بسفينة أخرى لهجوم في المضيق، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية. ولندن تقول إن 32 دولة تؤيد اتهام طهران بالضلوع في الواقعة. قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف وخاركيف. السلطات الروسية تعلن تدمير مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وترامب يقول إن بوتين يريد التوصل لاتفاق أكثر من زيلينسكي.

0: أهلا بكم. قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد تبنى استهداف مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. أفادت وكالة رويترز أن الطيارين تلقوا إشعارا يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من اليمن في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود، وأكد بيرنام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين، مدينا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
3: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها. وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاق حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. كما أوضح أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لاتفاقية حلف مكة قبل إحالتها إلى البرلمان التركي خلال الأيام القادمة. أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية سبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: نددت الصين بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
5: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع له. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف غريب آبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
6: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب معها ستنتهي قريبا، مرجحا أن ينعكس ذلك إيجابا على أسواق الطاقة وانخفاض أسعار البنزين عقب نهايتها.
7: الأسعار بدأت تنخفض، ومجرد أن تنتهي الحرب مع إيران وهما سيحدث قريبا جدا ستنهار أسعار النفط بشكل حاد، وأؤكد لكم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا.
0: قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إرنا أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط رفض إيران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية. ودعا موسوي الجانب البريطاني إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف من دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. في المقابل نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا لاثنتين وثلاثين دولة أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن الضلوع في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
3: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وأضاف عون في بيان أن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن حماية الوطن والمواطنين. وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قراراً بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أملها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا في حال اعتماد القرار.
4: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون 2 شهر تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
0: بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
8: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطراً إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
9: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
8: قصة أحمد ليست استثناءً في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى 80s الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
10: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب لنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هن من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
8: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
11: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
8: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: يلجأ صيادون في قطاع غزة إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع، ومن بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب الصيد.
12: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
13: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا، كحياتنا يوميا ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا. يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف أمرار، بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
12: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
14: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80%. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
12: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
15: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوما بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 11 على الأقل جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دمارا واسعا عقب هجوم طائرة مسيرة على حي دارنيتسكي بالعاصمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 11 شخصا جراء قصف روسي استهدف مناطق سكنية وبنية تحتية في مدينة خاركيف شرقي البلاد. في المقابل أعلن عمدة موسكو تدمير 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إن زيلنسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة.
16: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
17: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
16: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
18: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
16: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاما طويل الأمد. وردا على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
17: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
16: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
19: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
16: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس. ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
0: أصدر قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة مقتل عشرات العاملين السودانيين في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية السبت الماضي. وكانت منظمة محامو الطوارئ الحقوقية قد أفادت بأن غارات جوية استهدفت العمال، ما أسفر عن مقتل 72 منهم، مشيرة إلى أن الحادثة هو الثاني من نوعه خلال أشهر. تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية. وتأتي الأزمة التي امتدت إلى ولاية أخرى في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وخروج مصفات الجيل عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
20: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
21: أنا واقف من امبارح الجاز ده، من امبارح ومرات من جي في يومين. الليلة أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت، لسه أنا ما كبيت جاز. وأنا هنا يا أخي بنعاني من مشكلة الزيادة دي، المشكلة بتاعتنا الأساسية، المشكلة بتاعت الزيادة.
20: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر، وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
22: في حاجة كده غريبة مع زيادة الوقود والدولار ده، في حاجة كده ما منطقية. من مثلا زي الرز ده كان ب 35 ألف، الشوارع الجوال 20 كيلو ده الآن بقى ب 250 ألف، أي حاجة في السوق ده بقت غالية، كيلو الطعام النبي 20 ألف، كيلو البطاطس ب10 ألاف، العجورة ب4 ألاف، كيلو الأسود ب5 ألاف، والمواطن ما بيقدر على الحياة دي.
20: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات. خروج مصفاة الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
1: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص، يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك، الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود، وده وضعي برضو صعب وخطر.
20: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع، فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39 ألف جنيه بدلا من 28 ألفا، زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين، مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيدا، فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع، ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت، التلفزيون العربي، أم درمان.
0: أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة في المغرب فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب، هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح بيان أصدرته المنصوري أن الأحزاب 4 ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية منسجمة ستعد برنامجها في أقرب وقت. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. من جهتها قالت النائبة إلهان عمر إن هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح. وأكد بيان من قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن مداهمة إدارة ترامب لمنزل النائبة إلهان عمر أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج تواصل.
2: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم، وهذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. معركة السردية، نتنياهو يطالب بالتحقيق مع جنود نازا ومحاكمتهم بتهمة الخيانة. جمهور ترامب يصفق لأغبى ما يقوله. وزارة الصحة ترد على وزيرة البيئة العراقية التي أثارت الذعر بدعوى أن الأسماك في دجلة ملوثة بالإيدز.

منذ بدء حرب الإبادة على غزة وإسرائيل ترتكب جرائم ضد الفلسطينيين بكافة الأشكال وعلى كل المستويات، ولطالما ادعت إسرائيل أن المشاهد الموثقة للجرائم محض كذب وافتراء. فجأة ظهر في الوثائق مخرجاه إسرائيليان يكشفان فيه من خلال شهادات عناصر استخبارات إسرائيليين كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة وما ترتب عليه من استهداف مباشر واستشهاد آلاف من المدنيين الفلسطينيين. يعني أن صناع الفيلم إسرائيليون وضيوف إسرائيليون، يعني حرفياً وشهد شاهد من أهلها. الفيلم الوثائقي نازا من إخراج الإسرائيليين يوفال إبراهام وراشيل شور حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فيلم أثار جدلاً وهزة سياسية وأمنية واسعة داخل إسرائيل بعد عرضه مباشرة، لدرجة أن مخرجيه إبراهام وتسور تهم بالخيانة وسط مطالبات مسؤولين إسرائيليين بتجريدهما من الجنسية. وهذا توقفنا عنده ببرنامج تواصل. طيب تسألوني شو الجديد اليوم؟ الجديد والمفاجأة الكبرى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مرور شهر على عرض الفيلم لم يحتمل الصدمة وما أثاره الفيلم من ضجة عالمية وأمر بفتح تحقيق شامل مع جميع المشاركين في الفيلم الوثائقي نازا. والمقصود هنا بالجميع الجميع، يعني يلي اشتغلوا بالفيلم ويلي صوروا فيه كمان، يعني كمان الجنود الإسرائيليون الشهود في الفيلم طلب تقديم للمحاكمة بدعوى ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات والأضرار بالمصالح والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية لإسرائيل. مكتب رئيس الوزراء أوضح أن نتنياهو توجه إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك والمستشارة القضائية للحكومة للمطالبة بفتح تحقيق شامل مع جميع المشاركين في الفيلم، بينما لم يوضح المكتب طبيعة المعلومات التي يتضمنها الفيلم أو الوقائع يلي بيستند إليها في اتهام المشاركين فيه بارتكاب مخالفات أمنية وجنائية. نازا هي كلمة تستخدم بالأوساط العسكرية الإسرائيلية اختصاراً إلى الأضرار الجانبية المقدرة قبل كل ضربة، وهذا بالضبط ما كشفه الفيلم بالاستناد إلى شهادات من 24 شخصاً قدموا باعتبارهم عناصر في الاستخبارات الإسرائيلية دون الكشف عن هوياتهم، تحدثوا فيها عما يعتبرونه تعمداً لقتل أعداد كبيرة من المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة. التحريض على الفيلم وتكذيبه لا يقتصر على نتنياهو الذي لم يستطع كتم امتعاضه من الفيلم بعد مضي شهر على عرضه. جيش الاحتلال سبق أن رفض الاتهامات الواردة في الفيلم ووجه رئيس أركانه إيال زامير بدراسة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المشاركين فيه وفحص شبهات تسريب معلومات عسكرية سرية استخدمت في إنتاجه. يعني الحكومة الإسرائيلية فعلت يلي كل بتقدر عليه حرفياً للتشكيك بالفيلم وعقوبة صناعه، لدرجة أن قوة تأثيره على سمعة إسرائيل وكشفه لحقائق على لسان إسرائيليين دفعها للترويج لفيلم يحاكي أسلوب فيلم نازا بأقل من شهر بذات الاسم. صحيفة الجارديان البريطانية قالت إن السفارات الإسرائيلية تروج روابط لفيلم قصير تم إنتاجه على عجل عبر الإنترنت يحاكي أسلوب فيلم نازا، بما في ذلك استخدام مقابلات مجهولة المصدر صورت على أسطح المنازل في تل أبيب. مشاهدينا نشير إلى أن عرض فيلم نازا يأتي في ظل استمرار خروق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي جرى التوصل إليه في أكتوبر عام 2025 عقب حرب إبادة بدأت قبل 3 سنين وأسفرت عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 175 ألفا آخرين، ولا زال مستمرا القتل. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. جاينت قالت معلقة على إجراءات نتنياهو للتحقيق مع صناع الفيلم بالطبع سيتخذ هذه تهديدا لحرية نتنياهو وإعادة انتخابه. مارغريت ديزموند قالت يود صناع الفيلم أن يشكروا نتنياهو على الدعاية المجانية.

0: هلأ رح قلكن أغبى الأشياء يلي رح تسمعوها بحياتكن، ومع هيك رح تصدقوني وتزقفولي، يعني تصفقولي كمان. طبعاً أنا ما عم بحكي عن حالي، أنا وقفلي على الكلمة، شايفتكن أنا. بس معلي، خلينا هلأ بقصتنا. شو القصة؟ احتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لثوان ليقول هذه النكتة، واحتاج جمهوره ثوان ليكملها. قال لهم: يمكنني أن أقول أكثر الأشياء غباءً ومع ذلك ستصفقون. ضحك الحاضرون. بس شو عملوا؟ صحيح، عملوا يلي قالوا بالضبط، زقفوا. فأضاف الرئيس الأمريكي: هذا صحيح. هذا المشهد التراجيدي مدري السوريالي، وحتى يمكن تصنيفه كفانتازيا تاريخية، جرى يوم السبت 10 أكتوبر خلال تجمع انتخابي بمدينة كلاركسفيل في ولاية تينيسي لدعم المرشحين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي. وحتى ما تقولوا عم بحكي كلمات كتير كبيرة بدون شرح المفردات يلي قلتن، حقلكن شو هن: تراجيديا والسوريالية والفانتازيا التاريخية. أحبائي، هيدي كلمات جميعاً هي أدوات تعبيرية تستخدم في الأدب والسينما والمسرح، وكلن بيناسبوا هيدي القصة يلي جايين نحكي عنه. شوفوا نجم بضلوا هيك قاعد فوق على الميكرويات. تراجيديا مثلاً هي قصة حزينة تنتهي بكارثة، والسوريالية عالم يشبه الأحلام، يعني شيء ما بيتصدق. أما الفانتازيا التاريخية فهي دمج التاريخ الحقيقي بالسحر والخيال، وفعلاً يلي عم نشوفه بأمريكا هالأيام شيء بيشبه السحر والخيال. الرئيس ترامب يروي حديثاً مع صديق يعاني رهبة الوقوف أمام الجمهور، سأله صديقه قال له: كيف يستطيع مخاطبة هذه الحشود باستمرار؟ أجاب ترامب بأن الأمر سهل بالنسبة إليه بسبب المحبة التي يشعر بها داخل القاعة، قلب كبير. ومع ارتفاع الهتافات أطلق عبارته عن استعداده أو استعداد أنصاره للتصفيق حتى لأكثر الكلام غباء. قال لهم: يمكنني أن أقول أكثر الأشياء غباء، مع هيك بتحبوني حتزقفوا. فشو صار؟ زقفوا. شوفوا.
1: I mean, it's amazing. When you stand up here, it's just like the love. I could say the stupidest things and you clap, you know, I love you so. I'm sure. But we don't say the stupidest things. We say things of common sense.
0: منطق، منطق، هو ده المنطق. خلصت القصة؟ لا، طولوا بالكم. الآن عنا اسم جاهز ونبحث عن محيط يناسبه، يعني يا الأطلسي يا الهادئ، أحدهما قد يصبح وفق اقتراح الرئيس الأمريكي محيط ترامب. خلال التجمع نفسه تحدث ترامب عن تغيير أسماء المعالم المائية، مستعرضاً ما أنجزه حتى الآن، خليج وبحيرة، ثم أعلن أن القائمة تحتاج إلى نهر ومحيط. وأمام ضحكات أنصاره وتصفيقهم قال: يمكننا أن نسميه محيط ترامب أو محيط الأمريكيتين أو شيئاً من هذا القبيل. وأبدى طبعاً رغبته في إنجاز ذلك قبل مغادرته المنصب، هيك بيصير عنده سبب جديد على أسباب استحقاقه لجائزة نوبل يلي ما عم يعرف ياخدها. المهم، الموضوع منه نكتة، لأنه أنا طبعاً مش جاي لنكت هون. ولو للفكرة سوابق يا أعزائي، ففي عام 2025 اعتمدت الإدارة الأمريكية اسم خليج أمريكا بدلاً من خليج المكسيك، وهذا ما أثار خلافاً مع المكسيك ومع الإعلام الذي تمسك بالاسم المعروف عالمياً. ب 2026 وقع ترامب أمراً تنفيذياً لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، موجهاً بتعديل الاسم بقاعدة البيانات الجغرافية والمراجع والخرائط الحكومية الأمريكية. أما الأنهار فالحمد لله، اطمنوا يا جماعة الأنهار، ترامب استبعد بعضها من قائمة التغيير، وأعلن أنه سيبقي اسم نهر هاتسون، مشيداً بالمستكشف يلي حمل النهر اسمه، وكذلك أيضاً الميسيسيبي الذي ربط حديثه عنه بانتصاراته الانتخابية. المهم هلأ عنا اسم جاهز، أما أي محيط رح يحمل الاسم فمنتركه وبوقتها منحتفل فيه. على المنصات انتقلت لقطة الغباء والتصفيق من داخل التجمع الانتخابي إلى طبعاً مادة للنقاش، حيث رأى منتقدون أن الرئيس يسخر من مؤيديه أمامهم، أما وأن ردهم

بالتصفيق منح هذه العبارة قوة إضافية، وتركزت التعليقات على المفارقة بين ما قاله وبين ما فعله الجمهور فور سماع هذه الجملة. الإعلامية الأمريكية جيسيكا تارلوف كتبت: لقد عرف قاعدته وجماهيره جيدا دائما. جو كتبت: ترامب يقول للحشد إنه أمر مذهل، يمكنني أن أقول أغبى الأشياء وأنتم تصفقون، والحشد يصفق في تاريخ الحركات السياسية الغبية. ماغا هي الأغبى على الإطلاق. جوناثان تشايت وهو كاتب بمجلة أتلانتيك يقول: غريب، لا أحد يحتقر معجبي ترامب أكثر من ترامب نفسه.

0: ويا مشاهدينا ننتقل الآن إلى العراق. شوفوا الصورة شو حلوة بتشهي، وخصوصا كنتوا جوعانين مثلي. أكيد عرفتوا شو هيدا الشيء. هيدا المسكوف العراقي أو سمتش مسكوف كما يطلق عليه العراقيون، وهي طريقة خاصة لشوي السمك يختص بها سكان بلاد ما بين النهرين. أسياخ خشبية يعلق فيها السمك وتعمل منها دائرة بتتوسطها شعلة نار كثيفة، ويترك السمك على هالحال لساعات لا ينشوي. طبعا بالعراق المسكوف ليس مجرد طريقة لطهي السمك مشاهدينا، وإنما جزء أصيل من الثقافة المجتمعية يعود تاريخها إلى الحضارات السومرية والبابلية. أيضا هناك علاقة وطيدة بين المسكوف والنهر، لأن هيدي الطبخة تعتمد على أنواع معينة ومحددة جدا من الأسماك النهرية مثل الزبيدي والشبوط، وأكيد بشكل المسكوف الطبق الوطني الأول بالعراق. وإذا حدا منكم حاب يروح على العراق وما يأكل مسكوف، يعني ولا كأنه راح على العراق ولا شافة. مهم، هل سيحرم العراقيون من طبق المفضل عندهم؟ ممكن إيه وممكن لا، ما بنعرف. أما السبب وليه سألنا هالسؤال، فوزيرة البيئة العراقية سروة عبد الواحد الظاهرة أمامكم في هذه الصورة. عبد الواحد أدلت بتصريحات أثارت ضجة واسعة في الأوساط العراقية حكومة وشعبا، ظهرت في لقاء تلفزيوني قالت فيه إنها توقفت عن أكل السمك بسبب تلوث نهر دجلة بفيروس الإيدز. شو بتقولوا لي فيروس الإيدز؟ وشو دخل هيدا المرض بالنهر وبالسمك؟ الوزيرة العراقية كانت تتحدث عن ملف تلوث الأنهار في العراق، وأكدت أن النفايات الطبية تتخلص منها المستشفيات عبر صبها في نهر دجلة، وقالت أيضا أن هذه النفايات ملوثة بفيروس الإيدز الذي يتناول السمك، وعلى أساسه بصير السمك ملوث. خلونا نشوف شو قالت ونرجع نكفي القصة.
1: أكو أمور يعني هسه يقولون ثروة تخوف الناس. أنا من جد الوزارة البيئة قمت أتردد أشتري سمك وأشتري شغلات، ولازم أسأل منين وشلون، لأن
2: بهالدرجة
1: لأن هاي مال المستشفيات
2: اللي هي بدون معالجة،
1: نفايات بدون معالجة مباشرة على النهر، يعني تعرفين يعني هذا الدم دم دم
2: يعني السمك
1: دم اللي عنده الإيدز اللي عنده أمراض الدم اللي عنده هذا كله اللي يروح هناك، يعني شلون وهذا بعدين السمك يعيش بالنهر بعد.
0: تصريحاته عبد الواحد أثارت مشاهدينا حفيظة الطواقم الطبية في العراق، ونشر ناشطون في المجالين الصحي والبيئي تغريدات تتضمن تصحيح المعلومة الطبية وتلف انتقال الفيروس من الإنسان إلى الحيوان، كما طالب مغردون الوزيرة بالتركيز على الملوثات الفعلية للنهر مثل مخلفات المصانع ومياه الصرف الصحي ومعالجتها بدلا من تحميل الآخرين المسؤولية. عبد الواحد ردت على حملة الاستهجان التي رافقت تصريحاتها وبررتها بالقول إنها كانت تتحدث عن التلوث الحاصل في نهر دجلة بشكل عام.
3: هذا التصريح أولاً يعني تم مداولته بشكل خاطئ. أنا تحدثت عن تلوث الأنهر. إذا ما كنت تلوث ليش مجلس النواب العراقي مسوين لجنة لتحقيق في تلوث نهري دجلة والفرات؟ فبالتأكيد يعني هناك تلوث، لكن لم نقل بأنه أيدز.
0: طيب، يبدو أن الضجة كبيرة فعلا، مما دعا إلى دخول وزارة الصحة العراقية على الخط وإصدار بيان رسمي نفت فيه ما تداولته الوزيرة، وأكدت أن فيروس نقص المناعة البشرية لا ينتقل عن طريق المياه ولا الأسماك، ولا يستند إلى الحقائق العلمية من منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة. البيان أشار أيضا إلى أن المؤسسات الصحية تعمل على معالجة المخلفات السائلة والصلبة وفق الآليات العلمية المعتمدة، وأن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكة المجاري الرئيسية باتجاه محطات المعالجة وفقا للسياقات المعمول بها. كما دعت وزارة الصحة إلى ضرورة اعتماد الحقائق العلمية والوثائق الرسمية في تناول القضايا ذات الجنب الصحية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين. واستنوا شوي، لأنه لسه الهوس كما يقول العراقيون ما خلصت، بل تحولت إلى مادة ساخرة على المنصات، والفيديو يلي رح نعرضه عليكم مشاهدينا يتناول حقائق علمية بس بأسلوب كوميدي.
4: تصريح البارحة، أنا بعد ما أكل سمك
5: علاوي حبيب قلبي أبو حسين،
4: لأن وزارة الصحة ترمي مخلفاتها بالأنهار وممكن ننصاب بالأيدز. شغلة المهمة هنا، وإحنا عندنا قرابة بالسمك حتى الأيدز يعدي السمك وبعدين وراها يجي يعدينا من ناكل السمكاية. هو صح المزقوف من التراث العراقي ومن الموروث الشعبي، بس مو لدرجة إنه إحنا نعتبره بني آدم ده يسبح بالمي وتعرض للأيدز ونعده فوراها يجي عدانا ورا ما إحنا أكلناه، لأن أصلاً ماكو مستقبلات بس.
0: علاوي حبيب قلبي، مشاهدينا، بغض النظر عن تصريحات وزيرة البيئة، فإن مصادر في وزارة الموارد المائية العراقية طرحت في أكثر من مناسبة ملف التلوث الكبير لنهري دجلة والفرات، وأوضحت أن هناك 500 مصدر للتلوث، فيهما أولهما مياه الصرف الصحي. طيب إذا الموضوع كبير لهالدرجة، ليش ما بتعالج السلطات المختصة؟ المصدر ذاته أشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في محدودية التخصيصات المالية اللازمة لإنشاء وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتأخر تنفيذ ما يدفع إلى طرح كل الفضلات البشرية بالنهر. الآن دعونا ننتقل لمنصات التواصل الاجتماعي ونشوف بعض التغريدات. رنين بتقول: هل يواجه العراقيون خطرا على موائدهم؟ ملف التلوث في دجلة يثير القلق ويستدعي توضيحا رسميا وإجراءات رقابية لحماية المياه والثروة السمكية. أحمد العلواني رد وقال: لعلم الوزيرة، الفيروس HIV لا ينتقل عبر الجهاز الهضمي، وإنما ينتقل عبر سوائل الجسم مثل الدم وحليب الأم، وفي ظروف محددة جدا الأسماك لا تصاب بفيروس الإيدز البشري. الأجدر بكم أن تتحدثوا عن تراكم العناصر الثقيلة ومياه الصرف الصحي التي تلقى في دجلة مباشرة دون معالجة، هنا يصبح كل شيء في المياه ملوث. غيث الكلابي يقول: صار لي 3 سنوات لا أكلنا أكل نظيف ولا مي نظيفة ولا هواء نظيف، ولكن للعلم الإيدز ما بينتقل عبر الأسماك حتى لو كانت المياه ملوثة، لكن هناك أمراض كثيرة ممكن أن تنتقل وتسبب أمراض خطيرة أيضاً.

أبلش بهيك، المصريين هم. أعزائي المشاهدين، أمس كانت القمة رقم 133 بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، طبعاً الديربي الأشهر والأقدم عربياً يلي بيتابعه الملايين بمصر والوطن العربي. هنا في استاد القاهرة الدولي لا مجال لأن تقف على الحياد أبداً في مثل هذه المناسبات، إما أن تكون باللون الأحمر مع جماهير الأهلي بمدرجات التلتة شمال، أو باللون الأبيض مع جماهير الزمالك في التلتة يمين. بس عشان أشرح للناس المش مصريين، بالاستاد أولتراس الأهلي بيقعدوا بالتلتة شمال وبيصيروا يقولوا من التلتة شمال من هد جبال وبأعلى صوت جايين نشجع الأبطال، وبالتلتة يمين حبايبنا الزمالك بيقعدوا. هلأ نحن ما عنا غنية، واضح أنه يلي كتب القصة هو أهلاوي، بس ماشي الحال أنا مع الزمالك هلأ خلاص عشان نرضيكم. المهم تنافس بيكون بأقصى مستوياته، ولا شيء يمكن أن يجمع بين أنصار الغريمين سوى الرغبة في الفوز. لكن لحظة، هناك شيء واحد فقط يمكن أن يكسر هذه القاعدة. المصريين ممكن يختلفوا على كل شيء إلا هالشيء، إذا كنتم لا تعرفون خليكم معي أنا رح أخبركم. أكيد المختلف هذه المرة أن القمة تزامنت مع ذكرى 53 لحرب 6 أكتوبر عام 1973، وطبعاً ذكرى 7 أكتوبر ومرور 3 سنوات على استمرار الإبادة يعني تزامن، يعني صار مع عمل خلطة أحداث. الجماهير في الاستاد كعادتها لم تفوت الفرصة. قبل انطلاق المباراة كان هناك العديد من الرسائل الوطنية، بدأت بهتافات قوية من جماهير الأهلي ضد إسرائيل، كلكم طبعا شفتوا الفيديو مع كميات توت توت توت، ما قدرنا نحط الفيديو، لترد جماهير الزمالك بالطبع الأهلي على الهتافات. وهون لازم نذكر إنه ونذكر العالم إنه بعرف مشجعي الكرة والجماعات والألترس، يعني هيدا شيء من النادر إنه نلاقي خصمين عم بيشجعوا بعض أو مجموعة عم بتحيي مجموعة منافسة. بس إحنا يا جماعة بمصر الأهلي والزمالك ومنافسة، بس هالشيء له دلالات عميقة جدا لأن الأمر لم يتوقف هنا. الصورة الأبرز كانت من جماهير نادي الزمالك قبل انطلاق المباراة أيضا، حيث رفعوا هذه اللافتة الكبيرة تيفو كما يسميها الأولتراس، وعليها صورة أحد الجنود المصريين خلال حرب أكتوبر وهو يرتدي قميص نادي الزمالك، وكتبوا عليها في ذكرى الأبطال استمدوا روح الانتصار. هذه الصورة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة، وتساءل الكثيرون من هو هذا البطل المصري وما سر ارتدائه لقميص الزمالك على الجبهة. بعد البحث تبين أن هذه الصورة تعود إلى أحد أبطال حرب أكتوبر وهو الجندي المقاتل يحيى حسنين ابن محافظة الدقهلية، الذي كان أحد أبرز أفراد الكتيبة 35 التابعة للفرقة 16 مشاة بالجيش المصري. هذه الكتيبة بيعرفها المصريين، اشتهرت بالتصدي للدبابات والمدرعات الإسرائيلية خاصة خلال الأيام الأولى للحرب. وبرز اسم يحيى حسنين مع زملائه إبراهيم عبد العال ومحمد عبد العاطي بعد الحرب، بعدما نجحوا في تدمير عشرات الدبابات والمدرعات الإسرائيلية. طيب ما سر قميص الزمالك؟ السر في هذه الصورة، هذه هي الصورة الأصلية التي ارتدى فيها حسنين قميص نادي الزمالك هنا، ومن التقطها هو زميله إبراهيم عبد العال الذي تحدث إلى صحف مصرية قبل وفاته أنه حسنين ارتدى القميص رغم أنه كان يشجع النادي الأهلي خلال فقرة ترفيهية يمارسون فيها الرياضة وسط التدريبات قبل أشهر من الحرب، ويظهر بجواره باقي أفراد الكتيبة. لكن بعد مرور أكثر من نص قرن اختارت جماهير الزمالك أنه ترفع صورته باستاد القاهرة في لقطة تتجاوز حدود التنافس الرياضي إلى التأكيد على رسالة وطنية واحدة ربما هي التي يتفق عليها الغالبية الكاسحة من الشعب المصري، وهي العداء لإسرائيل. أخيراً انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء لينتزع صدارة الدوري المصري. ما بقدر رجعوا زعلوا الزمالك عشان خسروا، بس ماشي الحال. في انتظار طبعا في انتظار مباراة نادي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا التي ستنطلق بعد قليل، لكن الرسائل يلي خرجت من المدرجات في واحدة من أكبر المناسبات الرياضية بمصر أشعلت
فعلاً منصات التواصل الاجتماعي احتفاءً وتذكيراً بمشاعر الملايين في مصر والوطن العربي. منقول نحن مبروك لجماهير النادي الأهلي ومنقول له هارد لك للجماهير الزمالك، ورحم الله طبعاً شهداء حرب أكتوبر وشهداء فلسطين ولبنان وجميع الشهداء أكيد. ونذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي. هون عنا علي حسن يقول جماهير الأهلي والزمالك يهتفون ضد إسرائيل ويعلقون لافتات عن نصر أكتوبر، البوصلة ما زالت مضبوطة عند المصريين وستظل مضبوطة تجاه عدوها وعدو العرب الأزلي. إبراهيم بيقول بعد انتشار هتاف الجمهور ضد إسرائيل بيقول يحيى الأهلي ويحيى الزمالك والأهلي معا، حاجة قمة الفخر وبغض النظر عن نتيجة لقاء القمة نحن انتصرنا. أما حنان فتقول إسرائيل هي العدو، يختلف جماهير الأهلي والزمالك على كل شيء إلا في كراهية عدو كل المصريين والعرب لن ننسى. مشاهدينا انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، طبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

0: في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
3: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
2: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
3: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
2: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
0: جبهات القتال تتسع في اليمن،
4: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
5: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
6: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
7: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
8: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
0: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
0: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
10: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
0: وقائع تتغير على الأرض، وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين منفصلين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق في المحافظة. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيرفورد الجوية، ولندن تقول إن 32 دولة تؤيد اتهام طهران بالضلوع في الواقعة. قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف وخاركيف، السلطات الروسية تعلن تدمير مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وترامب يقول إن بوتين وزيلنسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

0: أهلا بكم. قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد تبنى استهداف مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. أفادت وكالة رويترز أن الطيارين تلقوا إشعارا يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من اليمن في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من الرياض والدمام في السعودية بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، بالتزامن مع تكثيف جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على المملكة. من جهتها أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض حتى 19 من أكتوبر على خلفية الاضطرابات الإقليمية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود، وأكد بيرنام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين مدينا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
3: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها. وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاقية حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. كما أوضح أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لاتفاقية حلف مكة قبل إحالتها إلى البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة. أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية سبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع له. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف غريب أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
5: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب معها ستنتهي قريبا، مرجحا أن ينعكس ذلك إيجابا على أسواق الطاقة وانخفاض أسعار البنزين عقب نهايتها.
6: الأسعار بدأت تنخفض، ومجرد أن تنتهي الحرب مع إيران وهما سيحدث قريبا جدا ستنهار أسعار النفط بشكل حاد، وأؤكد لكم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا.
0: قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فارفود قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إيرنا أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط رفض إيران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية. ودعا موسوي الجانب البريطاني إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. في المقابل نشرت الخارجية البريطانية بياناً مشتركاً لاثنتين وثلاثين دولةً أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلاً عن الضلوع في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفود التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بانام في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
3: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق ضرر بنا.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثات دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وأضاف عون في بيان أن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤولتين عن حماية الوطن والمواطنين، وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم، ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
7: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
8: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محليتي راحوا 3 بواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
7: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
9: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب لنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هيدا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هني من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهيدي الشركات اللي صار عليهم.
7: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
10: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل لدمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
7: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدموسسين، التلفزيون العربي.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 11 على الأقل جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دماراً واسعاً عقب هجوم طائرة مسيرة على حي دارنيتسكي بالعاصمة. وأعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 11 شخصا جراء قصف روسي استهدف مناطق سكنية وبنية تحتية في مدينة خاركيف شرقي البلاد. في المقابل أعلن عمدة موسكو تدمير 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة.
11: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
12: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
11: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
13: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
11: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاما طويل الأمد. وردا على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
14: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
11: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
15: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
11: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن إدارته ستعمل على دفع الطرفين إلى إبرام اتفاق.
16: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي كلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق وإبرام صفقة، لكنهما لا يعرفان كيف يفعلان ذلك. لقد صدرت الأرقام للتو، 32 شخصا فقدوا حياتهم، معظمهم من الجنود الشباب، خلال الشهر الماضي فقط، ولذلك لابد أن يتوصل إلى اتفاق.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة النفط دي اف بيك جنوب جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي للاشتباه في انتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية. وقال ماكرون إن الناقلة التي ترفع علم بنين اعترضت على بعد أكثر من 450 ميلا بحريا جنوب الجزيرة للاشتباه في استخدام علم غير نظامي. تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية. تأتي الأزمة التي امتدت إلى ولايات أخرى في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وخروج مصفاة الجيل عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
17: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
18: أنا واقف من امبارح الجاز ده من امبارح ومرات من جف يومين الليلة ده أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت جاز. ونحن يا أخي بنعاني من مشكلة الزيادة دي المشكلة بتاعتنا الأساسية المشكلة بتاعت الزيادة.
17: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
19: في حاجة كده غريبة بعد زيادة الغوز والدولار ده في حاجة كده ما منطقية من مثلا زي الرز ده كان ب 35,000 في الشوارع الجوال 20 كيلو ده الآن بقى ب 250,000.
20: أي حاجة في السوق ده بقت غالية كيلو الطعام ده ب 20,000 كيلو البطاطس ب 10,000 العجورة ب 4,000 كيلو الأسود ب 5,000 والمواطن ما بيقدر على الحياة دي.
17: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات. خروج مصفاة الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
21: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود وده وضعي برضو صعب وخطر.
17: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39,000 جنيه بدلا من 28,000 زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيدا فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت التلفزيون العربي أم درمان.
0: أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة في المغرب فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح بيان أصدرته المنصوري أن الأحزاب 4 ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية منسجمة ستعد برنامجها في أقرب وقت. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. من جهتها قالت النائبة إلهان عمر أن هذه المحاولة هي لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالي كالسلاح. وأكد بيان من قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن مداهمة إدارة ترامب لمنزل النائبة إلهان عمر أمر مقلق للغاية مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها. افتتح معرض الصين الدولي للصناعات الروبوتية لهذا العام في مدينة شانغهاي، وتنوعت المنتجات المعروضة لتشمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمنتجات الجديدة الرائدة والحلول المتكاملة عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها التي تهدف إلى ربط التكنولوجيا بخطوط الإنتاج.
1: مدشناً لمنصة مهمة في مسيرة تطور صناعة الروبوتات، جمع معرض شانغهاي للروبوتات الصناعية أكثر من 500 مشارك ليعرضوا آخر تقنياتهم. وفي الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو التقنيات الحديثة، تخط الصين طريقها نحو مستقبل هذه الصناعة بثبات.
2: نركز حاليا على الذكاء الاصطناعي المتجسد، ونحن في هذا المجال رواد ومساهمون في بناء منظومة متكاملة.
1: من خارج الصين جاءت شركات ذات علامة تجارية مرموقة للمشاركة في المعرض.
22: يبلغ الطلب السنوي في الصين أكثر من 300,000 طلب، وهذا يمثل أكثر من نصف الطلب العالمي. لذلك نعتقد أن الصين واحدة من أهم الأسواق العالمية، ولهذا قررنا تأسيس شركتنا في شانغهاي وبدأ أعمالنا هنا.
1: تنوعت التقنيات والتطبيقات المعروضة من الروبوتات الصناعية إلى الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التعاونية.
23: تتمتع الروبوتات التعاونية بتطبيقات واسعة النطاق تشمل مناولة المواد والطلاء واللحام وخطوط التجميع أيضا.
1: ولما كان شعاره الجودة العالية والريادة في التقنيات المتطورة، مثل المعرض فرصة مهمة للزوار من بلدان مختلفة.
24: يتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الآن بسرعة فائقة لا يستطيع الإنسان مواكبتها، والصين متقدمة جدا في مجالها، لذلك جئنا إلى هنا لنرى ما الجديد وما يخبئه المستقبل، لأن أوروبا تشهد تباطؤا ملحوظا في مجال الابتكار والروبوتات.
1: تسعى الصين من خلال هذا المعرض إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل سلسلة صناعة الروبوتات.
25: يجمع معرض شانغهاي أحدث الإنجازات الابتكارية في مجال الروبوتات على مستوى العالم، مساهماً في التحول الشامل الذي يشهده هذا القطاع، ومسرعاً من وتيرة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المجسد. وتسعى الصين من خلاله إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل صناعة الروبوتات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، شانغهاي.
0: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
26: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مشاريع خطوط أنابيب في الخليج لتأمين مسارات بديلة. إيرباص تعزز حضورها الصناعي في المغرب. صدمة الطاقة والديون تتصدر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

إفريقيا تملك النفط والغاز، لكن من يمول استخراجها ونقلها؟ الدول الإفريقية المنتجة للنفط تستعد لإطلاق البنك الإفريقي للطاقة خلال أسابيع ليكون الأول في العالم المتخصص في تمويل مشاريع الطاقة. الخطوات الأولى للبنك سيخصص لها رأس مال مبدئي يبلغ 500 مليون دولار، مع خطة لرفع رأس المال لاحقاً إلى 5 مليارات دولار عبر الأسواق. المشروع المشترك بين منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد سيركز على مشاريع النفط والغاز العابرة للحدود. الهدف هو رفع إنتاج النفط الإفريقي من 8 ملايين برميل يومياً إلى 12 مليون برميل بحلول 2030 عبر مشاريع يعمل عليها عدد من الدول مثل موريتانيا، سنغال، مع توجيه الإنتاج بالدرجة الأولى لتلبية الطلب المحلي ودعم التنمية. ومن بين تلك المشاريع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا والجزائر، إضافة إلى خط أنابيب وسط إفريقيا الذي يعبر حدود 6 دول. فهل نشهد بداية عصر جديد لتمويل الطاقة في إفريقيا التي تمتلك أيضاً 120 مليار دولار احتياطيات مؤكدة من النفط؟

هل يتحول المغرب إلى أحد أهم مراكز صناعة الطيران في حوض المتوسط وأفريقيا؟ تستعد إيرباص لتوسيع مصانعها في المغرب بنسبة 30% مع إنشاء مصنع ثالث لتصميم وتصنيع وتجميع أجزاء الطائرات. لا تقتصر صناعة هذه المكونات على السوق المغربية، بل ترسل إلى مصانع إيرباص لتدخل بطائرات تباع في العالم. يصنع المغرب أجزاء من قمرة قيادة طائرات A320 وأبواب معدات الهبوط وأجزاء من هياكل الطائرات ومقصوراتها. وتملك إيرباص مصنعين في المغرب يعمل فيهما أكثر من 1300 شخص، وتتعاون مع نحو 100 مورد محلي تمثل أنشطتها 60% من قطاع الطيران المغربي. بلغت صادرات صناعة الطيران المغربية نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية أغسطس، بارتفاع سنوي بلغ أكثر من 21%. يمتد التوسع إلى البحث والتطوير عبر اتفاق لإنشاء مركز إفريقي لتطوير واختبار تقنيات التصنيع بالتعاون مع لوكهيد مارتن وسافران.

الحرب في الشرق الأوسط تعيد رسم خريطة الطاقة الخليجية. تبحث قطر والسعودية التعاون في إنشاء خطوط أنابيب مشتركة لنقل وتصدير النفط والغاز، إلى جانب التعاون في تكرير النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف ضمن مذكرة تفاهم جديدة. تمتلك السعودية خط أنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يتيح لها تصدير النفط دون المرور بمضيق هرمز. تعمل المملكة على تطوير طرق إضافية للتصدير، لكن نقل الغاز وتصديره يظل أكثر تعقيداً. فإنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز بين الدول يتطلب أموالاً ضخمة واتفاقيات طويلة الأمد وتنسيقاً بين الدول، إلى جانب تجهيز المحطات والمرافق اللازمة لمعالجة الغاز ونقله وتصديره. تشير تقديرات بحثية إلى أن تكلفة أحد المشاريع المقترحة لنقل الغاز القطري وإنشاء محطة قد تصل إلى 25 مليار دولار. وهنا يبرز سؤال مهم: هل بناء خطوط جديدة لتصدير الغاز أقل تكلفة من الخسائر الناتجة عن توقف الإمدادات؟ وقعت السعودية والكويت ومصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الكهرباء والطاقة المتجددة وتجارة النفط والغاز وتحسين سلاسل الإمداد، ويأتي ذلك مع اقتراب اكتمال مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.

0: أرحب بضيفي في الاستوديو الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر. أهلا بك أستاذ عبد الله. كم تكلفة إنشاء خطوط بديلة طبعا للنفط والغاز، وبرأيك من سيمولها؟
1: مرحبا فيك أستاذ ليم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال التكاليف عالية كما تعلمين وكما ذكرتي، 25 إلى 30 مليار، هذا بدون طبعا التمديدات عادة في المشاريع والمشاكل اللي ممكن تواجه على المستوى التنفيذي، وعادة ما يكون هناك طبعا مبالغ وتكاليف أعلى من المتوقع. لكن الأهم خاصة في المرحلة هذه اللي هو العامل الزمني، وإحنا نتكلم عن 3 إلى 5 سنوات. 3 إلى 5 سنوات يعني لن تكون حقيقة حل للوضع الحالي. لذلك يمكن الأقرب كان أيضا الطريق عن بالنسبة لي مشروع الطاقة عن طريق البصرة إلى أيضا هذا الجانب، ولكن أيضا هنا حقيقة سعة المشروع أيضا يعني تعتبر قليلة بالنسبة لإنتاجية قطر.
0: من سيمولها، شركات الطاقة، الحكومات، أم متعاونين جميعا؟
1: أصحاب المشروع في حقيقة يعتمد، يعني مثلا إذا تحدثنا اليوم عن مثلا العراق أو سوريا، إذا كانت الخطوط خاصة خطوط الأنابيب ستمر من خلال هذه الدول، هذه الدول في الوقت الحاضر غير قادرة على التمويل. صحيح. لذلك سنرى يمكن طبعا قطر، المملكة في حالات مثل هذه، حتى والكويت إذا كان أيضا هناك مشاريع متكاملة. أيضا بالنسبة للمستثمرين العالميين خاصة، إذا رأوا أنه المردود، رأوا أنه أيضا المشروع مجدي، ممكن أيضا هناك مستوى من الأمن والوضع الجيوسياسي، والآن مثل ما الكل يعلم يعني هذه أوضاع صعبة للخروج إلى سوق التمويل والحصول عليها. ما قبل هذه الأوضاع كانت الأمور جدا سهلة. طبعا دول المنطقة تملك الكثير من السيولة ومن الاحتياطات اللي ممكن تمكنها، وأيضا الصناديق السيادية اللي قد تتجاوز الإشكالية اليوم من خلال التمويل. نعم. ولكن أيضا تظل الفترة هذه فترة صعبة، ويعني الحلول اللي تحتاج المنطقة حلول سريعة وطارئة. نعم. أما هذه هناك حقيقة عدة بدائل، خاصة إذا كان البديل عن طريق الفجيرة، طريق عن أيضا الدقم.
0: سنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل، لكن لدي سؤال آخر، يعني هل يمكن نقل الغاز القطري تحديدا عبر السعودية أو الإمارات بعيدا عن مضيق هرمز؟
1: بطبيعة الحال، وهو يعني هذه كثير من هالمشاريع
0: بطبيعة حقيقة الحال، من الناحية الفنية،
1: من الناحية الفنية نعم، ومن ناحية الآن يعني نتوقع أنه أيضا في تكامل، والتكامل الخليجي خاصة إذا تحدثنا عن طبعا شبكة الكهرباء، إذا تكلمنا أيضا عن السكك الحديدية، إذا تكلمنا أيضا عن الخطوات اللي اتخذت في هذا الجانب حقيقة بالنسبة لدول الخليجية. لذلك هناك حراك للوصول للتكامل الاقتصادي خاصة في منطقة الخليج، والكل يتطلع طبعا للمنطقة العربية بشكل عام. اليوم طبعا سوريا ما بعد تغيير النظام السوري، هناك إمكانيات أيضا كبيرة بالنسبة لسوريا وبالنسبة أيضا للمنطقة، على أساس أنه ممر إما على البحر الأبيض المتوسط أو أيضا بالنسبة لتركيا وجيهان والموانئ أيضا لأوروبا. إذن هناك حلول كثيرة الحقيقة، وحلول جدا أيضا مجدية، ولكن هل العامل الزمني يمكن؟ هذه المشاريع تم دراستها في الماضي، خاصة مشروع التنمية البصرة تركيا، أيضا قطر سوريا، كل هذه المشاريع. اليوم عندنا مشروع دولفين يصل إلى الإمارات، إذن هناك بنية تحتية وهناك أيضا.
0: طيب، يعني يمكن القول أنه مشروع بتكلفة 25 مليار دولار هو مجد اقتصاديا؟
1: بطبيعة الحال إذا أخذ في الحسبان، طبعا بالنسبة لقطر الحقيقة تم

0: يمكن اتخاذ القرار الاستراتيجي بالنسبة لعدد الناقلات. إذن بالإمكان هنا إذا كان هناك أيضا مشاريع أخرى يصبح مضيق هرمز إلى آسيا والبصرة أو أيضا طريق سوريا إلى أوروبا. إذن هنا بالإمكان توزيع 50% في النقل و 50% أيضا، بس هذا بيعتمد أيضا على عدد الناقلات وتكاليف الناقلات وفي هذا الجانب. لكن بشكل عام إذا لم يعني إذا تجاوزت مثلا قطر في حالة الأنابيب تسييل الغاز ومن ثم تغويز في أيضا في الموانئ، هذا يخفض التكاليف بشكل كبير. إذا الأنابيب التكلفة تكاد تكون ما بين 1.5 دولار إلى 2 دولار بالنسبة للأنابيب، بالنسبة للنقل قد تصل إلى 2 إلى 3 دولار. لذلك على المستوى الاقتصادي والمردود هي أفضل، ولكن هل طبعا العامل الزمني والجيوسياسي ممكن بالنسبة للمشاريع؟
1: برأيك هل يمكن استخدام خطوط النفط السعودية لنقل الغاز القطري؟ يعني خصوصا أنه خطوط النفط مصممة لنقل السوائل بشكل عام، برأيك هل هذا ممكن لنقل الغاز القطري بهذه الحالة؟
0: نقل الغاز في الأنابيب سيكون في حالة غازية، ولكن ما هو جيد أنه هناك بنية تحتية بالإمكان أيضا إضافة خطوط غاز للخطوط القائمة للنفط. ولذلك هي مجدية في جانب أنه المساحات معروفة مؤكدة، البنى التحتية موجودة، كل هذا موجود. يظل طبعا الحاجة إلى إضافات بالنسبة إذا كان هناك طلب لإعادة تسييل الغاز خاصة في ينبع، إذا تحتاج تقيم محطات أو إعادة تغويزة أيضا تحتاج المحطات. ولكن بالنسبة للخطوط من السهل، يعني قد تكون هي الأسهل، ولكن لا يمكن طبعا ضخ الغاز بالنسبه في انابيب النفط بشكل.
1: طيب برايك ماذا تعني اتفاقيات الطاقه بين السعوديه وقطر والكويت وحتى مصر؟
0: تعني قد يعني بالنسبه لنا كمتابعين تعني انه مثل هذه الازمات قد تدفع المنطقه الى مراحل في التكامل المتقدمه. كان صانع القرار مطمئن لما هو قائم الان، ولكن مثل هذه المخاطر، مثل هذه الضغوط، مثل هذه الأزمات تدفع صانع القرار لاتخاذ قرارات قد تكون قرارات ستتخذ غدا أو بعد غد. لكن اليوم في اعتقادي أيضا توالي الاتفاقيات وسماع الأحاديث طبعا، يعني ممكن أن هناك سعي بشكل أسرع وبشكل جدي الآن لإقامة هذه المشاريع حتى لو كان العامل الزمني قد يطول، إلا إذا رجعنا طبعا كصانع قرار وغيره إلى الهدوء وإلى الاتكال على الوضع القائم. لكن يعني هذه الأزمة قد تدفع المنطقة إلى تكامل اقتصادي وهذا المرجو.
1: طيب برأيك هل ستبقى آسيا السوق الرئيسية للغاز القطري أم تتوسع للصادرات إلى أوروبا؟
0: بالنسبة لقطر الآن 77 مليون الإنتاج، والمفروض حقيقة الآن تم رفعه إلى 142 مليون، يعني يتضاعف، والمضاعفة هذه كانت مخصصة لأوروبا. إذن سيكون هناك حوالي 50% إلى آسيا و 50% إلى أوروبا من الغاز القطري، ولكن طبعا بسبب الأوضاع وإغلاق هرمز تعطل
1: يعني في هذا بموضوع الجانب. هرمز هل يمكن للخليج تقليل اعتماده على مضيق هرمز أم هذا الموضوع صعب إلى حد ما؟
0: في اعتقاد أنه هذا أصبح يعني قرار اتخذ بوعي أو بدون وعي، على أساس أنه الحاجة أصبحت ماسة بالنسبة للمنطقة لتأمين المنطقة، إيجاد أيضا خيارات أخرى، وحتى لا تكون أيضا عرضة لمستقبل إما الابتزاز سياسي أو غيره. أنا في اعتقادي أنه تحصيل حاصل الآن أنه هذه الخطوط سيتم
1: الاستغناء عنها بشكل كامل
0: عن مضيق هرمز، ما لا أعتقد يعني. لكن بالنسبة لأوروبا خاصة في جانب أوروبا بالإمكان مد الأنابيب في الجانب هذا، إما للبصرة أو لسوريا لتركيا ومن ثم لأوروبا. لكن بالنسبة آسيا سيظل مضيق هرمز مهم في هذا الجانب، لأنه ينطلق إلى طبعاً اتجاه آسيا في هذه اللحظة. نعم. لذلك لكن لا يكون الاعتماد كلي ولكن 50%، وهذا صحيح. طبعا يعني تنويع على الأقل وإيجاد بدائل أخرى، وهناك بدائل يعني على الأقل هناك 5 بدائل طرق تنمية
1: وكان يمكن يعني ذكرها.
0: طريق التنمية من تركيا إلى البصرة، من البصرة إلى تركيا، وهذا خط، وبإمكان طبعا قطر شحن الغاز المسال ومن ثم تغويزه ودفعه بالأنابيب. نعم. طبعا الخط الآن إلى سوريا مرورا بالأردن، الخط إلى ينبع، الخط إلى الدقم عمان، الخط إلى الفجيرة الإمارات. كل هذه الخطوط حقيقة جاهزة وقد تقام، على أساس أنه لأي سبب من الأسباب بالإمكان أيضا إيجاد خيارات وبدائل.
1: شكرا لك الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر، شكرا على هذه المشاركة.
0: مرحبا.

0: التضخم والفائدة والديون، أزمات يناقشها قادة المال في بنكوك، اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أمام اختبار يتجاوز مراجعة توقعات النمو والتضخم. فصندوق النقد يحذر من أن الدين العام العالمي يتجه إلى تجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 2030. الاقتصادات الناشئة والنامية التي تواجه فاتورة استيراد أعلى للطاقة والغذاء وتدفقات رأسمالية متقلبة واستحقاقات ديون متزايدة تتراجع قدرتها على تمويل الدعم الاجتماعي. في هذا السياق يدرس البنك الدولي تقديم دعم إضافي لعشرات الدول المتضررة مع بحث خيارات قد ترفع التمويل المتاح لمواجهة تداعيات الأزمة إلى نحو 100 مليار دولار، متجاوزة بذلك مبلغ 70 مليار دولار الذي صرف خلال الجائحة. أضرار بالغة ما زالت تلحق بالكثير من الدول النامية جراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ورفع أسعار الفائدة، مما زاد من تكاليف الاقتراض في وقت لا تزال فيه خزائنها المالية مستنزفة. معي الآن مصطفى أبو العلا، رئيس الاستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار. أهلا بك أستاذ. يعني ماذا يعني غياب وزير الخزانة الأمريكي عن الاجتماعات، وخصوصا موضوع أزمة الطاقة وغيرها من المواضيع الملحة؟
1: نعم، غياب، أعتقد هناك أولويات لوزير الخزانة الآن داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اقتراب الانتخابات النصفية، ما يحدث في أسواق السندات، أعتقد أنه غياب مبرر للضغوط التي تحدث داخل الولايات المتحدة. ويعتبر وزير الخزانة هو من الأعمدة التي اعتمد عليها الرئيس الأمريكي في الفترة الأخيرة في مواجهة التحديات، سواء كانت الجيوسياسية أو التحديات المالية أو الاقتصادية داخل الولايات المتحدة. وأعتقد أن هذه ليست المرة الأولى التي يتغيب فيها بيسنت عن اجتماعات دورية هامة لوجود أولويات له، ولكن الولايات المتحدة تشارك بوفد، أعتقد نائب وزير الخزانة متواجد في هذه الاجتماعات. الولايات المتحدة لم تغب عن الاجتماع، ولكن كان وجوده ذو أهمية، ولكن هناك أولويات أخرى يحتاجها.
0: طيب كيف تؤثر برأيك الحرب على موضوع تكاليف الشحن والتأمين والغذاء وغيرها من المواضيع؟
1: هناك مساران في أو أكثر من زاوية أثرت هذه الحرب على كل هذه العوامل، على المستهلك وعلى البنوك المركزية. ما قبل 28 فبراير كنا نرى أن البنوك المركزية تتجه إلى مسار خفض الفائدة، وكنا نتوقع ونجلس نحلل نقول كم فائدة، كم مرة سوف تقوم البنوك المركزية وتحديدا الفيدرالي بخفض الفائدة في 2026. ولكن ما بعد 28 فبراير اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، رأينا تغيير في مسارات البنوك المركزية، سواء كان الفيدرالي أو الأوروبي أو حتى الياباني. الآن ننظر كم مرة ستقوم هذه البنوك برفع الفائدة، مرة أو اثنان أو ثلاث. هذا من ناحية السياسات البنوك المركزية بسبب ما حدث في الحرب، الجغرافيا، توقف سلاسل الإمداد، توقف الطاقة أدى إلى رفع الأسعار، رفع أسعار الديزل. الديزل مهم في عمليات الشحن، نقل الغذاء، نقل جميع ما يريدها المستهلك. هذا بالنسبة للدول. رأينا أيضا التأثير الغير مباشر على، أو المباشر أقصد، على المستهلك. أي شخص الآن يذهب إلى أي مكان سيرى ارتفاع في أسعار، سواء كان في الديزل، في محطات البترول، في المحطات المختلفة، في السوبر ماركت. هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السياسات النقدية وعلى المستهلك العادي. فبالتالي رأينا تغييرات كبيرة في هذه السبعة أشهر، وسنرى مستقبلا ما زالت التداعيات لهذه الحرب لم تنتهي حتى الآن.
0: طيب نتحدث عن موضوع ارتفاع الدين العام، ما مخاطر ارتفاع الدين العام قبل 2030؟
1: استمرار الوتيرة التي يرتفع بها الدين العام هنا الخطر. الدين العام لو نظرنا على آخر 10 سنوات من 2016 وحتى 2026، الدين العام ارتفع من 215 تريليون إلى 365 تريليون، أي 150 تريليون في 10 سنوات. فبالتالي هذا رقم ضخم جدا على هذه الارتفاعات. الدول تعتمد على إصدار السندات والاعتماد على الديون بشكل كبير لتمويل العجز أو لسد العجز اللي بسبب زيادة الإنفاق. هناك مشكلة، الدول تريد أن تستمر في عملية الإنفاق وهناك ضغوط على هذه الدول أن تضع حد لارتفاع مستويات العجز. طيب ما هي البدائل لدى هذه الدول؟ تنمية الإيرادات، لا توجد إيرادات كافية، فبالتالي تتجه الدول إلى محاولة خفض الإنفاق. خفض الإنفاق له تبعات، سواء كان تبعات على البنية التحتية أو الاستثمارية داخل الدول أو على المواطن أو على المستهلك. فبالتالي استخدام، أنا لا أحذر دائما من الزيادة في وتيرة استخدام الديون بهذا الشكل. الدين الآن في 2026 الدول تحتاج إلى 29 تريليون دولار لتمويل سد هذه العجزات. صندوق النقد الدولي لديه بعض التصريحات في أن الدول زادت كلفة الدين عليها في الاقتصادات المتقدمة في آخر سنتين تقريبا 50%، فبالتالي استمرار وتيرة الديون هي التي تكون مرعبة وانعكاساتها على الاقتصادات. ورأينا ما يحدث على سبيل المثال داخل الاقتصاد الأوروبي وتحديدا فرنسا. فرنسا الآن لا تريد أن تقدم الموازنة، مال بدال تريد أن تخفض العجز، خفض العجز من خلال زيادة الإيرادات الضريبية أو خفض الإنفاق، خفض الإنفاق من قطاع التعليم أو من قطاع الصحة. ثم ماذا حدث؟ رأينا مظاهرات في الشوارع.
0: هكذا نتحدث عن الدول المتقدمة، ما بالك بالدول النامية؟
1: صحيح.
0: طيب ماذا عن الدول النامية تحديدا، ماذا سيحدث لهذه الدول، كيف سيؤثر ذلك عليها؟
1: المساحات نراها تضيق في الاقتصادات المتقدمة، فما بالك بالدول النامية. الدول النامية الأدوات لديها ليست كثير، فهي تعتمد على بعض الأدوات من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بعض الإيرادات. ما حدث في الحرب الأخيرة ضغط على الدول النامية بشكل كبير. الدول النامية تقريبا لديها في خلال 2026 مقاربة من 400 إلى 500 مليار دولار فوائد ديون سوف تقوم سدادها في 2026، تقريبا 130 أو 140 مليار دولار هذه كلفة الدين. الدول النامية تحت الضغط، هي تستورد بالدولار، تحتاج إلى دولار. خفض الإيرادات يضغط على عملتها، زيادة الدعم المقدم بسبب الطاقة أو الغذاء، بسبب ارتفاع الأسعار بناء على السؤال الأول. السؤال الثاني أظهر المباشر لهذه الحرب سيضغط على هذه الاقتصادات، فبالتالي هامش الحركة لهذه الدول ضعيف، وبالتالي ستتعرض سواء كان جيوسياسيا أو سياسيا واقتصاديا تحت الضغط في الفترة القادمة.
0: صحيح، شكرا لك مصطفى أبو العلا رئيس الاستراتيجيات بشركة فورترس للاستثمار. شكرا على هذه المداخلة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم اللقاء، يتجدد بكم غدا. إلى اللقاء.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفت.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميم. يغيب الحوار في اليمن اليوم بينما ينفرد بالساحة المدفع والبندقية في ظل عملية عسكرية أطلقتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة من أنصار الله الحوثيين بعد تقدمهم في مدينة المخا الساحلية قبل شهر من الآن. اشتعلت الجبهات من الساحل الغربي وباب المندب وصولاً إلى تعز ومأرب وغيرها. الهجمات العابرة للحدود تلقي بظلالها أيضاً على المشهد اليمني. أنصار الله الحوثيون شنوا هجمات بالصواريخ والمسيرات على العمق السعودي. تطور نقل الصراع إلى مربع المواجهة المباشرة مع المملكة التي تقود التحالف الداعم للحكومة اليمنية. من اللافت أيضاً في الساعات الأخيرة ما أبدته إيران من استعداد لتسهيل ودعم مسار حوار سياسي بين السعودية والحوثيين لخفض التصعيد، وهذا يثير في الواقع تساؤلات بشأن ما وراء هذا الطرح الإيراني، إذ ينظر إلى الحوثيين على أنهم ذراع ينفذ سياسات طهران في المنطقة. وفي ظل ما تقدم يمكن تلخيص العقبات التي تواجه الحوار اليمني في انعدام الثقة وخطاب نقض المشروعية، إذ ترى الحكومة اليمنية أن أنصار الله الحوثيين ميليشيات خارجة عن القانون، وهذا ما يذهب إليه أيضاً المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في بيان صدر اليوم تأييداً للحكومة، في مقابل خطاب تتبناه الجماعة يدين استمرار الحصار والقصف على مناطق سيطرتها. نقدر الموقف اليمني وفق سياقات ثلاثة: أسباب تغييب الحوار بين أطراف الصراع، تدويل الصراع وأثره في تعقيد الأزمة، وقدرة أي تفاهمات إيرانية سعودية على خفض التصعيد الحالي. نتابع أولاً تقرير زياد بركات.

0: لماذا ترقص جماعة أنصار الله الحوثيين هنا في المخا قبيل بدء الحكومة حملتها لوقف تقدمهم؟ وعلى من يطلقون الرصاص؟ يعود كثير من الأسباب إلى حقبة هذا الرجل علي عبد الله الصالح، الذي وصف بالراقص على رؤوس الأفاعي وكان يفخر بذلك، فقد أدار أزمات البلاد بترحيلها بما يضمن بقاءه وحسب. حارب خصومه جماعة أنصار الله الحوثيين، وحاربهم بخصومه، وانتهت حقبته المديدة بتنازله في فبراير عام 2012.
1: أدعو للتصالح.
0: جاء ذلك على وقع حدثين كبيرين، ثورة شعبية عارمة طالبت برحيله، ومبادرة خليجية سعت لتأمين خروج آمن لليمن كله من أزماته، بتأكيدها على أهمية وحدة البلاد وسن دستور جديد لها. على أن التوافق الهش بعد صالح سرعان ما بدأ بالانهيار، وتزامن هذا مع الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل القوى اليمنية بمن فيهم جماعة أنصار الله الحوثيين وما كان يسمى الحراك الجنوبي. انتهى المؤتمر إلى وثيقة مخرجات شاملة، من بينها التوصية بدولة اتحادية تتكون من 6 أقاليم وإصلاحات دستورية ومقاربات لمعالجة قضيتي الجنوب وصعدة. لكن شيئا يعتد به لم ينفذ من كل ذلك، وبالتوازي اتسم العهد القصير لعبد رب منصور هادي بالرخاوة، وبتقدم يتسارع لجماعة أنصار الله الحوثيين مستغلين قضايا محض خدمية، ومنها زيادة أسعار الوقود، لينتهوا إلى السيطرة على عاصمة البلاد صنعاء وهروب هادي نفسه إلى الرياض. منذ ذلك الوقت عقدت جلسات حوار تكاد لا تنتهي إلا لتبدأ، من جنيف إلى الكويت فستوكهولم، فجنيف مجددا والرياض وسواها، دون أن يجمع القوم على كلمة سواء. بل إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا، فعلى اليمن لا في داخله وحسب كانت تدور معارك إقليمية كبرى، تكريسا لنفوذ يتمدد أو سعي لكبح نفوذ آخر يصعد.
2: لا حل للأزمة التي يعرفها اليمن إلا من خلال ما اتفقتم وتوافقتم عليه.
0: فالشمال الذي حسمته جماعة أنصار الله الحوثيين لصالحهم أصبح في وضع من يفرض الشروط. تضخمت قوتهم هناك، وتوسعت تحالفاتهم في المنطقة، وتوثقت بالدم ما زاد من قائمة بنك أهدافهم. فلم تعد السيطرة والتمدد في الداخل وحسب، بل أيضا فرض الشروط على الجوار. أما الجنوب فتنازعته قوتان وتنافست عليه اثنتان، ما زاد من صورة الوضع قتامة. كل ذلك كان يبعد اليمنيين عن حلول لأزماتهم، فلا إجماع وطنيا ولا طاولة حوار، بل رقص على إيقاع حروب الآخرين وصب مزيد من الزيت على نيرانها.
3: نرحب بضيوفنا هنا في استوديو أنوار العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني، من تعز عبد الواسع الفاتكي المحلل والباحث السياسي، من صنعاء أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي، ومن لندن أوسان بن سدة الباحث السياسي اليمني. مرحبا بجميع الضيوف. مشاهدينا، سأطرح على ضيوفي لأول مرة أفعلها سؤالا واحدا مشتركا على كل الضيوف، وأتمنى أن أسمع منهم إجابات واضحة ومحددة. سيد الفاتكي، في تعز، هل يمكن أن يكون الحوار اليمني اليوم، الدعوة إلى حوار بين كل أطراف اليمن اليوم، مخرجا من هذه الأزمة الطاحنة؟
4: تحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الكرام. بالنسبة لمسألة الحوار، تحاور اليمنيون كثيرا، وهناك ظاهرة يمكن أن ينفرد بها اليمنيون، أنه حينما يتحاور اليمنيون بعد كل أزمة سرعان ما يأتي بعد هذا الحوار صراع، وهذا الصراع يأخذ منحى عنف، بمعنى آخر أنه يدخل اليمنيون في أتون حرب. والسبب أنه البنية السياسية لليمن مختلفة تماما. يعني السلطة موزعة بين عدة أطراف، كل طرف يريد أن يفرض رؤيته على طاولة الحوار. كان مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نموذج لتحاور اتفق فيه اليمنيون على مخرجات الحوار الوطني، وشاركت فيه كافة فئات المجتمع اليمني، وخرج اليمنيون بوثيقة يمكن أن نصفها بأنها كانت حل لمشكلات اليمن المعاصر. لكن الأطراف الداخلة في الحوار لم تكن صادقة. الحوثيون حينما دخلوا في الحوار كانوا يدخلون ويحضرون أقصد جلسات الحوار، في نفس الوقت يتمددون، خرجوا من صعدة إلى بقية المناطق، وكان هناك تصفية حسابات إثر أحداث 2011، وبالتالي تطورت الأمور إلى أن أصبحت حربا شاملة وأخذت امتداد خارجي وامتداد إقليمي. والحديث في هذه الآونة على الحوار وفق المعطيات السياسية والميدانية أعتقد سابق لأوانه، لأنه كيف يمكن أن يجلس أو تجلس الأطراف المتحاربة، خاصة أنا أقصد بالنسبة لجماعة الحوثيين. جماعة الحوثيين هي ترى في أن الحوار هو يجب أن يكون يلبي متطلباتها ويثبت مكاسبها السياسية ومكاسبها العسكرية. اليمنيون السلطة الشرعية مستعدة أن تدخل لحوار وتحقن دماء اليمنيين، لكن أعتقد الطرف الآخر المتمثل بالحوثيون لا يريدون إلا حوار استسلام، حوار يخضع اليمنيون لسلطتها ويثبت مكاسبها ويفرض رؤيتها بالنسبة للسلطة، بالنسبة لأيضا شكلا للدولة وشكلا للجمهورية. بالتالي أعتقد أنه الحديث عن طاولة المفاوضات بعد أيضا أن وصل اليمن إلى هذه الدرجة من الاحتقان والاحتراب الداخلي، وهناك أطراف لها مشاريع متعددة، الانتقال له مشروع يتعلق بعودة
3: أليست مسؤوليات الحكومة سيد الفاتكي، أليست مسؤوليات اليوم حكومة اليمن المعترف بها دوليا التي تمثل اليمن، أليست من مسؤوليتها أن تدعو اليوم إلى حوار يلم شتات اليمنيين؟
4: الحكومة دائما ما تدعو إلى الحوار، وقدمت تنازلات يمكن أن نسميها في المرحلة السابقة في إطار التفاوض مع جماعة الحوثيين سواء بوساطة إقليمية ودولية، ولكن الطرف الآخر يستخدم من محطات الحوار هدنة يستخدمها لفرض أو للتحشيد ولإعادة ترتيب أوراقه، ولا يوجد أعتقد مانع للسلطة الشرعية من حوار وفقا للثوابت الوطنية ووفقا للمرجعيات الوطنية. هناك القرار 2216، هناك المبادرة الخليجية، هناك أيضا مخرجات الحوار الوطني، لكن الطرف الآخر لا يريد أن يؤمن بتلك المرجعيات، يريد أن يقفز عليها ويريد حوار يعترف الطرف الآخر بمشروعيته ويحقق له مكاسبه التي كسبها عبر آلات الحرب وعبر العنف وعبر القتال.
3: سيد أنس القاضي في صنعاء، هل الحوار ألا يجب أن يكون الحوار مخرجا من الأزمة الطاحنة التي يمر بها اليوم اليمن؟
1: بالطبع الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة اليمنية، ولا زال مثل هذا الحوار ممكنا، لكن الأزمة اليمنية لها طابع مزدوج، أي أن لدينا في اليمن أزمة المشروعية السياسية، أزمة الديمقراطية. منذ العام 2011 حتى اليوم لا يوجد سلطة شرعية باليمن بالمعنى الدستوري. لدينا مجلس سياسي حاكم في صنعاء ومجلس قيادة حاكم في عدن، لا يوجد رئيس جمهورية منتخب شعبيا. وبالتالي الحوار اليمني هو مهم وضروري وقادر على حل الأزمة اليمنية في بعدها الداخلي إذا ما كان حوارا جادا وصادقا، لكن الأزمة اليمنية لها بعد آخر خارجي المتعلق بالدور الإقليمي وخصوصا الدور السعودي، والسعودية حتى اليوم هي من تعيق إطلاق مثل هذا الحوار. على سبيل المثال لدينا اليوم في الرياض شخصيات تمثل الطيف السياسي الجنوبي، يعني معظم قيادات القوى الجنوبية موجودة في الرياض، والرياض منذ يناير الماضي يناير هذا العام تتحدث عن حوار جنوبي جنوبي وحتى اليوم لم تعقده، أي أن الحوار اليمني ممكن وهو السبيل الأمثل لحل المسألة اليمنية، لكن الدور الإقليمي أو الدور السعودي يعطل إمكانية
3: الدور السعودي من يعطل، وليس استئثار الحوثيين بالسلطة وتحويلهم الحوار إلى محطة للاستسلام والإقرار بالأمر الواقع.
1: هو السلطة اليمنية، أزمة الشرعية اليمنية قائمة منذ العام 2011، وهناك في اليمن اليوم أكثر من سلطة، وبالتالي من الطبيعي والموضوعي أن كل قوى مسيطرة في اليمن لديها سلطة وتريد أن تستمر في السيطرة على هذه السلطة. الحوار هو أصلا يأتي بين قوى متناقضة وقوى متصارعة ومتناقضة، أما القوى التي ليس بينها صراع فلا حاجة للحوار، فالحوار هو ضروري وهو مهم من أجل حل القضية اليمنية في بعدها الداخلي بين هذه السلطات المتصارعة أصلا.
3: تمام. أوسان بن سدأ في لندن، هل الحوار ممكن، مطلوب، ضروري؟ هل واقع اليوم الدعوة إلى الحوار في اليمن كمخرج من الأزمة الحالية؟
5: مساء الخير أخي وائل. طبعا في البداية أترحم على كل الشهداء، شهداء الجنوب، شهداء تعز، الجوف، وأيضا ضحايا الإرهاب الحوثي في السعودية. يعني الحوار، يعني نحن ليس ضد الحوار السياسي ومع الحوار السياسي إذا كانت اشتراطات هذا الحوار مبنية على عدم تجاوزنا في الجنوب، وعلى أساس أن يحدد أطراف الحوار أن نكون طرف رئيسي في هذا الحوار، وأن يكون هناك مسار واضح وضمانات دولية للجنوبيين. كل الأطراف الشمالية الموجودة، كان الحوثي أو كان الطرف المناوئ له، طيلة الفترة الماضية ينظرون إلى الجنوب كالسور القصير الذي يمكن أن التجاوز أو إقصاءه من أي حل شامل للحرب في اليمن أو الأزمة في اليمن. فنحن ليس ضد الحوار، ولكن حوار يضمن لنا تطلعاتنا، يضمن لنا أيضا تضحياتنا التي قدمناها، وأيضا يضمن عدم تكرار ما جرى خلال السنوات الماضية. الجنوب هو الحصن الذي بقي يدافع عن أمنه وعن الأمن القومي العربي وعن أيضا المصالح الدولية في المنطقة. تهاوت كل الجبهات أمام الحوثيين، والحوثي أعتقد أنه الحوار لا يؤمن به، مثل ما تحدث ضيفك، لا يؤمن بالحوار، هو يؤمن بالاستسلام فقط، ويريد أن يفرض شروط من خلال السلاح، ومن ثم يذهب بشروط أعلى في أي حوار قادم. ولكن نتعامل مع الحوثي بالحوار الذي يريده، هو يريد حوار المدافع وحوار المدرعات وحوار السلاح والبندقية، وهذا الحوار أعتقد الذي يفهمه الحوثي والذي يعي لغة هذا الحوار. أما الحوار الذي يبني على إعادة السلم الاجتماعي في اليمن بشكل عام وفي الجنوب كقضية تعنينا نحن، فالحوثيين ليس مقتنعين بهذه الطريقة السلمية من الحوار.
3: سيد أنور العنسي، هل الحوار اليوم هو مخرج للأزمة اليمنية؟ مخرج واقعي وممكن؟
6: طبعا الحوار في أي مكان وفي أي زمان هو مطلب وخيار أفضل، حتى لو لم يؤدي إلى النتائج التي يرجوها تماما كل طرف. أي تفاهم أو اتفاق في كل أزمة وفي كل حرب لا يمكن أن يكون مثاليا 100% ومرضي للجميع، إذ أنه لابد خلال الحوار أو حتى خلال التفاوض على حل سياسي سلمي لبعض الأزمات والصراعات، ينبغي يتبادل المتحاربون أو المتنازعون التنازلات المؤلمة، وأن يقبلوا بفكرة التعايش مع بعضهم، وأن يتحملوا ألم الاختلاف. هناك طبعا أشياء يجب أن تسبق أي حوار، وأعني بها ثقافة الحوار، قيم الحوار، فلسفة الحوار، ما الذي نريده من الحوار. أما أن ندخل إلى أي حوار ونحن متشنجين ونتحدث بلغة خشبية وبأحكام مسبقة على بعضنا البعض، فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة. من الجيد أستاذ وائل أنك الليلة مثلا جمعت شخصيات تمثل معظم أو أهم ألوان الطيف السياسي في اليمن، كالحكومة بكل تكويناتها، وكذلك الإخوة الحوثيين والإخوة في الجنوب أو الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي، كل كما لاحظت متأثر بما يعيشه وبما يسمعه، كل يغني على ليلاه باختصار شديد. ولكن عودة لسؤالك، هل الحوار هو مخرج وهل لا يزال الحوار ممكن؟ أقول لك أنه الحوار هو المخرج، لكن
3: الآن هل لا يزال ممكن؟ بيد من عليه اليوم أن يدعو أيها اليمنيون يكفي إراقة دماء، يكفي خراب لبلدنا، فلنجلس على طاولة مستديرة في أي مكان في العالم. اليمنيون يعني جلسوا حتى قرب القطب الشمالي في ستوكهولم وهم يتحاورون. اليوم أستاذ أنور، القرار بيد من للدعوة إلى الحوار؟ يمني داخلي أم إقليمي أم دولي؟
6: يا سيدي الكريم، الحوار كان ممكناً وفي الماضي، سواء في صنعاء خلال مؤتمر الحوار الوطني
3: 2013
6: أو خلال الجولات المشاورات الأربعة التي عقدت في الكويت ومرتين في سويسرا وأخرى في ستوكهولم، ولكن كان هناك تعطيل لنتائج الحوار أو ما يتمخض عنه الحوار. أهم الأسباب المعطلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه أو حتى من قبل أن يتم انتهاء الحوار هو التدخلات الخارجية. بصراحة رأينا مثلا كيف تدخلت إيران بشكل واضح جدا في كل المشاورات السابقة، وقدمت الخبرة الاستشارية دبلوماسيا وسياسيا لأعضاء الوفد القادم من صنعاء معبرا أو ممثلا للأخوة الحوثيين، وأنا كنت موجود مثلا في كل هذه الجولات، ولاحظت مثلا كيف يقوم شخص ما من حزب الله اللبناني، عربي لبناني من حزب الله، يقوم بتوزيع مصاريف وتقديم استشارات لبعض أعضاء الوفد القادم من
3: أنت
6: سمع.
3: شاهد على شيء كهذا؟
6: نعم نعم، كنت شاهدا ويتذكره كثيرون، وأنه كان يدور ويلف في وسط الزملاء القادمين من صنعاء، مع أنهم لا يحتاجون إلى استشارته، هم متحدثين ومفاوضين ولبقين ويعرفون لماذا جاءوا، لكن كان دائما حزب الله ومن خلفه إيران يحاول أن يلقي بظلاله على ما يجري ويؤثر في القناعات.
3: يعني تريد أن تقول إيران اليوم تمنع اليمنيين من الحوار؟
6: هي لا تمنع، هي تقف ضده بالقوة. الآن الأمور الآن تغيرت. دعني أعود وأذكرك أيضا أنه الطرف الحكومي كان يفترض أن يكون أكثر تماسكا، ولكن ما حدث هو أنه عندما اختلفت أجندة الإمارات عن السعودية، وأخذت الإمارات تعمل في نظر كثيرين خارج إطار الهدف الذي تأسس من أجله التحالف الذي قادته السعودية بدعم أممي وبقرارات دولية، هنا صارت مشكلة. أبرز ما نتج عن هذا الافتراق بين الطرفي التحالف هو ظهور المجلس الانتقالي بقوة.
3: نعم.
6: كان هناك طبعا حراك جنوبي ويتحدث عن مظلومية للجنوب.
3: نعم.
6: والكل اعترف بها،
3: واعترف بها مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في 2013.
6: كل اليمنيين. نعم. داخل مؤتمر الحوار.
3: نعم.
6: أقروا بمظلومية صعدة، رغم يعني ما أخذ على هذا الكلام، وكذلك على مظلومية.
3: نعم. سنعود إلى هذه النقاط أستاذ.
6: وتم الاعتذار للطرفين
3: تماما. أستاذ أنس القاضي في صنعاء، المشكلة أن من يمتلك السلاح يأتي معه أيضا ما يدعى بغرور القوة. اليوم وكأن الحوثيين يسيطرون على عاصمة البلاد صنعاء منذ 2014، وعندهم دعم ويقصفون السعودية ويتسببون بمشاكل إقليمية ودولية. هم يقول لك كثيرون ليسوا معنيين بالحوار إلا لكي يأتي ويعترف بسيطرتهم وسطوتهم على اليمن. بهذا المعنى لا جدوى من أي حوار يحصل. هل تسمعني سيد أنس القاضي؟ فقدنا الاتصال مع صنعاء، نأمل أن نعود إليه بعد قليل. سيد عبد الواسع الفاتكي في تعز، كما سألتك في المرة الماضية، ألا يفترض اليوم أن تأخذ الحكومة اليمنية المبادرة وتلقي الحجة على الجميع؟ فليخرج الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويقول أدعو اليمنيين إلى أن يتواضعوا ويجتمعوا حول طاولة حوار واحدة من الجنوب إلى صعدة ومن تعز إلى مأرب. ما المشكلة في شيء كهذا؟
4: الحكومة اليمنية ورئيس مجلس القيادة الرئاسي في كل السنوات الماضية هم يدعون للحوار. خطاب الرئيس العليمي حتى وهو يعلن عملية فجر اليمن، نلاحظ أنه تضمن أيضا الدعوة للحوثيين لإلقاء السلاح، و أيضا الخروج أو القعود مع السلطة الشرعية للخروج بحل سياسي، لكن المشكلة هي في الطرف الآخر الذي يريد حوارا تحت فوهة البندقية. نحن قطعنا شوط كبير جدا في تناول مشكلاتنا السياسية والاقتصادية في مؤتمر حوار وطني حضره الحوثيون، وكان هناك أكثر تقريبا إن لم تخني الذاكرة 35 عضو كان يمثل حركة الحوثيين، وكانت أطروحات الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني يريدون دولة مدنية وما إلى ذلك من الأطروحات المتقدمة، لكن هذا كان نوع من المغالطة التي حاول الحوثيون فيها إيهام الرأي العام الغربي بأنهم حركة مدنية حديثة، وإذا بهم ينقضون على السلطة ويستولون على مؤسسات الدولة، وها هم الآن ما زالوا يتمترسون خلف السلاح ويجتاحون المناطق تلو الأخرى. بالتالي هناك بون شاسع إنجاز التعبير بين الأطراف التي يفترض أن تدخل الحوار الوطني. الحكومة الشرعية ليس لديها مانع فيما إذا أعلنت الحركة الحوثية وأعلن الحوثيون أنهم سيجلسون على طاولة الحوار وأنهم يعترفون بمخرجات الحوار الوطني، وأعتقد بأنه وفق ضمانات إقليمية ودولية ممكن أن تستجيب الحكومة الشرعية لذلك، لكن بشرط أن تكون جولات الحوار والتفاوض القادم ليس وفقا للمعطيات العسكرية الآن على الأرض، وفقا لأيضا مخرجات الحوار الوطني، وفقا للمرجعيات المقررة إقليمية.
3: كلامهم في الواقع سيد فاسكي، خلينا أنقله إلى صنعاء لو سمحت لأنه صنعاء عادت إلينا. سيد القاضي، يقول لك ضيفنا في تعز كلامهم في الواقع أن الحكومة اليمنية مستعدة للجلوس على طاولة حوار ضمن مقررات أو مخرجات الحوار الوطني اليمني ل 2013-2014. ما المشكلة في أن يخرج السيد عبد الملك الحوثي أو ممثلي الجماعة ويقولوا نعم نريد حقن دماء اليمنيين، تفضلوا إلى طاولة حوار تجمعنا؟ ما المشكلة في أن يكون خطابهم وطنيا بهذا الشكل؟
1: هو صنعاء ليس لديها مشكلة مع الحوار بتاتا. مخرجات الحوار الوطني اليمني لعام 2014 هي هناك مخرجات توافقية وهناك مخرجات غير توافقية، أي أن صنعاء هي مع المخرجات التي توافقت عليها القوى السياسية، لأن بعض المخرجات مثل مسألة شكل الدولة لم يكن هناك توافق عليها. على سبيل المثال لجنة صياغة الدستور، هذه اللجنة كانت يفترض أن تكون توافقية، أي أن تتشكل
3: سيد قاضي من أليست هذه عفوا أليست هذه تفاصيل اليوم الدماء تسيل في اليمن، اليمنيون لا يسمعون.
1: الحوار الوطني الشامل العام 2014 هذه المخرجات الجزء المتوافق منها يمكن أن يكون قاعدة للحوار. المسألة الأخرى وهي التي تثبت أن صنعاء ليس ضد الحوار مبدئيا هي الحوارات التي كانت تجري في بوخفمبيك. صحيح أنه كان فيها شد وجد، لكن المبعوث الأممي حينها جمال بن عمر كان واضحا وصريحا في أن القوى السياسية اليمنية كادت تصل إلى حل تاريخي في اليمن لولا التدخل العسكري. يعني الحوار إذا كان حول مسألة من هو شرعي ومن ليس شرعي فهذا الحوار سيكون نوعا من السفسطة، أي أن كل طرف سوف يتمترس حول قضيته ويدعي أنه شرعي وهذا منطقي. لكن الحوار إذا كان حول صياغة سلطة وطنية جديدة، أو أي حوار حول مجلس رئاسي، حول حكومة وحدة وطنية، حول جمعية عامة، مثل هذا الحوار الذي تجاوز الخلافات حول من هو الشرعي إلى مسألة بناء شرعية جيدة توافقية الجميع يمثلون فيها والجميع يجد فيها مصالحه، مثل هذا الحوار إذا تجاوز مسألة انقسام حول الشرعية إلى مسألة بناء المستقبل، فباعتقادي أنا وباعتقاد صنعاء أنه ممكن ولن يجد طرف من الأطراف نفسه
3: مضادا
1: لحوار كهذا.
3: تسمعني سيد القاضي؟ للأسف عندنا مشكلة في التواصل مع صنعاء. أذهب إلى لندن. سيد أوسام بن سدة، ما رأيك بهذا الكلام الذي نسمعه؟ تقريبا كل الأطراف الذين نستمع إليهم يقولون أهلا وسهلا بالحوار وفق محددات معينة وبشروط معينة. هل ترى أن هذا الكلام نظري مثالي أم لا يمكن أن يترجم على الواقع بما يحقن دماء اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا؟
5: الأقوى في صنعاء وفي الشمال عندهم أصبح معلوما للجميع أنه بعد كل حوار هو التهيئة للحرب، يعني لا يأتي الحوار هو نهاية للحرب.
3: أتحدث اليوم سيد أوسام بن سدة بوسط وسط الحرب والدماء التي تسيل، هل يمكن فعلا أن, أن, أن يحدث ويجتمع اليمنيون حول طاولة واحدة؟ ما الذي يمنع ذلك؟ يقول لك أستاذ أنور العنسي إيران مثلا تمنع ذلك الآن.
5: ليس إيران التي تمنع فقط، كل الأطراف التي لها مصلحة في الصراع هي أيضا يعني تدعم الطرف الذي لديها موجود على الأرض حتى لا يذهب إلى أن يتنازل للطرف الآخر. تنازلنا في الجنوب بشكل كبير جدا، المجلس الانتقالي الجنوبي تنازل ودخل مجلس القيادة الرئاسي على أساس أنه يكون جزء من الحوار الشامل في خارطة الطريق، ولكن للأسف التف عليه العليمي ومجموعته ومن كنا نظن فيهم شركاء، وما جرى في يناير هو جزء من من من فشل توليفة الذهاب إلى الحوار. يعني عندما يتم إقصائك قبل بداية الحوار، وكيف سيكون ذلك عندما نذهب إلى نتائج الحوار؟ هم يريدون للأسف الأطرافية تريد أن احنا بوجهة نظرنا في الجنوب العربي، في المجلس الانتقالي للجنوب العربي، في شعب الجنوب بشكل كامل، حتى أيضا الجنوبيين الآخرين غير المطلوبين في المجلس الانتقالي يتحدثون كلنا بنفس الصيغة، بأنه الأطراف الشمالية للأسف إنها تريد أن تشكل الجنوب كأنها وصية عليه، وتريد أن تكون يذهب إلى الحوار وهو منزوع السلاح، منزوع الإرادة، منزوع القرار، يذهب كطرف تابع خاضع. للأسف هذا الذي يجري.
3: لفتني سيد بن سدة لو سمحت، لفتني في البيان الذي أصدرتموه اليوم وتدعون إلى مليونية التعبئة الشعبية في 14 من هذا الشهر، أن أيدينا ممدودة كما تقولون للمملكة والإقليم والعالم للحوار والتفاوض والتفاهم، لكن أيديكم ليست ممدودة إلى بقية اليمنيين؟
5: الحوثي يعني هو الذي بدأ بالاعتداء علينا.
3: طب الحكومة
5: هذا الشهر، الحكومة هي أيضا هي التي اعتدت علينا خلال نقضت العهود.
3: إذن مع من الحوار؟
5: الحوار عندما يأتي على واقع حقيقي موجود على الأرض. الشمال ابتلعه الحوثي. أنا أسأل الأستاذ أنور العنسي والأستاذ أيضا الموجود في تعز، ماذا بقي من الشمال حتى تتحاورون عليه؟ الجنوب لن يكون عرضا بديلا ممكن أن يكون عربون تتفاوضون به وتذهبون به إلى الحوثي وتعودون إلى صنعاء، إلى السلطة، وتقاسم السلطة مع صنعاء. لنا شروطنا ونحن ثابتون على الأرض في الجنوب.
3: نعم.
5: أما سلاما يحقق تطلعاتنا وإلا باطن الأرض هو أخير، هكذا يقول الجنوبيين. أنا أنقل ما يردده الشارع الجنوبي، ما يردده المقاتل الجنوبي. وأيضا لدينا مثل ما قرأت البيان، لدينا تعبئة في 14 أكتوبر الماضي. التعبئة قد يصل عدد من ينضمون إلى التعبئة هذه من 500 إلى مليون.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: هم كفيلين.
3: تعبئة في سبيل ماذا؟
5: في سبيل الدفاع عن في سبيل الدفاع عن الجنوب وعن قضيته وعن مصالحه وعن سيادته وعن مستقبله.
3: تمام.
5: هذا هو الحل. الأخوة في الشمال جربنا الحوثي وتحدث لنا قبل 2014 بلغة ناعمة مدنية فيها كثير من الشراكة، ولكنها نقضها وأحرق الحرث والنسل في عدن وفي شبوة وفي لحج. الأخوة أيضا من 2019 إلى 2020 إلى 2022 ما تسمى بالشرعية، وهي تهاجم الجنوب وتفقد بوصلتها باتجاه الحوثي. أي حوار؟ إحنا فقدنا الثقة، إحنا فقدنا الثقة بطرفي. من يريد أن يحاور الجنوب يحاور على القاعدة التي سنضعها نحن في الحوار. من يريد أن يجعل من الجنوب سور القصير أو أن يكون الجنوب وطن بديل أو أرض بديلة للتفاوض عنه، فأعتقد
3: وطن بديل وأرض بديلة يعني غريبة قليلا هذه المصطلحات سيد أوسام بن سدة. أو هكذا صار عدن، هكذا صارت مع صنعاء، الشقيقتان عدن وصنعاء هكذا تتحدثان مع بعضهما وطن بديل.
5: عدن دخلت مع صنعاء في وحدة، وهي المشكلة الأساسية لدينا، ونقضت صنعاء الوحدة ونقضت اتفاقية العهد والاتفاق وذهبت إلى الحرب وجعلت الجنوب يعني اجتاحته وجعلت ممارساتها في الجنوب، جعلوا الجنوبيين يرون.
3: نعم تماما، الفكرة واضحة تماما. وجهت سؤالا لأستاذ أنور العنسي، تفضل.
6: طبعا
3: أي حوار يقول لك والشمال ابتلعه الحوثيون؟
6: لا لا لا، نحن أمام مفترق طريق خطير جدا جدا، ولا يمكن أن يكون هناك تقاطع سلمي ولا حتى التقاء يعني بالإرادة وبالرغبة وفي الإجماع. يعني كل واحد يتحدث بلغة عجيبة وبعيدة وفيها الكثير من الإقصاء والأنانية. مثلا يعني دعني أشخص لك بشكل دقيق أين تكمن المشكلة؟
3: لا جاوبني على أوساب
6: أنا, أنا, أنا, أنا, أنا لم أتي لأرد على أحد. أنا أستاذ وائل أولا أنا لست مرتبط بأي أجندة من أجندات الزملاء الموجودين معنا في هذا الحوار. أنا مواطن يمني نشأت على قيم الجمهورية والثورة والوحدة وأنتمي إلى كل اليمن ولست يعني بالمطلق أفضل طرف على طرف أو أنحاز إليه. أنا أفكر بعقل اليمن كلها، أفكر باليمن الذي ولدت ونشأت فيه على قيم العدالة والمساواة والأخوة. أنا نصف أهلي كانوا في الجنوب في عدن ونصفهم في صنعاء. أنا عشت في تعز وفي تشربت
3: هذا اليمن الذي تتحدث عنه الآن. طيب بعيدا جدا عن الواقع،
6: الآن أقول لك ما هي المشكلة أستاذ وائل. الأخوة الحوثيون أو كل الأطراف، كل طرف يريد أنه يستمر في الحرب لكي يحقق مزيد من المكاسب، ثم نذهب إلى حوار لن يجدي على الإطلاق طالما وأن لكل طرف هذا السقف العالي والأناني من المطالب. في المرة السابقة في عام 2012 كانت الأمور قريبة وسهلة قبل أن يخرج الإخوة الحوثيون على الإجماع الوطني. الآن نحن أمام الصورة واضحة، ودعني أقول لك بصراحة، يتحدث الإخوة الجنوبيون بلغة تبدو أقرب إلى لغة معظم اليمنيين، أنه الحوثيين هم العدو الرئيسي الآن والذي يجب مواجهته ونتخلص منه، وبعد ذلك نحصل على يعني استقلالنا. الحوثي نفسه يدغدغ مشاعر بعض الإخوة الجنوبيين أنه خلوكم على الحياة، ما لم تكونوا معنا ابقوا على الحياة، ونحن نعيدكم في حال انتصرنا أن نمنحكم الفرصة أو الحق في الانفصال.
3: هذا كلام موثق يعني؟
6: الطرفان
3: هذا كلام صح موثق؟
6: نعم نعم.
3: الحوثيين يعرضون على الجنوبيين ابقوا على الحياة.
6: الطرفان يا أستاذ وائل، لحظة دي لي فرصة. إيران هي التي يعني ألقت بالبذرة السامة في التراب اليمني عندما استضافت ممثلين عن الطرفين، عن الحوثيين وعن الحراك الجنوبي في بيروت، وجمعتهم في الضاحية الجنوبية وقامت بتدريبهم على أساس أنها وفق تصريحات كثيرة حتى لبعض قادة الحراك، دعك من الحوثيين أمرهم معروف، لكن حتى بعض قادة الحراك يقولون أن إيران اتصلت بنا من خلال أطراف يمنية تقول لنا أنها من القوى العالمية التي تدعم وتشجع الثورات وتتبنى مظلوميات الشعوب، ولهذا ذهبنا إلى الضاحية الجنوبية ومنها ذهبنا أيضا إلى إيران، ثم عاد الجميع إلى بيروت، ومن هنا وإلى هناك انتقل الأستاذ علي سالم بيض رحمه الله ليلتقي بأنصاره وأنصار الله في بيروت. وعندما وجد أن الحوثيين يريدون أن يستأثروا على خطاب الحراك الجنوبي قرر الانسحاب إلى أبو ظبي، بينما انتقلت قناة عدن لايف التي أسسها مرافقه أبو علي الحضرمي انتقلت إلى عدن. فأساس أقول أنه الأساس منذ البداية أساس الحركة الحوثية وأساس الحراك الجنوبي الذي تشكل أو انبثق عنه المجلس الانتقالي الجنوبي جاء في البداية من بيروت. الآن هم يقولون لك أنهم مختلفين ويظهرون أنهم مختلفين، لكن عمليا هناك تخادم، وهذا ليس يعني مبالغة، هناك تخادم.
3: الحوثيون عندهم خصم واحد هو الحكومة اليمنية.
6: لا اسمحني، الحوثيون يريدون يعني تقويض وحدة المجتمع وإنهاء الدولة. الإخوة في المجلس الانتقالي رغم أنه أعلن عن حل نفسه لكن يعود إلى السياسة من الباب الخلفي، لا بس هذا شأنه، لكن هؤلاء بإصرارهم على أنه عدم المشاركة في المعركة الوطنية لإنهاء الحرب سواء بالسلم أو بالقتال، هنا يضعفون موقف
3: لكن الحكومة. قوات العمالقة الجنوبية تشارك الآن في المعارك. لا
6: أنا أقول لك يعني صحيح،
3: معارك الساحل الغربي
6: أتفق معك، لكن أتفق معك وأعود بسرعة إلى هذه النقطة. لكن أقول لك هل يعني الحكومة اليمنية طبعا في ظرف صعب
7: صعب جدا
6: للغاية، تعاني من الوهن من الضعف. لم

0: أعتقد فيما إذا ترجع الحوثيون إلى الوراء وكفوا تمددهم في بقية المحافظات اليمنية وانسحبوا من الساحل الغربي بالذات باعتبار أن هذه المنطقة مهمة بالنسبة لمصالح الإقليم ومصالح العالم، وأبدى الحوثيون حسن النية عبر إجراءات فعلية في الميدان، أعتقد أنه يمكن أن يكون هذا المتغير سيعطي دافع كبير جدا للمجتمع الإقليمي والدولي على أن يتجه إلى الحكومة الشرعية ويحاول برولة الدخول في مفاوضات. الحكومة الشرعية لا مانع لديها من أن تحقن دماء اليمنيين حتى في هذه اللحظة الحرجة التي يمر بها اليمنيون، طالما أن هذا الحوار سيفضي إلى اتفاق وطني سيحقن دماء اليمنيين وسيخرج بصيغة توافقية تحفظ سلطات الدولة ومؤسسات الدولة، لا أن تتوزع سلطات الدولة بين فرقاء متصارعون. كل القوى الآن التي موجودة على الأرض هي انعكاس للانقلاب جماعة الحوثيين على السلطة الشرعية، كانت اليمن على وشك الدخول في مرحلة انتقال سلمي للسلطة، حلت مشاكل اليمنيين عبر الحوار وكان يمكن أن يدخل اليمنيون في مرحلة انتقال ديمقراطي، لكن إيران وجماعة الحوثيين سرعان ما بادروا بالانتقال إلى مرحلة العنف والعمل العسكري، وكل مشاكل اليمن الآن وكل الفرقاء الموجودين على الأرض وكل التشكيلات وسواء كانت العسكرية وكل ما يدور في الساحة اليمنية والدماء هذه التي تسقط ونتيجة انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية. بالفعل أنا أؤيد كلام الأستاذ أنور العنسي، هناك تخادم بين مختلف الأطراف وكل يريد التفاوض ومن وجهة نظره ويريد الاحتفاظ بجزء من الأرض ويحتفظ بجزء من الجغرافيا اليمنية ليفرض مشروعه السياسي. الشعب اليمني خارج اللعبة، يعني لو اتفق الجميع على حكومة وحدة وطنية تقف أمام اليمنيين على مسافة واحدة وأوكلوا المهمة للشعب اليمني يختار من يشاء لا كان ذلك الأمر صائبا، لكن يتم التغني باسم اليمن وباسم أيضا الحوار والتفاوض ومختلف القوى، وأقصد بذلك جماعة الحوثيين بالدرجة الأولى هي التي تريد أن يعني تختبئ وراء تلك المصطلحات الفضفاضة لتفرض مشروعها وتفرض رؤيتها بالنسبة لليمن ومستقبل اليمن.
1: نعم مشاهدين، على أي حال هذا الصراع الممتد في اليمن له كلفة إنسانية باهظة كما هو متوقع للأسف في أي صراعات. يقول مثلا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن هناك 16 منطقة في اليمن تشهد نزوحا كبيرا ويصعب حتى الوصول إليها بسبب القتال والتضاريس، تضاريس اليمن الوعرة طبعا كما تعرفون جيدا مشاهدينا. نستمع إلى ما قاله المسؤول الدولي.
2: نواجه مشكلة إمكانية الوصول إلى النازحين، حيث إن 55% منهم موجودون في تعز، وهناك أكثر من 16 منطقة شهدت نزوحا وتصعيدا كبيرا ومن الصعب علينا الوصول إليها. كما نواجه مشكلة محدودية المساعدات التي يمكننا تأمينها لهم في ظل نقص كبير للموارد التي ستنفذ قريبا.
1: سيد أنس القاضي في صنعاء، ربما اطلعت على الأخبار بأن كان هناك اتصال بالأمس بين وزير خارجية إيران عباس عرقجي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والحديث عن وساطة ربما إيران أو تعرض إيران خدماتها لإيجاد تسوية في المنطقة. هل صنعاء في وارد قبول شيء كهذا حسب معلوماتك؟
3: هو أصلاً التصعيد الأخير الذي قامت به صنعاء سواء بالضغط على السعودية في العمق السعودي على الملاحة الجوية والملاحة البحرية أو بالضغط على السعودية عبر أدواتها المحلية في الداخل، الغاية من هذا التصعيد ليس التصعيد في حد ذاته بل دفع السعودية للعودة إلى مفاوضات إلى مخرجات خارطة الطريق. يعني كان هناك أساس سياسي يمني سعودي وخارطة الطريق، وخارطة الطريق هذه حكومة عدن موافقة عليها ولم يصدر عنها حتى اليوم موقف يقول أنها ضدها، وبالتالي التواصل الإيراني السعودي هو نجاح لهذه السياسة، نجاح لسياسة صنعاء في الضغط على السعودية من أجل أن تعود للعملية السياسية. مثل هذه التواصلات هي واردة وممكنة، وصنعاء منفتحة على أي تواصلات سياسية
1: يعني طبعا منفتحة لأن إيران من تقوم بها، يعني حليف الحوثيين الرئيسي وراعيهم، حتى إيران عندما تبادر بالتأكيد الحوثيون سيرحبون، يعني هذا يعني لزوم ما لا يلزم، أليس كذلك؟

0: لا، القضية ليست لأنها إيران، القضية أن السعودية التي تشعر أنها الآن في مأزق هي تبحث عن قوى دولية يمكن لصنعاء أن تتعاطى معها. يعني هي كانت تضع في عين الاعتبار الصين وتضع في عين الاعتبار إيران، واستجابة صنعاء ليس لأنها إيران، يعني حتى لو كانت مصر، وصنعاء أيضا كانت قد صدر عن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الفرح بأن صنعاء تتقبل أن تكون مصر وسيطة للسلام، ومصر يعني كما يعرف الجميع ليست منحازة لصنعاء كما تصور إيران، وبالتالي صنعاء هي الآن التصعيد العسكري القائم حاليا من قبل صنعاء هو لدفع السعودية للعودة لخارطة الطريق. نعم. وأي دولة إقليمية أو دولية ستقوم بمثل هذه الوساطة ستكون مقبولة.
1: لكن هذه الوساطة هي بين السعودية والحوثيين وليس بين اليمنيين سيد أنس القاضي، هناك فرق كبير.
0: نعم، هو أصلا القضية هناك طابع مزدوج لهذه الحرب، هناك طابع دولي لهذه الحرب لا يمكن نكرانه بين اليمن والسعودية، وهناك الصراع أيضا يمني على المشروعية السياسية منذ العام 2011. بالنسبة لخارطة الطريق الذي تحدثت عنه، خارطة الطريق هي فيها بنود كثيرة، من ضمن هذه البنود لخارطة الطريق أن تعود العملية الحوار اليمني لتشكيل سلطة وطنية جديدة تقوم هذه السلطة الجديدة بإعادة الإعمار وببناء الدولة إلى آخره. نعم. فخارطة الطريق هي تتضمن من جهة تسوية سعودية يمنية، وفي نفس الوقت تؤكد على أن القوى السياسية اليمنية تعود إلى مسار الحوار الذي توقف. نعم. في مارس 26/15.
1: تمام سيد أوسام بن سدة، كان خطابكم كما ذكرنا في البيان الذي أصدرتموه اليوم إيجابيا للغاية تجاه السعودية، هل تثقون أن أي حوار أي وساطة بين السعودية وإيران قد تكون لصالحكم أم على حسابكم ربما؟
2: هو المجلس الانتقالي للجنوب العربي
1: المنحل
2: يتعامل مع المرحلة ليس منحل، منحل هو في حسابات الرياضة، لكن في حسابات شعبه لا زال شعبه يخرج بالملايين، وسترون يعني ما يجري على الأرض. يعني يجب أن تنقل الحقيقة التي هي موجودة، لأنه المجلس الانتقالي للجنوب العربي يترجم تطلعات هذا الشعب، والشعب هو الذي يقرر متى يحل وما هي آليات الحل لهذا. فالمجلس يتعامل بإحساس عالي المسؤولية في هذه المرحلة، يدرك خطر الحوثيين، وذهب إلى إرسال عدة رسائل من خلال هذا البيان للداخل الجنوبي للتعبئة.
1: حدثني عن الحوار بين السعودية وإيران، هل تنظرون إليه بوصفي خطوة إيجابية أم مقلقة بالنسبة إليكم؟
2: والله إحنا جربنا الحوار بين السعودية وإيران، وأتى علينا نحن الجنوبيين، استرطت إيران وزير خارجيتها الأسبق الذي قضت الطائرة، استرطت أن يخرج الجنوبيين وتخرج الإمارات من المعادلة، وما جرى في العام الماضي هو نتيجة لهذا الاشتراطات، عندما كانت ترى في السعودية في تطبيق خارطة الطريق أنه حل لخروجها من هذه الحرب. ولكن نحن ليس جزء صغير أو نتوء في هذه الحرب، أو إحنا طارئين على هذه الساحة. الجنوب الذي دافعنا عنه منذ 2015 وحررنا أراضيه من الحوثي ومن القاعدة ومن داعش ومن الجماعات التي كانت ترسلها الشرعية أيضا، ومن كل المؤامرات، وتحمل شعبنا الجوع والفقر والمحاصرة أكثر مما تحمله من هم تحت سلطة الحوثيين. فلذلك كل هذه التضحيات لن نرمي بها، احنا موجودين على الأرض نرحب، قلنا في هذا البيان أننا نرحب بأي تقارب وبخفض التصعيد الإعلامي وبإعادة بناء الجبهة الداخلية تجاه الحوثيين، لأنه الخطر مثل ما ترون لا يهدد فقط السعودية بل يهدد العالم والملاحة الدولية بشكل عام. نحن نتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة، قواتنا الجنوبية موجودة على الثغور، موجودة الآن في ذباب، وموجودة في أطراف تعز تؤمن حدود الجنوب للمستقبل. نحن من سنرفض على العالم أن نرسم خارطة جيوسياسية للمنطقة، وأن الجنوب هو الاستثمار الأمثل، عندما للأسف تخاذل الشماليين بسياسيهم وبقواتهم العسكرية التي دعمت خلال العشر سنوات وأصبحوا متخادمين أو متخاذلين للحوثي. نحن ليس كذلك، نحن لدينا عقيدة وطنية واضحة تتلخص في السيادة على أرضنا وفي بناء علاقات جيدة وفي أيضا إحلال السلام الذي لا يستنقص من حقنا. نحن الجنوبيين نرى في السلام هو السلام الحقيقي، ليس السلام الذي يكتب في على الطاولات وفي الورق ومن ثم يتحول إلى مطامع لأطراف تنزع سلاحنا ومن ثم تجتاح أرضنا. نحن لدينا شروطنا مثل ما قلت سابقا في السلام، اشتراطاتنا على المملكة العربية السعودية لن نتخلى عن قضيتنا، ولن نتخلى أيضا عن مبادئنا، ولن نكون عدو، وسنكون في نفس الجبهة التي فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وكل دول المنطقة وجمهورية مصر العربية. وأيضا الأخوة الشرفاء من الشماليين كانوا في تعز العزيزة علينا أو كانوا في المناطق الأخرى، سنكون عونا لهم لدرء مخاطر الحوثيين أنهم صمدوا. نعم. وإن سلموا الأرض وتخاذلوا ويعني جماعة الأخوان المسلمين التي كانت مسيطرة على تعز مثل ما يجري هذه الأيام تسلم الجبهات لهذا، فهذا شأن لهم، ولكن أرضنا لن يعود لها الحوثي. نعم. لا بالسلم ولا بالحرب.
1: تمام. أستاذ أنور العنسي، أن تبادر إيران إلى عرض الوساطة إلى الاتصال بالسعودية وعرض الوساطة وأنه لا يوجد حل عسكري، هل هذا الأمر جيد أم بالعكس مدعاة للقلق بالنسبة للشعب اليمني؟
3: أستاذ وائل، أولا يعني السؤال البديهي، كيف لطرف يمد الحوثيين بالصواريخ البالستية وكروز والطيران المسير ليقصفوا بها المملكة العربية السعودية، كيف له أن يمتلك الجرأة ويتصل ويعرض الوساطة؟ هذا أمر يعني ليس فيه منطق على الإطلاق، بل ليس فيه لياقة حتى. أولا إذا أردت أنت أن تهدئ الصراع وتخفض التوتر، أطلب من الحوثي أن يتوقف عن مهاجمة السعودية بالسلاح الذي أعطيته لهم. هذا أولا، وبعد ذلك تحدث عن مبادرة. لكن بحسب ما أعلم الحوثي الإيرانيين يتذاكون أكثر مما ينبغي. مثلا عندما يطلب منهم التدخل لدى الحوثيين للقبول بالعودة إلى طاولة الحوار، يقولون والله إحنا لا نملك سلطة عليهم، ولكن ننصح ونمتلك بعض التأثير، إنما هم أصحاب قرار مستقل، وإذا اعتقدتم أننا يمكن أن نفرض عليهم شيء فقد أتيتم وتركتم الباب الخطأ. هكذا يقول الإيرانيون، في حين يعلم القاسي والداني والعالم أجمع من الذي سلح الحوثيين، من الذي أنشأ الحوثيين من الأساس؟ أليست إيران وحرسها الثوري وفقهاؤها وكذلك حلفائها في العراق وسوريا ولبنان؟ لا تستطيع أتصور أنه من المستغرب جداً أن يقوم وزير الخارجية الإيراني بالاتصال بنظيره السعودي ويعرض عليه مثل هذا الأمر. ولا أدري إن كان الرجل قام بهذا من تلقاء نفسه كدبلوماسي ويريد أن يتحرك هنا وهنا، أم أنه كان بالاتفاق مع الحرس.
1: ضيفنا في صنعاء قال لك إن إيران تحركت الآن ربما لأنها تجد أو تحسب أن السعودية في وضع ضعف وقد تقبل الوساطة.
3: لا لا لا، السعودية لن تقبل الوساطة لأنه لا توجد وساطة أصلا. السعوديين هو اتصال دبلوماسي، ألو مساء الخير والله إحنا كذا كذا، لكن هل يمكن للسعودية، هل يعقل للسعودية أن تكون بهذا السذاجة وتقبل من عراقجي أنه وساطة وصواريخه وأسلحته وخبراء موجودين لدى الحوثيين يقصفون السعودية ليل نهار ويستهدفونها في كل مكان ومن دون أي مبرر ولا مشروعية، يستهدفون أعيانا مدنية وأصولا نفطية، وحتى كما تقول السعودية يستهدفون أو يقتربون من استهداف الأماكن المقدسة لديها. اليوم كان محمد البخيتي يتحدث مثلا في تعليقه على مبادرة
1: إيران
3: عراقجي بأنه لديهم طموح أنه يخلصوا الشعب السعودي من الأسرة الحاكمة. هؤلاء يفكروا خارج نطاق الجاذبية، يعني يركضون عكس حركة التاريخ. وكذلك أتمنى من الإخوة الجنوبيين أن يتذكروا أنهم من اليمن، أنهم جنوب اليمن، ليقولوا أنهم جنوب اليمن،
1: يقولون الجنوب العربي.
3: نعود. أنا أريد أقول أستاذ وائل لك وللإخوة الزملاء الموجودين معنا، يعني المشاريع الصغيرة هذه ومحاولات العودة إلى الوراء هذه أصبحت مستحيلة. نحن اليوم في العام 2026 وفي القرن 21 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الشعب اليمني إلى الوراء، لا يمكن أن تعود الإمامة ولا أن يعود الاستعمار.
1: نعم. سيد الفاتكي في تعز، هل تخشى برأيك الحكومة اليمنية من أن تعقد السعودية وإيران صفقة تتوقف فيها جماعة الحوثي عن إطلاق الصواريخ والمسيرات على السعودية، ويستمر الحوثي في هجومه بالداخل اليمني، يعني صفقة على حساب اليمن.
4: لا أعتقد أن الحكومة الشرعية تخشى أي حوار بين إيران وبين المملكة العربية السعودية، بالعكس ترحب الحكومة الشرعية بأي حوار يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الملف اليمني ويحقن دماء اليمنيين. وطالما الحكومة الشرعية رحبت مرارا وتكرارا بأي محاولات إقليمية أو دولية لإنهاء العنف ولكف أو ردع جماعة الحوثي عن استمرار انتهاكاتها واستمرار قتلها للشعب اليمني، وبالتالي أعتقد بأن الحكومة الشرعية لديها قضية، وهذه القضية هي قضية انقلاب جماعة الحوثي. حتى لو حصل تفاهمات في إطار استهداف جماعة الحوثي للمملكة العربية السعودية، ستظل الحكومة الشرعية تمارس حقها الدستوري والقانوني في ردع تمدد جماعة الحوثي وفي تحرير بقية المناطق حتى تستعيد الدولة مؤسساتها وتبسط سيطرتها على كافة أرجاء الجمهورية اليمنية. وبالتالي فإن جماعة الحوثي أعتقد هي بمثل تلك الاستهدافات هي تريد أن تخلط الأوراق، وهي لا تريد أن كما يصرح قادتها هي لا تريد أن تجلس مع القوى الداخلية في حوار. هي بالعكس تصف الحكومة الشرعية بأنها عبارة عن حكومة مرتزقة، هكذا كما تصف جماعة الحوثي الحكومة والسلطة الشرعية، وهي دائما ما تطالب بالحوار مع المملكة العربية السعودية لأنها تريد انتزاع واعتراف دولي وإقليمي، وأيضا تريد أن تصدر نفسها بأنها هي الممثلة للشعب اليمني. أعتقد بأنه ستظل جماعة الحوثي تتخندق وراء السلاح ووراء العنف، وهذا سيجعل الشعب اليمني الحكومة الشرعية مستمرة في انتزاع الأراضي التي سيطرت عليها جماعة الحوثي، وفي أيضا قيام الجيش الوطني بمهماته في بسط سلطات الدولة. إذا ما قامت جماعة الحوثي مثلا في الانسحاب من المدن، وقامت أيضا بأيضا إخلاء المؤسسات الحكومية، وهذا أعتقد أنه مستبعد من أن أيديولوجية وفكر جماعة الحوثي. جماعة الحوثي للأسف الشديد ليست عبارة عن فصيل سياسي.
1: نعم. يمكن أن واضح تماما الفكرة أستاذ الفاتكي. بقي لدي يعني دقيقة واحدة لضيف صنعاء لو سمحت لي.
4: مشروع عسكري طائفي عقائدي، وهذا المشروع العقائدي العسكري ليس أمامنا إلا خياران أمامه، إما أن تستسلم كما تريد جماعة الحوثي وإما أن تهزم. وبالتالي إذا ما استمرت الجماعة الحوثي في هذا الأسلوب وفي هذا الشكل، واستمرت أيضا في عدم الإصغاء لصوت العقل وصوت الحكمة، وفي أيضا رهن مستقبل الشعب اليمني للأجهزة الإيرانية، أعتقد سيستمر نزيف الدم اليمني، وهذا ما نريده.
1: باختصار شديد
4: لا يتمناه اليمني.
1: سيد أنس القاضي، باختصار شديد لو سمحت، هل تعتقد أن رغم الاتصالات السعودية الإيرانية جماعة الحوثيين ستواصل هجماتها على السعودية؟ باختصار لو سمحت.
0: هي الحكومة في صنعاء ماضية في مسألة الضغط على السعودية حتى تعود إلى مسألة الحوار وحتى تعود إلى خارطة الطريق. يعني صنعاء ترى أنه كلما كان هناك ضغط أكبر على السعودية كلما كانت إمكانية العودة للمسار السياسي إمكانية أفضل.
1: شكرا جزيلا لكل الضيوف، من صنعاء أنس القاضي الكاتب والباحث السياسي، من تعز عبد الواسع الفاتك المحلل والباحث السياسي، من لندن أوسان بن سدة الباحث السياسي، وهنا في استوديو أنور العنسي الصحفي والخبير بالشأن السياسي اليمني. شكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، غدا حلقة جديدة من تقدير موقف ونقاش ملف آخر، فكونوا بخير.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيف؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
6: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
7: ضربة الآن.
5: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
8: الصورة كما هي،
5: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
9: حالة حرب حقيقية.
5: دائما نتابع.
10: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
5: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
11: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
5: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
12: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ترارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
13: مراسل
14: في التلفزيون
13: العربي
14: إدمون سيسيل. ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى، وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مسارا دبلوماسيا شائكا، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين منفصلين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق في المحافظة. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب ردها على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. إيران تنفي الاتهامات البريطانية بالمسؤولية عن محاولة استهداف قاعدة فيتخورد الجوية، ولندن تقول إن 32 دولة تؤيد اتهام طهران بالتورط في الواقعة. قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف وخاركيف. السلطات الروسية تعلن تدمير مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وترامب يقول إن بوتين وزيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

0: قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200 ألف شخص جراء التصعيد في البلاد. وقال البرنامج إن 74% من الأسر اليمنية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ولفت البرنامج إلى أنه يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية، مؤكدا أهمية ضمان وصولها الآمن والفوري إلى المناطق الأكثر عرضة للخطر. أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشات. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد تبنى استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. أفادت وكالة رويترز بأن الطيارين تلقوا إشعاراً يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقاً حتى مساء السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من اليمن في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من الرياض والدمام في السعودية بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، بتزامن مع تكثيف جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على المملكة. من جهتها أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض حتى 19 من أكتوبر على خلفية الاضطرابات الإقليمية. أعلن رئيس وزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود. وأكد بيرنام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين، مدينا الهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
3: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تقف إلى جانب السعودية إزاء الهجمات غير القانونية التي تتعرض لها. وأضاف أردوغان في كلمة عقب ترأسه اجتماع الحكومة في العاصمة أنقرة أن تركيا وقعت مع باكستان والسعودية على اتفاقية حلف مكة الدفاعي، وستواصل العمل في إطار الحلف ليكون فعالا ومؤثرا. كما أوضح أن الدول الثلاث تعمل على وضع أسس لاتفاقية حلف مكة قبل إحالتها إلى البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة. أدانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تصاعد هجمات أنصار الله الحوثيين على المطارات السعودية، وقالت إنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبل تعزيز المهمة البحرية الأوروبية سبيدس لتعمل جنبا إلى جنب مع القوى الدولية التي تدعو إليها الرياض من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا.
4: تحدثت أمس إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول ما يمكننا فعله أكثر. لدينا مهمة أسبيدس، وكانت دعوتهم إلى تعزيز هذه العملية لتعمل جنبا إلى جنب مع القوة الدولية من أجل إبقاء مضيق باب المندب مفتوحا وتأمين الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر.
0: نددت الصين بهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا. وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع.
5: تدين الصين الهجمات التي أسفرت عن وقوع خسائر بشرية فادحة، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الصراع. لقد عرضت الصين باستمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية. ندعو الأطراف المعنية إلى تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤجج التوترات الإقليمية وإلى تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والمفاوضات.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة النفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات السلاح البحرية التابعة لها. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع التلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف غريب أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
6: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: وقال غريب أبادي للتلفزيون العربي إن إيران واصلت المشاركة في المحادثات، وأنه يتعين على الجانب الأمريكي العودة إلى تنفيذ التزاماته، وأضاف أن الولايات المتحدة هي من أخلت بالتزاماتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية وفق تعبيره.
6: إن مجرد استمرارنا في الجلوس إلى طاولة المفاوضات يظهر أننا أبدينا مرونة في سياستنا وأننا ملتزمون بالدبلوماسية، فقد وصلنا المشاركة في المحادثات، والآن بات على الجانب الأمريكي أن يعود إلى تنفيذ التزاماته. نحن لم ننتهك أي التزام، بل إن الولايات المتحدة هي التي أخلت بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وعليها اتخاذ خطوات تعويضية. ولا ينبغي لأحد أن يتوقع من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبداء أي مرونة في هذا الجانب. لماذا؟ لأن الطرف المقابل انتهك التزاماته بالكامل، في حين أننا لم ننتهك أي من التزاماتنا.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب معها ستنتهي قريباً، مرجحاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على أسواق الطاقة وانخفاض أسعار الوقود عقب نهايتها.
7: الأسعار بدأت تنخفض بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران، وهما سيحدث قريبا جدا. ستنهار أسعار النفط بشكل حاد، وأؤكد لكم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا.
0: قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إرنا أن السفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط رفض إيران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية. ودعا موسوي الجانب البريطاني إلى الامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. في المقابل نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا ل 32 دولة أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن التورط في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
3: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق ضرر بنا.
0: رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان تتولى تقديم المشورة والمساندة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمدة 3 سنوات. وأضاف عون في بيان إن القرار يعبر عن التزام أوروبي ثابت بأمن لبنان واستقراره وثقة بالجيش وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المسؤوليتين عن حماية الوطن والمواطنين. وتابع أن البعثة ستسهم في تعزيز القدرات المؤسسات الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضبط حدودها. هذا وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات. وأضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار منفصل بإطلاقها. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإطلاق مهمة جديدة في لبنان بشقين مدني وعسكري، معربة عن أملها في أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون شهرين تقريبا في حال اعتماد القرار.
4: سنتوصل إلى قرار بشأن لبنان وسنطلق مهمة جديدة هناك بشقين مدني وعسكري، وإذا اعتمدنا هذا القرار نأمل أن تكون المهمة جاهزة للعمل على الأرض في غضون شهرين تقريبا. كنت في لبنان الأسبوع الماضي والسلطات المحلية ترحب بهذه الخطوة بشدة.
0: ميدانياً، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام بتنفيذ العدو الإسرائيلي غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، وأفادت مصادر محلية لبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة العريش عند أطراف بلدة حريص، وسمع دوي انفجارات في المنطقة المستهدفة بالقصف المدفعي الإسرائيلي. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيه في مواجهة ما وصفه بالتصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي. وقال لافروف خلال استقباله نظيره اللبناني يوسف رجي في موسكو أن هذه أول زيارة لوزير خارجية لبناني إلى روسيا منذ 5 سنوات، معربا عن أمله في استمرار الاتصالات بين البلدين. من جانبه استعرض رجي الأزمات التي مر بها لبنان خلال السنوات الماضية. بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
8: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
9: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 أبواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
8: قصة أحمد ليست استثناء في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى 80s. سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
10: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب لقلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هن من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهيدي الشركات اللي صار عليهم.
8: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
11: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل دمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
8: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة.
12: بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال الجيش اللبناني إنه ضبط 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل الحدودية مع سوريا. وأضاف الجيش أن المتفجرات دخلت الأراضي اللبنانية عن طريق سوريا، مشيرا إلى أن المهربين فروا داخل الأراضي السورية. حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القصري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء التفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق شرقي القطاع. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الاعتداءات تسببت في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة وتفاقم معاناة آلاف النازحين الذين يطرون للبحث عن أماكن إيواء جديدة. وناشدت المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة. تحدث رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة في مقابلة مع التلفزيون العربي عن الصعوبة التي تواجهها فرق الدفاع المدني في غزة في استخراج الجثث من تحت الركام وصعوبة التعرف على هوياتها بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.
13: يوجد نحو 8,000 جثة تحت الركام في قطاع غزة. الفريق هناك استطاع التعرف على ثلث إلى نصف الجثث، لكن النصف المتبقي يجب أن يفحص حمضه النووي بأجهزة مختصة للتعرف على الهوية، لكن الآن ليس مسموحاً الحصول على تلك الأجهزة في غزة.
0: وفي حديثه للتلفزيون العربي أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة أن إسرائيل ما زالت تعلق وصول الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين منذ سنوات، مشيرا إلى مباحثات جارية مع الحكومة الإسرائيلية بالخصوص.
13: إسرائيل علقت وصولنا للمعتقلين منذ 3 سنوات. يوجد قرار قضائي مرجعي في محكمة العدل العليا الإسرائيلية صدر في 3 يونيو، نص على عدم وجود أساس قانوني لمنع الصليب الأحمر من الزيارة، والآن نناقش الأمر مع الحكومة الإسرائيلية للاستئناف.
0: يلجأ صيادون في قطاع غزة إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. ومن بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمها بعضهم بديلاً عن قارب الصيد.
14: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
15: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جداً كحياتنا اليومية، ندور على مصروفنا ومصروف أولادنا، يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف أمرار، بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
14: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
16: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80%. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
14: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
17: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوماً بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبدالله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: هدمت السلطات الإسرائيلية نحو 80 مسكناً كان يقطنها أكثر من 300 شخص، إضافة إلى مسجد بمنطقة النقب. تأتي عمليات الهدم بعد رفض المحكمة المركزية الإسرائيلية تجميد تنفيذ إخطار الهدم الوارد، ما مهد الطريق أمام تنفيذ القرار. وإلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 11 جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دماراً واسعاً عقب هجوم طائرة مسيرة على حي دارنتسكي بالعاصمة. كما أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 11 شخصاً جراء قصف روسي استهدف مناطق سكنية وبنية تحتية في مدينة خاركيف شرقي البلاد. في المقابل أعلن عمدة موسكو تدمير 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن موسكو لا ترغب في قبول مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ردا على سؤال لمراسل التلفزيون العربي إن زيلينسكي يسعى عبر الهدنة إلى التقاط الأنفاس وكسب الوقت والتزود بالأسلحة.
18: في خاركيف يلاحق رجال الإطفاء ألسنة اللهب. هنا لم تجد هدنة ترامب طريقها من منصته إلى الأرض، لم تطفئ النار بعد، بل باتت هي تحت النيران بالهجمات المتبادلة وبانتقادات كييف والعواصم الأوروبية. زيلينسكي يتهم موسكو بضرب محطة كهرباء فور إعلان الرئيس الأمريكي وقف الهجمات على منشآت الطاقة.
19: نحتاج إلى ضغط أمريكي على روسيا، لا تخفيف العقوبات ولا تقديم التنازلات، بل ضغط حقيقي لتحقيق هدنة الطاقة.
18: كييف تعرض وقفا متبادلا للهجمات وترفض حماية المصافي الروسية وحدها.
20: نحن مستعدون لهدنة في قطاع الطاقة، شرط ألا تكون من طرف واحد. لا تصدقوا كلمات بوتين، انظروا إلى أفعاله.
18: موسكو تؤكد استمرار الاتصالات دون تأكيد التنفيذ، والمتحدث باسم الكرملين يقول إن روسيا تريد سلاماً طويل الأمد. ورداً على سؤال مراسل التلفزيون العربي في موسكو، يرفض لافروف منح زيلينسكي مهلة لإجراء الانتخابات والتقاط الأنفاس.
21: لا أعتقد أن زيلينسكي استحق فرصة لالتقاط الأنفاس، ولا أعتقد أننا سنخدع مرة أخرى بالتأكيدات والوعود. لقد قال الرئيس ذلك بوضوح شديد، نواصل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وهي معروفة للجميع تماما ولم نغيرها قط، بخلاف المراوغات التي يقوم بها زيلينسكي.
18: وفي أوروبا يبقى إعلان الهدنة بانتظار الدليل. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تربط الترحيب بها بصمودها، وماكرون يقول إنه لم يرصد التزاما روسيا بها.
22: روسيا تواصل قصف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، نؤيد وقف إطلاق النار لكننا نرفض الرضوخ للتهديدات الروسية.
18: بالنسبة لترامب، خفض أسعار الديزل ورقة يراهن عليها قبل انتخابات الكونغرس، ولحمايتها تلوح واشنطن بوقف آلية تزويد أوكرانيا بالأسلحة بحسب صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين. ضغط على كييف لوقف ضرب المصافي الروسية، فيما ينتظر المدنيون أن يتوقف القصف فعلا. وفي روسيا تصل حرب المصافي إلى حياة الناس، لكن إعلان الهدنة لا يبدد شكوك الشارع. بين سعر الوقود وثمن البقاء تختبر هدنة باغت بها ترامب زيلينسكي، أعلنها على منصته، لكن منصات إطلاق الصواريخ هي التي تقرر إن كانت ستصمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن إدارته ستعمل على دفع الطرفين إلى إبرام اتفاق.
1: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي كلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق وإبرام صفقة، لكنهما لا يعرفان كيف يفعلان ذلك. لقد صدرت الأرقام للتو، 32 شخصا فقدوا حياتهم، معظمهم من الجنود الشباب، خلال الشهر الماضي فقط، ولذلك لا بد أن يتوصلا إلى اتفاق.
0: تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية. تأتي الأزمة التي امتدت إلى ولايات أخرى في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وخروج مصفات الجيل عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
2: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
5: أنا واقف من امبارح الجاز ده، من امبارح ومرات من جي في يومين الليلة أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت، لسه أنا ما كبيت جاز. وأنا هنا يا أخي منعاني من مشكلة الزيادة دي، المشكلة بتاعتنا الأساسية، المشكلة بتاعت الزيادة.
2: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر، وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
23: في حاجة كده غريبة على زيادة الوقود والدولار ده، في حاجة كده ما منطقية. من مثلا زي الرز ده كان ب 35,000 في الشوارع، الجوال 20 كيلو ده، الآن بقى ب 250,000.
24: أي حاجة في السوق ده بقت غالية، كيلو الطالين ده ب 20,000، كيلو البطاطس ب 10,000، العجورة ب 4,000، كيلو الأسود ب 5,000، والمواطن ده بيقدر على الحياة دي.
2: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات. خروج مصفات الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
25: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص، يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك، الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود، وده وضعي برضو صعب وخطر.
2: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع، فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39,000 جنيه بدلا من 28,000، زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين، مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيدا، فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع، ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت، التلفزيون العربي، أم درمان.
0: أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة في المغرب فاطمة الزهراء المنصوري التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح بيان أصدرته المنصوري أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية ستعد برنامجها في أقرب وقت. أعلن المتحدث العسكري المصري أن بلاده تنفذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أعمار أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وأشار المتحدث العسكري إلى أن عناصر إنفاذ القانون حذرت عبر منشورات عدة العناصر الإجرامية بغية فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها القومية. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. من جهتها قالت النائبة إلهان عمر إن هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح. وأكد بيان من قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن مداهمة إدارة ترامب لمنزل النائبة إلهان عمر أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها. ونرحب بضيفنا السيد كالفين دارك الخبير في الشؤون الدولية وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي معنا من واشنطن. سيد كالفين، كيف ينظر الديمقراطيون إلى عملية تفتيش منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر بموجب إذن قضائي حصلت عليه وزارة العدل الأمريكية؟
3: نعم، شكرا للسيدة وتحياتي لك وللسادة المشاهدين. للأسف من قبل الديمقراطيين ما هذا

0: الكونغرس، ولكن للأسف هذا كان متوقع.
1: كيف يمكن أن يشكل ذلك ضغطاً سياسياً وقانونياً على الحزب الديمقراطي قبل 3 أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي؟
0: أولاً أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. في أمريكا هناك تقليد، ليس قانون، ولكن نتوقع أن أي وزارة أو أي سياسي لا يدخل في أي موضوع يبدأ تحقيق 3 أسابيع من الانتخابات. نعرف دونالد ترامب هو يريد أن يدور بها إيلان أومار بسبب هي مرشحة في الانتخابات، ولكن أعتقد جهود انتخابية من دونالد ترامب ستفشل بسبب هي ستفوز. ليس هناك تنافس حقيقي في دائرة إيلان أومار، دائرة ديمقراطية للغاية. وفي رأيي أعتقد جهود دونالد ترامب ستنقلب نتائج عكسية بسبب
1: بأي معنى سيتقلب النتائج عكسية؟
0: بسبب ما سيحدث هو سيشجع حشد ناخبين ديمقراطيين خصوصا الأقليات، ليس في مينيسوتا فقط، في كل الولايات. بسبب نعرف هناك موجة ضد دونالد ترامب الجمهوريين وجزء من الغضب من قبل الديمقراطيين بسبب الانتقام الهجمات العنصرية. إذن إذا هناك ناخبين في ولاية ميشيغان أو ولايتي في كارولينا الشمالية ويرون ما يفعل اليوم دونالد ترامب ضد إيلان أومار، أعتقد دونالد ترامب هو ينجح في حشد الناخبين الديمقراطيين في الانتخابات.
1: طيب إلهان عمر تقول إن ما جرى محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح. عندما نتناول النقطة الأخيرة، استغلال أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح، هذا طبعا لا ينطبق فقط على إلهان عمر، ربما أيضا سيشمل شخصيات أخرى. كيف يواجه الحزب الديمقراطي هذه الأداة التي تستخدم من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
0: أولاً فيما يتعلق بالإجراءات القانونية أو القضايا القانونية، لا نعرف، ليس هناك أساس. إذن دونالد ترامب يحاول هذا كيف هو يريد أن يستفز الديمقراطيين وإلهان أومار. ولكن أعتقد فيما يتعلق بردود الفعل من الديمقراطيين، كما نقول كما تدين تدان، بمعنى دونالد ترامب يفهم إذا هناك فوز ساحق من قبل الديمقراطيين في الانتخابات النصفية، الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس. الديمقراطيون أعتقد سيتذكروا ما فعلوا دونالد ترامب اليوم بسبب بسيطرة في الكونغرس. الديمقراطيين يستطيعوا أن يبدأوا تحقيقات ضد دونالد ترامب أو مسؤولين في إدارة ترامب. إذن أعتقد بسبب هذا الديمقراطيين في الانتظار حتى لديهم السيطرة في واشنطن.
1: نعم، بالعودة إلى هذه المذكرة والإذن القضائي التي حصلت عليه وزارة العدل الأمريكية، هناك طبعا أسئلة حول مشروعية هذا الإذن القضائي. برأيك هل يمكن أن يتناول الديمقراطيون مشروعية مذكرة التفتيش هذه وبالتالي مناقشتها في الكونغرس؟
0: أعتقد بشكل عام نعرف في إدارة ترامب أي رئيس هو يستطيع أن يحاول ما يريد، ولكن هو لا يستطيع أن يطلع بشكل كامل وزارة العدل، بسبب في نهاية المطاف هذه القضية أمام المحكمة الفيدرالية. إذن فيما يتعلق بالاتهامات والنتيجة وأي دليل من اليوم من منزل إيلان أومار، أعتقد الديمقراطيين في الانتظار. ولكن أعتقد الفكرة هنا في واشنطن، إذا هناك مثلاً خطأ في الإجراءات أو الأوراق، هي كانت طفلة. إذن دونالد ترامب لا يستطيع أن يلغي جنسية لأي أمريكي، حتى إيلان أومار. إذن أعتقد الأهم في هذا الموضوع السياسي، أعتقد أيضاً هناك الجمهوريين في الكونغرس هناك

0: دعم مع بعض الديمقراطيين بسبب الجمهوريين يفهمون ممكن مع الرئيس المقبل، الرئيس المقبل سيستخدم نفس أدوات مثل دونالد ترامب. إذن أعتقد بسبب هذا في الجانب القانوني الديمقراطيين في الانتظار، ولكن نعرف هدف دونالد ترامب ليس قانوني، سياسي وانتخابي.
1: إذن الديمقراطيون في انتظار نتائج عملية التفتيش التي طبعا نفذتها إدارة مكافحة إنفاذ القانون في منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر. شكرا جزيلا لك كالفين دارك، الخبير في الشؤون الدولية وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي من واشنطن. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إجراء مراجعة عاجلة للترتيبات الأمنية الخاصة بالشخصيات العامة البارزة، وذلك عقب مقتل الوزيرة السابقة آن ويديكوم. وقالت الوزيرة أمام البرلمان إن المراجعة ستشمل إجراءات حماية أفراد العائلة الملكة والوزراء والنواب السياسيين البارزين، معتبرة أن الحماية المقدمة لمن يخدمون البلاد غير كافية. كما أعلنت توسيع نطاق الدعم الشرطي ليشمل قادة الأحزاب من غير النواب والنواب السابقين والمتحدثين باسم الأحزاب، بما يتيح لهم التواصل المباشر مع ضباط مختصين بالحماية والحصول على المساعدة لازمة لتعزيز أمنهم. تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات رغم تراجع محدود في التحركات التي تشهدها المدارس منذ أسبوعين. تأتي الاحتجاجات بالتزامن مع انطلاق مناقشات الموازنة وسط دعوات نقابية لإضراب المعلمين وخطط للطلاب لتنفيذ مسيرة باتجاه مكتب رئيس الوزراء. وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن 95.5% من المدارس الثانوية فتحت أبوابها، في حين أغلقت 130 مدرسة بسبب الاحتجاجات التي امتدت إلى 27 منطقة. صعدت أحزاب المعارضة الهندية وحركة حزب الصراصير من احتجاجاتها المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بعد توجهها إلى مقر المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي.
2: انتهى الأمر يا جيانيش. بمثل هذه العبارات تتواصل الاحتجاجات شبه اليومية في الهند، ومطالبها ثابتة وواضحة.
3: لدينا مطلبان: أولاً إلغاء سجل الناخبين المعدل والعودة إلى قائمة الناخبين لعام 2024، وثانياً استقالة جيانيش كومار كبير مفوضي الانتخابات.
2: وفي تصعيد لشكل الاحتجاجات الرافضة لشطب عشرات الملايين من الناخبين والتي قوبلت أمنياً باحتجاز الآلاف، آلاف المتظاهرين المنتمين لأحزاب المعارضة وأنصار حركة الصراصير الشبابية جددوا مسيرتهم، والوجهة اليوم المحكمة العليا في نيودلهي. فرئيسها سوريا كانت كان قد رفض طلبهم بعقد اجتماع بدعوى أن القضية معروضة بالفعل أمام المحكمة، داعيا إياهم لتقديم التماس، وهو ما حصل بالفعل.
4: رئيس المحكمة العليا في الهند رد علينا ووجهنا بتقديم التماس والبدء بالإجراءات القانونية، لذلك سأذهب أنا وقادة تحالف أحزاب المعارضة معاً إلى المحكمة العليا لتقديم هذا الالتماس.
2: هؤلاء جميعهم طالبوا باحترام الدستور، استقالة مفوض الانتخابات، إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق العدالة. فبنظرهم شطب 130 مليوناً من قوائم الناخبين بسبب وجود 28 مليون شخص متوفى، 63 مليوناً غيروا أماكن إقامتهم، إضافة إلى 30 مليوناً تعذر العثور عليهم، على ما تقوله مفوضية الانتخابات ما هو إلا محاولة لسرقة الأصوات، وأيضاً لترجيح كفة حزب بهاراتيا جاناتا الذي يقوده رئيس وزراء البلاد ناريندرا مودي. فبحسب المعارضة فإن ناخبين جرى حذفهم من مناطق وفئات يعتقد أنها أقل تأييداً للحزب الحاكم. على الطرف الآخر وفي رده على الجدل الدائر، حزب مودي اتهم خصومه بمحاولة تقويض الديمقراطية في البلاد عبر التشكيك غير المبرر في عمليات انتخابية مشروعة. أما مفوضية الانتخابات الهندية فنفت محاباة أي حزب، مؤكدة أن الناخبين الذين شطبت أسماؤهم عن طريق ما وصفته بالخطأ يمكنهم إعادة تسجيل. وباختصار ما سبق، فإن أزمة الهند اليوم لا تتمحور حول قانونية الشطب بالمجمل، بل حول دقة الإجراءات واحتمالية إخلال توازن العملية الانتخابية وانتهاك دستور البلاد وفقاً لأحزاب المعارضة.
1: يتواصل معرض الصين الدولي لصناعة الروبوتات في مدينة شنغهاي، وتنوعت المنتجات المعروضة لتشمل تقنية الذكاء الاصطناعي والمنتجات الجديدة الرائدة والحلول المتكاملة عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها.
5: مدشناً لمنصة مهمة في مسيرة تطور صناعة الروبوتات، جمع معرض شنغهاي للروبوتات الصناعية أكثر من 500 مشارك ليعرضوا آخر تقنياتهم. وفي الوقت الذي يتسابق فيه العالم نحو التقنيات الحديثة، تخط الصين طريقها نحو مستقبل هذه الصناعة بثبات.
6: نركز حالياً على الذكاء الاصطناعي المتجسد، ونحن في هذا المجال رواد ومساهمون في بناء منظومة متكاملة.
5: من خارج الصين جاءت شركات ذات علامة تجارية مرموقة للمشاركة في المعرض.
7: يبلغ الطلب السنوي في الصين أكثر من 300,000 طلب، وهذا يمثل أكثر من نصف الطلب العالمي. لذلك نعتقد أن الصين واحدة من أهم الأسواق العالمية، ولهذا قررنا تأسيس شركتنا في شنغهاي وبدأ أعمالنا هنا.
5: تنوعت التقنيات والتطبيقات المعروضة من الروبوتات الصناعية إلى الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات التعاونية.
8: تتمتع الروبوتات التعاونية بتطبيقات واسعة النطاق تشمل مناولة المواد والطلاء واللحام وخطوط التجميع أيضا.
5: ولما كان شعاره الجودة العالية والريادة في التقنيات المتطورة، مثل المعرض فرصة مهمة للزوار من بلدان مختلفة.
9: يتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الآن بسرعة فائقة لا يستطيع الإنسان مواكبتها، والصين متقدمة جدا في مجالها، لذلك جئنا إلى هنا لنرى ما الجديد وما يخبئه المستقبل، لأن أوروبا تشهد تباطؤا ملحوظا في مجال الابتكار والروبوتات.
5: تسعى الصين من خلال هذا المعرض إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل سلسلة صناعة الروبوتات.
10: يجمع معرض شنغهاي أحدث الإنجازات الابتكارية في مجال الروبوتات على مستوى العالم، مساهماً في التحول الشامل الذي يشهده هذا القطاع، ومسرعاً من وتيرة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المجسد. وتسعى الصين من خلاله إلى تهيئة بيئة مثالية لعرض وتبادل الخبرات والتعاون في جميع مراحل صناعة الروبوتات. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، شنغهاي.
1: مع إعلان إيران استعدادها للمساهمة في تسوية سلمية للنزاع في اليمن، رأت صحف أجنبية أن أنصار الله اللاحوثيين لا يبدو أنهم مستعدون للاستسلام، وأن الحل الوحيد هو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران، على أمل أن تجبر الجماعة على إنهاء هجماتها ضد السعودية كجزء من الاتفاق. تابعونا عرض الصحف وألقاكم على رأس الساعة.
11: صحيفة نيويورك تايمز استعرضت خيارات السعودية لصد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، مشيرة إلى أن الهجوم الحوثي الأخير على السعودية يضع القادة في الرياض أمام ضغوط متزايدة، واعتبرت أن التوصل إلى حل سياسي مع الحوثيين يبدو أكثر صعوبة بسبب تزايد مطالبهم، كما يصعب هزيمتهم عسكريا بعد اكتسابهم خبرة قتالية متزايدة بحكم مواجهات متكررة مع خصومهم. ونقلت عن محللين أن الحل المنطقي الوحيد هو إنهاء الحرب الأمريكية على إيران، على أمل أن تجبر طهران الحوثيين على إنهاء هجماتهم كجزء من الاتفاق، في حين رأى آخرون أن السعودية ستحاول على الأرجح إضعاف الجماعة قبل التفاوض على اتفاق لإنهاء الصراع. في صحيفة لوفيغارو الفرنسية رأى جورج مالبرونو أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تهدف إلى ممارسة ضغط على الاقتصاد السعودي لإجبار الرياض على التراجع، وتنقل عن محللين أن الهدف الثاني قد يكون إجبار دونالد ترامب على تخفيف الحصار والعقوبات المفروضة على إيران التي تدعمهم بالأسلحة والخبرات العسكرية. ورأى مالبرونو أنه بينما لا يبدي الحوثيون استعدادهم للاستسلام، من غير المرجح أن تجبر الضربات المتكررة السعودية على التراجع أو التخفيف من عملياتها. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية تناول فيليب جوردن المسؤول الأمني السابق في إدارتي أوباما وبايدن الجدل الدائر بشأن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط في ظل تداعيات الحرب مع إيران، موضحا أن دعوات الانسحاب التام والانكفاء ردا على الكوارث الاستراتيجية لحروب واشنطن والصدام الحالي مع إيران تعد تشخيصا صحيحا لتكلفة التدخلات المفرطة، لكنها علاج خاطئ لأن المصالح الحيوية الأمريكية في المنطقة ما زالت موجودة. وقال في حين أن السياسة الأمريكية التقليدية أثبتت فشلها وأن مخاطرها الجسيمة تكمن في جر واشنطن لصراعات لا تحمد عقباها، إلا أن البديل الواقعي يكمن في إعادة النظر في وضعها العسكري في المنطقة والعودة إلى الدبلوماسية كأداة رئيسة، بالإضافة إلى ربط المساعدات العسكرية بمدى الالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي والتعاون مع الحلفاء دون الانزلاق لحروب مفتوحة، وخلص إلى أن الانسحاب الكامل سيكون مقامرة غير ضرورية لا ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة التخلي عن الشرق الأوسط، بل السعي لتحقيق مصالحها هناك بطريقة أكثر ذكاء وواقعية. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت تحليلا لصور الأقمار الصناعية عن المحو والتدمير المنهجي التي تنفذه إسرائيل في جنوب لبنان عقب اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بتدمير وتسوية معظم قرى الجنوب بالأرض منذ أبريل، حيث تعرضت 48 قرية وبلدة من أصل 60 تقع ضمن الشريط المحتل لتدمير شامل ومسح كامل لمعالمها ومرافقها العامة. وأضافت أن حجم التدمير المنهجي أثار مخاوف لدى العديد من اللبنانيين من أن إسرائيل تسعى إلى إخلاء الأراضي بشكل دائم من سكانها، ويقول الخبراء إن حجم الدمار في جنوب لبنان يتجاوز ما تسببت فيه الحرب الأهلية والعديد من الحروب. وأوضحت الصحيفة أن عمليات الهدم والتهجير اتسمت بفرز وتغيير ديموغرافي دائم واضح، بما يثير مخاوف حقوقية دولية من ارتكاب جرائم حرب، خاصة أن إسرائيل تعمل بالتوازي مع ذلك على بناء مواقع عسكرية ثابتة وشق طرق جديدة، ما يؤكد التخطيط لترسيخ احتلال طويل الأمد وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة. في صحيفة إندبندنت البريطانية ناقش روبرت فوكس اتفاق ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صفقة الديزل، مشيرا إلى أن سعي ترامب لعدم استهداف مصافي النفط ردت عليه روسيا بشأن هجوم عنيف على مستودعات ومنشآت الوقود في خاركيف. وبينما أشار إلى أن كييف تعتبر أن ترامب قدم طوق نجاة لفلاديمير بوتين برفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، وهو الرأي الذي تتفق معه معظم دول الناتو والاتحاد الأوروبي، رأى الكاتب أن الأمريكيين وحلفائهم وخصومهم في جميع أنحاء العالم يواجهون رئيسا دخل حربا كارثية في الشرق الأوسط، والحرب تشتعل على حدود أوروبا ولا توجد استراتيجية للخروج أو خطة سلام مقبولة في الأفق.
12: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
13: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
14: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
12: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
14: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
12: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنها أكاديميات ومدارس.
14: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
13: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
15: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
16: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
17: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن صد هجومين لأنصار الله الحوثيين في تعز، والجماعة تنشر مشاهد تقول إنها لتأمين عدد من المناطق في المحافظة. بعد إعلان الحرس الثوري عن هجوم على ناقلة نفط في هرمز، هيئة بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المنطقة، والخارجية الإيرانية تؤكد للتلفزيون العربي قرب الرد على مقترحات أمريكية بشأن خطة الأيام السبعة. قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف وخاركيف، السلطات الروسية تعلن تدمير مسيرات كانت متجهة إلى موسكو، وترامب يقول إن بوتين وزيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% العام الجاري، ويحذر من أن الدول النامية تواجه خيارات صعبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

0: قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سدفت آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة
3: دعت الحرية
4: 92.17 FM. طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
5: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
2: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة. هذا الصباح حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع بداية نهار جديد ويوم جديد. اليوم هو الثلاثاء، اليوم 13 من الشهر العاشر شهر أكتوبر من سنة 2026، هو اليوم الثاني من الشهر الخامس جماد أولى من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير لكم جميعا بلا استثناء هذا الصباح الذي نبدأه بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة، نتابع آخر التطورات الميدانية والإخبارية. البداية هذا الصباح من أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: طيب، في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح، البداية من منطقة يطا ومنطقة الشرق تحديدا زيف لبويب سالكيني من شقحان سالك مع ضرورة توخي الحذر. خلت المية سالك البادية سالك كرمة سالك بني نعيم سالك إشارات كريات 4 سالك هذا الصباح. إلى منطقة الخليل الوسط، فرش الهواء حاجز للخارج، كثافة مرور سالك للداخل، راس الجورة بيت عنون مغلقات، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. تقليل الخليل منطقة الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، دورة وادي الشاجنة سالك مع ضرورة توخي الحذر، عبد الترابية بيلي سالك مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمي البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملة سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، الظاهرية أبو العرجان وشويكة الترابية سالك بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الشمال، جسر حلحول سالك، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، النبي يونس، سعير وادي الشرق، سعير العديسة جميعهم سالكين، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق، العروب أبو شمعة مغلق، وترقومي المصانع هذا الصباح سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم ومنطقة الوسط، مراح رباح المنشية، دوار قوع، ام سلمون، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عشغراب، بيت سحور جميعهم سالكين، وادي النار هذا الصباح سالك، الكونتينر كثافة مرور عالية جدا، حاجز وتفتيش بالاتجاهين، العزارية سالك، معالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة، لليوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة. رح يكون الطقس معتدلا في الجبال، حارا نسبيا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، غائما جزئيا بسحب عالية ومتوسطة مائلة للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. الأربعاء غدا ترتفع درجات الحرارة بصورة إضافية لتبقى أعلى من معدلاتها، رح يكون الطقس مائلا للحرارة في الجبال مع ظهور السحب العالية، حارة نسبيا في طبعا إلى حار في بقية المناطق أثناء ساعات النهار. خلال ساعات المساء والليل تصبح الأجواء باردة نسبيا وتنشط الرياح. يوم الخميس تنخفض درجات الحرارة قليلا لتقترب من معدلاتها العامة، راح يكون الطقس معتدلا غائما جزئيا خلال ساعات النهار مع احتمال سقوط رذاذ شمالا باردا نسبيا مساء وليلا. الجمعة تنخفض درجات الحرارة بصورة إضافية لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس غائما جزئيا نهارا، تنشط الرياح على فترات، يحتمل سقوط رذاذ في الساحل وشمال البلاد. خلال ساعات يعني المساء والليل راح يكون الطقس باردا نسبيا غائما في أغلب المناطق. مع بداية الأسبوع القادم يوم السبت تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة، راح يكون الطقس غائما جزئيا مع احتمال سقوط رذاذ في بعض المناطق خلال ساعات النهار، تنشط الرياح، يسود طقس بارد نسبي صباحا مساء وليلا في أغلب المناطق. اليوم العظمى تسجل 25 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 25-17، يوم الخميس 22-15، الجمعة 21-14، ويوم السبت 22 العظمى تنخفض ل 13 درجة مئوية الصغرى. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا، تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.

0: لعلنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنيدي
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.

0: طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. أخونا أبو صقر الحروب يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل طلابك هذا الصباح، يسعد صباح الجميع بلا استثناء لكل من يتابعنا، وما زال مستمر في متابعة الأخبار وآخر التطورات الإخبارية الميدانية على الهواء مباشرة. بالأمس كان الحديث هنا عن اقتحامات ليلية كالمعتاد ربما، نعم كان في هناك اقتحام لعدد من المناطق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأعمال التي يعني ربما اعتدنا للأسف الشديد على مشاهدتها والعالم اعتاد على مشاهدتها، هي الأعمال الخاصة بالإرهاب الإسرائيلي خصوصا المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الليلة الماضية طبعا تم الحديث هنا عن فقدان آثار أحد المواطنين وهو الشاب محمد نادر محمد الأطرش الذي استقل سيارة عند ساعات العصر وفقد الاتصال به، ليتبين بعد ذلك أنه معتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذه الحالة ليست الأولى حقيقة، والاحتلال يعني دائما ما ينغص على الفلسطينيين حياتهم ويؤرق تلك الحياة. كان التبليغ يوم أمس عن نشاط تخريبي في مدينة الخليل، بداية كان الاقتحام للمحافظة بشكل عام، منطقة الجلاجل، بعض المناطق في المنطقة أو بعض المنازل في المنطقة تلك تم مداهمتها وقيام قوات الاحتلال بتفتيشها، عدد من المنازل تم تكسير محتوياتها وأيضا اعتقال عدد من الفلسطينيين في تلك المنطقة. جيش الاحتلال كان قد انتشر في منطقة حارة الشيخ المحول مفرق أبو الحلاوة، حسب شهود عيان كان في هناك دوي إطلاق رصاص في منطقة راس الجورة ونمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك كان في اقتحام لترقومية ومداهمة عدد من المنازل. طبعا الحديث كان عن حملة قوية في ترقومية وحملة أيضا في منطقة الجلاجل في المنطقة الجنوبية من الخليل. كان الحديث هنا عن اعتقال أو ربما احتجاز عدد من المواطنين الفلسطينيين. كان في اقتحام لمنازل تعود لعائلة الجعبري، لعائلة الرجبي، لعائلة عبيد أو عبيدو في مناطق مختلفة من المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال أيضا اقتحمت ترقومية كما ذكرت في المحافظة. وكان الحديث هنا عن أكثر من 50 منزل في ترقومية تم يعني اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك حالات اعتداء واعتقال وإطلاق لقنابل الصوت وكذلك الرصاص المعدني وأيضا المطاطي الذي تم استخدامه يوم أمس في محافظة الخليل أثناء عملية الاقتحام التي تواصلت حتى ساعات متأخرة من فجر هذا اليوم. طبعا بالحديث هنا عن الأخبار المحلية الفلسطينية، أيضا بالأمس استطاعت حملة لأجلهم من تأمين علاج ما تبقى من مرضى. كان هناك 4 مرضى هم بحاجة إلى العلاج. كان أول أمس يعني المبالغ التي تم جمعها أمنت علاج مريضين، وبالأمس استؤنفت تلك الحملة لتنتهي بتأمين ما تبقى من مرضى بفضل الله تعالى وبجهود طبعا القائمين على هذه الحملة وبنشاط يعني إخواننا طبعا وأحبابنا المحيطين، بالإضافة إلى يعني اليد الأولى هم أصحاب الخير والفضل حقيقة الذين تبرعوا بتبرعات سخية لأجل حملة لأجلهم ولأجل طبعا هؤلاء المرضى. كان في واحد من الناس تبرع بمبلغ معين، قال بأنه حيتبرع ب4000 شيكل، فلما وصل إذاعة ضاعف المبلغ لأنه كان في يعني نوع من الإنسانية الواضحة، واضحة الأثر في هذا الإنسان. فبنحييه ونحيي كل حدا فعلا على أرض الواقع كان بالأمس قدم من أجل طبعا حملة لأجلهم في المحافظة لتأمين علاج 4 مواطنين مرضى فلسطينيين. طيب في الأخبار المحلية والدولية، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع في دورته 25 بعد 200 قرارين بشأن فلسطين، يتعلق الأول بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والثاني بتنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة. يتناول القراران حماية التراث الفلسطيني الثقافي بما فيه المواقع التاريخية في القدس والخليل وبيت لحم، إلى جانب حماية المؤسسات التعليمية والثقافية في ظل ما تتعرض له من تدمير وانتهاكات، والتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اليونسكو ذات الصلة. ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو السفير عادل عطية اعتماد القرارين بالإجماع، معربا عن تقدير فلسطين لجهود الدول الأعضاء وسكرتارية المنظمة، وشدد على أن استهداف المدارس والجامعات والمواقع الأثرية والصحفيين لا يقتصر أثره على الشعب الفلسطيني، بل يمس جوهر ولاية اليونسكو والقيم التي أنشئت للدفاع عنها. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون صباح أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي أن فلسطينيين 2 استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. فيما ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشهيدين هما عز الدين إياد برهوم 22 عاما وصلاح الدين إياد عقل 29 عاما، وجرى استهدافهما وسط تجمع للمواطنين في منطقة المواصل الممتدة بين مدينتي رفح وخان يونس. هذا ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل تجمعا للمواطنين قرب مسجد معاوية في منطقة المواصل شمال غرب رفح. وفي سياق متصل أعلن مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في غارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة غزة. في الأثناء أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف اتجاه شمالي أو مناطق شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي نيرانها وقذائفها تجاه ساحل مدينة غزة شمالا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. طبعا تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بالقصف وإطلاق الرصاص، مما أسفر حتى يوم أمس عن استشهاد 1488 فلسطينيا على الأقل بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 74,000 فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 1,000 أو 175,000 آخرين منذ بداية أكتوبر تشرين الأول. إذن وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية منذ يعني توقيع وقف إطلاق النار في القطاع في 10 أكتوبر استشهد 1488 فلسطيني وأصيب ما يقرب من 5,281، طبعا هذا وفق أحدث بيانات لوزارة الصحة الفلسطينية. ومنذ أكتوبر تشرين أول استشهد في القطاع ما يزيد عن 74,000 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 175,000 آخرين. طيب بنحييكم مرة تانية من جديد، وبنحيي كل من كان معنا على الهواء مباشرة بهذا الصباح يتابع آخر التطورات الميدانية. طبعا بنذكركم بما يتعلق بموضوع الخبر الذي نشر يوم أمس فيما يتعلق بموضوع يعني المواطن الذي فقدت آثاره وهو من عائلة الأطرش. بالأمس كان في حديث يعني قوي عن عملية بحث مستمرة متواصلة عن مواطن فقدت آثاره في منطقة الخليل تحديدا، وهو كان قد يعني خرج من منزله يعني راكبا إحدى السيارات العمومية ليخرج إلى منطقة معينة، لكن عائلته بعد ساعات فقدت الاتصال به ولم تتمكن من الوصول إليه، ليتبين بعد ذلك بأن الجيش الاحتلال الإسرائيلي قام باعتقاله من على حاجز طيار ولم يتم تبليغ العائلة إلا بعد وقت طويل. فهذا طبعا جزء من المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون في كل لحظة وفي كل يوم من أيامهم. ويقول ربنا يكون بعون هذا الشعب المكلوم وهذا الشعب يعني المتعب والمرهق حقيقة على كل الأصعدة والمستويات، فربنا يكون بعون الجميع بإذن الله تعالى. طيب مرة تانية صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، وبتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب مليء بالخير بالسعادة بالمحبة بالأمل، وإن شاء الله ربنا يهدي أمورنا وأموركم جميعا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل بنرجع لكم لنتابع الجزء الثاني، وهذه جولة الأخبار مستمرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. فاصل بعد الفاصل بنرجع لكم، ابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: إجنادي إن كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل وياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة مع بداية نهار جديد. نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا في كل مكان. بتمنى لكم إن شاء الله نهار طيب سعيد خير بركة على كل اللي بتابعونا بهاي اللحظات. راح نروح بعد شوي إن شاء الله لنصائح اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبي. طب بعد شوي راح يكون معنا إن شاء الله على الهواء مباشرة.

0: طيب الآن جاهز معنا مباشرة على الهواء، مباشرة ينضم الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. أبو حمودة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح. يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة اللي ممكن نقدمها للسادة المتابعين مع بداية نهار جديد ويوم جديد؟
1: صباح الخير لك، صباح الخير للمستمعين،
0: صباح الورد.
1: رح أتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا عندنا كثير، عن كيف يرى تدريب السواقة.
0: نعم.
1: كثير عندنا بلاي عن تعديات من مركبة الثانية، يعني كل سائق عماله بسوق. كان يوم من الأيام هذا السائق كان طالب، كان تقود هذه المركبة، ويعني تكون في عنده خوف، يكون عنده ارتباك من الطريق، يكون عنده عدم من التصرف بشكل صحيح. فعساس هيك يعني بطالب من إخواننا السائقين إنهم حاولوا يعني يعطوا مجال أكثر للسيارات تدريب السياقة، يتعاونوا معهم أكثر، ما يأخذوا منهم حق الأولوية. يعني إحنا مثلا كثير عندنا مشترقات تكون الطريق إنا إحنا، فما تلاقي أي مركبة تحاول إيش ما بتعطيك الطريق، ليش؟ كله بده يتسلف قبلك وبده يمشي. كمان البلد عندنا بيئة، ويعني معروف ده البلد وصغر البلد عندنا وعدد كبير في السيارات، يعني وين ما بتروح عندك سيارة تدريب سياقة، يعني وين ما تجي بتلاقي عندك سيارات مليانة في هذه المنطقة. فكثير أن الناس بقول لك عم نبعد عن وسط البلد، إذا إحنا بنبعد إيش ممكن إحنا بنبعد، بس في نفس الوقت لو جيت على تجور، جيت على مثلاً دوار بير المحجر، جيت على مفرع خباب اللوزة النمرة، كل المناطق هذه اللي كانت في الزمان فاضية الأيام هذه كلها مليانة بحركة سير. عشان هيك بنطالب إخواننا السائقين الانتباه كثير من سيارات السواقة، يعطوهم مجال. كثير عندنا للأسف تستأثر بالنتيجة تصرف خاطئ من مركبات ثانية، يعني يتعدوا على حقوق هذه المركبة، فبصير أن الرسوب لا تستفيد من هذه النقطة، لأنه في النهاية السيارة تكون مشي بشكل آمن في الطريق وما تعمل خطر للمركبة الثانية. فبتمنى من إخواننا التائقين أن ينتبهوا لهذا الموضوع.
0: إن شاء الله، هاي نصيحة وملاحظة مهمة جدا، يعني بتمنى من كل الناس حتى اللي بيتابعنا بهاي اللحظات أنه نعطيهم حق الأولوية، خصوصا أنه بنحكي عن فترة إحنا كنا كمان فيها متدربين على السياقة، وهذول الناس بيتدربوا اليوم، فنعطيهم نوع من الراحة في السياقة والأمان أيضا بهذا الموضوع. ما نعربد عليهم، ما نتشاطر إنه إحنا والله أشطر منكم بالسواقة، يعني هيك بصير إنه والله طول وهو بسوق. لا يا جماعة الخير، ما إحنا كنا سابقا كلنا هيك في بداياتنا. فبتمنى طبعا هاي النصيحة تصل للناس وتصل كمان لأصحابها، الناس اللي اليوم بتتابعنا وبتشاركنا أيضا هذا الصباح بالاستماع والمشاهدة. شكرا لك أبو حمود على هاي النصيحة، وبنتمنى طبعا تلاقي أذان مصغية إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 13/10 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المنطقة التالية من منطقة شعابة، محيط صالة الرشيد. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ.

0: للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: طيب مرة تانية بنحييكم متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وهذه الجولة الصباحية الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية، جزء منها نتابعه فيه الأخبار الإسرائيلية. ما قاله شلومو بن عامي وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق وأحد المشاركين بمفاوضات كامب ديفيد عام 2000، يقول لا يوجد في الأفق فرصة لحل الدولتين. إسرائيل اليوم تعيش واقع دولة ثنائية القومية مع نظام فصل عنصري في الأراضي نفسها. بالأمس تم الحديث عن مقتل أحد المصابين في الانفجار الذي حصل في الجنوب أو الحدود اللبنانية تحديدا بشمال فلسطين، وإصابة أكثر من 18 إسرائيلية من طلاب ومعلمين. بحسب التحقيق الأولي في انفجار محيط حدود لبنان، أحد الطلاب حمل داخل حقيبته الجسم المتفجر من مخلفات الحرب الذي وجده في المنطقة، وانفجر لاحقا أثناء تواجده بالقرب من باقي الطلاب وكذلك المعلمين. في البداية كان الحديث عن إصابة 12 إسرائيليا من انفجار جسم مشبوه خلال جولة بمحيط مستوطنة قرب الحدود اللبنانية، وتقديرات بأن الانفجار ناجم عن ذخيرة متروكة. كان الحديث هنا بعدها عن ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 20 مصاب، 4 منهم إصاباتهم خطيرة. بعد ذلك كان الحديث هنا عن إصابة موت سريري، ليعلن بعد ذلك الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل أحد المصابين وإصابة 18 إسرائيليا، 3 منهم بحالات خطيرة نتيجة ذلك الانفجار الذي كان يوم أمس. ما عليه في استطلاع داخلي لحزب الليكود يدعي فيه أن معسكر نتنياهو سيحصل على من 61 ل 63 مقعد، لكنه يربط ذلك برفع نسبة التصويت وانسحاب فينتر وهندل زليخة من الانتخابات. وحتى في ظل وجودهم يدعي الليكود بالحصول على 61 مقعدا في الانتخابات القادمة. في متابعة الأخبار، زلزال في قيادة الجيش الإسرائيلي، تقارير تكشف عن أزمة ثقة حادة وغير قابلة للإصلاح بين المستوى السياسي ورئيس الأركان أيال زمير، على خلفية محاولات الأخير فرض تعيين أوري جوردن نائب له في تحدي لرغبة الحكومة التي تدعم يانيف عاشور. طبعا في متابعة الأخبار الإسرائيلية، استطلاعات الرأي تتسم بالتقلب والفوارق بين المعسكرين الضئيلة، والسبب يرجع إلى الطريقة التي تعتمدها كل شركة استطلاع في تصنيف الناخبين والمترددين وتوزيع هؤلاء على الأحزاب والمعسكرات، إذ التقلب هو ناتج عن جزء من الجمهور في إسرائيل لا زال متردد. لذلك من المرجح أن المترددين لن يحسموا قرارهم لمن سيصوت إلا في اللحظة الحاسمة، أيوم 27 من أكتوبر. بعد 14 يوم ستكون الانتخابات الإسرائيلية للكنيست. الأمور الحاسمة طبعا في الانتخابات القادمة، أولا المغادرين للدولة وتعدادهم يصل إلى 250,000، عدد منهم 100,000، هؤلاء أقرب لمعسكر التغيير وبالتالي حضورهم وتصويتهم حاسم. ثانيا، إذا استطاع معسكر يأتي بنسبة 76% للتصويت من ناخبيه هال شارون وتل أبيب وحيفا وفقا للخطة التي رسمها، كذلك من المتغيرات هو تصويت العرب بالحاسم. زيادة نسبة التصويت ستمنع أي من المعسكرين للوصول إلى مقعد 61. رابعا، التجاذب هنا في معسكرات اليمين، الليكود وضع خطة لمهاجمة حزب بن كفير الذي سيستقطب أصوات كبيرة منه. استطلاعات داخلية تشير إلى أن عتصمات يهودات قد يحصل على 15 مقعدا، هذا سيكون على حساب الليكود. يذكر طبعا أن سموتريتش هاجم بن كفير لأنه يزيد مقاعده من خلال أصوات الليكود والصهيونية الدينية التي تنتقل له، أيضا حزب عوفر فينتر الذي تشكل أو الذي يشكل وتشكل هنا لمنع جزء من ناخبي اليمين من التوجه إلى حزب ليبرمان، وقد لا يصل إلى نسبة الحسم. في نفس الوقت التصويت له سيكون على حساب الليكود، إذ التجاذب داخل معسكر اليمين واليمين المتطرف أصبح له تأثير حاسم أيضا حسب ما جاء في الاستطلاعات الأخيرة. استطلاع معرف ليوم الجمعة الماضي منح الاستطلاع تساوي للمعسكرات 52 ل 52، المؤشر المتفق عليه بين كل المعسكرات هو لا أحد منها يملك حد 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة بغض النظر عن المعسكر الذي سيختاره تحالف هندل زليخة، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الجمع بين تحالف هندل زليخة والقائمة العربية الموحدة. بالتالي السيناريوهات المحتملة في اليوم التالي للانتخابات الإسرائيلية جولة انتخابات جديدة أو استقطاب معسكر من المعسكرات للتيار من المعسكر الآخر وهو خيار قائم. طبعا كان في استطلاع لقناة كان نشرت نتائجه الأحد أمس، أعطى التقدم لمعسكر نتنياهو ب 53 مقعد مقابل 50 مقعد لمعسكر المعارضة الصهيونية، وسبب تفوق معسكر نتنياهو اجتياز عوفر فينتر نسبة الحسم بأربعة مقاعد. أما استطلاع القناة الثانية عشرة الذي نشرته أو الذي نشرت نتائجه مساء أمس الاثنين، منح تقدم لمعسكر المعارضة الصهيونية ب 54 مقعد مقابل 49 مقعد لمعسكر نتنياهو، وسبب يعني تراجع نتنياهو هنا عدم اجتياز فترة يعني نسبة الحسم، وحصل على 1.8% فقط من الأصوات. إذن هنا نتحدث عن انتخابات في 28 من أكتوبر أو في 27 من أكتوبر القادم. ستكون إسرائيل على موعد مع هذه الانتخابات التي وصفها يعني الكثير طبعا بالحاسمة والانتخابات الغريبة نوعا ما، اللي حتكون يعني جزء منها تناحرات داخلية إسرائيلية للحصول على 51 أو 61 مقعدا لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. وهذا طبعا ما لم يعني يستطع حتى هذه اللحظة أيا من الأحزاب الموجودة في الانتخابات القادمة من حسمه أو حتى من وضعه ضمن الاستطلاعات بأنها ستكون لها الأغلبية في عملية الاقتراع وتشكيل واحد أو هنا الحصول على 61 مقعد في الكنيسة الإسرائيلية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. طيب صباح الخير لأختنا جميلة، صباح الخير أبو نهاد قفيشة، مرة تانية صباح الخير لكل متابعينا الكرام بهذا الصباح، لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة ضمن جولتنا الإخبارية الصباحية الأولى والثانية. صباح الخير مرة تانية لإخواننا وأحبابنا في الداخل المحتل في القدس الشريف، صباح الخير للجميع بلا استثناء. وصلنا وياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا للجميع بلا استثناء، شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. ربح ورموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج راضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه، لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
7: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 13/10 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة. ويشمل القطع المنطقة التالية من منطقة شعابة، محيط صالة الرشيد. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
9: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الحرية.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: تم بحرية تبلغ عن تعرض سفينة أخرى لهجوم في المضيق. قتلى وجرحى في هجوم روسي على كييف وخاركيف. السلطات الروسية تعلن تدمير مسيرات كانت متجهة إلى موسكو. وترامب يقول إن بوتين وزيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% العام الجاري، ويحذر من أن الدول النامية تواجه خيارات صعبة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

0: قال مراسل التلفزيون العربي إن مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة لحج تعرضت للقصف. من جهتها قالت القوات الحكومية إن العشرات من عناصر الجماعة سقطوا بين قتيل وجريح خلال المعارك على عدة جبهات في تعز، بينما تشهد مأرب اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث قال أنصار الله الحوثيين إنهم استهدفوا آليات لقوات الحكومة.
1: قتلى وجرحى بالعشرات، قوات الحكومة اليمنية تواصل تكثيف ضرباتها على مواقع تمركز جماعة أنصار الله الحوثيين في تعز. في مأرب الوضع يتشابه، معارك ضارية واستهدافات متبادلة. قوات الحكومة قالت إن العمليات تركزت ضد تجمعات لعناصر الجماعة في المنطقة العسكرية السابعة عند الجبهات الشمالية للمحافظة ضمن عملية فجر اليمن. والمتحدث باسم القوات الحكومية أعلن تنفيذ قرابة 1900 عملية عبر الطائرات والمسيرات والمدفعية على كل الجبهات. من جهتها أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف تحشيدات عسكرية جنوب محافظة مأرب، ونشرت الجماعة مشاهد قالت إنها لاستهداف تحشيدات القوات الحكومية وأنها تمكنت خلالها من تدمير وإحراق آليات في جبهة الفليحة. مع اشتداد المعارك يبقى المدنيون أكثر المتضررين، حيث قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن للتلفزيون العربي إن أعداد النازحين بلغت 220 ألفاً جراء التصعيد المستمر في البلاد، وهم بحاجة ماسة إلى المأوى والملابس والغذاء والدواء.
2: بداية الأرقام الأخيرة مقلقة، لدينا أكثر من 220 ألفاً من النازحين بسبب التصعيد الأخير، ومنذ نحو أسبوعين كان الرقم في حدود 80 ألفاً، لكن بسبب التصعيد الهائل تزايد الأرقام وباتت مقلقة.
1: البعثة دعت أطراف النزاع إلى السماح لفرقها بالوصول إلى النازحين عبر ممرات آمنة، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: انضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. لأبدأ معك عمر، إذن لتطلعنا على آخر التطورات في جبهة الجنوب الغربي، وأيضا ما هي أهم التصريحات من الحكومة المعترف بها دوليا؟
3: صباح الخير. النضال بالفعل في الساعات قبل الفجر وفي ساعات متأخرة من الليل كان هناك قصفا مدفعيا مكثفا من قبل الحوثيين استهدف عددا من أحياء السكنية في مدينة تعز. قال مكتب حقوق الإنسان هناك إن هذا القصف خلف مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 17 آخرين بينهم أطفال ونساء. بالفعل كما شاهدنا وصلتنا معلومات وصور من تعز بالقصف الحوثي استهدف حي الإخوة، وكذلك استهدف مستشفى الصفوة، واستهدف عددا من الأحياء السكنية في الدحي وكذلك في بير باشا، بالإضافة إلى حي الإخوة. والوضع الإنساني محدق وكارثي نضال، لم يجد الناس بالأمس ما يأكلون بعد أن أحكم الحوثيون سيطرتهم على الخط الاستراتيجي والشريان الحيوي الوحيد الرابط بين مدينتي تعز والتربة. لم يدخل المدينة، باتت من غير خبز، ولم تدخل أي نوع من أنواع المساعدات أو السلع الأساسية أو الخضروات أو أي نوع من السلع التي تحتاجها المدينة. أما التطورات الميدانية العسكرية فهناك قصف وهناك اشتباكات شرسة بين الطرفين على المنفذين أو الجبهتين الشرقية والغربية. المركز الإعلامي للقوات الحكومية أكد سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين جراء المواجهات في جبهة الأقروض التي تشهد مواجهات شرسة بين الطرفين، بالإضافة إلى أن القوات الحكومية أحبطت عملية تسلل للحوثيين في قرية الصراري بصبر، وعقب ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين. القوات الحكومية هناك تقول إنها أسرت عددا من الحوثيين حاولوا التسلل إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن هناك كان قصف عنيف متبادل قصف مدفعي متبادل بين الطرفين على المنفذين الشرقي والغربي. المواجهات احتدمت عند جبل هان وجبل هان والصياحي وحذران، بالإضافة إلى أن هذه المواجهات على الأرض تمت أو كانت تجري تحت قصف جوي مكثف من قبل الطيران التحالف، وفق ما أكدت مصادر عسكرية وميدانية مشاركة في العملية العسكرية. هذه التطورات في تعز تأتي تزامنا مع المعارك الشديدة بمحافظة لح جنوبي اليمن، إذ حاول الحوثيون هناك إرسال تعزيزات مكثفة إلى منطقة الأغبرة بمديرية المضارب بمحافظة لح جنوبي اليمن، وكذلك القوات الحكومية هي الأخرى أرسلت تعزيزات، فاحتدمت المواجهات هناك وسط تقدم نسبي للحوثيين في تلك الجبهة. يحاول الحوثيون الالتفاف على مناطق كهبوب الاستراتيجية وكذلك على قوات العمالقة الجنوبية المتواجدة في باب المندب، وفق ما أكدت مصادر عسكرية ميدانية وقبلية. أما قوات العمالقة أيضا استهدفت بطائراتها المسيرة وراجمات صواريخ، استهدفت تجمعات وآليات وتعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مديرية المضارب، قدمت من منطقة البرح وفق ما أكدت هذه المصادر في قوات العمالقة الجنوبية. هذه التطورات في تعز ولحج تزامنت مع عملية عسكرية بمحافظة مأرب النفطية شرقية اليمن. تقول القوات الحكومية هناك إنها أحرزت تقدما باتجاه الجبهة الجنوبية لمأرب وسيطرت على عدد من المواقع وسط مناطق ملغومة لغمها الحوثيون، فما أكدت هذه المصادر. وهذه أيضا تأتي ترافقا للعمليات العسكرية بمحافظتي حجة والجوف شمال شرقي اليمن. هذه هي آخر التطورات العسكرية والإنسانية في المشهد اليمني نضال.
0: نعم عمر، إلى خليل في صنعاء لإطلاعنا على الوضع في العاصمة وأيضا ما يجاورها وبيانات جماعة أنصار الله الحوثيين. خليل
4: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني الوضع هنا يعني يقتصر على الإعلان عن عدد من الغارات الجوية التي شهدت عددا من المحافظات والمناطق، سواء في الحديدة مثل كمران والقناوس أو في عمران أو في الجوف ومناطق ومحافظات أخرى. وفقا للبيانات العسكرية التي صدرت من صنعاء فإنه خلال 24 ساعة شنت 119 غارة وصاروخا خلال هذه الساعات، واستهدفت عددا من المحافظات والمواقع والمناطق اليمنية. تقول صنعاء بأن هذه الغارات غارات سعودية وإنها نوع من التصعيد أو بل هي التصعيد كله الذي يقتضي المضي في الإعلان عن مزيد من العمليات العسكرية ردا على هذه الغارات. وبالتالي جاء الإعلان عن استهداف مطار الملك خالد وأيضا قاعدة خميس مشيط، وذلك ضمن العمليات اليومية أو شبه اليومية التي تنفذ من صنعاء والتي تقول إنه لا مجال لأن تتوقف كما تقول البيانات العسكرية إلا بوقف هذه الغارات، خاصة وأنها مكثفة خلال الأيام الماضية والساعات الماضية، غارات بشكل كبير سواء في تعز أو في غيرها من المناطق والمحافظات. ولكن جانب الحكومة في عدن يقول إنه ينفذ هذه الغارات على تجمعات ومواقع ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لصنعاء، وهذه بدورها تنفي ذلك، وتقول إن السعودية وحدها تتحمل تبعات هذه الغارات وتتحمل أيضا تبعات العمليات التي تنفذ في الداخل السعودي وتبعات فشل الاعتراض كما جاء في البيانات العسكرية للصواريخ والهجمات التي تشن من قبل صنعاء. وبالتالي نحن أمام مشهد متصاعد بالتوازي مع احتدام المعارك الميدانية في تعز أو في غيرها أو ما بين تعز ولحج، لكن يبدو أن التصعيد مع السعودية أيضا يدخل مرحلة يعني متصاعدة، خاصة مع زيادة وتيرة العمليات، مع الإعلان طبعا كما جاء في البيانات العسكرية والبيانات التي بثها الإعلام الحربي هنا والمشاهد أن هناك ضحايا من المدنيين بشكل كبير، سواء منذ 3 سبتمبر وفقا لما أعلنته وزارة الصحة هنا في صنعاء، فإن المئات من الضحايا المدنيين سقطوا جراء هذه الغارات، وأيضا خلال الساعات الماضية هناك ضحايا مدنيون في محافظة الجوف جراء ما قالت البيانات الإعلامية والعسكرية إنه استهداف بعدد من الغارات لمنازل المواطنين في مديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف. هذه هي الصورة من بعض.
0: نعم، شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. أفاد التحالف في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض وخميس مشيط. وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين قد تبنى استهداف مطار خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي. أفادت وكالة رويترز أن الطيارين تلقوا إشعارا يفيد بأن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض سيظل مغلقا حتى مساء السبت المقبل، وذلك بعد الهجمات الدامية التي شنتها عليه جماعة أنصار الله الحوثيين من اليمن في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المرافق وجاهزيتها التشغيلية. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها مؤقتا من الرياض والدمام في السعودية بسبب الأوضاع الراهنة في المنطقة، بالتزامن مع تكثيف جماعة أنصار الله الحوثيين هجماتها على المملكة. من جهتها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلاتها بين أبوظبي والرياض حتى 19 من أكتوبر على خلفية الاضطرابات الإقليمية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أن المملكة أرسلت إلى السعودية منظومات للدفاع الجوي وطائرة للتزود بالوقود. وأكد بيرنام أمام مجلس العموم أن الدعم يهدف إلى حماية المدنيين، مديرا للهجمات على مطار الملك خالد الدولي.
5: نأخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقدم الدعم للسعودية، وسنكون مستعدين للنظر في أي طلبات إضافية حين ترد إلينا.
0: حول شأن اليمني، يسعدني أن أرحب في الاستوديو بأنور العنسي، الصحفي والخبير في الشأن اليمني. أهلا بك سيد أنور. إذا الأمور تتطور والوضع الإنساني صار صعبا، وأيضا
6: راديو الحرية
0: 92.7 بعد الضربات المتتالية، أين تقرأ الحالة اليوم؟ يعني وضع إنساني صعب، الجبهات تتسع، كر وفر، واتساع حتى رقعة أثر هذه الحرب جغرافيا وصولا إلى أثر اقتصادي وهو موضوع السفر والطيران.
7: أستاذ نضال، صحيح أن الحرب والمواجهات المباشرة وغير المباشرة على كل الجبهات خصوصا في تعز وصلت إلى ذروتها أكثر من أي يوم مضى، ولكن في تقديري أن هناك استعدادات أخرى أكبر خصوصا من جانب القوات الحكومية والتحالف الذي تقوده الرياض لخوض جولات وليس جولة واحدة من القتال مع الحوثيين في مختلف الجبهات. طبعا القوات الحكومية أعلنت منذ البداية أن هدف الجولة الأولى من ما أسمتها بعملية فجر اليمن هي استنزاف قاس ومؤلم لقدرات الحوثيين سواء البشرية أو العسكرية، وأعتقد أنها تحقق بعض أهدافها في الفترة الحالية إذا نظرنا إلى عدد من يتم تحييدهم سواء بالقتل أو بالإصابة من عناصر الميليشيات الحوثية، بدليل ما تتواتر بشأنه التقارير والمعلومات من مصادر مختلفة في مناطق سيطرة الجماعة. لكن أعتقد نضال أن هناك أيضا منعطف خطير جدا في ما يحدث الآن في اليمن، وهو احتدام المواجهة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين. تحدثت في الخبر قبل قليل أستاذ نضال عن أن السعودية مددت أو علقت العمل في أو تأجيل العمل في مطار الملك خالد حتى يوم السبت القادم، وأن هناك شركة طيران بالتالي قررت إرجاء رحلاتها. مثل هذا الخبر بحد ذاته هو ما يريده الحوثيون، لا يهمهم إحداث دمار في منشآت ومرافق المطار وأجهزته الملاحية قدر أن يقال أنه توقف عن العمل. الهدف الإعلامي والسياسي من مثل هذا الأمر هو أكبر بالنسبة للحوثيين من أي هدف عسكري آخر. هم يتحدثون عن بلد محوري صاحب اقتصاد عالمي كبير، فأي توقف حتى ولو لساعة واحدة في أنشطته يلحق به خسائر كبيرة ويرفع كلفة الحرب عليه، وبالتالي يكون الحوثيون حققوا إنجازا. لهذا السبب لا أرى أن المملكة العربية السعودية ولا حلفائها اليمنيون سيقبلون بذلك أو يتوقفون عند الحد الذي وصلوا إليه الآن. أتوقع تكثيفا للغارات الجوية من قبل مقاتلات التحالف، وعملا عسكريا أيضا أكثر فعالية على الأرض، سواء في تعز أو في مأرب أو في غيرها من الجبهات. أستطيع أن أقول أن هناك عمليات استكشاف ورص جوي وتعقب واستهداف من قبل قوات الحكومة، وكذلك طبعا بالتعاون مع مقاتلات والقيادة المشتركة للتحالف. تحدث قبل قليل أو أشرت إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني. لا أعتقد أن بريطانيا وحدها هي من يستعد لدعم المملكة العربية السعودية، ولكن هناك دول ربما لم تعلن، ودول تعلن لأسبابها الخاصة. مثلا في بريطانيا لا يراد هناك أن يقال أن المملكة المتحدة تخلت عن حليف مهم في الشرق الأوسط ولديها معه استثمارات ضخمة، سواء داخل السعودية أو حتى في المملكة المتحدة. لكن هناك دول أخرى يبدو أنها تعمل من تحت الطاولة لصالح السعودية وضدها أيضا. فالمشهد لا يزال على الأرض بانوراميا كما شرحه المراسلون، ملتهب ويستعر أكثر فأكثر. أشرت أستاذ نضال إلى الجانب الإنساني. نعم الجانب الإنساني،
0: دعني أذكر بالأرقام، 100,000 عائلة الآن نزحت، و 74% من العائلات لا تجد ما يكفيها من احتياجاتها اليومية.
7: يعني أنا ما فهمته أمس من بعض المصادر اللي لها علاقة بالوضع في تعز، أنه حتى ولو حصل هناك شح في السلاح الناس سيقاتلون بأسنانهم وأظافرهم. المشكلة هي في نقص الغذاء، ولا سيما على الأطفال والرضع وكبر السن، وأيضا في شح المياه. تعز مدينة جافة، وعادة ما تحصل على إمداداتها من المياه بصعوبة ومن مناطق بعيدة. وإجمالا أستطيع أن أقول، وأنت تعرف والكثيرين يعرفون، أن اليمن حتى من قبل هذا التصعيد ومن قبل سنوات أيضا يعاني من أزمة بنيوية مركبة، يعني اقتصادية بالدرجة الأساس، معيشية، وانهيار في كل قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة كالتعليم كالكهرباء كالمياه، ناهيك عن الاضطرابات الأمنية التي يشهدها اليمن كلما ازدادت المواجهات العسكرية المسلحة بين طرفي النزاع. الوضع كارثي باختصار شديد ويطول شرحه، ولكن المعول هو أن يكون هناك نتائج أو حسم في هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه، لأن الناس فعلا تعبت، وصلت إلى درجة لا تطاق من المعاناة ومن يعني شطف العيش ومن الخوف والرعب. ليس فقط من هم يعيشون في تعز، ولكن أيضا حتى من يعيشون في مناطق أخرى داخل اليمن، وحتى من أقاربهم وأهلهم الموجودين في دول الخليج المختلفة وفي مختلف أنحاء العالم، لديهم قلق شديد بشأن ما يجري لأهلهم وأقاربهم في داخل البلاد. هم يخافون مثلا في تعز الحوثيين لا يهمهم أن يأسروا أكبر عدد من المسلحين، من أين سيطعمونهم إذا كانوا هم أنفسهم يواجهون صعوبة في الحصول على الإمدادات الغذائية؟ هذه كارثة. ربما يبدو للحوثيين أن من يموت هو نجا بنفسه، ويعني والمشكلة هي عند من لا يزال يعيش، كيف يؤمن احتياجاته الأساسية بالذات من الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب.
0: برنامج الأغذية العالمي يحاول، ولكن يبدو أن الأمم المتحدة عاجزة عن أن توصل الغذاء والمساعدات إلى المحتاجين في ظل يعني احتدام الجبهات وصعوبة المواجهة العسكرية.
7: أستاذ نضال، العلاقة بين الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية المختلفة مع جماعة الحوثيين صفر. يعني أكيد تعلم أنه الحوثيون يحتجزون الآن منذ 3 سنوات، يعتقلون ما يزيد عن 72 من الموظفين المحليين للمدنيين للأمم المتحدة، ويستعدون لتقديم 8 منهم إلى المحكمة للمصادقة على أحكام بإعدامهم. كيف يمكن للأمم المتحدة أن تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين مع كل هذه التهديدات والمخاطر؟
0: إذن هو وضع صعب على الجميع.
7: جداً.
0: شكراً
7: جداً.
0: جزيلاً لك أنور العنسي الكاتب الصحفي والمخبير في الشأن اليمني. قالت هيئة بحرية بريطانية إن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوف في أثناء إبحارها خارج مضيق هرمز. ومن جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز واشتعلت فيها النيران بعد مخالفتها تعليمات العبور الإيرانية، مشيرا إلى أن الناقلة تجاهلت تحذيرات سلاح البحرية التابع له. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في مقابلة مع تلفزيون العربي إن بلاده منفتحة على الدبلوماسية ومستعدة للحرب والدفاع عن نفسها. وأضاف غريب أبادي أن تعليقات الجانب الأمريكي على عرض إيران بشأن خطة الأيام السبعة تناقش حاليا داخل إيران، ويجري وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عن الرد عبر الوسطاء.
6: إذا كانت هناك مطالب عبر الدبلوماسية تلامس الواقع، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت منفتحة على الدبلوماسية ولم تتوانى عنها وعن الحوار أمام أي جهة داعمة، ونحن على نفس القدر من الاستعداد للدفاع عن وطننا وللحرب، أي إن مستوى اهتمامنا بالحرب وشكلها في ظل الظروف الراهنة متساو بالنسبة لنا، ونحن على أتم الاستعداد لكلتا الحالتين. من هذا المنطلق فإن ما عرضناه في نيويورك بشأن خطة الأيام السبعة قوبل بتعليقات من الجانب الأمريكي على الخطة الإيرانية، والآن هي تناقش داخل إيران، وبالطبع يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وبمجرد الانتهاء من وضعها سنعلن عن ردنا إلى الجانب الآخر عبر الوسطاء.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي وأن الحرب معها ستنتهي قريبا، مرجحا أن ينعكس ذلك إيجابا على أسواق الطاقة وانخفاض أسعار البنزين عقب نهايتها.
8: الأسعار بدأت تنخفض بمجرد أن تنتهي الحرب مع إيران، وهما سيحدث قريبا جدا. ستنهار أسعار النفط بشكل حاد، وأؤكد لكم أن هذه الحرب ستنتهي قريبا جدا.
0: قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن سفير طهران لدى لندن رفض مجددا مزاعم رئيس الوزراء البريطاني بشأن ترجيح أن تكون عملية قاعدة فيرفورد قد نسقت في إيران بتوجيه من الحرس الثوري. وأضافت وكالة إيرنا أن سفير علي موسوي جدد خلال لقاء مع ستيفن دوتي نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جدد رفض إيران القاطع للادعاءات المتعلقة بدور طهران في حادثة قاعدة فيرفورد العسكرية. ودعا موسوي الجانب البريطاني للامتناع عن اتخاذ أي موقف دون دليل، مؤكدا استعداد إيران للتعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين لدراسة القضية كما أعلنته سابقا. في المقابل نشرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا ل 29 دولة أدان بأشد العبارات ما وصف باستخدام إيران هجمات عنيفة ضد المملكة المتحدة وشركائها. وقال البيان إن الأعمال العدائية الإيرانية شملت التخطيط لعمليات قتل وإضرام الحرائق والتخريب والهجمات الإلكترونية وغيرها، فضلا عن التورط في الحادث الذي وقع بقاعدة فيرفورد التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل أسبوعين على حد تعبير البيان. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في كلمة أمام البرلمان إن الحادث نسق على الأرجح في طهران بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري، معلنا التصدي للشبكات الإجرامية ومصادر تمويلها وفرض عقوبات إضافية.
9: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا، وسنفرض عقوبات إضافية لتقييد قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
0: من ينضم إلينا من طهران الباحث في شؤون السياسية الإيرانية صالح قزويني. سيد صالح رحب بك معنا. إذن تنفي طهران هذه الاتهامات في حين تؤكد بريطانيا أو تقول بأنها شبه متأكدة أن الحرس الثوري له علاقة بالحادث، رغم أن هناك عدد من الدول، عشرات الدول تدعم بريطانيا في اتهامها. يعني هذا موقف جديد ضد إيران، وإيران من جديد تنفي. كيف تقرأ الحدث؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني منذ يعني اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره البريطاني إد ميليباند على هامش أعمال الجمعية العامة المتحدة، والعلاقات بين إيران وبريطانيا تشهد نوع من التصعيد، يبدو أنه الوزير عراقشي وجه تحذير لبريطانيا من أن طهران لن تتهاون مع أي يعني مشاركة بريطانية في العدوان على إيران. لذلك تعتبر إيران مثل يعني ما أعلنته بريطانيا واتهام إيران بأنها ضالعة في هذه العملية أو هذا الحدث، تعتبره مجرد مزاعم من أجل التصعيد. أدنى ما تسعى إليه بريطانيا هو التصعيد الدبلوماسي وممارسة الضغوط الدبلوماسية، وربما يؤدي ذلك بمثابة ذريعة للمشاركة البريطانية في أي عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك إيران كانت واضحة في الواقع مع كل الدول التي تشارك في العدوان عليها بأنها لن تكون يعني في منأى عن استهداف الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنها سوف تقوم باستهدافها فيما إذا شاركت بالفعل في أي عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية.
0: كيف سترد إيران؟ يعني باستثناء عرض التعاون في التحقيق في هذه القضية والنفي، هل هناك ما يمكن أن تفعله إيران إزاء هذه الاتهامات، وكما تقول إزاء البحث عن تبريرات لتدخل بريطاني في الحرب، لو صح طبعا صحت هذه القراءة؟
10: يعني إيران تعتبر أن القضية برمتها يعني مفبركة وقضية مزعومة لا أساس لها، والهدف منها هو النيل من إيران وإرغامها على تقديم تنازلات سواء في مضيق هرمز، خاصة أنه كما تعلمون أنه الموقف الغربي والموقف البريطاني بالتحديد هو داعي إلى إنهاء حصار إيران لمضيق هرمز. بالتالي إيران تعتبر أن هذه القضية مجرد أنها يعني نوع من الضغط الدبلوماسي على إيران لتغيير مواقفها سواء تجاه المنطقة تجاه
11: راديو الحرية
12: من مستقيم 17 FM.
13: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: إعلان عن قطع التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الثلاثاء الموافق 13/10 من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، وذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المنطقة التالية من منطقة شعابة محيط صالة الرشيد. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية، شاكرين لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بمال.

0: عرضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199 راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: بدلت الحرب في جنوب لبنان حياة المواطنين وعملهم ودفعتهم إلى البحث عن بدائل لتأمين معيشتهم في ظل الدمار والخسائر التي خلفتها الحرب. وقدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بأكثر من 11 مليار دولار.
3: هذا ما بقي من منزل أحمد ومحاله ومؤسسته في حنوي. ركام اختصر سنوات من العمل وبدل حياة الرجل الذي خسر مصدر رزقه ليجد نفسه مضطرا إلى العمل في الأرض لتأمين حاجات عائلته. بين البساتين يمضي أحمد يومه في قطف المواسم وقطع الحطب، محاولة لتعويض جزء من خسارته بعدما باتت العودة إلى عمله السابق بعيدة المنال.
4: الحرب 24 صعب علينا، يعني راح البيت والمحلات، يعني أكلوا عصف قوي، اتدينا، حطينا حالنا ديون وفتنا بالصيانة. إجت الحرب الكبرى هي 26، كانت هناك الأكبر والأكبر، محلاتي راحوا 3 بواب، بيتي طبقين، سيارتي كله راح.
3: قصة أحمد ليست استثناءً في جنوب لبنان. هنا لم تدمر الحرب المنازل فحسب، بل طاولت مؤسسات تجارية وزراعية وأقفلت مصادر رزق وهددت فرص عمل ارتبطت بها حياة عائلات بأكملها. يقف بلال أمام أنقاض مؤسسات يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، سنوات من العمل والاستثمار تضررت وتدمرت، في حين تصطدم إعادة التشغيل بالخسائر المتراكمة والمخاوف الأمنية.
5: نحن خسارتنا هي المحلات اللي بنبيع فيها للزراعة، زائد الهنجارات، عندنا 5000 متر من الهنجارات، وجنبنا كتاب علقلنا حلويات الشاطئ، كمان في معمل للحلويات وصالة عرض وكافيه، كله هذا خسارة متشعبة. كمان كذلك القروض اللي كانت تنعطى للمزارعين اللي هني من 3 سنين مش قادرين يدفعوا لهذه الشركات اللي صار عليهم.
3: وبحسب البنك الدولي بلغت احتياجات التعافي وإعادة الأعمار في لبنان نحو 11 مليار دولار، رقم يعكس حجم التحدي، لكنه لا يختصر خسائر أصحاب المؤسسات الذين ينتظرون التمويل والظروف المناسبة للعودة.
6: الخسارة الاقتصادية تقارب 22 مليار دولار، موزعة أضرار بالبنى التحتية والمؤسسات التجارية والاقتصادية والقطاع الزراعي 4 مليار دولار، أضرار بالمساكن والمنازل لدمار كلي دمار جزئي بحدود 10 مليار دولار، وخسائر اقتصادية غير مباشرة نتيجة تراجع الأعمال الاقتصادية بكل لبنان بحدود 8 مليار دولار.
3: في المقابل أعادت بعض المؤسسات فتح أبوابها محاولة استعادة نشاطها رغم الخسائر، لكن العودة لا تعني بالضرورة استعادة المداخيل أو فرص العمل السابقة. بين مؤسسات دمرتها الحرب وأخرى تحاول استعادة نشاطها، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات تتجاوز إعادة الأعمار لتشمل استعادة مصادر الرزق وفرص العمل في ظل خسائر متراكمة وعوائق تحد من عودة المؤسسات إلى العمل. منصور إدمونسسين، التلفزيون العربي.
2: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة أمنية لتدريب الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمهما في ضبط الحدود. وقال المجلس إن البعثة ستقدم المشورة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن البحري بولاية أولية مدتها 3 سنوات، وأضاف أنها أقرت بطلب من السلطات اللبنانية وستعمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701 على أن يبدأ انتشارها بعد استكمال التخطيط وصدور قرار منفصل بإطلاقها. هذا وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد سيتخذ قرارا بإطلاق مهمة جديدة في لبنان.

0: around already.
1: حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة من تصاعد النزوح القسري وتضرر مئات خيام النازحين وتصدع منازل متضررة سابقا جراء التفجيرات وإطلاق النار الإسرائيلي في مناطق شرق القطاع. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الاعتداءات تسببت في نزوح متكرر لعشرات الأسر وسط مخاوف من انهيار منازل متصدعة وتفاقم معاناة آلاف النازحين الذين يضطرون للبحث عن أماكن إيواء جديدة. وناشدت المديرية المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار للتدخل العاجل والضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات المستمرة. تحدث رئيس بعثة الصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة في مقابلة مع التلفزيون العربي عن الصعوبة التي تواجهها فرق الدفاع المدني في غزة في استخراج الجثث من تحت الركام وصعوبة التعرف على هوياتها بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحول دون ذلك.
2: يوجد نحو 8000 جثة تحت الركام في قطاع غزة. الفريق هناك استطاع التعرف على ثلث إلى نصف الجثث، لكن النصف المتبقي يجب أن يفحص حمضه النووي بأجهزة مختصة للتعرف على الهوية، لكن الآن ليس مسموحاً الحصول على تلك الأجهزة في غزة.
1: وفي حديثه للتلفزيون العربي أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر أن إسرائيل ما زالت تعلق وصول الصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين منذ سنوات، مشيرا إلى مباحثات جارية مع حكومة الاحتلال بهذا الخصوص.
2: إسرائيل علقت وصولنا للمعتقلين منذ 3 سنوات. يوجد قرار قضائي مرجعي في محكمة العدل العليا الإسرائيلية صدر في 3 يونيو نص على عدم وجود أساس قانوني لمنع الصليب الأحمر من الزيارة، والآن نناقش الأمر مع الحكومة الإسرائيلية للاستئناف.
1: يلجأ الصيادون في قطاع غزة إلى وسائل بديلة لمواصلة الصيد بعد تدمير قواربهم خلال الحرب واستمرار منع إدخال معدات الصيد إلى القطاع. ومن بين هذه الوسائل هيكل ثلاجة قديمة يستخدمه بعضهم بديلا عن قارب الصيد.
3: لقمة عيش محفوفة بالمخاطر، هكذا يعيش الصيادون في قطاع غزة. لجأ عبيدة إلى الثلاجة كبديل عن المركب البحري بعد أن فقد أدوات الصيد خاصته خلال الحرب. بدائل يقول إنها لم تنجح في تعويض الأدوات أو توفير لقمة عيش كريمة.
4: الثلاجة قدمت لنا بديل ضئيل جدا كحياتنا اليومية، ندور على مصروفنا مصروف أولادنا، يعني بدال الصيد ما يكون وفير في إضاءة أكثر، إضاءة يعني شو اسمه السمك ضئيل جدا حسب الإضاءة، والاحتلال ضيق علينا كثير جدا، بنروح بنغرف في البحر بس عقد حياتنا اليومية، يعني لا مصروف أمرار، بنروح بخفي حنين بصيرش ولا حاجة.
3: اشتدت حدة المعاناة على الصيادين رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، اتفاق تقول نقابة الصيادين في القطاع إنه لم يساهم في وضع حد لمعاناة الصيادين الذين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الحظر الأمني الإسرائيلي.
5: منع الصيد من 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة منع تام، والمراكب تبعتهم كلها تم تدميرها من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية على مستوى قطاع غزة، وأكبر شاهد كان له ميناء غزة، كل مراكبها كبيرها بصغيرها وبمعداتها بغرفها تم إنهاءها هنا حوالي 70% أو 80. خان يونس ورفح نفس القصة، رفح تم تدمير مبانيهم ومراكبهم بالكامل.
3: دمر الاحتلال أكثر من 2000 قارب صيد بأحجام مختلفة، في حين تجاوزت قيمة الخسائر المادية 80 مليون دولار وفقاً للإحصاءات الأممية، أرقام تشير إلى سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال لتدمير واحد من الروافد الرئيسية للاقتصاد المحلي.
6: تضيق الخيارات على الفلسطينيين يوما بعد يوم في غزة، فبحر غزة الذي يختزن خيرات كثيرة حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى واجهة للمعاناة والمأساة الإنسانية، بالحصار تارة وبالقتل والملاحقة تارة أخرى. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: إلى تطورات الحرب في

0: أوكرانيا، حيث قتل شخصان وأصيب 11 جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية. وقالت السلطات المحلية في كييف إن الهجوم خلف دمارا واسعا عقب هجوم طائرة مسيرة على حي دارنيتسكي بالعاصمة. كما أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط قتلى وجرحى جراء قصف روسي استهدف مناطق سكنية وبنية تحتية في مدينة خاركيف شرقي البلاد. في المقابل أعلن عمدة موسكو تدمير 10 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة بواسطة نظام الدفاع الجوي الروسي. أعلن رئيس الإدارة الإقليمية في الفيف بأوكرانيا إسقاط الدفاعات الجوية مسيرة روسية فوق قرية بمقاطعة الفيف، ما أدى إلى اندلاع النيران في منزلين وتضرر 3 سيارات. وأضاف المسؤول أنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن إدارته ستعمل على دفع الطرفين إلى إبرام اتفاق.
1: أعتقد أن بوتين وزيلينسكي كلاهما يريدان التوصل إلى اتفاق وإبرام صفقة، لكنهما لا يعرفان كيف يفعلان ذلك. لقد صدرت الأرقام للتو، 32 شخصا فقدوا حياتهم، معظمهم من الجنود الشباب، خلال الشهر الماضي فقط، ولذلك لا بد أن يتوصلا إلى اتفاق.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراض البحرية الفرنسية ناقلة النفط دي اف بيك جنوب جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي للاشتباه في انتمائها إلى ما يعرف بأسطول الظل الروسي المستخدم للالتفاف على العقوبات الغربية. وقال ماكرون إن الناقلة التي ترفع علم بنين اعترضت على بعد أكثر من 450 ميلا بحريا جنوب الجزيرة للاشتباه في استخدام علم غير نظامي. رفع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1%، مشيرا إلى صمود في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى. وفي أحدث تقرير له عن أفاق الاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل دون تغيير عند 3.4%. وقال صندوق النقد الدولي إنه فيما حظيت العديد من الاقتصادات المتعلقة بدعم بفضل تزايد الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواجه الدول النامية التي لا تستفيد من هذه الطفرة خيارات صعبة للغاية في ظل تعاملها مع ارتفاع أسعار الطاقة. تواجه العاصمة السودانية الخرطوم أزمة حادة في الوقود تسببت في طوابير طويلة أمام المحطات وتعطل حركة النقل وارتفاع أسعار المواصلات والسلع الأساسية. وتأتي الأزمة التي امتدت إلى ولايات أخرى في ظل استمرار الحرب للعام الرابع وخروج مصفاة الجيل عن الخدمة واضطراب إمدادات الوقود المستورد.
2: في الخرطوم أزمة المحروقات باتت متطاولة وشلت حركة المدينة. طوابير طويلة أمام محطات الوقود وساعات انتظار تمتد لأيام بحثا عن لتر وقود.
3: أنا واقف من امبارح الجاز ده، من امبارح مرات من جف يومين الليلة ده أنا واقف من امبارح ولسه ما كبيت، لسه أنا ما كبيت جاز. وأنا هنا يا أخي بنعاني من مشكلة الزيادة دي، المشكلة بتاعتنا الأساسية، المشكلة بتاعت الزيادة.
2: الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر وبلغت ذروتها أواخر سبتمبر، وهو أمر أدى إلى رفع تعرفة المواصلات وألهب أسعار السلع في الأسواق.
4: في حاجة كده غريبة بعد زيادة الغوز والدولار ده، في حاجة كده ما منطقية. من مثلا زي الرز كان ب 35,000 في الشوارع، الجوال 20 كيلو ده الآن بقى ب 250,000.
5: أي حاجة في السوق ده بقت غالية، كيلو الطاجن ده ب 20,000، كيلو البطاطس ب 10,000، العجورة ب 4,000، كيلو الأسود ب 5,000، والمواطن الناوي يقدر على الحياة دي.
2: الحرب المستمرة لأكثر من 3 أعوام في السودان خلفت العديد من الأزمات، خروج مصفات الجيل شمالي الخرطوم عن الخدمة التي كانت تؤمن نحو 70% من استهلاك البلاد دفع السودان إلى الاعتماد كليا على الاستيراد. استيراد يواجه اليوم اضطرابات في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب، ما يرفع كلفة الشحن والتأمين ويؤخر وصول الإمدادات.
3: قرار من محافظ بنك السودان أخرج أغلب الشركات اللي كانت في النص، يعني قدراتها متوسطة ممكن تشارك، الآن هي خارج المشهد. أصبحت لدينا شركات معينة هي اللي بتستورد الوقود، وده وضعي برضو صعب وخطر.
2: الأرقام تشير إلى حجم الارتفاع، فقد قفز سعر جالون الديزل إلى 39,000 جنيه بدلاً من 28,000، زيادة يدفع ثمنها المواطن مرتين، مرة في محطة الوقود وأخرى في السوق. أزمة الوقود في الخرطوم تزيد حياة الناس اليومية تعقيداً، فحين تتوقف محطة تتوقف معها حركتهم وتتأثر أعمالهم وترتفع أسعار السلع، ما يضاعف معاناة الناس في ظل ضعف القدرة الشرائية. أحمد ضوى البيت، التلفزيون العربي، أم درمان.
0: أعلنت رئيسة الحكومة المكلفة في المغرب فاطمة الزهراء المنصورية توصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي يضم 4 أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأوضح بيان أصدرته المنصوري أن الأحزاب 4 ستقترح أسماء الوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة أغلبية ستعيد برنامجها في أو ستعد البرنامج في أقرب وقت. أعلن المتحدث العسكري المصري أن بلاده تنفذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة لمواجهة أعمال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وأشار المتحدث العسكري إلى أن عناصر إنفاذ القانون حذرت عبر منشورات عدة العناصر الإجرامية بغية فرض كامل السيادة داخل حدود الدولة المصرية وحماية مقدراتها القومية. فتشت عناصر فيدرالية أمريكية منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في إطار تحقيق جنائي. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي نفذت مذكرة تفتيش حصلت عليها الوزارة بموجب إذن قضائي في منطقة واشنطن العاصمة دون تقديم أي تفاصيل إضافية. ومن جهتها قالت النائبة إلهان عمر إن هذه محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين واستغلال لأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية كسلاح. وأكد بيان من قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أن مداهمة إدارة ترامب لمجلس النائبة أو لمنزل النائبة إلهان عمر أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليها لا أساس لها. أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إجراء مراجعة عاجلة للترتيبات الأمنية الخاصة بالشخصيات العامة البارزة، وذلك عقب مقتل الوزيرة السابقة أن ويديكوم. وقالت الوزيرة أمام البرلمان إن المراجعة ستشمل إجراءات حماية أفراد العائلة المالكة والوزراء والنواب والسياسيين البارزين، معتبرة أن الحماية المقدمة لمن يخدمون البلاد غير كافية. كما أعلنت توسيع نطاق الدعم الشرطي ليشمل قادة الأحزاب من غير النواب والنواب السابقين والمتحدثين باسم الأحزاب، بما يتيح لهم التواصل المباشر مع ضباط مختصين بالحماية والحصول على المساعدة اللازمة لتعزيز أمنهم. صعدت أحزاب المعارضة الهندية وحركة حزب الصراصير من احتجاجاتها المطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات بعد توجهها إلى مقر المحكمة العليا في العاصمة نيودلهي. وتأتي هذه الاحتجاجات على خلفية مراجعة أجريت للسجلات الانتخابية أدت إلى حذف عشرات الملايين من الناخبين، واشتعلت معها الأصوات الغاضبة.
6: انتهى الأمر يا جيانيش. بمثل هذه العبارات تتواصل الاحتجاجات شبه اليومية في الهند، ومطالبها ثابتة وواضحة.
7: لدينا مطلبان، أولاً إلغاء سجل الناخبين المعدل والعودة إلى قائمة الناخبين لعام 2024، وثانياً استقالة جيانيش كومار كبير مفوضي الانتخابات.
6: وفي تصعيد لشكل الاحتجاجات الرافضة للشطب عشرات الملايين من الناخبين والتي قوبلت أمنياً باحتجاز الألاف، آلاف المتظاهرين المنتمين لأحزاب
8: راديو الحرية.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم إلى برنامج وسط البلد هذا النهار. إذن صباح الخير لكل من يسمعها الآن، لكل من يقرأها، لكل من ينتظرها، لمن يرجوها من غائب، لمن يتمناها من محب، لمن يتأملها من صديق. صباح السعادة لمن استيقظ يبحث عنها، وصباح صباحكم سحابة مليئة بكل الأمنيات الجميلة. صباح الورد، صباح الخير، صباح الفل والياسمين عليكم جميعا من برنامج وسط البلد عبر إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. رحلة صباح نتمنها خيرا لنا ولكم يا سادة. وفي هذا الصباح نشكر شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية، راعي البرنامج الرسمي وشريكنا في هذا اللقاء. نشكركم أيضا على حسن المتابعة والإصغاء، ونتمنى لكم يوما طيبا مليئا بكل الخيرات. هذا البرنامج يأتيكم حتى تمام 11، ويشاركني فيه هذا الصباح كالعادة ربحي أبو رموز من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، وباقي الإخوة والأخوات في فريق العمل. يوم مليء بالأمل، يوم مفعم بالحب والنشاط بإذن الله تعالى. اليوم الثلاثاء يا سادة، الموافقة 13 من شهر تشرين أول أكتوبر للعام الميلادي 2026. لكم مني أطيب المنى بكل الخيرات التي أنعم الله بها علينا وأحمد الله عليها. معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي، أهلا وسهلا بكم.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.
2: لما الخليل تنادي وين

إذن هاي الخليل يا سادة، وأمس في الخليل أزهرت وأثمرت ساعات التعب والجهد. اليوم سند وأحمد وعمر الأربعة الذين وضعناهم نصب عيوننا لنكمل معهم مشوار العلاج. تمت أمورهم على خير وأباتوا على شفا بداية العلاج من اليوم. اليوم سيستلم الأربعة كل تكاليف علاجهم التي تعهدنا بها لهم وجاءت من خلال أهل الخير والطيبين المحترمين من أبناء شعبنا. شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من قدم، شكرا لكل من كان معنا حاضرا، وشكرا للأربعة الذين منحونا هذه الفرصة لكسب الأجر من رب العالمين. صباح الخير لكم جميعا، مبروك لسند لعمر لأحمد وأحمد. واليوم موعدنا 2:30 بإذن الله تعالى لتسليم ما لهم وبدء رحلة العلاج المنتظرة بإذن الله تعالى. مبروك وفرحة كبيرة عند أهاليهم، عندهم هم شخصيا، مبارك عليهم هذا الجهد الرائع الذي بذلوه بالتعبير عن قضاياهم وإظهار نفسهم للعلن وللعالم دون خجل أو وجل، ومبارك على كل من ساهم في هذا البناء، بناء الخير. تحياتي لكم، مبروك لسند ولعمر ولأحمد كمان.

إذن اليوم بداية جديدة، اليوم مرحلة جديدة، أكملنا مشوار الخير الذي بدأ ولن يكون الأخير وبإذن الله تعالى سيستمر، لكن بدكم تعطونا استراحة، واستراحة طويلة شوي رح تكون. هذا لا يعني أنه كل الخير توقف، لها بالعكس، نحن مع وندعم أي شخص يقوم بأي عمل خير في أي مكان لأي فلسطيني في العالم كله. وما دمنا مستمرين فبدي أطلب من الإخوة والأخوات، إذا يعني في عنا مريض قلب ومريض يعني فعلا وضعه صعب جدا بحاجة لإبر كليكسان عيار 40 وبحاجة إلى دواء التريستو، هذا أعتقد التريستو الدواء اسمه، أتمنى أنه حدا يكون عنده هذا الدواء ويزودنا فيه لوجه الله تعالى لمساعدة هذا المريض. المريض موجود أصلا في المستشفى، وضعه جدا صعب، مريض قلب، عضلة القلب عنده يعني قوتها 9% أو تعمل بنسبة 9%، متخيلين قديش يعني 9%. طبعا هو شاب لكن امتحنه الله في هذا المرض. أنا أتمنى إذا حدا عنده إبر كليكسان عيار 40 ودواء تريستو ياريت يزودنا فيه أو يبلغنا عنه، إحنا مستعدين نجيبه من وين مكان. صباح الورد.

طيب صباح الخير لأبو سند، أبو سند ومتابعينا الرائعين جميعا، يعطيك العافية وشكرا لك على كلماتك الحلوة. يعني المنشور إجا في الصميم، إن شاء الله دائما كل كلماتنا لكم بتكون أمل وتفاؤل. عبد الله جمال القواسمي صباح الخير، ولا عمر كمان وأمجد الطروي تحياتي لك، محمد الجنيدي ومحمد المحتسب صباح الخير للخليل وأهلها. أنا معك، صباح الخير لكل الخليل وكل أهلها في كل العالم ولكل فلسطين كمان. سهيل النجار تحياتي، عبد الجبار العزة، نور وكرم الصندوق، نوال الأطرش صباح الخير، حسني وزوز من قلب شارع الشلالة تحياتي، وسناء المحتسب كمان صباح الخير، إم يزن أبو عيشة تحياتنا، صباح الفل والورد والياسمين، وصباح الخير لزهرة عمان لمراد الأطرش، يعطيك ألف عافية لكل متابعينا وكل المستمعين الرائعين اللي دايما نفتخر بمتابعتهم. أهلا وسهلا فيكم، وبتمنى كمان تعملوا مشاركة للبرنامج من خلال صفحاتكم.

0: عدنا نسمع سوا دقات الساعة ونكمل على أنغام هالكلمات الرائعة اللي بنسمعها سوا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

طبعا كل دول شحاتيت كمان وأصدقاء البرنامج المتابعين الدائمين وجدي كاتبي وكمان تالا أحمد والحج بسام العملي. أم طارق البشيتي صباح الورد إليك، وعندي رسالة من أبو السند أعتقد كلكم شايفينها على تعليقات البرنامج. هذا الرجل ولأني أعلم ظروفه جيدا بقولكم هاي رسالته، بقول من شان الله يا عمي أبو رامي أنا بناشد كل واحد صاحب قلب أبيض. هذا الرجل يعني مريض وممنوع من العمل ووضعه كتير صعب، رسالته موجودة على التعليقات، يعني أي حدا بيشوف الرسالة ممكن يتواصل معاه على الخاص من خلال الماسنجر ويساعده، أو يتواصل معنا وأنا جاهز أعطيه رقم تليفونه. الزلمة يعني من مناطق أو من المنطقة الغربية، وأتمنى إذا في حدا فعلا بيقدر يساعد هذا الإنسان يتواصل معه مباشرة ويقدم له المساعدة. وبالنسبة لمريض القلب الثاني اللي حكيت لكم عنه، هو موجود في المستشفى بحاجة لإبر كليكسان وبحاجة لدواء اسمه تريستو، دواء لعضلة القلب. الله يعين الناس كلها ويساعد الناس كلها، وكل مرة بنروح وبنرجع فيها وقد أنجزنا شيء له علاقة بالإنسانية، هذا بيزيد الأمل عند الناس اللي تقريبا فقدت الأمل. فيعني أولا أنا بدي أعتذر جدا من كل اللي راسلونا خلال اليومين ثلاثة اللي مضوا وانشغلنا عنهم، يعني أصحاب الاحتياجات البسيطة اللي عودناهم دائما أمن لهم شيء من أهل الخير، يعني بقولكم يعني يمكن انشغلنا والتهينا في استكمال مشروع الأربع أشخاص اللي كانوا بحاجة. كمان بدي أعتذر من كل الإخوة اللي براسلونا، يعني وصار عندهم أمل كبير إنه في الفترة الحالية لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك شيء له علاقة بحملات كبيرة، يعني زي أختنا أم إبراهيم الله يسعد صباحها بتقول يسعد صباحكم في ميزان حسناتكم يا رب، والله فرحت لهم من قلبي وإن شاء الله قبال عنا يا رب نزرع ونرتاح. طبعا تحكي على زراعة كلى لزوجها. ألا بقول لك إن شاء الله يا رب الله بيسرها وبيفرجها على الجميع. هلأ مشروع الكلى يعني جاي بس مش قريب، يعني ما بقدر أقول لك قريب ولا خلال شهر واثنين وثلاثة، لا رح ياخد فترة طويلة، لكن رح يكون مشروع بإذن الله مشروع كبير يعني يفش قلب ناس كتير. فيا أم إبراهيم بعين الله، يعني ما بقدر أقول لك إلا بعين الله، الله يعينكم على الظروف اللي بتمروا فيها، وأنا بعرف قديش الموضوع صعب، وأنا بعرف إنه هؤلاء مقاتلين، مقاتلين بحق فعلا، خاصة اللي بيغسلوا كلى واللي بيعانوا من السرطان، يعني هاي الفئة من الناس أنا بالنسبة لي محاربين، أبطال، مقاتلين شرسين ضد هذا المرض، الله يعينهم عليه. وإن شاء الله تعرفيش يعني شوفي ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والله إحنا مش كل مرة بنقول خلاص وبدناش ومش رح نعمل إشي، جينا على مالك خلصنا مشروع مالك قلنا الحمد لله يعني إنجاز عظيم رائع خلص بكفي، بس بعدها إجت فجأة هيك يعني حملة بسملة مناشدة وصلت لأحد الأصدقاء وقال بدي أفجر هالقنبلة، فبلشنا رجعنا قلنا خلصنا خلص ما فيش إشي. هلأ إجوا الأربعة هدول اللي انكسر بخاطرهم، بصراحة انكسر بخاطرهم، رغم إنه كنا قايلين إنه مش رح نعمل إشي إلا إنه لقينا حالنا وكأنه يعني ضميرنا ما سمح بأنه نتركهم في نص الطريق، قلنا بدنا نكمل. هاي اليوم بنقولكو يعني مشروع الكلى رح ياخد أشهر، أشهرها وأشهر مش قليلة كمان، يعني مش شهرين وثلاثة، لا رح ياخد وقت طويل، بس ما بتعرف يمكن في لحظة، والله ما بتعرف ربك شو ممكن يعمل، يمكن في لحظة يجينا خبر أو يجينا إشي له علاقة بهذا المشروع ونغير رأيها ونرجع نشتغل. لكن على كل الأحوال بقدر أقول لك دائما تأمل الخير، تأمل الخير مش منا احنا، من رب العالمين ومن الناس الخيرين من الناس المحترمين. واليوم يعني في ناس نامت مرتاحة امبارح والحمد لله، يعني احمد واحمد عمر وسند الاربعة ناموا هم وعائلاتهم براحة وبأمان بعد ما الحمد لله موضوعهم تم على خير. اول اشي بدي اطلب منكم رجاء يعني مشاركة البرنامج، مشاركة هيك تكت زر مش رح تغلبكم كتير، تعملوا لنا مشاركة للبرنامج على صفحاتكم كمان على المجموعات اللي انتو فيها شركاء. ابو يزن اسكافي صباح الخير، تغريد صغير كمان صباح النور،
شاهر أبو عيشة الله يصبحك بأنوار النبي، أم إياد القواسمي، وكمان من القدس بنصبح على هيفا مسودي، تحياتي يا هيفا. مراد الأطرش بقول صباح الخير أبو رامي، ليش مستشفيات الحكومة ما بتسوي فحص الخزعة على حساب التأمين الصحي؟ هلأ ليش؟ هذا بيجاوب عليه هم مش أنا، ما بقدر أقول لك ليش. أنا بقول إنه هلأ في بيعملوه بس بياخد وقت طويل وبيبعتوه على أماكن تانية وبياخد وقت طويل جدا. بعتقدش إنه واحد بده خزعة بده يستنى يقعد يستنى، لأنه أصلا بيكون عايش في قلق شوية إنه الخزعة هاي شو بدها تكون نتيجتها، فبيقعدش يستنى فحص الخزعة. هلأ إذا إجت على فحص الخزعة هينه. مراد انت قول ليش ما فيش أدوية؟ يعني مريض قلب قاعد في قلب المستشفى، في قلب المستشفى الحكومي، مش لاقي دوال تريستو، مش لاقي إبر كليكسان، هذه أصعب لسه من موضوع الفحص. جلال زلوم الله يصبحك بالخير يا جلال. تامر مرسي الشيخ درة، تحياتي لك ولكل اللي عندك في ظهر البصة. كمان مراد قلنا صباح الخير لك يا مراد، وربنا يشفي كل المرضى ويعافيهم.

0: خذوا الخبر العاجل اللي تم الإعلان عنه هلأ من قبل الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي والشباك. خبر عاجل مستعجل. أولا خبر عاجل فعلا يا ربحي ورد الآن.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: راديو الحرية 92.7 FM في قلب الحل.
0: خبرين هيك بشكل لا اثنين ربحي بقول لك بس لا هم خبرين. الخبر الأول يا سادة وهو خبر عاجل ورد عن هبوط طائرة في مطار بن غوريون بعد وصول أنباء أولية عن وجود قنبلة على متن هذه الطائرة وقد هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون قادمة من الولايات المتحدة. بلاغ مجهول المصدر أبلغ الجهات الأمنية بأن هناك قنبلة على هذه الطائرة وقبل لحظات هبطت الطائرة في مطار بن غوريون في تل أبيب. الخبر الثاني اللي وصلنا من شوية عن اعتقال 4 أشخاص من الجهاد الإسلامي. الشباك الإسرائيلي يقول أنه أحبط عملية في شمال منطقة الضفة الغربية. ويقول في الخبر الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 على حد تعبيرهم مخربين من الجهاد الإسلامي في قرى قباطية وعرابة بالإضافة إلى اعتقال مطلوب من بيت ريما والذي باع وسائل قتالية لهؤلاء الأشخاص. 4 تم نقلهم للتحقيق من قبل الشباك الإسرائيلي بنيتهم القيام بعملية وصفوها طبعا حسب تعبيرهم بالإرهابية في منطقة شمال الضفة الغربية. إذن الشباك الإسرائيلي يعلن اعتقال 4 أشخاص من الجهاد الإسلامي في قرى قباطي عرابة بالإضافة إلى شخص آخر من منطقة بيت ريما. يقول الشباك الإسرائيلي بأنه قام ببيع وسائل قتالية لهؤلاء الأشخاص. طبعا الآن ورد عن مسؤولي الأمن في مطار بن غوريون أنه يعتقد بأن هذا الإنذار كاذب حول وجود قنبلة على متن طائرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم قالوا أنهم يتخذون أقصى درجات الحيطة. الطائرة متوقفة في موقع بعيد والركاب ينزلون منها وستخضع لفحص أمني. يعني حاليا الطائرة متوقفة في منطقة بعيدة من مطار بن غوريون والركاب بدأوا بالنزول منها والطائرة ستخضع لفحص أمني. إذن طائرة دلتا القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية هبطت وحطت في مطار بن غوريون قبل قليل لورود أنباء من مصدر غير معروف عن وجود قنبلة على هذه الطائرة. طبعا في المطار بيقولوا إنه أو أمن المطار بيقولوا إنه على الأغلب هذا البلاغ كاذب، لكن برضو ما بدهمش يتركوا الموضوع للنصيب وللشانس، ف رايحين على فحص أمني كامل للطائرة بعد هبوطها في مكان بعيد من المطار وبدء نزول الركاب من هذه الطائرة. سنوافيكم بتفاصيل أوفى عن هذا الحدث بعد قليل يا سادة، ابقوا معنا سنتوقف لفاصل قصير.

0: تعليق ما بعرف يعني تعليق من حدا اسمه عماد العماد. هذا الشخص والله أنا يمكن بعرفه، بقول صباح الخير أبو رامي، أكلمكم دولة كريات أربعة، يعني عن جد هابي نيو يير عماد العماد. أنا مش عارف مين. على كل صباح الخير لإمباجس دويك مع عبد الله القدسي، وبدي أقرأ بس رسالة فيصل الصالحي وبعدها نتوجه للفاصل. رسالة فيصل بتقول: صباح الخير، يسعد صباحك أبو رامي، أحلى صباح لعيونك وأحلى صباح لوجه الحرية، صباحكم معطر بالفل والياسمين، صباح الخير يا وطن يا أحلى وطن بالعالم. تحياتي يا فيصل، شكرا لك. فاصل، بعد الفاصل برضو مكملين، خليكم.
1: منبر الحرية، مهنية في العمل، شفافية في الطرح، مصداقية في نقل الأحداث. منبر الحرية 927.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا. لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جوباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

الله يصبحك بخير مرة تانية ورجعنا نكمل هالمشوار سوا معكم على الهواء برنامج وسط البلد من قلب الخليل. نحييكم أينما كنتم ونرجع لأصدقاء البرنامج والمتابعين ورسائلهم الحلوة كمان. صباح الخير لأبو زيان تحياتي. وليد الراعي صباح الورد والخير. أم منجد يزن أبو غليون وأبو عبد صباح الفل. أبو نهاد قفيشة عاطف سالم شكرا لك يا عاطف وبورك جهود كل من شارك في هذه الحملة كل من قدم في هذه الحملة أو في هذا الإسناد. واليوم إحنا على موعد مع الفرحة وإتمامها بتسليم المبالغ المالية الخاصة بكل واحد. طبعا لجنة مالية مكونة من الشيخ طلب أبو صبيح الحاج شعبان دوفش الحاج صابر علامي الحاج كمان مازن أبو شمسية. يعني هاي اللجنة رح تقوم اليوم بتسليم المبالغ الخاصة بالإخوة الأربعة المرضى أحمد وسند أحمد وعمر الأربعة. وهون عندي رجاء لكل حدا تعهد بمبلغ مالي إنه يوصل لنا إياه وتبرع فيه إنه يوصله علشان اليوم ننهي موضوعهم بإذن الله تعالى وربنا يدخل الفرحة هاي على كل بيت على كل بيت مريض. وبدي أحكي في شغلة أنا حكيتها للي تابعوا يعني موجتنا بخصوص الأربعة تابعوا معنا قضية طفلة أنا حكيت فيها وأتمنى أن يتم تلبية النداء. أنا ناشدت وطلبت من رئيس الوزراء وطلبت من وزير الصحة وأتمنى أن تستجاب هذه المناشدة. المناشدة هي متابعة حالة طفلة من عائلة الجمل موجودة حاليا في مستشفى الهلال الأحمر. الطفلة تعرضت لحادثة واستكملت علاجها في مستشفى الهلال الأحمر إلها شهر ونص قاعدة بدون ولا أي شيء بس قاعدة هيك في المستشفى بحاجة لاستكمال علاج تأهيلي في مستشفى الجمعية العربية. المستشفى رافض للآن متابعة حالة هذه الطفلة بحجة أنه ما بيستقبل تحويلات من وزارة الصحة. طبعا عائلة الطفلة لا ولن تستطيع دفع تكاليف علاجها لأنه تكاليف عالية والعائلة ما بتقدر. هلا مطلوب من وزارة الصحة إيجاد حل لهذا الموضوع. هلا كيف بيلاقوا حل من وين بيلاقوا حل احنا ما عندنا مشكلة يلاقوا بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة لكن ضروري يلاقوا حل لهذه الطفلة اللي قاعدة بتعاني وقاعدة بدون ولا أي علاج يعني مش عم تتلقى أي علاج في مستشفى الهلال الأحمر. أنا وجهت دعوة وما زلت أكررها هذه الدعوة لرئيس الوزراء ووزير الصحة دكتور ماجد أبو رمضان. أنا أتمنى عليكم زيارة مستشفى الهلال متابعة حالة الطفلة معرفة احتياجاتها تقديم ما يلزم لها لأنه طفلة حرام طفلة تعرضت لحادثة بسيطة يعني انقطع الأكسجين عن دماغها لفترة أصيبت بشلل وإعاقة وهي بحاجة إلى علاج تأهيلي ضروري جدا. يا ريت أنه نشوف وفد من وزارة الصحة وزير الصحة رئيس الوزراء عدد من الوزراء يعني في مستشفى الهلال بتابعوا حالة هذه الطفلة ويشوفوا شو احتياجاتها. وطبعا هي ليست الوحيدة هي ليست الوحيدة لكن يعني ما بعرف هاي الطفلة وصلتنا مناشدة من عائلتها وأنا أتمنى أن تستجاب هذه المناشدة من قبل وزارة الصحة. احنا أطلقنا النداء

لمعالي وزير الصحة دكتور ماجد. يعني أتمنى أنه فعلا اتابع قضية هاي البنت. حرام، البنت موجودة في مستشفى الهلال من شهر ونص أكملت علاجها. يعني كمان الرسالة موجهة للإخوة في الجمعية العربية، يعني إدارة وعاملين، يعني أنا أتمنى عليكم أنه زي ما قلت يعني هاي الطفلة لن تستطيع الصمود كثيرا في ظل الوضع اللي هي فيه، فإلى متى سننتظر؟ هلأ احنا بدنا نقول في مشكلة مع الحكومة، ماشي احنا في مشكلة مع الحكومة والله، انه في مشكلة في عدم تسديد ما عليها من مستحقات للمستشفيات الخاصة، لأن الحكومة اصلا تمر بحصار مالي غير مسبوق، وهذه حرب تشن على السلطة الفلسطينية من قبل سموتريتش بن غفير ومن معهم من المتطرفين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو اللي موافق لهم على كل الإجراءات القمعية ضد شعبنا الفلسطيني. الحكومة بتعاني أزمة مالية، لكن شو نعمل؟ يعني بدنا نضل نستنى لما تنفك هاي الأزمة المالية؟ طب احنا بنستنى، هل البنت هاي بتستنى؟ بتستنى، بتقدر تصمد، بتقدر تضل صامدة أمام المرض؟ يعني امبارح توفي الطفلة في مقتبل العمر من عائلة النتشي بمرض السرطان، الله يشفيها ويعافيها. يعني أنا سمعت كلام من بعض الناس المحيطين فيها إنه كان في يعني كان بلزم لها علاج معين وكان ممكن تتعالج، كان ممكن تصمد أكثر، لكن ما صمدت. قبل يومين أعلنت خلال موجة المساندة للأربعة إنه كان في طفل والدته كانت طالبة مني علاجات وأجهزة طبية لإله وتوفي، للأسف ما صمد. يعني قبلها بيومين كانت طالبة مني أجهزة طبية وعلاجات لإله، وكان في عليها كمان مبلغ متراكم في مستشفى الهلال وطالبة حدا يساندها فيه، كنا مشغولين بالحملة، قلنا لها عيني خير وإن شاء الله راح نتمم لك الموضوع، وبالفعل كنا على وعد من أحد الأصدقاء لكن كان خارج البلاد، قال أنا بس أروح بساعدها، لكن يعني الطفل ما قدرش يصمد لحد ما الزلمة يرجع من السفر، ما قدرش يصمد لحد ما نأمن له العلاج اللازم. فهل الطفلة هاي اللي بنحكي عنها اليوم قادرة إنها كمان تصمد؟ أعتقد إنه صعب، صعب تصمد في ظل الظروف الحالية. الله يفرجها على الجميع، وربنا يفرح كل أهالي المرضى مثل ما فرح عائلة أحمد وعائلة أحمد وعائلة سند وعائلة عمرو.

0: يا صباح الخيرات، كل الخيرات. اليوم احنا يعني خلينا نقول بمود تاني، مود في شوية راحة. بتعرفوا لما بتكون في حالات أمامنا وبنكون تعهدنا لها علنا، يعني أنا من شوي في إحدى الأخوات بعثت لي مناشدة من طفلة يعني بتستنجد فيي، بتقول أنا بشوفك كتير على التليفون بتساعد الناس، يا ريت تساعدنا في موضوع أبوي محبوس لأنه في عليه دين، وأبوي كان يهتم فينا، أبوي كان يساعدنا، أبوي كان يشتري لنا، اليوم ما في حدا يشتري لنا، إحنا قاعدين بدون أب بسبب الدين. طفلة يعني بتحكي ببراءة تامة. فما وعدتها، قلت لها يعني عيني خير بس ما بقدر أوعد. أنا بعرف إنه في ناس كتير صار عندها أمل كبير بعد الحالات اللي كانت أمامنا وأنجزناها. هلأ إحنا إذا تعهدنا، أنا بقول لكم في ناس تعهدنا لهم أقسم بالله بتحس إنه صاروا مسؤولين منك وممنوع تقول لهم لا ولا بأي شكل بما إنك وعدت. يعني مستحيل إذا وعدنا، عشان هيك إحنا مش قادرين نوعد حدا بأي إشي اليوم، لأنه أرهقنا وأرهق من حولنا. كل الناس اللي حوالينا اللي بيقدموا اللي بيساعدوا أرهقناهم في الفترة الأخيرة بالحملات. أنتوا بتحكوا على أكثر من 10 مليون شيكل حاليا، أكثر من 10 مليون شيكل تم تقديمها للمرضى من مالك وبسملة ومن كان في سياقهم. وبعد هيك الأربع حالات اللي حكينا عنها وأنجزناها أمس واليوم رح يتم تسليمهم مبالغهم، تحكي على 10 مليون شيكل، كمان مش مبلغ هين في فترة زمنية يعني لا تتعدى شهر وشوي بس. فيعني بدنا ناخد وقت حتى نريح الناس، أولا نريح الناس قبل كل شيء، وكمان عشان إحنا نرتاح شوي. يعني يمكن اليوم أول يوم الشباب، رغم إنه اليوم لا، اليوم لسه في شوية جهد وتعب باستكمال جمع المبلغ المتبقي وتسليمه لأصحابه، لكن من بكرة بقولكم يعني ها الأمور بتكون أهون. الناس يعني الشباب عندنا بترتاح شوية من السهر ومن الاتصالات ومن اللف ومن كذا، فبدها شوية. عشان هيك أنا ما بقدر أوعد حدا، واعذروني يعني في ناس كتير بقولك طب ليش إحنا لا، يعني أنتوا خلصتوا الأربعة هلأ دورنا. القضية مش قضية دورنا أو دوركو، القضية قضية إنه هل في إمكانية الفترة هاي؟ الفترة هاي صعب جدا، يعني ممكن شغلات بسيطة. هاي أنا حكيت وبرجع بكرر، في عندي مريض قلب يا سادة موجود في المستشفى حاليا بحاجة لإبر كليكسان، بحاجة لدواء تريستو. التريستو اللي هو يعني هذا لعضلة القلب أعتقد، وإبر الكليكسان عيار 40 مميع للدم. هاي حالات احنا بنقول ممكن يعني اسنادها من قبل الناس اللي حوالينا، اهل الخير اللي عندهم ممكن هاي الابر موجودة. عمار حروب صباح الخير. محمد زيدات بيقول لا والله الحكومة ماخديتها حج الازمة المالية، اللي بده يشتغل بيشتغل، في الف طريقة يعملوها ويسندوا الشعب. كل هالوزارات اللي عندنا للامانة بدهمش يشتغلوا، نهبوا الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. صباح الخير ابو رامي. أحمد صنقرط بيقول صباح الخير أبو رامي، قبل 3 أشهر البلدية حفرت شارع السلام من إشارة بارادايس مرورا بمفرق الجامعة حتى مسجد الحرس، وما صدقنا من الله إنهم خلصوا المشروع، ولكن قبل 10 أيام إجت شركة الكهرباء وحفرت الشارع بالعرض ومددوا خط كهرباء وتركوا كل شيء بدون إنهاء الحفريات، والوضع صعب جدا. وأنا أرسلت لك فيديو توضيحي للموقع، رجاء من حضرتك تتصل بالمسؤولين لإنهاء هذا الوضع. الله يسعدك، أعطيهم وقتهم يا أحمد، معليش في مجال بعد إذنك يعني إذا بتسمح لنا يعني تعطي الناس وقتها تشتغل. أقول لك ليش، لأنه قبل 3 أشهر 4 أشهر، هو أكثر من 3 أشهر و4 أشهر، لما اشتغلوا الشارع ما كان تم إنجاز الاتفاق بربط الخليل بمحطة بيتولة، ما كان في اتفاق نهائي في هذا الموضوع فأنجزوا المشروع عليه. هلأ الحفريات اللي بتتم حاليا هي لاستكمال عملية الربط مع محطة بيتولة، عشان في الشتاء يا أحمد يا صنقرط ما تقطع عليك الكهرباء وما يكون في عندك جدول ساعتين باليوم تنقطع عنك الكهرباء. فرجاء أنا بتمنى عليك كون صبور، مش رح يصير إشي لو استنينا شوي وتركنا الجماعة يشتغلوا. الجماعة بيشتغلوا بجد وباجتهاد غير مسبوق. وأقول لك يعني مبارح أحد الإخوة شو بقول، قال كلمة والله وأنا أتمنى توصل للمجلس البلدي، قال أنا مش عارف يعني هذا المجلس شو بده يخلي للي بعده، يعني قاعد بيشتغل شغل استثنائي خيالي شو بده يخلي للي بعده. فإحنا كمان بدناش نكون يعني مناعين للخير، بدناش نكون محبطين، بدناش نكون يأسين. إذا أنت بتعرفش دائما اسأل واعرف التفاصيل عشان تعرف ليش بيصير الإشي. فيش إشي بيصير عشوائي، فيش إشي إنه رئيس البلدية أو عضو مجلس بلدي نام في الليل وحلم إنه والله بدي أحفر هذا الشارع فصبح الصبح قال لهم تعالوا نحفره. لا، القصة كل قصة إلها تداعيات. هذا الشارع لما تم تعبيده وتأهيله كان الاتفاق على ربط الخليل بمحطة بيثولة ما تم لسه بشكله النهائي. اليوم في عنا اتفاق وبده يتم ربط، أو إحنا في المراحل النهائية لعملية ربط الخليل بمحطة بيتولا، وهذا رح يزود الخليل بحوالي 20 ميجا وات من الكهرباء خلال الشتاء. هذا يعني إنه مش رح تقطع عليك الكهرباء بالشتاء، مش رح تضطر تستنى جدول ينزل لك إنه اليوم في عندك ساعتين من الساعة كذا للساعة كذا قطع كهرباء. بتمنى الرسالة تكون وصلت، وبتمنى عليك تكون صبور، يعني خليك صبور يا رجل، طولة العمر مع الصبر بتنول الأمال يا صنقراط. تحياتنا أبا قاسم النتشي، صباح الخير. وأبا مؤمن كمان صباح الورد، أبو مؤمن المحتسب. أبو لؤي سدر بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع أخي أبو رامي، أتمنى الشفاء العاجل والقريب لصديقي الغالي أبو رامي حسان الموجود حاليا على سرير الشفاء في المستشفى الأهلي. ألف ألف الحمد لله على سلامتك يا أبو رامي، وإن شاء الله بتنزل بالسلامة قريب. يعني أقول لك شغلي بالنسبة لأبو رامي، إحنا مقصرين والله مقصرين، بس كنا ملهيين والحمد لله، الحمد لله رب العالمين إنه أتممنا المهمة على خير. يعني يمكن اليوم أو ضروري اليوم نروح نزور أخونا أبو رامي حسان ونشوفه، طبعا باسم الجميع بنتمنى له الشفاء، الله يا ربي يصبحه بالخير هو وكل العائلة. وأخونا رامي أبو حسان صباحك خير إن شاء الله، يعني الوالد بيرجع بالسلامة قريب جدا جدا. اليوم بدنا نلم حالنا ومعزومين عند أبو رامي حسان في المستشفى، معزومين عزومة على المستشفى هيك يعني لازم يكون. سعد صباحك يا أبو رامي، سلامتك ألف سلامة حبيبي. حسين العواوي صباح الخير. عادي أبو سنين بقول مناشدة إلى بلدية الخليل، نود لفت انتباه بلدية الخليل إلى مشكلة المطب الموجود مقابل حلويات بلبن في شارع صالة لبنان، حيث أن بداية المطب مكسرة وغير مهيئة بشكل سليم، مما يجعل المرور عليه أشبه بالصعود على رصيف، الأمر الذي يسبب إزعاجا وضررا للمركبات وإزعاجا للسائقين. لذلك نناشد بلدية الخليل الموقرة العمل على إعادة تأهيل المطب وصيانته بالشكل المناسب حفاظا على سلامة المواطنين ومركباتهم. خليني بس أشوف أخونا أبو علي حتى نوصل له هاي الرسالة، أخونا لبيب الزرو. طيب إذن عادي بقول نناشد بلدية الخليل موقر العمل على إعادة تأهيل المطب. طبعا هون بيحكوا يا أبو علي على المطب اللي أمام محلات بلبن في شارع صالة لبنان، يعني شارع السبع، مكسر محطم بدايته، كمان مكسر كتير بتضر المركبات وبتزعج السائقين. فهذه المناشدة من عدي بقول نناشد بلدية الخليل الموقر العمل على إعادة تأهيل المطب وصيانته بالشكل المناسب حفاظا على سلامة المواطنين ومركباتهم وتسهيلا لحركة السير. كل الشكر والتقدير لبلدية الخليل، ونأمل الاستجابة لهذا المطلب في أقرب وقت ممكن. حاضر يا عدي، أنا بوعدك الرسالة توصل لإخواننا في بلدية الخليل اليوم. طيب أحمد صنقرط تحياتي كمان مرة إليك. أبو لؤي سدر صباح الفل والخير عليك وعلى كل اللي عندك، صباح الخيرات كمان. وين هذا؟ هذا قرأناها رسالة أحمد صنقرط، وهيو سمع رسالتنا، وإن شاء الله إنه يعني بيكون عنده شوية صبر زيادة يتحمل لحد ما ينتهي العمل في هذا الشارع. بدنا نروح لاستراحة، فاصل قصير وبعد الفاصل سنعود. أسبوعين ضايل، أسبوعين تعرفوا ولا مش ربحي بتعرفوا انه ضايل اسبوعين ها؟ اسبوعين على الانتخابات الاسرائيليه اللي بنتمنى انه يعني هاي الانتخابات تزيح ثلة المتطرفين من على سدة الحكم في إسرائيل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 1-99.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: لأننا ندعم سوياً بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
7: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال. عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع إنترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 1-99.

طيب صباح الخير كمان مرة وتحياتي للجميع، يعطيكم العافية. ورجعنا معك، ورجعنا كمان مرة، وهالمرة رجعنا أول شيء متابعة لموضوع طائرة دلتا الأمريكية التي هبطت في مطار الليد. سلطة المطارات الإسرائيلية قالت قبل قليل بأنه لم يعثر على أي أجسام أو مواد مشبوهة بعد تفتيش طائرة شركة دلتا الأمريكية التي هبطت في مطار الليد. اليومين هدول صايبهم رعب في موضوع الطيران بعد الحادثة اللي صارت في باترفلاي، يعني أكيد وضعهم صعب. تامر علامة بيصبح على كل المتابعين والمشاهدين والمستمعين. طب يا تامر، يا ريت تعملوا لنا مشاركة للبرنامج كمان على صفحاتكم. الحاج فريد طه، صباح الخير حجي، يعطيك ألف عافية. نرجع لتامر علامة. تامر علامة بيقول رسالتي لرئيس البلدية بلدية بيت أمر لتعمير شوارع البلدة، زفتة الشوارع من أول البلد لآخر البلد، بتمنى الرسالة توصل من عندك لرئيس البلدية. طب سؤال والله تامر، انت في بيت أمر جربت مثلا تروح على رئيس البلدية تحكي معاه في هذا الموضوع او تطرح عليه الموضوع، ولا يعني ما بدكم من خلالنا يعني؟ بس طب هو بدنا نعرف شو ردهم. احنا راح نحاول نحكي مع بلدية بيت أمر، بس انا كمان يعني كنت بتمنى انت كمان توصل البلدية، يعني ما هي بلديتكم يعني مش بعيدة عنكم.

0: طيب اسمعوني او اسمعوا لي هاي الرسالة يا اهل الخليل الكرام، يا اهل الخليل الكرام. هاي الرسالة بدي اقرأها على حضراتكم لعل وعسى. الرسالة بتقول: السلام عليكم، انا فلان الفلاني بدون ذكر اسماء، اطلعت على الاوضاع في مدرسة كذا من خلال إحدى المعلمات قريبتي التي تعمل في المدرسة، حيث يعجز الوصف عن حجم معاناة الطالبات والأهالي والمدرسة في بعض الأمور، فالطالبات لا يستطيعن شراء نصف ساندويش، وإن أمكن تتشارك أكثر من بنت في ثمن الساندويش. أيضا جميع الطالبات لا يستطيعن دفع الأقساط، بالإضافة إلى أحذية الطالبات المهترئة والحقائب المدرسية البالية، كذلك لا يمتلكن شامبو لتنظيف أنفسهن، كذلك المدرسة لا يوجد فيها مراوح أو مكيفات أو سلات حتى للمهملات، كل شيء مدمر حتى وإن بفزعة ونخوة من الموسرين أوصل هذه الأصوات لعل هناك من مجيب، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سلط الضوء على وضع مدرسة كذا، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. شكرا لكم ولجهودكم. يعني هاي الرسالة اللي بتوصف حال إحدى المدارس، ما بدي أذكر على الهواء وين المدرسة أو مين المدرسة، بس المدرسة في منطقة حساسة، المدرسة واضح إنه الطالبات اللي فيها وضعهم صعب وأهاليهم وضعهم صعب، وهذا يعني بديهي في ظل الظروف الحالية ومنطقة المدرسة اللي بنحكي عنها، واضح انه الظروف صعبة، فيش سلات مهملات، فيش اشي في المدرسة كما يجب، فيش مراوح، فيش مكيفات، البنات يعني ممكن اكتر من طالبة زي ما قال الاخ بتتشارك في سندويشة واحدة، لانه ما معهم يشتروا سندويشة، احذية بالية، شنط بالية، يعني واضح انه مدرسة فيها مجموعة من المستورين الفقراء، والفقر ليس عيبا يا سادة، الفقر ليس عيبا ابدا، العيب انه نكون قادرين نغير واقع هذا الفقر وما نغيره، واذا قدرنا فانا اتمنى على كل صاحب ضمير حي وقادر على مساعدة هذه المدرسة ومنه لإدارة المدرسة مباشرة ما يقصر. يعني الذي قال أن الفقر ليس عيبا كان يريد أن يكملها ويقول بل جريمة، لكن الأغنياء قاطعوه بالتصفيق الحار، ولا هو الفقر جريمة أحيانا، جريمة وجريمة كبرى لما بيحكي على، وهذا الإنسان اللي بعت لي رسالة شخص ملوش علاقة مباشرة بالمدرسة، إحدى قريباته بتشتغل معلمة في هذه المدرسة وطالبت وناشدت أو بتناشد، وهو معها بناشد وأنا معهم كمان بناشد، إذا حدا بيقدر يتولى هاي المدرسة، مش لأنها مدرسة في منطقة هيك يعني حساسة ما حداش سائل عنها، بينما بنشوف دعم وإسناد لمدارس تانية في مناطق تانية. أنا بقولكو يعني في ناس بتعمل هذا الإشي للرياء، أنا بصراحة بحكيها لأنه أنا شايف أنه كله رياء وللتباهي، في بعض المدارس يعني دعم غير مسبوق، دعم مش طبيعي لبعض المدارس وصور ونشر وشوفوني يا خالتي، لكن في مدارس تخيلوا البنات فيها بيقدروش يشتروا سندويشة، البنات لا عندهم مكيف ولا عندهم مروحة، البنات فيش سلة مهملات يرموا فيها المهملات. فأتمنى على الميسورين من أبناء شعبنا، المدرسة موجودة، مديرتها موجودة، إدارتها موجودة، إذا حدا حابب يوقف جنب هاي المدرسة لوجه الله تعالى بس يتواصل معي وأنا بعطيه التفاصيل ويروح منه للمدرسة يساندهم ويساعدهم مباشرة، وأعتقد هذا كمان لا يقل خيرا عن أي عمل آخر إنساني نقوم به.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحمان.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

طيب تعالوا نكمل ونرجع لرسائل الإخوة والمتابعين، وبرجع وبكرر مشاركة وشير للبرنامج، لايك وتعليق مش رح يخسروك شي، بالعكس بتوصل صوتنا وصوتك وصوت الناس كلها لكل الناس. تامر علامة بقول احنا رحنا وحكينا مع رئيس البلدية، حبينا الرسالة توصل من عندكم بعد ما حكينا معه. حاضر حاضر، انا رح اتابع معه وان شاء الله خير. محمد الرواشدي الله يصبحك بالخير انت وكل اهل السموع يا محمد. ابو سند بقول هيك من شان الله ما تضلوا تقولوا الفقر مش عيب، هاي الجملة قالوها عشان يسكتوا الجوعان. لا، هو الفقر مش عيب، هو الفقر جريمة زي ما قلنا يا ابو سند. ابو سند الفقر جريمة اما مش عيب، لانه هذا يعني خلينا نقول ترتيب رب العالمين. هلا ما بدنا نحتج ولا نعترض على ترتيب مهندس الكون رب العالمين جل وعلا، راضين وقابلين ومش عيب، لكن العيب انه يكون في اغنياء ما بيساعدوا الفقراء، هذا العيب. عدي قنيبي صباح الخير يا ابن العم، تحياتي لك وين ما كنت.

0: عندي تعقيب صغير على شغلي يا جماعة. والله أنا يعني صرت أنزعج كل ما أشوف خبر مثل هيك. الخبر عن وفاة سيدة جراء انقلاب جرار زراعي في قرية كفر جمال في قلقيلية. طب يعني هل هذه هي أول حادثة من هذا النوع؟ الجرارات الزراعية واضح إنها خطيرة جدا، والتعامل معها بده حنكة وبده معرفة كبيرة. أنتوا عارفين كم حادثة وفاة حصلت نتيجة انقلاب جرارات زراعية؟ طب شو اللي بصير يا جماعة؟ ما بنتعلمش؟ يعني سيدة عمرها 60 عام اليوم لقيت مصرعها إثر حادث سير ذاتي وقع في قرية كفر جمال شمال قلقيلية جراء انقلاب جرار زراعي عليها مما أدى إلى وفاتها. الناطق باسم الشرطة العميد لؤي رزقات قال أنها نقلت إلى المستشفى وأعلن الأطباء عن وفاتها. طب يا جماعة الخير، والله العظيم أنه يعني صار مزعج موضوع أنه كل شوي يجيك خبر زي هيك. يعني الجرارات الزراعية آلة حساسة، ويعني واضح أنه يعني التعامل معها بده حنكة وبده خبرة وبده معرفة دقيقة، فمش أي حدا ممكن يستخدم الجرار الزراعي. يعني مش حرام أنه كل شوي يصلنا خبر عن وفاة إنسان شخص؟ كم حدا صار ميت بهاي الجرارات الزراعية؟ كم حدا؟ لا إمتى؟ فيا إخواننا اللي بيستخدموا هاي الجرارات، إن لم تكن واثقا من نفسك وعلى قدرة عالية من المهنية والمهارة في استخدامها، يعني رجاء ما تستخدمها رجاء. وكمان إنه سيدة تستخدم هذا الجرار، أنا بالنسبة لي هذا الموضوع مزعج ومزعج جدا، لأنه هاي شايفين النتيجة، شايفين النتيجة، النتيجة هي هذه الكارثة اللي حصلت اليوم وفقدان سيدة ووفاتها نتيجة انقلاب هذا الجرار الزراعي. الجرار يا جماعة الخير والله يعني يعني ما أول شيء وزنه تقيل جدا، ولما بقلب على إنسان أو بيكون إنسان راكب على هذا الجرار وبنقلب، يعني بالأغلب العام الإنسان بيجي تحت الجرار الزراعي فبيتعرض لكارثة. فعشان هيك أنا بقول يعني ياريت إنه ما حدا يستخدم هاي الجرارات الزراعية إذا مش قادر. يعني في حدا ملح علي بيبعت وبيبعت، والله والله واللي جمعنا من غير ميعاد لولا الحاجة، الواحد ما بيكسر نفسه لحدا يا عم أبو رامي، والشكوى لغير الله إذا ما ذلي ما إلنا إلا الله، وإنت الوضع على الصفر. أنا بدي أقول لك يعني مع احترامي إلك، يعني وهي الرسالة توصل، أنا قلت لك قبل هالمرة يعني ساعدناك مرة وتنتين على أرضية أنه كانت ظروفك صعبة وما زالت ظروفك صعبة، لأنه أنت ما بتشتغل، دور على أي شغل. مع احترامي إلك أنت يعني مش إنسان غير قادر على العمل، دور على شغل ويشتغل، ولما تشتغل ويكون ناقص عليك ممكن نساعدك، لكن تضل بدون شغل يعني وتقوليش مش لاقي شغل، بشتغل أي إشي في الدنيا، بجيب أي إشي لو قليل وإحنا بنكمل لك، أما بدون شغل لن يكون أبدا. يعني مع احترامي لك أنا من فترة بلغتك الحكي هذا، فرجاء ما تضلك تبعت لي. أنا ما بحب أعمل بلوك ولا لأي مخلوق في الدنيا، ولا بحب أسكر الباب في وجه حدا، لأنه يمكن في لحظة أنا أحتاجك مش أنت تحتاجني، عشان هيك ما بعمل بلوك ولا لأي إنسان، رغم أنه بعض الحالات أنا بقولكم يعني أنا بكون مستاء من الطريقة، مستاء خاصة لما حدا ببعته يشتغل في مكان وبأمن له شغل وما بيشتغلش. يعني هذا الإنسان أنا يعني مع الاحترام، اللي بيعمل معي مرة هيك ما يعودش يبعث لي، يعني لأنه نهائيا لا يمكن أرجع أوقف معه، لأنه في الأساس لازم تشتغل، إذا شغلك ما كفاك أوكي بنساعدك، بس إنه ما تشتغل بالمرة هذه صعبة شوي. هذا أبا يعقوب، أبا يعقوب الجبالي بصب عليك، وطبعا امبارح أبو يعقوب كان منورنا كمان، الله يسعد مساء يا ربي، ومساء أبو إسماعيل أخونا ماهر، وأبو ماهر الحج إسماعيل الأطرش يسعد صباحه أبو ماهر، وإم ماهر كمان الحج الرائعة اللي أنا فعلا يعني أكتر شيء بسعد إله لما بسمع دعواتها الحلوة، الله يا ربي يطول بعمرها ويجزيها كل خير دائما وأبدا، ويبارك لها في صحتها وعمرها وفي أبنائها. صباح الخير يا حجة إم ماهر، صباح الخير لأبو ماهر، أبو ماهر تغارش يعني أنا بحب هالحجة لأنه يعني أنا بعتبرها مثل والدتي. والله خليها تدعي لك، حاضر يا ربحي. تتجوز ويصير معك مليون دولار؟ لا تتجوز اه بس مليون دولار من وين جيب لك اياهم هدول؟ اثنين مليون. قال ما قلتش مليون، هو بده اثنين مليون يعني. قال طيب صباح الخير لام رمزي الخطيب كمان وابو سند. ابو سند بقول بس يحصل على الخبز وبلاش ياكل جاج، الشوف بكفي. الله يسعد قلبك وصوتك. شكرا يا ابو سند، شكرا يا سيدي. الله يفرج على كل أمة محمد، الله يفرج على أمة محمد أجمعين. وأنا بعرف الظروف يعني فعليا صعبة، صعبة جدا على الناس، بس زي ما قلت لك احنا مش رح نعترض على قرار رب العالمين. ربنا عمل توازن في الكون، خلق غني وفقير، خلق صحيح ومريض، خلق طويل وقصير، خلق أبيض وأسود، فما رح نعترض على يعني إرادة رب العالمين. لكن احنا بدنا نقول اللي بإمكانه يساند حدا، لأنه هذا كمان فرض رباني. يعني موضوع الزكاة فرض رباني من رب العالمين على عباده الميسورين. أنا بتمنى ما يقصروا في طلب رب العالمين منهم أنه يقدموا هذه الأموال لصالح الفقراء. طبعا يعني زعل، زعل اللي قلنا له روح اشتغل، أيوه زعل، بقول لك حياك الله احنا آسفين. طيب يا سيدي أسفك مقبول، يلا ماشي. على شو آسفين يا جماعة؟ يعني عفوا منك، يعني أنت أنا ما بدي أحكي تفاصيل، بس أنت أول مرة طلبت مني مساعدة وكان وضعك فعلا سيء وساعدناك، وتاني مرة وثالث مرة، المرة الرابعة وديناك تشتغل في مكان معين ما اشتغلتش، يعني رحت على حدا وما اشتغلتش عنده، والتاني برضو ما رحتش عليه، ما رحتش أصلا يعني. طب شو يعني؟ يعني هل اللي فعلا يعني احيانا بيزعج في الموضوع انه في بعض الحالات بيحسسك انه انت مجبر يعني غصب عنك. هيو زعل، ما بقول لك احنا اسفين. طب على شو؟ احنا ما قلنا لك اشي غلط، يعني احنا بنقول لك اشتغل، ولما ينقص عليك شيء بنلاقي لك حدا يوقف جنبك صدقني. بس كمان لو لقينا حدا، هلا لو قلت لربحي تعال بدنا نساعد هالانسان وسال ولي انك انت قاعد لك زمان قاعد بدون شغل، رح يقول لك لا، رح يقول لك لا، لأنه فيش إشي اسمه فيش شغل بالمرة. يعني أقول لك في أنا عندي 3-4 عائلات أو 5-6 يمكن 5-6 مش لاقيين شغل فعلا، والله بلموا علب حديد وبيبيعوها ما بتكفيهم. إحنا يعني بنساندهم قديش بنقدر، لأنه هم بيعملوا اللي عليهم مش لاقيين. يعني في أصعب من إنه الإنسان يلف في الحر وفي الشتاء وفي الصيف وفي البرد، يلف في الأراضي وفي الشوارع يلم حديد من حاويات النفايات ومن غيره. طب هذا شو مطلوب منه أكتر؟ هذا عمل اللي عليه. هون لما يكون ناقص عليه إشي واجبنا نوقف جنبه، لكن مش يضل قاعد في البيت ويقول لك ساعدوني. معلش مع احترامي إلك يعني تزعلش من كلامنا، الله يرضى عنك. صباح الخير لأبو طلال. أبو طلال الله يسعد صباحك. سهى جردات الله يسعد صباحك، تحياتي إليك ولكل العائلة عندك ولكل اللي حواليك، صباحك خير من الله. أبو يعقوب الجبالي كمان مرة، كل ما بسمع أنغام هذه الكلمات يعني أبو يعقوب على طول بيخطر على بالنا، لأنه دائما بيهديها لكل الأمهات، فربنا هيك يرحم موتانا وموتاكو ووالدة أبو يعقوب ووالدتي وأمهاتكو جميعا، وربنا يطول بأعمار الموجودين منهم ويعطيهم الصحة والستر والعافية. فاصل بعده الجزء الأخير، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 1-99.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إن كنا.
1: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

خير. في لقائنا اليوم مع كوفي وسط البلد. صباح الخير يا حبايب. بدي أصبح على أم أحمد. تحياتي يا أم أحمد، صباحك خير من الله أنت وكل العائلة، ربنا يطول عمرك. إبراهيم النجار بقول السلام عليكم، كيف حالك يا غالي، شو أخبارك، طمني عنك، بدي أحكي معك في إمكانية رقم تليفونك جوالك أحكي معك. مش هلأ، مش هلأ، صعب هلأ، يعني حاليا صعب لأنه أنا على الهواء، فبعدين

0: بدي أصبح كمان على حبايبنا في بنز حمان. بنز حمان اللي يعني كانوا معنا طوال الحملات الماضية. كيف كانوا معنا؟ كانوا معنا ببنز حمان الرائع اللي كنا يعني بدونه ما كناش نقدر نكمل يعني بصراحة. كانت شغلتنا وعملتنا القهوة طوال الحملات الماضية. فتحية لإخواننا في بنز حمان، الله يا ربي يعطيهم العافية، وتحية كبيرة لكل القائمين على هذه المؤسسة الرائعة.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر
0: سر لا يقلد يا جماعة، سر لا يقلد في بنز حمان.

مها شاور كمان صباح الخير يا مها، تحياتي لك وللعائلة، سعيدين جدا دائما بتواجدكم معنا وبتواصلكم معنا. تحياتي كمان مرة يا أم أحمد، صباحك خير.

طيب، وصلنا تقريبا للدقائق الأخيرة من لقائنا لليوم. أكيد بدي أرجع وأكد على كم من شغلة. أولا يعني أعود وأكرر ندائي لوزير الصحة وللإخوة في الحكومة بشكل عام. يعني أتمنى فعلا أنه معالي وزير الصحة أو أي حدا ينوب عنه أنه يتوجه لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني ومتابعة حالة الطفلة من عائلة الجمل اللي موجودة في المستشفى واللي تعرضت لحادثة. وشوفوا يعني أنا متأكد أنه يعني ممكن يلاقوا لها حل. في هاي رسالة، مين هاي؟ أنا محتاج مساعدة إذا بتدلني على حدا من أهل الخير. والله أقول لك بقدر أدلك على حدا، يعني صعبة شوي لأنه أرهقنا كل الناس اللي بنعرفهم يعني بصراحة، حتى في منهم قال يعني ابعدوا عنا شوي. هذا أيوب على موضوع صباح الخير، ربحي مبسوط على أيوب مراغة. صباح الخير يا أيوب، وينك يا أيوب؟

آدم لا صعب شوي لأنه أنا على الهوى حاليا في البرنامج، بعد البرنامج حاضر أسمعك رغم أنه أنا حكيت يعني وبشكل صريح بالنسبة لموضوع المساعدات حاليا متوقف تماما، يعني ما بنقدر ناخذ أي حالات حاليا بعد، لسه ما كملنا أصلا، يعني لسه بدنا اليوم نحاول نجمع باقي المبلغ الخاص بالأربع حالات اللي أنهيناها ونسلمهم إياها، يعني لسه ما خلصنا. والفترة الماضية أرهقنا فعلا كل من كان إلى جانبنا، شكرا لهم.

شوفوا على ذكر أخونا أبو رامي حسان، وقلنا أنه بنتمنى له الشفاء التام بإذن الله تعالى قريبا، بس أنا حسب ما وصلني من معلومات، هاي رسالة خاصة بأبو البسة سامر عبدين، سامر يعني حسب كل التقارير الطبية أبو رامي مش رح تزبط معاه إلا إذا بتسوي له هيك يعني إشي له علاقة بلا شمخاخ، ريش، رأس عصفور، كباب، جاج بدناش، يعني الدكاترة قالوا جاج لا يا أبو البسة. الله يرضى عليك أبو حافظ، جاج لا، أبو رامي بده غذاء والدكاترة اشترطوا إنه تكون لحمة وممنوع يأكل لحاله. كل الشباب يعني من أخونا أبو جهاد لأخونا أبو فادي لأخونا نور لأخونا زيد لرامي، كمان رامي بالمعية مش مشكلة، رامي حسان، لأبو جميل، الكل الكل ممنوع، وعلى رأس الجميع كبير البلد أيمن حسوني لازم يكون موجود على رأس هاي العزومة. فيعني بتصور أنت مش مفرط بأخونا أبو رامي حسان، بسوى أنك تسوي لنا هالعزومة قريب، يعني مش غلط. وتحياتنا إليك هيك على الهواء قدام كل الناس. هاي اسمه يا دار عبدين، ابنكم مطالب بإنقاذ أخونا أبو رامي حسان بعزومة مرتبة العلاقة بالريش ورأس العصو، اللحمة اللحمة كل أنواع اللحمة.

أبو عدي الطروي برضو صعب يعني، ما في مجال إنه أرد على حدا يعني، هي دقايق وبينتهي البرنامج، بعديها أنا جاهز أسمع الجميع يعني، ما عندي مشكلة. بس كمان مرة بأكد لكم هلا موضوع المساعدات رجاء، يعني أنا بعرف إنه الأمل عند الناس كبير دائما، وخاصة الناس الغلابة، ونفسي لو في عندنا الإمكانية نساعد كل العالم، بس انتوا شايفين شفت ربحي ربحي لا ربحي بناخده معانا على العزومة يعني، فيش مشكلة. لا هذا الحاج فريد قلبه عليك يعني، بقول لك نسيت ربحي في موضوع العزومة. لا ما هو ابو حافظ يعني والله غير يشيلنا الساعة انت يعني، حاج فريد انت يعني تخيلت انه هلأ خلاص دي يتصل علينا ويقولنا عازمكو؟ طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ولا غير نشيل كلنا واحنا بنستنى. فأعتقد وصلنا للختام هيك يعني، تقريبا ختام لقائنا اليوم. كمان مرة عندي شغلتين، البنت اللي في مستشفى الهلال يا وزارة الصحة رجاء، وفي عندي مريض القلب اللي موجود في مستشفى عالية الحكومي يا جماعة، بحاجة لإبر كليكسان وبحاجة لدواء تريستو لعضلة القلب. يعني هذا الزلمة الله يشافيه ويعافيه، عضلة القلب عنده بتشتغل بنسبة 9%، بتخيلين 9%، يعني وضع خطر جدا، وبحاجة لهاي الإبر، إبر كليكسان عيار 40، وضروري جدا ضروري، واليوم لازم يأخذهم. ودواء تريستو كمان اللي هو خاص بعضلة القلب، كمان هذا الدواء مهم جدا بالنسبة له. إذا حدا عنده هذا الدواء بيقدر يساعدنا فيه أو بيقدر يشتري له إياه، يعني شكرا من أعماق القلب. تحياتي للجميع ولبنز حيمان ولكل الشركات اللي دايما معانا متواجدة في كل موقع. شكرا لشركة جوال اللي يوم يوم معانا وما بتفارقنا، أكيد بنوجه لهم تحية كبيرة. وكمان شكرا لربحي ولكل الطاقم، وشكرا مؤجلة لأبو حافظ، شكرا مؤجلة هاي يعني. كيف احنا شكرنا كل الطاقم وشركة جوال راعي البرنامج الرسمي وكله، وربحي كمان يعطيك العافية وشكرا، بنقول شكرا مؤجلة لأبو حافظ لبين ما يعزمنا يعني، إذا عزمنا بنقول له شكرا، ما عزمناش الله يكون لك معين يا أبو حافظ يعني، بس عزمي طه اللي ممكن يفكك من هالموضوع. شكرا لكم جميعا يا سادة، نلتقي غدا بإذن الله تعالى على خير. تحياتي لكم، أتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالخيرات، وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة
5: المجلس التشريعي الآن يتواجدون أيضا في محيط المجلس التشريعي الفلسطيني. قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليا تنفذ اقتحام واسع في هذه المنطقة، ولكن هنا في مجمع فلسطين الطبي قوات الاحتلال أول ما وصلت إلى هنا اقتحمت ساحة المجمع، ونتحدث عن مجمع فيه مئات المرضى وآلاف المرافقين مع المرضى. حصلت حالة من الهلع داخل المستشفى لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي في منطقة قريبة لتفريق الأهالي المتواجدين داخل المستشفى، ومن ثم أطلقوا قنابل الصوت. بعد ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي تراجع إلى مدخل المستشفى، والآن يغلق المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي، وهناك عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد هذا الطريق من المدخل الرئيس للمستشفى باتجاه مخيم قدورة والجهة المقابلة، والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى منطقة المجلس التشريعي الفلسطيني. اقتحام واسع تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت نضال. حتى الآن من غير الواضح ما المنطقة بالضبط التي يقتحمها جنود الاحتلال الإسرائيلي من الداخل، إن كانت مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان الموجودة في محيط المستشفى، علما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد أغلق في شهور وسنوات سابقة عدد من مؤسسات العمل المجتمعي ومؤسسات حقوق الإنسان في مدينة رام الله، وهناك عدد من هذه المؤسسات لها مكاتب في محيط المستشفى. سمعت من العاملين هنا في المستشفى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توجه باتجاه البنايات التي فيها إحدى هذه المؤسسات، ولكن حتى الآن هذا الأمر غير مؤكد إن كان الاقتحام سيكون لإحدى هذه المؤسسات، لأن جيش الاحتلال يغلق مدخل المستشفى ويمنعنا من الاقتراب أكثر باتجاه هذا الطريق المؤدي إلى منطقة مخيم قدورة وبقية البنايات الموجودة والتي فيها عدد من هذه المؤسسات. الاقتحام واسع، العاملون في المستشفى وحراس المستشفى جاءوا إلى الساحة قبل قليل وأبلغوا مرافقي المرضى أن يدخلوا إلى الأقسام، أن يبتعدوا من الساحة. قالوا لهم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقتحم ساحة المستشفى مرة أخرى، ربما هذا ما وصلهم من تهديدات من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين الآن في محيط المستشفى. نتحدث عن منطقة محاصرة بالكامل، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر في ثلاث جهات من هذا المبنى الذي نتواجد فيه الآن. مجمع فلسطين الطبي يغلق المدخل الرئيسي للمستشفى، وموجود في الجهة الخلفية كذلك من المستشفى هناك آليات في طريقنا إلى هنا، آليات تغلق الطريق الآخر المؤدي إلى مجمع فلسطين الطبي. عدد كبير من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة رام الله وعلى وجه التحديد محيط مجمع فلسطين الطبي، مع إغلاق مدخل المجمع ووجود كما ذكرنا مئات المرضى وآلاف المرافقين المسلمين موجودين في المستشفى وفي ساحات المستشفى، حيث بدأ هذا الاقتحام في ذروة ساعات الصباح، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الناس موجودين هنا، وكان هناك حالة هلع داخل المستشفى بين المرضى وبين المرافقين والطواقم الطبية التي تفاجأت بوجود جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحامه لساحة المستشفى، وما زال حتى الآن يقتحم محيط المستشفى ويحاصر المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي نضال.
6: إذن لا أحد يدخل أو يخرج من المستشفى عميد، في حين يعني حتى من أتى للمرافقة أصبح محتجزا داخل المستشفى.
5: نعم بالطبع نضال، في طريقنا إلى هنا جنود الاحتلال الإسرائيلي أشهروا أسلحتهم من الجهة الخلفية، دخلنا من الجهة الخلفية لمجمع فلسطين الطبي إلى هذه المنطقة التي نتواجد فيها الآن تماما أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الرئيس، ولكن في طريقنا إلى هنا جيش الاحتلال أشهر السلاح حتى علينا كصحفيين، واضطررنا للابتعاد، كنا سنقف في جهة أخرى واضطررنا للقدوم إلى هنا لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي متواجدين أيضا في المنطقة الخلفية من مجمع فلسطين الطبي. كما ذكرت نضال، الناس هنا لا يستطيعون طبعا الخروج ولا حتى الدخول إلى المستشفى في هذه الأثناء، لأن جنود الاحتلال الإسرائيلي ينتشرون بشكل كبير عند المدخل الرئيس وعند أكثر من جهة في محيط مجمع فلسطين الطبي الذي اقتحمته قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرت، الشيء الذي أخاف المرافقين والمرضى، وهذا ما سمعتهم يتحدثون به هنا في ساحة مجمع فلسطين الطبي، أن الاقتحام أول ما وصل جنود الاحتلال الإسرائيلي واقتحموا مدينة رام الله مباشرة، فرقة من الجنود المشاق اقتحموا ساحة مجمع فلسطين الطبي التي نتواجد فيها الآن، وفرقة أخرى كانت تطلق النار في الجهة الخلفية، وحصل حالة من الخوف هنا والناس بدأوا بالهرولة للخروج من اتجاه آخر، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي موجود أيضا على الجهة الخلفية من المستشفى، وبالتالي نتحدث من هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن، هناك مئات المواطنين موجودين في ساحة المستشفى ومثلهم طبعا داخل الأقسام، ونتحدث عن مئات المرضى ولا يعرفون إلى أي مدى سيستمر هذا الاقتحام والإغلاق في محيط المستشفى، وما الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في البنايات القريبة من مجمع فلسطين الطبي. حالة من الخوف في هذه المستشفى، وجيش الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت أكثر من مرة أطلق الرصاص الحي لإبعاد المركبات وإبعاد الناس من الشوارع التي يقتحمها جنود الاحتلال، ولكن حتى هنا في محيط المستشفى أنا أشاهد على امتداد هذا الشارع لا نستطيع تحريك الكاميرا بسبب سوء الإشارة في هذه المنطقة، ولكن على امتداد الشارع أنا أشاهد عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء يقتحمون البنايات واحدة تلو الأخرى، أغلقوا المحل التجارية. هناك على الأقل في هذه المنطقة ما أشاهده بعيني 10 آليات عسكرية لجيش الاحتلال، عشرات الجنود ينتشرون على الأرض ويقتحمون البنايات واحدة تلو الأخرى بعد أن قاموا بإغلاق المحل التجارية في محيط مجمع فلسطين الطبي. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بناية جديدة في محيط المستشفى، هذا ما يمكن مشاهدته من هنا من ساحة مجمع فلسطين الطبي، بناية جديدة يقتحمها جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قبل قليل أيضا اقتحموا إحدى البنايات وقاموا بالدخول إليها، ومن غير الواضح ما الذي يفعلونه داخل هذه البنايات، على الأقل حتى اللحظة من غير الواضح ما الذي يفعلونه داخل هذه البنايات، ولكن كما ذكرت نضال الاقتحام لمدينة رام الله اقتحام كبير تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من آلياتها وجنودها المنتشرون الآن في محيط المستشفى وفي غيرها من المواقع داخل هذه المدينة. في عدة أحياء ينتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي ويقومون بعمليات اقتحام لبنايات في محيط المستشفى والمناطق القريبة منها، المناطق تحديدا القريبة بين مجمع فلسطين الطبي والمجلس التشريعي الفلسطيني. نشاهد الآن عشرات الجنود ينتقلون، انسحبوا من داخل هذه البناية القريبة من المستشفى وانتقلوا إلى بناية أخرى، الآن يقتحمون بناية
6: أي
5: جديدة.
6: بنايات
5: أكثر من 20 جنود كما نشاهد من هنا يقتحمون بناية جديدة عند محيط كل البنايات كما أشاهد من هنا، هذا الشارع المؤدي إلى من مجمع فلسطين الطبي باتجاه مخيم قدورة، كل البنايات المحيطة بالمستشفى على امتداد هذا الشارع أنا شاهدتهم يقتحمون 3 بنايات حتى هذه اللحظة، البناية الأولى القريبة جدا من مدخل المستشفى ومن ثم على امتداد الشارع بناية تلو الأخرى، على الأقل نتحدث عن اقتحام 3 بنايات حتى هذه اللحظة، جنود الاحتلال الإسرائيلي يقومون باقتحام البنايات يمكثون في الداخل لفترة ليست قصيرة ومن ثم ينتقلون إلى بنايات أخرى، ونسمع من المنطقة الخلفية للمستشفى صوت قنابل الصوت أو ربما قنابل الغاز التي يلقيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما يمكن سماعه من هنا، ولكن مصدر الصوت جاء من الجهة الخلفية للمستشفى حيث أيضا ينتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي بشكل واسع في تلك المنطقة. كما تحدث نضال، هناك عدد من مؤسسات حقوق الإنسان، هذا فقط تقدير، ربما يكون هذا الاقتحام لعدد من المؤسسات الموجودة في محيط المستشفى. حتى الآن هذا الأمر غير مؤكد، لم يؤكده أحد من أعضاء هذه المؤسسات على الأقل حتى الآن، ولكن هذا ما يمكن الحديث عنه من المصادر المحلية هنا، أن هناك عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الموجودة في البنايات المحيطة في المستشفى، والتوقع لدى الناس هنا أن يكون الاقتحام يتركز على هذه المؤسسات مع إغلاق محيط المستشفى. حتى الآن هذا الأمر غير واضح غير مؤكد، إلا أن المؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع فلسطين الطبي في هذه الأثناء، هذا ما يمكن قوله، وتحديدا من المدخل الرئيسي المؤدي إلى منطقة وسط رام الله.
6: إذن على الأقل يمكن القول
5: انتشار كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك الحال على الجهة الخلفية.
6: نعم، إذن يمكن القول على الأقل أنهم يعني يبدو يلاحقون شخصا أو يعني يبحثون عن أحد.
5: على الأغلب هذا ليس اقتحام لملاحقة أحد نضال، ليس هذا ما يبدو عليه اقتحامات التي يبحث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أحد لاعتقاله. على الأغلب هو اقتحام ربما يكون لمؤسسات من أجل ربما إغلاقها أو اقتحام مطابع أو ما شابه ذلك، ليس اقتحام لمطاردة شخص بعينه، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت نضال يقتحم عدة بنايات في هذا الشارع، وهذه البنايات فيها عدد من مكاتب مؤسسات حقوق الإنسان التي كان عليها تحريض كبير من الحكومة الإسرائيلية ومن اليمين الإسرائيلي تحديدا، الذي طالب أكثر من مرة بإغلاق هذه المؤسسات، وبالفعل أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدد من مؤسسات عاملة في حقوق الإنسان، منها عاملة مع الأسرى، مؤسسات عاملة مع المزارعين، مع الأمور الطبية، لجان العمل الطبي والصحي وما إلى ذلك، هذه مؤسسات أغلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤسسات تعمل على توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بها جنود الاحتلال في الضفة الغربية. لذلك على الأغلب أن هذا الاقتحام قد يستهدف مكاتب هذه المؤسسات، هذا ما يمكن ملاحظته من هنا من اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنايات فيها عدد من مكاتب هذه المؤسسات، ولكن ليس لاعتقال شخص، لا نتحدث عن اعتقال شخص، لأننا نتحدث عن اقتحام متشعب فعليا، ليس في منطقة واحدة، هو في محيط المستشفى، في الجهة الخلفية من المستشفى، على المدخل الرئيس، في منطقة المجلس التشريعي، إذن هو الاقتحام أكثر على بقعة جغرافية كبيرة فعليا، وربما انتشار لأكثر من منطقة فيها مكاتب لمؤسسات لحقوق الإنسان، هذا على الأرجح سيكون الوضع عليه أو ما سيكون وضع عليه من هذا الاقتحام الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، ومنذ تقريبا نصف ساعة من الآن لمدينة رام الله ومجمع فلسطين الطبي.
6: إذا نذكر مشاهدينا،
5: نسمع الآن من المسعفين مرة أخرى يطلبون من الناس أن يدخلوا إلى داخل الأقسام نضال.
6: نعم، إذا المسعفون يطلبون من تقول المسعفون،
5: نعم مرة أخرى جاء المسعفون والعاملون في المستشفى وطلبوا من الناس الابتعاد.
6: نعم، إذن حرصاً على سلامة الناس المسعفون في المستشفى.
5: نعم، هنا في المستشفى فريق طبي جاء، نعم، وفريق إداري أيضاً.
6: نعم، نعم، إذن حرصاً على سلامة المواطنين الفلسطينيين، الفريق الطبي في المستشفى يطلب من الناس الالتزام بالبقاء داخل المستشفى حتى لا يطاولهم إذن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي. وذكر مشاهدينا الكرام بأننا بصدد تغطية هذا الاقتحام لبنايات في محيط مستشفى رام الله، بعد أن كان هناك أيضا اقتحام لساحات المستشفى ثم إغلاق لبوابة المستشفى من طرف جنود جيش الاحتلال الذين يرابطون عند بوابة المستشفى وأيضا يقتحمون مباني مجاورة. أذكر بأنه يوجد مؤسسات حقوق إنسان مجاورة للمستشفى، وهناك أيضا مجمع فلسطين الطبي غير بعيد المجلس التشريعي وأيضا مخيم قدورة. نشاهد إذن في الصور الإغلاق من جانبين إذن للبوابة، بوابة مستشفى رام الله، وكما كان يشير زميل عميد شحادة على الأرض، فإن جنود جيش الاحتلال أيضا حاولوا تعطيل العمل الصحفي، ونرى كيف يلقون بقنابل الغاز المسيل للدموع. إذن ونحن نشاهد الصور إذن والتي تأتي من محيط مستشفى رام الله. أعود لأذكر بأن زميل عميد شحادة معنا على الهواء. عميد, هناك يعني سؤال حول ما إذا كان هناك أي نوع من أنواع الإعلان من الجيش الإسرائيلي أو من الحكومة الإسرائيلية حول طبيعة هذه العملية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 بالعشرة.

0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. مجمع فلسطين الطبي وما زالوا يتواجدون داخل هذه البناية حتى اللحظة. طبعا لا يمكن إصدار بيانات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن طبيعة هذه الاقتحامات. في العادة تكون البيانات التي يصدرها جيش الاحتلال بعد تنفيذ الاقتحامات، ولكن ما يتحدث به الناس هنا الذين يعرفون هذه المنطقة تماما أن هناك عدد من مؤسسات حقوق الإنسان وعدد آخر أيضا من المطابع. هناك مطابع في هذه المنطقة، ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم هذه البنايات التي فيها مطابع وفيها مؤسسات أو عدد من مكاتب مؤسسات لحقوق الإنسان، وينتشر بشكل كبير في محيط مجمع فلسطين الطبي في هذه الأثناء، ويغلق مدخل المجمع بشكل كامل لمنع الفلسطينيين من الخروج أو الدخول إلى مجمع فلسطين الطبي. كما ذكرنا قبل قليل نضال، جاء فريق طبي وفريق من المسعفين وأيضا من حراس المستشفى، طلبوا من الناس مرة أخرى أن يدخلوا إلى الأقسام خوفا على سلامتهم، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ما شاهدته من هنا نضال، يشهر السلاح من وقت لآخر باتجاه المواطنين الذين لا يبعدون سوى تقريبا 30 متر فقط من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهو مدخل مجمع فلسطين الطبي. أشهر جنود الاحتلال ومن وقت لآخر يشهرون السلاح باتجاه هؤلاء المواطنين ويقومون بإضاءة ضوء الليزر المثبت على أسلحتهم لإخافة المواطنين الذين يتواجدون داخل المستشفى، وهذه إشارة مسبقة أنه يمكن أن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار إذا لم يغادر المواطنون الموجودون في ساحة المستشفى إلى داخل المستشفى. هذا ما يخيف به جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الموجودين هنا، بأن يشهر السلاح ويقوم بتسليط إضاءة ليزر على المواطنين الفلسطينيين هنا. لذلك جاء فريق من المسعفين ومن حراس المستشفى وطلبوا مرتين من الناس الموجودين في ساحة المستشفى، وهم بالمئات فعليا، حقيقة الناس الموجودين في الساحة بالمئات، طلبوا منهم أن يدخلوا إلى داخل بنايات المستشفى حرصا على سلامتهم لكي لا يتعرضوا لشيء إذا اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى هذه الساحة، علما أنه اقتحم الساحة في بداية الاقتحام وأطلق الرصاص الحي في محيط المستشفى لإخافة الناس الذين كانوا يتواجدون. وفي حركة نشطة كبيرة في مجمع فلسطين الطبي، وهو من أكبر المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، ويتواجد به مرضى من كل أنحاء الضفة الغربية ومرافقين لهم أيضا من كل أنحاء الضفة الغربية، وليس فقط من مدينة رام الله. نتحدث عن مجمع طبي هو الأكبر من ناحية المستشفيات الحكومية، هو الأكبر في الضفة الغربية وفيه عدد كبير من المرضى والمرافقين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يحاصر كل هؤلاء داخل المستشفى دون أن يفهم أي منهم ما الذي يريده جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذا الاقتحام وإغلاق مداخل المستشفى. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي ابتعد عن الجهة الخلفية من مستشفى أو مجمع فلسطين الطبي، الطريق الآخر المؤدي إلى المنطقة الشرقية من المستشفى، ابتعد جنود الاحتلال الإسرائيلي عن تلك المنطقة، وبدأت عدد من المركبات بالتحرك إلى ذلك الاتجاه، ولكن هذا المدخل الرئيس عند مخيم قدورة أو المؤدي إلى الطريق التي تؤدي إلى مخيم قدورة ووسط مدينة رام الله ومنها إلى المجلس التشريعي الفلسطيني، ما زال جنود الاحتلال الإسرائيلي يحاصرونها ويقتحمون البنايات فيها. وجود جيش الاحتلال يمكن الآن فهم الصورة أكثر نضال. نعم. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم محيط المستشفى وأغلق أكثر من منطقة في محيط المستشفى، هو عمليا يركز على هذه المنطقة التي أمامنا، هناك آليات موجودة في كل المناطق المحيطة بالمستشفى وجنود مشاة موجودين في كل المناطق، ولكن هذه المنطقة التي أمامنا بالقرب من مخيم قدورة هي التي يقتحم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي البنايات واحدة تلو الأخرى. كما ذكرت قبل قليل نضال 3 بنايات حتى الآن اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة بعد أن أغلق كل المحال التجارية على امتداد هذا الشارع المؤدي من وسط مدينة رام الله إلى مجمع فلسطين الطبي.
1: إذن عميد، تم اقتحام 3 مباني فقط حتى لحظة مجاورة لمستشفى رام الله، أم هناك مباني أخرى أيضا يقتحمها جيش الاحتلال؟
2: أنا أتحدث فقط عن المنطقة التي أمكنني رؤيتها أمامنا بالقرب من المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي باتجاه مخيم قدورة. في هذه المنطقة تحديدا اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 بنايات، ولكن أيضا في الجهة الخلفية كان هناك اقتحام لبنايات ونشر للقناصة على أسطح البنايات وفي الطرقات المحيطة. هذا ما شاهدته خلال قدومنا من الجهة الخلفية لمجمع فلسطين الطبي إلى الساحة الرئيسية في المجمع. هناك انتشار للقناصة على أسطح البنايات، هناك اقتحام لأكثر من 3 بنايات بالتأكيد، ولكن البنايات التي يمكث فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة خلال اقتحامها حتى الآن هي 3 بنايات هنا عند المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي. وكما ذكرت لك نضال، هذه البنايات فيها عدد من مكاتب مؤسسات حقوق الإنسان، وهناك مطبعة قريبة أيضا في هذه المنطقة. لذلك حتى هذه اللحظة من غير واضح الجهة أو تماما المنطقة أو المكتب، دعنا نقول، الذي يستهدفه جنود الاحتلال الإسرائيلي أو ربما مجموعة مكاتب يستهدفونها خلال هذا الاقتحام المستمر لمدينة رام الله وتحديدا لمحيط مجمع فلسطين الطبي الذي الناس الآن يطلبون من جنود الاحتلال الإسرائيلي أن يحاولوا الخروج لأخذ مركباتهم. هذا الشاب طلب أن يخرج لأخذ مركبته من الجهة الخلفية للمستشفى، يريد أن يغادر منطقة المستشفى وكان عالقا داخل المستشفى، لم يتمكن من الخروج من الجهة الخلفية للمستشفى. الآن يتوجه من هذه الجهة ويحاول الخروج من منطقة المستشفى بمركبته القريبة من هنا، حيث يحاصر جنود الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة كما ذكرنا نضال. وحالة من التوتر هنا في مستشفى رام الله الحكومي، الناس لا يعرفون ما الذي سيتصرفون به الآن. كما شاهدنا أحد الشبان الذي حاول الخروج ليس من أمام آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لكي لا يتعرض لأي شيء، لكنه فشل في الخروج من المستشفى. الآن طلب منهم، يريد أن يخرج، وخرج الآن من مدخل المستشفى. كما نشاهد من هنا نضال، جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن انسحب من البناية الثالثة، هذا ما يمكنني مشاهدته. البناية الثالثة التي اقتحمها أكثر من 20 جنديا الآن خرجوا منها وهم في طريقهم إلى مدخل المستشفى، قد ينتقلون إلى بناية جديدة ربما في هذه المنطقة، ولكن البناية الثالثة على امتداد هذا الشارع جنود الاحتلال الإسرائيلي الآن يخرجون من مدخل هذه البناية وينتقلون. كما يمكن مشاهدة من هنا هم يتمركزون الآن على مدخل البناية، والشاب الذي خرج لمحاولة أخذ مركبته عاد إلى المستشفى، لم يتمكن من الخروج من بين آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اجتاز هذه المنطقة التي يتمركز فيها جنود الاحتلال، لأن هناك عدد كبير من آليات جيش الاحتلال منتشرة كما ذكرنا نضال في محيط المستشفى وعلى امتداد هذا الطريق المؤدي من وسط مدينة رام الله إلى مجمع فلسطين الطبي.
1: نعم، تبقى معنا بكل تأكيد عميد في متابعتك للحدث على الأرض، ولكن ينضم إلينا الآن من رام الله نهاد أبو غوش مدير مركز المسار للدراسات. سيد نهاد، أهلا بك معنا، نحن نتابع على الهواء مباشرة إذن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى رام الله ثم انسحابه إلى حدود البوابة، ولكن يمنع الدخول والخروج، بل احتجز حتى الزائرون والمرافقون داخل المستشفى، وطلب الإطار الطبي إذن من المرافقين ومن المتواجدين في ساحة المستشفى أو محيطه أن يلتزموا بالبقاء في داخل المستشفى خوفا عليهم طبعا من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم حتى الآن 3 بنايات على الأقل من الزاوية التي تمكن زميلنا عميد شحادة من رؤيتها، بنايات مؤسسات حقوقية مجاورة للمجمع الطبي، هناك أيضا مجلس تشريعي، هناك أيضا مخيم قدورة، والجيش الإسرائيلي ينشر قناصة على أسطح المباني. كل هذا كيف تقرأه في هذه اللحظة التي ربما هي إحدى اللحظات الفارقة منذ بدء إسرائيل خططها في الضفة الغربية؟
3: بالضبط. صباح الخير وتحياتي لكم ولمشاهدي التلفزيون العربي. يعني ربما يكون هناك حادثة أو واقعة محدودة، بمعنى أنهم يريدون اعتقال شخص ما أو التدقيق في هوية شخص ما، هذا وارد، لكن ليس واردا ولا أمر معتاد ولا مألوف أن يقتحموا مستشفى. هذه مسألة باتت عادة دائمة لقوات جيش الاحتلال التي لطالما اقتحمت مستشفيات مدينة جنين، وحتى أنها نفذت عمليات عسكرية وقتلت طبان المطلوبين في مستشفى جنين، وقبل أيام اقتحمت مستشفى الاستشاري واختطفت الشاب سمارة المتهم بتنفيذ عملية في منطقة رام الله. إذن أصبحت هذه عادة يومية، لا يهم المكان إن كان مستشفى أو جامعة، وبالمناسبة هم يقتحمون جامعة كرجيت مرارا وتكرارا. لكن الأخطر في الموضوع في تقديري، بصرف النظر عن الحالة المحدودة والسبب الرئيسي لهذا الاقتحام، أنهم باتوا يحولون عمليات الاقتحام لمناطق ألف إلى أمر عمليات يومي. يقتحمون مدينة البيرة ورام الله اليوم من عدة مناطق، واقتحموا حي الجنان، وأيضا اقتحموا مدخل مدينة البيرة من جهة القدس، واقتحموا منطقة سردة يعني الحد الشمالي الغربي لمدينة البيرة، بالإضافة إلى اقتحام حي البيرة في رام الله. وكأنهم يقولون نحن أصحاب الأمر والنهي، لا صلاحيات للسلطة، لا صلاحيات أمنية ولا إدارية، وبالتالي كل ما يرتبط بأمن إسرائيل سواء كان الأمر يرتبط بعمليات أو اعتقالات أو تفتيش أو حتى منع منظمات حقوقية على سبيل المثال، سبق لهم أن اقتحموا رام الله في الماضي حين أغلقوا 6 مؤسسات حقوقية بالشمع الأحمر يعني، واعتبروها غير مشروعة، ونفس الشيء نفذوه مع قنوات فضائية أيضا حين أغلقوها بالشمع الأحمر. إذن هم ليس فقط يحولون الاقتحامات إلى أمر يومي، بل أيضا يعني يمزقون كل ما تبقى من اتفاق أوسلو الذي كان وصف بشكل دقيق وواضح بأن الصلاحيات الأمنية في المناطق المصنفة ألف هي صلاحيات للسلطة. الآن لا صلاحيات أمنية ولا صلاحيات إدارية لا للسلطة، لا في منطقة ألف ولا في منطقة با ولا في غيرها. أصبحت الاقتحامات اليومية هي عادة يومية لدى قوات الاحتلال، أحيانا لمرافقة الميليشيات الفاشية أو ما يسمى ميليشيات المستوطنين، وأحيانا لتسهيل اعتداءاتها على المواطنين، وغالبا أيضا لفرض أمر واقع جديد عنوانه أن إسرائيل هي المسؤولة الأولى عن كل.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
0: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: هناك حالة من القناعة الأوروبية بأن لا دور لهم في الشأن الفلسطيني وأن الأمر هو متروك للأمريكيين، وأقصى ما يقدمونه من ملاحظات هي ملاحظات نقدية طفيفة بالإضافة إلى دورهم في التمويل، وهذا الأمر متوقف حاليا أصلا بسبب عدم إجراء انتخابات في السلطة. إذن حتى الخيارات الكفاحية تراجعت، ليس فقط بسبب العجز الذاتي إنما أيضا بسبب يعني شراسة الهجمة الإسرائيلية القائمة منذ سنوات طويلة. وقبل 7 أكتوبر لدينا حوالي 15,000 معتقل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، جرت تصفية واغتيال عشرات الكوادر في مختلف أنحاء الضفة الغربية. كما نذكر كانت هناك تشكيلات عسكرية بدائية مثل عرين الأسود وكتيب الجنين وغيرها. أيضا السلطة لعبت دورا في فكفكة وإحباط واستيعاب بعض المجموعات العسكرية، وبالتالي لم تتطور هذه الظاهرة ولم يتطور الكفاح الشعبي الجماهيري لمواجهة مثل هذه الحالات، وبالتالي فعلا هناك أزمة حقيقية لدى الشعب الفلسطيني وليس لدى السلطة فقط، لدى حركة الوطنية، لدى خيارات. وبالتالي أحيانا يقع عبء التصدي فقط على الناس الذين يتضررون من وقع هذه الهجمات، مثل المزارعين، مزارعي الزيتون الذين يتصدون أحيانا بصدورهم العارية وأيديهم لهجمات المستوطنين وجيش الاحتلال، وبعض أهالي القرى الذين يتعرضون أيضا لأعمال من الحصار والاعتداءات شبه اليومية كما يجري في المغير على سبيل المثال وجلود وقريوت وهذه القرى.
6: لم يعد هناك دور دولي يعني تقول إن الأوروبيين يعني اختفوا من المشهد، بل إنه إسرائيل حتى أصبحت قادرة على يعني طرد بعثاتهم الدبلوماسية، منعهم من التحرك بل والاعتداء عليهم أيضا. الدور الأمريكي أيضا مساند 100% لإسرائيل. ماذا ينتج هذا الوضع إذن؟ ينتج مشهدا مثل الذي نراه على الأرض، ولكن هذا ينذر بخطر أكبر.
5: هذا صحيح، هذا الأمر قائم منذ العام 94. يعني الأوروبيون اكتفوا بدور التمويل وبدور يعني الإسناد الفني والإداري ويعني أحيانا توجيهي للسلطة الفلسطينية، لكن غابت أوروبا تماما عن دور الإشراف على المفاوضات على سبيل المثال، وبقيت المفاوضات السياسية التي توقفت طبعا منذ أكثر من 12 سنة، المفاوضات توقفت، والدور الوحيد الذي يعني يتولى الإشراف على المفاوضات هو الدور الأمريكي، بينما الأوروبيون هم شهود من بعيد يكتفون فقط بتمويل بعض المشاريع وربما وفق أولويات أوروبية بالدرجة الأولى وليس وفق أولويات وطنية فلسطينية. وحتى هذا التمويل الأوروبي تراجع إلى حد كبير لأسباب عديدة من بينها أزمة أوكرانيا وأيضا يعني أزمة يعني الوضع السياسي في الأراضي المحتلة، حيث أن كثيرا من مجالات الدعم الأوروبي تنسفها إسرائيل وتبددها كما يجري في المناطق المصنفة جيم على سبيل المثال. الأوروبيون بنوا عيادات صحية وشقوا طرق للبدو ويعني أنشأوا بعض المدارس فدمرها الإسرائيليون. بعد ذلك تحول الدور الأوروبي إلى دور يعني يضع شروطا على السلطة الفلسطينية للإصلاح، لكنه لا يتمكن من تأمين شروط هذا الإصلاح. يعني هم يطالبون بالانتخابات ويدركون أن الانتخابات لا يمكن إجراءها بدون تسهيلات إسرائيلية، يعني حتى لجنة الانتخابات لم تمكن من دخول قطاع غزة، هناك اقتحامات يومية، هناك أوضاع يعني فعلا عسكرية يعني تفرض نفسها ومواجهات في كل أنحاء الضفة، فكيف ستجري الانتخابات؟ طبعا هناك يعني موضوع الانتخابات موضوع يعني عويص، هناك عوامل ذاتية أيضا تدفع إلى تأجيل الانتخابات وخلافات فلسطينية فلسطينية، لكن الأوروبيون يعني يستخدمون موضوع عدم إجراء الانتخابات أيضا كذريعة لعدم تقديم مساعدات للسلطة، وبالتالي يبقى الدور الأوروبي إما دور يعني مراقب أو دور انتظاري. حتى مبادرة السلام أو المبادرة الفرنسية السعودية على سبيل المثال التي حشدت عشرات الدول لتأييدها لم يعني تتحول على الإطلاق إلى أي آلية عملية يمكن يعني تحويلها مثلا بجهود سياسية، جهود مع الدول العالم، جهود مع الولايات المتحدة. حتى شروط الإصلاح بقيت كما يريدها ترامب، يعني حسب ما ورد في خطة ترامب للسلام إن ربط مشاركة السلطة في مجلس غزة بموضوع إنجاز الإصلاح أو تجدد السلطة الفلسطينية، حين تحدثوا عن سلطة فلسطينية متجددة. حتى في فترة بايدن أيضا في مبادرة ترامب هي فقط خيار محتمل قد يسمح للسلطة بأن تشرف أو تكون جزءا من آلية الإشراف على غزة، وقد لا يجوز يعني هذا الأمر بناء على حسابات إسرائيل التي ما زالت متمسكة بخيار التهجير. فبالتالي العالم كله تقريبا يعني بدون مبالغة يعني أدار ظهره للفلسطينيين، يعني لا الولايات المتحدة تتولى دورا نزيها ومحايدا تجاه الصراع، بل هي تنحاز لإسرائيل بكل التفاصيل، والأوروبيون فقط يسجلون ملاحظاتهم. وحتى أن إسرائيل يعني في الماضي كان هناك لجان للرقابة ميدانية عملية موجودة على الأرض في مدينة الخليل، هذه أيضا انتهى عهدها ولم تعد يعني موجودة. نفس الشيء إسرائيل تمنع البعثات الدبلوماسية التي تنشئ علاقات مع السلطة الفلسطينية من نيل الصفة الدبلوماسية. إسرائيل لا تريد الفلسطينيين أن يكون لهم أي دور سياسي أو أي علاقات دبلوماسية، ولذلك فعلا هي يعني أحد الأسباب التي فاقمت الأزمة بين بريطانيا وإسرائيل، ليس فقط الاعتراض على موقف من المستوطنين.
6: طيب اسمح لي في هذه النقطة
5: نعم
6: أعتذر منك، كان يفترض أن نواصل معك الحوار ولكن بسبب ضيق الوقت نهاد بغوش أشكرك شكرا جزيلا حتى اللحظة وعلى كل هذه الإيضاحات. مدير مركز المسار للدراسات كنت معنا من رام الله. عودي للصورة إذن التي تصلنا مباشرة من بوابة مستشفى رام الله والذي يحاصره الجيش الإسرائيلي كما نشاهد الآن، لتعود معنا إذن مداخلة الزميل عميد شحادة على الأرض الذي سيصف لنا الوضع كما وصل إليه الآن. عميد،
3: نضال، كما كنت أتحدث في المداخلة أن على ما يبدو أن هذا الاقتحام لاستهداف مؤسسات لحقوق الإنسان، وهو ما جرى بالفعل. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المبنى الذي تتواجد فيه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالقرب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ليس في هذه المنطقة، هنا مؤسسات أخرى، ولكن هناك اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي المبنى الذي تتواجد فيه مؤسسة الضمير، واقتحموا الساحة الخارجية للكلية العصرية في أيضا بالقرب من المجلس التشريعي، مع استمرار اقتحام هذه البنايات هنا بالقرب من مجمع فلسطين الطبي. نتحدث عن اقتحام متواصل ويتركز في محيط مجمع فلسطين الطبي ومحيط المجلس التشريعي الفلسطيني. في محيط المجلس التشريعي قوات الاحتلال اقتحمت المبنى الذي تتواجد فيه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وهو ما كنا قد ذكرناه في المداخلة أن هذا الاقتحام لا يشبه الاقتحامات التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال شخص أو ما شابه ذلك، إنما فرض طوق أمني كبير عمليا في المنطقة الواقعة بين مجمع فلسطين الطبي وبين المجلس التشريعي الفلسطيني. إغلاق هذا الطريق الرئيسي المؤدي إلى مجمع فلسطين الطبي بعد اقتحام ساحة المجمع وإطلاق الرصاص الحي ومن ثم إطلاق قنابل الصوت والغاز. حاول عدد من المواطنين نضال الخروج من مدخل المستشفى، وبالفعل خرج عدد من الشبان من المدخل، ولكنهم عادوا مرة أخرى إلى داخل المجمع لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجهة الخلفية يغلق.

0: الفلسطينيين. إحدى هذه المؤسسات موجودة بالقرب من مجمع فلسطيني الطبي هنا، حيث يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط المجمع بشكل كامل، نضال في هذه الأثناء ويحاصر هذه المنطقة بشكل كامل، مع تذكيرنا فقط مرة أخرى بأن هناك مئات المواطنين عالقون داخل مجمع فلسطيني الطبي ومئات المرضى داخل المجمع، حيث يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ساعة في هذه المنطقة النضال.
1: نبقى معك بكل تأكيد لمزيد من التفاصيل، وإذا كان هناك أي جديد عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من أمام المستشفى رام الله، شكرا جزيلا لك حتى الساعة.
0: كامل مع تذكيرنا فقط مرة أخرى بأن هناك مئات المواطنين عالقون داخل مجمع فلسطيني الطبي ومئات المرضى داخل المجمع، حيث يحاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من ساعة في هذه المنطقة النضال.
1: نبقى معك بكل تأكيد لمزيد من التفاصيل، وإذا كان هناك أي جديد عميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من أمام المستشفى رام الله، شكرا جزيلا لك حتى الساعة.

0: حذر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح مجلس الشورى في الدوحة من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما شهدته غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ومشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.
1: ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
0: كما أكد أمير دولة قطر أن استراتيجية قطر ارتكزت على الدفاع عن الدولة من دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
1: وتألفت استراتيجيتنا لحمل هذه المسؤوليات من 4 عناصر أساسية. أولاً، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانياً، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثاً، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. ورابعاً، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
0: كما أكد أمير دولة قطر أن الأحداث الراهنة أثبتت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أن أمن دول الخليج وسيادتها واستقرارها ثوابت لا يمكن التهاون فيها.
1: ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية. وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرة وآمنة.
0: وأشار الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أن قطر قررت عدم تقليص الخدمات الأساسية أو تغيير الأولويات التنموية على الرغم من انخفاض نسبة الإيرادات بنحو 42% جراء التطورات الأخيرة.
1: طبيعي أن تنعكس الأزمة سلباً على المالية العامة، فانخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، فيما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 14%، وذلك من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، وهذا ليس أمراً مفروغاً منه.

0: ويفترض أن يلقى التقدير اللازم. فلم تصب الدولة بالهلع وظلت تنظر إلى المستقبل بثقة بالاقتصاد الوطني. لقد قررنا عدم تقليص الخدمات الأساسية وفضلنا عدم تغيير الأولويات التنموية حرصاً ألا يتباطأ الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر.
1: أرحب في الاستوديو بفيصل المضاح كرئيس تحرير صحيفة جولف تايمز. أهلا بك سيد فيصل. طبعا نتحدث عن كلمة أمير دولة قطر في افتتاح مجلس الشورى السنوي. لننطلق من موضوع فلسطين ونحن كنا ننقل الصورة من هناك، وكأن الكلمة تزامنت مع الأحداث، حذر الأمير من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقال لابد من محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
2: يعني أستاذ نضال، هذا الخطاب هو خطاب سنوي وجرت العادة أن الخطاب بيكون موجه للداخل ويرسم سياسات قطر يعني في الخارج في الفترة الجاية. بدأ سمو الأمير بالترحم على والد قطر الأمير الوالد وذكر مناقبه ويعني بسياساته وكيف بدأ النهج، فهذا كان يعني رسالة للمواطنين في دولة قطر. القضية الثانية أشاد بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وترحم على شهداء الوطن، وكما تعلم يعني كثير من يعني الأقاويل اللي تصير أن قطر يعني في الحوار، بس فهذا أكد أن القوات المسلحة والدفاع عن الوطن اللي هو قطر لا يقبل المساومة مع عدم الانجرار للحرب والمغامرات. ذكر في موضوع التنموية الموضوع التنموي عن خفض الإيرادات. يعني متعودين احنا في المنطقة التكبر على الحقائق او عدم دفع الحقائق، ولكن كان الخطاب واضح ان في خفض من الإيرادات 42%، فهذا يدعو الى ضبط الإنفاق مع عدم تأثر التنمية. تعرف هذه نقطة مهمة، قطر حين توجه اقتصادها إلى الداخل في شيء منصة أو هيئة أو حتى تتضح معالمها اللي هي الدوحة للاستثمار لتكبير الاقتصاد المحلي للمستقبل، وهذا ما ذكره سمو الأمير بأن هناك سوف يكون هناك فرص للخمس سنوات الجاية بما قيمة 261 مليار. طبعا ارجع الى سؤالك القضيه الفلسطينيه،
1: نحن سنعود على اي حال الجانب الاقتصادي سنستفيد فيه.
2: اي نعم، القضيه الفلسطينيه هي قضيه محوريه دائما لا تغادر خطابات سمو الامير وايضا خطابات سمو الامير الوالد في السابق رحمه الله عليه، وهذا نهج قطر يعني اتبعته حتى في تسميتها القضيه المحوريه. طبعا ذكرها في الخطاب هذا، ذكرها في خطاب الأمم المتحدة، وتلاعب نتنياهو وإسرائيل في موضوع الهجرة والتهجير، فسمى الأمور بمسمياتها أن هذه يعني إبادة جماعية، فهذه من ضمن الأوليات. لأن أنت كما تعلم يعني قطر دائما تدفع تشيطن في الإعلام لإبعادها من دور الوسيط ومن إبعادها عن ثوابتها في القضايا العربية والقضية الفلسطينية. فهذا يعني ما سمعناه يعني في الخطاب. طبعا أنت تعلم قطر عملت دور كبير في موضوع الإغاثة في موضوع الوساطة في غزة، ولكن الجانب الثاني اللي هو الجانب الإسرائيلي يتهرب من
1: نعم. واليوم هذا الأمير قال ما حدث في غزة بلا جدال هو إبادة جماعية. نعم. يعني سمى الأشياء بمسمياتها في الشأن الفلسطيني كما أشرت.
2: طبعا إبادة جماعية، يعني اليوم إذا أنت ترجع إلى خطاب نتنياهو كم واحد حضره؟
1: صحيح.
2: ويعني الأمور اليوم صارت في الإعلام والإعلام الرقمي ولا لا لا لا يخفى يعني. وشفت أنت الجنود كيف كانوا يتبجحون أو يتفاخرون خلينا نقول بالقتل واللي يهدي قنبلة حق زوجته، فيعني هذا الخطاب يعني لا يشيل الحقيقة. فهذه نقطة مهمة تم ذكرها أيضا في منصة الأمم المتحدة في خطاب سيدي سمو الأمير.
1: لنعد إلى موضوع الاقتصادي، أشرت إلى نقطة تراجع الإيرادات ب 42%، وفي نفس الوقت أيضا المصروفات قلت ب 14%، دائما هناك فارق بكل تأكيد، ولكن هذا لن يمس الأساسيات ولن يمس مشاريع التنمية التي ستبقى كما لو أن شيئا لم يتغير.
2: يعني لا أعتقد أن لم يكن الأمير سمو الأمير شدد على موضوع الانضباط، شدد على موضوع الكفاءة، ضبط المال العام، المسؤولية الشخصية في اتخاذ القرارات، وأن تكون قطر أولا كما احنا تعودنا على هذا النهج. فنعم طبعا ضبط المال غير التقشف، فاحنا عندنا موضوع ضبط المال وموضوع مشاريع اقتصادية مستقبلية، فهي نظرة قطر دائما متفائلة للمستقبل. نقطة مهمة أن مشاريع الغاز كان في يعني أخبار أن تأجيلها ضبابية، ولكن أكد عليها، فهذه يعني في رفع الكفاءة 40%، وهي مشاريع مليارية يعني، وهي تحت العمل عليها يعني في الوقت حديثنا هذا، ومفروض أنها يمكن أجلت شوي
1: يعني البناء على ما بعد الأزمة،
2: على ما بعد الأزمة. وأعتقد بعد النقطة المحلية المهمة اللي هي تقوية الاقتصاد المحلي، مثل ما ذكر معالي في موضوع دوح الاستثمار، دوح الاستثمار اللي هي نقل الأصول من جهاز قطر الاستثمار إلى الشركة اللي بتكون تستثمر في الداخل، فهذه بتعمل يعني دفعة كبيرة للخمس سنوات الجاية. فهذا يعني يدلك أن قطر عندها مرونة كبيرة في تغيير سياساتها وتتأقلم معها. وأنا أعتقد إحنا مرينا في أزمات كثيرة، أزمة الكوفيد، حتى أزمة كأس العالم، وبعض الأزمات السياسية. في كل منها كنا إحنا يعني نتأقلم، وتدري قطر تمشي على سياسة يعني إذا أقول لك الاحتياط المالي دائما أو التحوط المالي، فاقتصادنا قائم على التقلبات السياسية الموجودة في هذه المنطقة. فأعتقد يعني
1: الجمع ما بين الاستباق وتوقع الوضع قد يكون صعبا من أجل المرونة، ولكن النظرة المتفائلة، أشرت إلى هذه النقطة، وهو أمر يعني دقيق نوعا ما.
2: دقيق، لأن اليوم اللي حاصل مثل ما تشوف لا يمكن أن يستمر. يعني اليوم العالم كله تأثر، يعني أنت اليوم الغاز هو ليس رافد للاقتصاد القطري فقط، هو رافد عالمي.
1: صحيح.
2: يعني دول أفلست، شركات طيران أفلست، في تضخم عالمي، فلا يمكن أن يستمر هذا الموضوع. فيعني الرؤية واقعية، أنا أعتقد أنها هي رؤية واقعية، لأن اليوم من بيستحمل عن 24% من الطاقة، وحتى مع الزيادة يعني الدراسات تقول أن الخمس والعشر سنوات الزيادة بيكون هناك طلب على الغاز الطبيعي.
1: صحيح.
2: يعني هل هذه المنطقة بتتم بس متحاربة وصواريخ؟ لا أعتقد، يعني هذا غير كلام غير واقعي يعني.
1: وتحدث الأمير عن مضيق هرمز وعن ضرورة نهاية هذه الأزمة مع دور قطري طبعا في الوساطة المستمرة.
2: يعني أنت عايش هذه الجدلية عن مضيق هرمز. مضيق هرمز هو ممر مائي، وكما تشدد دائما قطر وشددت عليه عدم استخدامه للابتزاز كما يتم استخدامه الآن، والتزام بالقانون الدولي. يعني اليوم مضيق هرمز لو تفكر فيها أضر دول الخليج من الضفتين.
1: صحيح.
2: يعني اليوم الإيراني البسيط إيش ذنبه في هذه المشاريع يعني الثورية أو يعني إيش؟ وإحنا دول الخليج إيش دخلنا في قضية في الحرب هذه اللي قائمة بين الولايات المتحدة؟ فهذه نقطة مهمة، أن عدم استخدام الممرات المائية إن كان في مضيق هرمز وكان غيره بعد حتى في باب المندب.
1: صحيح.
2: فهذه نقطة مهمة. فمثل ما قلت لك أن دائما الخطاب يوجه للداخل، ولكن يطرح إحنا في حالة استثنائية، يعني دخلنا في حالة دفاع، عندنا شهداء في الوطن، الأجهزة الأمنية كشفت خلايا نائمة وجواسيس في قطر، فهذه
1: هذه يعني ما بين الدفاع عن الوطن وعدم الانخراط في الحرب، قال
2: يعني هذا خط واضح. يعني اليوم الفوضى سهله استاذ نضال، يعني اليوم المسيرات وغيرها الاسلحه ما فيها شجاعه، يعني هي كانها ريموت كنترول.
1: صحيح.
2: ولكن الفوضى سهله، لكن الضبط والحكمه والرزانه هي اللي صعبه. الجلوس على الطاوله والتسامي على الجراح، يعني قطر اليوم انضربت ولكن دافعت بكل بساله
1: وايضا تلعب دور الوسيط
2: فانا اتمنى يعني ان هذا الخطاب يعني سمو الامير يوصل للمنطقه وللجهه المتحاربين،
1: لان بكل تاكيد لابد انه تم الانصات اليه ويتم تحليله وقراءته الان. شكرا جزيلا لك اذا استاذ فيصل المضاحك رئيس تحرير صحيفه جولف تايمز. تم هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل ساعة جديدة مع سونيا الوافي. إلى اللقاء.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في دياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
1: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
4: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
5: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
1: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة أوضح.
6: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
8: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
7: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
8: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
7: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
9: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. قتلى في قصف ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الحوثيين في تعز. الجماعة تؤكد سيطرتها على مناطق في المحافظة، والقوات الحكومية تعلن صد الهجمات. أمير دولة قطر يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في مدينة رام الله وتنتشر في 3 بنايات بمحيط مستشفى المدينة. قتلى في قصف روسي على خاركييف. السلطات الأوكرانية تعلن إسقاط 88 مسيرة روسية، وموسكو تقول إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمئات المسيرات.

نبدأ هذه الساعة من التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف الطيران الحربي مواقع لأنصار الله الحوثيين بتسع غارات في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب قالت القوات الحكومية اليمنية أنها دمرت مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات القتال غربية محافظة مأرب، ما أدى لمقتل طاقمها. أعلنت قوات درع الوطن الحكومية اليمنية تنفيذ غارة بمسيرة استهدفت مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، وأظهرت مشاهد للعملية العسكرية التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن. أفاد مكتب حقوق الإنسان في مدينة تعز بمقتل 6 مدنيين بينهم طفلة وإصابة 24 آخرين بينهم أطفال ونساء جراء قصف مدفعي لجماعة أنصار الله الحوثيين استهدف عددا من أحياء المدينة ومنطقة حيصبان بمديرية المسراخ. وأظهرت مشاهد مصورة آثار القصف الذي طاول أحد المنازل في حي الدحي وأحياء سكنية في الصفوة والمشكي والأخوة وبرباشة، وأحدث أضراراً مادية.

0: من صنعاء انضم إلينا مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل أهلا بك معنا، نتابع معك الموقف في صنعاء وما تقوله الجماعة عن مناطق سيطرتها وكذلك أبرز نقاط الاشتباك. طبعا في ظل هذه التصريحات المتضاربة من الجانبين، إن كنت تسمعني خليل.
1: مرحبا
0: خليل، تسمعني خليل؟ طيب أعيد لك السؤال، يعني في ظل هذه التصريحات،
1: ولكن بلا شك تسألين عن طبيعة التطورات ومآلاتها خلال
0: صحيح
1: الساعات الماضية. يعني في كل الأحوال هناك هدوء في الجبهات، خاصة في مأربة والجوف وفقا للمصادر الميدانية، ولكن بطبيعة الحال تعز هي الجبهة الأكثر احتداما وسخونة في المعارك والمواجهات في اتجاهات متعددة من المدينة، خاصة في الاتجاهات المحيطة بالمدينة وفقا للسكان المحليين والمصادر الميدانية. جبل هان وخط الضباب، كل هذه المناطق شهدت عودة للمواجهات وقصفا عنيفا طوال ساعات الليل وحتى الفجر، وأيضا المعارك كانت أكثر احتداما في جبهة الأقروض والمصراخ في الاتجاهات الجنوبية الغربية من ريف تعز. ووفقا للمصادر الميدانية أيضا فإن قتلى وجرحى سقطوا خلال هذه المواجهات من الطرفين. بطبيعة الحال يبدو أن القوات التابعة للحكومة في عدن تحاول الاحتفاظ بمواقع السيطرة في المصراخ والأقروض، وخاصة بعد أن تمكنت قوات حكومة صنعاء من إحراز تقدم كبير كما تقول، وبثت مشاهد لتقدمها في مناطق جبل حبشي ويفرس ومناطق قريبة من منطقة البيرين، وأيضا بطبيعة الحال بعد أيام من إحكام سيطرتها على مواقع والنطاق الجغرافي لعدد من المديريات في الحجرية ومنها المعافر والمواسط والشمايتين. ولكن بالتزامن مع هذه المواجهات والمعارك بدأ أن هناك كثافة للغارات الجوية التي تقول الحكومة في عدن إن مقاتليها أو إن طيرانها هو الذي ينفذها، مستهدفا تجمعات وثكنات عسكرية تابعة لصنعاء والتي بدورها تنفي هذا وتقول إن هذه الغارات هي غارات سعودية تدخل في إطار ما تعتبره صنعاء تصعيدا كثيفا وخطيرا ينبغي أن تستعد السعودية لمثله بشن مزيد من الهجمات في الداخل السعودي. ووفقا للبيانات العسكرية هنا في صنعاء فإن نحو 124 غارة شنت 119 غارة شنت خلال 24 ساعة، ومعظم هذه الغارات تركزت في تعز وفي صعدة وفي الجوف وفي مأرب وفي صنعاء وفي عمران. خلال الساعتين الماضيتين وفقا لما أعلن رسميا كانت هناك غارات على محافظة صعدة، على عدد من المديريات في محافظة صعدة. تتحدث البيانات في صنعاء خاصة الصادرة عن وزارة الصحة هنا عن سقوط الضحايا من المدنيين بالمئات منذ 3 سبتمبر الماضي، وتتحدث أيضا عن سقوط ضحايا من المدنيين خلال غارات تقول إنها استهدفت منازلا للمواطنين في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف. وفي المجمل هذه التداعيات سواء في تعز أو في غيرها من الجبهات يعني تبعتها آثار إنسانية كبيرة تتمثل باتساع رقعة المعاناة وزيادة حركة النزوح من عدد من المناطق التي تشهد قتالا محتدما في تعز. تتحدث أيضا قوات الحكومة في عدن عن أنها لا تزال يعني تتقدم في اتجاهات مختلفة بين الوازعية وكهبوب وبين تعز ولحج، رغم ما أعلنته قوات حكومة صنعاء في هذا الاتجاه وبثت مشاهد تثبت تقدمها في هذه المناطق. وبالتالي نحن حتى في المناطق الواقعة بين تعز ولحج لا نزال نشهد معارك كر وفر، والحديث عن تقدم وتراجع كما جرت العادة خلال الفترة الماضية وحتى خلال السنوات الماضية، لكن في المجمل تظل جبهة تعز هي الأكثر احتداما وسخونة للمواجهات خلال الساعات الماضية وفقا للمصادر الميدانية سوريا.
0: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء. والآن نتابع على الخريطة التفاعلية التطورات الميدانية في اليمن مع زميل براء المحمد. إليك براء.
2: تستمر موازين السيطرة في ميدان القتال اليمني بالتقلب والتغير بشكل مستمر، فما بين سكون في جبهات واشتعال في أخرى يتمثل الواقع الميداني. في الجوف سكنت موجة الاشتباكات حاليا، لكن تشهد في مأرب اشتباكات متقطعة على محورين إلى الشمال وإلى الجنوب منها، حيث تسعى القوات الحكومية لتحقيق اختراقات لما تمثله هذه المناطق من خط دفاع متقدم لمناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين نحو صنعاء، يضاف إلى ما سبق تحركات في أطراف صعدة. لكن التطورات الأبرز والمشهد الأعنف هو في تعز، حيث تشهد محاور متقلبة في السيطرة داخل تعز وأخرى محاور أخرى تشهد على تقدمات ميدانية. إذا ما أشرنا إلى الساحل فإنه بعد أن كانت القوات الحكومية أعلنت السيطرة على ذوباب وعلى المضيق، عاود مقاتلي الجماعة التقدم نحوها مرة أخرى بهذا الشكل بعدما كانت القوات الحكومية قد دفعتهم إلى خارج هذه المناطق في ضمن إطار عدم ثبات السيطرة الميدانية لكلا الطرفين هنا، بالإضافة لإعلانهم التقدم نحو جبل كهبوب مرة أخرى في حين لا تزال القوات الحكومية تسيطر على القسم الأكبر من هذه السلسلة الجبلية. الهجوم المضاد الذي تشنه جماعة أنصار الله اشتمل أيضا على منطقة الوازعية إلى الشمال من سلسلة جبال كهبوب، بإعلانها استعادة مناطق واسعة من التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية وتثبيت سيطرتها العملياتية فيها من جديد. إلى الشرق نحو وسط التعز يسكن القتال في جبهة الشمايتين بعد سيطرة أنصار الله الحوثيين عليها بشكل محكم، بالإضافة إلى سكون جبهة المواسط أيضا بعدما كانوا قد تقدموا نحوها وسيطروا على بعض البلدات فيها. لكن قريبا من هذا المحور يكمن التطور باستمرار المعارك في منطقة الأغبرة، هذه المنطقة التي تحاول الجماعة السيطرة عليها بالكامل في نطاق تأمين مساحات سيطرتها على هذا المحور الذي يطل على إمدادات ويشرف على الإمدادات التي تقوم بها القوات الحكومية باتجاه الساحل. أما أقرب نحو مدينة تعز فهذا المحور أو بالأحرى هذه المحاور في هذه المنطقة تشهد على معارك عنيفة حاليا، ووفقا للمعطيات الميدانية المتوفرة فإن أنصار الله الحوثيين باتوا يسيطرون ميدانيا أو ناريا على مناطق سامع وكذلك المعافر والمواسط والشمايتين، في حين المعارك تشتد في جبهات الأقروض إلى الجنوب الغربي من المدينة، وأقرب نحو جنوبها تشتد المعارك في منطقة المصراخ من الجنوب الشرقي، من الجنوب الغربي تعلن الجماعة تحقيق تقدم في مناطق جبل حبشي حيث تتقدم في عدة نقاط بهذه المديرية، وهنا تراجعت القوات الحكومية فيها وباتت الجماعة تسيطر على القسم الأكبر من مديرية جبل حبشي، بحيث يشكل هذين المحورين معا نقطة الانطلاق أو التقدم نحو جنوبي المدينة باتجاه جبل صبر الحارس الجنوبي لمدينة تعز، فيما يتواصل الضغط على طرفي المدينة من جبهتي القصر وجبل هان ليكمن أو ليكتمل الحصار المفروض على مدينة تعز من كافة الاتجاهات تقريبا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. إلى هنا آخر التطورات الميدانية. أما الآن فنعود لك سونيا لمتابعة هذه التطورات وتحليلها.
0: شكرا لك براء. نناقش هذه التطورات مع الصحفي والخبير في الشأن اليمني الأستاذ أنور العنسي. أستاذ أنور أهلا بك معنا. عدم ثبات السيطرة الميدانية بين الطرفين كما كنا نتابع الخريطة التفاعلية، بماذا يشي فعليا؟
3: طبعا بعد كل ما جرى يبدو أن الحوثيين يركزون على 3 أهداف رئيسية. أولا محاولة استعادة باب المندب، مضيق باب المندب بأي ثمن وبأي كلفة، طال الزمن أم قصر بهذا الشكل أو بذاك، من خلال عمليات تسلل، من خلال مواجهات مباشرة، بأكثر من تكتيك أو تخطيط عسكري. الهدف الثاني طبعا هو تطويق مدينة تعز بالكامل، بحيث يمكن أن يؤدي تركيعها إلى إمكانية الدخول إلى مديرية الوزعية غرب المحافظة التي تطل على جبال كهبوب وتؤدي إلى الساحل الغربي وتحديداً هي أقرب نقطة إلى ذباب القريبة من باب المندب. أما الهدف الثالث في تقديري فهو يتمثل في جبهات مأرب. الحوثيون وفقا لكثير من المصادر والمعطيات يخسرون كثيرا هناك، وعلى ما يبدو أن القوات الحكومية قررت أن تفتح مزيدا من الجبهات في مأرب وكذلك في جبهات أخرى، أملا في إمكانية ممارسة أكبر ضغط من على الحوثي بحيث يضطر إلى سحب بعض قواته من تعز وتخفيف هجماته وضغطه عليها.
0: سياسة تشتيت يعني؟
3: كلها تكتيكات. حتى الآن لا يمكنك أن تقولي أنه طرف معين حقق انتصارا حاسما. الحوثي مثلا كان وصل إلى باب المندب وأقام أمور كثيرة من باب التحديث والتأمين وإدامة السيطرة، لكنه ما لبث أن خسر مضيق باب المندب ومساحة من الساحل الغربي بعد عملية خاطفة وسريعة وقوية لقوات ألوية العمالقة.
0: بالتالي ما الذي يحكم المواجهة اليوم في ظل هذا التذبذب في السيطرة والخسارة؟
3: طبعا عامل الوقت يلعب دورا مهما. القوات الحكومية بمؤازرة التحالف الذي تقوده السعودية يراهن على أنه يستطيع استنزاف الحوثي بشكل كبير بشكل مؤلم، ويراهن على إمكانية تشتيت قواته في أكثر من جبهة، وبالتالي يمكن أن ينكسر ويهزم في كل جبهة، يعني جبهة تلو أخرى، وهكذا يتواصل المشهد. لكن الحقيقة أن الحوثي يتألم الآن تحت جراء هذا الضغط الذي يمارس عليه، وبالتالي يتوحش ويهاجم بدون أي تردد أو بدون أي ضابط أو حدود، كما نرى هجماته على محافظة تعز وهي محافظة تستطيع أن تكون عليها ريفية وسكانها أكثر تمدنا وغير معتادين على القتال.
0: هذا التعنت الذي تتحدث عنه أستاذ العنسي من أين يستمده الحوثي؟
3: هذا سؤال مهم ومعروف طبعا. الحوثي لديه مهمة مسندة إليه بدعم قوي جدا استمر لسنين طويلة من قبل إيران ممثلة في الحرس الثوري وفي خبراء حزب الله اللبناني. أعد لهذه المعركة منذ سنوات وليس منذ أيام أو أسابيع كما يعتقد البعض. أعد لها من ناحية البشر، من ناحية العتاد، من ناحية التخطيط العسكري، من ناحية التواجد أيضا في المناطق التي يحتاج لأن يكون موجودا فيها. فالحوثي يشعر الآن أستاذ سونيا أنه يخوض معركته الأخيرة، ومن يتولى لديه هذا الشعور بأنه يواجه مصيرا نهائيا لابد أن يقاتل بكل شراسة وبكل توحش.
0: هل يواجهه بمفرده؟ لأننا اليوم نرى إيران تتقدم لتقترح الوساطة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية، وإلى أي مدى بالتالي نتحدث عن استقلالية القرار الحوثي؟
3: طبعا الحديث عن استقلالية القرار الحوثي يعني نكتة في أحسن الأحوال ونكتة سوداء. فإيران هي الأم والأب والمرجع والحضن والمنشئ والمؤسس لجماعة الحوثيين، واتصال وزير خارجيتها بالسعوديين من أجل عرض الوساطة أيضا يعني يثير الكثير من السخرية وعلامات الاستفهام. كيف تود أن تتوسط بين السعودية وهي تقصف بصواريخك ومسيراتك التي قدمتها للحوثيين على مدى أكثر من 15 سنة؟ كيف يمكن أن تقبل مثل هذه الوساطة؟ لكن هذا يفسر أنه كلما شعر الحوثيون بالضعف وبالخطر يداهمهم يستنجدون ويحاولون التوسط بأي طرف. الآن لا يوجد أي طرف عنده الاستعداد للمبادرة بالتوسط لا في الإقليم ولا في العالم. الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتجرأ على طلب مثل هذه الوساطة هو الطرف الإيراني، وأعتقد أن السعوديين ليسوا من السذاجة أو عدم القدرة على فرز الأمور وفهمها بأن حتى أن يعطوه يعني كلاما دبلوماسيا. لابد أنهم يعني تجاهلوا وأداروا ظهرهم لمثل هذه الوساطة التي لا تعني أي شيء سوى محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تفاهمات بكين من ناحية، وكذلك لتخفيف الضغط على الحوثيين من ناحية أخرى. نعم. ولكن أعتقد أن المواجهة الآن بين الحوثيين والسعودية باتت معركة كسر عظم، ولا بد من حسمها من قبل التحالف الذي تقوده الرياض بالتعاون مع حلفائها اليمنيين. أما أن تترك الأمر على الحبل على الغرب، فالحوثي لابد أنه سيتمادى وسيؤذيها أكثر فأكثر، ويضع من هيبتها وصورتها ومكانتها أمام العالم.
0: شكرا لك أستاذ أنور العنزي، الصحفي والخبير في شأن اليمني، أشكرك جزيل الشكر. خبر عاجل الآن مشاهدينا، مصادر طبية تتحدث عن سقوط شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في منطقة المشاهرة شرقي مدينة غزة. الحديث الآن من طرف مصادر طبية عن شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في منطقة المشاهرة شرقي مدينة غزة. نتابع هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل من مدينة غزة تحديدا، من منطقة المشاهرة التي تقع شرقي المدينة. نتابع في عمق الصورة الدخان الذي يتصاعد نتيجة استهداف مركبة للشرطة نتج عنها سقوط شهيد جراء هذه الغارة الإسرائيلية. بحسب مصادر طبية تحدثت عن شهيد حتى هذه اللحظة، والصور كما نشاهد الناس يهرعون باتجاه موقع الاستهداف، وسنتابع التفاصيل مع مراسلنا عاصم النبيه الذي انضم إلينا الآن من مدينة غزة. عاصم أهلا بك، ماذا جرى؟
4: الذي جرى كان هناك غارتان متزامنتان، واحدة تحديدا في شارع الوحدة بالقرب من منتزه البلدية، وغارة ثانية كانت على بعد تقريبا 2 كيلومتر من الاستهداف الأول تحديدا في منطقة المشاهرة التي تعتبر جزءا من حي التفاح شرقي مدينة غزة. الاستهداف الأول كان لمحل صغير وتم نقل إصابة منه إلى مستشفى الشفاء، والاستهداف الثاني كان لمركبة. وكما نلاحظ في الصورة سونيا، هذه المركبة تحترق، وهذا ما رصدناه خلال الاستهدافات الأخيرة التي كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمركبات والسيارات. يبدو أنها تستخدم أسلحة خاصة تؤدي إلى اشتعال النيران بالمركبة، مما يؤكد أو ينهي عملية الاستهداف بالتأكيد على القضاء على الهدف داخل تلك السيارة. إن لم يكن بالشظايا والقتل المباشر من الصاروخ، فيكون بعملية الاحتراق الذاتي التي تحدث في تلك السيارة. استمر اشتعال النيران في تلك المركبة لعدة دقائق، لم يتمكن المواطنون من إطفائها بسرعة، احتاجوا وقت طويل حتى يتمكنوا من إطفائها. وأيضا حضرت الطواقم الطبية، نقلت شهيدا واحدا وصل بالفعل إلى مستشفى الشفاء، وأيضا هناك عدة إصابات من المارة الذين كانوا يسيرون بجوار هذه السيارة لحظة الاستهداف. هذه الاستهدافات عمليا نتحدث عن استهدافين منذ صباح اليوم، تضاف طبعا إلى كثير من الخروقات الإسرائيلية والانتهاكات التي قامت بها خلال عام كامل من فترات ما يسمى وقف إطلاق النار. بحسب وزارة الصحة، عدد الشهداء بلغ 1493 شهيدا، هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط في فترات هذا الاتفاق المفترض، إضافة إلى ما يزيد عن 5400 مصاب وجريح. هؤلاء المصابين والجرحى كانوا يوصلون إلى المستشفيات أحيانا بحالات حرجة، وأيضا بعضهم تعرض لحالات بتر بسبب طبيعة الشظايا التي تنتج من هذه المقذوفات الإسرائيلية. وبالتالي الحرب يبدو أنها لا تزال مستمرة، بالرغم من مرور عام على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، وبالرغم من كل التسريبات والتصريحات الإعلامية الكثيفة حول قرب التوصل إلى الاتفاق، وحول وجود فرق تعمل من أجل البدء بعمليات نزع السلاح من داخل القطاع. لكن على الأرض الحرب لا تزال مستمرة، بالنسبة للمواطنين لا تزال مستمرة. وأيضا ما نرصده من واقع هو استمرار للغارات الإسرائيلية واستمرار لشلال الدم داخل القطاع.
0: شكرا.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك، وكل ما زاد إنجازك مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
8: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس، والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
9: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمي نفايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM لبنان. نشاهد انتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم ما زالوا في محيط مجمع فلسطين الطبي حتى الآن، مع انسحاب عدد من الآليات إلى منطقة قريبة، تحديدا إلى المنطقة التي يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المجلس التشريعي. جيش الاحتلال كما ذكرنا داهم عدة مباني في هذه المنطقة عند محيط مجمع فلسطين الطبي، نتحدث عن 3 بنايات اقتحمها جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما يبدو أيضا أن هناك مكتب في هذه المنطقة لإحدى المؤسسات العاملة تحديدا مع الأسرى الفلسطينيين. هناك مؤسسة هنا بالقرب من مستشفى رام الله الحكومي، ومؤسسة الضمير كما ذكرنا بالقرب من المجلس التشريعي، والتي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وصادرت كل محتوياتها. عند بدء هذا الاقتحام أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي في محيط مجمع فلسطين الطبي، نتحدث عن مجمع فيه مئات المرضى وآلاف المواطنين. هناك عدد كبير أيضا من مرافقي المرضى ينتشرون في الساحات، وحصل حالة توتر وخوف شديد داخل المستشفى وداخل المجمع، لأن الناس في البداية لم يعرفوا لماذا يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المنطقة. وجنود الاحتلال اقتحموا بفرق من الجنود المشاة ساحة مجمع فلسطين الطبي، وأطلقوا قنابل الصوت باتجاه مجموعة من المواطنين الذين دخلوا إلى الأقسام، ومن ثم الآن خرجوا مرة أخرى إلى الساحات لرؤية ما الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على مسافة قريبة من مدخل المجمع. قوات الاحتلال طبعا كما ذكرنا أغلقوا المدخل الرئيسي للمجمع، حاصروه من كل الجهات واقتحموا عدة بنايات في محيطه. الآن قنابل الغاز، جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي في هذه الأثناء من الجهة المقابلة، وحالة من التوتر تسود في هذه المستشفى عقب أو مع بدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو عدد من آلياته على الأقل بدأت بالانسحاب من محيط مجمع فلسطين الطبي من مدخله الرئيس المؤدي إلى مخيم قدورة، وهذه المنطقة التي ينتشر فيها أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا نتحدث حتى الآن عن انسحاب كامل لجيش الاحتلال من محيط المستشفى. من المكان الذي نقف فيه يمكننا مشاهدة المزيد من آليات جيش الاحتلال على الجهة المقابلة من مجمع فلسطين الطبي، وبدأت بالتحرك أيضا مرة أخرى للحاق بعدد من الآليات التي توجهت إلى الجهة المقابلة، حيث منطقة المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي المنطقة التي اقتحمت فيها قوات الاحتلال أيضا كما ذكرنا بناية فيها مكتب لمؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان. الاقتحام لهذه المنطقة التي نتواجد فيها في مجمع فلسطين الطبي، كما ذكرنا أن هناك مؤسسة تعمل مع الأسرى موجود لها مكتب هنا بالقرب من مجمع فلسطين الطبي. الآن انسحبت آخر آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الطريق المؤدي من مدخل المجمع إلى مخيم قدورة، والبنايات 3 التي اقتحمتها قوات الاحتلال. بدأ الناس بالتحرك الآن عند المدخل الرئيس للمستشفى بعد محاصرته لأكثر من ساعة ونصف ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج إلى مجمع فلسطين الطبي. الآن بدأوا بالتحرك في هذه المنطقة بعد أن انسحبت آخر آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة فقط، وهي في طريقها إلى منطقة أخرى قريبة حيث يتواجد جنود الاحتلال الإسرائيلي هناك. قوات الاحتلال كما ذكرنا أطلقت الرصاص الحي، أطلقت قنابل الغاز، أطلقت قنابل الصوت أيضا، والآن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى قنابل الغاز في محيط المستشفى. كما نسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق الآن قنابل الغاز في محيط المستشفى خلال انسحاب آلياته من مدخل المستشفى فقط، وهو اتجه إلى الجهة الخلفية من المستشفى، وهذه الطريق التي توجهت إليها آليات جيش الاحتلال تؤدي بطبيعة الحال إلى منطقة المجلس التشريعي، حيث هناك عدد أيضا آخر من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم المنطقة. اقتحام في وضح النهار في عز حركة ونشاط المواطنين الفلسطينيين تحديدا هنا في هذا المجمع الأكبر، المجمع الطبي الأكبر في الضفة الغربية كمستشفى حكومي، وفيه كما ذكرنا مئات المرضى، آلاف المواطنين الذين يصلون إليه يوميا، ناهيك عن وجود عدد كبير من المرضى داخل أقسام هذا المستشفى وعاشوا حالة من الرعب خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت أكثر من مرة قنابل الصوت والغاز باتجاه المستشفى وباتجاه ساحاته الخارجية، مع تواجد لجنود الاحتلال استمر طوال فترة الاقتحام عند المدخل الرئيس للمستشفى وفي محيطه. الآن جيش الاحتلال يطلق المزيد من قنابل الغاز، هذا ما يمكنني سماعه من هنا، جيش الاحتلال يطلق المزيد من قنابل الغاز باتجاه مرافقي المرضى والمواطنين الذين يتواجدون عند المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال في المنطقة القريبة، هو ابتعد عن أو انسحب من مدخل المجمع ولكنه توجه إلى الجهة المقابلة، ويطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز على مجموعة من المواطنين. نتحدث عن ازدحام شديد في هذه المنطقة كما ذكرنا، لأن هذا المجمع الآن إطلاق قنابل غاز داخل المستشفى كما نشاهد. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز الآن داخل المستشفى. جنود الاحتلال الذين انسحبوا بآلياتهم نزلوا من الآليات على مقربة من أسوار المستشفى وبدأوا بإطلاق قنابل الغاز داخل مستشفى رام الله الحكومي أو مجمع فلسطين الطبي. إذن جنود الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى يستهدفون مرافقي المرضى في مجمع فلسطين الطبي، وكما ذكرت هنا ازدحام شديد، آلاف المواطنين عمليا يصلون يوميا إلى هذه المنطقة الآن في ساحات المستشفى. نتحدث عن مئات المواطنين الذين علقوا طوال فترة الاقتحام لأن جيش الاحتلال منع أي شخص من الخروج من المستشفى أو الدخول إليها، وحتى الآن يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاه مجمع فلسطين الطبي خلال هذا الاقتحام الذي ما زال متواصلا لعدة أحياء في مدينة رام الله، ويستهدف تحديدا مؤسسات عاملة في حقوق الإنسان وأخرى معنية بشؤون الأسرى كما حصل مع مؤسسة الضمير وغيرها من المناطق. حالة اختناق الآن هنا، مسن أصيب بحالة اختناق ينقله عدد من الشبان إلى داخل المستشفى بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز باتجاه مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا بالقرب من مدخل المستشفى. عمليا المستشفى مزدحمة بالمواطنين، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن انسحبت الآليات قليلا حاول عدد من المواطنين أن يخرجوا لأنهم عالقون منذ أكثر من ساعتين هنا في مجمع فلسطين الطبي. تم إدخال المصاب إلى قسم الطوارئ في المجمع، والآن نشاهد المزيد من الإصابات بحالات اختناق تصل إلى قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينسحب تماما من محيط المجمع، انسحب من مدخل المجمع. نشاهد أيضا المزيد من الإصابات، هناك امرأة الآن أصيبت على ما يبدو أيضا بحالة اختناق، وعاد من حاول الخروج من المستشفى يعودون الآن مرة أخرى إلى داخل المستشفى مصابين بحالات اختناق نتيجة لإطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف باتجاه المواطنين الذين حاولوا استغلال

0: اقتحام بدأته قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام الساحات الداخلية للمجمع وإطلاق قنابل الغاز وإطلاق الرصاص في الهواء بشكل كثيف. الرصاص الحي أطلقوه بشكل كثيف في الهواء لتفريق من يتواجدون داخل ساحات المستشفى وإبعادهم عن المدخل الرئيس للمستشفى. عدد من الإصابات بحالات اختناق يصلون تباعا إلى قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي نتيجة لهذا الاقتحام المتواصل. في المنطقة الأخرى نتحدث أيضا عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من المجلس التشريعي الفلسطيني. اعتقلت قوات الاحتلال عدد من المواطنين، أحد هؤلاء هو أحد العاملين في مؤسسة معنية بشؤون الأسرى. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تكبيله، واعتدوا بالضرب على شاب آخر خلال هذا الاقتحام المتواصل لمدينة رام الله. وبطبيعة الحال الاقتحام ما زال متواصلا حتى بعد انسحاب جيش الاحتلال قليلا من مدخل مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن.
1: عميد، نحن في متابعة معك لما يجري الآن في محيط مجمع فلسطين الطبي في رام الله بالضفة الغربية، كما تابعنا على الشاشة مجريات هذه الأحداث من إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أيضا في محيط المجمع الطبي بشكل مباشر باتجاه الفلسطينيين. نتابع أيضا
0: مشاهدينا. نعم، هنا إصابة إصابة الآن. نعم، هنا إصابة الآن. الآن يتم نقل إصابة من المنطقة التي اقتحمها جنود الاحتلال الإسرائيلي. إذن إصابة وصلت إلى قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي من محيط المجمع جيش الاحتلال الإسرائيلي. قنابل الصوت والغاز في هذه المنطقة، عندما نتحدث عن قنابل الغاز التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، طبعا هي قنابل خطيرة جدا. هذا الشاب الذي وصل إلى المستشفى على ما يبدو أنه أصيب بتشنج نتيجة لاستنشاق الغاز السام الذي يطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط المستشفى. نتحدث عن منطقة مليئة بالمرضى ومرافقيهم، هذه المنطقة التي نتواجد فيها. بطبيعة الحال من يتواجدون هنا هم المرضى وعائلات المرضى الفلسطينيين الذين يقيمون داخل المستشفى. كما شاهدنا أحد المرافقين وصل إلى قسم الطوارئ مصاب بتشنج نتيجة لاستنشاق الغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين، وعدد من المرافقين علقوا خارج أسوار المستشفى وأصيبوا بحالات اختناق. توجهت إليهم سيارة الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لأنهم علقوا في الجهة المقابلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال القنابل باتجاههم وانسحبوا إلى جهة قريبة بعد ابتعادهم عن المدخل الرئيس لمجمع فلسطين الطبي. كما ذكرنا أن الاقتحام لم ينتهي، جيش الاحتلال انسحب فقط من مدخل المستشفى وثلاث بنايات هنا. خلال وجودنا عند مدخل المستشفى تابعنا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا في هذه المنطقة ثلاث بنايات. في إحدى هذه البنايات هناك مؤسسة تعمل مع الأسرى، مؤسسة معنية بشؤون الأسرى، ولكن نريد أن نتأكد من مدير أو إدارة هذه المؤسسة إن كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أبلغهم في أي شيء قبل انسحابه من هنا أو صادر محتويات كما حصل مع مؤسسة الضمير بالقرب من المجلس التشريعي الفلسطيني.
1: وسنتابع هذا عميد، سنعود لك ولكن أيضا نتابع ما يرد الآن من خبر عاجل على شاشتنا. بحسب مراسلة التلفزيون العربي، قوات الاحتلال تقتحم مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى في رام الله وتصادر ملفات ومقتنيات. نتابع التفاصيل مع كريستين رناوي مراسلة التلفزيون العربي من رام الله. كريستين، أهلا بك، ضعينا في صورة ما يجري الآن. كريستين،
2: سونيا، بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم في هذه الأثناء مؤسسة الضمير. هذا المقر هو في مدينة رام الله. كما نشاهد عبر كاميرا التلفزيون العربي، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعملون على سحب مقتنيات ومحتويات من داخل المقر باتجاه هذه الحاوية العسكرية، هذه الشاحنة التي تتبع لجيش الاحتلال. الاقتحام مستمر، رأينا إطلاقا لقنابل الغاز والصوت هنا في هذا الموقع. نحن قريبون أيضا على الموقع الذي يتواجد فيه الزميل عميد قرب مجمع فلسطين الطبي. هذا الموقع قريب من مقر التشريعي يبدو إطلاق
1: طبعا الصورة والصوت

0: قطعان نتيجة قرب موقع التصوير من مركبات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي يعني تشوش بشكل مستمر ولا تصل الصورة بالشكل المناسب. الصورة الآن من أمام مجمع فلسطين الطبي، والصورة كانت منذ قليل مع كريستين ريناوي من جانب مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى في رام الله، والتي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وصادرت ملفات منها وكذلك مقتنيات. الصورة عادت الآن ونحن نتابع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى التي تقع على مقربة من مجمع فلسطين الطبي. كريستين، إن كنت تسمعين نعود لك.
1: الله يسامحك. بس
0: طيب نعود مرة أخرى لكريستين. لا أدري إن كانت كريستين تسمعني. كما ذكرت يعني التشويش من قبل الاحتلال الإسرائيلي على البث هو ما يعيق وصول الصورة والصوت بالشكل المناسب. لنتبين ما يجري الآن عند مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، مقرها يقع في رام الله. قوات الاحتلال الإسرائيلي كما يظهر على الشاشة تصادر ملفات ومقتنيات منها. الصورة أيضا الآن من رام الله تحديدا، كذلك من أمام مجمع فلسطين الطبي الذي شاهدنا قبل قليل استهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الصوت وقنابل الغاز للمواطنين هناك. كريستين، إن كنت تسمعينني يعني ضعينا مرة أخرى في صورة ما يجري وما جرى في مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى. كريستين،
2: صورة عليها. نعم سونيا، في هذه الأثناء يتواصل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله، الذي شهدناه إطلاقا لقنابل الغاز وقنابل الصوت. هذا اقتحام واسع لمدينة جيش الاحتلال من القنابل.
0: كريستين، يعني يفضل أن نعود لك في وقت لاحق لتصل المعلومات ونقلك للمشهد بشكل أفضل. أعود مرة أخرى لعميد شحادة مراسل التلفزيون العربي من مجمع فلسطين الطبي. يظهر عميد قادما باتجاه الكاميرا، لا أدري إن كنت تسمعني. عميد، نتابع معك يعني تطورات الوضع هناك.
3: نعم سونيا، جيش الاحتلال الإسرائيلي نظرت الآن إلى خارج أسوار المستشفى، ما زال يتواجد في الجهة المقابلة ويطلق قنابل الصوت والغاز بشكل مستمر باتجاه المواطنين في هذه المنطقة، تعقيبا على ما كانت تذكره كريستين ريناوي. هناك في المنطقة يقطع جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما هنا أيضا يقطع أو يحاول التشويش على البث في أجهزة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال في المنطقة التي تتواجد فيها كريستين بالقرب من المجلس التشريعي كان قد اقتحم مبنى يضم مكتب لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، قام بمصادرة كل محتويات هذا المبنى من ملفات وأجهزة وغيرها، كل شيء موجود داخل المبنى قام بمصادرته، وقام بإلصاق أيضا منشورات على المدخل الرئيس للمبنى بأنه سيتم أو تم إغلاق مؤسسة الضمير، يتهمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعمل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأغلق هذه المؤسسة. طبعا هذه الادعاءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي يفندها الفلسطينيون، المؤسسات التي يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وفي الضفة الغربية بشكل عام هي مؤسسات تعمل مع إما مع الأسرى الفلسطينيين أو مع المرضى أو مع المزارعين، هي مؤسسات عادة تعمل في توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني كل حسب تخصصه، كما حصل سابقا مع مؤسسة الحق ولجان العمل الصحي ولجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة وكل هذه المؤسسات التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال بالإغلاق في الضفة الغربية. وهذه المرة أيضا لمؤسسة الضمير. طبعا هذه ليست أول مرة يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى مؤسسة الضمير، هذه من المرات الكثيرة أيضا التي يقتحم فيها مؤسسات، ولكن هذه المرة استهدفت مؤسسة الضمير ومؤسسة أخرى هنا معنية بالأسرة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك عميد شحادة. أشكر أيضا كريستين ريناوي، سنعود لكم في سياق هذا اليوم لمتابعة التطورات في الضفة الغربية. والآن أستقبل ضيفتي السيدة نافي بيلاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2026 من لاهاي في هذا اللقاء الخاص. أهلا بك معنا على شاشة التلفزيون العربي، ونبارك لك بداية حصولك على هذه الجائزة، وماذا تعنيه لك؟
4: شكرا جزيلا على استضافتي. من المحزن أن نتلقى هذه الأخبار في هذا الوقت الصعب. هذا يؤكد على أهمية هذه الجائزة بسبب عملي، وأنا أدعم العدالة الدولية، بالتالي أنا أرى هذا الأمر يشدد على التزامنا بوضوح، وأنا أرى كل عملي ونشاطاتي في هذا المجال. وقالوا أن هذه الجائزة تقدم لك بسبب هذه الأعمال لدعم العدالة، فبالتالي هذا الجزء كان مفاجئا بالنسبة لي. ولكن ما يهمني أكثر من ذلك هو أننا بحاجة إلى المؤسسات الدولية في مجال العدالة في هذا الوقت. هناك إفلات من القانون، وهناك عدد من القادة الذين يتصرفون ضد القانون الدولي أيضا، وهذا مهم للغاية أن نركز على هذه المسألة وعلى العدالة الدولية وحقوق الإنسان وعلى سيادة القانون في هذه الوقت في هذا الوقت.
0: يعني لا أريد أن أمر على ما كنا نتابعه الآن في الضفة الغربية، ولعلك تابعت سيدة بيلاي ما يجري الآن في الضفة الغربية. نتحدث عن محيط مستشفى ومقرات إنسانية أيضا، بالتالي يعني ما هو تعليقك بداية على ما يجري في الضفة الغربية الآن، ارتباطا بذلك ما يستمر من أو تستمر من حرب إسرائيلية على قطاع غزة؟ فأين يكمن المشكل؟ هل في القانون أم في من يملك صلاحيات تطبيقه؟
4: أنا كنت في منصب رئيسة لجنة التحقيق الدولية التي كانت تحقق في إسرائيل وفلسطين، ولكن أنا بعد هذه المهمة لم أتخلى عن هذه المهمة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
5: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
3: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، ومش كل طريق بنمشيه بيوصلنا، ومش كل أزمة بنعيشها بنكون إحنا سببها. في سائق بده يشتغل ويسترزق، بس كل يوم بتزيد عليه الكلفة وبيصير حساب لقمة العيش أصعب.
1: وفي مواطن بده يوصل لشغله أو جامعته، بس إذا توقفت المواصلات مين راح يدفع ثمن كل هذا التعطيل؟
0: بين سائق بيحاول يحافظ على مصدر رزقه ومواطن بيحاول يوفر من مصروفه، تتصاعد أزمة النقل العام وبتعود مطالب السائقين للإضراب والواجهة. بس السؤال اللي لازم نوقف عنده بحلقتنا لليوم، هل الإضراب هو الحل؟ وكيف ممكن نوصل لتفاهم يحفظ حق وكرامة السائق وبنفس الوقت ما يحول المواطن لطرف بيدفع ثمن الأزمة؟ بنرحب فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم خط أحمر عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موجة 92.7 FM. معكم دانيا نجاجرة وريهام تقاطقة وشاهد غنام، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز.

0: حلقتنا لليوم مستمعينا بعنوان إضراب النقل العام، مين بيدفع ثمن الأزمة؟ وخلينا نبلش من البداية، من آخر التطورات الموجودة عندنا، لأنه من يومين والناس بتسمع عن إضراب بقطاع النقل العام، وفي حكي عن إضراب شامل لغدا يعني. بس السؤال، إحنا أمام قرار نهائي ولا لسه في فرصة للتراجع عنه حسب نتيجة الاجتماعات مع الحكومة يا ريهام؟
1: حسب المواقف اللي انحكت، الموضوع مرتبط باستجابة الحكومة لمطالب العاملين في القطاع، والنقابة بتحاول تضغط عشان يصير تحرك جدي، وبتعتبر انه المطالب مش جديدة انما مطروحة من فترة طويلة.
2: بس هون لازم ننتبه لشغلة، لما نحكي عن إضراب شامل إحنا مش بس بنحكي عن قطاع عادي ممكن الناس تستغني عنه ليوم. النقل العام مرتبط بالموظف اللي بده يوصل لشغله، والطالب اللي عنده جامعة، والمريض اللي عنده موعد. يعني أي تعطيل فيه رح ينعكس مباشرة على حياة الناس.
0: صحيح يا شهد، وحابة أنوه لمستمعينا أنه بإمكانكم تتابعونا عبر صفحاتنا على الفيسبوك، صفحة البرنامج برنامج خط أحمر، وصفحة الإذاعة HR Live، إضافة إلى موقعنا الإلكتروني HR.BS، وعبر التلفزيونات التفاعلية. وخليني أرد على كلامك يا شاهد، إنه إحنا كمان ما بنقدر نتعامل مع الإضراب كأنه قرار طلع من فراغ. أكيد إذا العاملين بالقطاع نفسهم بيحكوا إنه وصلوا لطريق مسدود، لازم نفهم شو اللي وصلهم لهون بشكل أكيد. شاهد، برأيك هل مجرد إعلان الإضراب نفسه كافي حتى تتحرك الجهات المسؤولة؟
2: برأيي مش بالضرورة، الإعلان ممكن يلفت الانتباه، بس الأهم شو بده يصير بعد هذا الإعلان؟ هل في مطالب واضحة ومحددة؟ وهل في حوار فعلي؟ لأنه بالنهاية إذا صار الإضراب وتضرر المواطن وبعدها رجعنا لنفس النقطة، مين يستفاد؟
0: مزبوط.
1: بس كمان إذا ضل العاملون يطالبوا في استجابة كافية، عفواً، شو البديل؟ بنطلب منهم يضلوا يشتغلوا مهما كانت ظروفهم. الضغط أحياناً هو اللي بيخلي الجهات الرسمية تتحرك.
0: صحيح يا ريهام، بس أنا بشوف إنه الخلاف مش على حق العاملين إنهم يطالبوا يعني، ولا على حق المواطن كمان إنه يلاقي مواصلات. الخلاف الحقيقي هون ممكن إنه يكون على طريقة الضغط الموجودة على مين لازم يتحمل مسؤولية الوصول للحل. يعني بما إنه إحنا بنحكي عن إضراب يوم الأربعاء لسه مرتبط بالتطورات والمواقف الرسمية، مهم نميز بين التهديد بالإضراب وبين تأكيد تنفيذه يلي رح يبين معنا اليوم إن شاء الله.
2: طيب خلينا نترك كلمة إضراب شوي على جنب ونروح لجذر المشكلة. لما بنسمع إنه في مطالب للسائقين لازم نعرف شو هي، لأنه مش كل المستمعين عندهم صورة واضحة عن أسباب التصعيد وعن أسباب هذا الإضراب.
0: نعم، يعني من المطالب اللي انطرحت يا شهد دعم الوقود، ومنها تخفيف الأعباء التشغيلية والضريبية. يعني الوضع صراحة صعب، منها ارتفاع السولر والمحروقات، ومنها مصاريف التأمين والترخيص اللي بيعانوا منها في الوقت الحالي. إضافة لهذا الأمر معالجة أوضاع بعض خطوط النقل، وكمان السماح بمقعد ثامن في مركبات الخدمة اللي بتنطبق عليها الشروط. هذا القرار اللي طلع بعد ارتفاع المحروقات في الشهر الحالي. وطبعا في مطلب مستمعينا بيتعلق بمواجهة السيارات الخاصة اللي بتنقل ركاب مقابل أجر بشكل مخالف.
1: كل مطلب من هدول إلى أثر مباشر على شغل السائق. خلينا نحكي عن الوقود مثلا، المركبة بدها بنزين أو سولر، وبدها صيانة وترخيص وتأمين، وفي مصاريف يومية. السائق بالنهاية مش كل اللي بتدخله من الركاب بكون ربح صافي إله.
0: أكيد طبعا.
2: صحيح يا ريهام، بس كمان لازم نفهم كيف رح تنعكس أي استجابة للمطالب على المواطن. مثلا إذا خففت تكاليف التشغيل عن السائق، هل هذا رح يساعد على استقرار الأجرة؟ ولا ممكن تظل المشكلة قائمة بسبب عوامل تانية؟
1: وهون دور الجهات الرسمية إنها توضح، مش بس نسمع إن في دعم أو تسهيلات، لازم نعرف مين المستفيد وكيف رح توصل، وهل فعلا بتخفف العبء عن السائق؟
0: طب حلو كلامكم، بس خليني أرجع لنقطة مهمة اللي هي المقعد الثامن اللي رح يتم أو لازم يكون تم إضافته لمركبات العمومي تحديدا. هذا مطلب لازم يتم نقاشه ضمن شروط الترخيص والسلامة، مش بس من زاوية إنه بيزيد عدد الركاب. يعني تحديدا مثلا خلينا نحكي عن السيارات اللي بتطلع على خطوط النقل الخارجية بين المحافظات، هل ممكن إنها تتعرض لمخالفة بسبب راكب زائد، هلا انه على انه هذا المقعد الموجود او هذا القرار تم تحديده بالاتفاق مع الجانب الاخر اللي كنا بنسال هذا السؤال عنه. طبعا احنا بنحكي برضه مش بس انه من زاويه انه يزيد عدد الركاب، لانه اذا في قرار رح يتغير لازم يكون واضح على اي مركبات ينطبق بالضبط وتحت اي شروط، وكيف بنضمن انه ما يصير على حساب سلامه الركاب تحديدا. شو رايك في هذا الموضوع يا شهد؟
2: طبعا هذا هو الاشي اللي بنحتاجه بالضبط، مطالب واضحة وردود واضحة كمان، لانه المواطن لما يسمع قائمة مطالب من حقه يعرف شو منها ممكن تنفيذه وشو اللي بده وقت وشو له علاقة بتشريعات او جهات مختلفة.
0: 100%.
1: وانا معك بهاي النقطة يا شهد، بس كمان ما بصير تضل المطالب من غير جدول زمني، يعني العامل بالقطاع بده يعرف اذا في حل فعلي مش بس وعود بتظهر في كل ازمة.
0: يعني يا ريهام احنا مش كافي نعدد المطالب بس، صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني المهم برضو نعرف شو الموقف من الجهات المسؤولة من كل مطلب موجود. ونيجي لأكتر واحد من الملفات نمسكه، خلينا نحكي اللي بتكرر في النقاش، لما ترتفع كلفة التعبئة السائق بتزيد عليه مصاريفه. بس السؤال، هل ارتفاع الوقود لحاله بيفسر الأزمة يا ريهام، ولا في تكاليف تانية لازم نحطها بالحسبان؟
1: أكيد مش لحاله، في صيانة وقطع غيار وتأمين وترخيص، وفي كمان ساعات شغل طويلة، والسائق ممكن يضل على الخط لساعات وبالنهاية يكتشف إنه اللي جمعه رح معه بمصروف راكب.
0: حلو،
2: أنا معك، بس برضو لازم ننتبه إنه مش كل زيادة بالتكاليف معناها تلقائيا إنه الأجرة لازم ترتفع. الأجرة بتأثر على الناس، خصوصا اللي بتستخدم المواصلات كل يوم، لازم يكون في أرقام واضحة تشرح حجم العبء، مش بس نحكي بشكل عام إنه الوضع صعب وخلاص.
0: صح يا شهد، هذا الإشي اللي كلنا بنحكيه قاعدين من بداية الأزمة اللي موجودة عندنا.
2: مزبوط.
1: بس كيف بدنا نوصل للأرقام إذا ما في شفافية كاملة بتوضح كلفة الشغل؟ أنا مش بحكي إنه في كل زيادة لازم تنعكس على الراكب، لكن كمان مش منطقي نطالب من السائق يتحمل كل الزيادات لحاله.
0: وجهتين نظر مختلفات ولكن صحيحات. وبخصوص نقطة الدعم، انحكى عن دعم إضافي للوقود خلال شهر تشرين الأول، شهر 10 اللي إحنا موجودين فيه في الوقت الحالي، بقيمة 10 ملايين شيكل. بس الإعلان عن دعم ما بيكفي لحاله حتى إحنا نحكم إنه أزمة السائقين انحلت أو لا. لازم نعرف كيف بتم توزيع هذا الدعم، وهل وصل للعاملين بالنقل العام، وقديش بخفف من الكلفة الموجودة عليهم.
2: بالضبط، لأنه المواطن ممكن يسمع رقم كبير ويفكر إنه المفروض الأسعار تنخفض مباشرة، بينما هو مش عارف آلية الدعم ومين اللي بيشمله.
0: صح.
1: ومن جهة ثانية، إنه السائق إذا ما حس بأي فرق على أرض الواقع طبيعي يضل يسأل عن جدول الدعم بالنسبة له.
0: يعني إحنا بحاجة لثلاث شغلات، أرقام دقيقة عن كلفة التشغيل، وزي إيش كمان برضو ممكن نحكي،
2: وتوضيح رسمي لآلية الدعم وشرح للعلاقة بين الدعم وبين أجرة الراكب.
0: صح يا شهد، وغير هيك إيش ممكن نحكي يا ريهام عن هذا الموضوع اللي إحنا فيه؟
1: رح نضل نحكي عن المواطن بالنهاية مش عارف وين المشكلة بالضبط وين الخلل.
0: صح، وأنا معك في هذا الموضوع.
2: وبالنهاية المواطن هو اللي ممكن يتضرر مباشرة من هذا الإضراب، موظف بيتأجر عن شغله أو بيتأخر كمان، طالب ما بيوصل جامعته، أو شخص عنده موعد ضروري زي ما حكينا ومنرجع منحكي. والسؤال هون، مين رح يعوض الناس عن كل هاد التعطيل اللي بصير؟
1: معك حق يا شهد، بس كمان السائق عليه التزامات ومصاريف، ومش بالضرورة يكون الإضراب هو خياره الأول، ممكن يكون شايف إنه إذا ما ضل عنده وسيلة ثانية حتى يوصل صوته.
0: طب ريهام، هل هذا بيعني إنه المواطن لازم يتقبل الإضراب مهما كانت النتيجة؟
1: لا طبعا، المواطن من حقه يعترض، بس كمان لازم نفهم أسباب الإضراب وما نحط كل المسؤولية على السائق.
2: طبعا انا مش ضد مطالب السائقين، بس ضد انه المواطن يضل اخر واحد يعرف شو اللي عماله بصير. اذا في احتمال يتعطل النقل لازم يكون في اعلان واضح ومسبق حتى الناس تقدر ترتب امورها.
0: يعني احنا مش قدام طرف معه حق وطرف ما معه حق، السائق له مطالبه والمواطن برضه له احتياجاته.
2: طبعا.
0: والمطلوب انه الحل ما يكون على حساب حدا فيهم. مستمعينا ننتقل إلى دقات الساعة ونعود إليكم.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.

0: معكم مستمعينا وبنكمل معكم في نقاش حلقتنا. وطبعا خلينا نبلش من الأساس يا ريهام. في خلاف نقابي، مين بيمثل السائقين ومين بيقرر الإضراب؟ شو هذا الموضوع؟
1: في نقطة لافتة بالتقرير، وهي أن الخلاف ما كان مع الحكومة حول مطالب السائقين، كمان كان في خلاف داخل القطاع نفسه حول قرار الإضراب. وهنا السؤال، هل المشكلة بالمطالب ولا بالطريقة اللي اتخذ فيها هذا القرار؟
0: التقرير نقل عن إبراهيم أبو صبيح، رئيس نقابة أصحاب المركبات العمومية في محافظة الخليل، إنه نقابته ما تم التشاور معها قبل إعلان الإضراب الجزئي، وإنهم عرفوا بالموضوع مثل بقية المواطنين. بالمقابل علاء مياسي دافع عن التحرك وقال إنه المطالب مش جديدة، وإن النقابة بتطالب بحقوق العاملين بالقطاع من سنوات.
2: طيب إذا الطرفين بيحكوا عن مصلحة السائقين، كيف وصلوا لمرحلة صار فيها خلاف عن التنسيق نفسه؟ المفروض يكون في تواصل واضح قبل الإعلان عن خطوة ممكن تأثر على القطاع كله.
1: صحيح، بس كمان لازم نميز بين الاختلاف على طريقة اتخاذ القرار وبين الاختلاف على أصل المطالب. ممكن تكون في معاناة حقيقية عند السائقين، وبنفس الوقت يكون في احتراز على آلية إعلان الإضراب.
0: وهون في نقطة تانية بالتقرير اللي تم عرضه في أحد الوكالات، أبو صبيح اتهم جهات في النقابة العامة بتهديد بعض السائقين بالفصل من عضويتها إذا انتسبوا للنقابة. طبعا هذا اتهام منسوب إله ولازم يضل ضمن هالإطار، خصوصا أنه التقرير ما قدم أدلة تفصيلية تثبته.
2: وهذا بفتح سؤال مهم، إذا في خلافات على التمثيل النقابي كيف ممكن تنحل من غير ما تنعكس على السائقين أنفسهم؟ بالنهاية هم اللي المفروض تكون مطالبهم هي الأساس.
1: صح. وبنفس الوقت مياس بيحكي إنه النقابة العامة إلها تاريخ طويل بالقطاع، وإنه المطالبات مستمرة من سنوات. يعني إحنا أمام روايتين مختلفتين حول التنسيق والتمثيل، ولازم نسمع تفاصيل كل موقف قبل ما نحكم عليه.
0: 100%. يعني الخلاف هون مش بس مين أعلن الإضراب، بل كيف بيتم اتخاذ القرارات باسم العاملين، ومدى التشاور اللي بيكون بين الجهات اللي بتمثلهم. والسؤال الأهم اللي نضعه هلأ، هل الخلافات النقابية رح تساعد على تنظيم المطالب والوصول لحل؟ يعني إحنا بنحكي دايما إيد واحدة ما بتزقف، لازم كلنا نكون إيد واحدة عشان نوصل للحل ونوصل للمطالب لحتى تنجح معنا وينتهي هذا الإضراب على خير. وكمان في سؤال أهم من هيك، إنه شو لازم يصير قبل الأربعاء اللي هو اليوم حتى ما نضل نحكي ونروح ونرجع مكاننا؟ هل المطلوب استجابة سريعة للمطالب ولا اتفاق على خطوات تدريجية؟ نرجع لعندك يا ريهام.
1: برأيي لازم يكون في رد واضح من الحكومة، حتى لو مش كل المطالب راح تنحل، المهم يعرف العاملون شو اللي ممكن يتنفذ وشو اللي بده ياخذ وقت.
2: وأنا بشوف إنه لازم يكون في جدول زمني واضح، مش بس مجرد وعود، لأنه إذا تأجل الإضراب من غير ما يصير تقدم حقيقي ممكن نرجع لنفس الأزمة بعد فترة.
0: طب شهد، بس خلينا نكون واقعيين في النقطة اللي حكيتيها، في مطالب ممكن تحتاج وقت وإجراءات، هل ممكن نعتبر الاتفاق على خطوات واضحة بداية للحل هذا الموجود حتى لو ما انتهى الخلاف بشكل كامل؟
1: أكيد، إذا كان في التزام حقيقي على أرض الواقع مش مجرد تأجيل للتصعيد.
2: وبنفس الوقت لازم المواطن يعرف آخر المستجدات بكل وضوح، خصوصا إذا رح يتأثر دوامه أو دراسته أو شغله، ما بصير يضل يعتمد على الأخبار المتضاربة ممكن تكون غير صحيحة كمان.
0: يعني إحنا بدنا خبر نهائي ورئيسي.
2: صح.
0: والمطلوب مش بس إنه إحنا منع الإضراب، بل إنه لازم نوصل لحل يمنع تكرار الأزمة الموجودة، لأنه إذا تأجلت الإضرابات اليوم من غير معالجة الأسباب المشكلة رح تظل موجودة. حتى نفهم تفاصيل الأزمة من أصحاب العلاقة ونسمع موقف النقابة من مطالب السائقين وخيار الإضراب، بنرحب هلأ بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ علاء مياسي، رئيس نقابة النقل العام. أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج خط أحمر عبر أثير إذاعة منبر الحرية. يعطيك العافية أستاذ علاء.
3: الله عافيك، يسعد مساك ومساء كل المستمعين يا رب.
0: مساء النور، بنتشكرك على قبول استضافتنا إليك لليوم.
3: الله يسعد مساك.
0: أستاذ علاء، خلينا نبلش من الأساس، إيش اللي تغير بالفترة الأخيرة وخلاكم تلجأوا للاعتصامات والتهديد بالإضراب الشامل؟ إيش المطالب الرئيسية اللي بتطالب فيها النقابة اليوم؟
3: يعني الكل بيعرف اليوم سعر الوقود المرتفع بشكل كثير كبير، كلفة التشغيلية للمركبة كمان مرتفعة بشكل كثير كبير، لهيك اليوم العباء اللي بتتحملها السائقين وهذا القطاع عباء كبيرة. يعني احنا طلبنا الحكومة بأنه يكون في هناك دعم للسولر بتحديد مادة الوقود، مادة الديزل، نتمنى اليوم انه يكون خلال مجلس الوزراء في قرار واضح له علاقة بدعم هذا القطاع لا تعزيز صمود العاملين فيه وكمان لضمان استمرار عمل القطاع لخدمة المواطنين.
0: نعم، في مطالب رئيسية بتطالب فيها النقابة اليوم أو هل في مطالب محددة ما لقيت استجابة ولا إحنا أمام تراكم طويل من المشاكل؟
3: يعني هذه كلها تراكمات وأعباء من فترة طويلة، وإحنا بنطالب إنه يكون في هناك حلول عاجلة لقطاع النقل لحتى يستمر في العمل. يعني ما بزبط نضل إحنا نرحل أزمات على أزمات. صحيح. هذه كلها أعباء بتسبب يعني الأزمات اللي بنعيش فيها نتيجة ترحيل كل هاي المشاكل خلال الثلاث سنوات بالحد الأدنى الأخير.
1: نعم. أستاذ، إحنا بنسمع عن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف صيانة المركبات، لكن المواطن كمان عنده التزامات وقدرة محدودة على الدفع. هل النقابة عندها أرقام أو بيانات بتوضح كيف أثرت هالتكاليف على دخل السائق الفعلي؟
3: يعني الوضع تراجع وتآكل خلال تحديدا الست شهور الأخيرة نتيجة الارتفاع الكبير على السولر وعلى التكلفة التشغيلية، وكمان موضوع رفع الأجرة على المواطن موضوع مش مجدي بالنسبة لنا كقطاع نقل، لأنه مش راح يعوض السائقين على الخسائر اللي بيخسروها. لهيك احنا آخر ارتفاع للمحروقات ما رفعنا الأجرة على المواطن، لأنه عارفين حجم العباء الكبير اليوم اللي المواطن بيتصدها نتيجة الوضع الاقتصادي. كمان السائقين بيشتغلوا في ظروف صعبة، الحوادث، البوابات، الطرق الالتزافية اللي كمان بيستخدموها عشان يوصلوا أبناء شعبنا وعشان يخدموا الناس.
0: صحيح.
2: أستاذ علاء، من النقاط اللي أثارت تساؤلات عند الناس الخلاف حول تنظيم التحركات، فقد نقل عن إبراهيم أبو الصبيح رئيس نقابة سائقي المركبات العمومية في الخليل أنه نقابته ما تم التشاور معها وما شاركت بالتحرك، بينما أنت حكيت عن اجتماعات ومطالب متراكمة. كيف بتوضحوا هذا الاختلاف؟ وهل في تنسيق يعني فعلي؟
3: يعني هذا موضوع مش اختلاف.
0: نعم.
3: احنا في النقابة العامة لعمال النقل مع شركائنا في قطاع النقل اتحاد البساط أو مكاتب التاكسي عمرنا اسمين النقابة اللي بالأسعى أخونا إبراهيم اللي نوجه له كل التحية والتقدير، يعني عمرها أسابيع، لهيك مش عايش كنقابة بحكي مش كأشخاص.
0: صحيح.
3: لأنهم هم سائقين بالآخر وبعانوا نفس معاناة اللي بعانوها كل السائقين، ولكن عمر النقابة هو عمرها أسابيع، لهيك ما كان في نوع ولا أي نوع من التواصل أو الاطلاع لوين احنا وصلنا مع الحكومة والإيش اللي إيش احنا نطالب فيه. لهيك هذا الموضوع مش أكبر. وإحنا كمان كنقابة عامة لعمال النقل فروعنا الـ14 كافة المحافظات احنا الأكثر تمثيلا على الأرض.
0: صحيح، أكيد طبعا. وبخصوص الإضراب الشامل، هل هناك قرار نهائي ولا ما زال الخيار مشروط بعدم الاستجابة؟ وإذا طبعا ما صار تجاوب لحد الآن، شو الضمانة أنه التصعيد ما يتحول لأزمة يومية بتحمل المواطن جزء كبير من ثمنها؟ هل تم الإعلان عن إضراب غدا؟
3: بين مصالحنا كقطاع نقل وبين مصلحة المواطن إن شاء الله أنه بكون اليوم في استجابة من قبل الحكومة
0: إن شاء الله
3: لبطالب هذا القطاع لحتى ما نلجأ لتصعيد أكثر من اللي حصل الآن.
0: بس إن شاء الله يعني بيكون الإعلان عن الخبر بكير، لأنه طبعا الموظفين وطلاب الجامعات والمدارس بيستنوا في الخبر عشان دوامهم غدا. أكيد
3: يعني
0: إن شاء الله ما بيأثر عليهم.
3: بكون في يعني بيان مشترك لكافة نقابات قطاع النقل نعلن فيه على موقفنا بشكل واضح.
0: صحيح، إن شاء الله.
1: أستاذ علاء، قبل ما نختم معك، لو بدنا نعطيك المجال توجه رسالة مباشرة، شو بتحب تحكي للجهات المسؤولة عن ملف النقل العام والسائقين اللي بيستنوا حلول والمواطن اللي قلقان من تداعيات الإضراب؟
3: يعني احنا اول شيء بنوجه كل التحية والتقدير للسائقين في كافة محافظات الوطن، بنوجه لهم كل التحضير التقدير نعم. على صبرهم وصمودهم خلال الفترة هاي الصعبة اللي بيشتغلوا في ظروف كمان وأعباء صعبة كتير، نوجه لهم كل التحية والتقدير. نأمل ونتمنى من الحكومة اليوم يكون في إشي عاجل وإسعافي لقطاع النقل لحتى نستطيع أنه نستمر في تقديم الخدمة للمواطنين. وكمان بنوجه كل التحية لأبناء شعبنا بشكل عام نعم. يعني إحنا جزء واحد، نحاول قدر الإمكان أنه كمان نخفف عن السائق، كمان نخفف على المواطن ما نحمله عباء إضافية أكثر من العباء اللي اليوم بعيشها الشعب الفلسطيني.
0: نعم، وإن شاء الله القرار يكون بمصلحة جميع الأطراف
3: إن شاء الله.
0: أستاذ علاء مياسي، شكرا لك على وقتك وتوضيح موقفك ويعطيك ألف عافية. طيب مستمعينا، بعد ما خلصنا هذا الجزء المهم ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم.
4: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة، كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
5: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
6: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
7: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال، اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

عليكم مستمعينا، لنكمل معكم في حلقتنا لليوم. وطبعا بعد ما سمعنا موقف النقابة من مطالب العاملين بقطاع النقل العام، خلينا نكمل النقاش من زاوية تانية. احنا اليوم امام ازمة فيها اكتر من طرف وفيها اسئلة لسه مليان بدها اجابات صراحة. وكيف ممكن تنحل مطالب السائقين من دون ما يدفع المواطن ثمن الازمة من وقته ومصروفه يا ريهام؟

صحيح يا دانيا، لأن المطالب اللي انطرحت بتتعلق بتكاليف التشغيل ودعم المحروقات، لكن بنفس الوقت المواطن عنده التزامات يومية، وكتير من الناس بيعتمدوا على المواصلات حتى يوصلوا لمكان شغلهم.

0: كمان نقطة تانية وهي إن التحركات الاحتجاجية لحالها مش كفاية إذا ما تبعتها خطوات واضحة. بالنهاية نجاح أي تحرك لازم نقيسه بالنتائج اللي بيقدر يحققها مش بس بحجم المشاركة فيه.
1: صح يا شاهد، وهون احنا بنوصل لسؤال اهم، هل الوقفة الاحتجاجية اللي بدها تكون او اللي كانت حتى مبارح لمدة ساعة ممكن تكون كافية لإيصال المطالب وتحقيق الاستجابة، ولا لازم يكون في خطوات تانية تضمن الوصول لحل يا ريهام؟
2: الوقفة ممكن تكون وسيلة للضغط وإيصال الرسالة، لكن الأهم شو بصير بعدها؟ هل في حوار جدي؟ وهل في رد واضح من الجهات المسؤولة؟ لأنه استمرار الأزمة من دون حلول راح يترك أثر على السائق والمواطن مع بعض.

0: خليني أحكي لكم إنه لازم يكون في وضوح بخصوص المطالب نفسها والخطوات المطلوبة لتحقيقها، حتى يعرف العاملون بالقطاع والناس شو المتوقع خلال الفترة الجاية.
1: طيب خلينا هلأ نطرح السؤال على مستمعينا، برأيكم هل الوقفات الاحتجاجية القصيرة بتقدر توصل صوت العاملين وتحقق مطالبهم، ولا لازم يكون في خطوات تانية؟ طبعا أنا برأيي الاحتجاج وسيلة وبتكون رسالة واضحة، لكن نجاحها الحقيقي هي لما نشوف استجابة حقيقية على أرض الواقع من الجهات المسؤولة،
2: ونتائج كمان بس نشوفها بتحقق لنا هاي الأسباب اللي كانت عندنا موجودة
1: والمطالب.
2: أكيد طبعاً.

0: وبنفس الوقت مهم انه اي تصعيد ما يتحول لتعطيل لمصالح الناس، خصوصا اللي بيعتمدوا على النقل العام بشكل يومي.
1: احنا هون مش بنحكم على وسيلة الاحتجاج، لكن بنناقش كيف ممكن تحقق اهدافها وتوصل لحال يحفظ حقوق العاملين بالقطاع ويخفف الاعباء عن المواطنين. بس هلأ خلينا ننتقل لجانب تاني من الازمة، وهو تجربة المواطن مع المواصلات قبل الاضراب واثناؤه، لانه طبعا في شكاوي وتساؤلات بتظهر بين فترة والتانية من الازدحام وانتظام الرحلات وعدد الركاب داخل بعض المركبات. ومنبلش من عندك يا شهد.
0: صحيح دانيا، والمواطن لما يطلع من بيته كل اللي بده اياه يوصل على شغله وجامعته بنفس الوقت وبطريقة آمنة ومريحة لكل، لكن لما يواجه تأخير او ازدحام بصير عنده تساؤلات عن تنظيم الخدمة والجهة المسؤولة عن متابعتها.
1: وطبعا هون لازم نفرق بين حق السائق بمطالبة بتحسين ظروف عمله وبين حق المواطن بالحصول على خدمة نقل عامة منتظمة وآمنة بنفس الوقت. ما بنقدر نطالب بحماية حق طرف واحد ونترك حق الطرف الثاني.
2: بالضبط، لكن كمان مهم نعمم الشكاوي على كل السائقين أو كل خطوط المواصلات. إذا في شكوى من خط معين أو مخالفة محددة لازم نعرف تفاصيلها ونحدد مين الجهة المسؤولة عن متابعتها. وأتوقع رقم الشكاوي لوزارة النقل والمواصلات 150 والله أعلم.
1: إيش عندك الشكاوي؟
2: كان بودي صراحة يا ريهام أشتكي لأن الوضع كان كتير صعب.

0: وهذا أكيد بيوصلنا لسؤال عن الرقابة على قطاع النقل العام. إذا المواطن واجه مشكلة، هل بيعرف وين يتوجه؟ وهل في آلية واضحة لتقديم الشكاوى ومتابعتها، خصوصا إذا الشوفرية علوا السعر والبنزين نزل وأعلنوا عن إنه الأجرة رجعت زي ما هي؟
1: عقولة رفعت السعر يا شهد ريهام. عفوا خليني أحكي لكم عن موضوع إنه في بداية الشهر اللي فات لما صار في رفع في المحروقات وارتفعت الأسعار على أساس إنه يتم رفعها زي شهر آب، في أحد شوفرية النقل من محافظة بيت لحم للخليل حكي لي إنه أدفع 16 شيكل بدل 14 شيكل من بيت لحم للخليل، وكان الجواب على إنه بدي أرفع شكوى ضدك من قبل وزارة النقل على رقم 150.
0: عشان هيك بنحكي للمواطنين ما تترددوا تشكوا عن أي شوفير بيرفع الأجرة عن سعرها الطبيعي.
1: وطبعا في شوفرية ربنا الله بحكي لك اطلع من غير ما تدفع.
0: وين موجودين هدول؟

0: اجتماعي من دون ما نعرف إذا وصلت للجهات المعنية أو تم التعامل معها.
1: طب خلينا نسمع كمان من مستمعينا شو أكتر مشكلة بتواجهكم بالمواصلات اليومية، هل هي الازدحام أو التأخير أو عدم انتظام الرحلات أو أي إشي تاني؟
0: طبعا إذا واجهتكم مشكلة هل بتعرفوا لمين تتوجهوا حتى تقدموا شكوى رسمية، ولا بتحسوا إن المشكلة بتضل من دون متابعة واضحة؟
2: وأكيد مهم نسمع تجاربكم، لكن بنفس الوقت كل شكوى لازم نفهم ظروفها وتفاصيلها وما نعمم تجربة فردية على قطاع كامل.
1: لأنه مستمعينا الهدف إحنا مش بس نحكي عن المشكلة الموجودة، الهدف كمان نعرف كيف ممكن تنحل وكيف ممكن نضمن خدمة أفضل للمواطن، وإحنا طبعا من ضمن المواطنين، من دون ما نتجاهل الظروف اللي بمر فيها السائق.
0: طبعا في كمان نقطة ثانية مهمة بتهم كل شخص بيعتمد على المواصلات، وهي مدى التزام السائقين بالإضراب، لأنه الإعلان عن الإضراب إشي واللي بيصير فعليا على أرض الواقع إشي تاني.
1: حكينا إنه لازم تكونوا إيد واحدة لحتى ينجح هذا الإضراب وتحققوا المطالب اللي بدكم إياها، لأنه لما واحد يضرب والتاني لا، يعني تقريبا بيكون النص هيك مش مضرب وبالآخر ما في استفادة. كونوا إيد واحدة لحتى يتم تحقيق مطالب ومطالبنا طبعا إشي أكيد. طبعا وفق المعلومات الواردة في ملف حلقتنا، كان في تلويح بإضراب شامل يوم الأربعاء 14 تشرين الأول، لحد اللحظة ما ظهر أي بيان من قبل وزارة النقل والحكومة. طبعا هذا الحكي في حال عدم الاستجابة للمطالب، لكن لازم نتأكد من آخر موقف رسمي قبل التسجيل حتى ما نقدم خطوة مشروطة على إنها قرار نهائي، ما تمشوا على الأخبار الكاذبة. استنوا البيان الرسمي. لحظة حلوة عشنا
2: فيها للهوى. وكمان وردت تقارير عن خلاف بين جهات نقابية حول المشاركة في التحركات والتنسيق بشأنها، وهذا بخلينا نتساءل كيف ممكن يأثر اختلاف المواقف بين النقابات على تنظيم الإضراب وعلى وضوح القرار بالنسبة للسائقين.
1: وإن شاء الله ما بيأثر يا شهد حسب كلام ضيفنا.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. طبعا لما تكون في مواقف مختلفة المواطن ممكن يواجه حالة من عدم الوضوح، هل راح تشتغل المواصلات كالمعتاد، هل راح تتوقف بعض الخطوط، ولا راح يكون تعطيل شامل.
1: وبنفس الوقت زيد عندك يا ريهام انه احنا ما بنقدر نفترض انه جميع السائقين راح يشاركوا بالاضراب زي ما حكيت قبل شوي. صحيح. او انه الجميع راح يواصلوا العمل، هذا الموضوع بده معلومات واضحة من الجهات المعنية حتى يقدر المواطن يرتب اموره بناء على القرار المعلن يلي احنا كلنا بنستنى.
2: والأهم من هيك يا دانيا إنه الإعلان عن أي خطوة تصعيدية لازم يكون واضح في وقت مناسب، لأنه في ناس عندها دوام جامعي، في ناس عندها لازم يوصلوا لشغلهم بالوقت المناسب، وأي تغيير مفاجئ ممكن يربك يومهم. صحيح. بالكامل.
0: طبعا من الأسئلة اللي ممكن تشغل بال المواطن إذا أعلن الإضراب، كيف رح يعرف إذا خط المواصلات اللي بيعتمد عليه رح يشتغل أو يتوقف؟
1: من السؤال هذا يا ريهام هون بتظهر أهمية التنسيق بين الجهات الممثلة للعاملين في قطاع النقل، وأهمية الإعلان عن القرارات النهائية بوضوح طبعا عشان ما يضطر المواطن يعتمد على التوقعات أو الأخبار المتداولة فقط.
2: سؤالنا لمستمعينا، لما يعلن عن إضراب في قطاع النقل العام شو المعلومة اللي بتحتاجوا تعرفوها أولا حتى تقدروا ترتبوا يومكم؟
0: طيب شو الأهم بالنسبة لكم، معرفة الخطوط اللي راح تتوقف ولا مدة الإضراب ولا وجود بدائل للمواصلات؟
2: أكيد اختلاف الظروف بين المواطنين بيخلي وضوح المعلومات ضروري، خصوصا للي ما عندهم وسيلة نقل بديلة.
1: وبنأكد هون إنه معرفة الموقف الرسمي هي الأساس، وما بصير نبني توقعاتنا على افتراضات حول التزام السائقين أو عدم التزامهم.

طيب خلينا نختم نقاشنا بسؤال لمستمعينا، لو كان القرار بإيدكم شو أول خطوة بتاخدوها لحل أزمة النقل؟ هل بتبدوا بدعم تكاليف التشغيل وتخفيف أعباء المحروقات عن السائقين، ولا بتشوفوا أن الأولوية لتنظيم القطاع وتحسين الرقابة على الخدمة؟ أو يمكن بتشوفوا أنه الأهم الوصول لاتفاق يضمن استمرار المواصلات ويحمي السائق من الخسارة من دون ما يحمل المواطن أعباء إضافية؟

0: أكيد مستمعينا في حل سحري كل خيار بده دراسة وتنسيق بين الجهات المعنية، لكن سماع وجهة النظر المختلفة ممكن يساعدنا نفهم أولويات الناس ويخلي النقاش أقرب للمشاكل اللي يواجهوها بشكل فعلي. بالنهاية مستمعينا، أزمة النقل العام مش أزمة سائق أو مواطن لحاله، هي أزمة بتأثر على الجميع، والحل مش إنه طرف يدفع ثمن التاني، بس إنه نحكي إحنا نوصل لحل يحفظ حق السائق ويراعي ظروف المواطن. هذا هو اللي بدنا إياه،
1: لأنه بالنهاية الاثنين مش خصوم، والاثنين بيستحقوا حل عادل،
2: حل يخلي عجلة الحياة تضل ماشية من دون ما تتعطل مصالح الناس أو تتراكم الأعباء عليهم.
0: وفي ختام حلقتنا شكراً لمتابعتنا، كنت معكم من الإعداد والتقديم داني نجاجرة وزميلاتي شهد غنام وريهام تقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية المبدع شكراً ربحي أبو رموز. في أمان الله، إلى اللقاء.

0: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه، لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير، والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وقوات الحكومية تعلن تصدينا. أمير دولة قطر يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج وبالأردن. قتلى في قصف روسي على خاركيف. السلطات الأوكرانية تعلن إسقاط 88 مسيرة روسية، وموسكو تقول إنها أحبطت هجوما أوكرانيا بمئات المسيرات.

أهلا بكم مشاهدي الكرام، نرحب بشبكة مراسلية التلفزيون العربي لفترة الظهيرة من رام الله. معنا عميد إشحادة، من صنعاء خليل القاهري، من تعز معاذ منصر، ومن الدوحة صابر أيوب، ومن طهران أمير جابر، ومن كييف محمد الزاوي، ومن موسكو سعد خلف. نرحب بكم جميعا. نبدأ الظهيرة من فلسطين مشاهدي الكرام، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحتل أيضا، إذ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله. وافادت مراسلة التلفزيون العربي باقتحام مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى في رام الله ومصادرة قوات الاحتلال ملفات ومقتنيات منها. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بوقوع إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز في محيط مجمع فلسطين الطبي برام الله. ونتابع في هذه المشاهد وصول الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

0: نبدأ مع عميد شحادة مراسلنا في رام الله. مرحبا بك عميد. عميد، هل اتضحت الصورة الآن؟ ما هدف قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه العملية التي بدأت منذ ساعات طويلة؟ وهل كان واضح كيف تعاملت السلطات الفلسطينية؟ لأنه يتحدث هنا عن رام الله ليست أي مدينة.
1: نعم خالد، بداية في هذا الخبر العاجل من مصادر طبية هنا في مجمع فلسطين الطبي، نتحدث عن 3 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة جدا وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمدينة رام الله، وهناك عشرات الإصابات بحالات اختناق والرصاص المطاطي أيضا وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي. هدف الاقتحام حسب تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض هو مداهمة مؤسسات معنية بتوثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان أيضا في الضفة الغربية. اقتحام مقر مؤسسة الضمير، المقر المغلق أصلا منذ شهور طويلة نتيجة لاقتحام سابق نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، وأغلقت في حينه هذه المؤسسة المعنية بتوثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وبعد خروجهم حتى، ومعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان فيما تعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية، شأنها شأن بقية المؤسسات. أكثر من 6 مؤسسات أيضا أغلقت عبر شهور وسنوات ماضية تقدم تقارير لمؤسسات دولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بالمجتمع الفلسطيني، كل حسب تخصصه من هذه المؤسسات، منها مؤسسات كانت معنية بتوثيق انتهاكات التي تجري للأطفال الفلسطينيين، مؤسسات معنية بتوثيق ما يجري مع المزارعين، وأخرى مع الأطباء، أخرى مع الأسرى، وهذه كلها مؤسسات توثق ماذا يفعل الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الاقتحام يهدف لاقتحام مقر مؤسسة الضمير الذي أغلقته كما أكدنا قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل شهور طويلة. هذا المقر يقع بالقرب من المجلس التشريعي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة، حاصرت هذه المنطقة بشكل كامل بين مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن وبين المجلس التشريعي الفلسطيني. هناك اقتحموا مؤسسة الضمير، صادروا كل محتويات المؤسسة من وثائق وأوراق ومعدات وكل شيء من أثاث موجود داخل هذه المؤسسة، قاموا بمصادرته، اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين والتحقيق معهم في محيط المجلس التشريعي. وهنا في مجمع فلسطين الطبي كان الاقتحام الذي بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ من هنا من المجمع فعليا. جنود الاحتلال اقتحموا الساحات الداخلية داخل أسوار مجمع فلسطين الطبي، هو من أكبر المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية، فيه مئات المرضى ليس فقط من رام الله، من كل أنحاء الضفة الغربية ومئات المرافقين، وبالتالي نتحدث عن مجمع فيه آلاف المواطنين الفلسطينيين المدنيين والمرضى ومرافقيهم وعائلاتهم في هذا المستشفى. أول ما بدأ الاقتحام بدأ بساحة المستشفى، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز وقنابل الصوت، ومن ثم تمركز جنود الاحتلال على المدخل الرئيس للمجمع الطبي وحاصروه من كل الجهات، وعلق الناس داخل المجمع لساعات طويلة، أكثر من 3 ساعات وهم عالقون داخل مجمع فلسطين الطبي. وفي هذه المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم 3 بنايات مجاورة لمجمع فلسطين الطبي، في إحدى هذه البنايات هناك مؤسسة تعمل على توثيق ما يجري أيضا مع الأسرى الفلسطينيين، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البنايات على ما يبدو لمداهمة مكاتب هذه المؤسسة هنا بالقرب من مجمع فلسطين الطبي. ولكن بعد أن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدخل المجمع وتوجهت الآليات إلى منطقة المجلس التشريعي حيث مؤسسة الضمير، بدأ مئات المواطنين الفلسطينيين يخرجون، وكنا بين الناس في هذه اللحظات، يخرجون من المستشفى ليعودوا إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم، منهم مرضى كان لديهم مراجعات اليوم، وكلهم معظمهم دعنا نقول من عائلات المرضى وممن علقوا خلال هذا الاقتحام. ولكن بعد أن انسحبت قوات الاحتلال لتبتعد إلى جهة المجلس التشريعي، عادت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ باتجاه المستشفى، أطلقت الرصاص الحي، أصابت 3 فلسطينيين بينهم إصابة خطيرة، وأطلقت وابل كثيف جدا من قنابل الغاز، عدد كبير من المرضى ومن عائلاتهم أدخلوا إلى قسم الطوارئ بشكل عاجل نتيجة لإصابتهم بتشنجات شديدة وانقطاع للتنفس نتيجة لإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي يعتبر في كثير من الحالات لمن لا يحتملون أن يتعرضوا لمثل هذه الروائح يؤدي إلى فقدان الحياة، وحصل ذلك كثيرا مع فلسطينيين استشهدوا نتيجة لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، وبالتالي هو سلاح أيضا يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى القتل. تم نقل العشرات إلى قسم الطوارئ، أصيبوا بحالة اختناق وثلاث إصابات كما ذكرنا خالد، منهم إصابة خطيرة جدا وصلت إلى هنا إلى مجمع فلسطين الطبي خلال هذا الاقتحام الذي ما زال مستمرا.
0: إذن اقتحام ما زال مستمرا، ونحن نتابع هذه الصور وأنت تتحدث عميد، صور لانتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية في رام الله، وصور أخرى كنا نتابعها قبل قليل للإصابات التي بدأت تصل إلى المستشفى، وكما أشرت عميد هناك ثلاث إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في هذه العملية التي لم تنتهي بعد، وإحدى هذه الإصابات هي حالة حرجة. شكرا لك عميد شحادة مراسلنا في رام الله. الحائزة مشاهدينا الكرام على جائزة نوبل للسلام لهذا العام نبي بيلاي قالت في حديث خاص للتلفزيون العربي إن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خطرة، وأضافت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.
2: كنت قريبة من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، إنها خطرة وتعد إبادة جماعية، يجب مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الضفة. سنستمر بالعمل لدعم الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب. هناك قادة يتصرفون خارج القانون الدولي، في المقابل لدينا الحق الإخلاقي لا القوة السياسية في حماية الأهالي وفق حدودنا المتاحة.
0: وأضافت بيلاي للتلفزيون العربي بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية مجحفة، ودعت إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا في المحكمة كما قالت.
2: المحكمة الجنائية الدولية أولوية بالنسبة لنا، العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة مجحفة. لقد دعوت الدول الأعضاء إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا في المحكمة.
0: تحدثنا عما يحدث في الضفة الغربية المحتلة وما زال مستمر حتى الآن، هذه العملية ما زالت مستمرة الآن إلى قطاع غزة المحتل، حيث أفادت مصادر طبية أفادت للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في منطقة المشاهرة شرقي مدينة غزة. وتظهر هذه المشاهد اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمركبة. ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه عبر الهاتف. مرحبا بك عاصم، نحن نشاهد الآن هذه الصورة التي وصلتنا قبل قليل من غزة وهي لمركبة متفحمة من جراء الهجوم الإسرائيلي، هل اتضح هدف هذا الاعتداء الإسرائيلي؟
3: نعم سامي، الحقيقة كان هناك استهدافان وليس استهداف واحد، متزامنان، واحد في شارع الوحدة تقريبا المنتزه البلدية كان بمحل تجاري صغير، وأيضا كان في نفس الوقت استهداف آخر لهذه المركبة الموجودة في منطقة المشاهرة تحديدا في حي التفاح شرقي مدينة غزة. طبعا الشهيد وصل بالفعل وعدة إصابات من المارة الذين كانوا بجوار تلك السيارة وصلوا إلى مستشفى الشفاء، وأيضا هناك إصابة وصلت من الاستهداف الثاني في شارع الوحدة. كل هذه الاستهدافات عمليا تضاف إلى قائمة طويلة جدا من الخروقات الإسرائيلية التي قامت بها قوات الاحتلال منذ إعلان وقف إطلاق النار. هذه الاستهدافات أيضا تضاف إلى عدة استهدافات وعمليات مرتبطة بالنتف سواء في المناطق الشرقية من مدينة غزة أو حتى المناطق الجنوبية. منذ ساعات الصباح كان هناك قصف مدفعي في أكثر من منطقة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأيضا في المناطق الشرقية من دير البلح، وأيضا هناك عمليات تجريف تقوم بها آليات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الصفراء التي تسيطر عليها وتحديدا في المناطق الوسطى من قطاع غزة. كل هذه العمليات الآن تعتبر بالنسبة للفلسطينيين فرقات اتفاق وقف اطلاق النار، تدمير ما تبقى من بنادر المواطنين، وايضا تحريك المكعبات الصفراء وما ينتج عنه بطبيعه الحال من نزوح مئات العائلات كما حدث اول امس عندما حركت قوات الاحتلال الاسرائيلي المكعب الاصفر في حي الشجاعيه والتهمت حي الشجاعيه باكمله الان الذي يعتبر واحد من اكبر الاحياء في مدينه غزه ذات الان تحت سيطره قوات الاحتلال الاسرائيلي فيما ذات يعرف المناطق الصفراء والمخيم القريب جدا من هذا الخط الان يتعرض لوادل من الرصاص، القصف المدفعي قريب منه جدا، وبالتالي اناشد المواطنين بضروره التدخل اولا من اجل ايجاد اماكن بديله، وهو ما يكون مستحيلا الان او شبه مستحيل بسبب عدم وجود مساحات فارغه داخل القطاع، خاصه مع تضييق تلك المساحات واختبار الاحتلال لاكثر من 80% من المساحات الفعليه لقطاع غزه. وايضا ما يتعلق بالمساعدات حيث لا توجد كميات كافية خاصة ما يتعلق
0: باللواء كالقيام وغيرها. أشكرك عاصم أنبيه مراسلنا، كنت معنا مباشرة من داخل مدينة غزة. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى اليمن حيث أعلنت القوات الحكومية هناك استهداف الطيران الحربي مواقع الأنصار الله الحوثيين بتسع غارات في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب قالت القوات الحكومية إنها دمرت مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات القتال غربي محافظة مأرب مما أدى إلى مقتل طاقمها. هذا وأعلنت قوات درع الوطن الحكومية تنفيذ غارة بمسيرة استهدفت مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، وأظهرت مشاهد العملية العسكرية التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن. هذا وأفاد مقاتلون في القوات الحكومية بصد هجمات شنها مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز كما قال.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
4: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: ومعنا دائما من صنعاء مراسلنا خليل القاهري ومن تعز معاذ نصر، أهلا بكم مجددا. أريد أن أبدأ معك خليل، ماذا يقال في صنعاء عن التحركات آخر التطورات الميدانية على ساحات القتال؟
7: مرحبا خالد. تقول القوات التابعة لصنعاء بطبيعة الحال إنه يعني التزامن مع هذه المعارك المحتدمة خاصة في جبهات تعز إنها تحقق تقدما وتبث مشاهد. خلال الساعات الماضية كانت قد بثت مشاهد قالت إنها لتمكنها من السيطرة على يعني مناطق ومواقع ضمن إطار مديرية جبل الحبشي وفي مفرق البيرين ومنطقة يفرس في نطاق جبل الحبشي في اتجاه الغربي الريفي من تعز، وأيضا تقول إنها أحرزت تقدما في اتجاهات أخرى وتبث مشاهد بطبيعة الحال بين الوقت والآخر. لكن التعاطي من قبل صنعاء مع ما يجري في الداخل يكون أقل عادة، لأن التركيز في الغالب يكون أكثر على ما يتعلق بالموقف مع الجانب السعودي، ما يعني مع ما يتعلق أيضا بزيادة وتيرة الغارات الجوية، وأيضا ما يتعلق بتنفيذ العمليات العسكرية في الداخل السعودي. وبالتالي في عملية إحصاء شبه يومية تقول صنعاء والبيانات العسكرية الصادرة عنها إنه خلال أقل من 24 ساعة أو خلال 24 ساعة كانت هناك نحو 120 غارة جوية وصاروخا نفذها الجانب السعودي في عدد من المناطق والمحافظات، طبعا توزعت بين صنعاء وعمران وحجة وصعدة، والنصيب الأكبر كان لتعز بطبيعة الحال بالضرورة يعني وفقا لما تشهده من معارك وتسارع في العمليات العسكرية في الميدان. وتتحدث عن أن هذه الغارات الآن والهجمات تنفذها الجانب السعودي وصلت إلى ما يقرب من 2200 غارة، وبالتالي تقول إنها ستنفذ مزيدا من رد الفعل المتمثل بتنفيذ مزيد وتبني مزيد من العمليات العسكرية سواء بالصواريخ أو بالطائرات في الداخل السعودي. ويعني أوردت البيانات ما أعلن من قبل صنعاء باستهداف مطار الملك خالد وأيضا قاعدة خميس مشيط، وأيضا هناك توعد بالمزيد من هذه العمليات. وتقول البيانات العسكرية أيضا الصادرة عن صنعاء بأن هذه العمليات ستتواصل بطبيعة الحال، لأن السعودية يعني تقوم بتنفيذ هذه الهجمات وهذه الغارات بالطيران بشكل مكثف، مع أن جانب الحكومة في عدن يتبنى هذه الغارات ويقول إن طيرانه ينفذ هذه الغارات بشكل مكثف وبشكل شبه يومي وينفذها على مواقع عسكرية دقيقة كما يقول في مناطق القتال سواء في تعز أو في غيرها. لكن أيضا وزارة الصحة هنا في صنعاء تحدثت عن أن مئات الضحايا من المدنيين سقطوا خلال الأسابيع الماضية جراء هذه الغارات، وعدد أيضا من المدنيين سقطوا خلال غارة يوم أمس في محافظة الجوف تحديدا في مديرية خب والشعف التابعة للمحافظة. خالد،
0: طبعا معاذ أنت في تعز، نتوقع أن الحكومة المعترف بها دوليا لها رواية مختلفة لتطورات المعارك على الأرض.
6: طبعا خلال الساعات الماضية كانت المعارك محتدمة بشكل كبير جدا في ثلاث جبهات في تعز، الجبهة الشرقية والجبهة الغربية وأيضا في جنوب شرق تعز في منطقة الشقب الواقعة في محيط في نطاق جبل صبر المطل على مدينة تعز. طبعا إذا ما تحدثنا عن مسار التطورات والمعارك في في في في المنفذ الغربي في الجبهة الغربية، فكانت هناك كان هناك قتال كبير جدا بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأيضا المتوسطة، وكان هناك قتال على بعد مسافة صفر، يعني لأول مرة تدخل الجبهة القتال في هذا في هذه المنطقة في هذه الجبهة الغربية وفي منطقة الضباب تحديدا على بعد مسافة صفر. طبعا هذه لماذا على يعني هذه الجبهة مشتعلة؟ لأنها حيوية ومهمة وتربط مدينة تعز، هي التي عبر هذه المنطقة يمر الطريق الذي يربط مدينة تعز بمدينة عدن وبالمحافظات الجنوبية، وهو يعتبر الشريان الوحيد الذي عبره تصل إلى المدينة المواد والسلع الأساسية والدواء. وبالتالي فإن القتال كان شرس وعنيف خلال الساعات الماضية، وتقول القوات الحكومية بأنها تصدت لكل محاولات الحوثيين في إحداث أي اختراق في سياق هذه الجبهة. طبعا هذه الجبهة القتال على بعد يعني القتال الشرس في هذه المنطقة ذكر الكثيرين من أبناء تعز بالقتال الذي حصل في أغسطس من العام 2016 في بداية الحرب، عندما كانت تعز محاصرة لم تتمكن أن ترفع الحصار تعز، لم يتمكن الجيش الوطني الجيش الحكومي عن رفع الحصار عن تعز إلا عبر هذه المنطقة، وقد دارت في تلك الفترة معارك شرسة وكبيرة جدا، وكان هناك ضحايا كثر في هذه المنطقة. وبالتالي فإن المعركة مصيرية في هذه المنطقة، الكل يستميت، الكل يعزز، الكل يدفع بكل ثقله في هذه الجبهة. طبعا منطقة الضباب هي منطقة حيوية ومهمة، وفيها يعني وتعتمد مدينة تعز فيها بشكل كبير جدا على المياه، يعني مصدر تعز في المياه هي منطقة الضباب. وبالتالي فإن المعارك عندما يعني تقترب أكثر من مدينة تعز، وفي هذه المنطقة فإن تعز ستموت عطشا وجوعا خلال الأيام المقبلة وفق تقديرات إنسانية. طبعا أيضا القتال لا يزال مستمر حتى اللحظة. القوات الحكومية تعزز، المصادر الميدانية تقول بأن هناك تعزيزات كبيرة للحكومة إلى هذه الجبهة وأنها ستستميت في هذا المنفذ. هذا المنفذ يعني القوات الحكومية تقول أنها لن تفرط فيه، وأنها وأيضا هناك لأن هذا هو المنفذ الوحيد. كلما اقتربت أصلا المواجهة إلى محيط تعز كلما ضاقت تعز وضاق الخناق عليها. الآن بدأت تضيق أكثر في مسألة المياه، لأن المنطقة الاشتباكات بدأت تدور في منطقة الضباب أكثر، فيعني وهي المنطقة التي تعتبر مصدر المياه. أيضا في الجبهة الشرقية كان هناك قتال شرس وعنيف خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية وبين القوات التابعة للحوثيين.
0: نعم.
6: وكان أيضا هناك قصف مدفعي، وكان هناك إطلاق قذائف عشوائية على مدينة تعز على أحياء من بينها حي الدحي وحي الروضة والموشكي وحي الإخوة، وسقط على أثر هذه القذائف العشوائية أكثر من 24 مدنيا. أيضا كان هناك قذائف عشوائية في الأرياف في محيط منطقة في محيط جبهة المصراخ. مكتب حقوق الإنسان في تعز أعلن عن سقوط ستة أشخاص من المدنيين في هذه المنطقة بالقذائف العشوائية. أيضا في منطقة الشقب حتى قبل ساعة من الآن تدور المعارك في هذه المنطقة. هذه المنطقة أيضا هي الأخرى حدودية وتقع وأيضا تعتبر البوابة الشرقية والجنوبية لتعز، وأيضا تقع في نطاق جبل صبر.
0: وضحت الصورة معاذ.
6: الذي يعتبر أعلى جبل في مدينة تعز وفي اليمن.
0: طبعا أهمية تعز، أن من يسيطر على تعز يستطيع أن يؤمن أي قوات تسيطر على الساحل الغربي في باب المندب. طبعا الساحل الغربي هو المطل على باب المندب، هو واحد الركائز الأساسية في هذه الحرب. أشكرك معاذ النصر، كنت معنا من تعز، كما أشكر خليل القاهري كان معنا من صنعاء. إلى يعني جبهة أخرى ليست بعيدة حقيقة عن ما يحدث في اليمن، إلى طهران، حيث أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن بلادها تمر بظروف حرب، وأشارت إلى استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية. وأضافت أنها لا تستطيع الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الوقت الراهن، وأوضحت أن طبيعة الظروف الراهنة تفرض عدم الإفصاح عن بعض المعلومات. ومعنا أمير جابر مراسلنا في طهران. طبعا أمير، تبادل الرسائل ما زال مستمرا، ربما هذا الذي يعطي القليل من الأمل إلى أين ستصل الأمور، لكن يبدو أن هناك تركيز داخل إيران الآن على الاستعداد لاستئناف المعارك، استئناف المحتمل للحرب.
8: صحيح خالد، يعني قبل قليل المساعد للشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني يقول بأن طهران تتوقع عودة الصراع العسكري والخيار العسكري، ويقول بأن واثقون من التصدي لأي هجوم عسكري من الولايات المتحدة أو من إسرائيل، وهناك استعداد كبير وسنرد بحزم وقوة. هذه التصريحات التي نسمعها من القادة في المؤسسة العسكرية بالتزامن مع هذه التصريحات الحديث عن الاستعداد لجميع السيناريوهات. هكذا تقول المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، وتتحدث عن رفع قيمة البطاقة التمويلية والبطاقة لدعم المواد لشراء المواد الغذائية الأساسية المدعومة حكوميا خالد. وبالإضافة إلى ذلك تتحدث عن خطط اقتصادية للمرحلة المقبلة. بمعنى آخر، طهران الآن تتوقع عودة التصعيد العسكري ولذلك تتهيأ له. اليوم كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قالباف اجتمع مع كبار المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة الإيرانية، تحدث معهم عن الوضع المعيشي للمواطن الإيراني وعن ضرورة تمويل عناصر القوات المسلحة الإيرانية، وأيضا تحدث معهم عن الأشهر المقبلة بالنسبة للاقتصاد في ظل الحصار البحري المفروض على إيران،
9: وكذلك الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الإيرانية في استيراد البضائع والمواد الأساسية عبر المنافذ البرية مع دول الجوار. يبدو هناك مشكلة وهناك ضغوط أمريكية على دول الجوار، لذلك هناك اجتماعات كبيرة في العاصمة الإيرانية طهران للتنسيق مع دول المنطقة. وزير الداخلية الإيراني الآن في باكو في جمهورية أذربيجان في شمال غرب البلاد للحديث عن الشؤون الاقتصادية واستيراد البضائع، وكذلك يمكن القول بأن طهران تتهيأ الآن يعني ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. هناك توقع بعودة الصراع، ولكن في هذا الوقت أيضا هناك تأكيد على أن طهران لم تترك طاولة التفاوض ومستعدة للعودة، ولكن بشروط إيران. والآن أيضا عباس عراقشي في هذا السياق يؤكد على أن طهران ما زالت يعني تقوم بتبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء، عبر قطر وكذلك باكستان. وأيضا حديث إيراني عن الاتفاق الإيراني العماني في شأن مضيق هرمز، هذه التصريحات تأتي في سياق التأكيد على أن طهران مستعدة الآن لفتح مضيق هرمز لتصدير النفط الإيراني وللعودة إلى طاولة التفاوض. ولكن غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني يقول بأن حتى الآن لا مرونة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. البرنامج النووي يجب أن يناقش على طاولة التفاوض مع الولايات المتحدة وليس قبلها.
0: كما أشرت أمير، أشكرك أمير جابر مرسلنا في طهران، وكما أشرت قطر مستمرة في لعب دور الوساطة. إذن شكرا لك مرسلنا في طهران أمير جابر. مشاهدينا الكرام، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد خلال افتتاح مجلس الشورى في الدوحة، أكد أن استراتيجية قطر ارتكزت على الدفاع عن الدولة من دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز،
10: لحمل هذه المسؤوليات من 4 عناصر أساسية. أولا، الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا، الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا، الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. رابعا، الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
0: كما أكد أمير دولة قطر أن الأحداث الراهنة أثبتت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، وشدد على أن أمن دول الخليج وسيادة هذه الدول واستقرارها ثوابت لا يمكن التهاون فيها.
10: ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية. وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرة وآمنة.
0: ومعنا من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب، مرحبا بك مجددا صابر. كما سمعنا واضح تماما أن هناك رسالة قطر تريد أن تكون حازمة في التعامل مع ما يحدث، الدفاع عن أرض البلاد، لكن في نفس الوقت بدون إغلاق باب الحوار، وقطر تلعب دور للتفاوض والعمل على يعني تخفيف من تداعيات هذه الحرب على المواطن القطري والمقيمين في قطر.
11: بالفعل، وهذا ضمن إن صح التعبير استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة حددها أمير قطر أمام أعضاء مجلس الشورى لتكون دليلا لهم خلال عملهم التشريعي لهذه السنة. هذه الاستراتيجية ترتكز أو تجمع بين أربعة مسارات متوازية. المسار الأول كما قال يتمثل في الدفاع عن قطر بحزم حماية أجوائها وأرضها ومياهها الإقليمية بفضل القوات المسلحة القطرية، وذلك دون الانجرار إلى الحرب كما قال، مؤكدا أن الحوار الذي تدعو إليه الدوحة والمنخرطة فيه أيضا لا يعني التهاون في الدفاع عن السيادة. والمسار الثاني الحفاظ على الحياة اليومية داخل قطر، استمرار الخدمات وسلاسل الإمداد وتنوع النشاط الاقتصادي، وهنا دعا المشرعين إلى ضرورة العمل على تشريعات تستقطب الاستثمارات أكثر لتنويع الاقتصاد القطري، تأمين السلع الأساسية دون المساس بالخدمات أو الأولويات التنموية. وهنا ذكر بأن قطر كانت قد بدأت هذه الاستراتيجية في الحقيقة قبل بدء التصعيد الحالي من بناء مخزونات اقتصادية قوية في قطر بالاشتراك مع القطاع الخاص. المسار الثالث وتمثل في وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، هنا أكد على استمرار قطر في إسهاماتها في جهود وقف إطلاق النار، إعادة فتح مضيق هرمز، وتعزيز التنسيق الخليجي لتأمين الملاحة وحماية المنشآت الحيوية من منشآت للطاقة والبنية التحتية، المياه، الكهرباء، والتي قال يجب أن تبقى في منأى عن هذا التصعيد. المسار الرابع تمثل في الدفع نحو التفاوض، إبقاء الأبواب أبواب الدبلوماسية مفتوحة والبحث عن فرص للتهدئة والبناء عليها للوصول إلى مفاوضات وحلول سياسية لهذا الصراع.
0: شكرا لك صابر أيوب، مراسلنا كنت معنا من الدوحة. مشاهدينا الكرام، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% متجهة لتسجيل أول انخفاض في خلال أسبوع وسط ترقب زيادة إمدادات الديزل الروسية، طبعا بعد الاتفاق الأمريكي الروسي وتقييم مخاطر الإمدادات في الخليج. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.1% إلى 105 دولارات فاصل 47 للبرميل الواحد، يعني انخفاض لكن يبقى الأسعار تبقى الأسعار مرتفعة. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.3% إلى 92 دولارا فاصل 57. تشهد العلاقات الإيرانية البريطانية تصاعدا حادا دبلوماسيا وأمنيا على خلفية اتهام لندن الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط والتوجيه بشكل شبه مؤكد وفق تعبيرها لهجوم تخريبي كما وصفته استهدف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.
2: على امتداد هذا الطريق الريفي الهادئ وخلف هذه الأسلاك الشائكة التي تمتد على طول السياج جنوب غربي إنجلترا، تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي التي أشعلت أزمة آخذة في التصعيد بين لندن وطهران. حكاية بدأت الشهر الماضي بثلاث شاحنات أثارت الشبهات بالقرب من القاعدة لتفتح الباب أمام أزمة تجاوزت التحقيق الأمني إلى الحسابات العسكرية الأمريكية والاتهامات البريطانية لطهران بالتورط في مخطط يستهدف قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. أيام من الاستنفار الأمني الغامض سحبت على إثرها قاذفات أمريكية من الموقع رافقها استنفار أمني عال، لكن المفاجأة فجرها رئيس الحكومة البريطاني في كلمة أمام مجلس العموم.
12: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا.
2: على الأرجح كلمة كررها مسؤول الحكومة تحت قبة البرلمان في إشارة إلى ترجيح تورط الحرس الثوري الإيراني من دون الكشف عن أدلة تفصيلية حتى الآن تحسم حقيقة ما جرى. اتهامات على إثرها تمت المطالبة باستدعاء السفير الإيراني في لندن.
13: الحادثة نسقت على الأرجح من قبل شخص معروف يقيم في إيران. وزير الخارجية استدعى السفير الإيراني وسيدين المحاولات الإيرانية المتواصلة لتقويض أمننا.
2: اتهام بريطاني سرعان ما أعقبه بيان مشترك وقعته 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة يد التقييم البريطاني بشأن الاشتباه في تورط إيران. وأمام تسارع الأحداث الخارجية الإيرانية رفضت الاتهامات البريطانية جملة وتفصيلا نافية أي صلة لها بحادثة وصفتها بالمزعومة معتبرة إياها جزءا من حملة معادية لطهران. فيرفورد لم تكن مجرد قاعدة عسكرية، فهي تستخدم من جانب القوات الجوية الأمريكية، وسبقاً استخدم في عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران بحسب تقارير. وبين نفي إيراني وتأكيد بريطاني، اتهام يظل عالقاً في منطقة الرمادية يحسمه الدليل للترجيح.
0: أعلن عمدة موسكو أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت نحو 400 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة ومحيطها. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 88 طائرة مسيرة من أصل 116 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم استهدف الأراضي الأوكرانية. هذا وأعلن رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف بأوكرانيا إسقاط الدفاعات الجوية لمسيرة روسية فوق قرية بالمقاطعة من معدة لاندلاع نيران في منزلين وتضرر 3 سيارات. وأضاف المسؤول أنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات. شهدت مدينة خاركيف ومحيطها شمال شرقي أوكرانيا هجمات وقصفا روسيا مكثفا. وأفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية بأن الهجوم الروسي أسفر عن تدمير عدد من المباني وإصابة 11 شخصا. وتوثق هذه المشاهد احتراق عدد من المركبات وتضرر واجهة مبنى في المدينة بعد الاستهداف الروسي الليلة الماضية. ينضم إلينا من كييف مراسلنا محمد الزاوي ومن موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. أرحب بكما. يعني أبدأ معك محمد زاوي، يعني بعد ما أعلن ترامب عن هذه الهدنة المتعلقة بالطاقة ما زلنا نشهد استمرار الهجمات الروسية على العديد من المناطق الأوكرانية. هل الأمور واضحة في أوكرانيا؟ إن كانت أوكرانيا اتفقت فعلا ووافقت مع روسيا برعاية أمريكية على هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة؟
14: خالد، من الواضح وفق تصريحاتنا في كييف لم يكن هناك أي نقاش ثلاثي أمريكي روسي أوكراني بما تعلق بهذه الهدنة. فقط التصريحات سمعت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن الجانب الأوكراني يقول بأنه وافق عليها لأنها كانت ضمن مقترحاته السابقة من أجل خفض التصعيد قبل فصل الشتاء. حتى بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن هذه الهدنة يقول الرئيس الأوكراني اليوم بأن القوات الأوكرانية لم تقم بمهاجمة مصافي النفط والمنشآت النفطية الروسية خلال اليومين الماضيين، في استجابة لهذه الهدنة، لكن في المقابل وفق رواية الرئيس الأوكراني قامت القوات الروسية بمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية في 19 منطقة أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية، في تصعيد واضح كما يقرأ هنا في كييف وعدم استجابة للطلب.

0: هجوم باليستي روسي على كييف مساء أمس لم تتلقى معلومات من شركائها في هذا السياق، وهو يدعونا ربما للفهم بأن الجانب الأمريكي على ما يبدو يحاول استخدام ورقة التعاون الاستخباراتي للضغط على أوكرانيا من أجل الاستجابة لمطالب الرئيس الأمريكي بضرورة وقف الضربات على منشآت الطاقة والنفط الروسيين. وكانت مصادر سابقة قد أوكرانية صرحت بأن الوفد الأوكراني الذي كان متواجدا في ميامي تلقى طلبات من مبعوثي الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف، طلبات رسمية بأنه على أوكرانيا أن توقف هذه الضربات. وكما قال هذا المصدر بأن يكون الجانب الأوكراني ربما قد تلقى تهديدا مباشرا من الجانب الأمريكي بأنه إذا لم يستجب للطلبات الأمريكية فإنه سيتم وقف هذه أو هذا التعاون الاستخباراتي على الأقل بين البلدين. وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لكييف في إطار هذه الحرب،
1: مهم جدا بالنسبة لكييف لأنها توجه ضرباتها وفق هذه المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي يبدو كما تقول محمد أن الجانب الأمريكي يستخدمها كورقة ضغط، لأنه في السابق كان تم الاتفاق أو طلب، تم توجيه طلب أمريكي لزيلينسكي بوقف استهداف المنشآت الطاقة لكنه لم يستجب، والرئيس الأمريكي وجه معضلة فيما يخص بالطاقة. طبعا سعد، الأمور في موسكو على خير ما يرام، ربما لم يتوقع الرئيس حتى الروسي فلاديمير بوتين أن تسير بهذا الشكل، عقوبات ترفع، المليارات تدخل إلى الخزانة الروسية، والرئيس الأمريكي يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني تماما كما يريد الرئيس الروسي. هل ما زالت موسكو متمسكة بخطة تجميد أوكرانيا خلال فصل الشتاء؟ بكلمات أخرى، هل حصد بوتين كل هذه المكاسب ويستمر في تنفيذ خطة ضرب منشآت الطاقة في أوكرانيا؟
2: خالد، بوتين لا يزال لم يحصل على ما يرجوه ويرغب فيه، وهو أهداف ما يسميه بالعملية العسكرية الخاصة، أهداف محددة كل ما نتحدث عنه هي أهداف مرحلية تتحقق أو تكتيكات يتم إنجازها وتحقيقها على أرض الواقع، وهو يستغل كل الظروف التي تخدم الهدف الاستراتيجي الرئيسي وهو السيطرة الكاملة على الدنباس وتحييد قدرات أوكرانيا على أن تنضم إلى حلف الناتو وتحييد قدرات حلف الناتو للتوسع شرقا. لكن ولا ينسى أبدا ولا يغفل أن الأوروبيين يترصدون له، وأن هناك تصعيدا موازيا بخلاف ملف أوكرانيا وبخلاف صراع أوكرانيا يجري الآن بين الروس والأوروبيين في منطقة كالينينغراد تحديدا، تتصاعد الآن المواجهة بين الروس والأوروبيين. ومع ذلك بالطبع ويحصل في علاقاته مع الرئيس ترامب على نتائج إيجابية، لكنه لا يحصل عليها من محبة ترامب له، ولكن استفادة من وضع ترامب المأزقي، سواء فيما يتعلق بأسعار الوقود والديزل داخل الولايات المتحدة والتي تضاعفت تقريبا لضعفين منذ فترة ما بعد بدء الحرب في إيران. يعني سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة كان 3.5 دولارات، الآن أصبح 6.60 دولارات. نعم. أي أكثر من الضعف، وهذا الأمر يضعف وضعه السياسي الداخلي تماما، لذلك هو يحتاج لبوتين لمعالجة هذه المسألة. أما فيما يتعلق بملف الطاقة أو هدنة الطاقة، هناك محاولة روسية لفصل المسارات، أي فصل مسألة صفقة الديزل بين بوتين وترامب عن مسار التسوية الأوكرانية أو عن مسار مسألة تبني هدنة الطاقة من عدمه في أوكرانيا. اليوم سئل ديمتري بيسكوف عن هذه المسألة فرد بأنه الموضوع قيد النقاش بين الجانبين الروسي والأمريكي دون تأكيد تبني مثل هذا القرار. وفي الوقت نفسه الضربات المتبادلة اليوم بين الروس والأوكران تنسف فرضية إمكانية توصل أو وجود هذا الاتفاق، اتفاق هدنة الطاقة الذي أعلنه الرئيس ترامب ولا يزال يصر على أنه موجود.
1: أشكرك سعد خلف مراسلنا في موسكو، كما أشكر محمد الزاوي مراسلنا في كييف. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. المتحدث باسم التحالف في اليمن يؤكد اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض. إذن المتحدث باسم التحالف في اليمن يؤكد اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال مدينة الرياض. إلى فرنسا الآن، هناك انطلقت موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية في البلاد رغم تراجع

0: تراجع محدود في التحركات التي تشهدها المدارس منذ أسبوعين. ونتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. المحتجون ونرى جزء منهم هنا يطالبون بماذا؟ يطالبون بتحسين الظروف التعليمية ولقاء رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنيو بالتزامن مع بدء مناقشات الموازنة ودعوات انتخابية لإضراب المعلمين أيضا. وشاركت الناشطة السويدية أغريتا ثونبرغ في التحركات أمام مدرسة ثانوية بمنطقة باريس، وتأمل الحكومة انحسار الحراك مع اقتراب العطلة المدرسية، فيما تؤكد المنظمات الطلابية تمسكها بمواصلة الاحتجاجات التي شابها الكثير من العنف من قبل عناصر الشرطة، وهو أيضا ما أثار الكثير من الجدل داخل فرنسا. تنضم إلينا من العاصمة الفرنسية من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. مرحبا بك دلال. دلال، ما زالت الاحتجاجات مستمرة، يبدو أن من يخرجون إلى الشارع لا يشعرون أن الحكومة تستجيب لمطالبهم.
1: خالد، هذا ما نسمعه من الطلاب، يعني أن ما أعلنته حتى الساعة الحكومة غير كاف، هي يعني إجراءات قليلة بحسب ما تقول، يعني ليس فقط الاتحادات الطلابية إنما أيضا هناك اليوم مشاركة للنقابات لحركات يسارية سياسية. أذكر يعني ما أعلنته حتى الساعة الحكومة أن سيكون هناك إجراءات ملموسة آخر هذا الشهر مع انتهاية العطلة التي ستدخل بها المدارس آخر هذا الأسبوع. أيضا أعلن وزير التعليم بأنه سيتم يعني إرسال حوالي 3000 مدرس ومدرسة إلى المدارس التي تعاني من نقص، وهذا هو مطلب أساسي اليوم. أكثر من 50% من المدارس الثانوية الفرنسية تعاني من نقص في المدرسين والمدرسات. وفتحت أيضا الحكومة منصة إلكترونية للطلاب لإرسال مطالبهم ولنوع يعني من الحوار الغير مباشر. وكان هناك بعض اللقاءات المحدودة جدا مع رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ولكن نحن هنا في ساحة إيطاليا في باريس، حيث ستنطلق بعد قليل مسيرة جديدة للطلاب. يمكن أن نقول أن الحشود أقل من الأسبوع الماضي. هناك كما ذكرت مشاركة للنقابات، وبالتالي ليس هناك فقط طلاب مدارس ولكن أيضا طلاب جامعات. ما يقوله اتحاد الطلاب اليوم هو أن يعني عدد كبير من الجامعات والمدارس تم إغلاقه، أكثر من 90%. إنما ما تقوله الحكومة نوعا ما مغاير، تقول حوالي 200 مدرسة فقط تم تعطيلها أو تسكير أبوابها. طبعا باريس هذا الصباح شهدت أيضا على تحركات أمام جامعات، منها جامعة أساس كلية الحقوق، وكان هناك محاولة يعني لفض هذا التحرك من قبل الشرطة في باريس. ستنطلق المسيرة حتى أنفاليد، حيث ستكون يعني الحشود قريبة من وزارة التربية يمكن أن نقول. وطبعا ما نسمعه هو أن هذه الإعلانات من قبل الحكومة غير كافية، هناك الكثير من المشاكل خالد. ونذكر بأن هذه التحركات تأتي واليوم هناك نقاش في الجمعية الوطنية الفرنسية حول موازنة العام 2027، وهناك إشكالية كبيرة لإقرار هذه الموازنة. وتقول الحكومة بأن لربما سيكون هناك تغييرات على هذه الموازنة للتطرق إلى مطالب يعني احتياجات المدارس الثانوية من موارد إضافية، ولكن هناك اعتراض، هناك يعني تهديدات بحجب الثقة من قبل بعض الأحزاب السياسية. وبالتالي فرنسا تعيش اليوم حالة من الاحتجاجات الاجتماعية، ولكن أيضا حالة مالية يمكن أن نقول صعبة جدا، مع يعني وصول الدين العام خالد إلى أرقام قياسية في تاريخ فرنسا وأيضا داخل الاتحاد الأوروبي.
0: وهذه المشكلة الحقيقية ربما، لأن ما يطالب به المحتجون يحتاج إلى الإنفاق من قبل الدولة، والدولة لكي تنفق تحتاج إلى الأموال، وهي ليس فقط لديها عجز في الموازنة وإنما ازدياد في الديون، وهذا معناه أنه لا توجد أموال كافية لإنفاق. طلاب يريدون الإنفاق، وأيضا الكثير من القطاعات الأخرى إن كان في مجال الصحة أيضا يطالبون بالإنفاق. أشكرك دلال معوض، سنكون معك دائما لمتابعة التطورات في فرنسا، خاصة أننا نقترب أيضا من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في شهر أبريل من العام المقبل. شدينا وسط جمود المحادثات بين واشنطن وطهران ومواصلة أنصار الله الحوثيين لهجماتهم ضد السعودية، تحدثت صحف أجنبية عن أن طهران تعمل على تعزيز دفاعاتها وتحصين مواقعها تحسبا لضربات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصري.
2: في صحيفة وول ستريت جورنال أشار بنوا فوكون إلى أن طهران تعمل على تعزيز دفاعاتها وتحصين مواقعها تحسبا لضربات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي وتهيئ الإيرانيين لحرب جديدة. وأضاف أن مسؤولين إيرانيين حذروا علنا وفي محادثات خاصة مع مسؤولين إقليميين من أن طهران سترد بمزيد من التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط إذا شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة. وبحسب أشخاص مطلعين على التحذيرات فإن إيران أبلغت الوسطاء بأنها ستستهدف الأمريكيين بشكل أكثر عدوانية بما في ذلك محاولة إغراق السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط وقتل طواقمها. واعتبر أن واشنطن وطهران تسعيان إلى كسر الجمود وتحسين موقعيهما من دون مؤشرات واضحة على تسوية قريبة. في صحيفة ذا تايمز البريطانية استعرض مايكل إيفانز أسباب تردد الإدارة الأمريكية في استئناف الحرب على إيران، مشيرا إلى أن رد إيران على الهجوم تسبب في أضرار بمليارات الدولارات للقواعد الأمريكية في المنطقة ودمر أكثر من 80 طائرة حربية وأجبر الجيش الأمريكي على استخدام مخزونات.
3: راديو الحرية
4: من 67 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

تحياتنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تكات. يسعد مساكم، يسعد أوقاتكم وين ما كنتم تسمعونا، وين ما كنتم بتشاهدونا، وبأي محافظة كمان كنتم بتسمعونا، فيا أهلا وسهلا فيكم.

كل التحية والاحترام للي بيسمعونا إما على موجتنا 92.7 FM أو حتى اللي بيشاهدونا على البث المباشر على HR Live على الفيسبوك. يا هلا ومرحبا فيكم.

كل تحية للي بيحضرونا وبيسمعونا بكل حب. يعني أهم إشي مش بس بدهم يسمعونا، اللي بيسمعونا بكل حب لكل حدا بيسمعنا، إما في مكان عمله أو بأي مكان هو فيه بيشاهدنا. فأكيد تحياتنا لإلك. الأهم من هيك، إنه إحنا نكون من داخلنا بخير، ويكون اللي بيسمعنا بحب، وكمان يكون حابب إنه يسمعنا وحابب يقضي هذا الوقت معنا على الأقل. فأكيد أصحاب التكاسي اللي إحنا دائما ما بننساهم من تحياتنا، لأنه هم اللي دائما حاطينا على الموجة. وأنا يعني أغلب التكاسي اللي بطلع معهم بكونوا حاطين على 92.7 FM. كمان بدنا نقدم لهم تحياتنا، وكمان الزباين اللي بكونوا معهم بالسيارة اللي عادة بكونوا عايفين حالهم، فكمان مساء الخير لهم. إيهاب النتشة، الله يسعد مساك يا إيهاب، وإن شاء الله دائما تكون أمورك بخير. وأكيد أنا عفوا رح أرافقكم من خلف المايك ملاك أبو رعية. يا أهلا وسهلا فيكم.

كمان الناس يعني كون احنا حاليا بموسم قطف الزيتون، كمان الناس اللي صبحت من الصبح بيحاولوا يوصلوا لأراضيهم، اللي ما كان عندهم المقدرة انهم يوصلوا، واللي وصلوا بصعوبة، واللي يعني أراضيهم يعني على الأقل بتكون في منطقة أكثر أمان. يعني الوضع اللي إحنا فيه بنمر حاليا صار للأسف لما الواحد بده يروح يلقط من زيتونته صار بده تنسيق. تخيلوا لحد وين صرنا إحنا لازم ننسق علشان نروح نقطف هالزيتونات. فالله يهدي البال وإن شاء الله بكون في بركة في المحصول هاي السنة، رغم أنه في كثير معاناة للمزارعين في أنهم يوصلوا لأراضيهم بغض النظر وين كان عند نقاط تماس أو وين ما كانت الأرض، في صعوبة وهي صعوبة واضحة جدا على الأهالي في أنهم يوصلوا لأرضهم. ولكن يعني أنا من هذا المنبر لا بزبط أحكي لكم روحوا وإثبتوا وجودكم لأنه فيها مخاطرة، مخاطرة فعلية، ولا بزبط أحكي إنه نترك الأمور. فكل حدا أدرى بظرفه، كل حدا عنده الاطلاع الكامل على الوضع اللي هو فيه، اللي شايف إنه ما في أي خطورة على حياته إنه يوصل أرضه يقطف زيتوناته، واللي شايف إنه فيها مخاطرة مش طالعة مني أحكي له ما يروحش على أرضه بصراحة يعني. بس ربنا يهدي البال وتكون الأمور بخير وإن شاء الله يعني بكون بفاجئنا المحصول السنة، يعني بكون يكون أفضل من توقعاتنا وربنا يهدي البال.

المشكلة إنه حتى الخطر، يعني إحنا كفلسطينيين لما إحنا بدنا نواجه خطر معين من اعتداءات أو من أي شيء، بطل الموضوع فقط إذا إحنا بدنا نروح مثلا على مناطق معينة أو مناطق خطرة أو نقاط تماس، صار الخطر يوصلك لباب بيتك. فهون ممكن إنه إحنا نتوقف شوي لنحكي إنه إحنا واصلين لمرحلة خطرة جدا، ولكن هاي المرحلة الخطرة جدا مش المفروض أنها تخلينا يعني يصيبنا إحباط، مش المفروض إنه إحنا شوي نهبط أو ننطفي، رغم إنه عن جد الخطورة صارت وين ما إحنا توصلنا. بس دائما شو بنحكي؟ دائما بنحكي ربنا يهدي البال، ودائما أصحاب الحق هم الباقيين دائما. يعني كثير بنمر بتحديات، بصعوبات، بتهويد، بكثير من التفاصيل، ولكن دائما صاحب الحق هو الباقي، وبالآخر ببين مين صاحب الحق.

0: فدائما بنحكي الله يحمي هاي البلد ويحمينا ويخلينا لهاي البلد، لأنه هاي البلد برضو بدوننا يعني ما بتسوى إشي، وإحنا بدون هاي البلد ما بنسوى إشي. فدائما في بداية حديثي بأي حلقة كانت أو أيا كان عنوان الحلقة، دائما بحكي أو بحب أنوه لنقطة إنه إحنا دائما أهل هاي البلد، اللي إحنا بنحب هاي البلد وبنخاف على هاي البلد، والبلد كمان بتحبنا، واللي بصير فينا من هاي البلد مش لأنها بلدنا مش منيحة، لا، لأنه في ظروف مش منيحة، لأنه في كمان ناس جوا هاي البلد مش منيحة، تمام؟ فهاي اللي بتخرب البلد، وهاي اللي بتخلينا نحقد على البلد، ولا هي البلد منيحة وبتحبنا وبدها أولادها وبتحب أولادها وإحنا بنحبها، ولا إحنا يعني إلنا غنى عن هاي البلد ولا هي إلها غنى عن أولادها. فبالتالي خلينا نضل نحب البلد عن جد، لأنه هاي البلد بدها منها إنه إحنا نحبها، بدها منا إنه إحنا عن جد نحافظ عليها بأي طريقة، في مليان طرق إنه إحنا نحب هاي البلد ونحافظ على هاي البلد، ما نفسد في هاي البلد، ما نفسد في هاي البلد. والفساد له كثير أنواع، وللأسف كل حدا ممكن يكون فاسد في مكانه، حتى لو كان مواطن عادي في بيته يكون فاسد، بينه وبين جاره يكون فاسد، في عمله يكون فاسد، في منصبه، فكل حدا عنده الإمكان يكون فاسد، فهدول هم اللي خربوا البلد. فإحنا بدنا نكون لما نحب هاي البلد ما نأذيها على الأقل، لأنه للأسف في كل ذرة فساد إحنا بنعملها بهاي البلد للأسف بتعود علينا بالدمار والخراب. عشان هيك أنا دائما بحكي لكم حبوا هاي البلد. وترى ما في حدا، والله ما في بلد بالعالم كلها بتنحب زي بلدنا، لا والله، يعني هاي البلد عن جد بتستاهل إنه إحنا نحبها. يعني أنا دائما دائما أنا بحكي إنه أنا عنصرية لهاي البلد، إنه أنا بحبها رغم كل شيء، رغم يعني كثير أشياء بتخليني عن جد أو بتخلينا كلنا نحن ننحبط شوي، ولكن هاي البلد عن جد عن جد عن جد تستاهل إنه إحنا نحبها. فأنا حدا عنصري لهاي البلد وبحب هاي البلد، وهاي البلد تستاهل إنه تنحب. خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين في حلقة مميزة جدا رح نحكي بتفاصيلها، ولكن بعد دقات الساعة خليكم معنا.
1: راديو الحرية 92.7 FM.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان. برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج. تكات مع ملاك أبو رعي.
0: رنيت؟

0: ماذا لو ترك الصحفي ترك موقعه خلف الميكروفون وعاش يوما في حياة العسكري؟ وماذا لو اقترب العسكري من مسؤولية الصحفي وهو يسأل ويبحث وينقل الحقيقة في مخيم يوم في حياة الآخر؟ اجتمع الصحفيون ومنتسبو المؤسسة الأمنية في تجربة تعايش فتحت الباب لأسئلة تتجاوز تفاصيل الحياة اليومية. كيف يفهم كل طرف مسؤوليات الآخر؟ وكيف تبنى الثقة بينهما مع الحفاظ على استقلال العمل الصحفي ومتطلبات العمل الأمني؟ اليوم نستضيف معنا من داخل الاستوديو على الهواء مباشرة ضيفنا المقدم محمد خضر، مدير الدراسات والبحث العلمي من هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن، لنقترب من تفاصيل هذه التجربة وما كشفته من تحديات وما يمكن أن تؤسس له في العلاقة بين الأمن والإعلام. أهلا وسهلا سيادة المقدم محمد خضر، يعطيك العافية.
1: أهلا أختي، يعطيكم العافية، يسعد مساكم جميعا إن شاء الله.
0: تحياتنا لك. أول إشي يطمنا عنك.
1: الله يطول عمرك. الحمد لله ماشي الحال، كل شيء تمام الحمد لله.
0: يعني الحمد لله، يعني إحنا دائما أنا بحكي إنه إحنا لازم نضل بخير ما دام إحنا بخير والبلد بخير، صح؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني البلد بخير بصوتكم وبوجودكم كل المخلصين في هذه البلد إن شاء الله عز وجل، ربنا بوفقنا معا إن شاء الله.
0: يعني بداية سيادة المقدم، إحنا اليوم بدنا نحكي عن خطوة كانت جدا مهمة. هاي الخطوة خلينا نحكي عن يعني الأسبوع الماضي كان في يوم تعايش ما بين الصحفيين وقوى الأمن في مبنى هيئة التدريب العسكري. بداية احكي لنا عن هاي الفكرة بشكل عام لحتى توصل للمستمع عن الحديث اللي رح نحكي فيه بتفاصيله. احكي لنا عن هذه الفكرة وانطلاقة هاي الفكرة اللي هي دمج الصحفي مع العسكري.
1: يعني الحقيقة الفكرة بدأت من موضوع وجود وضرورة وجود تعايش أولا، وهذا التعايش ينبع من شراكة وينبع من أنه كل طرف، إذا صح التعبير أسميها أطراف، وهي مش أطراف في حقيقة الأمر ولكن يعني ظاهريا كل طرف يأخذ فكرة عن الآخر. يعني ما يصير تضليل أولا من ناحية أخرى، أنه نحاول نتجنب اللبس سواء في العمل أو اللبس في التعبير أو اللبس في نقل الخبر أو حتى كمان أيضا الأخوة الإعلاميين بشكل عام يعرفوا إنه هذا العسكري إيش طبيعة حياته وإيش طبيعة دوره. يعني بكيف إنه ما بكفي إنه أنت تنظر للعسكري من الخارج وكأنه هو أداة إنفاذ قانون بس، لا شوف هذا العسكري شو بيتعرض من مشكلات، كيف طبيعة حياته. هو إنسان له عائلة وله أسرة ويؤثر ويتأثر بالآخرين، وبالتالي وجبت فكرة أنه يكون هذا التكامل ويكون هذا الانسجام ويكون هذا النقل كل حدا، يعني حتى كمان العسكر أيضا ما يتعاملوا أو ظلهم ماخذين فكرة أنه هذا الصحفي هو ند أو على سبيل المثال أو ممكن يكون معيق لعملهم في مرحلة من المراحل. أبدا، الفكرة كانت فقط من أجل توصيل هذه الرسالة أنه بالإمكان أنه إحنا مع بعض نكون ونشتغل ونتقدم وننتج ونعبر عن بلدنا بالشكل الأمثل بالتأكيد.
0: طيب سيادة المقدم، خلينا نحكي أول شيء بدي أنوه لنقطة أنه أنا كنت من ضمن الصحفيين اللي قضوا يومين تعايش مع العسكريين. يعني كانت تجربة بصراحة، يمكن خليني أنا شوي أتطرق لهذا الموضوع. يعني أنا كصحفية وعشت هذه التجربة، كانت تجربة صدقا إحنا كصحفيين نحتاجها. إحنا كصحفيين نحتاج إنه إحنا نعيش دور العسكري، والعسكري كمان إحنا نعطيه مساحته ليفهم كمان تطلعاتنا إحنا كصحفيين. فكان صدقا كانوا يومين رائعين جدا، وكان فيهم مساحة واسعة إلى حد ما في الكشف عن احتياجات الطرفين كعسكري وكصحفي. طيب بدي أسألك إيش اللي يعني خلينا نحكي ما هو الشيء الذي أردتم أن يفهمه الصحفيون عن الحياة العسكرية خلال يومين تعايش؟ أكيد كان في أهداف معينة أنتوا كهيئة تدريب عسكري بدكم توصلوها للصحفيين بطريقة معينة.
1: شوف يا أختي، أولا هو أضاف للهدف الرئيسي اللي هو بناء جسور تواصل مباشرة بين الإعلاميين والعاملين في هيئة التدريب العسكري ومع القطاع العسكري بشكل عام، خاصة وأنه هيئة التدريب العسكري تعمل كحاضنة لكافة قطاع الأمن فيما يتعلق بالتدريب التأسيسي والتأهيلي وبعض الدورات التخصصية ودورات كبار الضباط إلى آخره. عفوا، إضافة لذلك كان من الملائم إتاحة الفرصة للكوادر العسكرية تفهم طبيعة العمل الصحفي واحتياجاته، وتعريف أيضا تعرف أن نستطيع أن ننقل صورة للإخوة الإعلاميين عن طبيعة عمل الهيئة ورسالة الهيئة، البرامج، الحالة، الانضباط، حتى أدق التفاصيل اللي بتتعلق في اليوم كامل، يعني بدءا من الصباح ويوم العمل ويوم التدريب وكيفية التدريبات، أضف لذلك الإمكانيات المتاحة أمام هذا المتدرب وكيف إحنا منواكب يعني أعلى معايير الجودة وأعلى معايير الحداثة في التدريب. ويتم بكل تأكيد أنتم بما أنه يعني حضرتك كنت موجودة أكيد شفتوا كمان قديش أنه إحنا مهتمين في موضوع البحث العلمي والتطور التكنولوجي ومواكبة العلوم الحديثة والموضوعات الملحة أيضا. وهذا كلياته بينطوي جانب وطني بحث، يعني انتوا اكيد طلعتوا كانت تجربة جميلة جدا انه كنتوا موجودين بيننا واحنا كنا سعداء بوجودكم بكل تأكيد وفخورين فيكم. وكمان كان في صحفيين ناشئين يعني كان من الجميل انهم يعني يبدأوا حياتهم بهذه الصورة عن اجهزتهم، اجهزتهم والاجهزة وطنية، هذه الاجهزة وهذا العسكر وهذا القطاع الأمن كلياته موجود لخدمة هذا البلد وخدمة شعب هذا البلد.
0: يعني هي كانت تجربة بصراحة يعني أنا بالنسبة لي كصحفية كنت موجودة، يعني تفاجأت بصراحة من الترتيب والنظام والمرافق وإدخال التكنولوجيا في يعني داخل مبنى الهيئة. يعني أنا تفاجأت يعني وكنت أنا بحكي لزملائي إنه صدقا هاي الأمور لازم يسلط الضوء عليها، إنه في تطور، في تكنولوجيا، في شغلات يجب أن يحكى عنها فعلا بطريقة. يعني أنت بتحكي عن شيء كثير مهم، أنت بتحكي عن أسلوب تدريب معتمد على التكنولوجيا، أنت بتحكي عن كمان قسم البحث العلمي، كمان يعني من خلال جولتنا في المرافق كان كثير صدقا الشيء يحترم. طيب بدي أسألك، خلينا نحكي قديش عاش الصحفيون يوم العسكري بتفاصيله الحقيقية؟ أنا بدي أسمع منك، يعني أنا كصحفي كنت موجودة بس بدي أسمع منك كيف شفت مثلا الصحفيين قديش نسبة تعايشهم بالتفاصيل الحقيقية مع العسكر.
1: يعني شوفي أحكي لك شغلي، أنا يعني لم يعني ما كانش سر أنه بدأ الدهشي على الصحفيين، أو يعني بديش أقول استغراب، بس هم يعني حسيت قديش أنه وصلوا لمرحلة أنه هذا الحكي موجود عندنا بفلسطين. نعم ما موجود بفلسطين، إحنا بنحكي عن هيئة تدريب محوكمة تماما، فيها من الشفافية وفيها من المشاركة وفيها من المحاسب وفيها من الضبط والربط والالتزام بكل المعايير الأخلاقية أولا والمعايير الإدارية والمعايير الأمنية، بحيث أنت تحافظ كمان على هذه الكوادر البشرية اللي هي رأس مالنا. يعني إحنا بما أنه رأس مالنا البشري بفلسطين تحديدا هو أثمن ما نملك وأغلى ما نملك، حريصين جدا أن يكون عندنا كوادر مؤهلة قادرة أنها تقود المستقبل، هذا من جانب. لكن أنا فيما يتعلق بالصحفيين أنا رفضت بعض ردود الأفعال ولمست قديش هم عندهم يعني نظرة الإعجاب والفخر بأنه عندهم هذا في دولتهم، عندهم هذه الطواقم، عندهم هذه النوعية من التدريب، عندهم هذا الرقية بالتعامل. هذا كله بصراحة وأكون صريح مش ما أجى صدفة، هذا الحكي كله موجود ضمن خطط استراتيجية ويطبق بحذافيره فيما يتعلق بالمواعيد وجزء حقي.
0: صح.
1: الخروج بمواعيد والدخول بمواعيد والأكل بمواعيد والمحاضرة بالدقيقة بالثانية، المحاضرة لما بتدخل بالثانية بتدخل وتنتهي بالثانية أيضا، فكل شيء يعني إحنا لسه ما حكينا على موضوع التقييم اللي بيتم وفق أعلى معايير الجودة والضبط، بحيث أنه التقييم بيكون بشكل شفاف. تقييم المتدربين لما بيدخلوا على قاعات الحاسوب وبيتم اختبارهم في الموضوعات التدريبية، أيضا التقييم في الميدان بيتم وفق معايير يعني دولية. وإحنا كنا أصلا بصدد إنه المعهد وصل لمرحلة، معهد التدريب المركزي التابع له التدريب وصل لمرحلة إنه إحنا نحصل على اعتماد دولي، رخصة دولية في التدريب العسكري. يعني الحمد لله أضف لذلك إنه إحنا حصلنا على الجودة من حوالي عام تقريبا من المواصفات والمقاييس، بمعنى الالتزام بمعايير الجودة 9001. والأمور الحمد لله رب العالمين إحنا ماشيين وفق خطة. وأنا زي ما قلت لك وبعيد وبكرر، صحفيين لمس عندهم كثير يعني مش صدمة، ولكن كان عندهم مفاجآت فيما يتعلق إنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة. نعم وصلنا مع بعض، وصلنا بجهود كمان كل زملائنا وإخواننا في المؤسسة الأمنية، وصلنا كمان بوجود كثير العديد من الشراكات مع الجامعات الفلسطينية اللي إحنا بنعتز بشراكتنا معهم، والمراكز البحثية ومؤسسات يعني فلسطينية عريقة. كل هذه الجهود تضافرت من أجل أن تروا هذه الصورة بهذا الشكل اللي حضرتكم شفته.
0: يعني إحنا بصراحة أنا من الصحفيين اللي من خلال جولتي فعلا كنت فخورة جدا، وما بحكيها لا لأني على الهوى ولا لأنك أنت ضيفي بهاي الحلقة، ولكن أنا كنت فخورة جدا لأنه دائما المواطن بشكل عام إيش مكانه، يعني المواطن الصحفي أو المواطن أو أي حدا لما بده يشوف إمكانيات دولته خلينا نحكي كبيرة، صدقا بحس بشعور أنه فعلا إحنا في مستوى منيح. احنا بالضبط يعني احنا تفاجأنا من هذا المستوى، وانه تمام انه الحمد لله انه احنا مش اقل من غيرنا، احنا التطور واصلنا انه احنا واصلين لمستوى يحترم بالفعل. طيب خلينا نحكي عن تعامل الصحفيين، كيف تعامل يعني الصحفيين مع الانضباط والالتزام بالمواعيد والتعليمات؟
1: شوفي بصراحة لم نعاني من هذا الموضوع اطلاقا، يعني كان عند الصحفيين شعور بالمسؤولية، وأيضا كان عندهم إحساس عالي بضرورة أنه في هناك ضرورات أمنية في الخروج في الدخول في الولوج إلى مناطق ربما تكون خطر عليها بالنسبة لهم، مثلا لأنهم بدها تعامل معين لازم يكون معهم ضابط أو يكون معهم حد، لكن هم كانوا جدا متفهمين على درجة عالية من المسؤولية. حتى أنا حضرت معهم محاضرة، يعني حتى أسئلتهم كانت أسئلة موضوعية وقابلة، نعم قابلة للنقاش وقابلة وحق مشروع أنه يسألوا هذه الأسئلة، زي الأسئلة المتعلقة لأنه إحنا يعني لما بنطلب أخبار ليش في بعض الأخبار بتكون حكر أو فيها احتكار من بعض المؤسسات. الموضوع ببساطة بجزء مش إحنا يعني اللي لازم نجاوب، بس هو بكل بساطة يعني من خبرتي في هذا المجال وفي بعض المسائل قد تسبب خطر على السلم الأهلي إذا بتم نشرها فورا على الأخبار، وبالتالي بتم التعامل معها وفق بروتوكولات أمنية معينة، فيما بعد بتم الإفصاح إذا كان في مجال، لأنه في مسائل صعب أنت تفصح عنها من أول دقيقة لأنه في لها ملابسات أخرى قد تذهب بحياة آخرين أو تهدد سلامة آخرين. صح. يعني هذا السبب بتصور سبب وجيه أنه يعني كان في الإجابة، ولكن أنا اللي بحكي إنه كان هناك في يعني انسجام وكان في تفاهم عالي. الجلسة اللي أنا حضرتها كان في تفاهم بين العسكريين وكان في والإعلاميين، كان معهم هامش كبير يسألوا يتفحصوا يستفسروا يراقبوا، يعني بالعكس إحنا كنا منفتحين في هذه التجربة ومعنيين كمان إنه الصورة اللي تنتقل مش الصورة النمطية أختي العزيزة، الصورة النمطية بقصد أنه يعني الصورة المشوهة اللي بيحاول البعض ينقلها عن العسكري. العسكري زي ما أنتوا شفتوا بيته الثاني ممكن يكون بيته رقم واحد. صح. اللي هو كان العمل لأنه بيأكل وبينام وبيشرب وبيطلع وبينزل وحريص على هذه المقدرات الموجودة بين إيديه، كما هو حريص على منزله أو كما هو حريص، إحنا حريصين على المتدربين زي ما حرصنا على أولادنا بالضبط.
0: أكيد.
1: ما في أي فرق إطلاقا. وحريصين على زملائنا زي ما إحنا حريصين على إخوتنا. هذه الفكرة اللي عن العسكري، اللي فكرة الفداء وفكرة التضحية وفكرة وجود هذا العسكري في مناطق ربما يكون بعيد عن أسرته، في خاصة في هذا الواقع اللي كلياتنا بنشهده، واقع شوي يعني معقد وخطير وإلى آخره، وبالتالي بتلاقي ضباط وعسكريين بعيدين عن أسرهم بيسهروا بالليل وبيمارسوا مهامهم وبيدربوا الآخر، بنقلوا المعرفة وبنقلوا الخبرة. وهذا الحكي بدون مني، هذا الحكي فقط لأنه واجبنا هيك
0: أكيد حقيقة. يعني
1: إنه بالمسؤولية تجاه هذا، تجاه أولاد شعبنا وتجاه أهلنا.
0: يعني واضح حجم المسؤولية بصراحة، وكمان حجم الانضباط يلي احنا حسينا فيه من خلال تواجدنا معكم. سيادة المقدم، احنا رح نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين لنستكمل حديثنا عن يوم التعايش.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك. استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك مع مدى، ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

0: رجعنا لكم من جديد متابعينا ومستمعينا لاستكمال حديثنا عن يوم في حياة الآخر، يوم تعايش ما بين الصحفيين والعسكريين في مبنى هيئة التدريب العسكري في أريحة كان الأسبوع الماضي. فنرجع لضيفنا، تحياتنا لك من جديد سيادة المقدم محمد خضر، تحياتنا لك. طب استكمالا لحديثنا وأسئلتنا، خلينا نحكي مثلا شو أكثر إشي بحياة العسكري لفت انتباه الصحفيين من خلال تواجدكم معه، يعني مع الصحفيين ومن خلال الجولات وكل إشي، إيش اللي خلاهم مثلا شيء معين يسألوا عنه، أو شو أهم نقاش خلينا نحكي صار ما بينكم أنتو وما بين الصحفيين؟
1: هو أكثر شيء لفت انتباههم موضوع الالتزام والانضباط العالي. يعني الهندام والقيافة العسكرية والضبط والربط والمواعيد يعني هذه التفاصيل الدقيقة اللي ربما ما بيلاحظوها الناس بالشارع، أو ما بيلاحظوا أنه في عسكري منضبط كذا، بس ما بيلاحظوا مواعيد النوم، مواعيد الصحيان، الطوابير، هذه التفاصيل الدقيقة جدا اللي هم ممكن كانوا يشوفوها في الأفلام أو في التلفزيون ما بتوقعوا أنها تكون موجودة عند عسكري.
0: يعني أنا مثلا من الناس اللي كنت كثير في كثير تفاصيل لفتت نظري مثلا في موضوع، أو خلينا نحكي في يومين التعايش يلي كانوا مع العسكريين، كنت أحس إنه فقط الكلام المهم يقال مش زينا، عكسنا. يعني مثلا يعني بالضبط خير الكلام ما قل ودل، الشغلات المهمة فقط هي اللي تقال، ومع يعني وكانوا مثلا كنت أحس إنه مثلا حريصين على إنه يوصلوا المعلومة بأقل عدد كلمات ممكن، مش ضروري يحكوا كثير عن الموضوع. فكنت أحس إنه حتى الالتزام والانضباط كمان في أسلوب الحديث، هيك كنت أحس
1: أنا. هذا حكي بيتم وفق تدريب، يعني ما بيجي اعتباطا، لأنه الأصل إنه أنت تعطي المعلومة الخبرية شافي وافي وبأقل قدر ممكن من الكلام، لأنه أنت مش بدك تعمل مقالة وبدك تحكي إنشاء، ولا بدك أنت بدك توصل خبر بالسرعة الممكنة بحيث يتم التعامل معه وفق يعني تقدير الموقف إذا كان له درجة خطورة أو
0: يعني مثلا خلينا نحكي أنتوا مثلا كعسكريين، إحنا كصحفيين من خلال تواجدنا كثير من الشغلات اللي إحنا بصراحة يعني عرفناها عنكم، وفعلا من خلال التعايش اللي إحنا كان ما بيننا وبينكم كمان في شغلات إحنا تأثرنا فيها، خلينا نحكي لو بس خلال هاليومين يعني في شغلات إحنا تعلمناها منكم. طب أنتوا كعساكر إيش مثلا في شغلات مثلا تعلمتوها خلينا نحكي، أو هيك استشفيتوها من إحنا ومن وجودنا إحنا كصحفيين معكم ليومين، وهل ممكن يكون في سؤال أو ملاحظة مثلا خلتكم تشوفوا تفاصيل حياتنا اليومية بطريقة مختلفة؟
1: هو يعني اللي أنا بدي أحكي في هذا السياق إنه بطبيعة الحال إنه أنت لما تكون جسم مغلق أو بعيد بيكون أنت تفكيرك أو تقديرك للأمور بيكون شوي فيه شوية يعني ضبابية. موضوع الانفتاح مع أي بشكل عام المؤسسات وتحديدا المؤسسات الإعلامية، أنت بتشوف يعني العسكري فينا بيشوف الصحفي على التلفاز على الراديو على الإعلام أو بيشوفه بيعمل مقابل، فيعني هو بيعتقد إنه هذا الشخص ماخذ عني فكرة ممكن تكون سلبية أو ممكن يكون راسم بخياله إشي معين، خاصة مع في زمن الأغلوطة وفي زمن السوشيال ميديا اللي عبت. إحنا اليوم بحاجة لهذا الصحفي الناضج اللي بيعرف من وين يستقي الخبر وبيعرف وين يحكي ولمين ينقل الخبر وكيف ينقل الخبر، هذا كان مهم جدا. وإحنا صراحة يعني أنا شفت يعني ممارسات عندهم لباقة، عندهم جرأة في الحديث في التعامل، وهذا الحكي موجود عندنا في العسكر لحد أنا فكرت إنه هذول الجنود المجهولين، يعني هم عندهم هذاك الضبط والربط أكيد، لأنه في التزام، هذه مؤسسات إعلامية وهذول إعلاميين أكيد يعني خريجين ومتخصصين والآخرين أكيد مش يعني بنفس دقة العسكر، ولكن موجود عندهم هذا الضبط وهذا الربط، بيعرف وين يسأل وبيعرف شو يسأل ومتى وكيف إلى آخره.

0: ما بميز.
1: يعني بالضبط، يعني أنا دائما بحكي، خلينا نحكي إحنا كصحفيين، وبرضو هاي الجملة أنا حكيتها وأثناء لقاءاتنا وإحنا عندكم خلال يومين التعايش، إنه دائما الصحفي هو صاحب حق وصاحب كلمة، والعسكري هو صاحب قوة، فإحنا مكملين لبعض، إحنا حلقة مع بعض مكملين. لابد من القوة عشان إحنا نحافظ على حقنا، ولابد من الكلمة ونعرف كيف أو من وين تؤكل الكتف، هيك أخذناها إحنا بالتخصص، إنه إحنا دائما نعرف من وين ناخد المعلومة وكيف ناخد المعلومة، وأكيد هاي كمان بدها قوة من الطرف الآخر، فإحنا دائما إحنا دائرة نلتف حول بعضنا. طب بدي أسألك سؤال، يعني خلينا نحكي من خلال تفاعل الصحفيين والمحاضرات واللقاءات اللي كانت ما بين الصحفيين والعساكر، هل مثلا حسيتوا أنه أنتوا حققتوا هدفكم، الهدف المنشود من هذا التعايش؟
0: أكيد طبعا طبعا، وهذا الحكي قلت لك لما سمعت التوصيات مثلا أكثر من صحفي، وأعتقد حضرتك يعني من بينهم، أنه يعني كانت توصياتهم بالخصوص انه ليش ما يكون فترة المخيم اطول
1: بالضبط،
0: ليش ما يكون في استمرارية، يعني كل فترة نعمل نكرر هذه التجربة. هذا الحكي بيعطيك انطباع انه نعم التجربة ناجحة، واحنا كذلك الامر يعني متحمسين جدا للانفتاح على مؤسساتنا الاعلامية. وبالمناسبة احنا تطرقنا خلال التجربة للمؤتمر العلمي الرابع للتدريب الذي سيعقد في 20 من الشهر الجاري، وهو بعنوان الإعلام في عصر التحول الرقمي، صياغة السردية السيادية وتعزيز الوعي كركيزة للأمن الشامل. وركزي لي على تعزيز الرواية السردية السيادية، السردية السيادية يعني السردية الفلسطينية،
1: صح.
0: يعني سرديتنا إحنا، مش سردية سيادية المقصود فيها سين. أنا بدي سردية تنقل تراثنا وواقعنا وبيئتنا وكوادرنا وحركات إلى كل هذه التفاصيل تكون بلساننا الفلسطيني الواحد، ما يكون عندنا حدا بس وظيفته يعني يكسر مجاديف الآخرين. أو الهدف المشترك بلدنا لازم تطلع وتتصدر كما هي دائما. إحنا علمنا شعوب وما زلنا نعلم وندرس والحمد لله رب العالمين. هذا المؤتمر بكل تأكيد يعني نقطة ضوء في مجال انه كيف نسلط الاضواء بشكل عام والرؤى والافاق المستقبليه نحو تعزيز دور الاعلام. وانا بصراحه وانا بكرر موضوع الاعلام هو السلطه الرابعه، يعني اذا احنا كنا سلطه تنفيذيه فالاعلام سلطه رابعه، هي بتساهم في نشر الحقيقه وكشف ملابساتها والى اخره، وخاصة الجرائم المتعلقة بالإسرائيليين يعني وهي مش لا تخفى على أحد. ما بدي أطيل في جوابك.
1: يعني أنا جدا سعيدة بأنكم أنتم مدركين أهمية معرفتنا، أنه إحنا كصحفيين وجودنا مهم، انه انتم بتعملوا مثلا مؤتمر او بتعملوا ايام تعايش او بتعملوا اي شيء بخص الصحفيين لتكون الصوره واصله بشكل اوضح للصحفي. يعني انا فخوره بصراحه انه فعلا في يعني خلينا نحكي في قوه ربط ما بين
0: عندنا قياده في الهيئه منفتحه بشكل عام، وقياده تشاركيه، يعني قياده عصريه، بمعنى انه انت هو القائد الأعلى بيسمع آراء الآخرين وبيأخذ من تجاربهم يعني هذه التوصيات تؤخذ بعين الاعتبار. فلما يكون في هناك موضوع ينبغي التسليط الضوء عليه قيادتنا أبدا ما تتوانى. يعني فيما يتعلق في التعايش ما تردد قيادة الهيئة ولا بلحظة إنه نقوم بهذا النشاط، ووفرت كل ما يلزم من أجل إنجاحه وتسهيل وتسخير كل العقبات اللي كانت موجودة إن وجدت يعني بالطريق. وبالتالي أنا بأكد إنه هذه الهيئة تكاملية مع بعضها وتكاملية مع الآخر، منفتحة أمام أي تطور وأي تقدم، سواء التكنولوجي، التطور العلمي، البحث العلمي، التدريب، في أطر التدريب، في كل التفاصيل، ومعنيين ننقل تجربتنا للآخرين، معنيين ننقل تجربتنا وفكرتنا. ومن حق الناس كمان، من حقهم انهم يعرفوا قديش هم عندهم كفاءة وقدرة وعندهم ضباط ممكن يعتمدوا عليهم في المستقبل ان شاء الله.

0: المجال
1: إن شاء الله. طب سيادة المقدم خلينا نحكي يعني إحنا في نهاية حديثنا تقريبا، بعد ما عاش الصحفيين معكم يومين، إيش بتتمنوا ينقلوا للناس بصراحة؟
0: يعني أنا بتمنى ينقلوا للناس إنه هذا العسكري يعني على حساب أحكي اجتماعياته، إنه هذا العسكري أمره يعني مش بالسهولة يتنقل، مش بالسهولة يأخذ إجازات زي ما الناس بتروح وبتروح على بيوتها يوم يوم، لا هو بيشتغل بالليل وبينهار وبتواجد 24/24. حجم المخاطرة اللي بيعاني منها في الوصول إلى أماكن عملهم، حجم المخاطرة الموجودة أثناء التدريب، هذا العسكري هو إنسان طبيعي مثل كل البشر، بحب بلده، بحب أولاد بلده، بحب وطنه وبيجتهد أيضا في سبيل إنه يعني يوصل رسالة سامية تمثلنا جميعا بشكل أفضل.
1: يعني هي في نهاية الأمر يعني الصحفي الحر هو اللي بينقل الشيء كما هو. فبصراحة يعني أنا شخصيا أنا من خلال تجربتي وحديثي للي حوالي من بعد هذول اليومين، أنا كنت بدي أكثر من يومين بصراحة، كان الموضوع يستحق أكثر من يومين لأنه فعلا كانت فيه شغلات ملفتة، وإحنا كصحفيين فضوليين بطبعنا يعني، فكثير كان من الأسئلة وكثير كان من الشغلات اللي كنا إحنا حابين نجربها وحابين نعرف عنها أكثر. فأنا من هذا المنبر بحكي لكم إنه يومين كانوا غير كافيين، فإحنا بنطالب إنه إحنا بكمان لقاءات وكمان يكون في تعايش لنفهم بعض أكثر. فيعني بنهاية حديثنا بدي أشكرك أنا على وقتك، وأكيد كمان بدي أشكر كل المستمعين. يعني شكرا لك سيادة المقدم محمد خضر، مدير الدراسات والبحث العلمي في هيئة التدريب العسكري لقوى الأمن، شكرا لك وشكرا لوقتك، وإن شاء الله أكيد مزيد من التفاهم ما بيننا وما بينكم نحو بلد آمن وسليم بإذن الله.

يعني دائما يعني كل ما تشوفوا عسكري والشارع يا جماعة الخير، صدقا احنا لما رحنا في هذا يوم، يعني هم يومين كانوا من التعايش، فعلا احنا العسكري اللي بنشوفه بالشارع فقط بنشوفه عسكري جامد بده يفرض رأي، ولكن الموضوع مش هيك كليا. صدقا في كثير تفاصيل، كثير تفاصيل ما وراء هذا العسكري. فخلينا برضو احنا لازم نكون في ثقافة مواطن عنا، انه احنا بدنا نشوف العساكر وبدنا نشوف قوى الامن يلي بتكون بالميدان يلي بتكون بالشارع، نحترمهم لانهم هم موجودين مش لإشي بنا في مصلحتنا، هم موجودين عشان مصلحتنا، هم موجودين علشان يحققوا الامن ويحققوا الامان. فيعني حلو انه احنا عن جد يكون في ما بيننا احترام متبادل، لانه احنا كلنا اولاد هاي البلد وكلنا عايشين لحتى نحقق السلام في هاي البلد. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. والله الأغنية رهيب الحضطة يا إيهاب، الله والله إنك يعني سكرة. بس تعرف شو، في يومين التعايش اللي عشناهم معهم لما كنا نشوف العساكر تنزل من 5 الفجر، يعني كنا نحكي الله يعينهم، والله أنا أنزلت أخذت معهم شوي صار عندي تمزق في الكاحل يعني فيعني شوي فعلا فعلا الله يعينهم، فعلا فعلا لما نحكي عنهم حماة الوطن فهم فعلا هيك، لأنه في كثير تفاصيل عن جد يعني أنا من الناس وكثير غيري ما عندهم القدرة فعلا على أنهم يتحملوا هذا الضغط اللي بيكون واقع عليهم. وصلنا لنهاية حلقتنا، بس قبل ما ننهي هاي الحلقة أكيد بدنا نقدم تحية مميزة جدا جدا لأشرف جبيرات. يعني هاي تحية مميزة يا أشرف. أجبيرات ولا إجبيرات؟ يعني عمي مشوا لي إياها، مشوا لي، هو حكالي أي إشي، حكى لي أشرف جبيرات، أشرف أي إشي مش مشكلة. فأكيد كل التحية لك يا أشرف، ويسعد مساك ويسعد أوقاتك، وإن شاء الله بتكمل ما تبقى من يومك بخير وسعادة وهدات بال. وكمان إيهاب النتشة يلي تحملني برضو الهندسة الإذاعية، شكرا لك يا إيهاب ويعطيك ألف عافية. وأكيد شكرا مني أنا ملاك أبو رعية يلي كنت معكم من خلف المايك. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
5: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
6: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: طالب المدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية بصنعاء، وذلك بعد إعلان التحالف أن الهدف هو تنفيذ عملية نوعية. هذا ومن جهته حذر المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، حذر جميع الموظفين والمواطنين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية بإخلائها، وحذر من أن أي استهداف في صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في الرياض بحسب وصفه. مشاهدينا الكرام، مجدد الترحيب بمحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي اللواء محمد صمادي، وبسيد أنور العنسي الصحفي والباحث السياسي اليمني. أرحب بكم من جديد. طبعا نتابع هذه التطورات لنفهم أهمية ما يحدث الآن، لابد أن نعرف أكثر عن الصباحة. سيد أنور، ما الذي نعرفه أكثر عن الصباحة؟ ما أهمية هذا الموقع؟
2: منطقة الصباحة هي أحد الأجزاء والضواحي المهمة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وتضم معسكرات منها معسكر الصيانة الذي يختص بصيانة المعدات العسكرية وصناعة بعض المركبات العسكرية، وربما أيضا كان يستخدم في صناعة بعض الذخائر، ويضم كذلك ورشا متعددة الأغراض. إلى جانب معسكر الصباحة هناك يوجد مقرات حكومية عدة، من بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك كما أتذكر عدة منشآت مدنية، من بينها مبنى التلفزيون نفسه ووزارة الإعلام، وبالقرب منها كذلك المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. فكل هذه المؤسسات التي توجد داخل منطقة الصباحة هي بالغة الأهمية، وليست بالضرورة منشآت عسكرية استراتيجية، بمعنى أنه لا يوجد بداخلها أسلحة، حتى المكان الذي تحدث عنه التحذير وهو مقر مؤسسة النفط، لا يوجد داخل هذه المؤسسة مخازن نفط أو مصافي أو يعني صناعات من أي نوع. هي مجرد مؤسسة تضم مكاتب ومخازن ربما وإدارات يعني مدنية عادية جدا، لكن لا ندري إن كان الحوثيين خلال الفترات الماضية أعادوا توظيف هذه المؤسسة مثلا لأغراض عسكرية، هذا غير مستبعد على الإطلاق. وأستبعد أيضا أن يكون التحالف قد حدد هذه المنطقة وأعطى تحذيرا باستهدافها إذا لم تكن لديه معلومات موثقة وذهبية كما يقال، بأنه هنا يوجد هدف يجب قصفه ردا متناسبا مع قصف الحوثيين لمطار الملك خالد في العاصمة الرياض. التحالف على ما يبدو يريد أن يوجه ضربة نوعية للحوثيين توازي في تأثيرها السياسي والعسكري ما فعله الحوثيون باستهدافهم لمطار الملك خالد، وكذلك طيب. لمطار الدمام، وقبلهما لمطارات أخرى في أبها ونجران ومدن أخرى. لننتظر ونرى، لا نستطيع أن نتكهن منذ الآن، لكن دعني أقول أن هذا الإعلان وهو الأول من نوعه كما ذكرت قبل قليل في تاريخ كل الحروب اليمنية أحدث إرباكا لسكان العاصمة صنعاء، وكأن هناك زلزال قادم.
1: سنعود على كيف يعيش أهل صنعاء هذه التطورات، لكن فقط أريد أن أوضح للناس، أركز على بعض النقاط الأساسية التي أشرت إليها. أولا، هي ليست فقط مركز لتخزين النفط على الأقل من الناحية النظرية، لكن هناك العديد من الأماكن فيها لتخزين السلاح، حتى وإن كانت ليست أساسية لكن هناك أماكن لتخزين السلاح. بالإضافة إلى الكثير من المؤسسات التي يفترض أن تكون مؤسسات دولة، بالإضافة هي تقدم المتحدث من قوات التحالف هو طالب المدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية في الصباحة تحديدا، لم يتحدث عن المواقع العسكرية أو المؤسسات الأخرى، ولكن تحدث عن موقع شركة النفط، وأنت تقول أنه لا يستخدم بشكل أساسي لتخزين النفط إلا إذا هناك معلومات عسكرية أخرى. اسمح لي أن نتوقف عند تفاصيل أكثر مشاهدينا الكرام مع براء لمحمد عبر الشاشة التفاعلية، ثم نعود لمتابعة النقاش.
3: شكرا لك خالد. إذن يتجه التصعيد العسكري في اليمن مباشرة نحو صنعاء بعد تهديد قوات التحالف باستهداف منشأة نفطية غرب المدينة، في خطوة قابلتها جماعة أنصار الله الحوثيين بالتهديد بالرد باستهداف العاصمة السعودية الرياض، وكذلك استهداف المنشآت التابعة لشركة أرامكو. إذا ما اقتربنا بالخارطة من صنعاء وتحديدا إلى الجانب الغربي من صنعاء، نشير إلى منطقة الصباحة، هذه المنطقة التي تقع فيها محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية، هي المنشأة التي طلب المتحدث باسم قوات التحالف من المدنيين إخلاءها تمهيدا لاستهداف محتمل، بحيث تبعد هذه المنشأة عن وسط صنعاء مسافة تقدر بنحو 11 كيلومترا. إذا ما اقتربنا بالخارطة أكثر من هذا الموقع، نشير إلى المحطة الواقعة بالقرب من سلسلة جبال عطان وعلى أحد الشوارع الرئيسية في المنطقة، وتظهر صورة الأقمار الاصطناعية الخزانات أو خزانات الوقود التي يتم تخزين الوقود فيها، وهذه أيضا المحطات التي يتم تعبئة الوقود للسيارات فيها. هنا نتحدث عن منشأة مرتبطة بتخزين المشتقات النفطية وإمدادات الوقود، وتضم خزانات استخدمت سابقا ضمن المخزون النفطي الاستراتيجي، فيما تعمل المحطة أيضا على تزويد المركبات بالوقود كما قلنا وكما أشرنا باللون الأصفر على الخارطة. بالتالي فإن أهمية الموقع لا ترتبط بمنشأة عسكرية معلنة، بل بطبيعته النفطية والخدمية وما قد يترتب على استهدافه من تأثير في عمليات إمدادات الوقود. أما في المقابل نوسع الخريطة وننتقل من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية وصولا إلى الرياض التي وضعها المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في دائرة التهديد، معلنا أن أي استهداف لصنعاء سيقابل برد، وصفه بالقاسي والمؤلم في العاصمة السعودية. وكانت قد سبقت هذه الحادثة عدة استهدافات من قبل أنصار الله الحوثيين إن كان في الرياض أو في مناطق أخرى بالمملكة، كما هو مشار على الخارطة في ينبع ورابغ وخميس مشيط وأبها ونجران وكذلك جازان. وبذلك يبقى المشهد حتى الآن عند مستوى الإنذار والتهديد المتبادل حتى وقوع هذه الضربة التي قد تدفع نحو مزيد من التصعيد بين الطرفين. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فنعود لك خالد لمتابعة هذه التطورات والتعقيب عليها.
1: شكرا لك يا براء، وطبعا لنتابع التطورات لابد أن نكون على الأرض، ونحن دائما على الأرض مع مراسلينا، ومعنا من صنعاء مراسلنا علي الذهب. مرحبا بك علي. علي، نريد أن نعرف كيف يتفاعل الناس في صنعاء مع هذا التحذير، وهو ربما لم يسبق أن سمعوه من قبل.
4: نعم، بدون شك خالد، طبعا هنالك حالة من القلق والترقب لمثل هذا النوع من التصعيد، خاصة وأن هذا التحذير هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد وبدء الضربات الجوية تحديدا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، أو من قبل تلك الضربات التي يتبنى بعضها جانب الحكومة في عدن طبعا. لكن الحركة إلى الآن تبدو شبه طبيعية مع حالة ترقب ابتعاد تحديدا عن بعض محطات الوقود وعن المنطقة تحديدا التي حددت هدف لشن هذه الضربات، وهي منطقة الصباحة في شارع 50 بغرب صنعاء تحديدا، أو بالاتجاه الجنوب الغربي من صنعاء في هذه المنطقة تحديدا هنا. لكن على مستوى المواقف الرسمية طبعا هنالك من الجانب العسكري صدرت ثلاثة تحذيرات متتالية بعد هذا الإعلان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، سواء بإخلاء هذه المنطقة أو بتحديد هذه المنطقة لاحقا وهذه المنشأة النفطية لاحقا. التحذير الأول كان بأن أي استهداف من قبل الجانب السعودي ستقابل بالمثل. التحذير الثاني الذي صدر من المتحدث العسكري هنا في صنعاء يحيى السريع يحذر بأن جميع منشآت شركة أرامكو ستكون هدفا لعمليات قادمة، وطالبوا بإخلاء هذه المنشآت، وطلبوا من الموظفين والعاملين والمدنيين حول هذه المنشآت الابتعاد عنها. والتحذير الثالث كان قبل قليل، وهو تجديد كما يقول المتحدث العسكري يحيى السريع لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات السعودية والمسافرين والعاملين فيها، وقال بأن هذا التحذير سبق وأن تم، بأن منشآت الملاحة الجوية ستكون هدفا لعملياتهم العسكرية ومسرحا لهذه العمليات ما دام هنالك تصعيد مستمر من الجانب السعودي. لكن بشكل عام واضح أن هنالك تصاعد في نسق الضربات الجوية وطريقة تنفيذ هذه الضربات من قبل التحالف تحديدا الذي تقوده السعودية، والذي أعلن قبل قليل أنه سينفذ هذه العملية في صنعاء على هذه المنشأة النفطية. لكن هنالك أيضا جزء كبير من الشارع حالة من السخط والغضب إذا استهداف منشآت كما يقولون تخدم المدنيين والمواطنين، لأن هذه المنشأة معروفة أنها تزود المركبات المدنية بالوقود، وهي منشأة كما أشرت في الأطراف الغربية من العاصمة اليمنية صنعاء في منطقة جبلية، لكن بالقرب منها هنالك بعض البيوت الآهلة، وبالتالي ربما في هذه المنطقة تحديدا تبدو حالة من القلق، وهنالك يبدو ابتعاد وفقا لهذه التحذيرات التي صدرت. بشكل عام هنالك أيضا لهجة بدت من صنعاء عقب هذا التصعيد، لهجة شديدة بأن هذا التصعيد سيقابل بتصعيد مماثل. صنعاء يقول بأن مثل هذه العمليات هنا كانت تصريحات وبيانات من قبل جهات سياسية أو تصريحات من قبل قيادات سياسية وعسكرية، قيادات سواء في جماعة أنصار الله الحوثيين أو كذلك قيادات في حكومة صنعاء أو قيادات عسكرية أيضا تتحدث بأن هذا التصعيد لن يثني صنعاء كما تقول في الماضي في تنفيذ معادلتها التي بدأتها، وهي معادلة الحصار بالحصار أو التصعيد بالتصعيد، وتقول بأن هذه المرحلة من التصعيد التي تبدأها السعودية كما تقول سيقود الجانب العسكري في صنعاء إلى مزيد من التصعيد، خاصة وأنه سبق وأن حضر أن المنشآت النفطية أو الملاحة الجوية هدف للعمليات العسكرية، لكن يقول بأن الأمر يقتضي الآن مزيد من العمليات التصعيدية في وقت كان يقول بأن تهدئة هذا التصعيد بشكل عام هو يبنى على الموقف السعودي بوقف تصعيده، وفي إشارة إلى وقف ضرباته الجوية، غاراته الجوية، الغارات التي تشن منذ بدء التصعيد منذ بداية أغسطس، وهو يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات وفقا للموقف الثابت من صنعاء، بينما كان بعض هذه الغارات يتبناها جانب الحكومة في عدن ويقول بأنها استهداف لقدرات القدرات العسكرية لصنعاء. صنعاء هناك كما هو دائما واضح في بياناتها تقول بأن هذه الغارات هي غارات سعودية وأنها تطال أهدافا مدنية وتسرد كل يوم بعض هذه الأهداف المدنية، كما تسرد أيضا بعض ما تسببه هذه الغارات أو ما تسقطه هذه الغارات من ضحايا مدنيين وفقا لإحصائيات تصدر من الجهات الإعلامية أو كذلك من وزارة الصحة التابعة لحكومة صنعاء.
1: شكرا لك علي زهاب، سنعود إليك لمتابعة كل جديد فور حدوثه طبعا، وأعود إليك سعادة اللواء محمد الصمادي. عسكريا يعني الحرب مستمرة منذ أسابيع، لماذا اليوم؟ ما أهمية أن يتم اختيار موقع مثل محطة صباحة ليستهدف عسكريا؟
5: يعني يجب أن لا تكون هدف تكتيكي، هذا يجب أن يكون هدف عالي القيمة، وباعتقادي يجب أن يكون هناك خزانات ضخمة يوجد بها العديد من كميات من الوقود سواء كان الديزل أو البنزين أو الغاز، والتي يحتاجها جانب الحوثي للاستخدام المدني والعسكري والحربي. ولذلك أنا أستطيع أن أدرج هذه المحطة ضمن أهداف التجريد بالعمق. لذلك الآن يعني لا يمكن أن يعلن التحالف أو يعلن الجانب السعودي عن استهداف محطة وأهميتها تكتيكية، يجب أن يكون هناك كميات من الوقود مخزنة في باطن الأرض في خزانات عملاقة كبيرة، من خلال عملية تحييد هذه يعني المحطة تؤثر على القدرات وعلى الإمدادات بالنسبة للقوات الحوثية، ولذلك الآن عملية اتساع دائرة الصراع، رقعة الصراع، واستهداف العديد من المواقع، وفتح الجبهات في أو محاور القتال في منطقة مأرب باتجاه صنعاء، باعتقادي هذا كله يندرج ضمن تهيئة بيئة العمليات لما هو آتي. هناك صدر قرار سياسي سيادي من الرئيس اليمني باستمرار هذه العمليات حتى صنعاء، ولذلك الآن نحن باعتقادي في بداية متابعة عمليات أهداف التجريد بالعمق، ولن تكون هي المحطة الأولى أو الأخيرة، باعتقادي سيكون هناك تركيز، لأن هذه مردودها لن يكون لحظي ولكن سيكون لها مردود مؤثر على العمليات، ليس فقط هذه المحطة إنما إذا استهدفت مناطق الإمدادات ومحطات الوقود الموجودة التي تديم عمل الآليات العسكرية الحوثية.
1: طيب يعني سنسأل عن إن كان هناك أماكن أخرى ممكن أن تكون أهداف من نفس هذه النوعية من الأهداف، لكن بالعادة من يريد أن يضرب لا يحذر ويترك كل هذا المجال من الوقت، كيف تفسر ذلك؟ يعني
5: أنا فسرت وذكرت قبل قليل بأن الجانب السعودي عندما تعرض مطار الملك خالد وهو هدف مدني وكان هناك شهداء وما يزيد عن 300 إصابة، يريد الآن الجانب السعودي أن يظهر بأنه لاحظت أن حتى التصريحات التي تصدر عن القوات الحكومية أو عن الطيران السعودي تقول تم مهاجمة هدف مشروع، أي أن القوات الحكومية تلتزم بالقانون الدولي والإنساني حتى تخلق مبرر لاستمرار هذه العمليات، وبأنه لا يتم مهاجمة المدنيين، وبالتالي هي وسيلة ضغط على الجانب الآخر حتى لا يكون هناك استهداف لأهداف أو أعيان مدنية.
1: وعلى كل أحوال لو فيها نفط هذه المراكز التخزين، لو هناك نفطها، يعني الوقت لا يسمح ربما بمحاولة تدارك الأمر.
5: يعني لا نستطيع الآن أن نحدد إلا بعد تنفيذ العملية ومشاهدة النتائج من مصدر يعني محايد.
1: ولابد أيضا أن نشير أن من الناحية القانون الدولي هناك ما هو منشآت مدنية، وهناك ما هو منشآت عسكرية، وهناك منشآت تستخدم للأمرين معا، وهي تثير جدل إن كانت تحسب مدنية أم عسكرية، لأنه هذا له تعريفات مختلفة في عملية جرائم الحرب.
5: المرجعية واضحة، مبدأ التمييز ومبدأ التناسب ومبدأ أخذ الاحتياطات اللازمة بأن لا يكون هناك أضرار على المدنيين، هذه وضحها القانون الدولي الإنساني.
1: طيب سيد أنور، الآن استهداف هذا المكان إن كان فيه فعلا نفط، من ممكن زي ما أشار الدكتور كما أشار اللواء محمد الصمادي على أساس أنه يؤثر على استخدامات عسكرية، لكن هو أيضا قد يؤثر على حياة السكان المدنيين في صنعاء، هل هذا هدف أيضا هو تعقيد هذه الحياة وبالتالي إلقاء المسؤولية على جماعة أنصار الله الحوثيين؟
2: اسمح لي أستاذ خالد أقول أنه من بعد وصول الحوثيين إلى السلطة في صنعاء تغيرت أمور كثيرة. الحوثيون أعادوا صياغة استراتيجيات العمل العسكري والمدني إلى حد كبير. مثلا صحيح أنه من غير المتوقع أن يقصف التحالف منشأة مدنية تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم، لكن في المقابل أيضا الحوثيون ليسوا من السذاجة بمكان أن يحتفظوا بكميات استراتيجية من النفط في مكان واحد وهم يعلمون طيب. أنهم في حالة حرب. دعني أكمل لك.
1: لا سنكمل، لكن فقط أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، أن المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يقول نحذر جميع الموظفين والمواطنين قرب أي منشأة. إذن المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يطالب بالإخلاء الفوري لمقر شركة أرامكو بالدمام ومصفات الرياض ومطار الملك خالد. إذن المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يطالب بالإخلاء الفوري لمقر شركة أرامكو النفطية بالدمام ومصفات الرياض ومطار الملك خالد. سنبحث عن تعليقات توضيح معنى، لكن تفضل
2: اسمح لي أكمل خالد وأرجو أن تحلي الفرصة كما ينبغي. يعني أنا أعرف البلد وهذه بلدي وأعرف كيف تدار. يعني حتى من قبل وصول الحوثيين إلى السلطة خلال فترة حكم الرئيس صالح لم يكن يتم تخزين النفط بكميات كبيرة في هذا المكان أو في غيره. كان للعديد من المؤسسات سواء العسكرية أو المدنية كان لديها مستودعاتها الخاصة التي تقوم من خلالها بإمداد المركبات وحتى القيادات الإدارية والعسكرية باحتياجاتها من النفط والبنزين وإلى آخر ذلك. فلم يكن قائما في السابق أن يتم الاعتماد على تخزين النفط بكمية هائلة في مكان واحد لهذه الأسباب، خشية من أن تستهدف حتى في الأيام العادية، خشية أن تتعرض مثلا لحوادث حريق أو ما شابه، ما بالك ونحن في حالة حرب. الحوثيون لابد أنهم ينظرون إلى كميات النفط المتوفرة لديهم وكأنها ربما أهم من الذخائر أو من بعض الذخائر الموجودة لديهم، لأنها أساسية يعني تزويد آلاف المركبات التي يستخدمونها الآن في مختلف الجبهات بما تحتاج إليه من النفط. هذه حاجة. الشيء نفسه ممكن ينطبق على موضوع الشحنات الصواريخ والطائرات المسيرة. الحوثيون لا يستخدمون المستودعات السابقة للجيش كمخابئ و يعني للتخزين أو للإخفاء، لكنهم عمدوا منذ وقت مبكر حتى على أخذ الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش وقاموا بتوزيعها في مواقع مختلفة من صعدة إلى صنعاء إلى محافظات عديدة أخرى. حتى الصواريخ التي يطلقونها الآن على السعودية أو كانوا يطلقونها على إسرائيل لا يضعونها في مكان واحد. يعني تخيل، هناك تقارير تتحدث عن أن الحوثيين أطلقوا هذا الصاروخ الآن مثلا من جبل النبي شعيب في مكان بعيد، والصاروخ الثاني من مكان أبعد منه بكثير، وحتى تستخدم أحياء سكنية داخل العاصمة وفي مدن أخرى لإطلاق الصواريخ، وكذلك حتى منشآت يعني مثل المدارس مثل مباني حكومية كبيرة يتم إطلاق الصواريخ من عليها، بالإضافة إلى إطلاقها من مناطق جبلية وصحراوية مختلفة. هذا يعني أن الحوثيين لا يضعون بيضهم كله في سلة واحدة، لكنهم يقومون بتوزيعه وفق خطط مدروسة من وجهة نظرهم تضمن إخفاء هذه الصواريخ والمسيرات والتمويه عليها،
1: وبالتالي أنت تقلل من الأهمية الاستراتيجية من محطة الصباحة على اعتبار أنه قد لا يكون هناك الكثير من النفط فيها.
2: لا أقصد هذا، أقول أنه إذا كان المقصود هو استهداف النفط
1: المعلن هو هذا استهداف النفط.
2: هذا هو المعلن، لكن لا ليس المعلن، هو المعلن اسم المؤسسة اسم المنشأة، لكن ما الذي يريد التحالف أن يقصفه في هذه المنشأة؟ هل هي مستودعات نفط؟ أنا لا أعتقد أنه سيكون هذا الهجوم مجدي إذا كان الهدف هو استهداف منشأة نفط، لأنه لا يكون هناك نفط بالكمية التي يتوقعها البعض، ولكن ربما لدى التحالف معلومات أخرى عن استخدامات عسكرية أكثر أهمية وخطورة من قبل الحوثيين في هذا في هذه المنشأة، كما يحدث في منشآت أخرى غيرها. نحن في حالة حرب وحالة خداع وتمويه وإخفاء وتنقل من هنا إلى هنا، هذا كله وارد.
1: مفهوم، لكن واضح تماما سعادة اللواء أن هذا مجرد التحذير مقلق جدا للحوثيين، لأنه التهديد الآن بالرد على مقر أرامكو بالدمام، مصفات بالرياض، مصفات تكرير نفط، بالإضافة إلى مطار الملك خالد. نحن ندخل مرحلة جديدة من المواجهة،
5: يعني المطار مقابل المطار ومحطة أرامكو مقابل محطة وقود في صنعاء أو وزارة نفط، هذا تصعيد خطير ولا يمكن ضبطه، وقد تدحرج الأمور إلى مآلات خطيرة جدا. لا يمكن تقييد القدرات الحوثية، لأنه بنتحدث عن مسيرات وصواريخ يمكن أن تنطلق من أي مكان في الجغرافيا الصعبة المعقدة اليمنية، بالإضافة إلى أنه المعلومات تشير بأن هناك نقص في منظومات الدفاع الجوي. الطيران السعودي حتى يقلع يحتاج إلى طائرات مقاتلة من يعني متقدمة وتقلع من المطارات، وتحتاج إلى وقت من لحظة التحضير ما قبل الرحلة إلى لحظة الإقلاع وعمليات تدخير للوصول إلى بيئة العمليات وإلقاء حمولتها من القنابل والصواريخ، بينما الحوثي من منصات إطلاق مجهزة متحركة متنقلة يمكن أن يطلق هذه الصواريخ بسهولة، ويمكن أن يطلقها بأوقات مختلفة، ويمكن أن يطلقها على أهداف يعني عديدة ويواصل عملية الضغط. نحن في معركة استنزاف، وهذه المعركة حقيقة وقلنا ذلك سابقا، إن لم يكن هناك حكمة في عملية ضبط هذه الحرب فالخسارة على الطرفين، والخسارة هي في الزياد مضطرد حقيقة، وأرى إنه الأمور تنزلق إلى مآلات خطيرة.
1: طبعا عندما نتحدث عن منشآت الطاقة وتحديدا النفط في السعودية، المنشآت تغطي مساحات كبيرة جدا، إن كان هناك منشآت تتركز بشكل أساسي في شرق المملكة، هناك خط شرق غرب 1200 كيلومتر تقريبا طوله، بالإضافة إلى في هناك في ينبع ومناطق أخرى لعملية شحن النفط.
5: يعني الحوثي لا يحتاج أن يضرب كل الخط 1200 كيلو، محطات الضخ الموجودة يكفي أن يستهدف بمسيرة محطة ضخ يعطل الخط. ولذلك هنا تعقيب نقطة إضافية، أريد أن أعقب على ما قاله الدكتور، لا يمكن أن تقوم السعودية باستهداف هذه المحطة لأن أهميتها تكتيكية، يجب أن تكون الأهمية عملياتية فأعلى حتى تكون هدف عالي القيمة، وبخلاف ذلك لا داعي لاستهدافه.
1: هذا يفتح الباب على الكثير من الأسئلة. أولا، على مدى فعالية مثل هذه الضربة، إن كان الهدف هو حرمان الحوثيين من مخزونات النفط، هذا يعني يثير سؤال في ذهني، من أين يأتي النفط للحوثيين؟ وأغلب من منشآت النفط في اليمن هي تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.
2: تعلم أستاذ خالد، خلال سنوات الهدنة تقريبا ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، حصل الحوثيون على كميات كبيرة من النفط. إيران كانت تمدهم شهريا بكميات من النفط كهدية، بما يعني ذكر أنه يوازي حوالي 25 مليون دولار شهريا. الحوثيون كانوا يعيدون تدوير هذا النفط في السوق المحلية بأضعاف سعره، فيستفيدون مرتين، مرة من السعر الإضافي ومرة من النفط نفسه. ولأنهم في حالة حرب وهم في الأساس مشروع حرب، كانوا يحتاطون بكل تأكيد لأنفسهم بجزء من هذه الكميات التي تصل إليهم، وبالتأكيد يضعونها في أماكن متباعدة ومتفرقة ومخفية ومموهة وتحت السرية التامة. كانوا أيضا يحصلون على كميات من النفط من خلال مصفات صافر في محافظة مأرب، وكانوا يقومون بنفس الشيء بإعادة تدويرها في السوق المحلية بمضاعفة سعرها. كانوا كذلك يعتمدون على مهربين يقومون بشراء النفط من مأرب بأسعار منخفضة ويأتوا بها إلى مناطق سيطرتهم ويبيعونها بأسعار مضاعفة. الحوثيون استطاعوا خلال سنوات الحرب أن يبنوا اقتصادا، اقتصاد حرب خاص بهم، ليس فقط فيما يتعلق بالنفط ولكن أيضا ببقية السلع الأخرى، بالعملة، يعني سنوا قوانين وتشريعات جديدة للموارد والجبايات والزكوات وإلى آخر ذلك. فلا أعتقد أنهم يعانون من أزمة مالية على الإطلاق الآن.
1: لا أنا حديثي ليس على الأزمة المالية، أنا حديثي عن الحاجة إلى مصدر للطاقة، لأنه لا توجد حرب بدون مصادر للطاقة، هناك آلات، هناك سيارات، هناك معدات تحتاج إلى هذه الطاقة. والسؤال، إن لم يكن بالأساس لديهم الكثير من مصادر الطاقة، والآن هناك تهديد بضرب مكان ما هو معروف عنه على الأقل أنه يخزن فيه ما يوجد من نفط لديهم، هذا معناه أن مستقبل العمليات العسكرية ومستقبل الحياة اليومية.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
1: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرن، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: لماذا اليوم قررت تحالف بقيادة السعودية توجيه مثل هذه الضربة لهذه المحطة؟
4: يعني في السابق التحالف كان يتحاشى أي موقع ذو سمة مدنية أو يقع في منطقة مدنية، حتى ولو كان في هذه المنطقة مخازن عسكرية مثلا أو اجتماع عسكري أو ذو قيمة عالية. لكن الآن مع توفر الأسلحة الدقيقة والاستخبارية العالية أصبح بالإمكان تحديد تلك المواقع بدقة شديدة وضربها بدون أن تؤثر على المدنيين حولها. هذه نقطة. النقطة الثانية أن المنشآت النفطية السعودية تم ضربها باستمرار واستهدافها، بما في ذلك اليوم الإعلان الذي ذكرتموه قبل قليل، فأصبح لابد من الرد بالمثل وضرب المنشآت أيضا النفطية اليمنية، رغم أنها تقع تحت احتلال الحوثي وتستخدم استخدامات عسكرية مباشرة لتزويد قواته بالوقود التي يستخدمها في استهدافاته السعودية وضد الأخوة اليمنيين.
3: طيب، نشاهد نتابع مشاهدينا الكرام صور وردتنا قبل قليل من العاصمة اليمنية صنعاء، وهي طبعا كما نشاهد تظهر الازدحام أمام محطات وقود في صنعاء. إذن نشاهد هذه الصور التي وصلتنا من صنعاء قبل قليل، وهي تظهر اصطفاف السيارات وحالة الازدحام أمام محطات الوقود في صنعاء بعد أن حذر المتحدث باسم قوات التحالف وطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباحة المركزية الواقع غرب صنعاء.
5: عادوا ما قد ضربش، عادوا حذر قال ابتعدوا عن النفط وضيب الصباحة وبني مطر، على الشعب اليمني مساء ساري سارب، لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: طيب نعود إلى السعودية مع الدكتور خالد. دكتور خالد، هناك سيكون رد فعل، يعني أولا يعني الانتقال إلى هذه المرحلة من الحرب هل هو يعكس ربما تعثر تقدم القوات الحكومة قوات الحكومة المعترف بها دوليا على جبهات القتال، ومن هنا قرر التحالف أن يرفع مستوى المواجهة لمستوى آخر؟
4: لست محللا عسكريا، لا أعرف إذا كانت هذا الكلام صحيح، لأني أقرأ تصريحات أحيانا متناقضة للغاية بين التصريحات الحوثية وتصريحات الحكومة الشرعية، فلا أدري إذا كان هذا مرتبط بذاك، ولكن كونه يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الحوثي يعني بالاستهداف الإرهابي المباشر للمنشآت النفطية السعودية وآخرها ما أعلنه اليوم، كان لابد أن يكون هناك ردة فعل على هذا الاستهداف المثل بالمثل.
3: يعني لأنه كان هناك استهدافات من قبل الحوثيين ومن قبل ميليشيات كانت موجودة في العراق ضد خط شرق غرب سابقا، ولم تكن السعودية قد رفعت سقف المواجهة إلى هذا الحد بهذا التحذير. ومن هنا كان السؤال صحيح، يعني حضرتك لست عسكريا، والمعلومات حتى يعني حقيقة تأتي متضاربة تماما من جبهات القتال، لكن كنا نحاول أن نفهم السبب الآن في الانتقال إلى هذه المرحلة. هل هذا يتعلق بما حدث في استهداف مطار الملك خالد في الرياض، وهناك رغبة ربما هنا أتحدث ليس عسكريا وإنما من الناحية المعنوية، هل هناك رغبة ربما في الرياض بأن يكون هناك رد قوي يرى بالعين ويكون له تأثير قوي بأن استهداف مطار الملك خالد وجه بتوجيه ضربات قوية لمقرات يخزن فيها نفط؟
4: إذا كنا نتكلم عن ناحية المعنوية، فأنا كمواطن سعودي أجئت من جدة إلى الرياض لأعيش هذه اللحظات مع إخواني هنا، بلا شك أن هذا يرفع معنوياتنا أيضا. وكنت أستغرب لماذا لا نستهدف هذه المفاصل التي يمكن فعلا أن تضعف الحوثي، فبدون وقود كيف يمكن أن يحرك الأنساق العسكرية ويحرك العربات والمركبات والدبابات بل حتى الصواريخ؟ كثير من الصواريخ تستخدم الوقود العادي وليس الوقود الصلب، والمخدوفات وغيرها. هذا التصعيد يأتي في وقت جدا مناسب لإيقاف وإضعاف مكنة الحرب الحوثية. والأسف والأسى حقيقة أن نرى هذه المشاهد عن تأثر الشعب اليمني الشقيق بهذا، ولكن من الذي جره لهذه المأساة طوال هذه السنين؟ ومن الذي قاد هذا التصعيد إلى هذه المرحلة؟ فنأسف لمعاناة الشعب اليمني، ولكن نجد أنفسنا مضطرين للدفاع عن النفس وعن بقية اليمنيين وعنهم هم أنفسهم، فليتحملوا تعب ساعة حتى نستريح من هذه البؤرة السرطانية الفارسية التي تقبع في عشاء في في في وسطهم وتؤثر عليهم، وإذا لم يتم اجتثاثها مبكرا فإنها سيكون لها تأثير كبير على المدى القادم.
3: طيب سنعود إليك لنكمل الحديث، لكن بما أننا تطرقنا إلى نقطة عسكرية ونحن طبعا معنا اللواء محمد الصمادي نحاول نستفيد من وجوده أيضا، في تقديرك هل لهذا علاقة بما نراه على جبهات القتال في تعز؟ يعني هل عدم حسم الأمور في تعز والساحل الغربي ربما ساهمت في اتخاذ مثل هذا القرار برفع مستوى المواجهة؟
1: يعني معركة تعز الآن هناك حصار مطبق من منطقة الأرياف وسلسلة المرتفعات من الشمال والجنوب والشرق والغرب وقطع خطوط الإمداد، نتحدث عن 6 مليون مواطن.
3: من يحاصر من؟
1: الحوثي يحاصر المدينة، يقطع طرق الإمداد، 23 مديرية، 6 مليون بني آدم، 10,000 كيلومتر مربع. ولذلك لاحظنا أن التصعيد من قبل التحالف ومن قبل القوات الحكومية بفتح العديد من الجبهات هو حتى يكون هناك تخفيف للضغط، لأنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فإنه تعز ستكون آيلة للسقوط بيد الحوثي. ولذلك الآن عملية الاستهداف، يعني كنت أطلع قبل قليل على معلومات بما يتعلق في هذه المحطة، تشير المعلومات إلا أنها تحتوي على خزانات ضخمة وهي تندرج ضمن الأهداف عالية القيمة، أهداف التجريد بالعمق. ولذلك الآن باعتقادي إذا أرادت القوات الحكومية والسعودية سيكون هناك توسع في عمليات الاستهداف. لاحظنا أنه الغارات، يعني هذا اليوم زاد عن 100 غارة، يوم الأمس أكثر من 100 غارة، وجميع هذه الغارات الجوية تنفذ على أهداف عالية القيمة، لكن الأهداف التكتيكية هي تترك للقوات الأرضية. لذلك الآن تسعى يعني القوات الحكومية والمساندة لها والمملكة العربية السعودية أن تؤدي إلى إضعاف هذه القدرات بما يتعلق في التجريد بالعمق، ومن ضمنه
3: ما هو ساعة الوقت ما لم أفهمه، يعني هي لم تكن مختفية هذه المحطة، كانت واضحة بالنسبة للتحالف بقيادة السعودية وللحكومة المعترف بها دوليا، لكن لم يكن هناك قرار باستهدافها إلا اليوم. فالسؤال الذي يتبادر للذهن، لماذا اليوم؟
1: لأنه الآن تريد القيادة السياسية والعسكرية للتحالف وللقوات الحكومية أن تضعف القدرات الحوثية، لأنه الجبهة أصبحت تميل لصالح الحوثي حتى في الساحل الغربي. يعني بعد أن دخلت القوات الحكومية وسيطرت حتى باب المندب، ولكن الآن القوات الحوثية الموجودة ضمن المنطقة ما زالت تقاتل، إلا مطار دوباب هناك سيطرة مستدامة، ولكن الطريق ما بين دوباب والمخا هناك أعمال قتالية. في منطقة باب المندب هناك يعني قتال شرس ما زال يدور ضمن تلك المنطقة. سيطرت القوات الحكومية على جبال كهبوب، المعارك ما زالت تدور في الوازعية، المعارك ما زالت تدور في جبل حبشي وفي العديد من التلال والمواقع. ولكن اليوم المعلومات تشير بأن الإطباق شبه كامل على مدينة تعز من كافة الجهات، وبأنه لا يوجد أي سيطرة

0: يستهدف أرامكو،
1: ردة الفعل
0: أن يستهدف مطار الملك خالد، أن تستهدف الدمام، محطات وقود في الدمام. ولذلك الآن أصبحنا أمام تصعيد خطير جدا لا يمكن ضبطه، الأمور تتدحرج بشكل خطير، وقد يكون هناك مزيد من التدمير في الساعات القادمة.
1: طيب خلينا نطرح السؤال على دكتور خالد في الرياض. دكتور خالد، يعني حماية المنشآت النفطية باتساعها على الأراضي السعودية عملية معقدة، ورأينا في الفترة الأيام الماضية كيف تمكنت جماعة أنصار الله الحوثيين من توجيه ضربات إلى مطار الملك خالد، ولم يكن هناك قدرة على، حتى وإن كان تم التصدي كما تقول قوات التحالف لعدد من المسيرات أو بعض الصواريخ الباليستية، لكن كانت مطار السعودية على الأقل 3 مرات. وبالتالي الآن عندما يكون هناك رد فعل من الحوثي وتوجيه ضربات لثروة السعودية من النفط، ألا يقلق ذلك السلطات في المملكة؟
2: هو بس أصحح نقطة، هي ليست رد فعل من الحوثي، هو فعل من الحوثي وردة الفعل من التحالف.
1: لا نحن لا، عفوا بس حتى يكون الكلام واضح، ردة فعل على هذه الضربة، لأنه الآن يهدد بضرب منشآت معينة على هذه الضربة، لكن نعلم كيف بدأت الأمور. تفضل.
2: نعم، هو بدأ بضرب المنشآت النفطية على مدى السنوات الماضية كلها، سواء من اليمن أو من جنوب العراق. الأمر مستمر، وأنا في مدينة جدة أذكر أنه في 22 عندما قاموا باستهداف محطات في مدينة جدة وكنت قريبا منها، فردت المملكة باستهداف أيضا محطات ومصافي في صنعاء وغيرها، وتوقفت الحرب بالهدنة المعروفة. اليوم المملكة ستعود إلى ردة الفعل هذه في تصوري، وتستهدف كل مصادر الإمداد والتمويل كما ذكر ضيفك الكريم للقوات الحوثية، وما أهم من الوقود الذي يغذي هذه الأنساق وهذه الحملات الشرسة. فربما يكون هناك أشياء أخرى لا أعلمها، ولكن هذه مرحلة جديدة وفيها تصعيد جديد بدأ من الحوثي، وردة الفعل تأتي من المملكة والتحالف لإضعاف الحوثي واقتلاع أنيابه. وأعتقد أن المرحلة هذه ربما تكون حاسمة إذا لم يستسلم الحوثي في وقت قريب.
1: طيب يعني اسمح لي، بما أنه لا يوجد أحد من طرف الحوثيين هنا، أن أذكر، لأنه هذا دورنا كإعلاميين، أن أذكر بما يقوله الحوثيون بأن كل هذه الحرب بدأت في 2015، وبالتالي هم يقولون نحن نرد على ما يصفوه بأنه اعتداء من السعودية، وليس هم من بادروا بهذا الحرب، رغم أن هذا طبعا موضوع فيه كثير من الجدل كيف بدأت الأمور ومن اعتدى على من، لكن في نهاية الأمر نحن هم من الآن هذه النقطة، الآن ما يحدث الآن. صحيح أن مثل توجيه ضربة الصباحة من ممكن أن تكون مؤلمة للحوثيين، لكن أيضا أن يقوموا باستهداف مقر أرامكو ومؤسسات أرامكو يعني ضخمة جدا، بالإضافة مصفات الرياض، والاستمرار في استهداف مطار الملك خالد، أيضا قد يكون هذا مؤلم للمملكة. دكتور خالد.
2: نعم، أولا القصة بدأت مع الحوثي عندما استعرضت قواته العسكرية في نهاية 2014 بداية 2015 على الحدود السعودية، وهدد المملكة العربية السعودية قبل أن يبدأ أي شيء بأنه سيستهدف المناطق الجنوبية، وأنه مقابل أن لا يفعل ذلك فعليهم أن يدفعوا كل المساعدات التي كانت يدفعونها للحكومة، حكومة علي عبد الله صالح، حكومة هادي، أن تدفع لهم، يعني عملية أتاوة من جماعة إرهابية. طبعا المملكة رفضت هذا، ثم جاء القرار 22/16 من مجلس الأمن بدعم الحكومة الشرعية، فأنشئ التحالف الذي كان يدعم الحكومة الشرعية. فليست البداية لم تكن من السعودية، وإنما كانت من الحوثي من بداية الحرب هذه. أما الآن فالحوثي ليس أمرا جديدا أنه كان يستهدف المنشآت النفطية، هو من البداية يعتبر أن هذه المنشآت المنطقة الرخوة، واستهدفها في البداية في المناطق الجنوبية في جيزان ونجران وغير

0: واستهدف المطارات أيضا في المنطقة الجنوبية باستخدام المقذوفات قبل أن يصبح لديه المسيرات. والآن بدأ التصعيد عندما وصلت إليه صواريخ مجنحة إيرانية صينية المكونات، استخدمها في هذه الضربات البعيدة المدى، كما استخدم جنوب العراق الذي هو أقرب إلى المنطقة الشرقية. كما نذكر في 2018 و2019 كان هناك استهدافات، وأخيرها الاستهدافات الأخيرة للبايب لاين اللي من الشرق للغرب، واعترفت به الحكومة العراقية ووعدت بإيقافه. فليست أمرا جديدا كل ما
1: اسمح لي دكتور خالد،
0: مطارات أو استهداف
1: الأخبار تتوالى سريعا. اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. مراسل التلفزيون العربي يؤكد سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. ما وصلنا من أخبار قبل قليل هو أن المتحدث باسم قوات التحالف يطالب المدنيين بإخلاء المنطقة الخاصة بمحطة الصباحة للنفط، وهي موجودة غرب صنعاء. لكن ما يأتينا الآن من معلومات، سيكون معنا المراسل لاحقا حتى نعرف التفاصيل، لكن مراسل التلفزيون العربي يؤكد سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء. أشكرك دكتور خالد محمد بطرفي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، شكرا جزيلا لك يا سيدي. أعود إليك يا سيد أنور الآن. يعني ما نراه الآن لا يتعلق فقط بمواجهة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية، عندما يتعلق الأمر بالنفط هذا يتعلق بالعالم كله، لأنه عندما إذا ضربت مراكز لتخزين النفط في غرب صنعاء وضرب الحوثي أماكن منشآت نفطية، مجرد الحديث عن ضرب منشآت نفطية في المنطقة سيرفع من أسعار النفط التي هي حتى الآن حوالي 104 دولارات للبرميل الواحد. إذن أشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يقول محطة الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا قيمة عسكرية لاستهدافها، كما كنت تقول سيد أنور. إذا المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يقول محطة الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا قيمة عسكرية لاستهدافها. سأعود إليك سيد أنور، لكن معنا مراسلنا في صنعاء إن لم أخطئ علي الذهب. علي الذهب مرحبا بك مجددا. علي ما الذي حدث؟ أين سمعت هذه الانفجارات؟ ما هي؟
2: نعم خالد، قبل قليل سمعنا دوي انفجارات هنا في صنعاء، قبل قليل سمعنا دوي انفجارات مع سماع أيضا تحليق، وما زال هذا التحليق مستمر لطيران حربي، وبالتالي يبدو أن هنالك غارات نفذت على مواقع في صنعاء. لم يتضح لنا بعد إن كانت هذه الغارات شنت على الموقع الذي كان حدده التحالف الذي تقوده السعودية، وهي محطة الصباحة للنفط أو محطة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية في غرب صنعاء، أو كان أيضا تم استهداف مواقع أخرى، لأنه ما سمعناه كان أكثر من انفجار وليس انفجار واحد فقط. إذن دوي انفجارات سمعناه هنا، لكن لم يتضح لنا بعد إن كان هنالك مواقع استهدفت إلى جانب محطة شركة النفط والهدف الذي حدده التحالف الذي تقوده السعودية. لكن الآن خالد طبعا تؤكد وسائل الإعلام التابعة لأنصار الله الحوثيين أن هنالك كما تقول غارات سعودية تستهدف شركة النفط في الصباحة غرب صنعاء. إذا كان دوي الانفجارات التي سمعناها قبل قليل يرتبط ويتعلق بهذا الأمر، وهو استهداف شركة النفط في الصباحة غرب صنعاء وفق ما سمعنا من دوي انفجارات، ووفق ما أعلن أيضا من قبل الجهات المعنية والإعلامية في صنعاء، بعد أن كان التحالف الذي تقوده السعودية أنظر أو أحضر بإخلاء هذه المنشأة النفطية. النفطية ومحيط هذه المنشأة النفطية قبل قرابة ساعتين من الآن طبعا. وكما أشرنا في وقت سابق بأن هذا هو تطور يعد الأول من نوعه فيما يتعلق بأن ينذر أو التحالف بإخلاء منطقة معينة أو منشأة معينة ثم يقوم لاحقا بقصفها، لأنه سبق وأن نفذ عدة غارات وعدة موجات على صنعاء منذ 5 أكتوبر، هذه الموجات التي تبناها بشكل رسمي، وعلى محافظات عديدة أخرى مثل صعدة والحديدة والجوف والتعز وغير ذلك، لكنه لم يكن في طريقة تنفيذ هذه الغارات إعلان مسبق أو تحذير مسبق بالأماكن المستهدفة. إذن نفذ التحالف ما يتعلق بهذا الاستهداف، وبالتالي فنحن أمام تصعيد متبادل وفقا للتصريحات والمواقف ووفقا لما أعلنت أيضا من تحذيرات من صنعاء بأنه إذا ما استهدفت هذه المحطة كما يقول بأنه سيستهدف منشآت كما يقول حدد 3 منشآت تحديدا، موقع أرامكو في الدمام، مصفات الرياض، وكذلك مطار الملك خالد. وتوعد كان المتحدث العسكري في مطار الملك خالد في الرياض نعم، وحذر أيضا المتحدث العسكري يحيى سريع بأن أي استهدافات ستقابل باستهداف
3: راديو الحرية 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.

0: نراها. مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
3: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة
4: بعض الجوانب من الاحتياطات اللازمة لأن أن تكون هذه المنشآت عرضة للاستهداف، خاصة وأنها تدرك أنه في أي تصعيد ربما سيتكرر الاستهداف لهذه المنشآت.
5: يبقى معنا علي أداب مراسلنا في صنعاء. مشاهدينا الكرام، طبعا التغطية متواصلة على شاشة التلفزيون العربي مع وعد هاشم. تفضل وعد، طبعا خاصة بالحديث عن سماع دوي انفجارات في صنعاء.
6: شكرا لك خالد، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة إذن من التلفزيون العربي في روسيل للتطورات في اليمن. وكان آخرها منذ قليل أعلان وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين عن سوي سماع دوي عدة انفجارات في صنعاء، وأن الغارات السعودية على شركة النفط في الصباحة غربية صنعاء، وذلك بعد سلسلة بيانات متبادلة من قبل قوات التحالف في اليمن وجماعة أنصار الله الحوثيين الذين بدورهم يهددون شركة أرامكو في السعودية ويطلبون من المدنيين والعمال إخلاءها فورا. نذهب مباشرة إلى صنعاء مع مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. كيف هي الصورة في صنعاء بعد إذن تنفيذ الاستهداف على شركة النفط في الصباحة؟ علي.
4: نعم، قبل قليل دوت الانفجارات، ثم أعلنت الجهات المعنية أن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في الصباحة، هكذا جاءت التفاصيل. وعد سمعنا دوي انفجارات عنيفة قبل قليل في صنعاء، ثم تلا ذلك كما أشرت بيان من قبل وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين والجهات المعنية في صنعاء، تحدثت عن غارات سعودية، أن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في الصباحة، وهي المنطقة التي كان حددها التحالف الذي تقوده السعودية بأنها ستكون هدفا كما قال لعملية نوعية، وطالب قبل نحو ساعتين بالابتعاد وإخلاء هذه المنطقة في غرب العاصمة صنعاء. الآن المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان جديد يقول بأن القوات التابعة لصنعاء تصدت كما يقول في هذه الأثناء لتشكيلات طيران السعودي، لتشكيلات المقاتلات السعودية تحديدا التي قال تستهدف العاصمة صنعاء. إذن هذا تطور آخر. المتحدث العسكري في صنعاء يحيى سريع يقول بأن القوات التابعة لصنعاء تصدت في هذه الأثناء لتشكيلات مقاتلات سعودية كانت تستهدف العاصمة صنعاء، مع تطورات ترتبط بأن هذا الاستهداف ربما قد يقود إلى تصعيد بالمثل، وهو ما كانت حذر منه الجانب العسكري في صنعاء الذي قال بأنه في حال ما نفذ التحالف أو ما في حال ما نفذت السعودية كما قال في البيان استهدافاتها لمحطة الصباحة وشركة النفط هناك، فإنه سيتم استهداف تحديدا 3 أهداف كان حددها الجانب العسكري في صنعاء، وهو موقع شركة أرامكو في الدمام، مصفة الرياض، ومطار الملك خالد في الرياض. وقال بأن خطوط الملاحة الجوية وشركات الملاحة الجوية ستستمر هدفا لعملياتهم العسكرية، وحذروا بالابتعاد عنها. كما قال أيضا بأن المنشأة النفطية التابعة لأرامكو في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية ستكون أيضا هدفا للعمليات العسكرية، وطالب بالابتعاد عنها، وحذر الموظفين والعاملين فيها بالابتعاد عن هذه المنشآت وفقا للبيانات العسكرية التي توالت من صنعاء بعد هذا الإعلان العسكري من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. لكن في الأثناء تم تنفيذ هذه الضربة على منشأة النفط التي تحدث الجانب الرسمي هنا في صنعاء بأنها لا توجد بها مخزونات نفطية كما يقول بأنها فارغة، ويقول بأنه لا قيمة عسكرية لاستهدافها وفقا لما أعلن الجانب العسكري في صنعاء. هنالك أيضا على مستوى الشارع كانت حالة من القلق فيما يتعلق باحتمالية أزمة وقود نتيجة هذا الاستهداف، خاصة وأن هنالك ربما توقع ربما لدى الشارع بأن يلي هذا الاستهداف لمحطة الوقود استهداف محطة محطات أخرى، أو كذلك أن تقوم محطات الوقود الأخرى بالإقفال مؤقتا. فبالتالي هنالك ازدحام كبير الآن للمركبات في محطات الوقود، طوابير كبيرة. لكن قبل قليل أيضا شركة النفط هنا في صنعاء أصدرت بيانا قالت بأنها تؤكد أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ كما قالت، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. إذن بيان شركة النفط يوضح أنه لا أزمة وقود، وقال بأنه في خصوص منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي والإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة أخرى لم يحددها طبعا، وبكميات كافية كما يقول بيان شركة النفط لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة. طيب. هنالك طمأنة من قبل الشركة بأن الوضع التمويني مستقر تماما. هكذا توالت المواقف سواء على المستوى العسكري أو من قبل الجهات المعنية لطمأنة الشارع والمواطنين في صنعاء.
6: نعم، علي الذهب في صنعاء، نعود إليك فور ورود أي جديد من صنعاء، ونذكر مشاهدينا بهذا الخبر العاجل. المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يقول: نتصدى في هذه الأثناء لتشكيلات سعودية تستهدف صنعاء. نتصدى في هذه الأثناء لتشكيلات سعودية تستهدف صنعاء، هذا ما قاله المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين. وفي موازاة ما يحدث في صنعاء، جبهات عدة في اليمن، نذهب إلى تعز مع مراسلنا معاذ منصر ونطلع منك على آخر التطورات في جبهة تعز. أيضا معاذ.
0: نعم، في جبهات تعز الآن قبل قليل كان هناك انفجارات في الجبهة الشرقية، لا نعلم إن كان قصفا بالطيران أم مواجهات بين القوات الحكومية والقوات التابعة للحوثيين. طبعا جبهات تعز في حالة ترقب لمسار هذا التصعيد الذي دخل مؤخرا، يعني بين المنحنى خطير بين المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين. طبعا ربما قد يغير هذا التصعيد مسار الخريطة العسكرية على الأرض، ربما قد تسعى وفق تقديرات المملكة العربية السعودية لدعم التشكيلات العسكرية المتحالفة لها على الأرض وعلى رأسها الحكومة اليمنية وقوات الجيش اليمني. طبعا المعارك على أشدها منذ كانت خلال الساعات الماضية في الجبهة الغربية، حيث يحاول الحوثيون اقتحام مدينة تعز بكل السبل وبعتاد عسكري كبير، ولكن القوات الحكومية تحاول أن تتصدى للحوثيين وفق تصريحاتها الرسمية، وبأنها يعني تصدت لأكثر من هجوم للحوثيين في الجبهة الشرقية وفي الجبهات الغربية وأيضا في منطقة الضباب وفي منطقة الشقب. أيضا المعارك في تعز حتى اللحظة بين كر وفر، ولكن هي تتركز في محيط المدينة بشكل أكبر، والحوثيون يصرون على اقتحام المدينة والمدينة في حالة حصار مطبق. المدينة يعني تعاني الآن حاليا، ويعني أيضا وتعاني بشكل كبير جدا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإنساني. أيضا كان هناك غارات للتحالف، أو كان هناك يعني غارات للطيران الجوي ولسلاح الجو اليمني، وأيضا لسلاح الجو السعودي استهدف عدة مواقع للحوثيين في منطقة، يعني في أكثر من محور وفي أكثر من منطقة، ولكن تتركز هذه الغارات الجوية في محيط المدينة بشكل أكبر منذ أيام. يعني استهدفت الغارات الجوية هذه تبت السلال وتبت القعشة وتبت المقربي، وأيضا في الأربعين في الجبهة الشمالية في الجبهة الغربية في منطقة جبل حبشي في النشمة كان هناك غارات قوية، سلسلة من الغارات القوية متواصلة على مدينة تعز أيضا. وتأتي هذه أيضا الغارات الجوية في سياق الغارات الجوية التي تشن على محافظات يمنية عدة، أبرزها صنعاء وإب وصعدة وعمران والبيضة وكثير من المحافظات اليمنية. وبالتالي نحن أمام تصعيد خطير، تصعيد من الجو وتصعيد على الأرض، والساعات القادمة ربما هي من ستحدد ملامح هذا التصعيد.
6: ماذا بشأن خريطة السيطرة في كل من كهبوب والوازعية التي كانت قوات الحكومة قد أعلنت التقدم فيها؟ كيف يبدو الوضع الآن؟
0: هناك توترات هناك في تلك المنطقة طبعا منذ السيطرة منذ دخول القوات الحكومية إلى هذه المنطقة والمعارك في كر وفر. يعني أعتقد للمرة الرابعة والقوات الحكومية كانت قد أعلنت فرض السيطرة الكاملة على منطقة باب المندب. نعم. ولكن كانت بعد كل إعلان تعود التوترات، يعود الحوثيون إلى الواجهة بتعزيزات عسكرية أو وأحيانا كانت يعني يظهر معسكرات من داخل بعض هذه المناطق التي يجري السيطرة عليها من قبل القوات الحكومية، وبالتالي المعارك في كر وفر في الساحل في الجبل في في نعم. في جميع جبهات البلاد، وبالتالي هناك مع المعارك كر وفر أيضا في في في حتى منطقة المخال. حتى اللحظة هناك شكوك بأن الحوثيين لا يزالون متواجدين داخلها وعلى أطرافها، وهناك تعزيزات تصل إلى هذه المنطقة. أيضا منطقة الوازعية هي الأخرى، منطقة جبلية ومعقدة، ولا تزال الحوثيين يعززون إلى هذه الجبهة، ولكن القوات الحكومية تقول أنها تتقدم، ولكن نعم. هناك صعوبة كبيرة جدا في هذه الجبهات بسبب التضاريس الجبلية الصعبة. أيضا الحوثيون لا يزالون يعني يحشدون إلى الساحل الغربي، هناك حشود عسكرية وفق مصادر ميدانية لهم وصلت إلى محافظة لحج، وهناك معارك في المناطق الواقعة ما بين حدود تعز ومحافظة لحج، هناك أيضا يعني المعارك مستمرة ومتواصلة بين كر وفر. سنعود
6: إليك لمتابعة التحديثات من تعز، شكرا لك مراسل التلفزيون العربي معاذ منصر. والآن ينضم إلينا عبد الغني الزبيدي المحلل السياسي والخبير العسكري من صنعاء، أهلا بك معنا. سيد عبد الغني، من يستفيد من رفع سقف التصعيد بهذه الطريقة وتحديدا الاستهداف المتبادل للمنشآت النفطية في السعودية وفي اليمن؟
2: في الحقيقة أنه لا يوجد مستفيد، يعني لكنها الحرب الآن، يعني كل طرف يستخدم ما لديه من أوراق فيما يتعلق بعمليات الضغط باتجاه الآخر. يعني هذا منطق عسكري اليوم كان يفترض ألا نصل إليه لو كان هناك عقلانية لدى السعودية فيما يتعلق بموضوع الاتفاق وتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، وبالتالي هذه المعركة الآن تأخذ أبعاد ومنحنيات ربما خطيرة. صحيح أن السعودية يعني تمتلك تفوق جوي، ولكن أيضا لا تمتلك بنك أهداف كما تمتلكه صنعاء. يعني اليوم هم يضربون مثلا شركة النفط ويضربون بعض المناطق وأبراج الاتصالات، وبالتالي هذا الموضوع لا يعني أنهم يمتلكون القوة والقدرة على تنفيذ الأهداف المنتقاة التي يمكن أن تؤثر على حياة الناس أو تؤثر على الجانب العسكري. الجانب العسكري في الميدان العسكري هناك تفوق وتطور وتقدم لقوات صنعاء في هذا الموضوع، أما فيما يتعلق بالداخل السعودي فبنك الأهداف مفتوح وشركات النفط وأرامكو منتشرة في الأراضي السعودية وهو مملوءة بالنفط. يعني بالمناسبة شركة النفط اليمنية لا تخزن النفط في خزاناتها لأنه منذ العدوان الإسرائيلي وهناك حذر، وبالذات أيام المعارك ألا تكون هذه الخزانات مملوءة بالنفط لأنها غالبا توزع للشركات مباشرة. وأنا أعتقد بأنه موضوع الاستهداف صحيح أنه قد يعبر عن حالة نفسية معينة، قد يؤثر نفسيا على المواطن وعلى حركة السير، ولكنه لا يؤثر على الجانب العسكري ولا على القدرات العسكرية. لكن يبدو أن السعودية اليوم تطور من غاراتها، تتقدم في غاراتها وتستهدف ربما مناطق كثيرة، ولكنها كما قلت لكم لا تضرب أهدافا حيوية ولا اقتصادية كبيرة. لا يوجد لدى اليمن هذا النوع من الاقتصاد لأنه تم ضربه منذ 2015.
6: طيب الحوثيون يفعلون ذلك، هم يستهدفون يعني أهداف حيوية مثل المطارات والمنشآت النفطية في السعودية، كيف يعزز ذلك موقف الحوثيين التفاوضي دام أنت قلت أيضا في بداية حديثك أن هذه الحرب كان يجب أن تنتهي من قبل؟
2: من الطبيعي كما قلت لك طالما كل طرف يعني يرى أنه يمتلك أوراق قوة فيما يتعلق بتعزيز موقفه، فمن الطبيعي جدا أن ترى صنعاء بأنه موقفها اليوم باستهداف المناطق الحية والمطارات باعتبار أنها رفعت شعار أن الحصار بالحصار والمطار بالمطار والعاصمة بالعاصمة، وبالتالي هذا التطور في العمليات العسكرية هو جزء من هذه الاستراتيجية التي تنتهجها صنعاء، لأنها في الأخير هي تمتلك بنك أهداف أكبر وأعظم وأضخم مما تمتلكه السعودية في اليمن، باعتبار أن اليمن ضربت هذه الأهداف منذ 2015 وزاد عليها العدوان الأمريكي وأيضا الصهيوني في فترة إسناد غزة عندما استهدفوا كثير من المنشآت الحيوية والاقتصادية، وبالتالي اليوم السعودية هي اليوم ربما لا تمتلك هذه بنك الأهداف هذا الذي قد يؤثر على القدرة العسكرية لدى صنعاء، الذي يؤثر لأن هناك عمى استخباراتي اعترفت به أمريكا وإسرائيل وتعترف به السعودية اليوم، والدليل أننا نشاهد عملياتها العسكرية تستهدف ربما جسور وطرقات وتستهدف أبراج اتصالات، يعني في الأخير ليست ذات طابع عسكري أو حيوي أو اقتصادي يمكن أن يؤثر على القدرة في صنعاء، ولكنها في المقابل أيضا يعني ربما تستنزف شيء مما يعانيه المواطن أو تضيف إلى معاناة المواطنين في اليمن كما كانت تعاني من قبل ذلك. أنا أعتقد أن صنعاء قد تعزز، قد تطور، قد تضرب أكثر. اليوم مثلا استهداف شركة النفط، قد تصل صنعاء إلى أن تستهدف خزانات النفط المتعلقة أيضا بالحياة في السعودية، وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن هذه العمليات يجب أن تتوقف. على السعودية اليوم أن تدرك بأنها ستخسر كثيرا، وأنا أرى ذلك وكثير من غيري ممن يتابعون المشهد، طالما والسعودية لديها إمكانيات وقدرات اقتصادية أكثر، طالما ولديها مشاريع حيوية أكثر، طالما وأيضا يعني لديها حركة ملاحة جوية أكثر وأكبر، يفترض أن تتفق أن تعود إلى رشدها وأن تعود إلى خارطة الطريق، لأنه السعودية اليوم لا تمتلك أي شيء يعني فيما يتعلق بالضغط على صنعاء، فيما صنعاء تمتلك أدوات وإمكانيات وقدرات عسكرية قادرة على أن تضرب كثير من المنشآت وتؤثر على الحياة العامة في السعودية، وهي حياة مطرفة مقارنة باليمنيين.
6: سيد عبد الغني، عن هذه النقطة تحديدا
2: وبالتالي لا يؤثر هذا النوع من الضربات على صنعاء.
6: أن أشرك ضيفي هنا في الاستوديو، أستاذ أنور، هل فعلا أن الرياض لا تمتلك أوراق ضغط داخل اليمن كما يملك الحوثيون هذه الأوراق بضرب المنشآت النفطية والحيوية في السعودية؟ يعني هل ضرب هذه المنشآت من قبل الحوثيين يقوي الموقف الحوثي، أم على العكس من ذلك يعطي الرياض ذريعة لتوسيع الحرب وأيضا يحشد مواقف دولية أكبر ضد الحوثيين؟
7: بداية، المملكة العربية السعودية بلد كبير وفيها عدد من المطارات تقريبا في معظم المدن الرئيسية وحتى البلدات الصغيرة. عدا عن المطارات هناك مصالح حيوية لا تحصى في المملكة العربية السعودية، مما يمكن أن تشكل أهدافا أو موسوعة من الأهداف بالنسبة للحوثيين أو غيرهم حتى من الفصائل الشيعية في العراق. فمن السهل على أي خصم للسعودية أن يوجه الصاروخ إلى هنا أو هناك. أما بالنسبة للحوثيين فأتفق على أنه في الوقت الحاضر لم يعد لديهم، ليس لا أقول ما يخسرونه، ولكن كنت أتحدث قبل قليل أن الحوثيين منذ أن جاءوا إلى السلطة غيروا من يعني شكل الحياة من طريقة
1: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM
1: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
7: بالتأكيد لم تقدم على مثل هذا العمل إلا ولديها معطيات ومعلومات عن مسائل أخرى، عن استخدامات عسكرية مختلفة وقد يكون الحوثي يقوم بها أو يعتمد على هذه المنشأة في القيام بها. التصور أنه الآن نحن في أمام معركتين، معركة في الداخل لا شك أنها كبيرة وهائلة ومعقدة وكارثية خصوصا في تعز، وأمام معركة خارجية يخوضها الحوثي مع المملكة العربية السعودية. صحيح أن الحوثي لا يمتلك القدرات العسكرية للمملكة العربية السعودية، السعودية يمكن أن ترد على الصاروخ الواحد ب100 صاروخ، لكن ما هو الأثر الذي يتركه الصاروخ الحوثي في السعودية؟ كبير وخطير جدا، خصوصا من الناحية السياسية والإعلامية، حيث أن مجرد حتى لو لم يكن صاروخ، لو لم يكن مجرد إحنا نقول خرطوشة أو رصاصة أو شيء، هذه ممكن تحدث بلبلة كبيرة وتصل أصداءها إلى الإعلام العالمي كله. لكن لو أطلق السعوديون 100 صاروخ على الحوثيين أو على مناطق سيطرة الحوثيين،
6: وهذه نقطة مهمة يجب التوقف أيضا عندها لواء محمد. يعني طالما الحوثيون يقولون إن شركة النفط في الصباحة يعني هي خالية ولا قيمة عسكرية لاستهدافها، ويعني تجمع التحليلات على ما معناه أن الحوثي ليس لديه ما يخسره في هذه الحرب، كيف يترجم ذلك عسكريا بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟
8: أريد أن أوضح هذه النقطة للسادة المشاهدين. يعني صحيفة المشهد اليمني وموقع عدن الغد ونافذة اليمن وهو موقع إخباري إلكتروني، جميع هذه الثلاثة مصادر أشارت بأن هناك خزانات وقود عملاقة في هذه المحطة تم إفراغها في شهر مارس ومن ثم أعيد ملئها. وهذه الثلاثة مصادر الإخبارية تشير بأنه من المرجح أن تكون هذه الخزانات مملوءة. الآن الجانب السعودي أعلن بأنه سيستهدف هذه المحطة، والناطق باسم الحوثيين يقول بأنه المحطة فارغة ولا قيمة عملياتية لها. ولذلك يعني هناك حالة من الغموض بما يتعلق بذلك. عملية القصف وما سينتج عن القصف هو سيحدد ذلك. إذا قام الجانب السعودي باستهداف هذه المحطة لأغراض تجريد القدرات الحوثية من الوقود وكانت المحطة فارغة، فإن هناك قصور في المعلومة الاستخبارية لدى عملية الاستهداف. ولكن إن ثبت بأن هناك وقود في هذه المحطة فتكون العملية ناجحة في التحييد لجزء من القدرات الحوثية. ولذلك نحن نتحدث الآن عن عملية المعالم غير واضحة بالنسبة إلي كمحلل بناء على المعلومات التي اطلعت عليها، ولغاية الآن لا أعلم ما هي النتائج للغارات الجوية التي نفذت. ولكن باعتقادي نحن مقبلين على عملية تصعيد خطيرة جدا عندما يكون المطار مقابل المطار والمحطة مقابل المحطة والمنشآت النفطية لأرامكو وفي الدمام مقابل استهداف محطة للوقود في صنعاء. لذلك هذه الآن مرحلة تتدحرج فيها المخاطر ولا يمكن إيقافها. نحن في متسلسلة ردود أفعال جنونية أستطيع أن أرى بأنها تقود إلى عمليات الحرق لمقدرات الشعب السعودي والشعب اليمني.
6: تماماً.
7: أريد أن أركز
6: سريعاً حتى نعود إلى ضيفنا من صنعاء أيضاً. تفضل أستاذ
7: أحمد. على عجلة.
6: نعم.
7: من المبكر الآن أن نحكم على ما جرى، لأنه ليس أمامنا نتائج يعني ملموسة لأثر القصف السعودي اليوم على صنعاء. ذكر مسألة أخرى، أنه لا يمكن الاعتماد على المصادر الصحفية أو الإعلامية أو حتى الجوجل، فمعظمها يكرر معلومات قديمة تغيرت منذ وقت. نحتاج إلى الانتظار والتحقق والتدقيق من كل ما يأتينا حتى نجد مادة يمكن البناء عليها.
6: لذلك يعني نستعين بضيوفنا من عين المكان من صنعاء. أعود إليك أستاذ عبد الغني. سيد عبد الغني، برأيك لا نتائج عملية لهذا الاستهداف في صنعاء، وماذا عن نتائجه على السكان وعلى المدنيين؟
2: شوفي، أولا المنشأة هي خارج المدينة، يعني هو في منطقة تقريبا لا يوجد جنبها كثافة سكانية أو على الأقل مساكن متناثرة، لأنها في منطقة في ريف أمانة العاصمة أو محافظة صنعاء. وبالتالي أنا كما قلت لكم من قبل أنه هذه المحطة لم تعد مملوءة بالنفط لأسباب كثيرة جدا. كانت صنعاء قد استفادت من تجربة أنه العدو الإسرائيلي عندما استهدف خزانات النفط في منطقة عطان، يعني القريبة أيضا، ما هي كانت قريبة من المدينة وقريبة أيضا من السكان، وبالتالي أفرغ كل هذه المنشآت النفطية، وبالتالي كان يعمل على عملية تعزيز المحطات بضخ مباشر، يعني إلى أن تصل إلى المحطات من المصدر الى من ميناء الحديده الى المحطات، وبالتالي انا اقول هي لها تاثير فيما يتعلق بالصدى الاعلامي. يعني يبدو الان مثلا هناك صدى اعلامي احدثه هذا الموضوع، يعني وبدا الناس يفكرون ان هناك قد تكون هناك ازمه، ولكن انا كما قلت انه لان هناك تجربه مرت على مدى 10 سنوات فكان لابد ان يكون هناك احتياطات كبيرة جدا في المجال الغذائي وفي المجال الدوائي وفي مجال أيضا رغم الظروف الصعبة وأيضا في مجال المشتقات النفطية، وبالتالي هي قد لا تؤثر تأثيرا كبيرا، لها تأثير أو صدى إعلامي ونفسي عند المواطن، لكنها على المستوى العسكري على مستوى أيضا تعزيز القدرات العسكرية على مستوى حركة أيضا الدعم والإسناد العسكري فيما يتعلق بالميدان العسكري أنا أعتقد أن هذا غير وارد.
6: لأن طيب هناك في حال استمر الاستهداف
2: أخرى مختلفة
6: للبنى التحتية والمراكز الحيوية في مناطق نفوذ الجماعة منها صنعاء، هل الجماعة قادرة على حرب استنزاف طويلة من هذا النوع؟
2: شوفي احنا خبرنا يعني منذ 12 سنة يعني تعرضت كثير حتى على مستوى المحطات التي تضخ مباشرة لتعبئة السيارات تعرضت كثير منها للضربات حتى إبان العدوان الإسرائيلي على صنعاء، ولذلك هناك أكيد أن هناك تبعات وأن هناك أيضا تأثير، ولكنه ليس بالتأثير الذي يفقد القوة العسكرية والقدرة العسكرية خلينا نقول أو تفقد بشكل كبير يعني قدرة الحركة على إدارة المشهد العسكري في الميدان. لذلك أنا من وجهة نظري أن ما يجري حتى الآن هو نوع من طبعا هو حرب ما يسمى حرب الإرادات أو كسر الإرادات، وقد يتفق معي ضيوفك الكرام يعني كل طرف يعني يحاول أن يضغط لكسر إرادة الطرف الآخر ولتعزيز أيضا مكانته وقدرته في هذه المواجهة، ولكن المتضرر هنا وهناك في السعودية هو المواطن. يعني يفترض أن يكون هناك عقل اليوم أن يكون هناك تدخل أن يكون هناك موقف، وأنا طبعا أتحدث بصفتي كمواطن يعني أن كثير من الدول العربية يفترض أن تكون هذه الخيرات والقدرات لصالح شعوبها. يعني يفترض السعودية وهي الطرف المعتدي وهي الطرف الذي أخلت بالاتفاق الذي كان أيضا قد تم الاتفاق عليه على مدى 4 سنوات في خارطة الطريق، ولذلك أنا أتمنى أن يكون هناك عقل وأن تراجع السعودية. يعني ليس من المنطق أن تخسر كل هذا في مقابل ما سيخسره الطرف الآخر، في مقابل ما سيخسره هو سيخسر، لا يوجد شيء اسمه نحن ليس لدينا ما نخسره، لا لدينا ما نخسره، لدينا ما نخسره وإن كان بسيطا ومتواضعا. لذلك أنا أتمنى أن يكون هناك عقل وأن يكون هناك تدخل وأن يكون هناك موقف على الأقل. لماذا هذه الحرب؟ لماذا تستمر هذه الحرب؟ يعني يفترض أن تكون السؤال الرئيسي يعني ما هي الأهداف؟ يعني إذا كانت موضوع شرعية وما شرعية، أنا أعتقد أن هذا عالم يعني مرجف، يعني أنه اليوم هناك في اليمن حالة كأنها استثنائية. العالم العربي إذا ما قلنا أن ما هي ليست هذه ثورة وأنها انقلاب، لماذا هذا الانقلاب في اليمن يجب أن يدمر أهله ويقتل أهله لكي تعاد، وهي أيضا بالمناسبة لم تعد شرعية منتخبة.
6: ما هو التصور الحوثي لإنهاء هذه الحرب؟
2: هذه الشرعية
6: وهم طرف أساسي في يعني هذا التصعيد.
2: أنا أرى أن هناك خارطة طريق تم الاتفاق عليها يعني وهم يراهنون على هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه اليوم السعودية ترفع يدها من اليمن، يعني وأنا أقول لكم ويمكن يشاركني الأخ أنور ويعرف طبيعة القتال في اليمن، يعني اليمنيون يتقاتلون عبر التاريخ، ولكن إذا لم يكن هناك طرف خارجي متدخل فإنهم يستطيعون أن يحسمون حواراتهم في بضعة يعني أسابيع، يعني في شهرين أو ثلاثة تكون اليمن قد اتفقت على أمور كثيرة فيما يتعلق بإدارة الحكم فيما يتعلق بالتوافقات حول صياغة حكم وحول الشراكة وحول غيرها من القواسم المشتركة. لذلك أنا أعتقد أن السعودية تراهن تريد أن يكون لديها طرف عميل داخل البلد، يعني هي تاريخيا لا ترى اليمن ندا لها أو دولة مستقلة، هي تريد أن يكون هناك نظام حكم يعني يوالي ويكون له تبعية مع السعودية منذ 62 وحتى اليوم على الأقل منذ ثورة 26 سبتمبر في الشمال في تلك الحقبة. وبالتالي أنا أتمنى أن يكون هناك عقل، وأنا أقولها كمواطن،
6: لكنك بذلك تجرد الأزمة اليمنية من بعدها الإقليمي وكأنها فقط يعني حرب داخلية عن هذه النقطة. نسألك أستاذ أنور يعني ما تفضل به ضيفنا من صنعاء يقول إن الأزمة تنتهي يعني وقف الدور السعودي في اليمن، ماذا عن البعد الإقليمي لهذا الحرب؟
7: دون شك والأخ عبد الغني يعرف هذا الكلام أنه كل حروب اليمن انتهت بتسويات من آخر حرب في عقد الستينيات وحتى اليوم إلا في حالة واحدة، وهي الحرب التي خاضها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ضد خصومه الجنوبيين الذين أرادوا إعادة تشتير اليمن. أما في وهذه على فكرة هذه أطول وأكبر حروب اليمن على الإطلاق، لم تشهد أي حرب من قبل هذا العدد الهائل من الخطوط النار والجبهات، وكل هذه السنوات من العناء والحصار المتبادل. لكن أقول أنه أنا لا أرى في الوقت الحاضر أنه سيكون هناك طرف قادر على أن ينتصر ويضع شروطه على الطاولة، وهناك طرف يجب عليه أن يسلم بهذه الشروط وتنتهي الحرب. المصالحة أيضا صعبة، لأن الشرخ الذي حدث في اليمن منذ العام 2014 عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء عميق جدا ولا يمكن جسره بسهولة. هناك خيار ثالث استبعده في الوقت الحاضر، أن يكون هناك قادة كبار شجعان قادرون على تحمل ألم الاختلاف والتنازل لبعضهم البعض. وفي
6: لكن القيادة اليمنية الحالية تقول إن باب التفاوض مقفل، لأنه يعني امتدت اليد للحوثيين ولم يتجاوبوا طوال الفترة الماضية.
7: لا، وكذلك الحكومة لديها تحالفاتها ومتحالفة مع المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية تخوض صراحا ولو من تحت الطاولة مع إيران، هذا أمر واضح. فالحرب ليست يمنية بالمطلق، لكنها أيضا في الدائرة الأوسع إقليمية، وفي الدائرة الأكثر اتساع هي حرب أمريكية مع الصين ومع روسيا ومع غيرهما. هناك
1: راديو الحرية
9: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك فاطمئن، مع تحيات الحرية FM.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: هي اليوم تغامر، يعني وكانت هناك اتفاقية موقعة بينها وبين صنعاء، يعني وكانت تعترف بذلك، وكان يمكن لها أن تصل إلى اتفاقات وإلى تنفيذ هذه الاتفاقات. وأنا من وجهة نظري أن الجميع من مصلحته الآن، من مصلحته الآن أن يعود إلى ذلك الاتفاق، أن يعود إلى ذلك الاتفاق، لأنه هذه استمرار هذه الحرب تخدم دول كبرى، تخدم أيضا دول في الإقليم، تخدم إسرائيل على وجه الخصوص، يعني لأن ضربات المنشآت النفطية وأيضا القدرات العسكرية والاقتصادية وضرب المكانة السياسية للسعودية أيضا، يعني وهذا أيضا مؤثر ومهم. وبالتالي إذا قدمت السعودية تنازلات ستكون من موقع القوة وليس من موقع الضعف، يعني لأنه قد ما تقدمه اليوم يعني قد لا تستطيع أن تقدمه غدا، وإذا قدمته غدا قد تكون في موقف أيضا أقل تأثيرا وقوة وصلابة فيما يتعلق بتأثيرها على الأقل في لدى صانعي القرار الدولي، لدى أيضا المكان الدولي اليوم. التضامن والتعاطف الذي يبدأ مع السعودية قد لا يجدونه بعد فترة. ولذلك اليوم هذه الحرب هي حرب عبثية، وأنا أقول أنها حرب عبثية، وعلى السعودية أن تدرك أن المسألة بسيطة جدا. طالما والمسألة لا يوجد فيها شيء، سيظل علاقة اليمن بالسعودية مهما كان الحاكم في اليمن، مهما كان الحاكم سيظل هناك علاقة نتيجة للجوار الجغرافي، نتيجة أيضا للتداخل الديمغرافي، نتيجة أيضا للعلاقة الوشائج والقربة التي تجمع بين اليمنيين وبين السعودية، لوجود أيضا ملايين اليمنيين لدى السعودية. وبالتالي أنا أعتقد أن السعودية لن تخسر من مكانتها في اليمن إذا ما كان هناك متغير سياسي.
7: برأيك هل كانت السعودية لتصل إلى هذه المرحلة لو ما تم استدراجها بالقوة عبر التصعيد من قبل جماعة الحوثيين؟ يعني أنت نفسك كنت تقول إن لديها أهداف حساسة جدا وتخسر كثيرا خلال هذا التصعيد.
6: أنا قلت لك، يعني شوفي، كانت المراهنات ربما على أنه الضربات الأمريكية والضربات الإسرائيلية قد أثرت على صنعاء، وبالتالي تلكأت السعودية وتراجعت خطوات إلى الوراء فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في خارطة الطريق، وهي مسائل إنسانية لا تتعلق لا بالسيادة ولا بالهيمنة ولا تتعلق بأمور أخرى. كانت يفترض ألا تتراجع السعودية، وبالتالي جاءت طائرة ماهان ربما كأنها الشعرة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون. وكان يفترض للسعودية أن تتلقف أنها اليوم في مرمى الاستهداف، يعني في مرمى الاستهداف خلينا نقول من كل الأطراف بما فيها أطراف دولية كبرى. يعني ولذلك لاحظ اليوم ربما نوع الميوعة السياسية التي يتعامل بها اليوم الإعلام الغربي، يتعامل بها الساسة الغربيون مع ما يجري في السعودية. هناك أيضا من يتلذذ، يعني خلينا يعني إذا جاز التعبير، لما يجري للسعودية، من ينتشي أن هذه الضربات في السعودية ستعيدها إلى تقديم تنازلات في ملفات أخرى، وهذا طبعا يخدم هذه التوجهات. لذلك السعودية يعني في مقابل، يعني خلينا نقول مكانة اليمن دور اليمن، أعتقد أنه ستظل السعودية لها يد ولها علاقة ولها امتداد، قد لا يكون يعني كما كان، قد ربما يتغير، ولكنها من مصلحتها اليوم أن تقدم تنازلات اليوم وهي في موقف القوة وفي موقف المصلحة الوطنية والمصلحة القومية والمصلحة أيضا للعروبة والإسلام. هذه الاستنزافات مهما بلغ مداها أو قل مداها في اليمن هي استنزافات للإنسان العربي، الإنسان العربي الذي يريد أن يتنعم. لماذا نظل نعيش في حروب؟ يعني وهناك من يطفئ هذه الحروب، من لديه القدرة على أن يطفئ هذه الحروب. يعني أنا كنت مثلا أتمنى على دول الخليج، ودول الخليج كان لديها تأثير فيما يتعلق بعلاقتها في السعودية وبعلاقتها في اليمنيين، على الأقل المكون اليوم المسيطر على الأرض وهم أنصار الله، وهم أيضا لهم أيضا دعم شعبي ولديهم أيضا مواقف سياسية ووجهات سياسية أيضا في اليمن من أحزاب ومن غيرها ومن قبائل يدعمونها في توجهها في مواجهة السعودية. لذلك يفترض أن تكون هناك مراجعة، والمراجعة ليست عيبا ولا يمكن أن تكون انتقاصا. يعني المصلحة اليوم تمام، فلنضرب، هم تضربون ونحن نضربون. التأثيرات معروفة أن الضربات قد تكون على حياة الناس، يعني في الأخير الحكام هم هنا أو هناك قد لا يتأثر، لكن السعودية تتأثر فعلا في مكانتها الجيوسياسية في المنطقة. هذا واضح ومعلوم لدى الجميع أن السعودية اليوم خلال هذه المرحلة بدأت اليوم تفقد شيء من هيبتها ومن مكانتها التي كانت أيضا تتبوأ بها باعتبارها دولة إقليمية محورية جغرافيا وأيضا برمزيتها الدينية وأيضا مكانتها الاقتصادية.
7: يعني بحسب المواقف السعودية هذا غير واضح حتى الساعة، لأنها ترفض دور الوساطة الإيراني الذي عرض عليها عبر وزير الخارجية الإيراني، كذلك ترفض مساعدات دول في المنطقة.
6: لا أيضا صنعاء رفضت
7: لكن
6: أيضا
7: بالمناسبة صنعاء رفضت. هناك تعليق على ما كنت تتفضل به من قبل ضيفي، سنستمع إليه.
4: جيد أن تسمعي من رجل عسكري لغة سياسية تصالحية فيما يفترض أنه الساسة، أو فيما نرى أن من يفترض أنهم ساسة في جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدثون بلغة عسكرية. لماذا مثلا الذهاب إلى باب المندب وخوض هذه المعارك الشرسة الضارية ضد أبناء وسكان محافظة تعز؟ لماذا التصعيد في كل هذا العدد الهائل من الجبهات في طول وعرض البلاد؟ ثم لماذا التصعيد أساسا وخصوصا مع المملكة العربية السعودية إذا كان الأمر يعني يحتاج إلى تصالح وإلى تفاهم وإلى حوار كما يشير ضيفك العزيز من صنعاء؟ الواقع أنه كل شيء يقوم به الحوثيون، كل تحرك سياسي أو عسكري هو مرتبط بما تريده إيران. الذهاب إلى باب المندب كان بناء على مخطط قديم جديد عمل عليه الحرس الثوري الإيراني لسنوات طويلة عدة، ولا ينبغي إنكار ذلك أو لا يصح إنكاره لأن الوقائع والدلائل عليه قائمة بشكل مثبت وقاطع. لو أن الحوثيون فعلا لديهم قرار مستقل لا رأيناهم خلال مشاورات السلام الطويلة العديدة التي جرت في الماضي، كانوا قد توصلوا إلى اتفاق أو تفاهم مع شركائهم اليمنيين، لكنهم أصلا اليوم لا يعترفون بهؤلاء الشركاء، يريدون أن يتحدثوا إلى المملكة العربية السعودية مباشرة، ويريدون أن يتعامل معهم العالم اليوم كقوة إقليمية يعني يشار إليها بالبنان، ويهددون الغرب والعالم كله، يريدون أن يخوضوا حروبا مع الدنيا كلها معتقدين أنهم يمكن أن ينتصروا على الجميع. الأسلم والأرجح إذا كانوا فعلا حريصين على مصلحة اليمن وحريصين على أن يكون لهم دور ومكانة في التاريخ هو بمد أيديهم إلى شركائهم في الداخل وإلقاء القنابل والبنادق من قبل الجميع والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن في تقديري أن الكل يأس من الحوثيين ومن إمكانية التزامهم بأي اتفاق سلام. يشير ضيفك من صنعاء مرارا إلى خارطة الطريق التي تم التوصل إليها من خلال الأمم المتحدة وبدعم كبير من المملكة العربية السعودية. من نكث بهذه الخارطة أو التفاهم؟ هم أنصار الله الحوثيون عندما ذهبوا لقتال إسرائيل بعد أحداث 17 من سبتمبر دون تفويض من الشعب اليمني، وأدخلوا اليمن في حالة حرب مع الولايات المتحدة أيضا ويعتقدون أنهم يتحدثون باسم الشعب اليمني ويفكرون بمصالحه أكثر طيب. من الشعب اليمني.
7: بما أنك أثرت نقطة الأمم المتحدة، هناك جلسة مرتقبة بخصوص لمناقشة الوضع في اليمن في مجلس الأمن خلال اليومين المقبلين، يمكن أن ينتج عنها قرار بتصنيف جماعة أنصار الله الحوثيين كمنظمة إرهابية. برأيك ماذا سيكون تأثير ذلك؟
4: الولايات المتحدة صنفت الحوثيين كأولا في عهد الرئيس دونالد ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية، وهذا أعلى تصنيف في لوائح الإرهاب الأمريكية. ثم جاء الرئيس بايدن وخفف هذا التصنيف إلى منظمة إرهابية عالمية، وعين مبعوثا خاصا له إلى اليمن من أجل إغراء واستدراج الحوثيين إلى طاولة المفاوضات. ولكن للأسف الشديد أن هذا القرار جاء في نهاية ولايته ولم يعد قادرا على متابعته، وجاء الرئيس دونالد ترامب وأعاد التصنيف.

0: تلحق أكبر الضرر بشعوب المنطقة، وليس فقط بالشعب اليمني والشعب السعودي، ولكن أقول بكل شعوب المنطقة الموجودة الآن. يعني يجب أن يكون هناك احتكام إلى صوت الحق والمنطق، لأنه الآن هذه الأمور التي تتسارع بشكل كبير والخسائر التي تحصل، يمكن أن نصل إلى مرحلة يكون فيها مزيد من التعنت بعدم حتى التفكير في الحل، في حل سلمي بيناتهم.
1: طيب، بما أنه جميع الأصوات تدعو اليوم إلى الاحتكام إلى صوت العقل والمنطق والضمير، وهذا يعني غائب للأسف في الوقت الحالي في اليمن، هل المجريات الميدانية توحي بأن هناك استعداد أقل لبدء مفاوضات، أم أن الطرفان ما يزالان في مرحلة يعني تحصيل المكاسب الميدانية ل يعني للحصول على شروط تفاوضية أفضل؟
0: يعني احنا اليوم في اليوم التاسع فجر اليمن، المشكلة انه كلا القوتين في الميدان، القوة الحوثية والقوة الحكومية مع الدعم السعودي، استطيع ان ارى بان هناك تكافؤ. حتى القوات الحكومية فشلت ان تحول التفوق الناري والدعم الجوي الى مكتسبات، ولذلك نرى بأن القوتين يطحن بعضهم طحن في محرقة حقيقة. لا أحد قادر على أن يقوم بالحسم العملياتي، لا أحد قادر على أن ينتصر، ولا أحد قادر على أن يهزم الطرف الآخر. ما نرى مزيد من المعاناة، نرى فيه يعتز 6 مليون محاصرين أصبحوا يحتاجوا إلى شربة الماء.
1: يعني نحن إما أمام حرب استنزاف طويلة، إما أمام إدخال عامل جديد في هذه الحرب.
0: حرب استنزاف طويلة. ما يجري الآن هي حرب استنزاف طويلة، محرقة، مهزلة، حرق مزيد من القدرات، إراقة مزيد من الدماء، ما بيقبلوا لا عقل ولا منطق.
1: أستاذ عبد الغني، هل ترى أن دخول أي لاعب دولي إلى جانب السعودية والتحالف في اليمن على خط هذا التصعيد يمكن أن يغير من المشهد؟
2: اسمحي قبل الإجابة على سؤالك، يعني هناك حديث أشار إليه الصديق أنور الأنسي، يعني فيما يتعلق بموضوع باب المندب. يعني باب المندب بالمناسبة كانت تتحكم فيه قوة اسمها قوات العمالقة الجنوبية، وهي قوات سلفية شكلتها الإمارات، وبالتالي كانت هناك أيضا وجود إماراتي ولم يكن هناك وجود للشرعية أصلا، وهذا الكلام اعترفوا به وتحدثوا به في أكثر من محفل، وكانوا يشكون ويقدمون. وبالتالي موضوع أن صنعاء كانت لديها الرغبة في الوصول إلى المندب، صنعاء مثلا في البداية أعلنت أنه ألا تحرك الجبهات الداخلية بشرط أن تضغط على السعودية في موضوع الحصار لتنفيذ ملفات، بالتالي لم يكن لديها رغبة على الأقل. صحيح كان هدفا أن تسيطر على هذه المنطقة، وهذا مهم على الأقل، أن هذا الهدف أيضا زادت مكانته إبان إسناد غزة. طبيعي هذا من الناحية العسكرية كان يفترض أن يكون هناك، لأنه موضوع الاستهداف وإغلاق الماضي كان يتم بالنار، يعني واللواس ماضي كان من أكثر المتابعين لما جرى، يعني أنه موضوع الاستهداف كان من أي محافظة جنوبية، وبالتالي كانوا يؤثرون على حركة الملاحة في باب المندب. اليوم ربما هناك عبء على صنعاء اليوم، وهي تسيطر على مضيق باب المندب، وهي اليوم ستسعى يعني للحفاظ عليه، يعني ولن تستخدمه اليوم الا في اطار ما هو موجود الان بالنسبه للسعوديه. هو كان ممنوع على السعوديه، ولم تذهب اي سفينه سعوديه منذ رفع وضع الحصار من مضيق باب المندب، سواء كانت بالسيطره المباشره او غيرها. إذن في المسألة الثانية أنه قد يدخل في الإجابة على سؤالك، أنه قد يدخل طرف ثالث فيما يتعلق إذا ما قلنا أن هناك يعني سيصدر قرار أو شيء. أنا أعتقد أنه موضوع الإطراف الآن بعضها متدخل بشكل مباشر كما حال السعودية، بعضها متدخل بشكل غير مباشر، لأنه هناك مصالح بالتأكيد للعالم كله في هذه المنطقة. مشكلتنا في اليمن ومصيبتنا أنه هذا الموقع الجيوسياسي أو المكان أو الجيوستراتيجي في اليمن، هذه المشكلة الآن يعني أصبحت علينا وليست لنا، يفترض أن تكون لنا، لأنه كان يفترض أن نستفيد من هذه المكانة عبر التاريخ، ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث. لذلك أنا أقول في موضوع التصنيف وموضوع القرار الدولي أنه موضوع أنا أعتقد أنه قد لا يتم. لماذا؟ لأنه في الأخير هناك أيضا الخلافات اليوم الكبرى على مستوى المنطقة وما يجري في المنطقة. أنا أعتقد أن الصينيين والروس قد يكون لهم يعني كلام في موضوع التصنيف، وإن تم التصنيف في موضوع التدخلات، أنه قد لا يكون هناك إشارة إلى البند السابع لتشكيل قوة دولية أو تحت إشراف الأمم المتحدة أو غيرها. وأنا أعتقد أن الكثير من دول العالم قد لا يحبثون التدخل المباشر، يعني على الأقل أو إنزال قوات إلى الأرض أو غيرها. لذلك الحكمة تقول

0: أن السعودية بيدها وحدها أن توقف هذا العبث وهذا الإجرام في حق الشعب اليمني وأن ترفع يدها من اليمن وأن تعود إلى خارطة الطريق إذا أرادت أن تخرج وهي لا تزال تحتفظ بهذه المكانة. أنا أرى أنه على الأقل كل المؤشرات اليوم من الداخل اليمني ومن الإقليم تقول بأن السعودية تستنزف، بأن السعودية تخسر، بأن السعودية تتضرر، وبالتالي أنا أتمنى ألا يكون هناك استمرار لهذه المهزلة والملهاة التي تأتي على حساب اليمنيين، لأنه دعم القوات المتناثرة متعددة المسميات وهي قوات غالبها سلفية تم تشكيلها في السعودية، وهذا من أخطر ربما سيعانيه اليمن ما بعد هذه الحرب، حتى لو كان هناك اتفاق كيف سيتم التخلص من هذه القوات التي تم تعبئتها على أساس سلفي تكفيري، معظمهم أنتم شاهدتم وفعله بالأفراد الأسرى. هذا أنا أتمنى أن تصل السعودية إلى مراجعة وأن يكون لليمنيين الموجودين اليوم في الرياض، يعني إذا كان لهم جزء من القرار، وأنا أعتقد أن هذا الجزء غير متوفر باستثناء ما يتعلق بالقتل والتدمير، هذا طبعا لهم تأثير كبير لأن هم من يحركون هذه الأدوات وهم أيضا من يعني يستفيدون من بقاء هذه
1: الحرب. هل تعتقد أن
0: هذه القوة مثلا
1: الجماعة أيضا
0: لو أعيدت إلى الميدان
1: تمهد الطريق يعني أمام السعودية لمحاولة إيجاد حل يوقف هذا التصعيد ويوقف هذا النزيف اليمني أيضا البشري المدني والعمراني؟
0: شوفي طبعا هو اليوم يبدو انه لانه شوفي الطرف الاقوى المفروض هو السعودية، الطرف الاقوى هو السعودية فيما يتعلق بالمكانة والهيمنة والقدرات الجوية وكذا، وبالتالي يفترض ان تكون هي المبادئة والمبادرة، لانها اولا هي من نكثت بخارطة الطريق، وهذا الكلام واضح ويعرفه الجميع، يعني من نكت بخارطة الطريق هي السعودية وليس اليمن، لأنه استهداف وعدم عودة طائرات الوفد الذي ذهب ليعزي في السعودية في هذا ربما كما قلت لكم هي الشعر الذي قسم الظهر للبعير، وبالتالي كانت فرصة صنعاء بأنها اليوم تمارس ضغطا على السعودية، وأنا أعتقد أن هذا الضغط سيأتي أكله. صنعاء جربت على الأقل في العمليات العسكرية في الميدان العسكري، أنا أقول أيضا هي تحقق مكاسب
1: طيب.
0: وأنا أختلف ربما مع اللواء يعني مع الصماطي في هذا الجزئية، لأن هناك سيطرة على أكثر من 8000 كيلو متر مربع في ضرب تقريبا أقل من شهر ونص، يعني وهذا ربما عمل كبير جدا في الناحية العسكرية، ونحن نعرف أيضا المكانة المهمة للجانب العسكري الاستراتيجي
1: طيب
0: فيما يتعلق بموضوع الساحل
1: وموضوع وجهة نظري اللواء الصمادي. شكرا جزيلا لك من صنعاء السيد عبد الغني الزبيدي، شكرا جزيلا. أعود إليك اللواء الصمادي للتعليق على هذه النقطة، هل الحوثيون حققوا مكاسب عسكرية حتى الآن من خلال هذا التصعيد؟
2: لا يمكن إغفال بأنه هناك مكاسب تتعلق في الحصار، يعني تعز 10,000 كيلومتر مربع محاصرة بالكامل، في العديد من المواقع الأخرى بأسلوب قتال القوات الحوثية، أسلوب القتال بالمجموعات الصغيرة أو ما يسمى الغوريلا وورفير، لديهم خبرات قتالية فائقة، وقلنا هذا مرارا وتكرارا بأن الحوثيين لا يستطيعوا أن يقاتلوا بمعارك جبهوية، ولذلك يستخدمون أسلوب الكر والفر.
1: خبرات قتالية، وهناك نقطة أخرى دائما ما تكررها حضرتك في مداخلاتك، أن الحوثيين يبدو أنهم استعدوا منذ مدة طويلة لهذا التصعيد، ما الذي يشير إليه ذلك من أهدافهم؟
2: القدرة على التكيف، القدرة على التأقلم، القدرة على تحمل الخسائر، يعني نحن لا نتحدث عن هذه العمليات، نتحدث بأنه المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل استخدموا أعتى وأقسى وأكبر قدرات قتالية في الطائرات والمدمرات من البي 1 والبي 2 والبي 52 والإف 35 والإف 15 والإف 16، ولكن ما هي النتيجة؟ الشيء الآخر بأنه لديهم قدرة على المزج ما بين تعقيدات الجغرافيا والتعقيدات التي هي لديهم بتحمل الخسائر، ولذلك الآن أصبح كل طرف من الطرفين يقاتل في معركة يعتقد من وجهة نظره إنها هي المعركة الأخيرة أو هي المعركة الوجودية. سيطرة، نعم يوجد بعض من السيطرة، لكن حتى أجيب على استفساره، السيطرة هي سيطرة موضعية وليست سيطرة مستدامة، لأنه نلاحظ يحتل هذه التلة وما يلبث أن يخسرها، لذلك أنا قلت
1: بأن نلاحظ ذلك في التغير المستمر والسريع
2: لا يوجد أحد. لا أستطيع أنا، ما عندي إجابة ما هي نسبة المساحة التي يسيطر عليها كل طرف، لأنه خطوط التماس ستتحرك والسيطرة الموضعية متحركة ولا سيطرة مستدامة.
1: طيب أريد أن أنتقل إلى نقطة تتعلق باللاعبين الإقليميين. أستاذ أنور، إذا كانت إيران متهمة بأنها مستفيدة من هذا التصعيد وبجزء كبير منه هي تدفع الحوثيين إلى مزيد من التصعيد، لماذا تحاول الآن أن تلعب دور الوسيط بين السعودية والجماعة؟
3: هذا طبعا نموذج من الدهاء الإيراني أو من الدهاء لدى حائك السجاد الإيراني.
4: راديو الحرية
5: 97.17 FM.
6: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091.
7: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
3: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: من لوسيل. نواصل فيها إذن هذه التطورات والمواجهات العسكرية التي شهدت مرحلة جديدة بعد تأكيد وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة النفط اليمنية في صنعاء، أو تحديدا غرب العاصمة صنعاء، بغارات سعودية. قبل ذلك كان هناك إنذار من قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية للسكان بضرورة إخلاء المنطقة حول مقر الشركة. إذن مشاهدينا الكرام، سنرصد آخر التطورات مع مراسلنا. طبعا سنتابع أولا ما الذي حدث في صنعاء، وسيكون لاحقا ينضم إلينا مراسلون في مناطق أخرى من مواجهات أو جبهات القتال، لأن ما يحدث في صنعاء هو جزء من من من من مواجهة أوسع. نبدأ مع علي، يستمر معنا علي الذهب مراسلنا في صنعاء. علي، كنت تحدث قبل قليل عن عمليات القصف التي تمت، لكن هل هناك أي أخبار عن نتيجة هذا القصف؟ هل أعلنت السلطات في صنعاء أي أخبار عن نتيجة هذا القصف التي قالت أن طائرات سعودية نفذته؟
4: نعم خالد، حتى اللحظة لا إعلان من قبل الجهات المعنية الرسمية هنا بشأن الأضرار الخسائر الناتجة عن هذا الاستهداف، باستثناء أن بيانا كان صدر من شركة النفط قال بأن هذه المحطة تحديدا التي استهدفت كانت فارغة من أي مخزون نفطي. قالت بأن كانت هنالك بعض التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة المسبقة لمواجهة أي طارئ، وقالت بأن هذا الاستهداف لن يؤثر على مستوى المخزون التمويني النفطي. وطمأنت المواطنين في هذا الإطار بعد أن تحدثت أن هنالك ازدحام كان في محطات الوقود بشكل عام. هدأ الشارع نسبيا حاليا، سواء من حيث هذا، من حيث الازدحام في محطات الوقود، أو من حيث أيضا الترقب والقلق الذي كان لدى الشارع في صنعاء بعد هذا الإعلان وإخلاء هذه المناطق، والقلق من أن يلي هذا الاستهداف توسع لدائرة الاستهدافات باستهدافات منشأة أخرى بشكل عام. لكن مصادر تتحدث أنه قد تكون هنالك ربما بيانات لاحقة لنشر صور بشأن طبيعة الاستهداف الذي تم، حجم الخسائر والأضرار، خاصة وأن الجهات المعنية هنا في صنعاء تتحدث أن هذه المنشأة منشأة مدنية، وتقول بأنها تتبع شركة النفط اليمنية، وأنها الهدف من وأن الهدف من هذه المنشأة فقط هي منشأة تموين للوقود للمركبات والمدنيين في هذا الشارع الرئيسي، شارع 50 في صنعاء كما هو الحال، أو على غرار العديد من محطات الوقود الموجودة في صنعاء. لكن ربما لاحقا سيكون هنالك تقييم لحجم الأضرار والخسائر، حتى اللحظة لا بيانات بهذا الخصوص، ويبدو أنه في خصوص تحديدا الخسائر البشرية يستبعد ذلك تماما، خاصة وأن المنطقة كان سبق وأن كان هنالك تحذير من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، وبالتالي كان هنالك وفق ما رصد ابتعاد تام من قبل المدنيين والسيارات والمركبات وكافة الحركة في هذه المنطقة التي استهدفت تقريبا بعد ساعتين من هذا الإعلان أو التحذير الذي أعلنه التحالف الذي تقوده السعودية. لكن هنالك مواقف تتوالى من الجانب العسكري خالد، تتعلق بأن هذا التصعيد سيقابل بتصعيد قاس وبرد مؤلم كما يقول الجانب العسكري في صنعاء، ويستمرون في نشر أيضا البيانات العسكرية التي تحدد الأهداف التي أعلنوها كما يقولون في الداخل السعودي، ويطالبون بالابتعاد عنها، ويتحدثون تحديدا عن ثلاث أهداف سبق وأن أشرنا إليها في وقت سابق، وهي للتذكير مصفاة الرياض، مصفاة أرامكو في الرياض، وكذلك مطار الملك خالد في الرياض، وأيضا موقع شركة أرامكو في ظهران أو في الدمام. هكذا هي هذه الثلاث المواقع التي تقول صنعاء بأنها تطالب بالابتعاد عنها، إضافة إلى تحذيرات تتعلق بأن هذا التصعيد سيقابل بمزيد من التصعيد فيما يتعلق باستهداف المنشآت النفطية لأرامكو تحديدا، وتطالب بصورة عامة الابتعاد عن المواقع، عن هذه الشركات الأرامكو داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الشركات المتعلقة بالملاحة الجوية كالمطارات وغير ذلك، مع حديث أن هذه الغارات المستمرة هي كما يقول الجانبين العسكري والسياسي في صنعاء، وكذلك قيادات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين يتحدثون أن هذا التصعيد كما يقولون من الجانب السعودي، وأن هذه المرحلة مرحلة من التصعيد تقتضي أيضا الرد بالتصعيد، ويحملون ويقولون على الجانب السعودي أن يتحمل تبعات هذا التصعيد، خاصة وأن الآن الأحاديث تتواصل أن هنالك غارات شنت بالتزامن على صنعاء، على محافظات أخرى تحديدا على محافظة الحديدة. هنالك أنباء عن ذوي انفجارات في بعض المواقع، ليس في المدينة وإنما في مواقع مناطق أخرى تتبع محافظة الحديدة إداريا. كذلك كان هنالك إعلان أو حديث من الجانب الإعلامي التابع لوسائل أنصار الله أيضا، الحوثيين تتحدث بأن هنالك استهداف الآن كان على مناطق في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة، بعد أن كانت استهدفت اليوم صعدة بشكل مكثف على مناطق مثل غمر ورازح ومران، مع استهدافات أيضا توزعت اليوم بالغارات الجوية تحديدا على تعز وعلى كذلك حجة وعلى عمران وعلى محافظات أخرى مثل مأرب والجوف. لكن بعض هذه الغارات خالد طبعا يتبنى الجانب الحكومة في عدن شن هذه الغارات، ويقول بأنها في إطار عمليات في إطار عملياته العسكرية، وبأن الهدف منها استهداف القدرات العسكرية للقوات التابعة للحكومة في صنعاء. وهذا كما نتحدث دائما بأن الرواية الثابتة من هنا يفند الجانب السياسي والعسكري هذه الرواية، ويقول بأن الاستهدافات غالبا ما تطال أهدافا وأعيانا مدنية.
3: إذن ما يحدث في صنعاء هو جزء من صورة أكبر. أولا معنى ما حدث، ليس معنى، على الأقل تفاصيل ما حدث. نحن الآن في بداية مرحلة جديدة، لأول مرة التحالف بقيادة السعودية يعلن أنه سيستهدف محطة للنفط ومحطة الصباحة الموجودة غربي صنعاء، وترد جماعة أنصار الله الحوثيين بأن أي استهداف لصنعاء سيكون هناك رد مؤلم وقاسي كما قالوا في الرياض. وبالتالي نحن نشهد مرحلة جديدة ومرحلة مفتوحة على التصعيد الآن، وهي هذه المرحلة هي جزء من مواجهة أوسع. لنعرف الصورة الأكبر ينضم إلينا من تعز مراسلنا معاذ منصر، ومن الحديدة مراسلنا صدام حسن. أرحب بكما، وبما أنه المواجهات اللي ربما تكون الأعنف الموجودة هي في تعز، أريد أن أبدأ معك معاذ. معاذ، أين وصلت الأمور على جبهة في تعز؟
1: نعم، تستمر التطورات العسكرية على مدار الساعة في تعز في ثلاث جبهات تقريبا، في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية وفي جنوب شرق المدينة وفي جنوب شرقي المدينة في منطقة الشقب. هنا في هذه المنطقة قبل ساعات تحدثت مصادر ميدانية عن تقدم للقوات الحكومية، وأفادت مصادر أيضا ميدانية بأن القوات الحكومية تمكنت من استعادة منطقة الصراري من الحوثيين، ولا تزال المعارك على أشدها في هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية والمطلة والتي تقع على في مديرية صبر، وأيضا وهي والحوثيون يريدون أن يصلون إلى قمة هذا الجبل لكي يطبقون الحصار على مدينة تعز وفق يعني تقديرات سياسية وعسكرية. أيضا الجبهة الغربية المعارك على أشدها حتى اللحظة، هناك معارك كر وفر، والمصادر الميدانية التي تحدثنا إليها قبل قليل قالت بأن الحوثيين يضغطون بكل قوة في هذه الجبهة، وأنهم يريدون أن يخترقون هذه الجبهة ويصلون إلى نقطة الهنجر، وهناك روايات متضاربة حول هذا الأمر وعن تقدم للحوثيين. حتى اللحظة لا يوجد رؤية ولا يوجد يعني رواية حقيقية أو مؤكدة، لكن هناك روايات متضاربة حول اختراق نوعا ما للحوثيين في هذه الجبهة باتجاه مدينة تعز. وبالتالي فإن في حال سيطرة الحوثيين على هذا المنفذ فإن الخناق سيزداد بشكل كبير على مدينة تعز. اليوم مدينة تعز وفق تقديرات إنسانية تقول بأنها قد تموت عطشا وجوعا خلال الأيام المقبلة، لأن هذا الشريان الوحيد الذي يأتي من الجبهة الغربية هو يعتبر شريان مدينة تعز الوحيد، والذي كان يصل إليه عبره لأكثر من 3 ملايين، يعني أكثر من 3 ملايين من السكان الذين يقطنون هذه المدينة، يصل إليهم الدواء والعلاج والمعونات والسلع الأساسية. وبالتالي فإن في حال الحوثيين وصلوا إلى هذه، نعم
3: أسمعك، تفضل معاذ أسمعك.
1: فصل الاتصال.
3: طيب سنعود إليك معاذ لمتابعة الجديد. أنتقل الآن إلى الحديدة مع صدام. صدام، كان أشار علي ذهب من صنعاء أن هناك سمع عدوي انفجارات في مناطق تابعة إداريا للحديدة، ما الذي يحدث في هذه المنطقة من المواجهات؟
2: في الحديدة حتى اللحظة لم يتم الحديث عن وجود أي غارات. بالنظر طبعا خالد إلى ما تم الإعلان عنه قبل قليل من تحذيرات من قبل قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية للقاطنين والمدنيين والعاملين في تلك المنشأة التي طالتها اليوم غارات السعودية بعد تحذيرات، كان يعني من المتوقع أن يتم أي إعلان تحذيرات لتلك المنشآت الأخرى التي ربما يجري الحديث عنها، رغم لا وجود لتأكيد حتى اللحظة ما إذا كان هناك قصف طاولة منشآت نفطية في الحديدة. حتى اللحظة لم نسمع، حتى اللحظة لم يصدر أي بيان من الجهات المختصة هنا في الحديدة أو حتى من قبل حكومة صنعاء حول تلك الغارات التي يجري الحديث عنها. لا وجود ذكر لهذا الموضوع مطلقا حتى اللحظة، لكن بالأمس شهدت جزيرة كمران غارتين جويتين، أيضا تم هناك أيضا غارة جوية على مديرية القناوس، وهي تأتي أو تندرج ضمن التصعيد السعودي الأخير الذي وصل عدد مجموع تلك الغارات إلى أكثر من 2177 غارة جوية، إلى جانب غارات اليوم التي سيتم إجمال عددها عبر بيان يصدره المتحدث العسكري لحكومة صنعاء مساء الليلة مساء كل يوم كما جرت العادة. ولكن هناك خالد حديث عن توالي البيانات والإدانات لهذه الواقع اليوم لاستهداف منشأة نفطية مدنية في العاصمة صنعاء، بين يدي إدانة من الناطق باسم حكومة صنعاء الدكتور عمر البخيتي، يقول بأن العدو السعودي كما قال شن عدوانه واستهدف شركة النفط بمنطقة الصباحة في العاصمة صنعاء، وهي جريمة حرب موصوفة تعبر عن طبيعة هذا العدو المجرم. كما قال أيضا قال أو أوضح البخيتي أن هذه العملية سوف تقابل بالرد وبالمثل، وسوف يكون الرد قاسي خاصة بعد بيان ربما أصدره المتحدث العسكري قبل قليل بأن هناك توجيه وتحذيرات أيضا للعاملين والمدنيين والموظفين في بعض المنشآت الحيوية والمطارات في الرياض وأيضا شركة أرامكو النفطية في الدمام بالإخلاء الفوري لتلك المنشآت، وأيضا تم بث صور لتلك الأهداف التي يجري الحديث عنها والإعلان عنها أنه سيتم استهدافها ردا على الاستهداف الذي تعرضت له منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية، إلى جانب تأكيدات بأن هذه الشركة لم تكن لا يوجد فيها أي مواد نفطية وهي خالية تماما، وبالتالي فإنها تعتبر هدف عسكري غير مهم. أيضا طمأنت شركة النفط المواطنين بأن لا قلق من الوضع التمويني، خاصة وأن المواد النفطية كما قالت والمشتقات النفطية متوفرة ومتواجدة في أماكن آمنة غير معروفة، وبالتالي فإن هناك رسائل تطمينية كثيرة للداخل، وأيضا هناك رسائل تحذيرية للجانب السعودي بأن يتوقع ضربات قادمة في ربما سوف تشهدها الساعات أو الدقائق القادمة، خاصة ونحن نعلم أن عملية الرد دائما ما تأتي سريعة من قبل حكومة صنعاء بعد أي استهداف يطاول هذه المنشآت أو حتى المنشآت والمرافق والأعيان المدنية في اليمن. نعم خالد،
3: هذا بالإضافة لأنه على الجهة الأخرى مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد أن الحوثيين في اليمن سيواجهون عواقب جراء هجماتهم المتكررة على المملكة. إذن كما أشرنا قبل
0: قليل، راديو الحرية 6:45 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برمز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقول ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة على مطارات المملكة، هذا التصريح الذي أشرنا إليه قبل قليل، ويقول نثني على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي دائما، حسب نص كلمات مجلس الوزراء السعودية الذي يقول نثني على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن لتحييد خطر ما أسماه خطر ميليشيا الحوثي. أعود إليك دكتور عامر، إذن أنت بالنسبة لك ما يحدث الآن هو مواجهة كاملة ما بين الإيراني والحوثي من جهة والسعودية من جهة أخرى في إطار المواجهة الإيرانية الأمريكية، لكن لا تفرق بأنه من الممكن أن يكون هناك أهداف مشتركة في بعض النقاط بين إيران والحوثي، منها مثلا تقليل المعروض من النفط حتى يرتفع النفط في الولايات المتحدة ويتأثر الرئيس الأمريكي في الانتخابات، بينما هناك أهداف قد تكون أهداف إضافية خاصة بجماعة الحوثي وهو تغيير الوضع القائم في مطار صنعاء مثلا.
3: لا بلا شك الأدوات في النهاية لديها أجنداتها الخاصة ولديها مصالحها، لكن في النهاية هي مكسر حياتها وبقائها هو الممول الأساسي، وتحركها أيضا مرتبط بما يجري. إذن أولا دعنا نتفق أن الرد الإيراني اليوم هو رد يسعى بلا شك إلى موضوع الطاقة وموضوع رفع أسعار الطاقة، خصوصا أنه كل الرهان الإيراني على انفلات سعر الطاقة في العالم لم ينجح. الرئيس ترامب يواجهه، ورأيناه في الأيام الماضية كيف واجهه في موضوع إعلان وقف ضرب مناطق الطاقة بين روسيا وأوكرانيا ورفع العقوبات عن الديزل الروسي، وبالتالي هذا يشير أنه هناك صراع خفي في كيفية السيطرة على أسعار الطاقة في العالم، بينما تسعى إيران إلى تعميق هذه الأزمة بهدف الانتقال إلى الهدف الأساسي وهو انفلات أسعار الطاقة قبيل الانتخابات والضغط أكثر على الرئيس ترامب. لكن في الوقت نفسه السعودية اليوم تجد نفسها في هذه المواجهة، باعتقادي فرضت عليها هذه المواجهة للسعودية، لأن السياسة السعودية والدبلوماسية السعودية لم تكن جزء من هذا الصراع وكانت جزء من محاولة خفض التصعيد، ولم يكن لديها أي رغبة بأن تستمر هذه الحرب، وبالتالي السعودية الآن تدفع ثمن لمواقف هي اعتقدت أنه يمكن أن تجنبها المواجهة ويمكن أن تجعلها بمنأى عن هذه المواجهة. لكن منذ اليوم الأول استراتيجية إيران مبنية على توسيع دائرة الفوضى وعلى استهداف دول الخليج ومناطق الطاقة. الانتقال إلى استهداف مناطق الطاقة في السعودية كان سيجبر لاحق يعني عاجلا أم آجلا السعودية لاتخاذ خطوات هجومية وليس وقائية دفاعية، لأنه لا يمكن أن تبقى رهينة لهذه حالة التصعيد هذه، ولا يمكن أن تتحول أيضا السعودية لتصبح جزء من استراتيجية إيران للضغط على الولايات المتحدة ولإيقاف الحرب، لأن كل الكلام الإيراني اليوم هو يتحدث عن ماذا تستطيع أن تقدم إيران في إطار الفوضى. عندما فرض اليوم الحصار الجوي التصريحات الإيرانية كانت تشير إلى ضرورة ضرب الطيران في المنطقة، باعتبار إذا لم يكن هناك طيران مسموح لإيران فلن يكون مسموح للجميع. الجزء الآخر اليوم هو استهداف مطار الملك خالد، استهداف مناطق الطاقة والإصرار عليها في السعودية وعلى البدائل التي أوجدتها السعودية بديل لمضيق هرمز. هذا يعني أنه في النهاية لا يمكن للسعودية أن تبقى متقوقعة في إطار الرد والدفاع، ولا بد أن تنتقل إلى فكرة إنهاء هذا الخطر، وفي هذه المواجهة يمكن أن تدفع السعودية ثمن، يمكن أن تنتقل إلى حالة لا استقرار، لكن أعتقد أن الثمن أقل بكثير من الاستمرار في محاولة احتواء مثل هذه الأخطار، لأنه في النهاية واضح أن هذه أدوات تستخدم للتصعيد ولا تفرق بين الموقف السعودي الذي يجنبها الأزمة فعليا ونظريا وبين ما تريد إيران اليوم في إطار الخروج وكسر الحصار مع الولايات المتحدة.
2: طيب أشير أيضا إلى تصريحات جديدة تصدر من مجلس الوزراء السعودي بأن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. إذن مجلس الوزراء السعودي يقول أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. لكن دكتور عامر، يعني عن ماذا نتحدث؟ إلى أين يمكن أن تسير الأمور؟ موضوع أن يكون السعودية موجودة في مواجهة في اليمن كانت منذ 2015 حتى 2022 ورأينا النتيجة. لدينا نظام موجود أو الحوثيون الموجودون في اليمن لهم عقيدة مختلفة، طريقة قتال مختلفة، تركيبة مختلفة، هم ليسوا دولة بمفهوم الدولة، والسعودية دولة وجربت ما حدث في اليمن، وفي نهاية اليوم هي قررت أن تترك الحكومة المعترف بها دوليا تتحرك على الأرض وتكتفي بدعمها. حتى الحلفاء الدوليين، الولايات المتحدة لا تريد أن تشارك في هذا الحرب، الأوروبيون لا يريدون أن يشاركوا في هذه الحرب حتى الآن على الأقل. وبالتالي إلى ماذا يمكن أن تسفر هذه المواجهة؟
3: يعني هو بلا شك الأمر معقد، وهناك تجربة سابقة كما تفضلت، وهذه التجربة تشير إلى عبثية إطالة أمد مثل هذه الحرب. لكن أيضا الموقف اليوم مختلف تماما، مختلف لأنه استهداف السعودية فقط، السعودية اليوم واضح أنها هي خط المواجهة الأول، وبالتالي لن تقبل السعودية أن تبقى في إطار هذا الاستهداف أو في إطار التهديد والضغط بصورة مباشرة من جماعة الحوثي. الجزء الثاني وهو الأهم، أنه لابد للسعودية الآن، وكما رأينا الربط بين الملاحة وباب المندب، لابد أن تسعى اليوم إلى إيجاد تحالف دولي في موضوع حماية وتأمين الملاحة في مضيق باب المندب، لأنه هي ليست قضية سعودية فقط. وبالتالي صحيح أن السعودية تدفع الثمن اليوم في مواجهة مباشرة، لكن القضية لابد أن تكون أيضا قضية دولية، وهذا التحدي يمكن أن يقود السعودية إلى إعادة قراءة سياستها أيضا في اليمن في الفترات الأخيرة، وبالتالي البحث عن أطراف في داخل اليمن معادين للحوثي، هذا يمكن أن يكون أحد السيناريوهات، التحرك أيضا في إطار بناء تحالفات مختلفة متعددة قادرة على تقديم شيء على الأرض. لكن أهم ما يجري اليوم هو أن نتفق أنه موضوع الحوثي هو موضوع مؤقت في التهديد، لأنه لا الترسانة لدى الحوثي هي ترسانة مستمرة ولا هي قادر على إنتاجها، هي تأتي معروف الأطراف التي تقودها وتأتي بها ومن هم الخبراء الذين يديروا، وبالتالي تعتقد السعودية أنه حرب اليوم ذات طابع مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة وتوجيه ضربات نوعية يمكن أن تقلل قدرة الحوثي على استهداف السعودية، وبالتالي تعطي فرصة أيضا للاعبين على الأرض للتحرك بدعم سعودي. لكن أعتقد أنه هذه يمكن أن يعني تقود إلى حرب استنزاف وحرب طويلة الأمد، وهو ما لا تريد السعودية ولا يريد أحد في هذه المنطقة، لأنه نحن بغنى أن تفتح اليوم أيضا مناطق لاستقرار جديدة، وخصوصا أنه السعودية برمزيتها وثقلها ومكانها أعتقد أنه ليس هناك مصلحة لأحد في هذه المنطقة أن تنتقل الأزمة إلى الداخل السعودي. نحن الآن في أوج التصعيد، لكن أنا لا أرى أنه هذا تصعيد طويل الأمد. الاستراتيجية السعودية تهدف إلى إضعاف الحوثي إلى حد كبير بحيث تحتوي قدرته على التهديد وضرب السعودية، لكن فعليا لابد أن تنتقل بملف اليمن ليصبح ملف ذا طابع دولي، خصوصا مع موضوع الملاحة في باب المندب وموضوع ضرورة إنهاء الميليشيات التي تحمل السلاح اليوم في كل هذه الجبهات التي رأيناها، لأن هذا سيكون الموضوع والتحدي الأبرز أمام المنطقة في طريق الاستقرار وإنهاء هذه الأزمة.
2: أشكرك دكتور عامر السبيلة، الخبير الاستراتيجي وزميل غير مقيم في معهد ستيمسون في واشنطن، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. أرحب بضيفي هنا في الأستوديو، جدد الترحيب بمحلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي اللواء محمد الصمادي والسيد أنور العنسي الصحفي والباحث السياسي اليمني، أرحب بكم من جديد. يعني سمعنا الدكتور عامر الذي يتحدث الآن عن أن الوضع الآن مختلف عما حدث في السابق، وأن هناك فرصة تحاول السعودية من خلالها إضعاف الحوثي والبحث عن شركاء دوليين لتغيير هذا الواقع الموجود في اليمن، لأي مدى تتفق مع ذلك؟
4: أتفق مع الدكتور عامر أنه خارطة الصراع تغيرت عما كانت عليه قبل 5 سنوات على الأقل. اليوم الحوثيون كقوة عسكرية غيرهم بالأمس، كذلك الحكومة اليمنية لم تعد تلك الحكومة الهشة المتضاربة المتناقضة وغير المتجانسة، أعني تشكيلاتها وقواتها العسكرية.
1: الحرب راديو الحرية
5: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: أجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: بل الدول الأخرى في المنطقة ولا يستغل.
8: هو سيد أنور، ما تتفضل به هذا يعيد نفس السؤال مرة أخرى، يعني لماذا يمكن أن تعتقد السعودية أنها يمكن أن تحقق اليوم ما عجزت عن تحقيقه بالأمس خلال 7 سنوات من الحرب، وكانت الأمور تبدو أنها كان هناك يعني حشد معها أكبر من الآن، بخلاف الخلافات الداخلية ما بين القوات التابعة للحكومة المعتربية دوليا والتي تقاتل على الأرض مع التحالف بقيادة السعودية، رأينا أن الأمريكي والأوروبي لا يريدان، الطرفان لا يريدان التورط في هذه الحرب، وبالتالي السعودية تعلم جيدا معنى المواجهة مع الحوثي على الأرض، وتعلم جيدا أن هناك خطر يتهددها بشكل حقيقي، لكن السؤال كيف يمكن مواجهة هذا الخطر على الأرض؟
7: يا أستاذ خالد، قلت لك قبل قليل خارطة الصراع تغيرت عما كانت عليه. عندما بدأت عاصفة الحزم مثلا لم يكن التوتر الأمريكي الإيراني بلغ هذا المدى الذي نراه اليوم، أن تشن حرب أمريكية وإسرائيلية على إيران وأن تدمر أجزاء كبيرة جدا من إمكاناتها العسكرية والأمنية ويغتال كبار قادتها بما فيهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وكذلك أن تتعرض اليوم لحصار عسكري بحري خانق، وأيضا تستعد على ما يبدو لمواجهة ضربة عسكرية أمريكية في قادم الأيام، قد تكون قبل الانتخابات النصفية للكونغرس وقد تكون بعده، لكن هذه الضربة محتمة. لهذا إيران تريد أن تواجه مثل هذا الخطر المحتمل بعمل استباقي يتمثل في الوصول إلى مضيق باب المندب واستخدامه كورقة في أي تفاوض أو صراع عسكري إلى جانب مضيق هرمز.
8: سعادة اللواء، على الأرض يعني ونحن نتحدث من جهة عن أن خريطة القوات الموجودة على الأرض تغيرت والاستعدادات تغيرت، وتغيرت أيضا بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، يعني ما كشفت عنه الصحف الأمريكية مؤخرا أن هناك معدات تصل من الصين مباشرة لأنصار الله الحوثيين ويقومون بعمليات تصنيع. الخريطة العسكرية على الأرض، هل ترى أن الوضع العسكري يقول أن جماعة أنصار الله الحوثيين يتراجعون أمام قوات الحكومة المعتربة دوليا والتحالف الدولي يدعمها؟
9: هناك تراجع في بعض من المواقع، ولكن طبيعة المعارك للكر والفر لا يمكن البناء وأن نقول بأن هناك سيطرة في أي موقع، إنما أن خطوط التماس كما هي تتحرك السيطرة متحركة، لكن نقطة مهمة جدا أود أن أشير إليها. سواء كان الحوثي يسيطر على الساحل الغربي وعلى جزيرة ميون بالقوة العسكرية على الأرض، أو كانت القوات الحكومية تسيطر، إذا أراد الحوثي أن يتدخل في حركة الملاحة بوسائل الحرب اللاتماثلية، هو قادر بالمسيرات والصواريخ والصواريخ ضد السفن أن يتعرض للملاحة في المضيق. ولذلك نلاحظ عندما تنطلق هذه الصواريخ ما بين صنعاء والرياض ما يزيد عن 1060 كيلو، إذن هو قادر من الحديدة ومن صنعاء أن يستهدف المواقع في المضيق.
8: يعني يستطيع أن يفرض حصار على السفن السعودية التي تقوم بنقل النفط حتى بدون السيطرة على باب المندب.
9: هو هدد بذلك ونفذ، يعني هدد وقام بالتنفيذ، بالإضافة إلى أنه المعلومات تشير بأن دقة هذه الصواريخ باستخدام معلومات ملاحية من القمر الصناعي الصيني والقمر الصناعي الروسي، وكذلك هناك معلومات تقدمها إيران للحوثي تسهل عملية الاستهداف وتعطي دقة.
8: طب اسمح لي فقط للمضطرين للانتقال مباشرة إلى البيت الأبيض لمتابعة مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
5: لم نفكر في هذا الأمر بعد، ربما سأقوم بشيء ما. دائما يسأل عن إيران، ما هي الخطوة التالية بالنسبة لإيران؟ هل أنت تأمل للوصول إلى السلام؟ إيران بلد فاشل، ليس لديهم اقتصاد، ليس لديهم مال، والتضخم وصل إلى 300%، وهم لا يدفعون الرواتب لأي شخص، وسوف نتخذ قرارا بشأن إيران عاجلا. الكثير من النفط يمر من خلال مضيق هرمز. بالنسبة للسعودية العربية، هل تحدثت مع ولي العهد؟ نعم تحدث. هل تعتقدين أنني سأفصح عن ذلك؟ أنا يرق لي أن أقول لك ولكنني لن أفعل. سوف نرى. بيت القصيد هو أن الأمور سوف تسوى. تعرفون لماذا؟ ماذا عن الجمهوريون؟ هل سيفوزون في الغرفتين؟ ربما سيفوزون في الغرفتين. طبعا أنا قمت بالكثير ولم يكن مقارنة مع أي رئيس آخر، ولكن بغض النظر عن ما قمت به، ولكن إذا كان هناك رئيس في سدة الحكم فإن الانتخابات النصفية تكون صعبة. أنا أقوم بإطلاق الحملات، وأعتقد أن السيد حصل على 9 نقاط جون مقارنة مع منافسه، وأنا أقوم بحملة وسوف أذهب إلى ألاسكا لكي أساعد جون سوليفان، وطبعا هذه مسافة بعيدة. سوف أذهب إلى ألاسكا لكي أساعد سوليفان، وسوف أتوقف في بعض المحطات، ولكن أقوم بحملة كل يوم. تعتقدون هذا سهل؟ كلا. أعتقد أنها امرأة مروعة، عضو في الكونغرس، لا تحب بلادنا. أوكرانيا قبل ذلك بيوم هاجمت عدد من المواقع. هل تعتقد أن روسيا انتهكت وقفة الإقلام؟ سوف أعلمكم بذلك لاحقا، ولكن هم يضربون بعضهم البعض، ولكن الأمور سوف تسوى، سوف تنتهي. البلدان يريدان أن تنتهي الحرب، ولكنهما لا يعرفان كيفية الوصول إلى ذلك.
8: إذن مشاهدينا الكرام، استمعنا لجزء من أجوبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسئلة الصحفيين عند خروجه من البيت الأبيض، وتحدث طبعا عن موضوع اليمن، وأنه تواصل مع ولي العهد السعودي بدون أن يكشف عما دار بينهما. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بك محمد. محمد، إن أردنا أن نلخص ما قاله الرئيس الأمريكي عن موقفه، عما يمكن أن يفعله في هذه المواجهة الدائرة فيما خص اليمن، ماذا يمكن أن نفهم من موقف عن موقف الأمريكي؟
6: هو بالتحديد ذلك الإسقاط الذي تحدث به في الإجابات المقتضبة الآن بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، عندما يهم الآن بالمغادرة إلى ألاسكا في إطار حملته الانتخابية، عندما كان يضرب الأمثال في موضوع حرب روسيا وأوكرانيا، ويقول بأن الطرفان يريدان الوصول إلى حل لكن لا يعرفان كيف يصلان كيفية الوصول إلى هذا الحل. هذا بالضبط ما ينطبق على الولايات المتحدة، وعلى ما يفهم من جوابه وجهة نظر الولايات المتحدة إزاء الحرب بين السعودية والحوثيين والتوتر هناك. قال بأن الولايات المتحدة تساعد الجانب السعودي بالمعلومات الاستخباراتية، وبأن واشنطن أو بأنه هو يريد أن تنتهي هذه الحرب. قالها بتأكيد وإصرار في حديثه وبصيغة حازمة عندما قال الجميع بالفعل يريد أن تنتهي هذه التوترات وهذه الحرب هناك. وصف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة فيها كثير من الكره المتبادل، كما قال. قال بأن الولايات المتحدة، وهذا تصريح يتطابق مع ما قاله قبل أيام فقط، الولايات المتحدة تفكر في الأمر، أشار حتى إلى أنها تلقت طلبا من الجانب السعودي بالدخول على خط الأعمال العسكرية ضد الحوثيين، لا مشاركة المعلومات الاستخباراتية وحسب. لكن في البداية نفى المسؤولون الأمريكيون ذلك، ثم عاد ترامب ليقول بأنه قد ينظر في الأمر، وذلك يذكرنا بالعملية العسكرية التي قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإعلان عنها أياما فقط بعد عودته للبيت الأبيض في بداية السنة الماضية، ثم ما لبث أن أعلن عن إنهاء تلك الأعمال العسكرية أو عن الوصول إلى تفاهم واتفاق كما وصفه وقت ذاك. واتضح من خلال التسريبات اللاحقة لذلك الإعلان المفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي هو أن الوسيط العماني كان قد لعب دورا، وبأن هنالك تفاهمات تم الوصول إليها بين الجانبين، بين الولايات المتحدة من جهة وحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن من جهة ثانية. وكان ذلك قد أتى في نحو شهر فقط من الأعمال العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة، وأثارت جدلا واسعا في واشنطن، لأن إحداها استهدفت عرسا كما تداولت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، بينما كانت الإدارة الأمريكية تسوق على أنه اجتماع أو تجمع لكبار القادة الحوثيين، إضافة إلى ما وصفت بالحوادث بين مزوجتين، وإن كانت القناعات تذهب إلى أنها استهدافات كانت دقيقة وأقلقت حتى الإدارة الأمريكية، وإحداها كانت استهدفت إحدى حاملات الطائرات. على كل حال يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن لا يريد أن يزيد الهم همين في وسط هذه الحملة الانتخابية، بأن يتحول أو تتحول أزمة مضيق واحد إلى مضيقين، وأن تكون تداعيات الحرب التي قررها هو والجانب الإسرائيلي على إيران بعبعا، يعني يبتلع كل رصيده السياسي وكل حظوظه في المشهد السياسي الأمريكي.
8: شكرا لك محمد بدين مراسلنا في واشنطن. نعود إلى ضيوفي هنا في الاستوديو سعد الوقت. كما كنا نتحدث، الرئيس الأمريكي حتى وأنه يرى أن الحوثيين كما يقول هو يتصرفون بشكل سيء للغاية، قال نساعد السعودية بالمعلومات الاستخباراتية لأننا نريد لهذه الحرب أن تنتهي. تحدثت مع ولي العهد هذا عندما سئل على الموضوع، سوف نرى بيت القصيد أن الأمور سوف تسوى. هذا تحديدا ما كنا نتحدث عنه الآن. الحليف الأمريكي لا يريد أن تكون هناك حرب في هذه المنطقة مع الحوثيين، وسبق ودخل معهم ضربات وجلهم ضربات ثم عقد اتفاق معهم، والآن يتحدث عن تواصل معهم.

0: الاستنزاف، مزيد من قتل أنفس بريئة، مزيد من هدر الطاقات وحرق المقدرات للشعب اليمني الشقيق وللشعب السعودي الشقيق.
1: طيب، إن كانت الأمور سيد أنور لا تبدو واضحة نهايتها حتى الآن، إلى أين نتجه؟
2: كما تحدث سيادة اللواء وأشرنا في النشرات السابقة، لا شيء يبشر بقرب نهاية هذه الحرب في اليمن، خصوصا أنه ليست حربا يمنية، وأطرافها ليست اليمن والسعودية وإيران، هناك أطراف أكبر من هذه القوى كما هو معلوم. هناك البعض يتحدث عن أنه هذه الساحة من الصراع تحولت إلى حقل تجارب لأسلحة ومعدات وتقنيات حديثة، ليست فقط ما يتعلق وسائل القتل فقط، ولكن أيضا إمكانات تقنية وعلمية، وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحروب وابتكار الخطط العسكرية. أمور كثيرة يمكن أن تتكشف لنا خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن إذا تعليقا على ما قاله الرئيس الاصطناعية وأي تحرك لمنصاتهم يمكن كشفه واستهداف بعض هذه المنصات إن لم يكن كلها. السعودية وهي تهاجم لابد أنها تبقي على عينها مفتوحة على مناطق سيطرة الحوثيين لتراقب ماذا يمكن أن يكون عليه ردهم بعد هذا الاستهداف. دعني أقول لك أستاذ خالد، لدي قناعة مثل ما قلت لك في نشرة سابقة أنه الحوثيون لم يضعوا أو لم يتركوا كميات كبيرة من النفط في مؤسسة النفط على الإطلاق، قاموا كما أشار حتى الضيف العسكري من صنعاء بتوزيعها على محطات البترول أو شركات البترول المحلية، وبالتأكيد أيضا وزعوا كثير منها على مخازنهم العسكرية.
1: طيب
2: لدي اعتقاد يكاد يصل إلى اليقين أن المملكة العربية السعودية قصفت هدفا آخر في مقر شركة النفط اليمنية.
1: قد يكون، لكن أنت تعلم أن الاقتصاد يتأثر بالتصريحات، مجرد التصريحات حتى لو كانت التصريحات صحيح، لا تستند إلى وقائع، مجرد أن يعلن أنه يتم استهداف منشأة نفطية في اليمن حتى لو فارغة، وأن يخرج الحوثي جماعة أنصار الله الحوثيين يقولوا سنرد باستهداف منشآت نفطية سعودية، هل تتخيل ردة الفعل على أسواق الطاقة؟ وهل تتخيل ردة فعل الرئيس الأمريكي الذي ذهب ليتفاوض مع بوتين ليحصل على الديزل ليخفض أسعار النفط لأنه يخشى أن يخسر الهيمنة على الكونغرس في الانتخابات التي ستجرى بعد تقريبا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن؟ هل من الممكن أن يقبل الرئيس الأمريكي بأن تكون هناك حرب طاقة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية الآن؟
2: طبعا لعلك كنت تقصد انه تحدث مع الروس يعني انزال كميات من
1: الديزل.
2: في هذا صحيح فيما يتعلق باليمن، حتى ولو لم تتاثر مستودعات شركه النفط اليمنيه باي قدر من الضرر من قبل الهجمات السعوديه، وتم نقلها الى اماكن امنه اخرى كما اشار بعض المتحدثين اليك من صنعاء، لكن الحوثي بكل تأكيد سيحاول الإفادة من مثل هكذا زوبعة أو ضجة في يعني أو كما يقولوا عاصفة في زوبعة في فنجان، سترتفع أسعار المواد التموينية لأنها مرتبطة بوجود،
1: أنت تحكي عن داخل اليمن،
2: أنا أقصد لك عن وعليه كيس العالم.
1: نعم،
2: ستحدث أزمة خانقة جدا بالنسبة للنفط في اليمن حتى من دون أن تكون هناك أزمة حقيقية، وقيس على ذلك ما يمكن أن يحدث في العالم، ولكن لا نستطيع القياس منذ هذه اللحظة حتى نتأكد إن كان الحوثيين قادرين فعلا على الوصول إلى شركة أرامكو أو إلى حقول أرامكو ومستودعاتها وإلحاق أضرار بالغة فيها تؤثر على إمداداتها لسوق النفط العالمية أم لا. نحتاج الانتظار لساعات وربما اليوم أو يومين، فرد الفعل الحوثي ليس بالضرورة أن يكون فوريا، تعرف أن لديهم صعوبات في التحرك. نعم، من هنا وهناك يعني.
1: طيب سعادة اللواء، يعني رأينا ما حدث في الأراضي المملكة في

0: الأيام الأخيرة، هل يملك ما رأيناه؟ يقول أنه يملك. هل يملك الحوثي ما يكفي من مقومات عسكرية وقدرات عسكرية تسمح له باستهداف منشآت نفطية تؤثر على أسواق الطاقة؟ وهل تملك السعودية منظومات دفاعية قادرة على تحييد هذا الخطر؟
1: هذه نقطة جدلية، والقصور الاستخباري على الرغم من قدرات الموساد ومنظومات الاستخبارات في المملكة المتحدة والCIA، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات دقيقة ماذا يوجد في ترسانة الحوثي، ولذلك هي كلها تكهنات وتقديرات. الحوثي جهز لهذه المعركة منذ عدة سنوات، ولحق به تدمير، وشيء طبيعي، يعني الغارات التي يقوم بها سلاح الجو السعودي تحدث التدمير والتأثير. ولكن عندما نأخذ منصات الإطلاق والمسيرات الموجودة في مناطق جبلية صعبة، جغرافيتها صعبة جدا، لا أحد يعلم يقينا ما هو المتبقي. وفي الحروب اللاتماثلية هذا تاريخ يثبت، وقائع في التاريخ تثبت بأنه لا يمكن أن يكون هناك قوة قادرة على أن تحقق الحسم العملياتي. الولايات المتحدة قاتلت في أفغانستان 20 عام قتال حرب عصابات وخرجت مهزومة مدحورة، وهذا القتال في جبال اليمن باعتقادي ليس من السهولة أن يكون تحقيق الحسم العملياتي إلا إذا كان هناك قوة متفوقة على الأرض تستطيع أن تقوم بأعمال المشاة الآلية والمشاة والقوات الخاصة والوحدات المدرعة وتقاتل على الأرض، وهذا غير موجود. وما نراه ونحن في اليوم 9 من عملية فجر اليمن، أستطيع أن أرى بأن هناك تكافؤ إلى حد ما، على الرغم من أن القوات الحكومية غير قادرة على أن تترجم الأفضلية في الغارات الجوية وفي الفوهات النارية وفي مقارنة القوى لصالحها في العمليات. ونلاحظ
0: لماذا؟
1: طبيعة القتال، عقيدة القتال، الجغرافيا. يوم الأمس في جبل صبر وكان هناك بلدة الصراري استطاع الحوثي أن يسيطر عليها، المعلومات قبل قليل تشير بأن القوات الحكومية استعادتها، دخل الحوثي إلى باب المندب ومن ثم دخلت القوات الحكومية وما زال هناك قتال. فقط مطار ذو باب التي هناك عليه سيطرة مستدامة، وباقي المناطق السيطرة غير مستدامة. تعز حصار منذ عدة أيام، لا غلبة لأحد على الثاني، خطوط التماس تتغير، خطوط السيطرة في أحسن الحالات هي موضعية وليست مستدامة. ولذلك هذا القتال أخذ نمطية أستطيع أن أصفها بأنه قتال استنزافي، كل طرف يستنزف الطرف الآخر.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح، موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟
2: الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك. استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.

0: الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هذا يفترض أنه ليس في غرب
2: صنعاء. نعم، هناك في باجل. باجل استهدفت أيضا مستودعات لنفط باجل. هذه مدينة تبعد عن الحديدة بحوالي 60 كيلومتر، وورد في الأخبار تأكيد لذلك. وربما الآن ما تتحدث عنه الآن عملية جديدة ربما تكون في ميناء رأس عيسى. طيب، لتصدير النفط.
1: واضح أننا في بداية حرب للطاقة الآن. على كل الأحوال أشكرك جزيل شكر سيد أنور العنسي الصحفي والباحث المتخصص في الشأن اليمني، كما أشكر سعادة اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، شكرا لكما جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، تغطية التلفزيون العربي مستمرة لمجمل الأحداث وخاصة الذي يحدث في اليمن وأيضا ملف إيران. الآن مع وعد هاشم.
3: أهلا بكم مستمرون إذن في تغطية التصعيد بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين وكذلك التطورات في جبهات اليمن. هدد مجلس الوزراء السعودي في بيان جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها ستواجه عواقب ما وصفها بالجرائم والاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأثنى بيان المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي، كما أكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. من جهته حذر الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل بما وصفه بالرد القاسي والمؤلم في العاصمة السعودية الرياضة، كما حذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية ودعاهم لإخلائها والابتعاد عنها لكونها هدفا مشروعا على حد تعبيره. في وقت جدد فيه تحذير شركات الملاحة الجوية والمطارات والعاملين فيها والمسافرين. الآن معي شبكة مراسلي التلفزيون العربي علي الذهب من صنعاء، من الحديدة صدام حسن، ومن واشنطن محمد بالدين. أهلا بكم جميعا. نبدأ من صنعاء، وهل أصبحت الحصيلة واضحة للاستهداف على محطة الصباحية أو الصباحة في صنعاء علي، إضافة إلى أي تطورات أخرى في صنعاء؟
4: حتى اللحظة وعد لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص طبيعة أو تقييم الخسائر والأضرار الناجمة عن هذا الاستهداف الذي كان بغارات جوية استهدفت شركة النفط أو محطة شركة النفط في الصباحة، في منطقة الصباحة غربي صنعاء. يبدو هنالك طبعا فيما يتعلق بالخسائر البشرية تحديدا يستبعد أن يكون هنالك أي ضحايا أو قتلى أو جرحى نتيجة هذا الاستهداف، خاصة وأنه سبق هذا الاستهداف بوقت كبير إنذار كان من قبل التحالف الذي تقوده السعودية بأن هذه المنشأة سيتم استهدافها، وكان يبدو أن الجهات المعنية قامت بالإجراءات اللازمة في هذا الإطار. لكن بكل تأكيد هنالك خسائر مادية طالت هذه المحطة وهذه المنشأة النفطية، والجهات المعنية تتحدث أنها لاحقا ستصدر بيانات مع الصور تتحدث عن حجم الخسائر، كما أن هنالك بيانات صدرت تندد بما تعتبرها جريمة كما تقول ضمن جرائم الحرب، وتقول بأنها امتداد لسلسلة من الجرائم نفذها الطيران نفذتها الغارات الجوية بشكل عام. لكن هنالك استهداف كان طال بالتزامن، يبدو استهداف محطة رأس عيسى أو شركة النفط في منطقة رأس عيسى بالحديدة. ووزارة الصحة في صنعاء قبل قليل تحدثت عن سقوط قتيلين وجريحين جراء هذا الاستهداف كما تقول بغارات سعودية استهدفت شركة النفط في منطقة رأس عيسى بالحديدة. هكذا تأتي البيانات من صنعاء، إلى جانب أن هنالك بيانات كانت أيضا من قبل شركة النفط تحدثت أن هذه المحطة كما قالت هذه البيانات كانت فارغة من المخزون النفطي، وبالتالي تقول بأنه لا قلق على المخزون النفطي والتمويلي، ودعت المواطنين أو طمأنت المواطنين الذين تسارعوا إلى محطات النفط واصطفت العديد من الطوابير في هذه المحطات للتزود بالوقود، لكنها طمأنتهم بأن هنالك بأن التموين النفطي مستقر، وبأن هنالك كانت إجراءات احترازية وتدابير كما قالت شركة النفط في صنعاء كانت مسبقة لمواجهة أي طارئ، وبالتالي هنالك كما تقول أماكن آمنة أخرى تتوافر فيها كميات كافية من الوقود والتموين النفطي. هكذا جاءت المواقف على مستوى الوضع مع عودة الهدوء بشكل نسبي من حالة القلق لدى البعض، وربما نلحظ الصورة إن كانت الصورة واضحة كحركة السيارة الطبيعية أو محطات النفط التي عاد العمل إليها بعد أن أقفلت بعض المحطات، مع أيضا لا ازدحام في هذه المحطات أيضا، إضافة إلى أن هنالك مواقف عسكرية مستمرة تتعلق بأن هذا التصعيد كما قال الجانب العسكري في صنعاء سيقابل بتصعيد مماثل، ويتحدث عن أهداف محددة مثل مصفات أرامكو في الرياض أو كذلك مطار الملك خالد في الرياض وكذلك موقع شركة أرامكو في الدمام، بأن هذه الأهداف يجب الابتعاد عنها من باب الرد بالمثل وفق ما يقول الجانب العسكري في صنعاء، ويؤكد على مسألة أن هذا التصعيد سيقابل بالتصعيد. هذه العمليات العسكرية تؤكد أن هنالك تصعيد متبادل بالهجمات، خاصة وأن هذا التصعيد يأتي بعد ساعات من إعلان الجانب العسكري في صنعاء أنه استهدف مطار الملك خالد وكذلك القاعدة الجوية في خميس مشيط، وبعد هجمات مكثفة استهدفت منشآت سعودية في إطار ما تعتبره صنعاء ردا على التصعيد السابق، وهي تتحدث في هذا الإطار عن التصعيد بشن الغارات المكثفة، والتي تقول بأنه في اليوم الواحد خلال الأيام الأخيرة يتجاوز الاستهداف للمناطق اليمنية بأكثر من 100 غارة، وتتهم الطيران السعودي بشن هذه الغارات، فيما بعض هذه الغارات أيضا بالمقابل يقول جانب الحكومة في عدن بأن الطيران الحربي التابع له هو من ينفذ بعض هذه الغارات كما يقول بهدف تدمير القدرات العسكرية التابعة للقوات التابعة لحكومة صنعاء في بعض المحافظات والمواقع، لكن بشكل عام نشهد تصاعدا في نسق الضربات الجوية خلال الأيام الأخيرة سواء على صنعاء أو على بقية المحافظات، خاصة وأن اليوم يتجدد الاستهداف على صنعاء كذلك على الحديدة وعلى مواقع وفي محافظات عمران وحجة والجوف وكذلك صعدة بطبيعة الحال وتعز، حيث شهدت المحافظتان الأخيرتان
3: سنستطلع كيف تسير المعارك على الجبهات الأخرى الجوية. ومنها الحديدة مع مراسلنا صدام من الحديدة، تفضل صدام.
5: نعم وعد، قبل قليل تأكد بالفعل تعرض منشأة شركة النفط في رأس عيسى لقصف من الطائرات السعودية، وتتحدث وزارة الصحة العامة والسكان في بيان عاجل وفي حصيلة أولية ربما عن شهيدين وجريحين حتى اللحظة، لكن هذه المنشأة الواقعة شمال مدينة الحديدة كانت قد تعرضت لأكثر من مرة من الضرب وقصف لغارات جوية عديدة، وأيضا شهدت الكثير من المجازر التي خلفت عشرات الضحايا من الشهداء والمصابين، وبالتالي فإن ربما الإنذار الذي لوحظ قبل قليل من الملاحظ قبل قليل أنه تم إنذار صنعاء لكن شركة النفط في صنعاء لكن لم يتم الحديث عن هذه المنشأة، وبالتالي فإن عدم وجود إنذار ربما أسهم في وقوع شهيدين وعدد من المصابين كحصيلة أولية. دائما تتعرض هذه المنشأة النفطية الحيوية في مدينة الحديدة للكثير من غارات، وهدف للغارات سواء من غارات الطائرات السعودية أو غيرها كما شاهدنا في المراحل السابقة وفي جولات التصعيد الماضية، وبالتالي نحن ندخل الآن مرحلة جديدة ومنعطف آخر من التصعيد السعودي وبين قوات حكومة صنعاء، وبالتالي ربما تضاف معادلات أخرى إلى جانب معادلتي التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وهي معادلات العاصمة بالعاصمة ومعادلات المطار بالمطار، والآن حديث عن معادلات المنشآت النفطية بالمنشآت النفطية، وبالتالي ربما الساعات القادمة خاصة وأن صنعاء تتحدث عن توعدها وأيضا تتحدث عن عن إطلاق جملة من الإنذارات والتحذيرات للقاطنين بالقرب من شركة أرامكو ومواقع شركة أرامكو في نطاق الاستهداف المحددة من قبل صنعاء سواء في الرياض أو في الدمام. ربما الساعات القادمة سوف نشهد موجات من العمليات العسكرية لحكومة صنعاء داخل الأراضي والعمق السعودية، والتي تأتي ردا طبعا وبطبيعة الحال عن أو على الغارات الجوية التي تستهدف اليمن بشكل يومي، والتي تستهدف أيضا منشآت ومرافق مدنية حيوية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات والمناطق اليمنية، خاصة وأن صنعاء تتحدث وبشكل يومي عن أكثر من 100 غارة جوية في تطور لافت يوحي بارتفاع وتيرة تلك الهجمات والغارات الجوية، وأيضا القصف الصاروخي الذي يطال الكثير من المدن والمناطق اليمنية يقابله بالمثل أو فيما يتعلق بالمبدأ بالمثل، يقابله عمليات وارتفاع في وتيرة العمليات التابعة أو التي تنفذها حكومة صنعاء داخل العمق والأراضي السعودية، وأيضا في تنوع واتساع قائمة أهدافها. نعم وعد.
3: شكرا لك صدام حسن من الحديدة، وشكرا لعلي الذهب من صنعاء. وقبل الذهاب إلى واشنطن مع مراسلنا محمد الدين، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة في سياق التطورات في اليمن. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الحوثيين يتصرفون بطريقة سيئة جدا ويهاجمون السعودية لرفع أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية. إذن يقول رئيس ترامب إن الحوثيين يتصرفون بطريقة سيئة جدا ويهاجمون السعودية بهدف رفع أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية. محمد بدين، إلى جانب هذا التصريح من الرئيس ترامب ووصفه الحوثيين بأنهم يتصرفون بطريقة سيئة، تحدث الرئيس ترامب أيضا عن اتصالات مع السعودية وعن تعاون استخباري أيضا، وربما عن دور تركي محتمل قد يطلبه كما قال من تركيا. ماذا في تفاصيل كل ذلك؟
6: هو حاول ألا يقدم التفاصيل، في الواقع أن يقتصر على الاقتضاب في الإجابات المختصرة عندما كان يهم بمغادرة البيت الأبيض قبل قليل في اتجاه ألاسكا، وقال بأن الولايات المتحدة أو بأنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي وبأن الولايات المتحدة تدعم السعودية بالمعلومات الاستخباراتية في مواجهة الحوثيين، لكنه أشار بطريقة تشبه التأكيد على أن الطرفين الحوثيين والسعودية على ما بينهما من الكراهية كما قال، أو الكره، الكثير من الكره في المنطقة كما يكرر ترامب دائما. الطرفان يريدان الوصول إلى إنهاء لهذه الحرب، والولايات المتحدة تسعى من أجل ذلك. وكان قد صرح قبل أيام بأنه ينظر في الأمر، أي في طلب الانضمام أو في احتمال الانضمام الأمريكي للسعودية في الأعمال العسكرية الميدانية، وليس فقط الإمداد بالمعلومات الاستخباراتية ضد الحوثيين. وأشار الآن في منشور له على منصة تروث سوشيال قبل دقائق فقط إلى تلك المواجهة التي كانت الولايات المتحدة قد قررت، وقرر هو عمليا الدخول فيها مع الحوثيين السنة الماضية أياما بعد عودته إلى البيت الأبيض، وأنهيت بعد شهر واحد بناء على وساطة عمانية وقت ذاك. ويشير ترامب هنا إلى أنهم التزموا أو قدموا التزامات، وهم من طلبوا وقف إطلاق النار بين الجانبين، وإن كانت بعض المصادر بما فيها مصادر أمريكية تشير إلى عكس ذلك منذ السنة الماضية، خاصة مع تكرار حوادث طالت بعض حاملات الطائرات الأمريكية وبعض المقاتلات الأمريكية، وأيضا حوادث القصف الخطأ كما وصفت التي سادفت بعض المواقع في اليمن أثناء تلك العملية العسكرية التي انسحبت أو التي أنهتها الولايات المتحدة بعد أن كانت بدأتها بأربعة أسابيع فقط. على كل حال ترامب يقول لن ننسى، نعم أنا الآن في أثناء الحملة الانتخابية لكنني فائز، وفائز بفارق كبير جدا، وعندما تنتهي انتخابات التجديد النصفي فأنا باق بعد هذه الانتخابات، ولن ننسى من حاول أن يستخدم هذه الورقة. ويشير هنا إلى الحوثيين الذين قال إنهم يتحركون بتحريض وإعاز من الجانب الإيراني بعد أن خسرت إيران كما قال كل مقدراتها وتهاوى اقتصادها وخسرت قدراتها العسكرية، توعز للحوثيين من أجل الانخراط في هذا التوتر ومحاولة التأثير على الانتخابات النصفية من خلال رفع أسعار النفط من حول العالم. وهذه نقطة أيضا تشير إلى حقيقة ما تفكر فيه الإدارة الأمريكية، فرغم أن معدلات التدفق عبر مضيق هرمز تحسنت وفق أغلب مواقع الرصد وكذلك البيانات سواء الحكومية أو غير الحكومية الأمريكية.
0: راديو الحرية الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشر شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
7: راديو الحرية
6: إلى الحديث عن تركيا، هي ربما إشارة تلمح إلى الاستيعاب الأمريكي للطبيعة الدفاعية لحلف مكة، إضافة إلى طبيعة العلاقة الشخصية الخاصة جدا التي تربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك علاقته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
3: أشكرك محمد بالدين، كنت معنا من واشنطن. والآن ينضم إلي من الرياض الكاتب السياسي وعضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية السيد سليمان العقيلي. أهلا بك معنا سيد سليمان. نبدأ معك مما صدر عن مجلس الوزراء السعودي بأن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر. ما المتوقع من الرياض بعد هذا الموقف من مجلس الوزراء؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخت وعد ومشاهديك الكرام. في الواقع أنه بيان مجلس الوزراء اليوم رفع السقف السعودي لأهداف هذه الحرب، وهي منع العدوان على الملاحة الدولية وحمايتها في البحر الأحمر وباب المندب، وهو هدف يعني كانت تسعى لتحقيق السعودية ولكن لم تعلن عنه سابقا. اليوم المملكة وضعت هذا هدف رئيسي، وهو في الواقع هدف يرفع قيمتها في الأسرة الدولية كعضو فاعل وقادر على إنقاذ الاقتصادات الدولية من ضرب وكلاء إيران ومشروع الفوضى والتخريب في المنطقة. اثنين، عزز ذلك بالإشادة مجلس الوزراء بأبناء وموظفي أرامكو وما يملكونه من قدرات وتقنيات ساعدت على استعادة العمل التشغيلي لخط شرق غرب وتأمين الإمدادات للأسواق العالمية وإنقاذ الاقتصاد الدولي. وهذه رسالة أخرى تؤكد على الدور الفعال للمملكة العربية السعودية في حماية الأسواق العالمية من الهزات، واستمرار اعتماد الأسرة الدولية على الرياض كمزود آمن للنفط وأيضا كمؤمن لخطوط الملاحة عبر المضائق الدولية التي تتعرض للتهديد وخاصة في باب المندب. طبعا البيان السعودي أكد أو حذر الحوثيين وقال إنهم سيواجهون عواقب اعتداءاتهم على المملكة، على أراضي المملكة ومدنها ومطاراتها وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصديها وزوارها، وهذه مهمة مقدسة للمملكة العربية السعودية باعتبارها مشرفة على خدمة الحرمين الشريفين وضامنة لأمن الحجاج والمعتمرين والزوار.
3: طيب ماذا تتوقع المملكة من القوى العالمية لا سيما من واشنطن لحماية أمن الملاحة في باب المندب، وهي مسألة دولية تطرق إليها في حديثه قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
8: أنا لا أعتقد أن المملكة ستطلب يعني دعم مباشر. الجيش السعودي والقوات المسلحة وسلاح الجو السعودي يقومون بأعمالهم على خير ما يرام. المطلوب شيئين أو ثلاثة: أولا تزويد مخازن الذخيرة في المملكة بحاجتهم نظرا للنفاد المخزون يوم بعد يوم. اثنين استمرار الدعم السياسي والاستخباراتي واللوجستي، وعدم الحديث عن نهاية الحرب قبل أن تقررها الرياض. الرياض اليوم تلوح بالقوة المتناهية والاستعداد للنصر وحماية الممرات، وتحذر الحوثيين. لذلك أي حديث عن نهاية الحرب في هذا الوقت هو في الحقيقة محاولة للاعتراض على النصر النهائي والفوز في هذه المعركة.
3: ماذا عن أدوار الدول الإقليمية خاصة تركيا التي أيضا أشار إليها الرئيس ترامب منذ قليل، وهي شريكة مع الرياض في حلف مكة؟
8: يعني في الواقع هو تركيا زودت المملكة بحاجاتها الدفاعية في إطار اتفاقيات مسبقة، وحتى لو لم نصادق على اتفاق مكة في البرلمان، الاتفاقات العسكرية الثنائية كافية لإمداد المملكة بالذخائر، وخاصة حاجات سلاح الجو وبالطائرات المسيرة. وأنا في تقديري أن تركيا أعطت كل ما طلب منها، ولكن المشاركة على الأرض ستكون بعد إنهاء الإجراءات الدستورية، مثل ما أفاد الرئيس رجب طيب أردوغان في حديثه بأنه سيدفع بالاتفاقية للمصادقة في البرلمان خلال أيام.
3: طيب، نعود إلى ما صدر عن مجلس الوزراء السعودي الذي تحدث عن أن السعودية ستقوم بتحييد الخطر الحوثي. برأيك هل يمكن ذلك عبر العمليات العسكرية فقط دون أن تتحول إلى حرب استنزاف طويلة؟ يعني انطلاقا من الأسابيع الأخيرة، هل ترى أن تحييد الخطر الحوثي ممكن عبر العمليات العسكرية؟
8: أختي وعد، في الواقع المملكة عانت من هذا التهديد الذي أصبح مستداما، تهديد لأمنها والاستقرارها وللتهريب المخدرات والسلاح والعدوان على الحدود. وأصبح الابتزاز الحوثي يعني مقرف ومهدد للأمن والسلام في المملكة وفي الإقليم في البحر الأحمر. ولذلك أنا أعتقد إنه الوضع اليوم ليس متاحا فيه الحديث عن تسويات، إنما الحرب والحرب والحرب، لحتى تقوض المملكة هذه المخاطر، وهي تفعل كما نرى. يعني كل يوم مخازن السلاح في الجبال المحيطة بصنعاء تقصف وتهدم على من فيها، وتحرق معدات المخزنة فيها. اليوم بدأ ضرب مخازن الوقود، وهي التي تزود آلة الحرب الحوثية بالفاعلية وبالعمل. وأنا أعتقد أنه ضرب مخازن النفط سواء في صنعاء أو في الحديدة سيساعد على تحقيق الأهداف، يساعد الجيش اليمني أولا، ويساعد التحالف على تقليص الحركة ومرونة الحركة الميدانية الميليشيا التي تزج بآلاف الأطفال نحو ميادين القتل والموت.
3: بدورها جماعة أنصار الله الحوثيين تركز خلال الفترة الأخيرة في هجماتها على منشآت الطاقة والنفط السعودي وعلى البنية التحتية النفطية السعودية، وكأن يعني الهدف هو التأثير على قدرة تصدير النفط السعودي، فكيف يمكن للمملكة أن تحمي هذه القدرة المهمة دوليا؟
8: ومثل ما قال الرئيس ترامب، هذا عملية تقليص إمدادات النفط وإعاقتها يعني واضح أنه أمر إيراني لمساعدة إيران في المفاوضات وعلى فرض الشروط على خصومها خاصة في واشنطن. ولكن المملكة مثل ما جاء في العرض السياسي لمجلس الوزراء اليوم أثنى على قدرات شباب ورجال أرامكو وعلى التقنيات أرامكو في سرعة الإصلاح وسرعة التعافي الأجزاء المصابة، وهذا الحقيقة قدرة سعودية خالصة رأيناها في الهجوم على بجيج وخريص في عام 2019 عندما لم تؤثر الضربات على الأسواق العالمية واستعادت أرامكو العمل في هذه المواقع خلال أسابيع قليلة جدا واستعاضت عنها بالمخزونات، المخزونات المحلية والمخزونات الدولية.
3: ولكن ألا ترى أن هذه المرحلة هي مختلفة عن كل سابقاتها، وأن الضغط سواء على المخزونات أو على البدائل يعني بات يستنزف القدرة على الحفاظ على الأسعار يعني دون أن ترتفع بشكل كبير؟
8: الأسعار وارتفاع هذا الشيء ثاني له أسباب اقتصادية وسياسية ونفسية، ويتعلق يعني بأمور المصافي والتكرير وأسباب اقتصادية مختلفة. لكن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسلت رسالة التزام هذا اليوم للأسواق العالمية وللمتعاقدين مع شركة أرامكو وللاقتصاد الدولي بأمرين، بالتزامين: أولا سلامة الإمدادات وتعافيها واستمرارها وأمنها، وهذا يعني تحدي ما في شك، ولكنه ولي العهد ومجلس الوزراء السعودي في مستوى التحديات وهو يخوض هذه التحديات عيانا بيانا اليوم. الثاني انه الالتزام السعودي لم يعد فقط سلامة الأراضي السعودية، التزام بسلامة الأراضي السعودية وبأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
3: نعم،
8: وهذا ما في شك أنها رسالة مبهجة للأسواق العالمية وللدول الصناعية. كيف تنفذ هذا شأن القوات المسلحة السعودية وحلفائها؟ فأنا أعتقد أن هذا الالتزام قائم على القدرة في القوات البحرية السعودية وعلى ربما قرب تفعيل عمل التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي أنشأته المملكة ويعني يشارك فيها عشرات الدول.
3: ماذا تتوقع خلال الفترة المقبلة، وهل سيناريو مزيد من التصعيد هو يعني الأكثر قابلية في الفترة الحالية؟
8: المملكة جربت التهدئة وجربت التسوية السياسية وجربت التفاوض مع الحوثي وجربت المصالحة مع إيران وجربت الضامن الصيني وجربت كل شيء مع هذا المحور الذي لن يتوقف عن التخريب وعن نشر الفوضى في المنطقة، وهو وهذا مشروعه. المشروع السعودي الذي تتبناه المملكة وحلفائها واصدقائها في المنطقة هو مشروع البناء والتنمية والسلام والاستقرار. لن يحمي التنمية المصالحات مع الأعداء، لن يحافظ على السلام وعلى البناء إلا قوة تحميها. ولذلك اليوم السعودية تظهر قوتها.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
0: راديو الحرية
3: 97.10 FM.
4: وميليشيات الحوثي الإرهابية، حساب الدكتور صالح الحربي. دكتور طبعا لازم نحطولك أحسن مكان ضمن نادي المفبركين لأنك دكتور نشاهد.

دكتور صالح الحربي، أنت مدعو مباشرة على الهواء إلى أن تنضم إلى نادي المفبركين بصفتك كبير دارسي الفبركة. نعطيك مركز للدراسات. نحن هذا المنشور ليس صحيحا يا دكتور. الفيديو من منشورات موقع دي في اي دي التابع لوزارة الحرب الأمريكية يعود إلى الثالث من شهر ثمانية الماضي. عنوانه قذيفة بي 2 سبيريت تستعرض قدراتها في تنفيذ ضربات دقيقة في ميدان نيفادا للاختبار والتدريب. يوثق المقطع تدريبات بالذخيرة الحية نفذتها هذه القاذفة ضمن بيئة تدريب واقعية. باختصار فيديو من نيفادا وليس من يمنادا يا دكتور. قال دكتور مفبرك دكتور. ومع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأعلن القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ ثماني غارات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في محيط مدينة تعز، كانت صفحات على منصة إكس، صفحات توصف بالإخبارية، تروج لمقطع مصور مع تعليق من كلمتين. شوف يا سيدي، صنعاء الآن جايب الذيب من ذيله، الصيد من وذنه، عاجل السعودية، أهلا بك ضمن نادي المفبركين لنشاهد. العزيز عاجل كي اس اي منشورك مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا الفيديو نشرته وسائل إعلام يمنية في 19 من شهر 4 من عام 2025، أن عمره سنة ونصف، وذكرت أنه يوثق سلسلة انفجارات في مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء جراء غارات أمريكية عنيفة، ولكن لا علاقة له بالتصعيد الحالي لأن عمره 18 شهرا، مش 18 ثانية ولا 18 دقيقة ولا حتى 18 يوما حتى تدعي أنه يحدث هذه الأيام. عاجل قال. تحية إلى من يختار العناوين في مسبار. صواريخ تنهي الصواريخ، مذيع ينهي المذيع، برنامج ينهي البرنامج، حيث يكون الحدث يكون المفبركون. شدوا رحالكم معنا إلى صنعاء فلنتداول مقطعا مصورا أرفقته تلك الحسابات. إذن بتعليق يقول: طيران التحالف والشرعية تدك مخازن الذخيرة والصواريخ الحوثية في صنعاء اليوم. مجددا اليوم تعبتونا بموضوع اليوم. عبد الله آل خليفة، أهلا وسهلا ضمن النادي المفبركين نشاهد. هذا خبر زائف والمنشور مضلل لأن الفيديو نشرته وسائل إعلام محلية ودولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في 25 من شهر 8 من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق لحظة قصف الطيران الإسرائيلي للعاصمة اليمنية صنعاء في اليوم السابق لنشر الفيديو، أي في 24 من شهر أغسطس. وقد أسفر الهجوم عن سقوط شهداء وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. في تلك الفترة شنت دولة الاحتلال غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة في اليمن، قالت إنها جاءت ردا على صواريخ عنقودية كانت أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل. وطبعا لا يسعنا إلا أن نذكر بأن إسرائيل عدو حتى لا يتم استغلال فيديوهات إسرائيل في معارك حالية. تعيش تعز أوضاعا إنسانية سيئة يخيم عليها خطر توقف الخدمات الصحية الحيوية مع اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وفيما تتهم حكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة أنصار الله الحوثيين بمواصلة حصار تعز مناشدة العالم إنقاذها من هذا الحصار، كانت صفحات وحسابات عربية تنشر هذا المقطع المصور مع خبر يقول: الآن وصول تعزيزات عسكرية هائلة إلى تعز. لنشاهد الفيديو.

الخبر زائف والمنشور مضلل لأن الفيديو يعود إلى 26 من شهر 2 الماضي شهر فبراير، والفيديو يظهر إرسال جماعة طالبان الأفغانية تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع باكستان ردا على ما وصفته طالبان باستفزازات متكررة من جانب المؤسسة العسكرية الباكستانية، ومرة أخرى حرب بينية في المنطقة نرجو أن تتوقف. من الحروب ومصائبها والاعتداءات على المرافق والأعيان المدنية في الدول العربية ننتقل إلى القارة الأوروبية، القارة العجوز، وفيديو صادم أرفق بخبر خطير، حيث نشرت صفحات وحسابات أجنبية على منصة إكس مقطعا مصورا مع تعليق يقول: أضرم مهاجرون مسلمون النار في كنيسة فوندلكيرك في هولندا والتي يعود تاريخها إلى 150 عاما. لنشاهد منشور ماجا ستورم 47. ماجا وستورم علاش ال 47؟ دونالد ترامب رقم 47. اوكي تفضل. فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من القصة وتبين لنا أن هذا الحريق قديم، حيث اندلعت النار في الكنيسة التاريخية ليلة رأس السنة بداية العام الجاري. في 25 من شهر أغسطس الماضي أعلنت الشرطة الهولندية إغلاق التحقيق في هذا الحريق بعد أشهر من البحث دون التوصل إلى سبب مؤكد لاندلاعه أو العثور على أدلة تثبت حتى جريمة جنائية. وأكد المحقق المسؤول عن القضية أنه لم يعثر على أي مؤشرات تدعم الادعاءات المتداولة بشأن تورط شبان مسلمين، واصفا تلك الروايات بأنها مثال على الأخبار الكاذبة والتضليل المعلوماتي. يا أعزائي الفبركيين، ناقصين احنا؟ الشرطة في هولندا عاونتنا، العالم يغلي وانتم جايبين لنا قصة أخذوا 8 شهور حتى يتأكدوا أنها خاطئة. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار. بين فرنسا وألمانيا الدبابة طارت، لا تطيروا من مقاعدكم وتابعونا بعد الفاصل.

0: شؤون الأرض المحتلة، معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
1: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
2: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

0: أهلا بكم من جديد، عدنا معكم في مسبار بعد الفاصل. وحملة مشبوهة وأسئلة أكثر شبهة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب الإيراني الذي يعيش في أوروبا. فريق مسبار رصد الشبكات واكتشف من وراءها، إنها لابام، وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية. كيف ولماذا؟ في التقرير نجيب عن هذه الأسئلة.
1: حرب إسرائيلية مستمرة على إيران، لكن هذه المرة بعيداً عن لغة السلاح ولعبة السياسة. إنها حرب موجهة للإيرانيين المقيمين في أوروبا، تعدهم بفرص جديدة وجذابة وبدخل مناسب. أكثر من 200 إعلان على الفيسبوك وإنستغرام تنشرها صفحة موثقة باسم موساد فارسي، تقدم نفسها على أنها القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية، وتدعو الإيرانيين في أوروبا إلى التواصل عبر موقع رسمي وآمن. بتحليل فريق مسبار في التلفزيون العربي لنصوص الإعلانات وصورها وجمهورها المستهدف، تبين أن الموساد يبحث عن نوع محدد من الأشخاص، إيرانيين يقيمون في أوروبا ويحملون جوازات سفر سارية تمكنهم من دخول إيران والخروج منها. تحمل الصفحة علامة توثيق الزرقاء وتصنف نفسها منظمة حكومية، وتذكر أن موقعها في تل أبيب، وتضع رابط الموقع الرسمي للموساد إلى جانب حسابين على إنستغرام وإكس باسمي موساد FA وموساد Official FA. تقول الصفحة في تعريفها بالفارسية: مرحباً بكم في القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية. للتواصل معنا بشكل آمن وسري يجب التوجه إلينا حصراً عبر قنوات الاتصال الرسمية والموثوقة للموساد. وتكشف بيانات الشفافية في فيسبوك أن الصفحة أنشئت في 12 من يوليو الماضي، ورغم أنها تحمل اسم أحد أشهر أجهزة الاستخبارات في العالم، فإنه لا يتابعها سوى نحو 236 حساباً. في مكتبة إعلانات ميتا يظهر للصفحة قرابة 200 إعلان، أولها بتاريخ 17 من سبتمبر الماضي، ومن ثم دفعة جديدة في 4 أكتوبر الجاري لا تزال نشيطة حتى الآن. ولأن الإعلانات تعرض داخل الاتحاد الأوروبي، تلزم ميتا المعلنين بالكشف عن الجهة المعلنة والجهة الممولة. في كل الإعلانات التي فحصناها كانت الجهة واحدة، لابام Government Advertising Agency ILS، أي وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية وبعملة الشيكل. ليست مبادرة مجهولة المصدر إذن، بل حملة تجنيد تمولها الحكومة الإسرائيلية بشكل معلن. وزعت الصفحة إعلاناتها على 10 دول أوروبية، وتصدرت الدنمارك القائمة بواقع 29 إعلاناً، تلتها بلجيكا ب 28 إعلاناً، ثم النمسا ب 26، والسويد ب 23. عكف فريق مسبار على ترجمة نصوص الإعلانات من الفارسية وتحليل صورها، فوجد أنها تنقسم إلى نوعين: أولاً إعلانات مباشرة تضع شروطاً واضحة وتتحدث عن جواز السفر والسفر إلى إيران والمال، وثانياً إعلانات عاطفية تتحدث عن الوطن والأبناء والهوية وتنتهي بدعوة إلى محادثة سرية. في السطور القادمة نستعرض 4 نماذج إعلانية مختلفة نشرتها صفحة الموساد في محاولة لجذب عملاء جدد وتجنيدهم داخل إيران. النموذج الأول جاء بعنوان ربما يثير عرضاً اهتمامك، يبدو المنشور أقرب إلى إعلان وظيفة منه إلى رسالة دعائية. 4 أسئلة تحدد المرشح المطلوب، شرط أن يمتلك جواز سفر

0: إيرانيا، ساري المفعول، ثم عرض مالي، فرابط للتقديم. والصورة تختصر الفكرة: مدينة أوروبية في الخلفية، وجواز سفر إيراني في المقدمة، أي الشخص الذي يعيش هنا ويستطيع الذهاب إلى هناك. واللافت أن النص يطلب أعماراً بين 25 و50 عاماً، بينما ضبط الاستهداف الإعلاني على الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً. جاء النموذج الثاني تحت عنوان طريق التغيير يبدأ من هنا، ويكرر الشرطين ذاتهما: جواز السفر الإيراني والسفر إلى إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه يغلفهما بلغة عامية شبابية تتحدث عن التأثير في مستقبل الوطن. وصورة لا تحتاج إلى شرح: رجل على متن طائرة تقترب من طهران، وبرج ميلاد الشهير يلوح من النافذة، وجواز السفر ينتصب أمام المسافر. يختلف النموذج الثالث الذي جاء تحت عنوان لا تبقوا غير مبالين عن الإعلانين السابقين في أنه لا يكتفي بلغة الشروط والمال، بل يتحدث بصوت مختلف تماماً، صوت أب أو أم إيرانية في المهجر، ويستل عبارة أبنائنا للحديث عن الإيرانيين. وتظهر الصورة طفلاً في غرفة معيشة دافئة يشاهد على التلفاز صواريخ تعبر السماء ليلاً في إحالة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران. أما النموذج الرابع فجاء تحت عنوان يسعدنا أن نجري معك محادثة شخصية وسرية، وهنا يربط النص مستقبل الوطن بخطوة عملية أولى هي المحادثة، ولتكن شخصية وسرية مع جهاز الموساد. عند قراءة وتحليل الإعلانات مجتمعة تتضح صورة الشخص المطلوب، فشرط جواز السفر الساري يعني القدرة على دخول إيران بشكل قانوني دون تأشيرة أو هوية مزورة، وشرط السفر إلى إيران خلال السنوات العشر الماضية يعني شخصاً معروفاً لدى السلطات الإيرانية كمسافر عادي لا يثير سفره الشبهات. أما سؤال هل ما زال بإمكانك السفر إلى إيران؟ فهو يستبعد المعارضين المعروفين والممنوعين من الدخول، ويركز على من يستطيع التحرك بحرية بين أوروبا وإيران، في حين يضمن شرط الإقامة القانونية في أوروبا أن يكون للشخص وضع مستقر يسمح له بالعودة دون عوائق. ويستنتج من ذلك كله أن الموساد يعمل على تجنيد مخبرين إيرانيين لصالح إسرائيل قادرين على التحرك الميداني داخل إيران.
1: أعتقد أنه إذا كانت إسرائيل بارعة في أمر بعد القتل والجرائم وإزهاق الأرواح، فهي بارعة في الدعاية والعمل ضد أعدائها من خلال تشويههم ومن خلال توجيه أسهمها إليهم. لذلك دائما أقول الدعاية الإسرائيلية ليست للاستهلاك. نصل الآن إلى فقرة تصريحات متناقضة، فقرة أحبها، وأستضيف فيها أيضا هذه الليلة دولة أحبها طبعا بالعكس، فرنسا وجارتها العزيزة ألمانيا، وهم أيضا يحبوا بعض حب غير عادي. نسجل الأسبوع الثالث على التوالي بالمناسبة غياب ملك التناقضات وصاحب جائزة ترامب للتناقض الدولي، طبعا عرفتوه. كيف وقعت فرنسا وألمانيا في التناقض؟ تعالوا أخبركم. نبدأ بالجدل الذي أثاره تصريح رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان موندون بشأن انسحاب ألمانيا من مشروع الدبابة الأوروبية المستقبلية ومستقبل التعاون الدفاعي بين باريس وبرلين. تخيل أنت باريس وبرلين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية يصنعوا مع بعضهم دبابة. أنا من يوم ما سمعت الخبر كنت متأكد أنه فيشينك فشوش سينتهي. في 8 أكتوبر قال موندون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية أنه للأسف قرر الألمان الانسحاب من مشروع منظومة القتال البرية MGCS بالفرنسية أو MGCS بالإنجليزية، وهي دبابة ما تخافوش من اسمها. يعني ألمانيا قالت أنها انسحبت من مشروع تطوير هذه الدبابة المشتركة، وأن هذه الدبابة المفروض كانت تحل محل الدبابتين الفرنسية لوكلير والألمانية ليوبارد. ودعا قائد الأركان فرنسا إلى بدء دراسات في أقرب وقت ممكن من عام 2027 لتطوير حل خاص، طبعا بعيدا عن الاعتماد على الشريك الألماني تاع الحرب العالمية الأولى والثانية. تعتمد فرنسا حاليا على دبابة لوكلير في قواتها البرية، بينما تعتمد ألمانيا على دبابة ليوبارد 2. أما المشروع المشترك الفرنسي الألماني فقد كان يهدف إلى صنع دبابة مستقبلية أكثر تطوراً من الدبابتين، تحل محلهما وتوفر للدولتين منظومة قتالية حديثة ضمن شراكة دفاعية أوروبية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برمز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
4: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: تصعد في الموقف من الجانب العسكري تحديدا، يتحدث أنه سيرد على هذا التصعيد بتصعيد مماثل، خاصة وأنه يتحدث أن الغارات التي شنت اليوم على صنعاء شنت كذلك على نحو 8 محافظات، يعني نتحدث عن نحو 9 محافظات شنت عليها اليوم عدد من الغارات والضربات الجوية. والحصيلة هنا من الجانب العسكري في صنعاء تتحدث أنه خلال 24 ساعة الأخيرة شنت نحو 104 غارات وصاروخ على عدد من المحافظات إلى جانب صنعاء مثل تعز وصعدة والحديدة وكذلك عمران وأيضا مأرب والجوف وضمار. أيضا في الحديدة طبعا استهدفت أيضا شركة النفط وفق ما أعلن هنا من الجانب الإعلامي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين. والحديث أيضا من القطاع الصحة في صنعاء أن هنالك سقوط قتيلين وجريحين بفعل هذه الغارات. والجانب هنا الرسمي هنا يتحدث في صنعاء عن سقوط ضحايا مدنيين يقول، وأضرار كبيرة طالت بعض المنشآت المدنية بفعل هذه الغارات التي تجاوزت 100 غارة خلال ساعة اليوم، مع إشارة إلى أن حصيلة الغارات تجاوزت 2080 غارة وصاروخ منذ بدء التصعيد وحتى اليوم. نحن أمام تصعيد متبادل، تأتي هذه الغارات بعد ساعات من إعلان الجانب العسكري في صنعاء أنه استهدف كما يقول بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تجديد للاستهداف لمطار الملك خالد في الرياض وكذلك للقاعدة الجوية في خميس مشيط. وهنالك تحذيرات جديدة الآن تصدر من الجانب العسكري أن هنالك منشآت نفطية تتبع أرامكو في السعودية ستكون مسرحا للعمليات العسكرية، يدعون أيضا لإخلاء هذه المنشآت إلى جانب كما يقولون إخلاء المجالات والشركات العاملة المتعلقة بالملاحة الجوية، ويتحدثون تحديدا عن المطارات والموانئ ويحددون مصفات الرياض وكذلك مطار الملك خالد مجددا وكذلك أيضا موقع شركة أرامكو في الدمام. هكذا يبدو إذن الحديث عن تصاعد الهلجمات المتبادلة ما بين صنعاء والرياض أمام تطور جديد. هذا التطور يتمثل في أنه للمرة الأولى سهام يعلن جانب التحالف بقيادة السعودية إنذار لإخلاء منشأة نفطية، تقول الجهات المعنية هنا بأنها مدنية وأنها تخدم فقط المركبات وتزويد المواطنين بالوقود كما تقول، إلى جانب أيضا التصعيد بشكل عام. التصعيد هو جزء من صورة تصعيد ميدانية عام طبعا، والحديث هنا عن اشتعال الجبهات واستمرار التوتر في الجبهات وتحديدا جبهة تعز، حيث تتواصل المعارك في أكثر من جبهة سواء كانت في الاتجاهات الغربية والشرقية القريبة من مدينة تعز كمنطقة جبل هان أو الضباب أو نقطة الهنجر، وكذلك في مناطق أخرى مثل الأقرود والمصراخ أو مناطق ما بين لحج وتعز مثل منطقة المضاربة والمحاولة. عمليات متبادلة، طرف الحكومة في عدن أو كذلك الطرف العسكري في صنعاء ينشرون مشاهد كل طرف يتحدث عن تقدم لقواته في هذه الجبهات، مع أيضا عمليات استهدافات متبادلة ومكثفة. وأخيرا كان هنالك بيان من قبل القوات التابعة للحكومة في عدن تحدثت أنها خلال الساعات الأخيرة نفذت نحو 2200 كما تقول عملية استهداف ضد القدرات العسكرية لحكومة صنعاء، بينما هنا في صنعاء تنشر مشاهد تقول بأنها استهداف لتحشيدات عسكرية في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن في بعض الجبهات بأنها صدت هجمات في الوازعية في تعز وكذلك أمنت كما تقول مواقع في مديرية جبل حبشي وتحدثت تحديدا عن يفرس ومواقع أخرى في هذه الجبهة مع مواجهات وهجمات متبادلة في جبهة تعز تحديدا.
1: شكرا جزيلا لك علي ذهب، حدثنا من صنعاء. عبد الرحمن، في واشنطن الرئيس الأمريكي قبل يومين يقول إنه قد يتدخل لدعم السعودية في اليمن، ثم يقول بأن المملكة قادرة على الدفاع عن نفسها، والآن يتحدث عن إمكانية أن يطلب من تركيا أن تتدخل في موضوع اليمن. فهل هناك قرار واضح من قبل الرئيس لكيفية التعامل مع ما يجري هناك؟
2: الاقتصاد، هذا هو عنوان القرار الواضح بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبات الاقتصاد المحرك الأساسي للحروب في هذه الأثناء. ليس فقط المروحيات العسكرية والقوة العسكرية الجبارة هي التي تتحكم في هذه الحروب ومصيرها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه تخوف كبير جدا على أسعار الطاقة، كما ذكر في تروث سوشيال بأن الحوثيين تصرفوا على حد ما وصف بطريقة خبيثة بإيعاز من إيران لرفع أسعار الطاقة، وقال لابد أن تذكروا الحوثيين بأنني سأعود بعد الانتخابات النصفية وأني فزت بالفعل في الانتخابات. فهذه الانتخابات ليست انتخابات رئاسية وإنما انتخابات للكونغرس، الانتخابات النصفية، وسأعود بعد هذه الانتخابات ولن أنسى أبدا هذه الأحداث. في أكبر إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لهم ويقول للجميع بأنه لن يستطيع التدخل عسكريا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهو الذي يشغل بال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الأثناء، لا سيما أن هناك خسارات تلو الخسارات في أرقام استطلاعات الرأي للحزب الجمهوري، وتخوف كبير جدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تشل قراراته من قبل الكونغرس إن ضمن الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ولذلك يعمل يوم تلو الآخر على نشاطات انتخابية مكثفة في معاقله الجمهورية، ليس فقط أو ليس يوسع هذه الانتخابات أو يوسع هذه المؤتمرات الانتخابية عند الديمقراطيين، ولكن يريد على الأقل إقناع الجمهوريين الذين يصوتون للحزب الجمهوري باستمرار بأن الأوضاع ستكون هادئة والحرب ستنتهي سريعا وأسعار النفط وأسعار الديزل ستنخفض بشكل كبير جدا. لا يوجد أي مؤشر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على أن واشنطن ستدخل في حرب موسعة مع إيران أو ستساعد وتساند المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين أو صد حتى الهجمات، لكنه اكتفى كما ذكر قبل تروث سوشيال قبل هذا البيان، اكتفى عندما قال للصحفيين اكتفى بأنه يمد المملكة العربية السعودية بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة، وأن السعودية تريد إنهاء الحرب والجميع يريد إنهاء الحرب. كان هناك تردد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين مساندة للمملكة العربية السعودية بحسب تقارير إعلامية، وخلص في نهاية الأمر بأنه من مصلحة الاقتصاد ألا يتدخل لأنه يريد أن تبطئ هذه الوتيرة ووتيرة الانفلات العسكري بين المملكة العربية السعودية وبين الحوثيين، وهاجم بطبيعة الحال الحوثيين على تروث سوشيال مذكرا إياهم بما حدث العام الماضي على حد وصفه بأنهم تلقوا ضربات مؤلمة وبعد ذلك طلبوا الهدنة على حد ما كتب في بيانه على تروث سوشيال. سهم.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، حدثنا من واشنطن. للنقاش معنا لواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. لواء محمد أهلا بك معنا دائما، ما الذي تقوله لنا طبيعة الأهداف التي تم استهدافها اليوم من قبل التحالف في اليمن، تحديدا محطة للنفط في صنعاء وأخرى في رأس عيسى؟ ما نمط هذا الاستهداف؟ هل هناك تحول في نوعية الاستهدافات وما الذي يحقق؟
3: وهناك توسع في منظومة الأهداف وزيادة في التصعيد وانتقال إلى المنشآت الاقتصادية والنفطية، ولكن الأمر الخطير عندما يكون هناك رد من قبل الحوثي بأنه سابقا قال المطار مقابل المطار والآن المنشآت النفطية مقابل المنشآت النفطية، تهديد منشآت أرامكو، تهديد مصفات النفط في الدمام. ولذلك هنا الاستفسار، هل يمتلك القدرة؟ نعم. هل هو قادر على التنفيذ؟ نعم. ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الصواريخ أو المسيرات؟ في العمق السعودي لا يوجد لدى الحوثي سوى الصواريخ البلستية المجنحة أو المسيرات ليستهدف العمق السعودي، ولذلك أقول هو قادر على التنفيذ، ويسعى من وراء هذا التنفيذ أن يستنزف الدفاعات، أن يحدث الخسائر، أن يضغط على البنية النفطية والاقتصادية السعودية. والآن العمليات تجري إلى مآلات خطيرة ما بين الطرفين، بالإضافة إلى عمليات الاستهداف، استهداف المنشأة النفطية أو محطة النفط في صنعاء، تضارب في المعلومات، هل خزاناتها كانت مليئة بالوقود أم فارغة؟ هل كان المقصود استهداف هذه المحطة؟ هل يوجد حول هذه المحطة مراكز قيادة وسيطرة؟ هل هي ضمن منطقة صناعية للقوات الحوثية؟ هل عملية الاستهداف من قبل التحالف ومن قبل المملكة العربية السعودية يعلن عنها ويطلب إخلاء المنطقة من المدنيين ليكون الهدف تكتيكي وليس هدف عالي القيمة. ولذلك
1: أنت كيف تراها؟ لأنه في السابق كان يقال بأنه يتم استهداف مواقع عسكرية ونوعية في العاصمة صنعاء وأيضا في صعدة تابعة للحوثيين وكانت توصف بأنها عسكرية، لن نتحدث عن منشآت تبدو بأنها نفطية، فهل هناك هدف واضح من عملية استهداف منشآت نفطية بالتحديد؟ لأنه الموضوع تكرر في رأس عيسى.
3: الآن أرى بأنه التحالف والطيران السعودي يقوم في ثلاث أنواع من العمليات، وهي الإسناد للقطعات في الغارات الجوية، التجريد الميداني، والتجريد بالعمق. وعندما أقول التجريد بالعمق، يسعى التحالف الآن والقوات الحكومية والطيران السعودي أن يجفف مصادر التهديد. ولذلك عندما يتم استهداف منشأة نفطية، المقصود تحييد هذه القدرات، تخفيض القدرات العملياتية للقوات الحوثية للحركة، علماً بأن القوات الحوثية كمجموعات قتالية تقاتل بالأسلوب اللا تماثلي، باعتقادي كميات الوقود ستكون موزعة في العديد من المواقع. وأعتقد أن الحوثي هو تحضر لهذه المعركة منذ عدة سنوات، ولذلك حتى عمليات القصف المفروض، ونحن اليوم ننهي اليوم التاسع من عملية فجر اليمن، لكن لا أرى بأن هناك مردود عملياتي، أثر عملياتي لهذه المئات. اليوم ما يزيد عن 100 غارة، يوم الأمس ما يزيد عن 100 غارة، قبل عدة أيام شاركت 100 طائرة، وكان هناك 324 هدف عالي القيمة. ما هو المردود العملياتي؟ هل استطاعت هذه الغارات أن تمنع التقدم الحوثي؟ هل استطاعت هذه الغارات الجوية أن تفك الحصار عن مدينة تعز؟ ولكن نلاحظ بالمقابل بأن القوات الحكومية الآن تفتح العديد من الجبهات، وبالذات في منطقة مأرب، حتى تشتت الجهد الحوثي، تستنزف القدرات الحوثية، تقوم بعمليات كما ذكرنا تجفيف موارد التهديد. ولذلك عمليات التجريد بالعمق لا يظهر تأثيرها بشكل لحظي، إنما يظهر بعد فترة من الزمن. ولذلك دخلنا الآن مرحلة أستطيع أن أقول هي صراع إرادات ما بين الطرفين، من قادر على أن يتحمل استنزاف فترة أطول.
1: موضوع الإجراء الذي يتم، الذي ذكرته بأن هناك محاولة لتشتيت القدرات الحوثيين، ألا يمكن أن يرتد على القوات الحكومية نفسها؟ ونود هنا أن نفهم يعني طبيعة هذه القوات وحجم التجانس بينها، القوات التابعة للحكومة اليمنية، لأي درجة تبدو متجانسة على الأرض؟ لأن الطرف الحوثي يقول اليوم بأنه استعاد منطقة كانت قد استعادتها القوات الحكومية مثلا في جبل الحبشي في تعز، وبينما تقول القوات الحكومية بأنها تتقدم في المناطق الجنوبية والشرقية. فأهمية هذا التقدم الذي يحرز على الأرض، ولأي درجة يبدو تقدما راسخا، أم أنه قد يكون هناك يعني تراجع في الساعات المقبلة؟
3: وكذلك نفس الشيء، جبل الصراري يوم الأمس سيطر عليه الحوثي، الآن هناك تصريحات بأن القوات الحكومية عادت السيطرة. ولذلك عندما نتحدث عن السيطرة، السيطرة موضعية، لا يوجد سيطرة مستدامة. عندما نتحدث عن مدينة تعز، ريف تعز وسلسلة الجبال ومنطقة المنطقة الساحلية، سلسلة المناطق المرتفعة كهبوب والوازعية، المنطقة في الجنوب قطع الطريق وخطوط الإمداد ما بين تعز والتربة إلى عدن، لذلك هناك الآن عملية حصار نستطيع أن نقول من قبل القوات الحوثية، و القوات الحكومية تحاول أن تتدخل وتحاول أن تمنع عمليات الاختراق للقوات الحوثية. لكن لغاية الآن على الرغم من أن القوات الحكومية تمتلك الأفضلية في مقارنة القوات، تمتلك الأفضلية بالقوة النارية، تمتلك الأفضلية بعدد الطلعات الجوية، ولكنها تفشل في ترجمة هذه الأفضلية من مقارنة قوة، فوهات نارية، غطاء جوي، إلى أن تكون لها تأثير عملياتي مستدام.
1: ولماذا تفشل؟
3: لأن طبيعة القتال، العقيدة القتالية، وحدة القيادة والسيطرة لدى الحوثي. القوات الحكومية تتعلم حقيقي، لا نستطيع أن ننكر بأنها، حتى أكون حيادي، هي تتعلم من العديد من الدروس المستفادة، ولكن القوات الحكومية تتبع إلى وحدة قيادة وسيطرة واحدة، تقاتل بأسلوب الحروب اللاتماثلية بالمجموعات الصغيرة، بينما القوات الحكومية تقاتل بالأسلوب التقليدي وتواجه مشكلة. القتال بالمجموعات الصغيرة وبقتال حرب العصابات ليس من السهولة أن يكون هناك القدرة على الحسم، وهذه تأخذ وقت طويل. الولايات المتحدة قاتلت في أفغانستان قتال حرب عصابات مع الأفغان، واستمرت العمليات 20 عام وخرجت مهزومة. ولذلك الحوثي قادر على التكيف والتأقلم. ونقطة أخرى يمكن أن تحسب للحوثي قدرة على تحمل الاستنزاف. شيء آخر أن القوات الحكومية عندما تقاتل تريد أن تسيطر، تعيد السيطرة على الأرض. الحوثي لا يبالي في السيطرة على الأرض، الحوثي يستخدم الأرض أحيانا ويبادلها بحيث أن يكون قادر على الاستنزاف ويقوم بإعادة السيطرة على الأرض في المكان والزمان المناسبين لاستعادة المبادرة العملياتية. ولذلك الحوثي لا يقاتل قتال جبهوي، ويبحث عن نقاط الضعف، الثغرات، يحاول أن يسيطر على التلال، المناطق الحاكمة. وهذه حقيقة معضلة ما بين الطرفين، ولذلك نلاحظ بأن التقدم ما بين الطرفين بطيء والخسائر كبيرة. هذا اليوم، هذا المساء، تشير المعلومات 1200 حوثي تم تحييدهم، وما يزيد عن 440 آلية تم إعطابها.
1: طيب، رغم كل هذه الأرقام ما زال هناك القدرة الحوثية على استهداف ليس فقط القوات الحكومية الموجودة في اليمن، إنما العمق السعودي. وهنا أود أن أفهم منك لواء محمد الخيارات العسكرية المتبقية للمملكة العربية السعودية في إطار هذا التصعيد.
3: مزيد من القصف الجوي الخيار الوحيد حتى يكون هناك حسم، أن يكون هناك قوة أرضية. القوات الحكومية على الرغم من أن الرئيس اليمني أشار بأنه تم تحشيد 100,000 مقاتل بالإضافة إلى ما هو موجود والجهد الجوي السعودي لعملية فجر اليمن، ولكن يبدو بأن هذه القوة غير كافية لتحقق السيطرة والحسم العملياتي. الشيء الآخر هو سيكون انزلاق خطير، ونتمنى أن لا يحدث ذلك، أن تزج المملكة العربية السعودية بقوات برية، وهذا ما يريده أعداء المملكة العربية السعودية، وهذا ما يخطط
1: عن ذلك.
3: وهذا ما يخطط حقيقة لأن تنزلق هذه الحرب إلى منزلقات خطيرة. ولكن الآن البديل لدى المملكة العربية السعودية أن تديم الغارات الجوية، التجريد الميداني والتجريد الميداني بالعمق حتى تخفض من القدرات الحوثية. ولكن في الحروب اللاتماثلية الحسم صعب.
1: لو أحمد، بما أنه ترامب يعني لكل يوم يعطينا مفاجأة، هو تحدث عن موضوع الحوثيين اليوم وقال بأنه سيطلب من تركيا أن تساعد السعودية لمواجهة الحوثيين، ما نوع المساعدة التي قد يقدمها الجانب التركي؟ يعني ونعلم بأن هناك اتفاقية
3: يعني مكة، تركيا في حلف مكة هي والباكستان موجودة، ولكن تركيا والباكستان هذا الحلف دفاعي. ترامب يقول كثيرا ولا يعول على قوله، وهو طلب منه المساعدة وقال بأنه يساعد في تبادل المعلومات الاستخبارية، تزود بالوقود جوا، صور أقمار صناعية، لكن لن يشارك في الغارات لأنه يدرك ما هي المآلات ولا يريد أن يتورط. الآن هو يريد أن يحمل المسؤولية إلى طرف آخر. حتى لو شاركت تركيا أو الباكستان ستكون المشاركة دفاعية. الشيء الأمثل بالنسبة لحلف مكة،
1: ما الذي تعنيه مشاركة دفاعية؟
3: الدفاع داخل الأراضي السعودية، ولكن الدفاع داخل الأراضي السعودية دون أن يكون هناك وسائل للحرب الإلكترونية والدفاع الجوي من صواريخ ومضادات أرضية وضد المسيرات، تبقى الشعارات لحلف مكة سياسية إعلامية. وهذا الحلف يثبت، لا أريد أن أقول فشله، إن لم يساعد السعودية في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، وحليل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. في افتتاح مجلس الشورى في الدوحة، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن استراتيجية قطر ارتكزت على الدفاع عن الدولة من دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد، والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز. كما أكد أمير دولة قطر أن الأحداث الراهنة أثبتت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن أمن دول الخليج وسيادتها واستقرارها ثوابت لا يمكن التهاون فيها.
4: سلام حضرة صاحب السمو أمير الإمارات الفتى.
5: من قلب أزمة كبرى تعصف بالمنطقة يخرج أمير دولة قطر ليوضح ويؤكد.
6: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب.
5: يقول هذا زعيم عربي قصفت بلاده وتضررت فعضت على جرحها وما تراجعت عن استراتيجياتها. دولة تتوسط لتأمين مخرج آمن لا لنفسها وحسب بل للمنطقة بأسرها. في هذا وجدت بلاده نفسها أمام تحديات كبرى: أن تحمي سيادتها فلا تنجر إلى حرب ليست حربها، وأن تفي بدورها فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي، وأن تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. لقد قصفت أكبر منشآتها للغاز المسال، وانخفضت إيراداتها بنحو 42%، لكنها لم تتراجع. فعلت ذلك الشهر الماضي وحققت الاختراق الأبرز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترحت إيران مبادرة للحل بشروط 7، وكان الدور القطري حاسماً. رفض ترامب المقترح على الفور، لكن إدارته سرعان ما استدركت فأرسلت ردها عبر الدوحة، ولم تكن الأخيرة صندوق بريد، بل كانت فاعلاً ينشط لتفكيك ما يعترض ويعوق سبل البحث عن حل. تدرس طهران رد واشنطن فتتحفظ. يرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي هناك أن رد واشنطن غير كاف. لقد قبلوا بعض الشروط وليس كلها، والحال هذه فلا مفاوضات، ومضيق هرمز لن يفتح. يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي في عشق أباد، فيشدد على أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرهون بالالتزامات المتبادلة والتوقف عن التهديد. فيقترح بوتين التوسط، ويفعلها بأن يضع ترامب خلال اتصال بينهما في ضوء الموقف الإيراني. سرعان ما يرد الرئيس الأمريكي مستبعداً أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته. ثمة خطط وضعت على طاولته لهجوم قريب، لكنه متردد. وضع إيران سيء للغاية كما يقول، لذلك سنواصل حصارها وننظر في الأمر لاحقاً، فإما أن نتركها لتتعفن اقتصادياً أو نمحوها، وربما نتوصل إلى صفقة في نهاية المطاف.
1: تصعيدنا عسكري في البحر الأسود وتهديد لحركة الملاحة التجارية قرب سواحل دول حلف الناتو. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتهم موسكو بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، فيما يقول إنه تحد لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة الطاقة. وفي البحر الأسود تتعرض سفينة شحن لهجمات بالمسيرات قبالة سواحل البلغارية، تغرق إحداهما بينما تستدعي صوفيا السفير الروسي. ويتحرك الناتو لتقييم الوضع الأمني على جناحه الشرقي. تطورات تطرح تساؤلات بشأن فرص التهدئة واحتمالات اتساع نطاق المواجهة إلى الممرات البحرية. بعيداً مشاهدينا عن الجبهة الأوكرانية، تفتح الهجمات على السفن التجارية قبالة بلغاريا جبهة جديدة من المخاطر الأمنية مع وصول تداعيات الحرب إلى مسارات الشحن في البحر الأسود. قبالة سواحل البلغارية تعرضت سفينة شحن لهجمات بطائرات مسيرة خلال الليل، ما أدى إلى غرق سفينة أزوف كونكورد قرب ساحل قرية كرابيتسك شمال شرقي البلاد، وفقدان 11 بحاراً من طاقمها، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 5 آخرين وفق ما نقلته رويترز عن مسؤولين بلغاريين. أما السفينة الثانية تشيلسي 3 التي ترفع علم مالطا فأصيبت ب3 مسيرات على مسافة 18 ميلاً بحرياً قبالة الساحل البلغاري قرب مدينة بيالا. بحسب السلطات البلغارية أنقذ أفراد طاقم السفينة 15 وهم 7 أوكرانيين و8 أذربيجانيين من دون تسجيل إصابات خطيرة. دبلوماسياً أعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف استدعاء السفير الروسي واصفاً الهجمات بأنها غير مقبولة. راديف أكد غياب أدلة قاطعة تسمح بتحديد الجهة المنفذة، لكنه اعتبر أن نتائج الهجمات تصب في مصلحة روسيا، بينما لم يصدر تعليق من موسكو بشأن هذه الاتهامات. الهجمات الأخيرة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع قبالة بلغاريا. في 6 أكتوبر تعرضت سفينة ألفا وطن وأيبل لهجمات مماثلة، غرقت الأولى وتضررت الثانية، بينما أعلنت السلطات البلغارية طلب مساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو للتحقيق في الحادثة السابقة. في رد على التصعيد، أكد الأمين العام للحلف مارك روتا أن الناتو سيواصل مراقبة الوضع الأمني وتعديل انتشاره الدفاعي على جناحه الشرقي بحسب الحاجة. أما رئيسة المفوضيات الأوروبية أرسولا فون دير لاين فحذرت من تحول البحر الأسود إلى ساحة إضافية لتصعيد الحرب، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. معنا الآن من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف، ومعنا أيضا من بروكسل عبد الله إيماسي. أهلا بكما. نبدأ معك سعد، روسيا لم تتحدث حتى الآن صحيح بخصوص هذه الاتهامات، ولم توجه أصلا اتهامات مباشرة لروسيا، لكن قبل أسبوعين كان هناك تهديد روسي بأن المعركة بالفعل ستنتقل إلى البحر الأسود ضد أوكرانيا، فما هي ردود الفعل في الداخل الروسي بهذا الخصوص؟
7: بالفعل سام، لا تعليق روسي على هذه الحادثة حتى الآن. هناك استدعاء من جانب السلطات البلغارية للسفيرة الروسية في بلغاريا وهي إليانورا ميترافانوفا، وحتى بعد استدعائها لم تقدم أي بيانات تعلق على مضمون ما دار من حديث. روسيا لم تعلق على الإطلاق حتى هذه اللحظة على هذه الحادثة، ولم تقدم معلومات أو تقول أنها ستقدم معلومات عن استهدافاتها في البحر الأسود. أما مسألة استهداف كل السفن التي تصل إلى أوكرانيا في البحر الأسود، فهذا هو هدف روسي معلن منذ فترة طويلة، وهناك محاولة روسية لفرض حصار بحري شامل على أوكرانيا في البحر الأسود، لكن هناك تصعيد موازي. اليوم قامت السلطات الفرنسية باحتجاز وتوقيف ناقلة، ما أدى إلى تقديم السفارة الروسية في باريس لبيانا أو احتجاجا شديد اللهجة على السلطات الفرنسية وعلى ما قامت به، ووصفت هذه العملية بأنها عملية قرصنة على الرغم من عدم الإعلان عن أن هذه الناقلة هي ناقلة روسية، وأن احتجازها هو يأتي في إطار ما يوصف بمتابعة أو مصادرة سفن أسطول الظل، وهو ما يأتي يبدو في انتهاك مباشر لاتفاق بوتين وترامب فيما يتعلق بصفقة الديزل. البحر الأسود هو بأي حال من الأحوال أصبح الآن ساحة مشتعلة، ويمكن وصفه بأنه جبهة من جبهات القتال المستمرة الاستراتيجية، يمكن القول لم يعد جبهة تكتيكية من وقت لآخر تستخدم، بل هو جبهة مستمرة لمدة تزيد عن الشهرين أو الثلاثة أشهر بضربات مستمرة تقريبا بشكل يومي. لذلك حتى الآن بالطبع لا تعليق على هذه الحادثة من جانب روسيا، لا أحد يستطيع القول من ضربها أو كيف ضربت بالطبع، سوى الإعلان عن أن مسيرات ضربت هذه السفينة التي غرقت. وبالطبع التصريحات الأوروبية تقول أن الجانب الأوكراني لن يضرب سفينة كانت يبدو تحمل شحنات له أو متجهة له أو بها ما يفيد الجانب الأوكراني. مع ذلك نقول أن التصعيد واضح تماما، والتصعيد أيضا مستمر في المسار الأوكراني إذا نظرنا إلى التصريحات والتعليقات الصادرة اليوم سواء من جانب أوكرانيا ومن جانب الرئيس زيلينسكي، بأن الجانب الأمريكي لم يقدم له معلومات استخباراتية، وأن الضربات الصاروخية الروسية الليلة الماضية على أوكرانيا لم تعرف بها حتى الدفاعات الجوية الأوكرانية، ولم حتى تحاول اعتراضها، وسقطت 8 صواريخ فوق العاصمة كييف. الآن خرج الرئيس دونالد ترامب ليفند هذا الادعاء أو هذا الاتهام من جانب الرئيس زيلينسكي بأن الجانب الأمريكي لم يقدم له معلومات استخباراتية. قال الرئيس الأمريكي أنه لم يصدر أي أوامر بمنع تسليم المعلومات الاستخباراتية للجانب الأوكراني. إذن الصراع برمته يبدو في هذه المنطقة سواء في ساحة أوكرانيا أو في كل الساحات المحيطة بأوكرانيا يشهد حالة من الارتباك وغياب الوضوح، سواء في التعليقات أو في التصريحات أو حتى في أعمال القتال المشتعلة هناك، أو حتى الضربات المصاحبة والموازية للضربات الفعلية داخل أوكرانيا.
1: شكرا لك سعد خلف من موسكو. الآن نذهب إلى بروكسل لنفهم ما إذا كانت بالفعل هناك أدلة لدى الناتو على تورط روسيا في هذه الهجمات على السفن في البحر الأسود، وأيضا طبيعة التدخل الذي قد يقوم به الناتو في إطار التهديدات التي توجه لروسيا، ما الذي يمكن أن يفعله؟
8: سهام، غياب المعلومة وغياب الوضوح الذي تحدث عنه سعد من موسكو هو نفسه ما يسود هنا في بروكسل، وهذا يقول يقودني إلى الحديث على أن الحلف شمال الأطلسي على اعتبار أن ما حدث يستهدف دولة عضو في الناتو لا يمكنه التحرك لتفعيل المادة الخامسة أو مادة الدفاع المشترك، لأنه حتى هذه اللحظة تعوزه المعلومات لتحديد المسؤوليات. هل المسؤولية روسية بالفعل؟ السلطات البلغارية حتى هذه اللحظة لم تعثر على حطام ما تقول إنه استهداف بالمسيرات لسفينة على بعد نحو 17 ميل بحري، أي أن الأمر يتعلق بالمياه الدولية. المياه الإقليمية هي 12 ميل بحري، وبالتالي حتى هذه اللحظة تحرك حلف شمال الأطلسي هو تحرك حذر في انتظار توصله بالمعلومات التي يمكن أن يستمدها من خلال تفعيل استخباراته والمعلومات الاستخباراتية التي طلبت منه من طرف بلغاريا، وكذلك معلومات مستقاة من الوكالة الأوروبية للملاحة البحرية، وأيضا معلومات من المفوضية الأوروبية عبر وكالتها. حتى هذه اللحظة بروكسل لا تزال تنتظر، سواء على مستوى حلف شمال الأطلسي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي، لا يزالون ينتظرون التأكد من المعلومة من كل حيثيات وتفاصيل الحادثة. وجب التذكير هنا سهام بأنه ما حدث على مستوى البحر الأسود هو تصعيد منذ 5 أكتوبر إلى اليوم، 3 حوادث. الحادثة الأول وقع في 5 أكتوبر على بعد 70 ميل بحري، وحادث اليوم على بعد 17 ميل بحري، وبالتالي الأمر يتعلق بتصعيد على مستوى المياه الدولية، لكنه يقترب من المياه الإقليمية البلغارية. وبالتالي بالعودة إلى التحرك حلف شمال الأطلسي، لم يستدعى حتى على مستوى المشاورات وتفعيل المادة الرابعة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله إيماسي من بروكسل. اقتحام إسرائيلي واسع لمدينة رام الله في الضفة الغربية يمتد إلى المؤسسات الطبية والحقوقية، وسط مواجهات وإصابات بالعشرات في مناطق متفرقة من المدينة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحات مجمع فلسطين الطبي وتحاصره، رغم وجود مئات المرضى ومرافقيهم في داخله، بتزامن مع إطلاق الرصاص وقنابل الغاز خلال اقتحام مناطق من رام الله. في تطور آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، وصادرت ملفات ومقتنيات من داخله في تصعيد شمل المؤسسات المدنية والحقوقية الفلسطينية.
9: عشرات الإصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق نتيجة لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهدافها المواطنين الفلسطينيين بوابل كثيف من قنابل الغاز وأيضا الرصاص الحي، حيث وصل عدد من المصابين بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي. المزيد من الإصابات تصل تباعا، وهذه المرة إصابة بالرصاص الحي أيضا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقتين في مدينة رام الله، لمحيط مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن، وكذلك الحال لمنطقة المجلس التشريعي. هناك إصابة غارقة بالدماء، لا نريد أن ننقل الصورة عن قرب، ولكن شاب أصيب بالرصاص الحي وهو غارق في دمائه، تم إدخاله الآن إلى مجمع فلسطين الطبي إلى قسم الطوارئ. هذه واحدة من عدة إصابات بالرصاص الحي نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة رام الله وعدة أحياء في هذه المدينة. طواقم الإسعاف لم تتوقف عن نقل الإصابات إلى داخل مجمع فلسطين الطبي، وهناك إصابات أيضا نقلت من داخل المجمع. العديد من المواطنين الفلسطينيين وهم بالعشرات نقلوا إلى قسم الطوارئ نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال. ها قنابل الغاز بشكل كثيف على المستشفى، داخل المستشفى ما أدى لاحتراق جزء من المنطقة الخلفية لقسم الطوارئ كذلك، وإصابة العشرات بحالات اختناق شديد من بينهم مرضى موجودون داخل مجمع فلسطين الطبي. اقتحام واسع لمدينة رام الله، عشرات الإصابات بين الرصاص الحي وكذلك الحال حالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لعدة أحياء في المدينة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، رام الله.
1: أسبوعان على الانتخابات الإسرائيلية ولا تزال استطلاعات الرأي تقلق جميع أطراف المشهد السياسي الإسرائيلي، فمعسكر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو رغم تصاعد قوته خلال الأسابيع الأخيرة لا يزال بعيدا عن حسم المشهد الانتخابي وتشكيل حكومة منفردا بحصوله على 61 مقعدا باستثناء استطلاع القناة 14 الموالية له. تقول أوساط مقربة من نتنياهو إن معهدا أمريكيا أجرى استطلاعات موسعة لصالح نتنياهو مؤخرا وتشير إلى وجود إمكانية لحسمه للانتخابات. أما معسكر غادي آيزنكوت فشهد خلال الأسابيع الماضية تراجعا تمكن من كبحه خلال الأسبوع الأخير، ورغم تقدمه على معسكر نتنياهو في معظم الاستطلاعات فإنه غير قادر على حسم الانتخابات لوحده، ويواجه آيزنكوت تحديات داخل معسكره لتقويض زعامته خصوصا من رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت ووزير الأمن الأسبق أفيغادور ليبرمان. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، يعني الخارطة السياسية الإسرائيلية متشابكة هذه المرة نوعا ما بين أقطاب اليمين كلها، فعند أي نقطة استقرت استطلاعات الرأي الأخيرة؟
10: يعني الصراع في هذه الانتخابات على شخصية بنيامين نتنياهو وهو محور الانتخابات المرتقبة ما بين معسكر يؤيد نتنياهو ومعسكر يدفع نحو ولاية جديدة لبنيامين نتنياهو ومعسكر آخر يعارضه ويدفع نحو استبداله وإزالة بنيامين نتنياهو من الخارطة السياسية. ولكن بالعودة إلى استطلاعات الرأي، حتى هذه اللحظة غالبية استطلاعات الرأي لم تعطي أي جهة القدرة على تشكيل الحكومة، و لم يصل أي طرف إلى 61 مقعدا من أصل 120، كون أن أي ائتلاف حكومي في إسرائيل بحاجة إلى 50% زائد واحد من ما أعداد المقاعد في الكنيسة الإسرائيلي. ولكن اللافت أنه في الأيام الماضية بعض الاستطلاعات تعطي نتنياهو ارتفاعا في عدد المقاعد، ليس ارتفاعا في أعداد مقاعد الليكود ولكن ارتفاعا في أعداد مقاعد كتلة نتنياهو بما تضمه من أحزاب مختلفة، من أحزاب من اليمين المتطرف وأيضا من أحزاب الحرديم، إلى جانب حرب نتنياهو على أحزاب اليمين الصغيرة مثل حزب شعب إسرائيل برئاسة عوفر فينتر الذي يعني يسعى نتنياهو لعدم تجاوزه نسبة الحسم البالغة 3.25%، وبعد أن تجاوز عوفر فينتر في الأسابيع الماضية نسبة الحسم عادت مجددا الاستطلاعات لتعطيه بأنه لا يتجاوز نسبة الحسم، وكان قبل يعني ساعات قد انسحب أحد أطراف أو أحد أعضاء هذه الكتلة من حزب فينتر في إشارة إلى حملة من اليمين الإسرائيلي، حملة من قبل بنيامين نتنياهو لإخراج هذه الكتلة من أجل عدم ضياع الأصوات كما يقول نتنياهو ومن أجل تركيز أصوات اليمين الإسرائيلي في داخل كتلته. ولكن الطرف الآخر، الطرف المعادي لبنيامين نتنياهو، لا نستطيع أن نقول بأنه يحسب على الوسط أو على اليسار. هناك أحزاب كثيرة في معسكر المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو هم يحسبون على اليمين الإسرائيلي وبعضهم على اليمين المتطرف، إذا ما تحدثنا مثلا عن أفيغدور ليبرمان أو حتى عن نفتالي بنت أو حتى إذا ما تحدثنا عن غادي آيزنكوت الذي أيضا هو صاحب عقيدة الضاحية وكان له باع طويل في داخل الجيش الإسرائيلي وأشرف على تدمير الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. لذلك هذه الانتخابات هي انتخابات تركز حول شخص أو تتركز حول شخص بنيامين نتنياهو، ولكن حتى اللحظة بنيامين نتنياهو ينجح بالاقتراب نوعا ما في بعض الاستطلاعات من حاجز 60 مقعدا، وهنا ربما يعتقد أن الفرصة ستكون مواتية من أجل إعادة تشكيل الحكومة إذا ما وصلت كتلته إلى 58 مقعدا، إذ سيحاول شق بعض أعضاء الكنيسة من الأحزاب الأخرى. أخرى لإعادة تشكيل الحكومة، وهذا السيناريو أيضا مطروح لأنه شكل سابقا حكومة إسرائيلية بعد انشقاق أطراف أو حل حكومة نفتالي بنت ويائير لبيد بعد أن نجح بإقناع أطراف بالانسحاب والاستقالة من حزب نفتالي بنت تحديدا.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل أحمد جلادات، حدثنا من القدس. من ولاية كثيرا ما اعتبرت معقلة للجمهوريين تأتي ألاسكا لتفتح جبهة جديدة في معركة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يتوجه إلى الولاية لدعم السيناتور الجمهوري دان سوليفان في سباق تشير استطلاعات الرأي إلى تقاربه بل وتقدم منافسته الديمقراطية في بعضها. يعكس التحرك أهمية المقعد بالنسبة إلى الجمهوريين الذين حشدوا دعما ماليا كبيرا لسوليفان تجاوز 18 مليون دولار من صندوق القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، إلى جانب نحو 3.5 مليون دولار من مصادر أخرى. رهان ترامب لا يقتصر على إنقاذ مقعد جمهوري في سباق محتدم بل يمتد إلى معركة السيطرة على مجلس الشيوخ، حيث قد تحسم أصوات ألاسكا سباقا أكثر تعقيدا مما توقعه الحزب الجمهوري. معركة ألاسكا واحدة من أكثر المعارك تنافسية في الانتخابات النصفية الأمريكية، إذ يواجه السيناتور الجمهوري الحالي دان سوليفان تحديا من الديمقراطية ماري بيلتولا. تظهر متوسطات الاستطلاعات تقاربا بين المرشحين مع ترجيح تقدم الديمقراطيين. تاريخيا حافظ

0: ما أثار المخاوف من التباس الناخبين وتشتت الأصوات، وهو أمر أشار إليه ترامب. وتزداد المنافسة تعقيدا في ألاسكا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الانتخابات التمهيدية إلى السباق العام الذي يعتمد نظام التصويت التفضيلي. إلى جانب المنافسة الحزبية، تضغط تكلفة المعيشة والرسوم التجارية على حسابات الناخبين في ألاسكا، وسط مخاوف من انعكاس السياسات الاقتصادية على الأسعار. وفي المقابل، يراهن الجمهوريون على الدعم المالي المكثف وتدخل ترامب لتعزيز حظوظ سوليفان في سباق قد يحدد مصير مقعد مهم ويؤثر في موازين القوى داخل مجلس الشيوخ، وتدخل العلاقات التجارية مع كندا أو تدخل ضمن حسابات هذا السباق الانتخابي، إذ ترتبط ألاسكا وجارتها الجنوبية بعلاقات اقتصادية مهمة، في حين أثارت الرسوم والقيود التجارية التي فرضتها إدارة ترامب مخاوف من تداعياتها على الشركات المحلية وسلاسل الإمداد. يضع هذا الملف الجمهوريين أمام اختبار إضافي في وقت يسعى فيه سوليفان إلى الحفاظ على مقعده، وسط منافسة محتدمة قد تؤثر في توازن القوى داخل مجلس الشيوخ. معنا الآن الزميل أحمد خير الدين مفدى تلفزيون العربية من واشنطن. أهلا بك أحمد. إذن نحاول أن نفهم ما يجري في ألاسكا من تشابه للأسماء بين المرشحين. الحزب الجمهوري يبدو في مأزق فيما يتعلق بهذا الموضوع، يعني بالنظر أولا إلى تشابه الأسماء وأيضا ما يحققه الديمقراطيون من تقدم في استطلاعات الرأي لأسباب كثيرة. طيب، ما هي حظوظ الجمهوريين حتى الآن، وهل من الممكن أن تصبح هذه الولاية الزرقاء يعني تحمل ولاء آخر للديمقراطيين بدل الجمهوريين؟
1: سهام هذه المنافسة في هذه الولاية ليست فقط اختبار لتأثير الرئيس الأمريكي الذي غادر قبل قليل البيت الأبيض متجها إلى ألاسكا ليحشد الناخبين بعد فترة قليلة مما قام به نائبه جيدي فانس أيضا من زيارة إليها لحشد الناخبين للتصويت لمرشح الحزب الجمهوري دان سوليفان في مواجهة المرشحة الديمقراطية ماري بالتيلا. هو يريد كذلك أن يثبت خطأ استطلاعات الرأي التي حولت هذه الولاية من ولاية حمراء إلى ولاية تميل للديمقراطيين بتأثير ما جرى طوال الفترة الماضية من ارتفاع في الأسعار، وذلك بتأثير التعريفات الجمركية والسياسات التجارية والحرب على إيران. ما أشرت إليه سهام فيما يخص مسألة تشابه الأسماء هو جزء من تعقيد النظام الانتخابي في هذه الولاية التي تتبع النظام التفضيلي. المرشح الناخب هناك يدخل ويختار 4 مرشحين بالأولوية، هذا يعطي أفضلية لمرشحة الحزب الديمقراطي، و النظام التفضيلي خاضع أيضا للتصويت في هذه الانتخابات العامة في 3 نوفمبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد هذا النظام ودعا الناخبين إلى التصويت ضده لتغيير هذه السياسة التي تعطي برأيه أفضلية للديمقراطيين هذه المرة. هناك حشد كبير يقوم به الرئيس الأمريكي الآن يوازيه محاولة من الديمقراطيين لحشد مماثل، هناك استعانة. كنا نتحدث أمس عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوهايو، بعد قليل في 24 من الشهر الجاري سيتوجه الرئيس الأسبق باراك أوباما لحشد الناخبين من أجل التصويت للمرشحين الديمقراطيين في هذه الولاية. هناك سعي لهذه 4 مقاعد التي ستحسم السيطرة على مجلس الشيوخ، هناك تضارب فيما تقوله استطلاعات الرأي. الآن هي تعطي أفضلية للديمقراطيين في هذه الولاية، لكن الرئيس الأمريكي يركز على أن استطلاعات الرأي أخفقت في الفترات الماضية، وكذلك أن هناك تغييرات تحدث بتأثير ما يكشف من معلومات بشأن المرشحين وما يرد حتى الآن من تأثيرات للوعود الانتخابية التي يقدمها الرئيس الأمريكي. هناك وعود خاصة بألاسكا بمسألة الطاقة وتقديم العديد من العقود وتغييرات فيما يخصصه الرئيس الأمريكي لهذه الولاية ذات العدد المحدود من السكان، لكنها تأثيرها كبير في هذه الانتخابات تحديدا. هذه المسافة الطويلة قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من أجل هذا الحشد، لأن هذه الولاية وكل مقاطعة في هذه الانتخابات ستكون مفصلية، خصوصا مع التغير توجهات الناخبين بفعل هذا التأثير الاقتصادي وما جرى طوال العامين الماضيين من تأثير الرئيس الأمريكي الذي يصر على أنه الآن ليس في ورقة الاقتراع لكنه قادر على تغيير هذه النتيجة وحشد أصوات الناخبين ليصوتوا لحزبه لتجنب ما سيحدث إن عدل الديمقراطيون النتيجة وسيطروا على مجلسي النواب والشيوخ في بداية نوفمبر.

0: بعد أن يتم تنصيب هؤلاء الأعضاء الجدد.
1: شكرا جزيلا لك أحمد خير الدين، موفد التلفزيون العربي، حدثنا من واشنطن. نشير مشاهدينا لهذه الأخبار العاجلة. المتحدث باسم التحالف في اليمن يقول: نفذنا عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية. يضيف المتحدث باسم التحالف في اليمن: ثبت لنا قيام ميليشيا الحوثي باستخدام مصادر لجهدها الحربي ومنها محطة الصباحة، هذه المحطة التي تم قصفها اليوم. إذن مشاهدينا، نذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن المتحدث باسم التحالف في اليمن يقول: نفذنا عملية عسكرية نوعية لتحييد المصادر الحيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية. ويضيف المتحدث باسم التحالف في اليمن: ثبت لنا قيام ميليشيا الحوثي باستخدام مصادر لجهدها الحربي ومنها محطة الصباحة في العاصمة اليمنية صنعاء. الآن ننتقل إلى ما يجري في فرنسا. من شوارع باريس إلى المدارس والجامعات تتجدد موجة الاحتجاجات الطلابية في فرنسا وسط مطالب بتحسين ظروف التعليم ومخاوف من اتساع الاضطرابات واندلاع أعمال عنف. في يوم جديد من التحركات تباينت تقديرات أعداد المشاركين بشكل لافت، فبينما أعلنت وزارة الداخلية مشاركة 161,500 متظاهر في أنحاء البلاد، تحدثت المنظمات الطلابية عن نحو 480,000 في مشهد يعكس اتساع الفجوة بين رواية السلطات وتقديرات المنظمين. تأتي الاحتجاجات إذن مشاهدينا بعد أسبوع من مظاهرات مماثلة شاركت فيها نقابات عمالية وطلابية، بينما امتد تأثير التحركات إلى المؤسسات التعليمية مع إغلاق مئات المدارس الثانوية واضطرابات في الجامعات. وإن سجلت أعداد المدارس المغلقة تراجعاً بالمقارنة بالأسبوع الماضي، وبين تمسك الطلاب بمطالبهم وسعي السلطات إلى احتواء التحركات، يبقى السؤال: هل تنجح الحكومة الفرنسية في تهدئة الشارع أم ستستمر الاحتجاجات لتفتح جبهة ضغط جديدة على قطاع التعليم؟
2: دخل الحراك الطلابي في فرنسا الأسبوع الثالث على الرغم من انخفاض وتيرة التحركات في الآونة الأخيرة. مسيرة جديدة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس لطلاب المدارس الثانوية، انضم إليها عدد من النقابات العمالية بالإضافة إلى حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار وعدد من طلاب الجامعات أيضا. وكان هناك احتجاجات للجامعات تضامنا مع طلاب المدارس الثانوية. يقول الطلاب بأن تعهدات الحكومة الفرنسية حتى الساعة غير كافية وقليلة جدا، وهم يطالبون بعدد من الإجراءات لتحسين ظروف التعليم في المدارس الثانوية، منها زيادة عدد المدرسين والمدرسات، وهناك نقص في أكثر من نصف هذه المدارس. يطالبون بتخصيص موارد إضافية أيضا وبتوازن أكثر بين المدارس الخاصة والمدارس الرسمية. حتى الساعة وزير التربية قال بأنه سيخصص حوالي 3,000 مدرس ومدرسة لسد هذا العجز. وأعلن أيضا رئيس الحكومة بأنه سيراجع موازنة العام المقبل، وهناك اليوم نقاشات جدية لإقرار هذه الموازنة لتخصيص موارد إضافية للمدارس، ولكن الإجراءات الملموسة لن تعلن عليها الحكومة قبل نهاية هذا الشهر. دلال معوض، التلفزيون العربي من باريس.
1: نذهب الآن مشاهدينا لمتابعة هذه الأخبار العاجلة المرتبطة بالملف اليمني. الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية، والمتحدث باسم التحالف في اليمن ضمن تصريحاته يضيف بأن هدف العملية تحييد قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد السعودية واليمن والبحر الأحمر. لأن الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في المنطقة الشرقية، بينما يقول المتحدث باسم التحالف في اليمن إن هدف العملية تحييد قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد المملكة العربية السعودية واليمن والبحر الأحمر. نصل مشاهدينا إلى ختام العربي اليوم، بعد قليل تتابعون تقدير موقف مع زميل وائل التميمي.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذا ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون.
2: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهداً على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميم. منحا جديد في التصعيد بين السعودية وأنصار الله الحوثيين في اليمن. المنشآت النفطية تحت النار. الشركة اليمنية للنفط في صنعاء مقابلة منشآت أرامكو في السعودية. مراسل التلفزيون العربي أبلغ عن انفجارات في صنعاء في أعقاب تحذير التحالف بضرورة إخلاء المدنيين من محيط منشآت شركة النفط اليمنية ومستودعاتها في محطة الصباحة المركزية. وأكد التحالف أن العملية تركز على تحييد قدرات الحوثيين المهددة للمملكة واليمن والملاحة في البحر الأحمر. في المقابل أبلغت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخصين في غارات على منشآت نفطية في الحديدة، بينما حذر المتحدث العسكري باسم الجماعة من رد قاس سيطاول منشآت أرامكو في الرياض والظهران، إضافة إلى استهداف جديد لمطار الملك خالد في الرياض. في رد فعل من واشنطن قال الرئيس دونالد ترامب إن أفعال الحوثيين سيئة جداً، واتهمهم بمهاجمة السعودية بهدف رفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق سياقات ثلاثة. لماذا أصبحت المنشآت النفطية هدفاً عسكرياً للطرفين؟ هل يعكس التصعيد الحالي رغبة سعودية بتعجيل الحسم العسكري ضد أنصار الله الحوثيين؟ ونسأل عن قدرة المساعي الإقليمية والدولية على ضبط التصعيد، ومتى قد يضطر ترامب للتدخل عسكرياً؟ أرحب بضيوفي هنا في استوديو كارولاين روز، الباحثة في مركز صوفان للأبحاث، أنور العنسي الخبير في الشؤون اليمنية، من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات، ومن صنعاء أنس القاضي المحلل السياسي.

0: إذا مشاهدنا نبدأ بهذه التطورات المتلاحقة. صدر قبل قليل بيان للتحالف بقيادة السعودية يقول إنه استهدف المنشأة النفطية غرب صنعاء لأنها تستخدم من قبل الحوثيين لتمويل جهدهم الحربي. سيد سعد بن عمر، هناك أيضا بيان شديد اللهجة لافت بصراحة من مجلس الوزراء السعودي يقول إن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو تهديد حريات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويقول إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية الاقتصادية. هل تعتقد أننا ندخل مرحلة جديدة في هذه المواجهة؟
1: لا شك أننا ندخل مرحلة جديدة استراتيجية في مسألة التعامل عسكريا مع مجموعة الحوثي. أعتقد أنه هذا في الوقت الحاضر استطاع الشعب اليمني أن يقتنع من الذي كان يفجر في صنعاء، من الذي فجر صالة الرويشن وقتل عشرات الأشخاص، من الذي كان يحاول أن يسيء للشعب اليمني ويلصق التهمة بالمملكة العربية السعودية. الآن صارت الصورة واضحة أن القوات الجوية الاحترافية الملكية السعودية تعرف الهدف بدقة وتتعامل مع كل هدف بعيدا عن المدنيين والأعيان المدنية. طبعا فيما حصل الآن المملكة حاولت أن يعني
0: للأسف فقدنا الاتصال مع رياض، نأمل أن نعود إلى ضيفنا هناك سعد بن عمر بعد قليل. سيد أنس القاضي في صنعاء، يقول لك الضيف السعودي إن مرحلة جديدة من الحرب قد بدأت الآن، لم تعد السعودية قابلة لأن تسكت، طفح الكيل فاض الكأس.
2: هذا كلام غير واقعي. أولا بيان مجلس الوزراء السعودي يحذر من أشياء باتت واقعية، فالحديث عن دخول في مرحلة حسم أو عن دخول السعودية في نوع من مرحلة جديدة من التصعيد كلام غير واقعي، باعتبار أن تقدير القوة السعودية الراهنة لا يعطيها إمكان أن تخوض حرب بهذا المستوى ولا أن تنتقل إلى مستوى من التصعيد. السعودية واقعيا منذ بداية الحرب منذ العام 2015 هي دخلت هذه الحرب بكل جبروتها العسكري بأحدث الأسلحة وبأوسع التحالفات، وبالتالي طوال هذه الفترة 12 عاما من الحرب لم تستطع أن تنجز حسما عسكريا ولم تستطع. فأن تتحدث اليوم بأنها دخلت مرحلة جيدة فهذا الخطاب أقرب إلى أن يكون خطابا تعبويا، إلى أن يكون خطابا للدبلوماسيين للمقيمين للأصدقاء. أما السعودية التقدير العسكري السعودي العسكريين السعوديين يدركون فعلا أنهم في موقف ضعف وأن صنعاء هي الآن من تدير المعركة في الميدان، هي من تفرض قواعد الحرب، هي من تهدد السعودية، هي من تضبط سياقة الحرب. والسعودية حتى الآن هي أقرب إلى أن تكون في موقف رد الفعل. يعني لدينا على سبيل المثال مؤشر بسيط، ما قيمة شركة النفط اليمنية في صنعاء مقارنة بشركة أرامكو السعودية وهي شركة عالمية. فحديث الضيف السعودي حول الدخول في مرحلة جيدة من التصعيد ضد اليمن أنا أعتقد أنه ليس واقعي وأنه أقرب إلى الحديث التعبوي.
0: سيد سعد بن عمر، عدت إلينا، ما رأيك بهذا الكلام؟ يقول لك إن السعودية في الواقع تتصرف بمنطق رد الفعل وإن صنعاء كما قال هي من تدير الحرب اليوم.
1: عزيزي، الحوثيين من بداية العمليات العسكرية في الوقت الحالي قبل شهر تقريبا قالوا أننا يعني سنعامل بالمثل، والحصار بالحصار والمطار بالمطار، والمملكة العربية السعودية تعي هذه الأهداف يعني وعيا تاما بالتشارك مع الحكومة الشرعية، ولكنها تتجنب مهاجمة كل ما يمكن أن يمس الشعب اليمني في قوته أو في كمالياته. لكن الإسرائيليين هاجموا ميناء الحديدة وهاجموا المطار والطائرات على المطار، وأيضا هاجموا شركات البترول في الحديدة، وحتى مصنع الإسمنت الذي ممكن أن يدخل فلوس للحركة الحوثية هاجموه الإسرائيليين. لكن المملكة، الفرق بين المملكة وبين الإسرائيليين أن نعتبر أن الشعب اليمني مقدرات صديقة وشقيقة، لذلك لم تحاول المملكة أن تعامل الحوثيين بالذي حصل. لكن الآن في هذا الوقت بالذات، مدام أن الأمور وصلت إلى هذا الحد في مسألة مهاجمة المطارات السعودية، فمن حق الدولة السعودية حتى خارج التحالف أن تهاجم كل مصالح الحوثيين سواء البترولية أو غير ذلك. من هنا يفهم الحوثيون أن لا تساهل معهم. طبعا هم يعرفون أنهم يهاجمون أرامكو عدة مرات، ولم تحاول السعودية أن تنتقم بمهاجمة المصادر البترولية أو الأشياء التي قد تمس الشعب اليمني وأوقوته. لكن الآن ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد قتل المعتمرين في المطارات ومهاجمة الأعيان المدنية بكل ما يستطيعون أن يهاجمون، ومهاجمة أرامكو أكثر من مرة، ليس بعد ذلك عذر للقوات الجوية السعودية والقوات المشتركة أن تهاجم كل ما من شأنه دعم الحركة الحوثية في مسألة التقدم العسكري،
0: بما في ذلك منشآت النفط والبنى التحتية. سيد سعد بن عمر،
1: لا نستثني أحدا. المفترض من الحكومة السعودية والحكومة الشرعية أن لا تستثني شيئا. الحوثيين هاجموا مطار عدن يا رجل، في مطار عدن مليء بالركاب ومليء بالطائرات هاجموه. لذلك هؤلاء ليس لهم يعني خطوط حمراء، ليس لديهم مخافة من احترام للشعوب أو غير ذلك. فأعتقد أن الاستراتيجية الآن للتحالف أو للحكومة الشرعية إذا بدأت بالشكل هذا سرعة، يعني مثل ما يقول قطع العرق أحلى من ترك الدنيا سيل. الآن نعم، سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة أرامكو، سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة المطارات، سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة أبناء الشعب اليمني داخل إذا ما عندهم بترول.
0: تمام.
1: ونحن نعرف جيدا أن الجوف ينتج بترول، وأن شركات البترول التي تعمل في صنعاء هي شركات للمتنفذين في الحركة الحوثية.
0: تمام.
1: لذلك يجب أنها توقف الآن.
0: تمام. سيدة كارولاين روز، قال ضيفنا في السعودية أن هناك الآن مرحلة جديدة، ربما نقطة انعطاف. برأيك ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة؟ يقول ضيفنا أيضا في الرياض السعودية ستهاجم كل شيء لأن الحوثيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء.
3: Well, certainly, I think that it's very clear that Saudi
4: Arabia. إنه من الواضح أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في الرد. هنالك وابل من الضربات استهدفت اليمن، وأعتقد أن هذا سوف يستمر. ولكن هنالك إشارات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية لن يكون بمقدورها أن تبقي على هذه الحملة مستمرة بمفردها. على سبيل المثال، سمعنا في الأونة الأخيرة أن هنالك دعوة من قبل السعودية العربية للإدارة السورية الجديدة لكي ترسل قوات لتساعد السعودية العربية ضد أثوار الحوثيين، وأعتقد أن هذا يظهر أن المملكة العربية السعودية سوف تكافح على المدى الطويل فيما يخص مقارعة حملة الحوثيين، سيما أن الحوثيين أوضحوا بجلاء بأنهم يريدوا أن ينوعوا من أهدافهم بخلاف المطارات. سوف يستهدفوا البنية التحتية للطاقة وأيضا أدوات فاعلة لإغلاق باب المندب وأيضا ممرات أخرى أساسية بحرية وبرية على حد سواء. لذلك من الواضح أن المملكة العربية السعودية سوف تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى مساندة، إلى دعم. وهناك أيضا دعوة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تساعد السعودية، ومن غير الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفعل ذلك. في بعض الحالات وجود المملكة العربية السعودية واستمرارها بهذه الحملة بمفردها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يخدم إلى درجة ما مصالح محددة لإدارة ترامب.
0: سنسأل أكثر عن الموقف الأمريكي بعد قليل. أستاذ أنور العنسي، هل ترى أن هذا التصعيد الكبير من قبل السعودية والحوثيين قد يرافقه تصعيد على الأرض؟ لأن المعارك مستمرة وإن كان لا تتغير كثيرا حدود السيطرة في الفترة الأخيرة.
5: لا أعتقد أن ما جرى اليوم هو نقطة تحول في المواجهة بين السعودية والحوثيين، ولكن قل أنه شكل من أشكال التصعيد جديد إلى حد ما، أو أكثر عنف يعني بتعبير أدق. وأتصور أنه السعودية كل ما تحتاج إليه هو إضفاء مزيد من المشروعية على أي إجراء تقوم به ضد الحوثيين ردا على هجماتهم. السعودية في تقديري بلد قوي من الناحية العسكرية وله ثقله الاقتصادي، ويمكنه التصرف بمفرده تحت مسوغين. المسوغ الأول هو أنه يدافع عن نفسه بموجب الحق الذي يعطيه القانون الدولي، وكذلك بمسوغ طبعا أنه مفوض ومخول بقيادة تحالف لدعم الشرعية اليمنية بالقرار الأممي 22/16 وغيره من القرارات. عندما تحاول المملكة العربية السعودية أن تحيط نفسها بعدد من التحالفات، سواء التحالف الدفاعي في البحر الأحمر أو في الممرات المائية، أو على مستوى التحالف مكة بينها وبين باكستان وتركيا، كل هذا أيضا هو في سياق حرصها نعم. على أن لا تبدو معتدية أو أنها تواجه الحوثي بمفردها، بل هناك مشروعية أعطتها لها القرارات الدولية، وكذلك هذه التحالفات التي انضمت إليها دول وازنة ولها دورها وثقلها على المستوى العالمي. لكن من المؤسف جدا أنه أن الشعب اليمني يدفع ثمن هذا التصعيد، سواء من جانب الحوثيين أو من جانب السعودية وكذلك المملكة العربية السعودية وشعبها. في الأساس السؤال هو لماذا التصعيد، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألم يكن باب المندب موجود منذ فترة طويلة؟ لماذا أصبح اليوم في صلب أجندة الحوثيين؟
0: لماذا؟
5: لأنه مرتبط بأزمة مضيق هرمز،
0: إيران
5: بأزمة مضيق هرمز، وأيضا ما يحدث في تعز أعتقد أنه غير مبرر. تعز كانت موجودة والحوثيين كانوا موجودين في تعز، ولكن يعني زيادة الضغط على تعز هو بهدف تأمين وجود الحوثيين
0: الطريق إلى الساحل الغربي،
5: في الساحل الغربي. إذن يعني هذا هو وأريد أن أذكر أيضا أنه ما جرى في يعني في 10 سبتمبر من وصول الحوثيين إلى باب المندب لم يكن بمحض الصدفة أو بسبب انسحاب قوات عسكرية من الساحل الغربي وجاءت قوات الحوثيين أو ميليشيا الحوثيين لتملأ الفراغ. لا، كان هناك إعداد وتخطيط وترتيب منذ سنوات وليس منذ أيام أو أسابيع، وأعد لهذه المعركة عدتها من البشر ومن العتاد ومن التخطيط ومن القيادة ومحاولة التنفيذ بدقة عالية وفي التوقيت المناسب. لهذا أتصور أنه يعني هذه المعركة منفصلة عما سبقها نعم. من صراع من العام 2015 حتى نعم. هذا اليوم نعم.
0: سيد أنس القاضي في صنعاء، ألا تعتقد أن جماعة الحوثيين قد ارتكبت خطأ استراتيجيا كما يقول خصومها عندما هاجمت مطار الملك خالد، مطارات سعودية، خط النفط الشرق غرب، ووضعت نفسها في موضع صعب؟ الآن في العالم ألا تجد جماعة الحوثي نفسها معزولة بينما يصف العالم مع السعودية؟
2: بخلاف ذلك، الحكومة في صنعاء أو السلطة الوطنية في صنعاء ترى أن ما تقوم به أنه عين الصواب من حيث الهدف السياسي. الآن السعودية على سبيل المثال عندما تقصف حاليا فهي كنوع من رد الفعل، لا تتوخى من خلف هذا القصف مكسب سياسي. بخلاف ذلك صنعاء عندما تستهدف سواء المطار خالد الملك خالد أو تستهدف خط شرق غرب أو تستهدف الملاحة السعودية في البحر الأحمر المرتبطة بالنفط، فهي واضحة من أنها تهدف من وراء هذه الاستهدافات إلى أن تضغط على السعودية من أجل أن تعود إلى التسوية السياسية الشاملة. أي أن صنعاء تضغط على السعودية في لحظة حرجة وتضع هدفا واضحا وهو العودة إلى السياق السياسي، وبالتالي فمثل هذا الضغط هو يدفع السعودية واقعيا لتعود للمسار السياسي. فصنعاء قد يكون هناك الآن نوع من التضامن السياسي العالمي مع السعودية إلى آخره، لكن صنعاء ترى أن هذه اللحظة هي اللحظة الأنسب لدفع السعودية للعودة نحو العملية السياسية، وبالتالي فالتصعيد هناك هدف ممكن التحقيق من خلف هذا التصعيد وليس تصعيدا من أجل التصعيد، أي أن العملية صنعاء تتوخى تحقيق هدف معين وهي متدرجة، أي أن اليوم هناك شركات نفطية أو ملاحة قوية، في الغد هناك أنواع أو مستويات جيدة من البنية التحتية، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية يمكن الانتقال إليها. فصنعاء متدرجة في الأهداف ولديها هدف سياسي وهو وقف الحرب.
0: لدى صنعاء والحوثيين هدف سياسي أم هو هدف إيراني كما قال السيد أنور العنسي؟ اليوم ما هي المصلحة الوطنية اليمنية بالعودة التي يقول الحوثيون إنهم يدافعون عنها بالسيطرة على المخا والساحل الغربي، وأسمى لك سيد أنور العنسي محافظة تعز، لماذا يستميت الحوثيون في القتال هناك؟
2: المصلحة الوطنية اليمنية أولا، هناك مصلحة في الضغط على السعودية لتكف عدوانها وترفع الحصار، أي لأن نعود نحن والسعودية ونحن واليمنيين إلى المسار السياسي. كيف يتم الدفاع عن هذه المصلحة أو كيف يتم تحقيقها أو الدفاع عنها؟ يتم بالتالي الضغط على العمق السعودي باستهداف العمق السعودي كما هو معروف، والضغط أيضا في العمق اليمني، لأن في اليمن سواء في تعز السواحل الغربي أو في المدينة لدينا حكومة تابعة للسعودية، حكومة نحن لن نرى أن ليس لها أحقية، وبالتالي عندما نبسط السيطرة على هذه الجغرافيا في تعز فنحن نحرم حكومة العليمي من ورقة سياسية، من ورقة أن مشروعيتها موجودة على الأرض، وهي الآن تتقلص بقدر ما يتقلص جغرافيا تتقلص مكانتها السياسية، وبالتالي صنعاء واضحة في هدفها وقادرة على تنفيذ ما ترى أنه الأنسب لتحقيق هذه الأهداف.
0: نعم، سيد سعد بن عمر يقول لك إن الحوثيين هدفهم واضح، الضغط على السعودية للعودة إلى خارطة الطريق إلى تسوية سلمية، ما الهدف السعودي من تصعيد الهجمات بهذا الشكل؟
1: بالنسبة للحوثيين لو أن قراراتهم وطنية ونابعة من الجماعة ذاتها ما كانت ردة فعلهم بالشكل هذا، لأنهم يقصفون الرياض ويغلقون باب المندب. الموضوع ليس بيد الحوثيين، القرارات هذه تأتي من الخارج لمصلحة المصلحة العسكرية العامة في منطقة الشرق الأوسط، متعلقة بمضيق هرمز، ويريدون أن يقفلوا باب المندب مع مضيق هرمز. والموضوع إيران الآن، الرئيس الأمريكي صرح وقال أن الهدف من الحوثيين رفع سعر النفط العالمي ليسقط هو أو ليسقط في الانتخابات هو وحزبه. إيران الآن لماذا قالت أمس أو قبل أمس نريد أن نتوسط بين السعودية واليمن؟ هذه أمور يعني قرارات دولية ليس للحوثيين فيها يعني يد أو مصلحة واضحة. هم باستمرار يقولون أننا محاصرون، وإذا هم محاصرون والمنافذ السعودية مفتوحة على اليمن والمنافذ الحدودية مفتوحة على اليمن ولدينا 4 مليون عامل يمني، ما نقول لهم عامل، نقول لهم مقيم يمني في السعودية، فأين الحصار الذي يدعيه؟ هم يرفعون شعارات إعلامية يعني فاضية من المضمون. مسألة محاولة ضرب شركة أرامكو عدة مرات ومحاولة ضرب مطار الخميس وأبها والرياض، ماذا تعني هذه؟ أنت يجبرك الحوثي على أن تفعل بما يفعل هو، ولا المملكة لم تحاول مع القوات الجوية اليمنية مهاجمة الأعيان المدنية، لكنه أجبرنا الآن.
0: الهدف ما هو الهدف سيد سعد بن عمر؟ الهدف السياسي أو العسكري أو الاستراتيجي السعودي من هذا التصعيد؟
1: الهدف هو الهدف السعودي للسعودي هو رد الاعتبار ومدافعة عن شعبها وأمنها مثل ما أعلن مجلس الوزراء، لكن الهدف الحوثي هو يعني تطبيق المنهجية الإيرانية في مسألة إجبار أمريكا على التفاوض بالشروط التي ترغبها إيران، لأنهم ما زالوا إلى الآن الإيرانيين يصرون على عدم يعني الرضوخ للشروط الواقع والأمر الواقع اللي هو أخريته الحرب الأمريكية الإيرانية. هم يريدون آخر ورقة لدى الإيرانيين هم الحوثيين كذراع أو كقوة خارجية يستخدمونها في الوقت المناسب. لذلك الرئيس الأمريكي كان منزعج جدا من مسألة هجوم الحوثيين على المطارات السعودية وعلى الأعيان المدنية، ويعرف تماما هو أن هذه الإجراءات أو هذه الأعمال هي مجيرة لصالح الإيرانيين لا أقل ولا أكثر.
0: في الواقع مشاهدينا، كما أشار ضيفنا في الرياض، الرئيس ترامب وضع قبل قليل تغريدة على موقع تروث سوشيال تحدث فيها بالتفصيل عما يجري في اليمن، يقول يتصرف الحوثيون بشكل سيء للغاية، كنت أعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام عندما قصفناهم بشدة ثم أوقفنا القصف بناء على طلبهم، لقد ظلوا صامتين لفترة طويلة لكنهم ظهروا مجددا الآن على الأرجح بتحريض من إيران وهي دولة فاشلة إلى آخره، وقال إنهم يتعمدون رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. كارولاين روز، هل هذا الكلام الرئيس ترامب تمهيد ربما لتدخل أمريكي ما فيما يجري في اليمن؟
4: أعتقد أن هذا ممكن. نعم، هناك طبعا أرجحية بواقع 50% لجهة ما يقوله ترامب. منذ الشهر كان هنالك بطبيعة الحال سفن تمر من مضيق هرمز ومن خليج عمان، كان هناك تخمين لجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفعلها. أعتقد هذا مرحلة ما قبل الانتخابات النصفية ربما يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل ضد الحوثيين، أخذ باعتبار علاقة ترامب مع المملكة العربية السعودية ومحمد بن سلمان. أعتقد أنه من الممكن بالفعل للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل، ومن الواضح أنه بينما إدارة ترامب وترامب شخصيا يريد أن يساعد الحزب الجمهوري ويريد بطبيعة الحال أن يفوز في الانتخابات النصفية في نهاية المطاف، لا ينتخب مجددا، لديه سنتان وكان لديه شهية ربما لتدخل قبل الانتخابات رغم المخاطرات السياسية، ليس فقط فيما يخص الانتخابات النصفية ولكن شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية رغم ربما وقوع ضحايا في صفوف القوات في السابق القوات الأمريكية. لذلك من الممكن بالفعل أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية السعودية ضد الحوثيين، ولكن في ذات الوقت لا أعتقد بالضرورة أن الإدارة الأمريكية تريد أن تفعل ذلك على الفور. سوف تتريث وترى إذا ما كان بإمكان السعودية العربية أن تستمر في حملتها بمفردها وصولا إلى الانتخابات النصفية، وسوف ترى إذا ما كان بإمكانها أن تحجم قدرات الحوثيين.
0: لكن الآن حتى باعتراف مسؤولين أمريكيين سيدة كارولاين روز، فإن الولايات المتحدة تقدم نعما استخباريا، معلومات استخبارية، ربما صور أقمار صناعية وغير ذلك للسعودية. هل تعتقدين أن هذا الدور الأمريكي قد يرتفع أكثر فأكثر؟ يعني هل يمكن أن نشهد غارات جوية أمريكية على الحوثيين؟ لأنه كان هناك غارات كما تعرفين العام الماضي، ثم عقدت إدارة ترامب اتفاقا مع الحوثيين كي لا يهاجموا السفن الأمريكية في باب المندب. هل يمكن أن تعود الغارات الأمريكية على الحوثيين وتفتح إدارة ترامب جبهة جديدة عليها مع إيران؟
4: أعتقد أن هذا ممكن للغاية، وهذه استراتيجية إيران مع الحوثيين، تحاول أن تفتح أكبر عدد ممكن من الجبهات، كما شهدنا في أعقاب 7 أكتوبر فتحت الكثير من الجبهات والتأمت مع بعضها البعض فيما يتعدى الحرب على غزة. من الواضح أن هنالك تصميم لربما جر ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لنزاع متعدد الجبهات. هذا ممكن. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها يمكن أن تحجب بعض قدرات الحوثيين، ولكن في نهاية المطاف ما هو مهم هو تقويض قدرة الحوثيين على الأرض، وما من بلد يريد أن يقوم بذلك، أعني بذلك حرب برية، لا تريد فعل ذلك. يمكن ضرب الحوثيين جوا ولكن لا أعتقد الحرب البرية يمكن القيام بها، لأن هذا مثير للجدل سياسيا. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك ولديها هذا الموقف، حتى الأوروبيين أيضا، ورغم ارتفاع أسعار النفط والغاز، ولكن ليس هناك شهية للتدخل المباشر ضد إيران، ضد الحوثيين أو ضد أي طرف يدفع هذه الأسعار للارتفاع.
0: لكن المشكلة أنه إذا كانت هذه استراتيجية إيران كما قلت بفتح عدة جبهات ضد الولايات المتحدة، فلماذا تقع الولايات المتحدة في هذا الفخ الإيراني؟ سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. سيد أنور العنسي، المشكلة التي أشارت إليها كارولاين روز أنه القصف الجوي، تعرض الحوثيون لقصف جوي كبير منذ عام 2015، لكن هذا لم يجعلهم يهزمون أو يزحزحهم عن مواقعهم في اليمن. المشكلة أنك تحتاج قوات على الأرض كي تهزم الحوثيين، إذن ما جدوى أن تأتي كل الولايات المتحدة وقاذفات B-52 وB-1 لتقصف الحوثيين؟
5: فيما يتعلق بعدم جدوى الحملات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وحتى إسرائيل وقبلهما التحالف الذي قادته السعودية، السبب هو أن خريطة الصراع تغيرت. الحوثيون من بعد استيلائهم على السلطة لم يستخدموا أو يعتمدوا على المطارات والقواعد العسكرية التي كانت في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. صحيح نهبوا مخزونات الجيش اليمني وذهبوا بها إلى كهوف ومناطق مختلفة في محافظات الشمال، ولكنهم استبدلوا كل ذلك باستراتيجية جديدة وبطريقة تفكير وعمل مختلفة تماما. هم مثلا لا يعتمدون على المؤسسات أو المنشآت التي كانت تستخدم كمعسكرات وإلى آخر ذلك. لديهم طرقهم في إخفاء أسلحتهم من صواريخ باليستية ومسيرات وآخر ذلك في الكهوف الجبلية في مختلف المناطق.
0: طب هذه نقطة قوة بالنسبة إليه.
5: وليس طبعا قلت لك هذا هو السبب في عدم جدوى الحملات الجوية التي شنت ضدهم حتى الآن. ولكن وأعتقد طبعا الولايات المتحدة والغرب كل وحتى المملكة العربية السعودية لا أحد يفكر في تدخل بري في اليمن. اليمن بلد صعب للغاية وجربه كثيرون يعني خلال العقود الماضية وفشلوا وهزموا. ما تحتاجه المملكة العربية السعودية وحلفائها هو دعم الحكومة اليمنية وجيشها والتشكيلات العسكرية الموالية لها بكل ما يمكن من سلاح وعتاد وذخائر لمواصلة يعني معركتهم مع جماعة الحوثيين. الحقيقة أنه الحديث الأخوة الحوثيين عن أنهم يريدون رفع الحصار ويريدون إعادة السعودية إلى المسار السياسي هذه مغالطة كبيرة.
0: مغالطة.
5: مشكلتهم ليست مع السعودية ولا مع الولايات المتحدة. إذا كانوا يفكروا في اليمن ومصالحه فمشكلتهم مع شركائهم اليمنيين. أما قضية الدخول في عداء مع السعودية أو مع الولايات المتحدة فهذا عبث وإضاعة للوقت ولمقدرات اليمن ولدماء أبنائه التي تسفك كل يوم في هذه المعارك العبثية والتي لا طائل منها على الإطلاق.
0: سيد أنس القاضي، معارك عبثية، توريط لليمن في عداء مع العالم، وكل هذا من أجل ماذا؟
2: لا يوجد معارك عبثية بالمعنى وكأن هناك من يتنزه ويغير قوله. هناك معارك فعلية، يعني هناك 12 عاما من الحرب القائمة موجودة، هناك حصار موجود فعليا.
0: مشكلتكم الأولى أو مشكلة الحوثيين هي مع الداخل اليمني سيد أنس القاضي، مع الشعب اليمني في مأرب وفي تعز وفي عدن. المشكلة ليست مع السعودية ولا مع الولايات المتحدة أولا، ما يجري الآن هو نتيجة لما فعلتموه أنتم كما يقول سيد أنور العنسي ويمنيون كثيرون. انقلبتم على الحوار الوطني في 2014، استوليتم على العاصمة صنعاء. مشكلتكم مع اليمنيين قبل كل شيء.
2: وأنا أستطيع لكن الوقت لن يكون متاحا لأجيب عن كل هذه المحطات، لكن واقعيا هناك حرب مع السعودية وعداء للسعودية واشتباك مباشر مع السعودية لا يمكننا فيه، وهناك في ذات الوقت أزمة يمنية. هذه الأزمة اليمنية لا نستطيع أن نقول أنها أزمة صنعاء أو أن صنعاء معادية للشعب والشعب يعادي صنعاء ولا أزمة أنصار الله. هناك أزمة يمنية، هذه الأزمة اليمنية أزمة توافقية، أي أن القوى السياسية اليمنية عموما لم تستطع أن تصل إلى حل توافقي لسلطة شرعية جديدة في اليمن تتجاوز الانقسامات القائمة. هذه الأزمة تتحمل كل القوى السياسية اليمنية أقساط منها، يتحملها الاشتراكي، يتحمل أنصار الله، يتحملها الحراك الجنوبي الإخوان. فالأزمة السياسية اليمنية اللي أزمة العجز عن التوصل إلى بناء سلطة وطنية توافقية جديدة، هذه أزمة سياسية يمنية داخلية تتحمل كل القوى السياسية اليمنية مسؤوليتها وليس فقط أنصار الله. لكن الجانب الآخر، الحرب السعودية هي التي تعقد الأزمة اليمنية. يعني الأزمة اليمنية ظلت أزمة سياسية إلى حد كبير. عندما دخلت السعودية في الحرب في مارس 2015 حولت الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة عسكرية، ثم ظهر لنا مكونات جديدة لم تكن موجودة على الساحة مثل مكونات السلفية العسكرية، درع الوطن، الطوارئ، الحراك، المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا ظهر كمتغير جديد. أي أن قيام التدخل العسكري السعودي في اليمن قام بعسكرة الأزمة السياسية اليمنية وعقدها. فهناك أزمتان، أزمة يمنية وأزمة سعودية، هذه الأزمات تتداخل وتتفاعل فيما بينها. وأنصار الله إذا كان لهم مثلبة أو مسؤولية فمسؤوليتهم في الشأن الداخلي اليمني مثل مسؤولية بقية القوى السياسية اليمنية. لكن في مواجهة السعودية أنصار الله يقوم بدور وطني مهم، وإيقاف السعودية، إيقاف التدخل السعودي في اليمن من شأن هذا الأمر أن يسهل البنية السياسية اليمنية للحل.
5: من اللافت طبعا أن الصراع في اليمن أنتج خطابا شعبويا يمثله مثلا العزيز القاضي الذي لا أدري كم كان عمره عندما استولى الحوثيون على السلطة قبل ما يقرب من 14 عاما. الواقع أنه كل ما يجري جذره واحد، سببه واحد، هو التمرد والخروج على الإجماع الوطني والانقلاب على السلطة الشرعية والاستيلاء على العاصمة ومصادرة سلاح الجيش اليمني ورفض الانصياع لدعوات السلام، حيث عقدت أكثر من 4 جولات في الكويت وجولتان في سويسرا وجولة أخرى في
0: ستوكهولم
5: في السويد. وكل ما تم الاتفاق عليه في كل هذه الجولات التف عليه الحوثيون قبل أن يجف حبرة. فالخلاصة لو كان الحوثيون فعلا يريدون الخلاص من هذا الكابوس الطويل الذي أرك مضاجع اليمنيين لأكثر من 12 عاما لكانوا وجدوا حلا ولا دخلوا في سلام وتسوية، لكن لأن أجندتهم ليست مرتبطة باليمن، مصالحهم ليست مرتبطة باليمن، هم صحيح يريدون من إيران أن تساعدهم على بسط سلطتهم في كامل الأراضي اليمنية وعلى تعزيز وجودهم بالقوة وليس من خلال صناديق الاقتراع، هذا هو المشكلة. أما لو كانوا فعلا في وارد أن يكونوا في السلطة بإرادة الشعب اليمني وبإجماع الملايين التي يقولون إنهم يخرجونها إلى الميادين والساحات لكان ذلك بإمكانهم ولما كانوا بحاجة إلى حمل السلاح.
0: تمام. سيد سعد بن عمر في الرياض، هل برأيك أن المملكة العربية السعودية تؤمن أن هناك حلا عسكريا لهذه الأزمة المتطاولة في اليمن؟
1: المملكة العربية السعودية ترى أن اليمنيين يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وعندما وصلوا الحوثيين إلى صنعاء دعت إلى مؤتمر عام لجميع القوى اليمنية. الخطاب الحوثي يرى أو يخرج لنا أن السعودية عدوة لليمن وأنها الحرب حرب سعودية يمنية وليست يمنية، ليست حوثية يمنية. لذلك هم بكل بارقة أمل في الهدوء يفجرون الحرب مع السعودية، يعني يطلقون أعيرة وصواريخ باليستية ومتفجرات إلى الحدود السعودية وإلى المناطق نجران والمناطق القريبة أو إلى الرياض. لماذا؟ ليوهمون الشعب اليمني كافة أنهم يدافعون عنه، وهم حقيقة ليس بين السعودية واليمن حرب. لو بين السعودية واليمن حرب ما كنا ندعم الشرعية الآن، 3/4 الأرض اليمنية تحت الشرعية، ندعمها مالا وجهدا وخبرة، ونحاول من وقت لآخر أن نكون وسطاء بين المتخاصمين. لكن النظرة الإيديولوجية لليمن أن هناك عدو خارجي اللي هو السعودية يجب أن نحاربه حتى يكسبون أكثر قدر ممكن من الشعبية.
0: ولكن سيد سعد بن عمر، الهجمات السعودية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة هل هي تهدف في النهاية إلى العودة إلى مسار سياسي ما مثلا أم لا؟ السعودية أو الرياض تؤمن بأنه يجب إنهاء الحالة الحوثية عسكريا؟ هذا كان السؤال.
1: هذا بيد الحكومة الشرعية، لا شك أن هذه الأمور بيد الحكومة الشرعية.
0: لا، أسأل عن دور السعودية هنا.
1: السعودية دور مساعد، والسعودية والحكومة الشرعية أيضا يعني تعبوا من مسألة السياسة التي ذكر السيد أنور العنسي قبل قليل، أنهم يدخلون في مفاوضات ثم قبل ما يجف حبر الاتفاقية تراهم يهجمون هنا وهناك. كم مرة سووا اتفاقيات منذهم كانوا في صنعاء، منذ كانوا في صعدة حتى دخلوا صنعاء وحتى وصلوا عدن وحتى وصلوا حديدة. ليس لهم ذمة ولا ضمير في الاتفاقيات، هم يرون أنهم لهم حق إلهي، يعني حق إلهي بمعنى الكلمة، يعني ليسوا حتى اليمنيين الأخوة اليمنيين لا يحكمون معهم، هم العصابة السلالية الذين يعتبرون أنفسهم يعني لديهم تأييد إلهي بالحكم. لذلك لا حتى هم الآن لا يرون أن السعودية شيء أمامهم، يريدون أن يحكموا مكة والمدينة. لذلك يعني صعب التفاهم. لا، أنا أرى شخصيا، وليست الدولة السعودية، أرى شخصيا أنه لا يمكن أن يوقف هذا العبث الحوثي في جماجم ودماء الأخوة اليمنيين إلا أنها انتهاءهم. فلدى الحكومة الشرعية الآن فرصة قوية مدام السعودية بدأت تعاملهم بالمثل، يعني ضربوا أرامكو نضرب البترول لديهم، ضربوا المطار ما نضرب مطار صنعاء حتى نمنع الطائرات الأممية من النزول. هذا هو الحل الوحيد حتى يؤمنوا. هم لديهم اعتمادين، لديهم اعتماد على السلالات في الخارج من السلالات الذين يدعون أنفسهم هاشميين ولديهم اعتماد على الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ترى الأمم المتحدة نافذة كبيرة للحوثيين على العالم.
0: الأمم المتحدة متواطئة مع الحوثيين أنت تقول؟
1: يعني نزول الطائرات الأممية في صنعاء من وقت لآخر هو عبارة عن نافذة يعني وملاذ مثلا لخروج أنصار الله على ما يقولون أنصار الشيطان. طيب. على خروج المبعوثين لإيران ودخول الإيرانيين إلى صنعاء. لذلك أنا أقول للسعوديين بما أنهم ضربوا مطار الرياض يجب أن يضرب مطار صنعاء كاملا ويمنع نزول الطائرات الأمم المتحدة فيه.
0: نعم. يعني مع أن السعودية قصفت الطائرة الإيرانية مهان كما تعرف سيد سعد بن عمر قبل أسابيع ويتذرع الحوثيون بهذا ويقصفون مطار الرياض يقولون الحصار مقابل الحصار. نعم سأعود إليك بعد قليل على كل حال. نعم سأعود إليك
1: عزيزي دقيقة خليني أجاوب على السؤالات.
0: تفضل.
1: الحكومة الشرعية اليمنية منعت نزول الطائرة اليمنية في الطائرة الإيرانية في صنعاء هذا هو الحاصل.
0: نعم.
1: وليست السعودية.
0: لا الحوثيون يقولون السعودية هذا ما قلته. نعم
1: الطائرات.
0: نعم.
1: إلا الطائرات الإيرانية التي تثير يعني العبث في الأرض اليمنية.
0: تمام.
1: هم منعوا الطائرة الإيرانية فقط أما مطار صنعاء مفتوح.
0: تمام. سيدة كارولاين روز قلت قبل قليل إن إيران أو استراتيجية إيران تقوم على فتح أكثر من جبهة لإشغال الولايات المتحدة ومنعها من تحقيق أي انتصار. طيب لماذا تقع الولايات المتحدة في هذا الفخ الإيراني إذا كان حقيقيا؟ لماذا إذن يعرض أو يلمح الرئيس ترامب إلى أنه قد يتدخل؟
3: نعم
4: أعتقد أن الولايات الأمريكية تراقب عن كثب لترى إيران وتصميمها لهذه الحملة وانهماكها في ذلك. شهدنا الحوثيين يعززون من السيطرة على أراضي في باب المندب وجزر مختلفة في البحر الأحمر وهذا يظهر أن الحوثيين لديهم أدوات فاعلة بالفعل وضاغطة. و بالنسبة للفعل هل هذه الحملة تم توجيهها من قبل إيران أو هل هذه الحملة تمت من خلال رعاية فورية مباشرة للقيادة الحوثية؟ هذا هو السؤال. يعتقد أن ضربات المباشرة للسعودية العربية تظهر أن هنالك مستوى إيراني تدخلي وأيضا دور استشاري ناصح وهذا يمكن أن يجلب الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل لأن هذا يظهر أن ثمة عنصر آخر في ركيزة هذه الحرب إذا صح التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذا مرت الولايات المتحدة الأمريكية تعزم أدواتها الفاعلة ضد إيران وتحاول أن تؤيد ذلك لذلك من الممكن أن تتدخل بالفعل ضد الحوثيين وتحاول أن تبني تحالفات وشركات وائتلاف ما ضد الحوثيين ولكن يجب أن تتوقع الحذر لأن هنالك الكثير من الاعتبارات السياسية يجب أن تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية على محمل الجد أخذين من الاعتبار أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك ارتفاع لأسعار الغاز والبنزين والمحروقات والديزل وهذا ما يؤثر ويضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وليس هنالك استراتيجية واضحة إزاي إيران في نهاية المطاف.
0: هناك أيضا عامل آخر وهو أن الولايات المتحدة عندها اتفاق مع الحوثيين أبرمته قبل أشهر يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن الأمريكية في باب المندب مقابل أن تتوقف الولايات المتحدة عن قصفهم في اليمن. إذا عاودت الولايات المتحدة القصف هذا يعني أن مضيقا آخر سيدة كارولاين روز قد يغلق بالإضافة إلى مضيق هرمز ولك أن تتخيلي أسعار النفط وقتها كيف تكون؟
4: بلا شك. نعم أعتقد هناك اعتبار لهذه المسألة قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في ذات الوقت وبينما شهدنا منذ عام 2023 منذ أكتوبر عام 2023 ما هو الاتفاق وما هي ملامحه بين الحكومات والأطراف من غير الدول؟ لقد شهدنا وقفة لإطلاق النار يستمر لساعات فحسب أو ربما بضعة أيام فقط خلال السنوات الماضية. عندما يتعلق أمره بالولايات المتحدة الأمريكية واتفاقها أو التفاهم المشترك مع الحوثيين أنا بالضرورة لا أثق في هذه الترتيبات آخذة بعين الاعتبار أن الأطراف تحاول أن تعزز من قدراتها وأدواتها قدراتها الفاعلة، بينما وعد الحوثيون بأنهم لن يستهدفوا الأسطول الأمريكية نحو المباشر وأيضا الجنود. هذا يمكن أن يتغير خلال الساعات إذا ما قرر الحوثيين بأن ذلك يصب في مصلحتهم، وإذا ما صب ذلك في مصلحة إيران أيضا، والعكس صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية وبسهولة يمكنها أن تنتهك هذه الترتيبات التي أجرتها مع الحوثيين. في نهاية المطاف السؤال الجوهري هو إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضيف باب المندب إلى هذه المعضلة، معضلة الأمن الملاحي البحري، أعتقد في هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بهذه الحسابات سيما فيما يخص باب المندب.
0: سيد أنس القاضي، هل تعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثيين تأخذ تهديدات الرئيس ترامب ويعني تلميحاته بالتدخل على محمل الجد؟ يعني تعتقد أنهم قادرون على تحمل جبهة أخرى تفتح عليهم؟
2: هو بالطبع صنعاء في حالة تقدير دائمة للمواقف وقراءة للمتغيرات، وهي مستعدة لمختلف الاحتمالات. يعني هو من قبل الدخول في هذا المرحلة من التصعيد وضعت سيناريوهات عدة، من ضمن هذه السيناريوهات أن يعود القصف الأمريكي، أن يعود الإسرائيلي، أن يعود التحالف الأمريكي البريطاني. صنعاء تعد لمثل هذه السيناريوهات، وواقعيا عندما تم قبل ما يتم الاتفاق لوقف إطلاق النار ما بين صنعاء وواشنطن في 5 مايو 2025 الولايات المتحدة الأمريكية والقطاع البحرية كانت منهارة هناك، كانت أسقطت طائرات سقطت أثناء محاولات الاعتراض، أي أن الولايات المتحدة لم تدخل في وقف اتفاق النار مع صنعاء من باب تغيير جو أو من باب نزهة أو متغير سياسي، لا، كان هناك ضغط عسكري حقيقي من صنعاء على القوات الأمريكية في البحر. هذا الضغط العسكري دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتبرم اتفاق مع صنعاء، وظل القصف اليمني يستهدف الكيان الصهيوني حينها. وبالتالي فصنعاء هي تعد السيناريوهات المختلفة لأي تصعيد، سواء كان تصعيد أمريكي سواء كان بريطاني، أو حتى لو دخل اتفاق ما يسمى بتحالف مكة في تصعيد أو عدوان مباشر ضد اليمن. فصنعاء دخلت هذه الحرب وهي تعرف حدودها وتعرف أيضا ولديها استراتيجية للخروج من الأزمة، بخلاف السعودية التي حتى الآن لا تستطيع أن تمسك الخيط الناظم لهذه الحرب لتخرج إلى اتفاق معين أو إلى وضع معين جديد. صنعاء تعرف جيدا من قبل أن تدخل الحرب، تعرف جيدا ما الذي تعاني منه، حدود قوتها، ما الذي تريده وكيف تنفذه. وحتى اليوم كل العمليات العسكرية التي تقوم بها صنعاء في الداخل السعودي أو في الداخل اليمني كلها تمضي مثل كما خطط له صنعاء. وحتى الآن الوضع العسكري لصنعاء لا زال هو الأفضل، وهي صاحبة المبادرة الميدانية، وإذا ما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى سيكون هناك نوع من التصعيد الجديد لمواجهة هذا التهديد.
0: سيد سعد بن عمر، هل تتطلع برأيك المملكة العربية السعودية لتدخل أمريكي فاعل يساعدها فيما يجري في اليمن؟
1: يا أخي هناك خيوط متداخلة مع بعض، لكن القيادة السعودية والقيادة السعودية تعرف مدى تفاعل الآخرين ومدى نظرتهم. يعني لاحظ أن الولايات المتحدة صنفتهم كمنظمة إرهابية الحوثيين، ولكنهم تعقد معهم اتفاقيات في عمان وتقول أن هذه تفاهمات. أيضا لا تنسى أو لا ننسى جميعا أن كثير من بني جلدتنا من أشقائنا الذين معنا في جزيرة العرب، يعني ابتداء من معمر القذافي حتى أبو ظبي، وهم يدعمون الحركة الحوثية شئنا أم أبينا انتقاما للسعودية. لا ننسى بريطانيا ولا أمريكا ولا حتى إسرائيل، كل هذه الدول تريد الأذى بالمملكة العربية السعودية، والمملكة تعرف ذلك جيدا وتعرف كيف تتعامل، خاصة بقيادة الأمير محمد بن سلمان. نحن نعلم أن مثلا يعني حركة زي الحركة الحوثية مسيطرة على صنعاء وتعز والحديدة لا يصرفون رواتب للشعب اليمني من 12 سنة، ومع ذلك هم يمولون الجيش والحركة قائمة. من أين؟ لا، ليس لهم دخل، ليس لهم دخل مطارات ولا دخل مواني، هذه فلوس مباشرة، يعني 20 مليون شهريا تدخل عليهم شهريا من إحدى الدول الشقيقة اللي تمول الحوثيين. المملكة تعرف حتى أن الولايات المتحدة أحيانا ليست بالوضوح الكافي للوقوف مع المملكة العربية السعودية في مسألة اليمن، لأنهم يريدون أن يستغلون الحوثيين في أهداف ضد السعودية ذاتها. فيعني المملكة تأخذ كل هذه
0: القرارات. يعني هناك شكوك جدية بخصوص الموقف الأمريكي سيد سعد بن عمر؟
1: يا رجل أنت معي وتشتغل ضدي. الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، شوف الصادق الوحيد الذي صدق في هذه الحرب هم الإسرائيليين، عندما شنوا حرب على صنعاء رأينا نتائجها. أما الولايات المتحدة فإنها كانت أما تفرغ ذخائر منتهية الصلاحية، أنا عسكري وأعرف هذه الأمور، أما تفرغ ذخائر منتهية الصلاحية أو تدرب طياريها في البحر أو لإرهاب من بعيد إلى بعيد، لم يكونوا

0: هذا الحلف ليس حلفاً يعني مثل المسبحة باليد وجهه يمين ووجهه يسار. الحلف هذه هي حلف استراتيجية، يعني الولايات المتحدة عندما ضربت إيران من قام معها؟ لم يقم معها أحد، لكن لديها حلفاء اللي هو في الناتو. فحلف مكة قد يشتغل يوم من الأيام في موضوع ما، لكن المملكة ليست ضعيفة إلى الدرجة التي تستعين بحلف مكة ضد الحوثيين. الحوثيين مثل ما قلت لك يعني ميليشيا تستطيع الحكومة الشرعية أن تسيطر عليها، لكن لابد أن يوجد هناك يعني تكاتف داخلي، لأنه نعرف إحنا أن اليمن خرجوا الإماراتيين بعد ما كانوا يقسمون اليمن، وكان المجلس الانتقالي، وكان طارق صالح، فكانت فيه قوة كلها متداخلة تعمل ضد بعض لصالح الحوثي. لذلك الآن الوقت لصالح الشرعية، متى ما استمر الخطار باتجاه واحد، متى ما الشرعية استمرت في الضغط مع قوات التحالف العربي معها ينتهي. يعني ضربة اليوم كفيلة بأنها يعني تتقدم إلى الأمام 20 خطوة.
1: نعم، وهذا يقودنا إلى الوضع الداخلي. من أستاذ أنور العنسي، كم يمكن للحكومة اليمنية، الحكومة المعترف فيها دوليا مع كل القوى والفصائل والأطراف التي تقاتل معها، أن تستفيد من تكثيف وتصعيد الضربات السعودية اليوم على الحوثيين؟
2: اسمح لي أستاذ وائل في دقيقة واحدة أعلق على الموقف الأمريكي. منذ ستينيات القرن الماضي تقريبا، والولايات المتحدة لديها قناعة بأن اليمن أو في تصورها للأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط هو أن اليمن وأمنه جزء من أمن المملكة العربية السعودية، بل إلى حد الاعتقاد البعض بأنها يجب أن تدور في فلك المملكة العربية السعودية. ولم يكن هناك اتصال أو علاقات ندية بين واشنطن وصنعاء بالشكل المطلوب إلا في عام 90، عندما زار الرئيس علي عبدالله صالح واشنطن والتقى بالرئيس جورج بوش وتحدث مطولا بهذا الشأن. بعد ذلك تغيرت وجهة النظر الأمريكية تجاه اليمن، ودخلت في شراكات بالذات في مجال النفط والأمن ومحاربة الإرهاب. اليوم الولايات المتحدة عادت إلى تصورها السابق بأنه أمن اليمن جزء من أمن السعودية، وما يحدث في اليمن منذ العام 2014 هو أزمة داخلية يمنية لا علاقة لنا بها، وسنتدخل فقط عندما تتضرر مصالحنا، مثل أن تستهدف سفننا في البحر الأحمر أو أن يتعرض أمننا القومي لأي خطر من أي نوع كان. ويفترض وفقا لهذا التصور أن الولايات المتحدة لن تتدخل في الأزمة الحالية أو في التصعيد الحالي إلا إذا شعرت أن مصالحها في باب المندب يمكن أن تتضرر. لكن الحوثيين طمأنوها وقالوا لها حتى هذه اللحظة أنه لن نمس مصالحكم، وبإمكان سفنكم أن تمر. ولكن مثل ما أشارت الزميلة كارولين أن هذا الموقف ممكن يتغير في أي لحظة تبعا للأجندة الإيرانية.
1: الآن استفادة الحكومة اليمنية مما يجري في المعارك على الأرض.
2: الحكومة اليمنية يا صديقي تعرف أنها تعاني من أزمات بنيوية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة جدا، وأعتقد أنه لولا وقوف المملكة العربية السعودية وراء الحكومة اليمنية بكل ثقلها المالي والسياسي كانت في وضع أسوأ من ما هو حاليا بكثير. لا يزال بإمكان الحكومة اليمنية أن تستفيد من الدعم السعودي ومن الضغط السعودي العسكري الآن، إذا تواصل من خلال الغطاء الجوي الذي توفره مقاتلاتها لتسهيل ولتأمين تقدم قوات الجيش اليمني في مختلف المناطق. فأعتقد أنه ما سمي بعملية فجر اليمن يمكن أن تحقق جزء كبير من أهدافها، على الأقل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار الحوثي على القبول بالعودة إلى مسار السلام.
1: سيدة كارولاين روز، هل النظرة في واشنطن برأيك أنه لا يمكن أن تحل أزمة اليمن إلا باتفاق أمريكي إيراني ينهي الأزمة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي يؤمن بأنه عندما يتعلق الأمر بحرب على إيران فإن الكرة الثلج سوف تتدحرج وسوف تنتقل إلى جبهة

0: مختلفة متنوعة، وأعتقد أن هذا أفضل إلى الانطباع التالي، حتى سرا في أروقة الإدارة الأمريكية، لأن هذه الحرب أصبحت حربا عويصة. الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت ضد إيران، والهدف الأساسي كان يرتبط بتغيير النظام. اعتقدت أمريكا أن سيناريو فنزويلا يمكن أن يطبق على إيران، ولكنه لم يكن كذلك ولم يحصل. والولايات المتحدة الأمريكية غيرت من الأهداف في عدد من المرات، والأهداف الآن ضبابية لا نعرفها. الآن تحاول أمريكا أن تحجم من قدرات إيران، والأهم من ذلك تحاول أن تضغط على الأدوات الفاعلة لإيران على طاولة المفاوضات، لكي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها انتصرت في الحرب على إيران. أعتقد أنه في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية تقر بأن تغيير النظام غير ممكن، وفي الكثير من الحالات قدرة إيران الدفاعية تم التراجع فيها، ولكن شبكات الوكلاء موجودة، حزب الله ما يزال موجودا،
1: الميليشيات الإيرانية
0: نعم، والحوثيون طبعا. وأعتقد أن الحلقة الأضعف في كل هذه المعادلة في الحقبة التي عقبت 7 أكتوبر في الشرق الأوسط، الحوثيون أظهروا أنهم الحلقة الأضعف. الكثير من الناس اعتقدوا أن التحالف الذي انطلق منذ سنوات كان يمكن أن يقوض من قدرات الحوثيين، لكن هذا لم يحصل. من الواضح أن الحوثيين بالفعل لعبوا دورا أساسيا وشدوا على يد إيران، ولديهم أيضا أفعال يمكن أن يتخذوها هم خارج توجيهات إيران نفسها.
1: سيد أنس القاضي، باختصار شديد لو سمحت، ماذا تعتقد أنها وجهة نظر صنعاء أو الحوثيين في إمكانيات الوصول إلى حل قريب لهذه الأزمة، نهاية قريبة لهذه الأزمة، أم أنهم برأيك قادرون على الصمود طويلا تحت القصف والحصار وغير ذلك من ظروف صعبة؟
2: هي اليمن اصلا صامده، يعني الحكومه في صنعاء اصلا صامده في ظل هذه الظروف. الان المعادله هي الى اي مدى السعوديه قادره على ان تصمد في ظل تعطل توقف ملاحتها البحريه وتوقف الملاحه الجويه والضغط على الشركات النفطيه، وربما الدخول الى مستويات اخرى من التصعيد تستهدف اجزاء اخرى من البنيه التحتيه السعوديه. صنعاء ترى ان السعوديه غير قادره على ان تصمد لفتره اكبر، وأن السعودية الآن لابد أن بفعلها الضغط لابد أن يأتي يوم وتعود فيه إلى التسوية السياسية. وصنعاء لا تريد هدنة توقف الحرب، إنما تريد تسوية سياسية، والتسوية السياسية لها أساس تعاقدي بين اليمن والسعودية، وهي خارطة الطريق. وبالتالي فصنعاء ترى أنه بالإمكان التوصل إلى التسوية، لكن السعودية لا زالت حتى الآن تتجنب ذلك، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه مرغمة على أن تقبل هذا الوضع الجديد. نعم.
1: رد سريع سيد سعد بن عمر بثواني لو سمحت.
3: نعم، أعتقد أنه محدثك من صنعاء يصدق الإعلام أن الملاحة عندنا ستتوقف والمطارات متوقفة والناس ميتين جوع، وأن الحرب يمنية سعودية، ويردد باستمرار أن الحرب يمنية سعودية. السعودية لا يمكن أن توقع أي اتفاق مع اليمن إلا مع الحكومة الشرعية المعترف بها. تمام. السعودية دولة تحترم نفسها، لا يمكن أن توقع مع ميليشيا أي اتفاق. الاتفاق إذا هناك اتفاق أو خلاف مع الحكومة الشرعية، وليس لدينا معها أي خلاف. الحدود مرسمة موقع عليها، لكن أن مسألة أن ندعم الحكومة الشرعية فهذا شيء نعترف به، سندعم الحكومة الشرعية حتى دخولها صنعاء إن شاء الله.
1: شكرا لكل الضيوف، سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض، أنس القاضي المحلل السياسي في صنعاء هنا في استوديو كارولاين روز، الباحثة في مركز صوفان للأبحاث، وأنور العنسي الصحفي والخبير في الشؤون اليمنية. شكرا لكم مشاهدينا على بقائكم معنا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفت.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان. نبدأ بالعناوين. التحالف في اليمن يؤكد اعتراض صواريخ وسقوط الشظايا في المنطقة الشرقية بالسعودية، ويعلن استهداف منشآت نفطية في صنعاء مستخدم لأغراض عسكرية. قتلى في قصف ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الهيثيين بمحافظة تعز، والإعلام يعد بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على الجماعة. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير ومجمع فلسطين في رام الله. والحائزة على نوبل للسلام نادي هيلاي تقول لتلفزيون العربي إن انتهاكات إسرائيل خطيرة وتعد إبادة جماعية ويجب محاسبتها. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور.

0: أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرض شرقي المملكة، وأكد المالكي سقوط شظايا اعتراضية في منطقة سكنية بالمدينة. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي أكد تنفيذ عملية نوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية. قال التحالف إنها تستخدم في دعم المجهود الحربي لأنصار الله الحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار. وأوضح المالكي أن المواقع المستهدفة تشمل محطة كهرباء الصباحة ومخازن وخزانات وقود ومنشآت لنقله وتفريغه، مشيرا إلى استخدامها في دعم الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر، كما أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق ضرر بالمدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، داعيا أنصار الله الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمطارات والموانئ والبنية التحتية. هدد مجلس الوزراء السعودي في بيان جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها ستواجه عواقب ما وصفها بالجرائم والاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقصيدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأثنى بيان المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي، كما أكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. من جهة حذر الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى السريع بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل بما وصفه بالرد القاسي والمؤلم في العاصمة السعودية الرياض، كما حذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشآت تابعة لأرامكو النفطية ودعاهم لإخلائها والابتعاد عنها لكونها هدفاً مشروعاً على حد تعبيره، في وقت جدد فيه تحذير شركات الملاحة الجوية والمطارات والعاملين فيها والمسافرين. قال رئيس مجلس القيادة اليمني راشد العليمي إن عملية فجر اليمن ضد جماعة أنصار الله الحوثيين ماضية بثبات نحو هدفها النهائي بعد استنفاد كافة فرص التهدئة وفق تعبيره.
1: قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على خيار الحرب والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية.
0: ميدانياً أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف الطيران الحربي مواقع لأنصار الله الحوثيين بتسع غارات في محافظة تعز. وفي محافظة مأرب قالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات القتال غربي محافظة مأرب، ما أدى لمقتل طاقمها. وأعلنت قوات درع الوطن الحكومية اليمنية تنفيذ غارة بمسيرة استهدفت مركبة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة المحاولة بمحافظة رحج. أظهرت مشاهد العملية العسكرية التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن. كما أفاد مقاتلون في القوات الحكومية اليمنية بصد هجمات شنها مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز. معنا الآن من الحديدة مراسلة تلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، نتابع معك آخر البيانات الصادرة عن الحوثيين وأين وصلت المعارك في الجبهات المشتعلة في تعز خاصة، وكيف الوضع أصلا في المناطق التي استهدفت مؤخرا صنعاء ورأس عيسى؟
2: سهام، يبدو أن التصعيد في اليمن يبدو يأخذ أشكالا متعددة ويدخل ربما مرحلة خطيرة، ويمكن إجمالي أو إيجاز هذا التصعيد من خلال ثلاثة مسارات، سواء المسار فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الميدانية التي تدور في الأرض وما يرافقها من اشتباكات عنيفة ومواجهات دامية بين الطرفين، سواء قوات حكومة صنعاء أو حكومة عدن، والحديث عن تحقيق تقدمات، وأيضا حديث عن استهداف تحشيدات، وأيضا هناك حديث من قبل حكومة عدن عن تحييدها لعدد من المقدرات وأيضا حتى لعناصر من قوات حكومة صنعاء، وبالتالي ما زالت الأمور على أشدها والمعارك مشتعلة في كافة المحاور وخطوط التماس وأماكن ومسارح العمليات على مستوى محافظة تعز المحيطة بالمدينة أو حتى في الريف. المسار الآخر من هذا التصعيد هو ما يتعلق بالغارات الكثيفة والتي تزداد كثافة يوما بعد آخر، خاصة وأن صنعاء تسجل اليوم أكثر من 104 غارات جوية على صنعاء وغيرها، استهدفت تلك الغارات منشآت نفطية في صنعاء وأيضا في رأس عيسى بمحافظة الحديدة. أسفرت هذه الغارات مساء اليوم وخاصة في منشأة شركة النفط في رأس عيسى عن الشيشاد عن سقوط شهيدين وأيضا جريحين. فيما يتعلق بالخسائر المادية، لابد أن ولا شك أن هناك خسائر حتى اللحظة لم تتحدث عنها صنعاء، وربما الجهات المختصة في طور رصدها وتقييمها للرفع بتلك وحجم تلك الخسائر. التصعيد ربما يتواصل على المسار الثالث، وهو ما يتعلق بالعمليات المتبادلة بين صنعاء والرياض، خاصة وأن صنعاء تتوعد اليوم بعد الغارات التي شنتها المقاتلات السعودية مساء اليوم على صنعاء وتحديدا على شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء، وأيضا على شركة النفط ومنشآتها ومرافقها في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. صنعاء تتوعد وتقول بأنها سوف ترد وسيكون ردها قاسيا، وربما تدخل الآن مرحلة المعادلات ثلاثة جديدة، وهي معادلة العاصمة بالعاصمة والمطار بالمطار، إلى جانب معادلة أخرى ربما ستنبئ الأيام القادمة عن تفاصيل تلك المعادلات من خلال المنشآت النفطية التي باتت هدفا للجانبين، سواء قوات صنعاء وحتى الجانب السعودي. دعيني فقط أشير إلى ما قاله أيضا مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي في صنعاء، تحدث في خطاب له اليوم، ومن ضمن حديثه قال بأنهم معنيون بمواجهة النظام السعودي حتى ينتهي عدوانه وحصاره على بلدنا، وأيضا مستمرون في ضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه باحتلال بلدنا. وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن المعادلات الثلاث فيما يتعلق بالتصعيد، معادلات التصعيد بالتصعيد، وأيضا معادلة الحصار بالحصار، إلى جانب معادلة استهداف التحشيدات العسكرية، هي مستمرة، وتقول صنعاء بأنها تأتي ردا على العدوان الذي تمارسه السعودية كما تقول، واستمرارها في شن عدوانها المتواصل والكثيف على العديد من المناطق اليمنية كصنعاء وتعز وذمار ولحج وإب والبيضاء وتعز والحديدة وغيرها من المناطق اليمنية التي تقول صنعاء بأنها كانت عرضة لتلك الغارات الجوية، وأيضا للقصف المدفعي الذي ينطلق من جيزان، ومن أيضا تنطلق تلك المقاتلات من السعودية وتحديدا من خميس مشيط والطائف، وبالتالي هي ماضية في الرد على ذلك العدوان، ولن تتوقف ولن يثنيها ذلك عن مواصلة ما بدأته من خلال معادلاتها الثلاث حتى يتوقف العدوان السعودي كما تقول، وينتهي الحصار على اليمن، وأيضا تفتح المطارات ويتم المضي في تنفيذ ما اتفق عليه من بنود ضمن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين صنعاء وبين السعودية. وبالتالي ربما نتوقع من خلال الساعات القادمة ردا مماثلا من صنعاء، خاصة وأن هناك معطيات ربما تصل الآن عبر وسائل إعلام كثيرة تتحدث عن اعتراضات فوق الأجواء السعودية، وبالتالي قد يكون هذا الرد هو نوع أو هذا الحاصل هو نوع من أنواع الرد اليمني. لا يمكن الاستعجال في هذا الموضوع حتى يرد تأثير تأكيد ذلك من مصادره الرسمية والجهات المعنية التي دائما ما تعلن عن عملياتها في بياناتها العسكرية، وبالتحديد تلك البيانات التي يعلن عليها المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء. نعم سهام،
0: شكرا لك صدام حسن، حدثنا من الحديدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنصار الله الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية وفق ما وصفه، ويهاجمون السعودية لرفع أسعار النفط قبل بدء الانتخابات الأمريكية. وفي تصريحات لترامب اتهم إيران بتحريض الجماعة على الظهور مجددا رغم توقيعهم اتفاقا مع واشنطن، مشيرا إلى أنه تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. معنا الآن من واشنطن بيتر روف، الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية، وأيضا معنا من عامر الشوبكي الباحث المتخصص في شؤون النفط والطاقة. أهلا بكما سيد بيتر. أبدأ معك هذا النقاش بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبدو متناقضة حيال الحوثيين وملف اليمن، مرة يقول بأنه قد يقرر التدخل لدعم السعودية، ومرة أخرى يفكر في طلب ذلك، أن يكون دعما تركيا مقدما للسعودية بدل من أن يكون أمريكيا. فكيف يفهم هذا التناقض؟ هل هو تردد أم مخاوف من التدخل؟
3: أنتم مساء وشكرا لهذه الدعوة، تحياتي لكم وللضيف الكريم ولمشاهديكم. لا أعتقد أن ثمة لبس أو تعارض، أعتقد أنكم تبالغون في تحليل ما قاله الرئيس ترامب. هنالك أنواع مختلفة لتوفير الدعم للسعوديين لهزيمة الحوثيين الإرهابيين. بعض هذه الطرق ترتبط بأمور يرغب الرئيس بتوفيرها، وأعتقد من دون تأكيد الكونغرس على ذلك هو يوفرها. على سبيل المثال توفير معلومات استخباراتية وربما بعض العون اللوجستي، ولكن عندما يتعلق الأمر بأرض المعركة والمساعدة في ذلك فإن الرئيس غير راغب وعلى نحو واضح يلزم قوات أمريكية لتقتل الحوثيين الإرهابيين. هو يعتقد بأن الأمر منوط بالجيش السعودي وربما دول أخرى أو جيوش دول أخرى في المنطقة تستفيد بطبيعة الحال من وضع ربما قوات ربما تناوئ الحوثيين الذين هم تابعون لإيران في واقع الأمر.
0: لكنه يجزم بأن الجانب الحوثي يتصرف بناء على توجيهات من إيران، وبأن الهدف هو التأثير على أسعار النفط بالتزامن مع الانتخابات النصفية الأمريكية.
3: أعتقد أن هذا صحيح بحسب التصريح. أعتقد أن إيران بالفعل وجهت الدمى الحوثيين لكي يقوم بارتكاب أفعال إرهابية ضد البنية التحتية السعودية لكي ترتفع أسعار البنزين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لسوء الحظ بالنسبة لإيران فإن النفط والغاز الطبيعي الذي يتدفقان من الخليج عاد المنسوب إلى مكان عليه قبل الحرب. هذا يعني أن سيطرة إيران على المضيق تم تعطيلها. المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي ترفع من سعر البنزين لا يرتبط بالنفط الخام، لدينا كثير من النفط الخام ولكن ليس لدينا المصافي لتكريره على نحو سريع، ليس لدينا هذه القدرة. لم نبني المصافي منذ السبعينات وأغلقنا 2 في ظل بايدن، نحتاج إلى محطات لتكرير النفط وقدرات من هذا القبيل، بإضافة إلى التنقيب نحتاج بطبيعة الحال إلى مصاف لتكرير النفط، وبالتالي الطلب يرتفع ولكن لا نستطيع أن نفي بالعرض. هذا لا يرتبط بالخام ولكن ليس لدينا المصافي لتحدث عنها لتكرير هذه المادة الخام لتصبح ديزل أو تصبح بنزينة.
0: طيب دعنا نأخذ رأي ضيفنا وهو خبير في الشأن الاقتصادي فيما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد. أستاذ عامر، استمعت لحديث ضيفنا بيتر رافو يقول ليس هناك علاقة بين انخفاض إمدادات النفط عبر مضيق هرمز أو حتى ربما عبر باب المندب والبحر الأحمر بأزمة الوقود والديزل التي يشهدها العالم، ما رأيك؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سهام ولبيتر وللمشاهدين. أعتقد بأن هناك علاقة بالتأكيد، هناك ارتفاع كبير على تكاليف الشحن، على تكاليف التأمين، على أجور أيضا طاقم السفينة سواء السفن النفط أو حتى سفن شحن البضائع. لذلك هذه الحرب أثرت على مجمل تكاليف الشحن في العالم، من ضمنها شحن الوقود وشحن الديزل. بالإضافة إلى ذلك أن أيضا منطقة الخليج كانت تورد نسبة مهمة، كانت مثلا تورد 30% من حاجة أوروبا من المشتقات المكررة سواء بنزين أو ديزل أو حتى وقود طائرات. الديزل أيضا كان يأتي بنسبة كبيرة من هذه المنطقة، من السعودية على وجه الخصوص. وبالتالي أيضا هنالك يعني مشكلة تتعلق في الحرب على إيران في نقص الديزل وارتفاع أسعاره العالمية. طبعا هنالك بالتأكيد دور لروسيا، لكن أعتقد بأن أيضا الحديث الأمريكي به جزء من الصواب حديث بيتر. هنالك بالفعل كانت على زمن الرئيس بايدن تخفيف من المصافي ومن النشاط في الوقود الأحفوري، وبالتأكيد مع ذلك ما زالت الولايات المتحدة لغاية الآن قبل عودة روسيا طبعا المصدر الأكبر للديزل في العالم. هي تصدر تقريباً 1,600,000 برميل من الديزل يومياً إلى الأسواق، ومع ذلك سواحلها الشرقية تحتاج إلى الديزل. هنالك استهلاك أكثر من الإنتاج، وأيضاً هنالك حاجة، وطبعاً الديزل سعره عالمي، إذا ارتفع في الشرق سيرتفع في الغرب، عدا أسعار الغاز التي مثلاً هي تقريبا عشرات الأضعاف فيها في أوروبا وفي آسيا عن أسعار الغاز الذي يصعب نقله إلا مسالا عن أسعار الغاز في الولايات المتحدة. لكن الديزل مختلف، سوقه سوق عالمي يتم تسعيره يوميا عبر عدة نشرات عالمية كما حال النفط. لذلك الآن نقص يعني المشتقات المكررة وأهمها الديزل سبب هذه المشكلة، لأن الديزل دخل أيضا لتغطية بعض النقص في الأسواق من يعني نقص الغاز العالمي. لا تنسين أنه أيضا خمس الإمدادات معطلة من المنطقة ذاتها، من منطقة الخليج العربي. لذلك أعتقد أن المشكلة مترابطة سواء من حرب المنطقة والشرق الأوسط أو حتى الحرب الروسية على أوكرانيا في التأثير على أسعار الديزل، تشتركان في التأثير على أسعار الديزل. نعم.
0: طيب ما الذي تمثله هجمات الأنصار لها الحوثيين على المملكة العربية السعودية على الأسواق الطاقة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات البترولية يعني تصدير النفط؟ هل هناك ارتدادات على الأسواق لاحقا؟
4: شكرا سيام. بالتأكيد بعد صفقة الرئيس الأمريكي السيد ترامب مع روسيا بإعادة أو تعليق العقوبات على الديزل الروسي وعودة يعني صادرات يعني مقدرة للإمدادات في العالم، كانت ستخفض الأسعار في فترات متلاحقة، وكانت ستخفف علاوة الخوف أيضا من القادم بعد أيضا يعني إفراجات عن ديزل للتصدير من الصين أيضا. لكن أعتقد بأن هذا كان يضر مصالح إيران الاستراتيجية. إيران تعول على التأثير وإضرار الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي حقيقة، لكن هذا بالتأكيد عندما شعر به يعني الجانب الإيراني بالتأكيد هنالك كان لابد من ردة فعل. ردة الفعل كانت في إصابات عديدة، تقريبا كان الأسبوع الأكثر يعني دمارا للسفن في منطقة مضيق هرمز وبحر عمان، أصيبت تقريبا أكثر من 12 سفينة التي عدها لغاية الآن، وأيضا الهجمات الأخيرة من الحوثي على منشآت الطاقة في السعودية، وعلى أيضا تهديد الملاحة في مضيق باب المندب. وبالتأكيد هذا له تبعات، هذا أدى إلى عدم انخفاض الأسعار الذي كان يرجوه الرئيس الأمريكي ترامب. لذلك هذه الخطة نجح بها الحوثي بربما يعني سحب التأثير الذي أحدثه الاتفاق الروسي الأمريكي. نعم.
0: طيب نعود لضيفنا لنفهم ماذا لو بالفعل أدت هذه الهجمات من الحوثيين للتأثير على أسواق الطاقة تحديدا النفط، ما الخيارات الأمريكية؟
5: Well, again, I am significantly less
3: مجددا
5: persuaded.
3: أنا لست مقتنعا لجهة ضربات الحوثيين وتأثيرها على سعر النفط في السوق الأمريكية. كما قال الضيف العزيز، أعتقد أنه من المرجح أن يكون الأمر مرتبطا بعدم قدرة أمريكا على تحويل النفط الخام لمشتقات يمكن أن تستخدم في ظل النمو الاقتصادي وازدياد الطلب الذي يرفع السعر. إذا ما كان الحوثيون والإيرانيون قادرون على المدى الطويل، إذا كانوا قادرون على السيطرة على مضيق هرمز والمحافظة على السيطرة على المضيق الآخر مضيق باب المندب وقطع الإمدادات السعودية، كان الأمر سيحدث فارقا. ولكنهم إذا ما فشلوا في ذلك فإن النفط سوف يتدفق من الخليج، والفعل هو يتدفق كما كان عليه الحال قبل الحرب. لذلك لا أرى ما يحصل كقضية كبرى. أعتقد أن القضية ترتبط بجهود إيران لتوسيع رقعة الحرب من خلال دفع الحوثيين ليهاجموا السعودية، وأعتقد أن هذه إشارة واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي حقيقة الأمر الدول العربية الأخرى، رسالة مفادها أن طموحات إيران هي طموحات إمبريالية، وإيران تريد أن تكون القوة المهيمنة في المنطقة، ودول الخليج ومحاولة استرضاء إيران سوف يأتي بمردود عكسي. ربما هنالك نزاع حتمي، بعض أساس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن مواجهة ترامب وإيران بشأن الملف النووي، يعني بذلك نزاع حتمي منذ عام 1979 كان يجب أن نتنبأ به، سيما عندما بدأت إيران بالسيطرة على أصولنا وأزمة الرهائن يعرفها الجميع، وأيضا قتل القوات الأمريكية.
0: سيد بيتر، سأعود إليك لتجيبني عن سؤال، يعني في هذه المرحلة يطرح كثيرا، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تعاني من ارتدادات الحرب على إيران فلماذا تعود للتصعيد العسكري؟ لكن أذهب مجددا لضيفنا في عمان لأسأل عن موضوع الاستقرار في أسعار النفط، يعني ما السر وراء استقرار أسعار النفط نسبيا، وهل يبدو الأمر مضمون على المدى البعيد؟ سيد عامر.
4: هذا استقرار ظاهري سهام، وأريد أيضا أن أؤكد للسيد بيتر مرة أخرى أن السعر أو ارتفاع سعر الديزل ليس محصورا في الولايات المتحدة. أسعار الديزل قياسية في معظم أنحاء العالم وأسواق العالم، ويشكل ضائقة حقيقية حتى للحكومات، وبات أيضا يؤثر حتى على مائدة الأسرة وعلى الزراعة وعلى النقل بشكل حقيقي. الآن بالنسبة لسؤالك سهام، بالنسبة لسؤالك إذا سمحت سهام،
0: سر وراء استقرار أسعار النفط نسبيا. نعم.
4: نعم هذا ظاهري سهام، الاستقرار نتحدث عن مثلا برميل النفط البرنت الذي يسعر $105 هذه الساعة يصل إلى $150 من المنطقة إلى يعني وجهته الأخيرة مثلا في آسيا، لارتفاع تكاليف الشحن كما ذكرت لك، علاوة المورد التي تضم الشحن، النقل، أجرة السفينة وطاقم السفينة والتأمين أيضا، هذه الكلف تضاف إلى أسعار البرميل. عدا ذلك، إذا ما نظرت إلى سعر الديزل، نأخذ مثالا السوق الأمريكية، علما أنه مرتفع في كل أسواق العالم وبسوق الجملة أيضا. في السوق الأمريكية الآن بالمعدل سعر الجالون قرابة 6 دولار وتقريبا 20 سنت. هذا السعر لم يكن موجودا حتى عندما بلغت أسعار النفط 147 دولار، وهي الرقم التاريخي الذي بلغه في 2008، وحتى بعد ذلك عندما بلغت يعني أسعار النفط قيم مختلفة. لذلك الأسعار الحالية تمثل بسعر المشتق النهائي الذي يصل إلى المستهلك، المستهلك يهم سعر البنزين والديزل ووقود الطائرات بالتأكيد. وأسعار هذه المواد الجاهزة المستهلك هي بأعلى مستوياتها التاريخية، نتيجة بالتأكيد انخفاض قدرة التكرير العالمية، إصابة منشآت في روسيا، وأيضا إصابة المنطقة وتحديد نقل المشتقات في المنطقة، وإصابة حتى منشآت المنطقة ومنشآت إيران أيضا، وبالتأكيد أيضا ارتفاع كلف التأمين والشحن والنقل الغير مسبوقة حاليا. مثلا كلفة نقل 2 مليون برميل من السواحل الأمريكية إلى آسيا بلغت الآن، طبعا سفينة تنقل 2 مليون برميل أجرتها تقريبا 80 مليون دولار، كانت في السابق 20 مليون دولار. هذه السفينة لا تعبر هذه المنطقة ولا تعبر منطقة أزمات أو مضيق هرمز، ومع ذلك أجرتها مرتفعة لأن معظم السفن أو كثير من السفن محجوز في المنطقة، محجوز في منطقة خليج العرب، خليج عربي وهذه المنطقة، وأيضا تكاليف النقل أصبحت مرتفعة عدا إصابات السفن المتلاحقة التي قلصت عدد السفن المتاحة لنقل النفط العالمية. وبتعلمين أن إنشاء هذه السفن يحتاج إلى وقت كبير، كما أن إنشاء مصافي التكرير أيضا يحتاج إلى سنوات. لذلك الآن العالم يقع في مشكلة لا أعتقد أنها ستحل في وقت ضيق. نعم.
0: طيب دعوني نشير لهذه الأخبار العاجلة التي تظهر معنا ثم نستكمل النقاش. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، إذا مشاهدينا، يتحدث عن اعتراض 3 صواريخ مجنحة بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. المتحدث باسم قوات تحالف اليمن، اعتراض 3 صواريخ مجنحة بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. إذا ما زالت هناك هجمات تطاول مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية. المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن، إذا مشاهدينا، يتحدث أيضا عن اعتراض مسيرتين بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. مزيد من الاعتراضات لهجمات من الحوثيين على المملكة العربية السعودية. نعود لضيفنا سيد بيتر روف لأسألك في الحقيقة عن ما كنت قد تحدثت عنه سابقا، موضوع إن كانت إيران دولة فاشلة كما يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتصادها يعاني ومنشآتها النووية مدمرة، فلماذا يعود لخيار التصعيد العسكري؟ هذا بالإضافة لأنه يهيمن على مضيق هرمز كما يقول.
3: لكي أتصدى
0: للتعقيب المتكرر،
3: إذا ما كان لأمريكا القدرة الخاصة بتحويل النفط إلى مشتقاته، كان يمكن أن تصدر الديزل لبقية أرجاء العالم، لأن الروس قصفوا المصافي الأوكرانية التي تنتج الديزل. طبعا الأمور مترابطة، ولكنني أرفض فكرة أن الحرب مع إيران السبب الوحيد لرفع أسعار الديزل. بالنسبة للرئيس وما يفكر فيه، فهو لم يتحدث عن العمل العسكري الهجومي، لم يتحدث عن ذلك قبل الانتخابات، وهذا طبعا يتضمن الرد على الاستفزازات، ولكنه كان صادقا وأفعاله كانت متسقة مع أقواله، لأنه ركز على الملف النووي. أم الملفات إذا مساحة التعبير؟ وأعتقد أن هذا هو السؤال الأساسي. متى يمكن لإيران أن تتفق أو توافق على الخوض في القضية النووية في بداية المفاوضات، وأن لا يؤجل هذا الملف لغاية الحصول على كل ما تريده إيران من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأخرى في المنطقة؟ هذه القضية الأساسية التي يجب أن نركز عليها جميعا.
0: سيد عامر، ما التأثيرات الاقتصادية لاستهداف الحوثيين لمنشآت أرامكو؟ وكان هناك تحذير من الجماعة باستهداف منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.
4: تأثير كبير سهام، أكثر من 11 هدف للطاقة تم إصابته في السعودية منذ بداية هذه الحرب. الحوثي أصاب أيضا منشأة حساسة استراتيجية، عصب الاقتصاد النفطي الحالي للسعودية، وهو عملية نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الغربية على البحر الأحمر، أنبوب شرق غرب، وربما يتم إصابته مرة أخرى. حد علمي لغاية الآن لم يعد بكامل طاقته، عاد بشكل جزئي. إصابة محطات للكهرباء، وهذا مهم، محطة طيبة في المدينة المنورة، وأيضا محطات طاقة في الجنوب قريبا من الحدود اليمنية، عدد أيضا محطات الطاقة في محيط منطقة الرياض في المنشآت لأرامكو. لم تعلن عنها أرامكو بشكل صريح لغاية الآن، لكن هنالك إصابات حقيقية شهدت نيران وأدخنة من هذه المنشآت، وبالتأكيد هذا يؤثر على قدرة السعودية على إنتاج. هنالك محطة للغاز البترولي تم إصابتها في السعودية من قبل الحوثي مؤخرا، وأيضا هذا بالتأكيد يضعف ويرفع ثمن الغاز. لا تنسين مثلا، حتى تكلمنا على الغاز الطبيعي، غاز الطبيعي الآن في أوروبا مثلا بلغ أكثر من ضعفي سعره ما كان قبل الحرب مثلا، وهذا مرتبط بالتأكيد من نقص الغاز من منطقة الخليج العربي ومن قطر على وجه الخصوص إلى الإمدادات العالمية. الآن سعر الغاز في أوروبا كان قرابة 32 يورو للميجاوات ساعة، الآن تقريبا 84 يورو للميجاوات ساعة، ونحن على يعني مقربة من فصل الشتاء البارد، وربما ارتفاعات أكبر تنتظرنا يصل إلى 100 يورو، وهذا سيكون له مخاطر مالية ومخاطر تضخمية على القطر على القارة الأوروبية، وربما مخاطر اجتماعية إذا ما ارتفعت الأسعار ولم تستطع الحكومات الدعم واشتعلت يعني احتجاجات شعبية هنالك. لذلك أعتقد بأن للإنصاف هنالك جزء من ارتفاع الأسعار العالمي كبير يحمل للحرب في المنطقة. المتحدة دخلت هذه الحرب لكن لا يوجد حسم لغاية الآن، هذا الحسم الذي تحتاجه المنطقة. وجود إيران حلفائها هم الذين يؤثرون سواء على اقتصاد المنطقة أو على بالفعل اقتصاد العالم. اليمن مثلا الآن اقتصادها بالذات يتأثر بشكل كبير، هنالك 3 من 4 في اليمن على حساب الجوع، يحتاجون حتى لا يدركون يعني احتياجاتهم الغذائية، وهنالك انقطاعات للكهرباء وانقطاعات للوقود في مناطق مختلفة من اليمن. كذلك السعودية تنفق كثيرا الآن على حماية إمداداتها، وأيضا تخشى أمرين، مصادر الإنتاج المصافي وأيضا طرق الملاحة في البحر الأحمر وحتى في الخليج العربي. والعالم بالتأكيد الآن تحت الضغط الاقتصادي والضغوط التضخمية، لذلك الحسم المطلوب في هذه الحرب سواء حسم عسكري وهو طبعا الأسوأ، أو الحل السياسي باتفاق يضمن حرية ملاحة بدون رسوم في مضيق هرمز والممرات البحرية ومنها باب المندب. نعم.
0: شكرا جزيلا لضيفي عامر الشوبكي الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة من عمان، وبيتر روف الكاتب السياسي في مجلة نيوزويك الأمريكية من واشنطن. شكرا لكم. إلى ضفة الغربية، حيث أصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز بعد الاقتحام الواسع الذي نفذته القوات الإسرائيلية لمناطق عدة في رام الله. كما اعتدت على مجمع فلسطين الطبي بالدخول لساحته الرئيسية ومحاصرته بشكل كامل، ويحتوي المجمع الطبي على مئات المرضى ومرافقهم.
6: عشرات الإصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق نتيجة لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهدافها المواطنين الفلسطينيين بوابل كثيف من قنابل الغاز وأيضا الرصاص الحي، حيث وصل عدد من المصابين بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي. المزيد من الإصابات تصل تباعا وهذه المرة إصابة بالرصاص الحي أيضا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقتين في مدينة رام الله، لمحيط مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن، وكذلك الحال لمنطقة المجلس التشريعي هناك. إصابة غارقة بالدماء، لا نريد أن ننقل الصورة عن قرب، ولكن شاب أصيب بالرصاص الحي وهو غارق في دمائه، تم إدخاله الآن إلى مجمع فلسطين الطبي إلى قسم الطوارئ. هذه واحدة من عدة إصابات بالرصاص الحي نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة رام الله وعدة أحياء في هذه المدينة. طواقم الإسعاف لم تتوقف عن نقل الإصابات إلى داخل مجمع فلسطين الطبي، وهناك إصابات أيضا نقلت من داخل المجمع. العديد من المواطنين الفلسطينيين وهم بالعشرات نقلوا إلى قسم الطوارئ نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف على المستشفى. داخل المستشفى ما أدى لاحتراق جزء من المنطقة الخلفية لقسم الطوارئ كذلك، وإصابة العشرات بحالات اختناق شديد من بينهم مرضى موجودون داخل مجمع فلسطين الطبي. اقتحام واسع لمدينة رام الله، عشرات الإصابات بين الرصاص الحي وكذلك الحال حالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لعدة أحياء في المدينة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، رام الله.
0: أفادت مراسلة التلفزيون العربي باقتحام مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى في رام الله. وخلال الاقتحام قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة ملفات ومقتنيات للمؤسسة. أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام نافي بيلاي للتلفزيون العربي أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خطرة، وأضافت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.
7: كنت قريبة من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، إنها خطرة وتعد إبادة جماعية. يجب مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الضفة. سنستمر بالعمل لدعم الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب. هناك قادة يتصرفون خارج القانون الدولي. في المقابل لدينا الحق الإخلاقي لا القوة السياسية في حماية الأهالي وفق حدودنا المتاحة.
0: أضافت بيلاي للتلفزيون العربي بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية مجحفة، داعية إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة وفق تعبيرها.
7: المحكمة الجنائية الدولية أولوية بالنسبة لنا. العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة مجحفة. لقد دعوت الدول الأعضاء إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة للشرطة في منطقة المشاهرة شرقي مدينة غزة. أظهرت مشاهد اللحظات الأولى لاستهداف الاحتلال المركبة. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن بلادها تمر بظروف حرب، مشيرة إلى استعداد الحكومة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية. أضافت مهاجراني أنها لا تستطيع الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الوقت الراهن، واضحة أن طبيعة الظروف الراهنة تفرض عدم الإفصاح عن بعض المعلومات. أفاد الحرس الثوري الإيراني باندلاع حريق في ناقلة نفط وتعرضها للضرر أثناء عبورها المنطقة الواقعة شرقي مضيق هرمز. أضاف الحرس الثوري أن الناقلة خالفت تعليمات السلطات الإيرانية الخاصة بالعبور وحاولت المرور عبر منطقة محظورة بعد وقف أنظمة التتبع الخاصة بها. كما دعا الحرس الثوري جميع السفن إلى التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية لضمان ما وصفه بعبورها الآمن. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح مجلس الشورى في الدوحة أن استراتيجية قطر ارتكزت على الدفاع عن الدولة من دون الانجرار إلى الحرب، والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
8: صاحب السمو أمير الإمارات الفتى.
9: من قلب أزمة كبرى تعصف بالمنطقة يخرج أمير دولة قطر ليوضح ويؤكد.
10: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب.
9: يقول هذا زعيم عربي قصفت بلاده وتضررت فعضت على جرحها وما تراجعت عن استراتيجياتها، دولة تتوسط لتأمين مخرج آمن لا لنفسها وحسب بل للمنطقة بأسرها. في هذا وجدت بلاده نفسها أمام تحديات كبرى، أن تحمي سيادتها فلا تنجر إلى حرب ليست حربها، وأن تفي بدورها فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي، وأن تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. لقد قصفت أكبر منشآتها للغاز المسال وانخفضت إيراداتها بنحو 42%، لكنها لم تتراجع. فعلت ذلك الشهر الماضي وحققت الاختراق الأبرز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترحت إيران مبادرة للحل بشروط 7، وكان الدور القطري حاسماً. رفض ترامب المقترح على الفور، لكن إدارته سرعان ما استدركت فأرسلت ردها عبر الدوحة، ولم تكن الأخيرة صندوق بريد، بل كانت فاعلاً ينشط لتفكيك ما يعترض ويعوق سبل البحث عن حل. تدرس طهران رد واشنطن فتتحفظ. يرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي هناك أن رد واشنطن غير كاف. لقد قبلوا بعض الشروط وليس كلها، والحال هذه فلا مفاوضات، ومضيق هرمز لن يفتح. يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي في عشق أباد، فيشدد على أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرهون بالالتزامات المتبادلة والتوقف عن التهديد. فيقترح بوتين التوسط، ويفعلها بأن يضع ترامب خلال اتصال بينهما في ضوء الموقف الإيراني. سرعان ما يرد الرئيس الأمريكي مستبعداً أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته. ثمة خطط وضعت على طاولته لهجوم قريب، لكنه متردد. وضع إيران سيء للغاية كما يقول، لذلك سنواصل حصارها وننظر في الأمر لاحقاً، فإما أن نتركها لتتعفن اقتصادياً أو نمحوها، وربما نتوصل إلى صفقة في نهاية المطاف.
0: أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على وادي السلوقي جنوب لبنان، وأظهرت مقاطع مصورة انتشار الدخان عقب الغارة الإسرائيلية. أضافت المصادر أن غارة ثانية استهدفت المنطقة ذاتها قرب بلدة شقراء. بات قطاف الزيتون محفوفا بالمخاطر في جنوب لبنان. القصف الإسرائيلي ومخلفات الحرب تعيق الوصول إلى الحقول، فيما طاولت الأضرار الأشجار والمعاصر. وبين انتظار الموافقات والقطاف المبكر، يحاول المزارعون إنقاذ محصولهم وتأمين مؤونة عائلتهم.
11: في زوتر الغربية تسابق الحاجة دنيا الوقت لجمع ما تبقى من الزيتون وتأمين مؤونة عائلتها. تقطف الأشجار التي يمكن الوصول إليها وتتجنب المواقع الخطرة وسط الهجمات الإسرائيلية والمخاوف من الذخائر غير المنفجرة.
12: الصبايا شلخاتهم كلهم سوا، هي كله فنود يابسة. هلأ كل هالفنود اليابسة شلناهن، مطرح ما جاي صبايا شحلناهن وعمالي منحوشهن.
11: وفي كفر شوبة الحدودية لم يتمكن المزارع حسني غانم من دخول أرضه منذ 3 أعوام، وينتظر مع مزارعين آخرين الرد على طلبات تقدموا بها إلى الجهات المعنية بينها الجيش اللبناني واليونيفيل.
13: يعني الشجرة انعدمت، ماتت الشجرة، رفكي بركان وش سلطان فات عليها للشجرة عدمها، فهالشي بده وقت. وهلأ نحن عم نلاقي نتأثر كتير بموضوع الحرب اللي صارت.
11: بين انتظار الموافقات والخوف من مخلفات الحرب يلجأ بعض المزارعين إلى القطاف المبكر، يجمعون الثمار قبل نضجها خشية تجدد المواجهات وضياع الموسم. معاناة تمتد عبر قرى مرجعيون وحصبية والنبطية، حيث أضرت الحرب بالمحاصيل ومصادر الرزق. فالزيتون يعد دخلا أساسيا لشريحة واسعة من سكان الجنوب، ويوفر قطافه فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، وينشط المعاصر والنقل والتجارة، فيما تحتاج الأشجار المتضررة إلى رعاية لاستعادة إنتاجها. ووفق وزارة الزراعة اللبنانية، تضرر نحو 6600 هكتار من حقول الزيتون، وبلغ إجمالي المساحات الزراعية المتأثرة في البلاد 56264 هكتاراً. ولم تقتصر الأضرار على أشجار الزيتون، بل طاولت أيضاً محاصيل الجوز والتفاح والكرز في ظل تداعيات الحرب وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وبين حقول يتعذر الوصول إليها وأشجار تضررت بفعل القصف ومعاصر لحقتها أضرار الحرب، يكافح المزارعون لإنقاذ ما تبقى من الموسم وسط مخاوف من اتساع الخسائر الزراعية وانعكاساتها على سبل العيش في جنوب لبنان.
0: حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور جراء استمرار تدفق النازحين. وقالت المنسقية إن إجمالي الوافدين الجدد إلى المنطقة منذ الشهر الماضي تجاوز 8000 نازح، ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات المتاحة. وأضافت أن

0: الدولية بالخطر والمقلق، خاصة مع استمرار الأعمال العسكرية بين القوى المتحاربة. الاحتياجات الأساسية في تزايد، ولكن حجم الاستجابة الإنسانية ليس بالقدر الكافي، هكذا تقول المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. في هذا الإطار ترصد المنسقية ظواهر مقلقة بين الأطفال تشمل الهزال ونقص الوزن في ظل شح الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه، ما يساهم بانتشار أمراض حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة. أما التغيرات المناخية في العالم فللسودان حصة فيها أيضا، لا سيما أنه بلد غني بالموارد الزراعية والمائية، ما يجعله شديد التأثر بهذه الظواهر. نصف مساحة السودان مشمولة بالجفاف الشديد، ما يتسبب في تراجع المحاصيل الزراعية وحرمان الأسر من الغذاء والدخل. نتائج ذلك يطاول أكثر من 40% من السكان، أي قرابة 20 مليون شخص، لا سيما في مناطق إقليمي دارفور وكردفان. 135 ألفا منهم يعانون من مستويات عالية للغاية من سوء التغذية وفق تقييم التصنيف المتكامل للأمن الغذائي. ولتجاوز هذه الأرقام تحدد المنظمات الدولية 3 أولويات تشمل وضع حد للقتال وتعزيز المساعدات الإنسانية وتوفير تمويل طويل الأجل. هي أولويات إنسانية مؤجلة منذ 3 أعوام، فيما يستمر السودانيون بدفع تكلفة حرب تتزايد مآسيها يوما بعد يوم.
1: مع جمود الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على إيران وتداعياتها على المنطقة، أشارت صحف أجنبية إلى أن طهران تستعد لجولة جديدة من الضربات بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وفي ملف حرب أوكرانيا توقفت عند الجدل الذي أثاره اتفاق الديزل الذي أبرمه ترامب مع روسيا. تتابعون مشاهدينا هذا التقرير، وإلقاكم على رأس الساعة الزميل جمال عز الدين في الأخير.
2: صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن الهجمات التي يشنها أنصار الله الحوثيون تضع السعودية في موقف صعب، حيث تجد نفسها مضطرة للموازنة بين المخاطر الأمنية والطموحات الاقتصادية. وأضافت أن من غير المرجح أن يزول التهديد الناجم عن هجمات الحوثيين قبل أن تنتهي الحرب الأمريكية على إيران، وهو احتمال يبدو بعيد المنال في ظل رفض طهران الخضوع لمطالب إدارة ترامب. ونقلت عن محللين أن السعودية تسعى إلى تقويض قدرة الحوثيين على ضرب بنيتها التحتية من جهة، ومن جهة أخرى يقع على عاتقها خفض التصعيد وإعادة الحياة إلى طبيعتها. وبينما تلفت الصحيفة إلى تردد ترامب في استخدام القوة الجوية ضد الجماعة، رأى محللون أن المساعدة التي ترغب السعودية في الحصول عليها في اليمن محددة للغاية، وهي استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ولكن ليست هي حملة جوية مفتوحة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية رأى جاستن برونك أن الحرب على إيران تكشف حدود القوة الجوية لا تكشف ضعفها، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء صمود إيران هو قرار الولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتماد على حملة جوية وبحرية متواصلة لإخضاع النظام، مشيرا إلى أنه خلال الحروب الكبرى في القرن العشرين كان التفوق الجوي للولايات المتحدة وحلفائها عاملا حاسما في تحقيق النجاحات في ساحات المعركة. ومع ذلك لم تنجح القوة الجوية في إجبار الخصوم على الاستسلام السياسي. واعتبر أنه سيكون من المهم بالنسبة للاستراتيجيين الأمريكيين التمييز بين الاستخدامات المختلفة للقوة الجوية، فقد أظهرت الحرب على إيران إساءة استخدام كارثية للموارد العسكرية وحدود ما يمكن أن تحققه القوة الجوية. ولكن مع ذلك بحسب الكاتب فإن من الخطأ القول إن على الولايات المتحدة التخلي عن عقيدتها في إعطاء الأولوية للتفوق الجوي، فالقوة الجوية لا تحسم كل

الحروب، لكنها تظل أساسية لردع العدوان التقليدي، وإنه في مواجهة غزو روسي لدولة عضو في الناتو أو تحرك صيني للاستيلاء على تايوان، فيمكن للتفوق الجوي أن يمنح الولايات المتحدة وحلفائها أفضلية حاسمة. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية رأت آن أبلباوم أن تحركات ترامب تكشف انحيازاً متزايداً إلى موسكو بعدما رفع العقوبات عن صادرات النفط الروسية وهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا ما لم تتوقف عن استهداف المصافي الروسية من دون مطالبة موسكو بتنازلات مماثلة، واعتبرت أن هذه الخطوات تتجاوز محاولة تبريرها بخفض أسعار الوقود، بل الحقيقة هي أنها محاولة يائسة لإجبار أوكرانيا على الاستسلام وإنقاذ الاقتصاد الروسي، ربما بهدف إتمام الصفقات التجارية المتعددة التي من المعروف أن الروس ناقشوها مع المفاوضين الأمريكيين وغيرهم من المقربين من ترامب. وأضافت أنه منذ بداية ولاية ترامب الثانية حاول حلفاء أمريكا في أوروبا شرح خطورة الحرب والتهديد الذي تشكله روسيا، لكن ترامب أصر على الانحياز إلى فلاديمير بوتين، إلا أنه بحسب الكاتبة مع ذلك ستواصل أوكرانيا القتال وربما تواصل استهداف مصاف النفط الروسية بفضل حلفائها في أوروبا وخارجها، وستساهم الاستخبارات الفرنسية والأسلحة الألمانية وحزم المساعدات الواسعة من الدول الاسكندنافية وبولندا وغيرها في دعمها. بدوره ناقش إدوارد لوس أسباب مهاجمة ترامب للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، واعتبر أن ترامب يحمله مسؤولية مشكلة صنعها هو بنفسه، فالمحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الديزل هو تأثير عملية الغضب الملحمي التي أطلقها ترامب، لكن حين ضربت أوكرانيا المصافي الروسية زادت من اضطراب الإمدادات، وهكذا أصبح زيلينسكي كبش فداء جاهزاً لمشكلة تسبب بها الرئيس الأمريكي إلى حد كبير، ورأى أن الانتخابات التي تهم ترامب هي انتخابات التجديد النصفي، ولو كان جاداً في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة لكان قد بدأ بذلك منذ أشهر، لكن لا يبدو أن أياً من محاولاته بما في ذلك الشحنات الروسية ستحسن فرص فوز حزبه، وخلص إلى أنه مهما حث حلفاء الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا فإنه غير قادر على مسامحة زيلينسكي الذي يمثل تذكيراً للرئيس الأمريكي بعجزه عن إبرام الصفقات.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع، تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس، على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا جمال عزديني، وهذه ملفات الليلة. التحالف في اليمن يعلن تنفيذ قصف لتحييد قدرات أنصار الله الحوثيين العسكرية، والجماعة تشن هجمات صاروخية على أهداف سعودية، وترامب يتهم إيران بتحريض الجماعة على الهجمات لرفع أسعار الطاقة قبيل الانتخابات النصفية. أمير دولة قطر يقول إن أمن دول الخليج وسيادتها لا تهاون فيهما، ويؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لتأمين الملاحة في الخليج وهرمز. فكيف وازنت الدوحة بين تحديات الحرب ومسار التنمية؟ قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات النصفية الأمريكية، تنديد واتهامات ديمقراطية للرئيس باستهداف النائب إلهان عمر على خلفية التحقيقات بملف هجرة عائلتها، وترامب يهاجم المهاجرين مجدداً. فكيف يؤثر الملف في ميولات الناخبين؟

طور جديد من الحرب في اليمن، قصف متبادل بين قوة التحالف بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين، استهداف مواقع نفط وطاقة يؤجج الصراع بعد أيام من التركيز على قصف المطارات. كرة اللهب تتدحرج وسط تفاعلات إقليمية ودولية بين الاحتواء والتنديد، ارتدادات باتت تلقي بظلالها ليس فقط على المنطقة وإنما على العالم أجمع، في ظل المخاوف من تذبذب إمدادات الطاقة المتقطعة أصلاً بفعل الحرب على إيران. في سياق آخر هذه التطورات، وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أفادت بأن غارات سعودية استهدفت شركة النفط في الصباحة غربية صنعاء، بينما قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن شخصين قتلا في هجوم سعودي على شركة النفط في رأس عيسى بالحديدة. جاء ذلك بعدما أصدرت قوة التحالف في اليمن عصر الثلاثاء أصدرت إنذارا للمدنيين بإخلاء موقع محطة الصباحة النفطية، موقع شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، لتنفيذ عملية وصفها التحالف بالنوعية. التحالف الذي تقوده السعودية قال إن جماعة أنصار الله الحوثيين تستخدم الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية مجهودها الحربي، ومن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء ومنشآت أخرى أيضا للوقود وأرصفة مخصصة لنقل وتفريغ الوقود في الحديدة وصنعاء وذمار. كما أشار أيضا إلى أن عمليته هدفت إلى تحييد قدرات الجماعة التي تستخدمها لتهديد المملكة واليمن وجنوب البحر الأحمر والممرات المائية، وفق بيان صادر عن التحالف. في المقابل أعلنت قوات التحالف أيضا اعتراض صواريخ حاولت استهداف الرياض والظهران شرقا، وذلك بعدما حذرت جماعة أنصار الله الحوثيين مسبقا بأن أي استهدافات لصنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم على حد وصفها في العاصمة السعودية. مجلس الوزراء السعودي هدد من جهته جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها ستواجه عواقب الجرائم والاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، كما أكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلق على التطورات قائلا إن أنصار الله الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية بحسب وصفه، ويهاجمون السعودية لرفع أسعار النفط بشكل متعمد قبل بدء الانتخابات الأمريكية. ترامب اتهم إيران أيضا بتحريض الجماعة على الظهور مجددا رغم توقيعهم اتفاقا مع واشنطن.

0: أناقش هذه التطورات مع ضيفي الدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. معي هنا في الاستوديو أستاذ دكتور محمد، أهلا بك.
1: أهلا فيك
0: سيدي. معنا وأرحب أيضا بالدكتور مبارك العاطي الكاتب الباحث بالعلاقات الدولية، ينضم إلينا أيضا من الرياض. دكتور مبارك أهلا بك، وأبدأ معك دكتور محمد أبو رمان، كيف تقرأ تداعيات استهداف مواقع الطاقة والمطارات على المشهد؟ هل نحن أمام حرب سعودية حوثية أم ما يحدث هو ارتداد لحرب أوسع، وهذه الحرب طبعا ضد إيران؟
1: مساء الخير مرة ثانية لك وللمشاهدين الكرام وللضيف الكريم الدكتور مبارك من السعودية. هذه الحرب منذ بدأت، لا أقصد الحرب اليمنية السعودية ولا الحرب داخل اليمن، إنما الحرب الأمريكية الإيرانية. اتسمت هذه الحرب بشكل خاص بالتداخل الكبير ما بين الأبعاد الداخلية والخارجية، الأبعاد الدولية والإقليمية والداخلية. نحن في مرحلة يصعب فيها تماما الفصل ما بين هذه الأبعاد. لاحظ مع الحرب الإيرانية الأمريكية كيف بدأت في ضرب إيران، ثم انتقلت إلى توسيع الرقعة أفقيا إلى المنطقة، ثم أصبح الحديث كله على مضيق هرمز، والآن نحن نتحدث عن اليمن وباب المندب. واضح تماما أن هنالك حالة من التداخل الإقليمي الكبير في الملفات، في ملف في مستوى دولي مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، دورها في المنطقة، حدود القوة الأمريكية، الرهانات الحوثية والإيرانية على الحرب أو الصفقة مع أمريكا تدخل كعامل مهم في هذه الحرب، البعد الإقليمي والصراع على من هي القوة الإقليمية الكبيرة، ومحاولة استثمار اللحظة التاريخية من قبل الحوثيين، والصراع على ما يسمى النظام الإقليمي، هذا جانب أيضا مهم. ولا يمكن أيضا إنكار أخي جمال الجانب الثالث، وهو الجانب الداخلي اليمني. الآن واضح تماما أنه إحنا أمام تطورات جديدة تذكرنا بما حدث في الحرب الإيرانية الأمريكية. بدأت بصراع عسكري، ثم امتدت إلى استهداف المطارات واستهداف
0: المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية.
1: الحوثيون ينسخون الدرس الإيراني بشكل كامل،
0: ينسخون الدرس الإيراني بشكل كامل. سنعود إلى هذه النقطة،
1: يراهنون على الطريقة الإيرانية في محاولة التهديد والإكراه للخصم بين هلالين بالنسبة لهم السعودية، على القبول بصفقة وتحسين شروط التفاوض في المرحلة القادمة.
0: يستنسخون
1: الدرس الإيراني.
0: الدرس الإيراني، واتهامات للحوثيين بأنهم ينفذون أجندة إيرانية.
1: سنعود إلى
0: ذلك. نعم سنعود إلى ذلك. أذهب إلى الدكتور مبارك. بعد هذه الهجمات الأخيرة من استهداف المطارات، الآن استهداف إلى مواقع الطاقة، تهديد الحوثيين، أصر للحوثيين باستهداف مواقع أرامكو. هل تتغير قواعد الاشتباك؟ هل المواجهة في طور التوسع الآن نحو المزيد من التصعيد؟ كيف تتابع تعامل الرياض مع كل هذه التطورات؟
2: مرحبا أخي جمال والدكتور محمد أبو رمان، مساءك الكرام. يعني دعنا لا نبتعد قليلا عن السياق الذي وضعنا فيه الدكتور أبو رمان. أتفق تماما، لكن من الواضح أيضا بأن المشهد السياسي في المنطقة سيزداد تعقيدا عندما تنتهي الانتخابات الأمريكية وتعود الضربات الأمريكية وربما الإسرائيلية على إيران. أعتقد أننا تدخل المنطقة مرحلة معقدة إن استمرت الضربات في اليمن والضربات المضادة. لكن دعني فقط أسمي الأمور بمسمياتها. ما يجري اليوم في اليمن هو حرب حوثية على الشعب اليمني، فصيل منشق عن دولة يمنية. وما يجري اليوم، الحكومة اليمنية والرئيس اليمني وجيش يحاول استعادة حكمه ويحاول استعادة بسط قانون الدولة اليمنية وتحرير صنعاء. السعودية ومع التحالف العربي تقود مجهود دولي لمساعدة الحكومة الشرعية. هناك شرر إرهابي يتطاير من الأراضي اليمنية إلى المملكة العربية السعودية، هذا واقع. وهذا يقودني إلى أن أسمي ما يقوم به الحوثي إرهاب عابر للحدود وعابر للأجواء، مما يجعل هذا التنظيم تنظيم إرهابي طيب دولي.
0: نتحدث عن موقف القيادة السعودية لو سمحت لي دكتور مبارك، يعني إلى أي مدى تملك المملكة اليوم خيارات استراتيجية للرد على هذه الاعتداءات الحوثية من استهداف مطاراتها، استهداف منشآتها الحيوية، استهداف مواقع الطاقة؟ إلى أي حد هي قادرة على المواجهة دون الانزلاق إلى ربما جولة جديدة من حرب استنزاف أوسع مع الحوثيين، أو توسيع أيضا دائرة الصراع في المنطقة؟
2: السؤال منطقي أستاذ جمال، يعني لا تزال إدارة المعركة من المملكة العربية السعودية تسير وفق وجوب إبقاء القتال داخل حدود إقليم آزار ومن ثم داخل الحدود اليمنية، وبكل تأكيد أن هناك مجهود من التحالف العربي لإبقاء الصراع أيضا قيد إدارة المعركة. القضية الأهم حقيقة هو الضغط على كل الأطراف التي كانت ولا زالت تهرب السلاح للحوثي بأن تكف عن تهريب السلاح بالقوة العسكرية حقيقة، يعني النداءات لا تنفع والمناشدات لا تنفع، لكن من الواضح أن هناك قوة.
0: هل تنجح هذه القوة العسكرية؟ قبل أن أعود إلى الدكتور محمد أبو رمان اسمح لي، السعودية تعترض الصواريخ من اليمن، هذا عنوان الآن على الشاشة، هل تنجح هذه المقاربة العسكرية؟ الأنصار الحوثيون يقصفون تقريبا كل شيء، كل منشآت الطاقة باتت هدفا في السعودية، باتت هدفا للصواريخ السعودية، إلى أي حد تنجح السعودية في هذا الرد العسكري للرد على الأضرار أو الاعتداءات الحوثية؟ نعم
2: حتما ستنجح أستاذ جمال، السعودية دولة كبرى ولديها خطوات مسؤولة وخطوات وازنة وتستطيع أن تدير المعركة، يعني لن يفت من عضد المملكة هذه الصواريخ الإرهابية التي يرسلها الإرهاب الحوثي أو العدو الإيراني، لن يفت من عضد المملكة. المملكة اتخذت قرارها، أنا كصحفي ولست متحدثا لك، السعودية اتخذت قرارها الحازم بأنها لن تتراجع عن دعم الحكومة اليمنية وعن اجتذاذ الحوثي الذي أعلن الرئيس رشاد العليمي بأن هدفه تحرير صنعاء، وهذا هو هدفنا أيضا في المملكة العربية السعودية.
0: نعم دكتور محمد، إلى أي أشرت إلى أن الحوثيين يستنسخون المنوال أو ال ال ال ال الخطة أو الأجندة الإيرانية، إلى أي حد تؤثر إيران في القرار الحوثي؟ هل القرار الحوثي على العكس من ذلك مستقل عن إيران؟ إيران التي عرضت الوساطة بالأمس، عرضت الوساطة بين أنصار الله الحوثيين والسعودية.
1: والله هذا سؤال جدلي أخي جمال ومعقد. العلاقة الحوثية الإيرانية أنا بعتقد علاقة اتصال وانفصال، بمعنى أنه هناك الحوثيون لديهم تحالف استراتيجي كبير ضخم هائل مع إيران، هنالك أجندة مشتركة إيرانية حوثية مع حزب الله، مع ما يسمى محور الممانعة، ولكن هنالك أيضا أجندة داخلية حوثية فيما يتعلق في رؤيتهم هم لليمن، والدلالة ذلك مسألتين. المسألة الأولى، خلال الحرب كاملة بين إيران وبين أمريكا لم يتدخل الحوثيون في المعركة، وكان واضح أنه عندهم حساباتهم الداخلية. المسألة الثانية أنهم عقدوا مفاوضات مع الأمريكان في سلطنة عمان، ووصلوا إلى صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وواضح أنه التدخل الأمريكي ضمن مستوى معين إحنا نطلق عليه يعني مستوى اللوجستي لو بروفايل. فبالتالي أنا السؤال اللي بعتقد المهم، ما هي أهداف الحوثيين في هذه الحرب؟ إذا كان لديهم هدف داخل اليمن استثمار اللحظة التاريخية اللي هم بيعتقدوا أنه الرئيس ترامب منشغل بالانتخابات النصفية، إيران جعلت حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة، وبالتالي ربما هنالك دفع إيراني للحوثيين، وربما هنالك دعم كبير واضح أن هناك دعم لوجستي ودعم فني للحوثيين لاستثمار اللحظة لمحاولة توسيع رقعة النفوذ في اليمن. ولاحظنا كيف أنهم اتجهوا إلى باب المندب، سيطروا على الجزر، والآن هم بحاولوا يسيطروا على تعز، وبالتالي هم بحاولوا أنهم يخلقوا واقع جديد في هذه اللحظة، لأنه أيضا لديهم مشكلة كبيرة. وأعتقد جزء من المشكلة اللي احنا حكينا، إذا الهدف الأول هو توسيع نطاق السيطرة والنفوذ، الهدف الثاني من وجهة نظري هو تصدير الأزمة الداخلية، وخاصة الهجوم على السعودية، لأنه هناك أزمة اقتصادية، أزمة إنسانية، أزمة كبيرة تعيشها اليمن نتيجة الظروف الإقليمية، نتيجة امتناع دول المنطقة ودول العالم عن التعامل مع الحكومة في صنعاء. فهم يريدون فرض على السعودية أن تتعامل مع الحكومة الحالية في صنعاء وأن تقبل بها كأمر واقع. وأنا أتفق تماما مع الدكتور مبارك بالنسبة له، وهو ذكر جملة مهمة، السعودية دولة إقليمية كبرى.
0: نعم.
1: السعودية تعرف نفسها اليوم كدولة إقليمية كبرى، وبالتالي أمام السعودية خيارين. الخيار الأول اللي هو أنه أجبروا من قبل الحوثيين من خلال الضربات اللي وجهها الحوثيون، السعودية اتسمت سياستها في الفترة الأخيرة أو دائما تتسم السياسة السعودية وتحديدا في هذه الفترة بالعقلانية، لكنهم أجبروا من قبل الحوثيين على إنهم يردوا الاعتداء، لأنه صار في اعتداء واضح، صار في محاولة إضرار بالمصالح السعودية، إكراه السعودية على القبول بالجلوس على الطاولة مع الحوثيين والقبول بالحوثيين كحكومة في صنعاء،
0: كان هناك اتفاق عمان
1: بالضبط، ولكن هم الحوثيين يريدون الاعتراف بهم كحكومة كدولة، وهذا ذكروه بشكل واضح، بدهم السعودية تعترف بهم، وإذا اعترفت السعودية يفترضونهم أن دول الخليج الأخرى ستعترف بهم. المسألة الثانية، يريد الحوثيون أيضا من خلال هذه العملية تثبيت وجودهم السياسي والاستراتيجي في المنطقة، وتحديدا السيطرة على باب المندب، كما تحاول إيران السيطرة على أو بناء نظام
0: طيب
1: ما يسمى نظام
0: علاقة هربز. إيران بكل هذا علاقة إيران بكل هذا، يعني السعودية تقولها صراحة، الحوثيون أنصار الله الحوثيين ينفذون أجندة إيرانية واضحة وصريحة.
1: بالتأكيد لا يمكن فصل الحوثيين عن الأجندة الإيرانية، هذا على الصعيد الإقليمي. الحوثيون لديهم علاقات استراتيجية، هنالك دعم إيراني، أنت لو تنظر تفكر محل الحرس الثوري في طهران، بالنسبة لهم هذه ورقة لا يمكن الاستغناء عنها، حتى يريد وعرض طهران الوساطة، لاحظ أنها جاءت من خلال وزير الخارجية،
0: وزير الخارجية
1: بمعنى أن
0: نعم.
1: لدينا أنا من وجهة نظري لدينا تياران في إيران، تيار الحرس الثوري اللي هو بيمثل فكرة السيطرة والهيمنة الإقليمية واستبدال الأدوات التقليدية للهيمنة الإيرانية بالأدوات الجديدة السيطرة على المضائق، ووزير الخارجية والرئيس بازشكيالي اللي بيحاولوا أنهم هم يبقوا على حد أدنى من العلاقة مع دول الخليج، بالتالي هذا هو الجدل في إيران. لكن بالتأكيد لا يمكن فصل أجندة الحوثيين عن إيران، وفي النهاية إيران تدعم الحوثيين بشكل مطلق، لكن أيضا ما أقول أن هنالك أجندة حوثية داخلية وهنالك
0: نعم.
1: حيثيات يمنية ينبغي ألا نهملها في إطار النظر إلى المعادلة الإقليمية.
0: نعم دكتور مبارك، هذه الهجمات الحوثية أيضا ربما الهدف منها تعطيل صادرات الطاقة السعودية، تعطيل صادرات النفط تحديدا، إلى أي مدى تستطيع السعودية تحمل هذه الاستهداف وتأثيرات ذلك على توريد الطاقة، تأثيرات ذلك على الاقتصاد السعودي؟
2: أستاذ جمال، أتمنى أن تتيح لي الوقت كما أتيح لزميلي أبو رمان، وطالب بحقي أمام مجلس الأمن الدولي تعطيني هذا الوقت.
0: حقك مكفول.
2: يعني أول شيء يعني أستشف أستاذ جمال من أسئلتك، وكأنك تطرح كأن السعودية الآن دخلت حالة ارتباك، كأن السعودية يعني في عجلة من أوراق. يا أخي
0: لا لا لم نقل ذلك دكتور مبارك، لا لا لم نقل ذلك، حتى لا تخوني ما لم أقله لو سمحت لي، لم أقل ذلك، نحن نحاول أن نفهم كيف تتعامل السعودية الآن مع هذه التطورات المتزارعة تهديدات الحوثية. نعم
2: لم يتسنى لي إلا كلمتين وقاطعتني،
0: تفضل.
2: قلت أنني أستنتج وأستشف من أسئلتك، لم أقولك يا أستاذ جمال، أستشف من أسئلتك بأنك تريد أن تصور السعودية وكأنها في حالة اضطراب ولا تستطيع الدفاع يا أخي الدولة المملكة العربية السعودية تقود وقادة تحالف وتستطيع أن تجيش المجتمع الدولي بأكمله لو أرادت. السعودية اليوم تعالج قضيتها وتدير المعركة طبقا لمصالحها والمصالح المعقدة والملفات المعقدة في المنطقة. قضية الحوثي وترويج الزميل أبو رمان قبل قليل ويريد أن يصنع من الحوثي وكأنه قوة، يعني الحوثي هو فصيل انقلب على الدولة اليمنية. تاجرت إيران في تلك اللحظة التي عاشها اليمن من الفوضى والفراغ السياسي، وتاجرت في هذا الفصيل ونفخت فيه ولذلك ليس لديه قضية حقيقية في الداخل اليمني بقدر ما أنه تماهى راديكاليا مع الفكرة الإيرانية ونفخته إيران وأرادت أن تستثمر في هذا الحوثي كما استثمرت في حزب الله وفي الحشد الشعبي وتريد أن تخلق منه قوة أقليمية. ولذلك السعودية عندما ذهبت للوقوف مع الدولة اليمنية لا تريد أن ترى إيرانا جديدة في اليمن ولا تريد أن ترى حزب الله جديد في اليمن. الأمر حسم ولن تتراجع السعودية عن دعم الحكومة اليمنية. قضية الوساطة التي يعني تحدثتم عنها، إيران لا تملك الثقة في من المجتمع الدولي وتحديدا من الدول العربية وتحديدا من المملكة العربية السعودية. إيران فقدت الثقة، هي تريد أن تظهر بمظهر الوسيط لأنها تريد أن تضع من الحوثي كقوة أمر واقع، وتريد أيضا أن تصور بأنها صانعة سلام، وتريد أن تبتز السعودية لأن تتوسط السعودية لدى الأمريكان لرفع الحصار البحري وجوي. حقيقة الأمر إيران لا تملك ولا تستطيع أن تكون وسيطا في أي نزاع، فما بالك في مثل هذا النزاع اليمني. اليمني حسم الأمر، الثمن باهظ، والدول قادرة على تقديم هذا الثمن. لن تتوقف عملية فجر اليمن إلا باجتثاث الحوثي، شاء من شاء وأبى من أبى، وافق من وافق ورفض من رفض. السعودية دولة كبيرة وتستطيع أن تدير المعركة مهما كان الثمن نظرا، لأن أي تأخر أو تراجع أو تلكؤ سيجعل من الحوثي دولة قوية في الجنوب. ولا ترضى السعودية بوجود الإرهاب على أراضيها، ولا ترضى السعودية بوجود الإرهاب قريبا من أراضيها. لذلك حتما حسم الأمر، وستذهب المملكة مع الحكومة اليمنية إلى أبعد مدى لتحرير صنعاء وعودة اليمن لليمنيين.
0: نعم، طيب تركتك تتحدث ولم أقاطعك حتى لا تقول قاطعتني. ليس دوري أن أصور ارتباك أو أذهب إلى إيحاءات لارتباك السعودية في التعامل مع هذا الملف. نحن فقط دكتور مبارك للتوضيح نحاول أن نفهم كيف تتعامل السعودية مع هذه التطورات، كيف تتعامل مع هذا الخطر الحوثي وهذه التهديدات الحوثية المتواصلة ليس فقط للمطارات ولكن أيضا لمنشآت الطاقة في السعودية. نحن في محاولة فهم هنا وليس لتصوير أي شيء آخر.
2: ولذلك الدكتور السعودية، ولذلك أستاذ جمال.
0: نعم
2: أستاذ جمال،
0: تفضل تفضل.
2: تسمح لي أن أرد؟
0: تفضل طبعا.
2: ولذلك السعودية اليوم ردت كدولة مسؤولة، ردت من خلال العملية الغير مسبوقة حقيقة ضد مؤسسة البترول التي تدرع بها الحوثي وجعلها مخازن للأسلحة، وكان أيضا يصرف على مجهوده الحربي من خلال هذه المنشآة النفطية.
0: طيب دكتور محمد، ربما تريد تعليق بداية سريع على ما قاله الدكتور مبارك. ونتحدث عن النفط واستهداف المنشآت النفطية، هنا ربما نتطرق إلى التكلفة الجيوسياسية أيضا على تحويل النفط إلى سلاح في هذه الحرب.
1: يعني برضو نقطتين، النقطة الأولى فيما يتعلق بالجانب الثاني وهو مهم، الدرس الإيراني هو ما يسمى الحرب اللامتماثلة، بمعنى أنه لا تحسب هذه الخسائر والمكاسب بصورة حسابية رقمية، هي تحسب من خلال مدى القدرة على الإضرار بمصالح الطرف الآخر. الحوثيون راهنوا كما راهن الإيرانيون على أنه استهداف دول الخليج العربي اللي هي راهنت على التنمية وعلى الاستثمار وعلى الاقتصاد وحاولت تفصل حالها في فترة طويلة عن مشاكل الشرق الأوسط، الإيرانيون راهنوا على أنه هذا الحرب الضرب مصالح دول الخليج، توسيع الرقعة، ضرب مصالح اقتصادية، المطارات، مصافي النفط سيرفع الكلفة على الاقتصاد العالمي وشركات التأمين والنقل، وبالتالي الكل سيكون حريص على الوصول إلى تسوية. هذا الذي قصدته أن الحوثيون يريدون استنساخ نفس الدرس باستهدافهم المطارات السعودية، باستهدافهم أرامكو، باستهدافهم. النقطة الثانية، أنا أكمل على اللي ذكره الدكتور مبارك، لا أعتقد أن هناك خلاف من حيث الأصل بيننا وبينه. أنا قلت أن السعودية، أن الهجمات الحوثية وضعت السعودية أمام خيارين رئيسيين. الخيار السعودية تصرفها وسلوكها كان يتسم وما يزال بالعقلانية ومحاولة عدم الدخول إلى حرب فيها قدر من الاستنزاف العسكري والاقتصادي والسياسي، لكن اليوم هي أمام واقع جديد، هناك هجمات حوثية على المطارات السعودية، نعم، على شركات، أمامها خيارين. الخيار الأول الخضوع أو الموافقة أو الوصول إلى نقطة وسط أيا كان التعريف أو أيا كانت التسمية في الجلوس مع الحوثيين على الطاولة والوصول إلى تسوية، وهذا واضح أنه ليس المنهج السعودي،
0: ليس مطروحا.
1: ولذلك أنا كلام الدكتور، تحليل خطاب الدكتور مبارك مع تحليل الخطاب السعودي مهم. نحن دولة إقليمية كبرى، وطالما الحوثيون استهدفوا المملكة نحن ماضون حتى النهاية. إذن أنا بتقدير السعودية بالرغم من عدم رغبتها بذلك إلا أنها اختارت الخيار الثاني، والخيار الثاني هو طالما أنكم تعتقدون أن السعودية ستتجنب هذه الحرب لأنها لا تريد الدخول في مثل هذه الحرب، لأن هنالك هالة وضعت حول إيران وقدرتها على ضرب أهداف مدنية، لكن السعودية أنا بتقديري ستمضي قدما في هذه الحرب، وبالتالي نحن نتحدث عن مرحلة قادمة من التصعيد. الآن ما هي الخطة السعودية استراتيجيا وعسكريا؟ هذه مسألة أخرى، لكن أنا بعتقد القضية المهمة بالإضافة إلى الضربات العسكرية الجوية المدروسة، هنالك اختبارات، هناك اختبار لتحلف مكة أو اتفاق مكة، هناك حديث أنه سيقر من قبل مجلس النواب التركي البرلمان التركي قريبا،
0: وهناك الدعم الأمريكي أيضا،
1: هناك دعم أمريكي لوجستي، وننتظر ما بعد الانتخابات النصفية.
0: أشار ترامب أيضا إلى
1: والنقطة الثالثة، أعتقد هناك تحدي توحيد القوات المرتبطة بالحكومة اليمنية في الداخل.
0: طيب دكتور مبارك، نتحدث عن هذه الاستراتيجية السعودية، ترامب وأشرنا إلى حديث ترامب لم يستبعد دعما أمريكيا، إلى أي حد ربما تعول السعودية على دعم أمريكي في هذه المواجهة مع الحوثيين؟ ما هي الاستراتيجية السعودية خلال الفترة المقبلة في مواجهة الحوثيين؟
2: يعني هي الدكتور أستاذ جمال إجابة لسؤال الدكتور أبو رمان، بالفعل ما هي الاستراتيجية السعودية؟ الواضح حتى الآن منذ 5 أكتوبر وقبله بأسبوعين كانت السعودية ولا زالت تعتبر أن اليمن اليوم في وضع أفضل، بسبب أن إيران باتت أضعف، الأجواء في المنطقة اليوم باتت تسمح ببدء هذه العملية العسكرية، والاستراتيجية قائمة على القوات المسلحة اليمنية اليوم تدخل لأول مرة كقوات متوحدة تحت علم واحد وجيش واحد ورئيس واحد، كل القوات اليمنية اليوم بكامل تشكيلاتها. الخط الثاني وهو الأهم لدى السعودية هو الدفاع الجوي الملكي السعودي الذي أسقط آلاف الصواريخ الإيرانية وأسقط آلاف الصواريخ الحوثي، والتي كان آخرها قبل قليل ونحن على الهواء مباشرة 3 صواريخ مجنحة تم إسقاطها. الخط الثالث هو التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وما تبقى فيه من دول. الخط الرابع وهو مهم جدا هو تفعيل اتفاقية مكة، إما من خلال الاتفاق الثلاثي أو من خلال تفعيل الاتفاق الثنائي. خط خامس وهو مهم جدا ولا يمكن إقفاله هو عمق واستراتيجية العلاقات السعودية مع الدول المهمة، لا أقول مع المجتمع الدولي بكل تأكيد، لكن مع الدول المهمة. اليوم عندما يرى تأثير الاقتصاد السعودي على مجمل سوق الطاقة العالمي، حتما تحركت فرنسا وتحركت بريطانيا وتحركت الولايات المتحدة الأمريكية، نحن وبريطانيا بالفعل نحن على مرمى أيام من الانتخابات الأمريكية، وأجزم أن الموقف الأمريكي يكاد يكون محسوما، ومع ذلك أقول السعودية لا تراهن على مواقف الدول، لكن أجزم أن المجتمع الدولي اليوم سيلبي الطلبات السعودية، لكن السعودية لم تتوقف ولم ترتهن لا إلى انتخابات أمريكية ولا إلى مواقف دولية، وبالفعل هي حسمت أمرها. أنا أتحدث لست كجنرال ولا متحدث، لكن كصحفي أرقب سلوك السياسي السعودي والاستراتيجية السعودية، أعلم أن السعودية حسمت أمرها وأنها لن تتراجع. هناك من سينضم للقافلة دوليا وعربيا حتما، لأن الأمور بدأت تتضح وهناك تقدمات كبيرة جدا. عندما يتم تحرير مضيق باب المندب في غضون 48 ساعة بقوة سعودية يمنية، فأعتقدي أن هذا هو دليل الحزم والحسم السعودي، في حين أن مضيق هرمز حتى الآن لم يعلن تحريره كاملا، حرر مضيق باب المندب في غضون 48 ساعة، نظير أن هناك إرادة.
0: تزال تطورات ميدانية كثيرة في مضيق باب المندب. على كل حال دكتور مبارك، هل تريد إضافة أي تعليق أخير قبل أن نختم هذه المداخلة؟
2: بالفعل أريد أن أقول بأننا في المنعطف الأهم في المرحلة الثانية من المراحل الستة التي تشهدها فجر اليمن، وحتما أن الدول التي دخلت هذا المنعطف قادرة على إكماله، نظير أن أي تباطؤ في الحوثي سيجعله قوة أمر واقع، وسنرى إيران جديدة على حدودنا الجنوبية. لذلك لا تلكؤ ولا تراجع في اجتثاث الحوثي.
0: أشكرك دكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث بالعلاقات الدولية من الرياض. أشكر أيضا دكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية معي هنا في الأستوديو. شكرا جزيلا لكم. معك.

0: في قطر وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية، أمير البلاد يؤكد أن حماية السيادة الوطنية وتعزيز الأمن الخليجي والتمسك بالحوار مسارات متكاملة لاحتواء التصعيد وصون استقرار المنطقة دون التفريط في حق الدفاع عن الوطن. في خطاب يحمل رسائل استراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا الخليجية، يرسم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يرسم خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي 55 لمجلس الشورى ملامح المقاربة القطرية للأمن الإقليمي. أمير دولة قطر أكد أن الأحداث الراهنة أثبتت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن أمن دول الخليج وسيادتها واستقرارها ثوابت لا يمكن التهاون فيها. نتابع تصريحات أمير دولة قطر.
1: ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية، وسنواصل العمل مع أشقائنا وشركائنا الدوليين والإقليميين من أجل الحفاظ على منطقتنا مستقرة وآمنة.
0: وفي معرض حديثه عن تعرض قطر لاعتداء إيراني، وصف الشيخ تميم ذلك بأنه انتهاك للسيادة الوطنية والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا أن الحوار والحلول السلمية لا يعنيان التهاون في الدفاع عن الوطن. نتابع هذه التصريحات.
1: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب.
0: كما حذر أمير دولة قطر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما شهدته غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية. نتابع.
1: ما جرى في قطاع غزة يعد بلا جدال إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، ونحذر من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية بحماية من الجيش، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للحرم القدسي الشريف وانتهاكات لا تحصى لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.
0: اقتصادياً أيضاً، شدد خطاب أمير البلاد على استمرار الخدمات الأساسية والنشاط الاقتصادي داخلياً بالتوازي مع الإسهام في جهود وقف إطلاق النار وإعادة فتح الممرات المائية.
1: ومن الطبيعي أن تنعكس الأزمة سلباً على المالية العامة، فانخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، فيما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 14%، وذلك من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية، وهذا ليس أمراً مفروغاً منه ويفترض أن يلقى التقدير اللازم، فلم تصب الدولة بالهلع وظلت تنظر إلى المستقبل بثقة بالاقتصاد الوطني. لقد قررنا عدم تقليص الخدمات الأساسية وفضلنا عدم تغيير الأولويات التنموية، حرصاً ألا يتباطأ الزخم الاقتصادي الذي تعيشه قطر.
0: وعلى أرض الواقع تتواصل الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، إذ تدعم الدوحة الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين وفق ما تؤكده الخارجية القطرية. كما تعمل الدوحة على تأمين مضيق هرمز وحرية الملاحة من خلال دعم ممر ملاحي مؤقت، مؤيدة الجهود العمانية الإيرانية لبحث إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز ومشروع لإزالة الألغام البحرية. وحول التنسيق الخليجي والإقليمي والدولي، فإن قطر تعمل بحسب وزارة الخارجية على تعزيز العمل الخليجي المشترك عبر اجتماعات تنسيقية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لبحث خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

0: نقرأ في أبرز ما جاء في خطاب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن محمد آل ثاني مع ضيفي هنا الأستاذ راشد المهندي الزميل في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. أهلا بك معنا أستاذ راشد. حمل خطاب أمير دولة قطر إشارات صريحة بتعرض البلاد إلى اعتداء من جانب إيران في انتهاك صارخ أيضا لمبادئ حسن الجوار. قطر أيضا التي تقود هذه الوساطة أيضا بين الولايات المتحدة وإيران. كيف تقرأ الدلالات الاستراتيجية لهذا الأعلان على أيضا ربما مستقبل العلاقة مع إيران؟
1: طبعا تطرق سموه لبعض العناصر اللي ممكن احنا نستخدمها لتصور المقاربة الأمنية القطرية اللي مبنية على ثلاث نقاط أساسية. أولا الدفاع عن السيادة، وثانيا المحافظة على طبيعة حياة الناس وعلى سير الخدمات، وثالثا فتح باب الدبلوماسية يعني لمحاولة حلحلة وجود وإيجاد حل لهذه الأزمة. فمن خطاب سموه نجد أن هذه المقاربة الأمنية القطرية، طبعا مثل ما تفضلت تعرضت دولة قطر لعدوان إيراني غاشم خلال فترة الحرب، مئات الصواريخ البالستية، صواريخ الكروز، الدرونز، وفي حالة قطر طائرتين مقاتلتين. لكن لو حتى لو نشوف احنا خطاب سموه نجد ثناء لأداء القوات المسلحة، حيث استطاعت القوات المسلحة مجابهة والتصدي ل 95 ل 98% من هذه التهديدات الجوية.
0: طيب أيضا أعلن الأمير بوضوح أن التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني أبدا التهاون في الدفاع عن الوطن كما أشرت في حديثك. يعني بين الوساطة وبين حماية أمن البلاد وعدم التهاون في الدفاع عن الوطن، ما هي المقاربة القطرية؟ ما هي المعالم العملية دعنا نقول لهذه المقاربة القطرية؟
1: الدفاع والدبلوماسية غير منفصلين عن بعض. لو لم تستطيع دولة قطر الدفاع عن نفسها كما دافعت عن نفسها في هذه الحرب لما أصبحت أحد أهم الفاعلين الدبلوماسيين في الوساطة. لأن لو نفترض أن الهجمات الإيرانية حققت مبتغاها وهو الدمار الذي كانوا يريدونه لما استطاعت دولة قطر أن تصبح فاعل دبلوماسي وتقود إلى جانب باكستان وتركيا مبادرات الوساطة.
0: إلى أي مدى أيضا وقد شدد أمير قطر في خطابه على ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي أيضا، إلى أي مدى نجحت هذه الصدمات الإقليمية المتتالية، هذا العدوان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، إلى أي مدى نجح في ترسيخ دعنا نقول قناعة خليجية بضرورة أن يكون هناك موقف خليجي موحد، أن تكون هناك قوة خليجية موحدة لمواجهة هذه التحديات مستقبلا؟
1: طبعا الصدمات يعني لها جوانب إيجابية. من الصدمات نأخذ الدروس المستفادة ونتعلم منها ونطور المنظومة الخليجية. مرت المنظومة الخليجية في الكثير من التحديات، منها الحرب العراقية الإيرانية، حرب الناقلات في الثمانينات، غزو الكويت، بالإضافة إلى الأزمات المتتابعة. طبعا من هذه الأزمة في دروس مستفادة، نرى مقاربة خليجية موحدة بالذات فيما يتعلق بمضيق هرمز، نرى مقاربة خليجية موحدة فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد القادم من إيران بالدفاع وبالدبلوماسية. فهناك نوع من أنواع الاندماج في هذه المقاربات، لكن من الطبيعي لست دول مختلفة أن يكون لديها وجهات نظر مختلفة في ملفات أخرى. لكن واضح في ملف التعامل مع إيران هناك مقاربة شبه متقاربة.
0: يعني تأكيد قطري أيضا على ضرورة التوصل إلى حل فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. قطر تؤيد هذا الممر المائي المؤقت بين إيران وعمان. ما شكل ترتيب الملاحة المقبل ومفهوم قطر يعني الملاحة وللمنطقة عموما، منطقة مضيق هرمز مستقبلا لتأمين حركة الملاحة مستقبلا؟
1: طبعا لو نشوف تصريحات المسؤولين وتصريحات الجهات الرسمية واضح أن الموقف القطري موقف يؤيد الوصول إلى حل إقليمي والمحافظة على أمن الملاحة وعلى حرية الملاحة. فأي حل ممكن يحقق هذه المعايير بيكون حل دولة قطر تدعمه. لكن واضح لحد الآن الوساطة في والمفاوضات في طور الانعقاد. أنا أعتقد يعني لأن الطرفين بعاد عن بعض، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، وواضح أن هناك تعنت من الجانب الإيراني فيما يتعلق في بعض القضايا، منها قضية مضيق هرمز. إلى هذا الأسبوع نرى اعتداءات على سفن وناقلات وسفن حاويات من الجانب الإيراني، ومن ما قد يؤجل الوصول لأي حل من ناحية مضيق هرمز.
0: أشار أمير قطر الشيخ تميم أيضا في خطابه إلى التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب ولإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد القطري. كيف توازن قطر بين حماية أمنها دون الانجرار إلى المشاركة في هذه الحرب، وبين معالجة تداعيات هذه الحرب اقتصاديا على قطر؟
1: طبعا التأثير الاقتصادي مش فقط على قطر، التأثير الاقتصادي على المنطقة وعلى العالم. منطقة الخليج مزود أساسي للطاقة، بالإضافة إلى منتجات أخرى. الناس أحيانا يركزون على الطاقة وينسون أن منطقة الخليج تورد الأسمدة الكيماوية، غاز الهيليوم. ذكر سموه في الخطاب بأن مثل ما تعرف نسبة الجانب الغير هيدروكربوني في الناتج القومي الإجمالي الهدف الوصول إلى 80%، واللي كان واضح لنا خلال الأزمة بأن الجانب الغير هيدروكربوني ساعد على تفادي الصدمات. يعني الجدير بالذكر بأن خلق مثل هذه الأنظمة اللي تحافظ على مرونة وصلابة الدول مش معناته أن الدول ما راح تتعرض للصدمات. الدول راح تتعرض للصدمات والأزمات، لكن تقييم مدى فعاليتها هي بتفادي هذه الأزمة والتعلم منها. وأنا أعتقد قطر ودول الخليج إلى الآن محافظين على صمودهم، ومثل ما تشوفون أن الحياة في دول الخليج بشكل عام تسير كما يعلي حتى قبل الحرب.
0: أشكرك أستاذ راشد المهندي، زميل في مجلس الشرق الأوسط لشؤون الدولية. شكرا جزيلا.
1: شكرا ماجد.

0: ملفنا الثالث الأخير لهذه الليلة مشاهدينا هو ملف المهاجرين الذي يعود من جديد إلى أجواء السياسة الأمريكية قبل 3 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي. الحزب الجمهوري وترامب ما زالوا عالقين في أزمات قلصت تأييد الناخبين، فمن أزمة الحرب على إيران وتأييد ترامب المطلق للإبادة الجماعية في غزة وحرب أوكرانيا وصولا إلى ورقته التي كانت الأقوى في حملة انتخابه رئيسا عام 2024 وهي الوعود بترحيل ملايين المهاجرين. إذن بورقة المهاجرين شد ترامب رحاله إلى أوهايو يوم الاثنين، دعم حملة إعادة انتخاب سيناتور الجمهوري جون هيستد من جهة وحي النائب الجمهورية ماكس ميلر المتهم بالعنف ضد الأسرى من جهة أخرى، ثم خوف الناخبين بمشكلة الهجرة وجدد الهجوم على المهاجرين لا سيما القادمين من هايتي والصومال. نستمع لما قاله ترامب.
1: إذا أتيحت الفرصة للديمقراطيين فسيعيدون فورا فتح حدودنا ويغرقون مجددا كل مدننا وبلداتنا بالمهاجرين القادمين من أكثر الأماكن فسادا وخطورة على وجه الأرض. انظروا فقط إلى ما يحدث في ولاية مينيسوتا التي كانت عظيمة يوما ما، وتلك إلهان كان أحدهم يسألني لا أعرف ماذا يفعلون بشأنها، لكن يمكنني أن أقول لكم إنها كارثة.
0: ولكن لماذا يهاجم ترامب المهاجرين من أوهايو؟ ببساطة لأنها وجهة بارزة للمهاجرين الهايتيين في الغرب الأوسط خصوصا مدينة سبرينغفيلد، وهؤلاء ضمن الفئة التي يكرر ترامب انتقادها إذ سبق له اتهامهم بأكل الحيوانات الأليفة مثلا. كما يعود ترامب لمهاجمة شخص النائبة الديمقراطية إلهان عمر ذات الأصول الصومالية ضمن العداء التاريخي لها، الذي وصل إلى حد انتقاد حجابها أحيانا وأحيانا اتهامها بالزواج من أخيها لدواعي الحصول على الجنسية الأمريكية. تصريحات ترامب الأخيرة سبقتها في اليوم ذاته مداهمة نفذها عناصر من القوات الفيدرالية لمنزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر منزلها في واشنطن ضمن إطار تحقيق ذي طابع فيدرالي جنائي يتعلق بملف هجرتها وفقا لوزارة العدل. عن تفاصيل هذه المداهمة نقلت فوكس نيوز أن العملية مرتبطة بتهمة الاحتيال في أوراق الهجرة الخاصة بالنائبة والتي ملأ والدها بياناتها وهي طفلة. استغلال التخويف من المهاجرين جزء من معركة استمالة الأصوات نحو الجمهوريين، وفي هذه المعركة أنفق الجمهوريون 132 مليون دولار على 416 ألف إعلان. هذا الملف أو على هذا الملف كثيرا ما ربطت تلك الإعلانات بين الهجرة والجريمة والسلامة العامة، واعتبرت الهجرة غير النظامية تهديدا. ففي إعلان أنتجته اللجنة الوطنية الجمهورية الانتخابي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي استخدم حادث

الأمريكية ومحاولته إلغاء حق الجنسية بالولادة. ولكن كيف تؤثر سياسات الهجرة المتشددة على توجهات الناخبين؟ تقول صحيفة ذا هيل إن تأييد تلك السياسات يشهد تراجعاً، وبحسب نتائج استطلاع بلغت نسبة تأييد ترامب في هذا الملف 39% فقط، في حين أظهر استطلاع آخر أجرته صحيفة بوليتيكو أن 31% من الذين لا يعرفون أنفسهم بأنهم من أنصار حركة ماغا يرون أن حملة الترحيل أصبحت شديدة العدوانية. أما التحدي الإضافي فيكمن في أصوات الناخبين من أصول إسبانية ولاتينية، والذين أسهمت أصواتهم في تعزيز نتائج ترامب والحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024 في ولايات حاسمة مثل فلوريدا وتكساس، ولكن اليوم يبدو أن الأمر مختلف تماماً.

0: للمزيد أرحب بضيفي السيد دوغ باندو، محلل الشؤون السياسية والدولية في معهد كاتو الأمريكي، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك معنا سيد باندو. هل يراهن ترامب على توظيف هذا الخطاب العدائي ضد المهاجرين لحشد القاعدة الجماهيرية انتخابيا في هذه الانتخابات، وإلى أي حد هو ينجح في ذلك برأيك؟
1: Yes, Donald Trump has been attacking.
2: دونالد ترامب كان وما يزال يهاجم المهاجرين على مدى عقد في 2016، ساعده على الوصول لسدة الحكم من خلال دعم راسخ حتى بعد أن خسر انتخاباته بعد 4 سنوات، ولكنه ما فتئ يستخدم هذا الخطاب في عام 2024 عندما انتخب مجددا الكثير من داعميه مناوئون للمهاجرين سيما القادمين من الدول غير الأوروبية، وهذا طبعا ملف سياسي مهم جدا بالنسبة له.
0: وملاحقة السياسيين المنحدرين من أصول المهاجرة أيضا، أتحدث هنا عن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، هي سابقة خطيرة ربما تهدد أيضا حتى قواعد اللعبة الديمقراطية في الولايات المتحدة، قد تساهم أيضا في تعميق الشرخ الهويات والعرق أيضا داخل المجتمع الأمريكي. إلى أي حد ما يحدث فعلا يمثل خطرا للعملية الديمقراطية برمتها في الولايات المتحدة؟
2: يتعين على المرء أن ينتبه قلق عندما يقوم الرئيس وآخر بطانته في الهجوم على أشخاص سماتهم لا ترتبط بقيم الإنسانية وترتبط بسلوكهم. هنالك على سبيل المثال قلق إزاء لون بشرتهم ومن أين ينحدرون وتهجئة أسمائهم ودياناتهم وإلى ما هنالك. هذه القضايا تهاجم وتنتهك الأسس الإنسانية وأيضا استقرار المجتمع الذي يجب أن يساوق بين أفراده وأن يتعامل مع الناس بحشمة وأيضا إنصاف. طبعا الرئيس يسيس هذه السمات وهذا ما يجعل أمريكا منقسمة ولا يجعلها ملتحمة.
0: بتقدير كيف سيتلقى الشارع الأمريكي هذه السياسات، خصوصا مجتمع الأقليات في الولايات المتحدة، كيف سيفهمون أو كيف يفهمون هذه الخطابات وكيف ستترجم في صناديق الاقتراع برأيك؟
2: الكثير من الأمريكيين يروق لهم المهاجرون والكثير من

0: الأمريكيون كما تعرفون أو أسرهم أتوا من بلدان مختلفة، فهم مهاجرون في الأصل. بعض الأمريكيون ينتقدون الهجرة ويعتقدون أن هناك كثير منهم في البلاد وينتابوا قلق إزاء التكلفة المعيشية، ولكن الأمريكيون عندما يكونوا أمامهم مهاجر يدعمونه ويدعمونها، لأن المهاجرون يعملون بدأب ويساهمون في الاقتصاد الأمريكي وينزعون ليصبحوا رواد أعمال ويفتتحوا شركات وما هنالك. وبالتالي المفارقة هي عندما يقابل الأمريكيون المهاجرون فإن ردة فعلهم تكون إيجابية. أما فيما يخص السياسة فالأمر يرتبط بتبعات الهجرة وبالتالي يصبحوا سلبيين، وهذا أمر ساعد الرئيس ترامب لكي يجعل من هذا قضية ليحاول أن يفوز بالأصوات من خلال الهجوم على الهجرة.
1: هل برأيك سينجح في ذلك في هذه الانتخابات النصفية المقبلة؟ نتحدث على الأقل عن 6 ولايات مهمة جدا للجمهوريين للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس.
0: يواجه صعوبات أكثر من أي وقت مضى. الكثير من الناس ينظرون إلى قمعه وحديثه عن الهجرة كسياسة نظريا يؤيدونها، ولكن يؤمنون أن وكالة الهجرة والشرطة بالغت فيما تقوم به، فهي اعتقلت أشخاص مواطنين أمريكيين وأيضا لم تتيح لهم الفرصة بالدفاع عن نفسهم وسفروا، وحتى أنهم قتلوا بعض الأمريكيين كردة فعل على بعض الأنشطة. لذلك هناك كثير من الأمريكيين الذين يؤمنون بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تضع قيودا على الهجرة، ولكن ينزعجون تماما بالطريقة التي تسعى من خلال هذه الإدارة أن تقبع المهاجرين سيما في صفوف أولئك من الأصول الإسبانية، لأنهم يؤمنون بأنهم يتبعون القوانين، ولكنهم صدموا في الكثير من الأحيان بسبب هجمات تعرض لها البعض من قبل الإدارة، إدارة ترامب.
1: أشكرك سيد دوغ باندو، محلل شؤون سياسية ودولية في معهد كاتو الأمريكي، حدثتنا من واشنطن. شكرا جزيلا لك. والأخيرة لهذه الليلة انتهت مشاهدينا، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد، أما بعد قليل فساعة إخبارية مع الزميل وائل التميمي.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
9: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
10: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. التحالف في اليمن يؤكد اعتراض الصواريخ وسقوط الشظايا في المنطقة الشرقية بالسعودية، ويعلن استهداف منشآت نفطية في صنعاء تستخدم لأغراض عسكرية. قتلى في قصف ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين في تعز، والعليمي يعد بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على الجماعة. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير ومجمع فلسطين في رام الله. والحائزة على نوبل للسلام نافي بيلاي تقول للتلفزيون العربي إن انتهاكات إسرائيل خطيرة وتعد إبادة جماعية ويجب محاسبتها. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في منطقة طويلة بشمال دارفور.

0: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما أنصار الله الحوثيون باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرض شرقي المملكة، وأكد المالكي سقوط شظايا اعتراضية في منطقة سكنية بالمدينة. كما أشار الاعتراض وتدمير صاروخ ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. وأكد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي تنفيذ عملية نوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية، قال إنها تستخدم في دعم المجهود الحربي للحوثيين في صنعاء والحديدة وذمر. وأوضح المالكي أن المواقع المستهدفة تشمل محطة كهرباء الصباحة ومخازن وخزانات وقود ومنشآت لنقله وتفريغه، وأشار إلى استخدامها في دعم الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية والملاحة في البحر الأحمر، كما أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ودعا الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمطارات والموانئ والبنية التحتية. وقد هدد مجلس الوزراء السعودي جماعة أنصار الله الحوثيين بأنها ستواجه عواقب ما وصفها بالجرائم والاعتداءات المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية. وأثنى بيان المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف في اليمن لتحييد خطر ميليشيا الحوثي، كما أكد أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. من جهته حذر الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع بأن أي هجمات في صنعاء ستقابل بما وصفه بالرد القاسي والمؤلم في العاصمة السعودية الرياض، كما حذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية ودعاهم لإخلائها والابتعاد عنها لكونها هدفا مشروعا على حد تعبيره. وفي وقت جدد فيه تحذير شركات الملاحة الجوية والمطارات والعاملين فيها والمسافرين. قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إن عملية فجر اليمن ضد الحوثيين ماضية بثبات نحو هدفها النهائي بعد استنفاد كافة فرص التهدئة وفق تعبيره.
1: قبل أيام أعلننا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على خيار الحرب والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية.
0: ميدانياً أعلنت القوات اليمنية استهداف الطائرات الحربية مواقع لأنصار الله الحوثيين بتسع غارات في محافظة تعز. وفي مأرب قالت القوات الحكومية أنها دمرت مدرعة تابعة للحوثيين في جبهات القتال غربية محافظة مأرب، ما أدى لمقتل طاقمها. وأعلنت قوات درع الوطن الحكومية اليمنية تنفيذ غارة بمسيرة استهدفت مركبة تابعة للحوثيين في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، وأظهرت مشاهد العمليات العسكرية التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن. وأفاد مقاتلون في القوات اليمنية بصد هجمات شنها مسلحون تابعون للحوثيين في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز. معنا الآن من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، أطلعنا على آخر التطورات الميدانية على كل الجبهات عندكم.
2: وإلا أحداث متسارعة وتطورات لافتة شهدها اليمن خلال الساعات الماضية، سواء من حيث المعارك الجارية على الأرض وأيضا الاشتباكات العنيفة والمواجهات عشد الأسخن في جبهة تعز التي تعد من الجبهات الساخنة جدا على مستوى اليمن، أو من حيث الغارات الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم على عدد من المنشآت والمرافق والبنى التحتية التابعة لشركة النفط اليمنية، سواء في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء أو في ميناء رأس عيسى بمحيدة، أو استهدافه لمحطة إحدى محطات التموين التابعة للشركة في مدينة باجل كما تقول صنعاء، أن تلك الغارات خلفت شهيدين وعدد من الجرحى. أيضا تتحدث صنعاء بأن تلك الغارات تضاف إلى سلسلة من الغارات تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية، ليصل مجموعها إلى 104 غارات جوية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الغارات الجوية التي تقول صنعاء بأن الطيران السعودي شنها منذ بدء هذه إلى أكثر من 2200 ويزيد من تلك الغارات الجوية والقصف الصاروخي الذي طال عددا من المنشآت والمرافق المدنية كما تقول في محافظات صنعاء وذمار وإب والبيضاء واللحج وتعز وعمران وصعدة وحجة وغيرها من المناطق اليمنية. وائل تقول بأن هذه الغارات لن تمر دون رد، وكانت صنعاء عبر بيان أو أكثر من بيان للمتحدث العسكري أو حتى للمكونات من الجهات السياسية والإعلامية، سياسيون وأيضا قادة وأيضا إعلاميون في حكومة صنعاء، توعدوا بالرد وقالوا بأن صنعاء تحذر شركات الطيران من الاستمرار والتحليق في الأجواء وتسيير الرحلات في الأجواء السعودية كونها غير آمنة وغير مستقرة وتحت نطاق الاستهداف. أيضا تحذر تحذيرات متكررة لموظفين وعاملين في شركة أرامكو وغيرها من المنشآت والشركات النفطية ومرافقها أيضا في عدد من المدن والمناطق السعودية بالإخلاء الفوري كونها ستكون ضمن نطاق الاستهداف ضمن معادلة ما أسمته بالتصعيد، التصعيد ردا على تلك الغارات التي استهدفت المنشآت النفطية كما تقول. يتزامن ذلك مع تأكيدات طبعا من شركة النفط اليمنية التي تقول بأن المنشآت التي تم استهدافها منشآت مدنية تقدم خدماتها للشعب اليمني، ولا صحة للإدعاءات التي تقول بأنها تخدم أغراض عسكرية أو غيرها من تلك الإدعاءات التي يسوقها كما تقول الجانب السعودي. أيضا هناك تصعيد لافت فيما يتعلق بالجانب السياسي من خلال ما طرحه سواء رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم وتوعده بمواصلة ما أسماه بعملية فجر اليمن التي انطلقت قبل أيام، وقال بأنها ثابتة وماضية في تحقيق أهدافها، في حين قال رئيس المجلس السياسي الأعلى تابع لحكومة صنعاء مهدي المشاط في كلمة وفي خطاب له اليوم قال بأنهم معنيون بمواجهة النظام السعودي حتى يتوقف العدوان، وبأنهم ماضون في استهداف تلك التحشيدات السعودية، في إشارة منه إلى القوات الحكومية وأيضا التشكيلات العسكرية الموالية لحكومة عدن كونها تسعى إلى احتلال البلد، وبالتالي هناك رصد دقيق لتلك التحركات وأيضا لتلك التحشيدات، وبالتالي هي محط استهداف وسيتم القضاء عليها في أي منطقة وأي مكان تتواجد فيه. وبالتالي نحن اليوم أمام تصعيد خطير ربما يأخذ من حياة أخرى، ويتزامن أو يؤثر بالطبع ذلك على الوضع الإنساني ذو التداعيات الكثيرة، بدءا من موجة النزوح الجديدة والمستمرة بشكل يومي خاصة في بعض المناطق أو في أغلب المناطق بمحافظة تعز كونها الأعلى من حيث الكثافة السكانية، أو من خلال صعوبة الوصول الإنساني بسبب تعقيدات أمنية وأيضا تعقيدات مالية، مع ما يترافق ذلك من انسحاب وتوقف للكثير من الأنشطة والأعمال الإنسانية من قبل بعض المنظمات في اليمن.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا صدام. صدام حسن في الحديدة. الآن معنا من الرياض نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي اليمني. سيد البكيري، رئيس مجلس القيادة سيد رشاد العليمي قال إن عملية فجر اليمن مستمرة وثابتة في تحقيق أهدافها، كيف تقيم سير العملية حتى الآن؟
3: لا شك أنه هذه العملية مستمرة في عديد من الجبهات، والمعارك مستمرة أيضا في تعز وفي مأرب وفي هذه الجبهات الناشطة حربيا خلال فترة القليلة بعد إعلان ما يسمى بفتح اليمن. لكن أنا أعتقد أيضا أنه لا تزال هناك جبهات كثيرة لم تشارك في هذه الحرب، في دلالة على أنه لا تزال يعني هناك يعني الكثير من الأوراق التي ممكن أن تستخدم في إطار ما تسمى بمعركة فجر اليمن. وبالتالي الخطاب هو أتى كتكملة للخطاب السابق ورسم خطوط هذه العملية واستمرارها، ويعني محاولة الدفع بعملية عسكرية أكبر في هذا الصدد، ربما قد تدفع لمسارات أخرى في هذه المعركة التي تأخذ طابعا أكثر يعني شراسة في هذه المرحلة من خلال نشاط الطيران الحربي ومن خلال أيضا المعارك على الأرض أيضا، وأيضا في الوضع الصعب الذي يعني يعيشه المحاصرون في مدينة تعز بعد قطع خط عدن تعز من قبل جماعة الحوثي ومن الجيش الحوثي في هذه الأثناء. وبالتالي الوضع العسكري في مرحلة حساسة وفارقة في هذه المرحلة.
0: نعم، على ذكر تعز التي أشرت إليها قبل قليل سيد البكيري، يعني الحوثيون يبدو وكأنهم هناك في بعض مناطق تعز هم يقومون بالهجوم، هم عندهم زمام المبادرة، هل تبدو العملية برأيك وكأنما الحوثيون قد استوعبوا الصدمة الأولى وصاروا الآن يهاجمون أكثر؟ يعني ليست العملية بالسهولة التي كانت متوقعة.
3: وايضا في الطرف الاخر هم يعني العمليه اشبه بعمليه انتحار، ما يقوم به الحوثي في ارياف تعز وفي جبهات تعز عمليه انتحاريه لانها مناطق جبليه صعبه وفيها مقاومه شرسه، والقتلى قتلى جماعات الحوثي بالمئات يوميا ربما. وبالتالي المساله ليست بتلك البساطه التي ممكن ان يستطيع الحوثي ان يقول انه يمتلك زمام مبادره. المعارك على شدها وهناك مقاومة شرسة وصمود كبير بالنسبة للمقاتلين والمقاومين في هذه المناطق، وبالتالي سيكون من صعوبة بمكان الوهم بأنه سيتم حسم هذه الجبهة سريعا أو من خلال تكثيف العمليات. بالعكس، هذا سيؤدي هذه الهجمات ستؤدي إلى مقاومة أشد وستؤدي إلى استبسال المقاومين في هذه المدينة، ويمتلكون الكثير من الأوراق فيما يتعلق بإدارة هذه المعركة خلال هذه المرحلة.
0: وصفت تطورات اليوم سيد البكاري من قبل بعض الضيوف الذين كانوا معنا على شاشة التلفزيون العربي بأنها قد تكون نقطة تحول في مسار الحرب، عندما قصفت السعودية محطة للنفط غربي صنعاء، الحديث عن عمليات الآن كبيرة ويرد الحوثيون بإطلاق صواريخ على أكثر من منطقة، أننا فعلا قد نكون اليوم دخلنا في منعرج أو مرحلة جديدة من هذا الصراع المفتوح.
3: لا شك أن العملية أخذت طابعا مفتوحا وصراعا مفتوحا يستلزم أو يستقلب كل وسائل الحرب ووسائل الاستنزاف ووسائل ضرب الإمكانات التي تشكل بالنسبة لجماعة الحوثي رافدا كبيرا في معركتها وفي تجنيدها وتحويل هذه المقدرات التي كانت تحت أيديها إلى مجهود حربي في معركتها القائمة. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه الضربات وهذا التهديد المتبادل هو أيضا فعلا يجر المنطقة إلى صراع مفتوح، صراع سيتخذ طابع أكثر قساوة في المرحلة القادمة. أيضا هناك أوراق لم تستخدم أيضا في هذه المعركة بعد، هناك جبهات طويلة وعريضة تنتظر يعني المشاركة في هذه الحرب. نحن أمام سيناريو مفتوح لحرب شديدة وقاسية.
0: ماذا عن استفادة أو استثمار القوات الحكومة اليمنية من هذا الدخول السعودي الكبير عبر الغارات، بمعنى تشتيت جهود الحوثيين بين التصدي للغارات السعودية والمعارك على الأرض؟ هل ترى أن الحكومة يجب ينبغي عليها أن تستثمر ما جرى اليوم؟
3: هي لا شك أنه في إطار حتى هذه الضربات هي تأتي في إطار معركة متكاملة مرسومة ولها أهداف واضحة وأيضا لها توقيتات زمنية محددة فيما يتعلق ببعض الجبهات. المعركة على أشدها كما قولنا والحرب مفتوحة أيضا، والمقاومة تزداد صلابة في وجه هذا الهجوم الذي تقوم به جماعة الحوثي، وخاصة فيما يتعلق بجبهة تعز. أنا باعتقادي معركة تعز معركة أيضا حاسمة جدا ونقطة تحول في هذه الحرب. صمود تعز كل يوم وخسران جماعة الحوثي لهذه الأعداد الكبيرة من القتلى لا شك أنه يمثل أيضا واحدة من استراتيجيات معركة تعز اليوم.
0: هل تعتقد سيد البكاري أن الآن الكلمة للسلاح ولا شيء غير السلاح والمدافع والطائرات؟ لأنك كما تعرف كان هناك تواصل قبل يومين بين وزير خارجية إيران ووزير خارجية السعودية، وأن إيران عرضت تقديم وساطة من نوع ما. هل هناك مجال لمسار دبلوماسي برأيك وسط كل هذا السلاح والقتال الآن؟
3: أنا باعتقادي خيارات المسار الدبلوماسي أصبحت أكثر ضعفاً وأكثر استبعاداً في هذه المرحلة، لأن أنا باعتقادي أنه أيضاً جماعة الإيرانيون يحاولون من خلال هذا التدخل شراء مزيد من الوقت، محاولة يعني إعادة عجلة ما تسمى بفجر اليمن إلى الوراء. المسار الدبلوماسي كان مفتوحاً على امتداد 12 عام، لم يصل أي من الأطراف أو الجميع إلى تسوية حقيقية. كان هناك كل المحطات التي ذهب الجميع إليها كانت عبارة عن محطات أشبه استراحة محارب، وبالتالي لم يتحقق أي شيء، وخاصة أن جماعة الحوثي متعندة في كثير من طروحاتها، وأيضا مجالات أو حدود السلام بالنسبة لها أو خيارات السلام بالنسبة لها هي خيارات تكتيكية وليست استراتيجية. وبالتالي أنا باعتقادي الحلول أو الوساطات الدبلوماسية في هذه المرحلة أصبحت ربما في حكم العدم.
0: وهل صارت مرتبطة ربما بحل المشكلة الأزمة الحرب بين إيران والولايات المتحدة؟ هل صار الملفان مرتبطين كليا، مضيق باب المندب ومضيق هرمز واليمن وإيران؟
3: إلى الآن أنا باعتقادي هي إيران تنظر لهذه الحرب من هذه الزاوية، أنها تعتبر ما يجري في باب وقرب باب المندب جزء من معركة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على في الخليج العربي ومضيق هرمز. لكن أنا باعتقادي أيضا البعد الآخر لهذه المعركة هي معركة يمنية بحتة. هذه المعركة يعني سواء كان هناك حرب أمريكية إيرانية أو لم يكن هناك حرب، هي حرب قائمة ومستمرة منذ أكثر من ما يقارب 12 عام، وبالتالي أنا باعتقادي أيضا قد تحضر تتقاطع الزوايا الأحداث هنا أو هناك، لكن تبقى الحرب في اليمن حرب يمنية بحتة تتعلق بميليشيات انقلبت على حكومة شرعية، وهناك سردية مختلفة تماما لهذه الأزمة. حتى لو افترضنا وذهب المجتمع الدولي إلى تسوية إقليمية أو ما شابه، ستبقى الأزمة اليمنية قائمة ومفتوحة حتى يحسم أمر هذه الجماعات الميليشية الانقلابية.
0: شكرا جزيلا نبيل البكيري الباحث والكاتب السياسي اليمني. نتابع الآن آخر تطورات خارطة جبهات القتال في اليمن مع براء المحمد عبر الشاشة التفاعلية.
4: تستمر موازين السيطرة في ميدان القتال اليمني بالتقلب والتغير بشكل مستمر، فما بين سكون في جبهات واشتعال في أخرى يتمثل الواقع الميداني. في الجوف سكنت موجة الاشتباكات حاليا، لكن تشهد في مأرب اشتباكات متقطعة على محورين إلى الشمال وإلى الجنوب منها، حيث تسعى القوات الحكومية لتحقيق اختراقات لما تمثله هذه المناطق من خط دفاع متقدم لمناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين نحو صنعاء، يضاف إلى ما سبق تحركات في أطراف صعدة. لكن التطورات الأبرز والمشهد الأعنف هو في تعز، حيث تشهد محاور متقلبة في السيطرة داخل تعز وأخرى محاور أخرى تشهد على تقدمات ميدانية. إذا ما أشرنا إلى الساحل فإنه بعد أن كانت القوات الحكومية أعلنت السيطرة على ذوباب وعلى المضيق، عاود مقاتلي الجماعة التقدم نحوها مرة أخرى بهذا الشكل بعدما كانت القوات الحكومية قد دفعتهم إلى خارج هذه المناطق في اتضاع ضمن إطار عدم ثبات السيطرة المدنية لكلا الطرفين هنا، بالإضافة لإعلانهم التقدم نحو جبل كهبوب مرة أخرى في حين لا تزال القوات الحكومية تسيطر على القسم الأكبر من هذه السلسلة الجبلية. الهجوم المضاد الذي تشنه جماعة أنصار الله اشتمل أيضا على منطقة الوازعية إلى الشمال من سلسلة جبال كهبوب بإعلانها استعادة مناطق واسعة من التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية وتثبيت سيطرتها العملياتية فيها من جديد. إلى الشرق نحو وسط التعز يسكن القتال في جبهة الشمايتين بعد سيطرة أنصار الله الحوثيين عليها بشكل محكم، بالإضافة إلى سكون جبهة المواسط أيضا بعدما كانوا قد تقدموا نحوها وسيطروا على بعض البلدات فيها. لكن قريبا من هذا المحور يكمن التطور باستمرار المعارك في منطقة الأغبرة، هذه المنطقة التي تحاول الجماعة السيطرة عليها بالكامل في نطاق تأمين مساحات سيطرتها على هذا المحور الذي يطل على إمدادات ويشرف على الإمدادات التي تقوم بها القوات الحكومية باتجاه الساحل. أما أقرب نحو مدينة تعز فهذا المحور أو بالأحرى هذه المحاور في هذه المنطقة تشهد على معارك عنيفة حاليا، ووفقا للمعطيات الميدانية المتوفرة فإن أنصار الله الحوثيين باتوا يسيطرون ميدانيا أو ناريا على مناطق سامع وكذلك المعافر والمواسط والشمايتين، في حين المعارك تشتد في جبهات الأقروض إلى الجنوب الغربي من المدينة، وأقرب نحو جنوبها تشتد المعارك في منطقة المصراخ من الجنوب الشرقي تعلن أو عفوا من الجنوب الغربي تعلن الجماعة تحقيق تقدم في مناطق جبل حبشي حيث تتقدم في عدة نقاط بهذه المديرية، وهنا تراجعت القوات الحكومية فيها وباتت الجماعة تسيطر على القسم الأكبر من مديرية جبل حبشي، بحيث يشكل هذين المحورين معا نقطة الانطلاق أو التقدم نحو جنوبي المدينة باتجاه جبل صبر الحارس الجنوبي لمدينة تعز، فيما يتواصل الضغط على طرفي المدينة من جبهتي القصر وجبل هان ليكمن أو ليكتمل الحصار المفروض على مدينة تعز من كافة الاتجاهات تقريبا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. إلى هنا آخر التطورات الميدانية.
0: أصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وقنابل الغاز بعد اقتحام نفذته قوات إسرائيلية لمناطق عدة من رام الله بالضفة الغربية، كما اعتدت على مجمع فلسطين الطبي بالدخول لساحته الرئيسية ومحاصرته، ويحتوي المجمع على مئات المرضى ومرافقهم.
5: عشرات الإصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق نتيجة لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهدافها المواطنين الفلسطينيين بواب الكثيف من قنابل الغاز وأيضا الرصاص الحي، حيث وصل عدد من المصابين بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي. المزيد من الإصابات تصل تباعا، وهذه المرة إصابة بالرصاص الحي أيضا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقتين في مدينة رام الله لمحيط مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن، وكذلك الحال ل منطقة المجلس التشريعي. هناك إصابة غارقة بالدماء، لا نريد أن ننقل الصورة عن قرب، ولكن شاب أصيب بالرصاص الحي وهو غارق في دمائه، تم إدخاله الآن إلى مجمع فلسطين الطبي إلى قسم الطوارئ. هذه واحدة من عدة إصابات بالرصاص الحي نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة رام الله وعدة أحياء في هذه المدينة. طواقم الإسعاف لم تتوقف عن نقل الإصابات إلى داخل مجمع فلسطين الطبي، وهناك إصابات أيضا نقلت من داخل المجمع. العديد من المواطنين الفلسطينيين وهم بالعشرات نقلوا إلى قسم الطوارئ نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف على المستشفى. داخل المستشفى ما أدى لاحتراق جزء من المنطقة الخلفية لقسم الطوارئ كذلك، وإصابة العشرات بحالات اختناق شديد من بينهم مرضى موجودون داخل مجمع فلسطين الطبي. اقتحام واسع لمدينة رام الله، عشرات الإصابات بين الرصاص الحي وكذلك الحال حالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لعدة أحياء في المدينة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، رام الله.
0: أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء لقوات الاحتلال بالضرب والدهس بمركبة عسكرية خلال اقتحام بلدة اليامون قرب جنين بالضفة الغربية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفى. وقال رئيس البلدية إن قوات الاحتلال نفذت اقتحاما نكلت خلاله بالشبان واستخدمت مركبة عسكرية. كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البيادر في الحي الشرقي لجنين إلى جانب اقتحامها بلدة السيلة الحارفية. اتهم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران وحلفائها بالسعي إلى تنفيذ هجمات للتأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية في 27 من هذا الشهر، ودعا إلى توحيد المواقف الداخلية في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الخارجية.
6: نرصد محاولات أعدائنا وفي مقدمتهم إيران وأذرعها في المنطقة للدفع قدما نحو تنفيذ هجمات إرهابية للتأثير على الانتخابات في إسرائيل. يجب علينا أن نتخذ موقفاً نحو الوحدة في مواجهة هذه المحاولات.
0: أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام نافي بيلاي للتلفزيون العربي أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خطرة وترقى إلى الإبادة الجماعية.
7: كنت قريبة من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، إنها خطرة وتعد إبادة جماعية. يجب مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الضفة. سنستمر بالعمل لدعم الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب. هناك قادة يتصرفون خارج القانون الدولي. في المقابل لدينا الحق الإخلاقي لا القوة السياسية في حماية الأهالي وفق حدودنا المتاحة.
0: وأضافت بيلاي للتلفزيون العربي بأن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية مجحفة، ودعت إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضواً في المحكمة.
7: المحكمة الجنائية الدولية أولوية بالنسبة لنا. العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة مجحفة. لقد دعوت الدول الأعضاء إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضواً في المحكمة.
0: أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح مجلس الشورى أن استراتيجية الدوحة ارتكزت على الدفاع عن الدولة دون الانجرار إلى الحرب والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
8: كلام حضرة صاحب السمو أمير الإمارات الفتى.
9: من قلب أزمة كبرى تعصف بالمنطقة يخرج أمير دولة قطر ليوضح ويؤكد.
10: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب.
9: يقول هذا زعيم عربي قصفت بلاده وتضررت فعضت على جرحها وما تراجعت عن استراتيجياتها. دولة تتوسط لتأمين مخرج آمن لا لنفسها وحسب بل للمنطقة بأسرها. في هذا وجدت بلاده نفسها أمام تحديات كبرى، أن تحمي سيادتها فلا تنجر إلى حرب ليست حربها، وأن تفي بدورها فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي، وأن تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. لقد قصفت أكبر منشآتها للغاز المسال وانخفضت إيراداتها بنحو 42%، لكنها لم تتراجع. فعلت ذلك الشهر الماضي وحققت الاختراق الأبرز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترحت إيران مبادرة للحل بشروط 7، وكان الدور القطري حاسماً. رفض ترامب المقترح على الفور، لكن إدارته سرعان ما استدركت فأرسلت ردها عبر الدوحة، ولم تكن الأخيرة صندوق بريد، بل كانت فاعلاً ينشط لتفكيك ما يعترض ويعوق سبل البحث عن حل. تدرس طهران رد واشنطن فتتحفظ. يرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي هناك أن رد واشنطن غير كاف، لقد قبلوا بعض الشروط وليس كلها، والحال هذه فلا مفاوضات، ومضيق هرمز لن يفتح. يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي في عشق أباد، فيشدد على أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرهون بالالتزامات المتبادلة والتوقف عن التهديد. فيقترح بوتين التوسط، ويفعلها بأن يضع ترامب خلال اتصال بينهما في ضوء الموقف الإيراني. سرعان ما يرد الرئيس الأمريكي مستبعداً أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته. ثمة خطط وضعت على طاولته لهجوم قريب، لكنه متردد. وضع إيران سيء للغاية كما يقول، لذلك سنواصل حصارها وننظر في الأمر لاحقاً، فإما أن نتركها لتتعفن اقتصادياً أو نمحوها، وربما نتوصل إلى صفقة في نهاية المطاف.
0: بات قطاف الزيتون في جنوب لبنان محفوفاً بالمخاطر، إذ يعيق القصف الإسرائيلي ومخلفات الحرب الوصول إلى الحقول، فيما طاولت الأضرار والأشجار والمعاصر. وبين انتظار الموافقات والقطاف المبكر، يحاول المزارعون إنقاذ المحصول وتأمين مؤونة عائلتهم.
11: في زوتر الغربية تسابق الحاجة دنيا الوقت لجمع ما تبقى من الزيتون وتأمين مؤونة عائلتها. تقطف الأشجار التي يمكن الوصول إليها وتتجنب المواقع الخطرة وسط الهجمات الإسرائيلية والمخاوف من الذخائر غير المنفجرة.
12: الصبايا شلخاتهم كلهم سوا، هي كله فنود يابسة. هلأ كل هالفنود اليابسة شلناه هون، مطرح ما جاي صبايا شحلناه هون وعمالي منحوشهم.
11: وفي كفر شوبة الحدودية لم يتمكن المزارع حسني غانم من دخول أرضه منذ 3 أعوام، وينتظر مع مزارعين آخرين الرد على طلبات تقدموا بها إلى الجهات المعنية، بينها الجيش اللبناني واليونيفيل.
13: يعني الشجرة انعدمت، ماتت الشجرة، رفكي بالكامل مش سلطان فات عليها للشجرة عدمها، فهالشي بده وقت. وهلأ نحن عم نلاقي نتأثر كتير بموضوع الحرب اللي صارت.
11: بين انتظار الموافقات والخوف من مخلفات الحرب، يلجأ بعض المزارعين إلى القطاف المبكر، يجمعون الثمار قبل نضجها خشية تجدد المواجهات وضياع الموسم. معاناة تمتد عبر قرى مرجعيون وحصبية والنبطية، حيث أضرت الحرب بالمحاصيل ومصادر الرزق. فالزيتون يعد دخلا أساسيا لشريحة واسعة من سكان الجنوب، ويوفر قطافه فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، وينشط المعاصر والنقل والتجارة، فيما تحتاج الأشجار المتضررة إلى رعاية لاستعادة إنتاجها. ووفق وزارة الزراعة اللبنانية، تضرر نحو 6600 هكتار من حقول الزيتون، وبلغ إجمالي المساحات الزراعية المتأثرة في البلاد 56264 هكتاراً. ولم تقتصر الأضرار على أشجار الزيتون، بل طاولت أيضاً محاصيل الجوز والتفاح والكرز في ظل تداعيات الحرب وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وبين حقول يتعذر الوصول إليها وأشجار تضررت بفعل القصف ومعاصر لحقتها أضرار الحرب، يكافح المزارعون لإنقاذ ما تبقى من الموسم وسط مخاوف من اتساع الخسائر الزراعية وانعكاساتها على سبل العيش في جنوب لبنان.
0: حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور جراء استمرار تدفق النازحين. وقالت المنسقية إن إجمالي الوافدين الجدد إلى المنطقة منذ الشهر الماضي تجاوز 8000 نازح، ما يشكل ضغطاً متزايداً على الخدمات المتاحة. وأضافت أن الأطفال يواجهون أوضاعاً صحية وغذائية مقلقة في ظل تزايد حالات سوء التغذية وظهور علامات الهزال ونقص الوزن نتيجة شح الغذاء.
14: أكثر من 500 عائلة قدمت إلى منطقة طويلة في السودان في الأسبوع الأخير هرباً من دائرة العنف المتوسعة في شمال دارفور. هذه الأرقام تضاف إلى 1700 أسرة نزحت أيضاً إلى المدينة منذ بداية سبتمبر الماضي. واقع تصفه المنظمات الإنسانية والدولية بالخطر والمقلق، خاصة مع استمرار الأعمال العسكرية بين القوى المتحاربة. الاحتياجات الأساسية في تزايد، ولكن حجم الاستجابة الإنسانية ليس بالقدر الكافي، هكذا تقول المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. في هذا الإطار ترصد المنسقية ظواهر مقلقة بين الأطفال تشمل الهزال ونقص الوزن في ظل شح الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه، ما يساهم بانتشار أمراض حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة. أما التغيرات المناخية في العالم فللسودان حصة فيها أيضا، لا سيما أنه بلد غني بالموارد الزراعية والمائية، ما يجعله شديد التأثر بهذه الظواهر. نصف مساحة السودان مشمولة بالجفاف الشديد، ما يتسبب في تراجع المحاصيل الزراعية وحرمان الأسر من الغذاء والدخل. نتائج ذلك يطاول أكثر من 40% من السكان، أي قرابة 20 مليون شخص، لا سيما في مناطق إقليمي دارفور وكردفان. 135 ألفاً منهم يعانون من مستويات عالية للغاية من سوء التغذية وفق تقييم التصنيف المتكامل للأمن الغذائي. ولتجاوز هذه الأرقام تحدد المنظمات الدولية ثلاث أولويات تشمل وضع حد للقتال وتعزيز المساعدات الإنسانية وتوفير تمويل طويل الأجل. هي أولويات إنسانية مؤجلة منذ 3 أعوام، فيما يستمر السودانيون بدفع تكلفة حرب تتزايد مآسيها يوما بعد يوم.
0: تشهد العلاقات الإيرانية البريطانية تصاعدا حادا دبلوماسيا وأمنيا على خلفية اتهام لندن الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط والتوجيه بشكل شبه مؤكد وفق تعبيرها لهجوم تخريبي استهدف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.
7: على امتداد هذا الطريق الريفي الهادئ وخلف هذه الأسلاك الشائكة التي تمتد على طول السياج جنوب غربي إنجلترا، تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي التي أشعلت أزمة آخذة في التصعيد بين لندن وطهران. حكاية بدأت الشهر الماضي بثلاث شاحنات أثارت الشبهات بالقرب من القاعدة لتفتح الباب أمام أزمة تجاوزت التحقيق الأمني إلى الحسابات العسكرية الأمريكية والاتهامات البريطانية لطهران بالتورط في مخطط يستهدف قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. أيام من الاستنفار الأمني الغامض سحبت على إثرها قاذفات أمريكية من الموقع رافقها استنفار أمني عال، لكن المفاجأة فجرها رئيس الحكومة البريطاني في كلمة أمام مجلس العموم.
15: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا.
7: على الأرجح كلمة كررها مسؤول الحكومة تحت قبة البرلمان في إشارة إلى ترجيح تورط الحرس الثوري الإيراني من دون الكشف عن أدلة تفصيلية حتى الآن تحسم حقيقة ما جرى. اتهامات على إثرها تمت المطالبة باستدعاء السفير الإيراني في لندن.
16: الحادثة نسقت على الأرجح من قبل شخص معروف يقيم في إيران. وزير الخارجية استدعى السفير الإيراني وسيدين المحاولات الإيرانية المتواصلة لتقويض أمننا.
7: اتهام بريطاني سرعان ما أعقبه بيان مشترك وقعته 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة تؤيد التقييم البريطاني بشأن الاشتباه في تورط إيران. وأمام تسارع الأحداث، الخارجية الإيرانية رفضت الاتهامات البريطانية جملة وتفصيلا، نافية أي صلة لها بحادثة وصفتها بالمزعومة، معتبرة إياها جزءا من حملة معادية لطهران. فيرفورد لم تكن مجرد قاعدة عسكرية، فهي تستخدم من جانب القوات الجوية الأمريكية، وسابقاً استخدم في عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران بحسب تقارير. وبين نفي إيراني وتأكيد بريطاني، اتهام يظل عالقاً في منطقة الرمادية يحسمه الدليل للترجيح.
0: حملة مشبوهة وأسئلة أكثر اشتباهاً على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب الإيرانيين الذين يعيشون في أوروبا. فريق مسبار رصد الشبكات واكتشف من وراءها، إنها وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية. كيف ولماذا؟ التقرير يجيب عن هذه الأسئلة.
17: حرب إسرائيلية مستمرة على إيران، لكن هذه المرة بعيداً عن لغة السلاح ولعبة السياسة. إنها حرب موجهة للإيرانيين المقيمين في أوروبا، تعدهم بفرص جديدة وجذابة وبدخل مناسب. أكثر من 200 إعلان على الفيسبوك وإنستغرام تنشرها صفحة موثقة باسم موساد فارسي، تقدم نفسها على أنها القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية، وتدعو الإيرانيين في أوروبا إلى التواصل عبر موقع رسمي وآمن. بتحليل فريق مسمار في التلفزيون العربي لنصوص الإعلانات وصورها وجمهورها المستهدف، تبين أن الموساد يبحث عن نوع محدد من الأشخاص إيرانيين يقيمون في أوروبا ويحملون جوازات سفر سارية تمكنهم من دخول إيران والخروج منها. تحمل الصفحة علامة توثيق الزرقاء وتصنف نفسها منظمة حكومية، وتذكر أن موقعها في تل أبيب، وتضع رابط الموقع الرسمي للموساد إلى جانب حسابين على إنستغرام وإكس باسمي FA موساد وموساد أوفيسا FA. تقول الصفحة في تعريفها بالفارسية: مرحباً بكم في القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية. للتواصل معنا بشكل آمن وسري، يجب التوجه إلينا حصراً عبر قنوات الاتصال الرسمية والموثوقة للموساد. وتكشف بيانات الشفافية في فيسبوك أن الصفحة أنشئت في 12 من يوليو الماضي، ورغم أنها تحمل اسم أحد أشهر أجهزة الاستخبارات في العالم، فإنه لا يتابعها سوى نحو 236 حساباً. في مكتبة إعلانات ميتا يظهر للصفحة قرابة 200 إعلان، أولها بتاريخ 17 من سبتمبر الماضي، ومن ثم دفعة جديدة في 4 أكتوبر الجاري، لا تزال نشيطة حتى الآن. ولأن الإعلانات تعرض داخل الاتحاد الأوروبي، تلزم ميتا المعلنين بالكشف عن الجهة المعلنة والجهة الممولة. في كل الإعلانات التي فحصناها كانت الجهة واحدة، لابام Government Advertising Agency ILS، أي وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية وبعملة الشيكل. ليست مبادرة مجهولة المصدر إذن، بل حملة تجنيد تمولها الحكومة الإسرائيلية بشكل معلن. وزعت الصفحة إعلاناتها على 10 دول أوروبية، وتصدرت الدنمارك القائمة بواقع 29 إعلاناً، تلتها بلجيكا ب 28 إعلاناً، ثم النمسا ب 26، والسويد ب 23. عكف فريق مسبار على ترجمة نصوص الإعلانات من الفارسية وتحليل صورها، فوجد أنها تنقسم إلى نوعين: أولاً، إعلانات مباشرة تضع شروطاً واضحة وتتحدث عن جواز السفر والسفر إلى إيران والمال، وثانياً، إعلانات عاطفية تتحدث عن الوطن والأبناء والهوية وتنتهي بدعوة إلى محادثة سرية. في السطور القادمة نستعرض 4 نماذج إعلانية مختلفة نشرتها صفحة الموساد في محاولة لجذب عملاء جدد وتجنيدهم داخل إيران. النموذج الأول جاء بعنوان ربما يثير عرضاً اهتمامك، يبدو المنشور أقرب إلى إعلان وظيفة منه إلى رسالة دعائية. 4 أسئلة تحدد المرشح المطلوب: شرط أن يمتلك جواز سفر إيرانياً ساري المفعول، ثم عرض مالي، فرابط للتقديم. والصورة تختصر الفكرة: مدينة أوروبية في الخلفية، وجواز سفر إيراني في المقدمة، أي الشخص الذي يعيش هنا ويستطيع الذهاب إلى هناك. واللافت أن النص يطلب أعماراً بين 25 و50 عاماً، بينما ضبط الاستهداف الإعلاني على الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً. جاء النموذج الثاني تحت عنوان طريق التغيير يبدأ من هنا، ويكرر الشرطين ذاتهما، جواز السفر الإيراني والسفر إلى إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه يغلفهما بلغة عامية شبابية تتحدث عن التأثير في مستقبل الوطن. وصورة لا تحتاج إلى شرح، رجل على متن طائرة تقترب من طهران، وبرج ميلاد الشهير يلوح من النافذة، وجواز السفر ينتصب أمام المسافر. يختلف النموذج الثالث الذي جاء تحت عنوان لا تبقوا غير مبالين عن الإعلانين السابقين في أنه لا يكتفي بلغة الشروط والمال، بل يتحدث بصوت مختلف تماماً، صوت أب أو أم إيرانية في المهجر، ويستل عبارة أبنائنا للحديث عن الإيرانيين. وتظهر صورة طفلاً في غرفة معيشة دافئة يشاهد على التلفاز صواريخ تعبر السماء ليلاً في حالة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران. أما النموذج الرابع فجاء تحت عنوان يسعدنا أن نجري معك محادثة شخصية وسرية، وهنا يربط النص مستقبل الوطن بخطوة عملية أولى هي المحادثة، ولتكن شخصية وسرية مع جهاز الموساد. عند قراءة وتحليل الإعلانات مجتمعة تتضح صورة الشخص المطلوب، فشرط جواز السفر الساري يعني القدرة على دخول إيران بشكل قانوني دون تأشيرة أو هوية مزورة، وشرط السفر إلى إيران خلال السنوات العشر الماضية يعني شخصاً معروفاً لدى السلطات الإيرانية كمسافر عادي لا يثير سفره الشبهات. أما سؤال هل ما زال بإمكانك السفر إلى إيران؟ فهو يستبعد المعارضين المعروفين والممنوعين من الدخول، ويركز على من يستطيع التحرك بحرية بين أوروبا وإيران، في حين يضمن شرط الإقامة القانونية في أوروبا أن يكون للشخص وضع مستقر يسمح له بالعودة دون عوائق. ويستنتج من ذلك كله أن الموساد يعمل على تجنيد مخبرين إيرانيين لصالح إسرائيل قادرين على التحرك الميداني داخل إيران.
0: شهدت العاصمة الفرنسية باريس مسيرة لطلاب الجامعات شارك فيها ممثلون عن أحزاب سياسية في إطار حراك طلاب الثانوية الذي دخل أسبوعه الثالث للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس وتوفير مزيد من المدرسين.
18: الحراك الطلابي في فرنسا الأسبوع الثالث على الرغم من انخفاض وتيرة التحركات في الآونة الأخيرة. مسيرة جديدة اليوم في العاصمة الفرنسية باريس لطلاب المدارس الثانوية، انضم إليها عدد من النقابات العمالية بالإضافة إلى حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار وعدد من طلاب الجامعات أيضا، وكان هناك احتجاجات للجامعات تضامنا مع طلاب المدارس الثانوية. يقول الطلاب بأن تعهدات الحكومة الفرنسية حتى الساعة غير كافية وقليلة جدا، وهم يطالبون بعدد من الإجراءات لتحسين ظروف التعليم في المدارس الثانوية، منها زيادة عدد المدرسين والمدرسات، وهناك نقص في أكثر من نصف هذه المدارس. يطالبون بتخصيص

0: رفع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 3.1%، مشيرا إلى صمود في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى. وفي أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي، أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل دون تغيير عند 3.4%، وقال إنه فيما حظيت العديد من الاقتصادات المتقدمة بدعم بفضل تزايد الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواجه الدول النامية التي لا تستفيد من هذه الطفرة خيارات صعبة للغاية في ظل تعاملها مع ارتفاع أسعار الطاقة. مع جمود الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب على إيران وتداعياتها، أشارت صحف أجنبية إلى أن طهران تستعد لجولة جديدة من الضربات بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. وفي ملف حرب أوكرانيا، توقفت الصحف عند الجدل الذي أثاره اتفاق الديزل بين ترامب وروسيا.
1: صحيفة واشنطن بوست اعتبرت أن الهجمات التي يشنها أنصار الله الحوثيون تضع السعودية في موقف صعب، حيث تجد نفسها مضطرة للموازنة بين المخاطر الأمنية والطموحات الاقتصادية. وأضافت أن من غير المرجح أن يزول التهديد الناجم عن هجمات الحوثيين قبل أن تنتهي الحرب الأمريكية على إيران، وهو احتمال يبدو بعيد المنال في ظل رفض طهران الخضوع لمطالب إدارة ترامب. ونقلت عن محللين أن السعودية تسعى إلى تقويض قدرة الحوثيين على ضرب بنيتها التحتية من جهة، ومن جهة أخرى يقع على عاتقها خفض التصعيد وإعادة الحياة إلى طبيعتها. وبينما تلفت الصحيفة إلى تردد ترامب في استخدام القوة الجوية ضد الجماعة، رأى محللون أن المساعدة التي ترغب السعودية في الحصول عليها في اليمن محددة للغاية، وهي استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ولكن ليست هي حملة جوية مفتوحة. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، رأى جاستن برونك أن الحرب على إيران تكشف حدود القوة الجوية لا تكشف ضعفها، واعتبر أن السبب الرئيسي وراء صمود إيران هو قرار الولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتماد على حملة جوية وبحرية متواصلة لإخضاع النظام، مشيرا إلى أنه خلال الحروب الكبرى في القرن العشرين كان التفوق الجوي للولايات المتحدة وحلفائها عاملا حاسما في تحقيق النجاحات في ساحات المعركة. ومع ذلك لم تنجح القوة الجوية في إجبار الخصوم على الاستسلام السياسي. واعتبر أنه سيكون من المهم بالنسبة للاستراتيجيين الأمريكيين التمييز بين الاستخدامات المختلفة للقوة الجوية، فقد أظهرت الحرب على إيران إساءة استخدام كارثية للموارد العسكرية وحدود ما يمكن أن تحققه القوة الجوية. ولكن مع ذلك، بحسب الكاتب، فإن من الخطأ القول إن على الولايات المتحدة التخلي عن عقيدتها في إعطاء الأولوية للتفوق الجوي، فالقوة الجوية لا تحسم كل الحروب، لكنها تظل أساسية لردع العدوان التقليدي. وإنه في مواجهة غزو روسي لدولة عضو في الناتو أو تحرك صيني للاستيلاء على تايوان، فيمكن للتفوق الجوي أن يمنح الولايات المتحدة وحلفائها أفضلية حاسمة. في مجلة ذا أتلانتيك الأمريكية، رأت آن أبلباوم أن تحركات ترامب تكشف انحيازاً متزايداً إلى موسكو بعدما رفع العقوبات عن صادرات النفط الروسية وهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا ما لم تتوقف عن استهداف المصافي الروسية، من دون مطالبة موسكو بتنازلات مماثلة. واعتبرت أن هذه الخطوات تتجاوز محاولة تبريرها بخفض أسعار الوقود، بل الحقيقة هي أنها محاولة يائسة لإجبار أوكرانيا على الاستسلام وإنقاذ الاقتصاد الروسي، ربما بهدف إتمام الصفقات التجارية المتعددة التي من المعروف أن الروس ناقشوها مع المفاوضين الأمريكيين وغيرهم من المقربين من ترامب. وأضافت أنه منذ بداية ولاية ترامب الثانية حاول حلفاء أمريكا في أوروبا شرح خطورة الحرب والتهديد الذي تشكله روسيا، لكن ترامب أصر على الانحياز إلى فلاديمير بوتين، إلا أنه بحسب

0: بالكاتبة، مع ذلك ستواصل أوكرانيا القتال وربما تواصل استهداف مصافي النفط الروسية بفضل حلفائها في أوروبا وخارجها، وستساهم الاستخبارات الفرنسية والأسلحة الألمانية وحزم المساعدات الواسعة من الدول الاسكندنافية وبولندا وغيرها في دعمها. بدوره ناقش إدوارد لوس أسباب مهاجمة ترامب للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، واعتبر أن ترامب يحمله مسؤولية مشكلة صنعها هو بنفسه، فالمحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الديزل هو تأثير عملية الغضب الملحمي التي أطلقها ترامب، لكن حين ضربت أوكرانيا المصافي الروسية زادت من اضطراب الإمدادات، وهكذا أصبح زيلنسكي كبش فداء جاهزا لمشكلة تسبب بها الرئيس الأمريكي إلى حد كبير، ورأى أن الانتخابات التي تهم ترامب هي انتخابات التجديد النصفي، ولو كان جادا في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة لكان قد بدأ بذلك منذ أشهر، لكن لا يبدو أن أي من محاولاته بما في ذلك الشحنات الروسية ستحسن فرص فوز حزبه. وخلص إلى أنه مهما حث حلفاء الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا فإنه غير قادر على مسامحة زيلنسكي الذي يمثل تذكيرا للرئيس الأمريكي بعجزه عن إبرام الصفقات.
1: مشاهدين، في خبر عاجل، يعلن الدفاع المدني السعودي عن جرح 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخين في الرياض. إذن 4 جرحى وتضرر 15 منزلا جراء سقوط شظايا اعتراض صاروخين في العاصمة السعودية الرياض. ختام هذه النشرة الإخبارية عند رأس الساعة تلتقون مع جمال عز الدين في نشرة جديدة، فكونوا بخير.

0: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
1: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
2: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
1: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
3: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص، هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيف؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: اليمن، تصعيد متسارع،
8: هناك قتال شرس وعنيف،
7: استهدافات متصاعدة ومواجهات تتسع.
9: تعز تشهد لأول مرة قصفا جويا بهذه الكثافة.
7: تغطية خاصة للملف اليمني. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
10: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقطف بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا جراء شظايا اعتراض صاروخين في الرياض. التحالف يؤكد تدمير صواريخ ومسيرات في العاصمة والمنطقة الشرقية، ويعلن استهداف منشآت نفطية في صنعاء. قتلى في قصف ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين بمحافظة تعز، والعليمي يعد بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على الجماعة. إصابات في اقتحام قوات الاحتلال مقر مؤسسة الضمير ومجمع فلسطين في رام الله. الحائزة على نوبل للسلام نافي بيلاي تقول في التلفزيون العربي إن انتهاكات إسرائيل خطيرة وتعد إبادة جماعية ويجب محاسبتها. مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي أعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما أنصار الله الحوثيون باتجاه مدينة الظهران ومنطقة حرض شرقي المملكة. وأكد المالكي سقوط شظايا اعتراضية في منطقة سكنية بالمدينة، كما أشار إلى اعتراض وتدمير صاروخ ومسيرتين في الرياض والمنطقة الجنوبية. كما أكد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي أكد تنفيذ عملية نوعية استهدفت تحييد مصادر حيوية، قال التحالف إنها تستخدم في دعم المجهود الحربي لأنصار الله الحوثيين في صنعاء والحديدة وذمار. وأوضح المالكي أن المواقع المستهدفة تشمل محطة كهرباء الصباحة ومخازن وخزانات وقود ومنشآت لنقله وتفريغه، مشيرا إلى استخدامها في دعم الصواريخ والمسيرات التي تهدد السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر. كما أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، داعيا أنصار الله الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والمطارات والموانئ والبنية التحتية. في المقابل، حذر الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل بما وصفه بالرد القاسي والمؤلم في العاصمة السعودية الرياض. كما حذر الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية ودعاهم لإخلائها والابتعاد عنها لكونها هدفا مشروعا على حد تعبيره، في وقت جدد فيه تحذير شركات الملاحة الجوية والمطارات والعاملين فيها والمسافرين. هذا وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قال إن عملية فجر اليمن ضد جماعة أنصار الله الحوثيين ماضية بثبات نحو هدفها النهائي بعد استنفاد كافة فرص التهدئة وفق تعبيره.
1: قبل أيام أعلنا انطلاق عملية فجر اليمن، وهي اليوم تمضي بثبات نحو هدفها النهائي بدعم من أشقائنا الأوفياء في المملكة العربية السعودية، بعد أن استنفذنا كل فرص التهدئة وإصرار الميليشيات الحوثية على خيار الحرب والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى ودول الجوار والممرات المائية الدولية.
0: ميدانياً، أعلنت القوة الحكومية اليمنية أن الطيران الحربي استهدف مواقع لأنصار الله الحوثيين بتسع غارات في محافظة تعز وفي مأرب. قالت القوة الحكومية إنها دمرت مدرعة تابعة للجماعة في جبهات القتال غربي المحافظة، ما أدى إلى مقتل طاقمها. وأعلنت قوات درع الوطن الحكومية تنفيذ غارة بطائرة مسيرة استهدفت مركبة تابعة لأنصار الله الحوثيين في جبهة المحاولة بمحافظة لحج، وأظهرت مشاهد مصورة العملية العسكرية التي تأتي في إطار عملية فجر اليمن. كما أفاد مقاتلون في القوات الحكومية اليمنية أنهم صدوا هجمات شنها مسلحون من جماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات القتال بمحافظة تعز. ونتابع الآن آخر تطورات خريطة جبهات القتال في اليمن مع زميل براء المحمد من خلال الشاشة التفاعلية.
2: تستمر موازين السيطرة في ميدان القتال اليمني بالتقلب والتغير بشكل مستمر، فما بين سكون في جبهات واشتعال في أخرى يتمثل الواقع الميداني. في الجوف سكنت موجة الاشتباكات حاليا، لكن تشهد في مأرب اشتباكات متقطعة على محورين إلى الشمال وإلى الجنوب منها، حيث تسعى القوات الحكومية لتحقيق اختراقات لما تمثله هذه المناطق من خط دفاع متقدم لمناطق سيطرة أنصار الله الحوثيين نحو صنعاء، يضاف إلى ما سبق تحركات في أطراف صعدة. لكن التطورات الأبرز والمشهد الأعنف هو في تعز، حيث تشهد محاور متقلبة في السيطرة داخل تعز، وأخرى محاور أخرى تشهد على تقدمات ميدانية. إذا ما أشرنا إلى الساحل، فإنه بعد أن كانت القوات الحكومية أعلنت السيطرة على ذوباب وعلى المضيق، عاود مقاتلي الجماعة التقدم نحوها مرة أخرى بهذا الشكل، بعدما كانت القوات الحكومية قد دفعتهم إلى خارج هذه المناطق في ضمن إطار عدم ثبات السيطرة المدنية لكلا الطرفين هنا، بالإضافة لإعلانهم التقدم نحو جبل كهبوب مرة أخرى، في حين تزال القوات الحكومية تسيطر على القسم الأكبر من هذه السلسلة الجبلية. الهجوم المضاد الذي تشنه جماعة أنصار الله اشتمل أيضا على منطقة الوازعية إلى الشمال من سلسلة جبال كهبوب، بإعلانها استعادة مناطق واسعة من التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية وتثبيت سيطرتها العملياتية فيها من جديد. إلى الشرق نحو وسط التعز يسكن القتال في جبهة الشمايتين بعد سيطرة أنصار الله الحوثيين عليها بشكل محكم، بالإضافة إلى سكون جبهة المواسط أيضا بعدما كانوا قد تقدموا نحوها وسيطروا على بعض البلدات فيها. لكن قريبا من هذا المحور يكمن التطور باستمرار المعارك في منطقة الأغبرة، هذه المنطقة التي تحاول الجماعة السيطرة عليها بالكامل في نطاق تأمين مساحات سيطرتها على هذا المحور الذي يطل على إمدادات ويشرف على الإمدادات التي تقوم بها القوات الحكومية باتجاه الساحل. أما أقرب نحو مدينة تعز فهذا المحور أو بالأحرى هذه المحاور في هذه المنطقة تشهد على معارك عنيفة حاليا، ووفقا للمعطيات الميدانية المتوفرة فإن أنصار الله الحوثيين باتوا يسيطرون ميدانيا أو ناريا على مناطق سامع وكذلك المعافر والمواسط والشمايتين، في حين المعارك تشتد في جبهات الأقروض إلى الجنوب الغربي من المدينة، وأقرب نحو جنوبها تشتد المعارك في منطقة المصراخ من الجنوب الشرقي، من الجنوب الغربي تعلن الجماعة تحقيق تقدم في مناطق جبل حبشي حيث تتقدم في عدة نقاط بهذه المديرية، وهنا تراجعت القوات الحكومية فيها وباتت الجماعة تسيطر على القسم الأكبر من مديرية جبل حبشي، بحيث يشكل هذين المحورين معا نقطة الانطلاق أو التقدم نحو جنوبي المدينة باتجاه جبل صبر الحارس الجنوبي لمدينة تعز، فيما يتواصل الضغط على طرفي المدينة من جبهتي القصر وجبل هان ليكمن أو ليكتمل الحصار المفروض على مدينة تعز من كافة الاتجاهات تقريبا من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب. إلى هنا آخر التطورات الميدانية.
0: في الضفة الغربية المحتلة أصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال وقنابل الغاز بعد الاقتحام الواسع الذي نفذته القوات الإسرائيلية لمناطق عدة من رام الله، كما اعتدت على مجمع فلسطين الطبي بالدخول لساحته الرئيسة ومحاصرته بشكل كامل، ويحتوي المجمع الطبي على مئات المرضى ومرافقيهم.
3: عشرات الإصابات بالرصاص الحي وحالات اختناق نتيجة لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله واستهدافها المواطنين الفلسطينيين بوابل كثيف من قنابل الغاز وأيضا الرصاص الحي، حيث وصل عدد من المصابين بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي. المزيد من الإصابات تصل تباعا، وهذه المرة إصابة بالرصاص الحي أيضا خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنطقتين في مدينة رام الله، لمحيط مجمع فلسطين الطبي الذي نتواجد فيه الآن، وكذلك الحال لمنطقة المجلس التشريعي هناك. إصابة غارقة بالدماء، لا نريد أن ننقل الصورة عن قرب، ولكن شاب أصيب بالرصاص الحي وهو غارق في دمائه، تم إدخاله الآن إلى مجمع فلسطين الطبي إلى قسم الطوارئ. هذه واحدة من عدة إصابات بالرصاص الحي نتيجة لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مدينة رام الله وعدة أحياء في هذه المدينة. طواقم الإسعاف لم تتوقف عن نقل الإصابات إلى داخل مجمع فلسطين الطبي، وهناك إصابات أيضا نقلت من داخل المجمع. العديد من المواطنين الفلسطينيين وهم بالعشرات نقلوا إلى قسم الطوارئ نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال قنابل غاز بشكل كثيف على المستشفى. داخل المستشفى ما أدى لاحتراق جزء من المنطقة الخلفية لقسم الطوارئ كذلك، وإصابة العشرات بحالات اختناق شديد من بينهم مرضى موجودون داخل مجمع فلسطين الطبي. اقتحام واسع لمدينة رام الله، عشرات الإصابات بين الرصاص الحي وكذلك الحال حالات الاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال لعدة أحياء في المدينة. عميد شحادة، التلفزيون العربي، رام الله.
0: كما أصيب 3 فلسطينيين في اعتداء لقوة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والدهس بمركبة عسكرية خلال اقتحام بلدة اليمون شمال غرب جنين شمالية الضفة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت المصابين إلى المستشفى. وقال رئيس بلدية اليمون نايف خمايسة للتلفزيون العربي، قال إن قوات الاحتلال نفذت اقتحاما نكلت خلاله بالشبان واستخدمت مركبة عسكرية في الاعتداء عليهم. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البيادر في الحي الشرقي لمدينة جنين إلى جانب اقتحامها بلدة السيلة الحارثية. واتهم وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اتهم إيران وحلفائها في المنطقة بالسعي إلى تنفيذ هجمات للتأثير على نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر الجاري. أدعى كاتس إلى توحيد المواقف الداخلية في مواجهة ما وصفها بالتهديدات الخارجية.
4: نرصد محاولات أعدائنا وفي مقدمتهم إيران وأذرعها في المنطقة للدفع قدما نحو تنفيذ هجمات إرهابية للتأثير على الانتخابات في إسرائيل. يجب علينا أن نتخذ موقفا نحو الوحدة في مواجهة هذه المحاولات.
0: أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام نافي بيلاي للتلفزيون العربي أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خطيرة، وأضافت بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.
5: كنت قريبة من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، إنها خطرة وتعد إبادة جماعية. يجب مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها في الضفة. سنستمر بالعمل لدعم الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب. هناك قادة يتصرفون خارج القانون الدولي. في المقابل، لدينا الحق الإخلاقي لا القوة السياسية في حماية الأهالي وفق حدودنا المتاحة.
0: وأضافت بيلاي للتلفزيون العربي بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية مجحفة، داعية إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة وهي الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة وفق تعبيرها.
5: المحكمة الجنائية الدولية أولوية بالنسبة لنا. العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة مجحفة. لقد دعوت الدول الأعضاء إلى إدانة الإجراءات التي تتخذها دولة واحدة هي الولايات المتحدة، رغم أنها ليست عضواً في المحكمة.
0: مشاهدين، نتابع هذا الخبر العاجل الآن. قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تفيد باعتراض وتدمير صاروخ مجنح في محافظة الخرج. إذن بيان الآن لقوات التحالف في اليمن تفيد باعتراض وتدمير صاروخ مجنح في محافظة الخرج. أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال افتتاح مجلس الشورى في الدوحة أن استراتيجية قطر ارتكزت على الدفاع عن الدولة من دون الانجرار إلى الحرب والحفاظ على دورة الحياة الاقتصادية في البلاد والإسهام في جهود وقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية وتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
6: كلام حضرة صاحب السمو أمير الإمارات الفتى.
7: من قلب أزمة كبرى تعصف بالمنطقة يخرج أمير دولة قطر ليوضح ويؤكد.
8: ونؤكد أيضا في هذا المقام أن تمسكنا بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب.
7: يقول هذا زعيم عربي قصفت بلاده وتضررت فعضت على جرحها وما تراجعت عن استراتيجياتها. دولة تتوسط لتأمين مخرج آمن لا لنفسها وحسب بل للمنطقة بأسرها. في هذا وجدت بلاده نفسها أمام تحديات كبرى: أن تحمي سيادتها فلا تنجر إلى حرب ليست حربها، وأن تفي بدورها فيما يتعلق بأمن الطاقة العالمي، وأن تبقي أبواب الدبلوماسية مفتوحة. لقد قصفت أكبر منشآتها للغاز المسال وانخفضت إيراداتها بنحو 42%، لكنها لم تتراجع. فعلت ذلك الشهر الماضي وحققت الاختراق الأبرز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اقترحت إيران مبادرة للحل بشروط 7، وكان الدور القطري حاسما. رفض ترامب المقترح على الفور، لكن إدارته سرعان ما استدركت فأرسلت ردها عبر الدوحة، ولم تكن الأخيرة صندوق بريد، بل كانت فاعلا ينشط لتفكيك ما يعترض ويعوق سبل البحث عن حل. تدرس طهران رد واشنطن فتتحفظ. يرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي هناك أن رد واشنطن غير كافٍ. لقد قبلوا بعض الشروط وليس كلها، والحال هذه فلا مفاوضات، ومضيق هرمز لن يفتح. يلتقي الرئيس الإيراني نظيره الروسي في عشق أباد، فيشدد على أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرهون بالالتزامات المتبادلة والتوقف عن التهديد. فيقترح بوتين التوسط، ويفعلها بأن يضع ترامب خلال اتصال بينهما في ضوء الموقف الإيراني. سرعان ما يرد الرئيس الأمريكي مستبعداً أي هجوم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفته. ثمة خطط وضعت على طاولته لهجوم قريب، لكنه متردد. وضع إيران سيء للغاية كما يقول، لذلك سنواصل حصارها وننظر في الأمر لاحقاً، فإما أن نتركها لتتعفن اقتصادياً أو نمحوها، وربما نتوصل إلى صفقة في نهاية المطاف.
0: في لبنان تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدة قرى وبلدات جنوبية، وآخرها كان قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحيى. بات قطاف وزيتون في جنوب لبنان محفوفاً بالمخاطر. القصف الإسرائيلي ومخلفات الحرب تعيق الوصول إلى الحقول، فيما طاولت الأضرار الأشجار والمعاصرة، وبين انتظار الموافقات والقطاف المبكر يحاول المزارعون إنقاذ محصولهم وتأمين مؤونة عائلاتهم.
9: في زوتر الغربية تسابق الحاجة دنيا الوقت لجمع ما تبقى من الزيتون وتأمين مؤونة عائلتها. تقطف الأشجار التي يمكن الوصول إليها وتتجنب المواقع الخطرة وسط الهجمات الإسرائيلية والمخاوف من الذخائر غير المنفجرة.
10: الصبايا شلخاتهم كلهم سوا، هي كله فنود يابسة. هلأ كل هالفنود اليابسة شلناهون، مطرح ما جاي الصبايا شحلناهون وعمالي منحوشهم.
9: وفي كفر شوبة الحدودية لم يتمكن المزارع حسني غانم من دخول أرضه منذ 3 أعوام، وينتظر مع مزارعين آخرين الرد على طلبات تقدموا بها إلى الجهات المعنية بينها الجيش اللبناني واليونيفيل.
11: يعني الشجرة انعدمت، ماتت الشجرة، كيف كانوا سرطان فات عليها للشجرة عدمها، فهالشي بده وقت. وهلأ نحن عم نلاقي نتأثر كتير بموضوع الحرب اللي صارت.
9: بين انتظار الموافقات والخوف من مخلفات الحرب يلجأ بعض المزارعين إلى القطاف المبكر، يجمعون الثمار قبل نضجها خشية تجدد المواجهات وضياع الموسم. معاناة تمتد عبر قرى مرجعيون وحصبية والنبطية، حيث أضرت الحرب بالمحاصيل ومصادر الرزق. فالزيتون يعد دخلاً أساسياً لشريحة واسعة من سكان الجنوب، ويوفر قطافه فرص عمل مؤقتة لآلاف العمال، وينشط المعاصر والنقل والتجارة، فيما تحتاج الأشجار المتضررة إلى رعاية لاستعادة إنتاجها. ووفق وزارة الزراعة اللبنانية تضرر نحو 6600 هكتار من حقول الزيتون، وبلغ إجمالي المساحات الزراعية المتأثرة في البلاد 56264 هكتارا. ولم تقتصر الأضرار على أشجار الزيتون، بل طاولت أيضا محاصيل الجوز والتفاح والكرز في ظل تداعيات الحرب وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وبين حقول يتعذر الوصول إليها وأشجار تضررت بفعل القصف ومعاصر لحقتها أضرار الحرب، يكافح المزارعون لإنقاذ ما تبقى من الموسم وسط مخاوف من اتساع الخسائر الزراعية وانعكاساتها على سبل العيش في جنوب لبنان.
0: حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية بمنطقة طويلة بولاية شمال دارفور جراء استمرار تدفق النازحين. وقالت المنسقية إن إجمالي الوافدين الجدد إلى المنطقة منذ الشهر الماضي تجاوز 8000 نازح، ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات المتاحة. أضافت أن الأطفال يواجهون أوضاعا صحية وغذائية مقلقة في ظل تزايد حالات سوء التغذية وظهور علامات الهزال ونقص الوزن نتيجة شح الغذاء.
12: أكثر من 500 عائلة قدمت إلى منطقة طويلة في السودان في الأسبوع الأخير هاربا من دائرة العنف المتوسعة في شمال دارفور. هذه الأرقام تضاف إلى 1700 أسرة نزحت أيضا إلى المدينة منذ بداية سبتمبر الماضي. واقع تصفه المنظمات الإنسانية والدولية بالخطر والمقلق، خاصة مع استمرار الأعمال العسكرية بين القوى المتحاربة. الاحتياجات الأساسية في تزايد، ولكن حجم الاستجابة الإنسانية ليس بالقدر الكافي، هكذا تقول المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين. في هذا الإطار ترصد المنسقية ظواهر مقلقة بين الأطفال تشمل الهزال ونقص الوزن في ظل شح الغذاء ونقص المساعدات الإنسانية. وتتفاقم هذه المخاطر مع الاكتظاظ السكاني والضغط المتزايد على الخدمات الصحية والمياه، ما يساهم بانتشار أمراض حمى الضنك والملاريا والتيفويد والإسهالات الحادة. أما التغيرات المناخية في العالم فللسودان حصة فيها أيضا، لا سيما أنه بلد غني بالموارد الزراعية والمائية، ما يجعله شديد التأثر بهذه الظواهر. نصف مساحة السودان مشمولة بالجفاف الشديد، ما يتسبب في تراجع المحاصيل الزراعية وحرمان الأسر من الغذاء والدخل. نتائج ذلك يطاول أكثر من 40% من السكان، أي قرابة 20 مليون شخص، لا سيما في مناطق إقليمي دارفور وكردفان. 135,000 منهم يعانون من مستويات عالية للغاية من سوء التغذية وفق تقييم التصنيف المتكامل للأمن الغذائي. ولتجاوز هذه الأرقام تحدد المنظمات الدولية 3 أولويات تشمل وضع حد للقتال وتعزيز المساعدات الإنسانية وتوفير تمويل طويل الأجل. هي أولويات إنسانية مؤجلة منذ 3 أعوام، فيما يستمر السودانيون بدفع تكلفة حرب تتزايد مآسيها يوما بعد يوم.
0: تشهد العلاقات الإيرانية البريطانية تصاعدا حادا دبلوماسيا وأمنيا على خلفية اتهام لندن الحرس الثوري الإيرانية بالتخطيط والتوجيه بشكل شبه مؤكد وفق تعبيرها لهجوم تخريبي استهدف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.
5: على امتداد هذا الطريق الريفي الهادئ وخلف هذه الأسلاك الشائكة التي تمتد على طول السياج جنوب غربي إنجلترا، تقع قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي التي أشعلت أزمة آخذة في التصعيد بين لندن وطهران. حكاية بدأت الشهر الماضي بثلاث شاحنات أثارت الشبهات بالقرب من القاعدة، لتفتح الباب أمام أزمة تجاوزت التحقيق الأمني إلى الحسابات العسكرية الأمريكية والاتهامات البريطانية لطهران بالتورط في مخطط يستهدف قاعدة تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. أيام من الاستنفار الأمني الغامض، سحبت على إثرها قاذفات أمريكية من الموقع رافقها استنفار أمني عال. لكن المفاجأة فجرها رئيس الحكومة البريطاني في كلمة أمام مجلس العموم.
13: تشير تقديراتنا إلى أن حادث قاعدة فيرفورد على الأرجح وبدرجة كبيرة نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني. لن نتسامح مع هذه التهديدات على أراضينا.
5: على الأرجح، كلمة كررها مسؤول الحكومة تحت قبة البرلمان في إشارة إلى ترجيح تورط الحرس الثوري الإيراني من دون الكشف عن أدلة تفصيلية حتى الآن تحسم حقيقة ما جرى. اتهامات على إثرها تمت المطالبة باستدعاء السفير الإيراني في لندن.
14: الحادثة نسقت على الأرجح من قبل شخص معروف يقيم في إيران. وزير الخارجية استدعى السفير الإيراني وسيدين المحاولات الإيرانية المتواصلة لتقويض أمننا.
5: اتهام بريطاني سرعان ما أعقبه بيان مشترك وقعته 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة تؤيد التقييم البريطاني بشأن الاشتباه في تورط إيران. وأمام تسارع الأحداث، الخارجية الإيرانية رفضت الاتهامات البريطانية جملة وتفصيلا، نافية أي صلة لها بحادثة وصفتها بالمزعومة، معتبرة إياها جزءا من حملة معادية لطهران. فيرفورد لم تكن مجرد قاعدة عسكرية، فهي تستخدم من جانب القوات الجوية الأمريكية، وسبقا استخدم في عمليات عسكرية أمريكية ضد إيران بحسب تقارير. وبين نفي إيراني وتأكيد بريطاني، اتهام يظل عالقا في منطقة الرمادية يحسمه الدليل للترجيح.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قتل شخص وأصيب 17 آخرون جراء هجوم روسي استهدف عمارة سكنية في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنه رئيس بلدية المدينة. أضاف عمدة كييف أيضا أن حرائق اندلعت في عدد من شقق العمارة من الطابق الأرضي وحتى الطابق الثامن، مشيرا إلى إجلاء السكان من الطوابق العليا. وفي مقاطعة زاموريجيا جنوبية أوكرانيا، أدى استهداف روسي بطائرة مسيرة إلى اندلاع حريق ووقوع أضرار في أحد المستودعات، وتظهر المشاهد فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد الحريق الناجم عن الهجوم. انطلقت عمليات التصويت المبكر في ولاية جورجيا الأمريكية استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، وسط منافسة محتدمة على منصب الحاكم ومقعد في مجلس الشيوخ. وظهر السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك والمرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم الولاية كيشا لانس بوتوميز ظهرا معا في مركز اقتراع بمدينة دياكاتور وشجعا ناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج مصباح.
15: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نصبر أخبار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم: الطائرات الأمريكية في مطار الرياض، وانفجار عنيف في مطار الرياض، ونهاية صواريخ صنعاء. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

0: احتل استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في الرياض واجهة الأحداث في التصعيد اليمني، متزامنا مع أعلان الجيش اليمني عبر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية تنفيذ الطيران الحربي غارات استهدفت مواقع وتمركزات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين غربي مدينة تعز وشرقها وشمالها. وفيما انشغل المحللون في قراءة أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن استهداف الحوثيين مطار الرياض هو عمل غير مقبول، أهل الافتراض جابوها من الآخر، فنشرت صفحات وحسابات عربية وأجنبية مقطعا مصورا أرفقته بخبر يقول: طائرات تزود بالوقود أمريكية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض الآن. ديما الآن هذه قلقتني، أنا أقول لكم الآن حدد الساعة كذا نهار كذا، لأنه أنا ممكن نقرأها بعد بيومين. على أي حال مش فقط الآن، هذا الصباح. ثم يضيف صاحب المنشور: وصلت حوالي 12 منها إلى المطار اليوم. يثير تساؤلات هذا الوصول بشأن احتمال تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران. صاحبة المنشور مريم العراقية، طبعا مريم حاجزة مكان خاص في نادي مفبركي مسبار. نشاهد الفيديو. طبعا خبر مريم ليس صحيحا والمنشور مضلل، فقد أظهر البحث العكسي الذي قام به فريق مسبار في التلفزيون العربي أن هذا المقطع الذي شاهدناه قد نشرته وسائل إعلام وصفحات عبرية على منصات التواصل الاجتماعي، وكان ذلك في 8 أكتوبر الجاري، أي منذ 5 أيام فقط، وذكرت أنه يوثق وصول عدد كبير من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وما أبعد بن غوريون عن مطار الملك خالد في الرياض. وفيما كان مطار الملك خالد الدولي في الرياض يتعرض لهجوم جديد أسفر عن مقتل شخص من الجالية الباكستانية وإصابة 11 آخرين على نحو ما أعلنته هيئة الطيران المدني السعودية على منصتها على إكس، والتي أضافت أيضا أن حريقا اندلع في قاعة المسافرين رقم 4 إثر تعرضها لمقذوف مجهول كما وصفته. تداولت حسابات عربية مختلفة مقطعا مصورا مع وصف يقول: صوت الانفجارات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض يرفع التوتر، يا جماعة انفجارات عنيفة في المطار والأجواء مشحونة بالقلق والترقب. ترتب؟ لا، أكيد هي ترقب. منشور بنت الديرة يضيف: الله يستر على أهل الرياض والمسافرين ويطمن قلوب أهلهم عليهم. لنشاهد الفيديو.
1: شو صرف؟ يما تنفجر.
0: المنشور مضلل لأن الفيديو عمره أكثر من 3 سنوات وهو ليس أصلاً من العاصمة السعودية الرياض. المقطع يعود إلى شهر مايو من عام 2023، حيث نشرت صفحات أوزباكستانية هذا الفيديو تحت عنوان: وقوع انفجار في محطة للغاز المسال بمدينة سمرقند نتيجة مخالفة قواعد السلامة أثناء ضخ الغاز المسال إلى خزان التخزين. يعني غاز وعدم احترام قواعد السلامة، النتيجة شفتوها أمامكم. لكن تحكي لي أنه فيديو صورته أختنا بنت الديرة في الرياض، انسى. واضح أنه جماعة الفبركة هاصوا وزاطوا. المنشورات التي تتحدث عن الأضرار التي لحقت بالمملكة العربية السعودية كثيرة، وتحديدا في هذه القصة فيديو نشرته حسابات ناطقة باللغة الإنجليزية مع تعليق يقول: شاهد أو واتش، لقطات جديدة تظهر إصابة وتضرر عدد طائرات سعودية أو عدة طائرات سعودية جراء هجوم شنته جماعة أنصار الله على مطار الملك خالد الدولي. سليمان أحمد، طبعا سليمان يبدو أنه يرغب في الانضمام إلى نادي المفبركين، فلنرحب به ونشاهد الفيديو الخاص به.
2: وخر أسباب الله أكبر.
0: المقطع المصور يظهر بالفعل حريقا، ولكنه آثار لاحتراق آلية للخدمات الأرضية أثناء وجودها إلى جانب إحدى طائرات الخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص A320، مما أدى إلى انتقال النيران واحتراق الجزء الأمامي من جسم الطائرة. غير أن الفيديو قديم لأنه يعود إلى 29 من شهر مايو، شهر 5 من عام 2017، أي أن عمره فوق 9 سنوات. الأهم مما سبق هو أن الحادث كان في مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، جدة وليس مطار الملك خالد في العاصمة الرياض. أما الفبركة التي رأيناها فلعلها استندت إلى ما كانت نقلته وكالة رويترز من أن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية كانت تعرضت لأضرار بالغة يوم الخميس الماضي إثر حريق اندلع أثناء توقف الطائرة في مطار الرياض، فيما عزيت أسباب الحريق إلى تساقط شظايا أو ربما إصابة مباشرة بمقذوف. قد يكون حدث لكن ليس في الفيديو الذي شاهدناه منذ قليل. عنوان ساحق مثل مضمونه. فور إعلان القوات المسلحة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنها شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وأليات عسكرية لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق متفرقة من محافظة تعز، وأكدت أيضا تكبيد الجماعة خسائر كبيرة، كانت حسابات وصفحات قد سارعت إلى نشر مقطع مصور مع وصف يقول في أربع كلمات وباختصار: تأديب ميليشيات الحوثي الإرهابية. حساب الدكتور صالح الحربي. دكتور، طبعا لازم نحطه لك أحسن مكان ضمن نادي المفبركين لأنك دكتور. نشاهد.

دكتور صالح الحربي، أنت مدعو مباشرة على الهواء إلى أن تنضم إلى نادي المفبركين بصفتك كبير دارسي الفبركة. نعطيك مركز للدراسات نحن. هذا المنشور ليس صحيحا يا دكتور. الفيديو من منشورات موقع دي في اي دي التابع لوزارة الحرب الأمريكية يعود إلى 3 من شهر 8 الماضي. عنوانه قذيفة بي 2 سبيريت تستعرض قدراتها في تنفيذ ضربات دقيقة في ميدان نيفادا للاختبار والتدريب. يوثق المقطع تدريبات بالذخيرة الحية نفذتها هذه القاذفة ضمن بيئة تدريب واقعية. باختصار فيديو من نيفادا وليس من يمنادا يا دكتور. قال دكتور، دكتور مفبرك دكتور. ومع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وأعلن القوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا تنفيذ 8 غارات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في محيط مدينة تعز، كانت صفحات على منصة إكس، صفحات توصف بالإخبارية، تروج لمقطع مصور مع تعليق من كلمتين. شوف يا سيدي، صنعاء الآن جايب الذيب من ذيله، الصيد من وذنه، عاجل السعودية، أهلا بك ضمن نادي المفبركين لنشاهد. العزيز عاجل كيس اي، منشورك مضلل، فقد اظهر البحث العكسي الذي اجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي ان هذا الفيديو نشرته وسائل اعلام يمنية في 19 من شهر 4 من عام 2025، ان عمره سنة ونصف، وذكرت انه يوثق سلسلة انفجارات في مواقع تابعة لجماعة انصار الله الحوثيين في صنعاء جراء غارات امريكية عنيفة، ولكن لا علاقة له بالتصعيد الحالي لان عمره 18 شهرا، مش 18 ثانية ولا 18 دقيقة ولا حتى 18 يوما حتى تدعي أنه يحدث هذه الأيام. عاجل قال. تحية إلى من يختار العناوين في مسبار. صواريخ تنهي الصواريخ، مذيع ينهي المذيع، برنامج ينهي البرنامج، حيث يكون الحدث يكون المفبركون. شدوا رحالكم معنا إلى صنعاء فلنتداول مقطعا مصورا أرفقته تلك الحسابات. إذن بتعليق يقول: طيران التحالف والشرعية تدك مخازن الذخيرة والصواريخ الحوثية في صنعاء اليوم. مجددا اليوم تعبتونا بموضوع اليوم. عبد الله آل خليفة، أهلا وسهلا ضمن النادي المفبركين نشاهد. هذا خبر زائف والمنشور مضلل لأن الفيديو نشرته وسائل إعلام محلية ودولية من بينها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في 25 من شهر 8 من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق لحظة قصف الطيران الإسرائيلي للعاصمة اليمنية صنعاء في اليوم السابق لنشر الفيديو، أي في 24 من شهر أغسطس. وقد أسفر الهجوم عن سقوط شهداء وإصابة عشرات الأشخاص بجروح. في تلك الفترة شنت دولة الاحتلال غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة في اليمن، قالت إنها جاءت ردا على صواريخ عنقودية كانت أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه إسرائيل. وطبعا لا يسعنا إلا أن نذكر بأن إسرائيل عدو، حتى لا يتم استغلال فيديوهات إسرائيل في معارك حالية. تعيش تعز أوضاعا إنسانية سيئة يخيم عليها خطر توقف الخدمات الصحية الحيوية مع اقتراب نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود. وفيما تتهم حكومة اليمنية المعترف بها دوليا جماعة أنصار الله الحوثيين بمواصلة حصار تعز مناشدة العالم إنقاذها من هذا الحصار، كانت صفحات وحسابات عربية تنشر هذا المقطع المصور مع خبر يقول: الآن وصول تعزيزات عسكرية هائلة إلى تعز. لنشاهد الفيديو.

الخبر زائف والمنشور مضل، لأن الفيديو يعود إلى 26 من شهر 2 الماضي، شهر فبراير، والفيديو يظهر إرسال جماعة طالبان الأفغانية تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع باكستان، ردا على ما وصفته طالبان باستفزازات متكررة من جانب المؤسسة العسكرية الباكستانية، ومرة أخرى حرب بينية في المنطقة نرجو أن تتوقف. من الحروب ومصائبها والاعتداءات على المرافق والأعيان المدنية في الدول العربية، ننتقل إلى القارة الأوروبية، القارة العجوز، وفيديو صادم أرفق بخبر خطير، حيث نشرت صفحات وحسابات أجنبية على منصة إكس مقطعا مصورا مع تعليق يقول: أضرم مهاجرون مسلمون النار في كنيسة فوندلكيرك في هولندا، والتي يعود تاريخها إلى 150 عاما. لنشاهد منشور ماجا ستورم 47. ماجا وستورم، علاش ال 47؟ دونالد ترامب رقم 47. اوكي تفضل. فريق مسبار في التلفزيون العربي تحقق من القصة وتبين لنا أن هذا الحريق قديم، حيث اندلعت النار في الكنيسة التاريخية ليلة رأس السنة بداية العام الجاري. في 25 من شهر أغسطس الماضي أعلنت الشرطة الهولندية إغلاق التحقيق في هذا الحريق بعد أشهر من البحث دون التوصل إلى سبب مؤكد لاندلاعه أو العثور على أدلة تثبت حتى جريمة جنائية. وأكد المحقق المسؤول عن القضية أنه لم يعثر على أي مؤشرات تدعم الادعاءات المتداولة بشأن تورط شبان مسلمين، واصفا تلك الروايات بأنها مثال على الأخبار الكاذبة والتضليل المعلوماتي. يا أعزائي الفبركيين، ناقصين احنا؟ الشرطة في هولندا عاونتنا، العالم يغلي وانتم جايبين لنا قصة أخذوا 8 شهور حتى يتأكدوا أنها خاطئة. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، لذلك نتابع بعد الفاصل في مسبار. بين فرنسا وألمانيا الدبابة طارت، لا تطيروا من مقاعدكم وتابعونا بعد الفاصل.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في دياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.

0: أهلا بكم من جديد، عدنا معكم في مسبار بعد الفاصل. وحملة مشبوهة وأسئلة أكثر شبهة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف الشباب الإيراني الذي يعيش في أوروبا. فريق مسبار رصد الشبكات واكتشف من وراءها، إنها لابام، وكالة الإعلانات الحكومية الإسرائيلية. كيف ولماذا؟ في التقرير نجيب عن هذه الأسئلة.
1: حرب إسرائيلية مستمرة على إيران، لكن هذه المرة بعيداً عن لغة السلاح ولعبة السياسة. إنها حرب موجهة للإيرانيين المقيمين في أوروبا، تعدهم بفرص جديدة وجذابة وبدخل مناسب. أكثر من 200 إعلان على الفيسبوك وإنستغرام تنشرها صفحة موثقة باسم موساد فارسي، تقدم نفسها على أنها القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية، وتدعو الإيرانيين في أوروبا إلى التواصل عبر موقع رسمي وآمن. بتحليل فريق مسبار في التلفزيون العربي لنصوص الإعلانات وصورها وجمهورها المستهدف، تبين أن الموساد يبحث عن نوع محدد من الأشخاص إيرانيين يقيمون في أوروبا ويحملون جوازات سفر سارية تمكنهم من دخول إيران والخروج منها. تحمل الصفحة علامة توثيق الزرقاء وتصنف نفسها منظمة حكومية، وتذكر أن موقعها في تل أبيب، وتضع رابط الموقع الرسمي للموساد إلى جانب حسابين على إنستغرام وإكس باسمي موساد FA وموساد Official FA. تقول الصفحة في تعريفها بالفارسية: مرحباً بكم في القناة الرسمية للموساد باللغة الفارسية. للتواصل معنا بشكل آمن وسري يجب التوجه إلينا حصراً عبر قنوات الاتصال الرسمية والموثوقة للموساد. وتكشف بيانات الشفافية في فيسبوك أن الصفحة أنشئت في 12 من يوليو الماضي، ورغم أنها تحمل اسم أحد أشهر أجهزة الاستخبارات في العالم، فإنه لا يتابعها سوى نحو 236 حساباً. في مكتبة إعلانات ميتا يظهر للصفحة قرابة 200 إعلان، أولها بتاريخ 17 من سبتمبر الماضي، ومن ثم دفعة جديدة في 4 أكتوبر الجاري، لا تزال نشيطة حتى الآن. ولأن الإعلانات تعرض داخل الاتحاد الأوروبي، تلزم ميتا المعلنين بالكشف عن الجهة المعلنة والجهة الممولة. في كل الإعلانات

0: صورها، فوجد أنها تنقسم إلى نوعين: أولاً إعلانات مباشرة تضع شروطاً واضحة وتتحدث عن جواز السفر والسفر إلى إيران والمال، وثانياً إعلانات عاطفية تتحدث عن الوطن والأبناء والهوية وتنتهي بدعوة إلى محادثة سرية. في السطور القادمة نستعرض 4 نماذج إعلانية مختلفة نشرتها صفحة الموساد في محاولة لجذب عملاء جدد وتجنيدهم داخل إيران. النموذج الأول جاء بعنوان ربما يثير عرضاً اهتمامك، يبدو المنشور أقرب إلى إعلان وظيفة منه إلى رسالة دعائية. 4 أسئلة تحدد المرشح المطلوب: شرط أن يمتلك جواز سفر إيرانياً، ساري المفعول، ثم عرض مالي، فرابط للتقديم. والصورة تختصر الفكرة: مدينة أوروبية في الخلفية وجواز سفر إيراني في المقدمة، أي الشخص الذي يعيش هنا ويستطيع الذهاب إلى هناك. واللافت أن النص يطلب أعماراً بين 25 و50 عاماً، بينما ضبط الاستهداف الإعلاني على الفئة العمرية بين 18 إلى 40 عاماً. جاء النموذج الثاني تحت عنوان طريق التغيير يبدأ من هنا، ويكرر الشرطين ذاتهما: جواز السفر الإيراني والسفر إلى إيران خلال السنوات العشر الأخيرة، لكنه يغلفهما بلغة عامية شبابية تتحدث عن التأثير في مستقبل الوطن. وصورة لا تحتاج إلى شرح: رجل على متن طائرة تقترب من طهران، وبرج ميلاد الشهير يلوح من النافذة، وجواز السفر ينتصب أمام المسافر. يختلف النموذج الثالث الذي جاء تحت عنوان لا تبقوا غير مبالين عن الإعلانين السابقين في أنه لا يكتفي بلغة الشروط والمال، بل يتحدث بصوت مختلف تماماً، صوت أب أو أم إيرانية في المهجر، ويستل عبارة أبنائنا للحديث عن الإيرانيين. وتظهر الصورة طفلاً في غرفة معيشة دافئة يشاهد على التلفاز صواريخ تعبر السماء ليلاً في إحالة إلى الحرب بين إسرائيل وإيران. أما النموذج الرابع فجاء تحت عنوان يسعدنا أن نجري معك محادثة شخصية وسرية، وهنا يربط النص مستقبل الوطن بخطوة عملية أولى هي المحادثة، ولتكن شخصية وسرية مع جهاز الموساد. عند قراءة وتحليل الإعلانات مجتمعة تتضح صورة الشخص المطلوب، فشرط جواز السفر الساري يعني القدرة على دخول إيران بشكل قانوني دون تأشيرة أو هوية مزورة، وشرط السفر إلى إيران خلال السنوات العشر الماضية يعني شخصاً معروفاً لدى السلطات الإيرانية كمسافر عادي لا يثير سفره الشبهات. أما سؤال هل ما زال بإمكانك السفر إلى إيران؟ فهو يستبعد المعارضين المعروفين والممنوعين من الدخول، ويركز على من يستطيع التحرك بحرية بين أوروبا وإيران، في حين يضمن شرط الإقامة القانونية في أوروبا أن يكون للشخص وضع مستقر يسمح له بالعودة دون عوائق. ويستنتج من ذلك كله أن الموساد يعمل على تجنيد مخبرين إيرانيين لصالح إسرائيل قادرين على التحرك الميداني داخل إيران.
1: أعتقد أنه إذا كانت إسرائيل بارعة في أمر بعد القتل والجرائم وإزهاق الأرواح، فهي بارعة في الدعاية والعمل ضد أعدائها من خلال تشويههم ومن خلال توجيه أسهمها إليهم. لذلك دائما أقول الدعاية الإسرائيلية ليست للاستهلاك. نصل الآن إلى فقرة التصريحات المتناقضة، فقرة أحبها وأستضيف فيها أيضا هذه الليلة دولة أحبها طبعا بالعكس، فرنسا وجارتها العزيزة ألمانيا، وهم أيضا يحبوا بعض حب غير عادي. نسجل الأسبوع على الثالث على التوالي بالمناسبة غياب ملك التناقضات وصاحب جائزة ترامب للتناقض الدولي، طبعا عرفتوه. كيف وقعت فرنسا وألمانيا في التناقض؟ تعالوا أخبركم. نبدأ بالجدل الذي أثاره تصريح رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان موندون بشأن انسحاب ألمانيا من مشروع الدبابة الأوروبية المستقبلية ومستقبل التعاون الدفاعي بين باريس وبرلين. تخيل أنت باريس وبرلين بعد الحرب العالمية الأولى والثانية يصنعوا مع بعضهم دبابة. أنا من يوم ما سمعت الخبر كنت متأكد أنه فيشينك فشوش سينتهي. في 8 أكتوبر قال موندون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية أنه للأسف قرر الألمان الانسحاب من مشروع منظومة القتال البرية MGCS.

الفرنسية أو MGCS بالإنجليزية، وهي دبابة ما تخافوش من اسمها. يعني ألمانيا قالت إنها انسحبت من مشروع تطوير هذه الدبابة المشتركة، وإن هذه الدبابة المفروض كانت تحل محل الدبابتين الفرنسية لوكلير والألمانية ليوبارد، ودعا قائد الأركان فرنسا إلى بدء دراسات في أقرب وقت ممكن من عام 2027 لتطوير حل خاص، طبعا بعيدا عن الاعتماد على الشريك الألماني تاع الحرب العالمية الأولى والثانية. تعتمد فرنسا حاليا على دبابة لوكلير في قواتها البرية، بينما تعتمد ألمانيا على دبابة ليوبارد 2. أما المشروع المشترك الفرنسي الألماني فقد كان يهدف إلى صنع دبابة مستقبلية أكثر تطورا من الدبابتين، تحل محلهما وتوفر للدولتين منظومة قتالية حديثة ضمن شراكة دفاعية أوروبية بحلول العام 2040. التحول في الخطاب جاء في اليوم نفسه مساء، نشر رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية فابيان موندون توضيحا لتهدئة الجدل المثار حول تصريحاته، اللي قال فيه أنه يلا نتخلى عن الألمان ونشوف حل بأنفسنا. فقال في تناقض تام مع نفس التصريح إن البرنامج مستمر رغم تأجيله، لكنه أي هذا البرنامج سيتركز على تقنيات الاتصال والقتال التعاوني والأتمتة والروبوتات. في اليوم التالي صدر بيان من وزارة الدفاع الفرنسية مؤكدا أن العمل على الدبابة المشتركة الألمانية الفرنسية لم يكن سدى، وشرح الشرح الذي شرحه رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية بعبارات منمقة، لكنه أي هذا البيان اختتم وهنا بيت القصيد أن التعاون الفرنسي الألماني مستمر مع التركيز على تعزيز الاتصالات والقتال التعاوني والأتمتة والروبوتات. يعني عاود كلام الراجل، وهكذا لم يعد الحديث عن دبابة مشتركة بل عن اتصالات مشتركة وقتال مشتركة وأتمتة. أما الدبابة فبكل تأكيد طارت. إلى ختام حلقتنا مع الفقرة المعتادة والتي نختم بها دائما، خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. في خبرنا الليلة، لقي 139 من المهاجرين مصرعهم، من بينهم 15 طفلا. فقد 116 آخرون إثر غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي كان يقل نحو 350 شخصا في طريقهم إلى اليمن، بحسب حصيلة نقلتها تقارير صحفية عن المنظمة الدولية للهجرة. هذه الحادثة ليست الأولى خلال هذا العام، إذ تدفع محدودية الفرص وتدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الأمن الغذائي مهاجرين من إثيوبيا ودول أخرى في القرن الإفريقي إلى المخاطرة بحياتهم أملا في الوصول إلى فرص أفضل في دول أخرى نحو اليمن التي تعيش حربا. مثلا تستقبل جيبوتي الآلاف ممن يهربون من الحرب في اليمن نفسها، بينما يواصل مهاجرون آخرون عبور أراضي جيبوتي وبحارها في الاتجاه المعاكس رغم المخاطر المتزايدة. وبين دوافع الرحيل ومخاطر الطريق ومخاطر البحر تتكرر المآسي، ويكتب موج البحر النهايات الحزينة لبدايات لم تكن سعيدة لأصحابها مع الأسف. هم ليسوا أرقاما وإنما قصص لحياة بشر. بعدما سبرنا أغوار البحر وركبنا موجة تضليل من الأخبار، نختتم حلقتنا لهذه الليلة على أمل لقياكم يوم الخميس المقبل في ظرف أفضل. ووعدنا أن لكل مفبرك مسبار. إلى اللقاء.

العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميم. منحا جديد في التصعيد بين السعودية وأنصار الله الحوثيين في اليمن. المنشآت النفطية تحت النار. الشركة اليمنية للنفط في صنعاء مقابلة منشآت أرامكو في السعودية. مراسل التلفزيون العربي أبلغ عن انفجارات في صنعاء في أعقاب تحذير التحالف بضرورة إخلاء المدنيين من محيط منشآت شركة النفط اليمنية ومستودعاتها في محطة الصباحة المركزية. وأكد التحالف أن العملية تركز على تحييد قدرات الحوثيين المهددة للمملكة واليمن والملاحة في البحر الأحمر. في المقابل أبلغت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخصين في غارات على منشآت نفطية في الحديدة، بينما حذر المتحدث العسكري باسم الجماعة من رد قاس سيطاول منشآت أرامكو في الرياض والظهران، إضافة إلى استهداف جديد لمطار الملك خالد في الرياض. في رد فعل من واشنطن قال الرئيس دونالد ترامب إن أفعال الحوثيين سيئة جداً، واتهمهم بمهاجمة السعودية بهدف رفع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق سياقات ثلاثة. لماذا أصبحت المنشآت النفطية هدفاً عسكرياً للطرفين؟ هل يعكس التصعيد الحالي رغبة سعودية بتعجيل الحسم العسكري ضد أنصار الله الحوثيين؟ ونسأل عن قدرة المساعي الإقليمية والدولية على ضبط التصعيد، ومتى قد يضطر ترامب للتدخل عسكرياً؟ أرحب بضيوفي هنا في استوديو كارولاين روز، الباحثة في مركز صوفان للأبحاث، أنور العنسي الخبير في الشؤون اليمنية، من الرياض سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات، ومن صنعاء أنس القاضي المحلل السياسي.

0: إذا مشاهدنا نبدأ بهذه التطورات المتلاحقة. صدر قبل قليل بيان للتحالف بقيادة السعودية يقول إنه استهدف المنشأة النفطية غرب صنعاء لأنها تستخدم من قبل الحوثيين لتمويل جهدهم الحربي. سيد سعد بن عمر، هناك أيضا بيان شديد اللهجة لافت بصراحة من مجلس الوزراء السعودي يقول إن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو تهديد حريات الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ويقول إن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها على مطارات المملكة وعلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين والأعيان والمنشآت المدنية الاقتصادية. هل تعتقد أننا ندخل مرحلة جديدة في هذه المواجهة؟
1: لا شك أننا ندخل مرحلة جديدة استراتيجية في مسألة التعامل عسكريا مع مجموعة الحوثي. أعتقد أنه هذا في الوقت الحاضر استطاع الشعب اليمني أن يقتنع من الذي كان يفجر في صنعاء، من الذي فجر صالة الرويشن وقتل عشرات الأشخاص، من الذي كان يحاول أن يسيء للشعب اليمني ويلصق التهمة بالمملكة العربية السعودية. الآن صارت الصورة واضحة أن القوات الجوية الاحترافية الملكية السعودية تعرف الهدف بدقة وتتعامل مع كل هدف بعيدا عن المدنيين والأعيان المدنية. طبعا فيما حصل الآن المملكة حاولت أن يعني
0: للأسف فقدنا الاتصال مع الرياض، نأمل أن نعود إلى ضيفنا هناك سعد بن عمر بعد قليل. سيد أنس القاضي في صنعاء، يقول لك الضيف السعودي إن مرحلة جديدة من الحرب قد بدأت الآن، لم تعد السعودية قابلة لأن تسكت، طفح الكيل فاض الكأس.
2: هذا كلام غير واقعي. أولا بيان مجلس الوزراء السعودي يحذر من أشياء باتت واقعية، فالحديث عن دخول في مرحلة حسم أو عن دخول السعودية في نوع من مرحلة جديدة من التصعيد كلام غير واقعي، باعتبار أن تقدير القوة السعودية الراهنة لا يعطيها إمكان أن تخوض حرب بهذا المستوى ولا أن تنتقل إلى مستوى من التصعيد. السعودية واقعيا منذ بداية الحرب منذ العام 2015 هي دخلت هذه الحرب بكل جبروتها العسكري بأحدث الأسلحة وبأوسع التحالفات، وبالتالي طوال هذه الفترة 12 عاما من الحرب لم تستطع أن تنجز حسما عسكريا ولم تستطع. فأن تتحدث اليوم بأنها دخلت مرحلة جيدة فهذا الخطاب أقرب إلى أن يكون خطابا تعبويا، إلى أن يكون خطابا للدبلوماسيين للمقيمين للأصدقاء. أما السعودية التقدير العسكري السعودي العسكريين السعوديين يدركون فعلا أنهم في موقف ضعف وأن صنعاء هي الآن من تدير المعركة في الميدان، هي من تفرض قواعد الحرب، هي من تهدد السعودية، هي من تضبط سياقة الحرب. والسعودية حتى الآن هي أقرب إلى أن تكون في موقف رد الفعل. يعني لدينا على سبيل المثال مؤشر بسيط، ما قيمة شركة النفط اليمنية في صنعاء مقارنة بشركة أرامكو السعودية وهي شركة عالمية. فحديث الضيف السعودي حول الدخول في مرحلة جيدة من التصعيد ضد اليمن أنا أعتقد أنه ليس واقعي وأنه أقرب إلى الحديث التعبوي.
0: سيد سعد بن عمر، عدت إلينا، ما رأيك بهذا الكلام؟ يقول لك إن السعودية في الواقع تتصرف بمنطق رد الفعل وإن صنعاء كما قال هي من تدير الحرب اليوم.
1: عزيزي، الحوثيين من بداية العمليات العسكرية في الوقت الحالي قبل شهر تقريبا قالوا أننا يعني سنعامل بالمثل والحصار بالحصار والمطار بالمطار، والمملكة العربية السعودية تعي هذه الأهداف يعني وعيا تاما بالتشارك مع الحكومة الشرعية، ولكنها تتجنب مهاجمة كل ما يمكن أن يمس الشعب اليمني في قوته أو في كمالياته. لكن الإسرائيليين هاجموا ميناء الحديدة وهاجموا المطار والطائرات على المطار، وأيضا هاجموا شركات البترول في الحديدة، وحتى مصنع الإسمنت الذي ممكن أن يدخل فلوس للحركة الحوثية هاجموه الإسرائيليين. لكن المملكة، الفرق بين المملكة وبين الإسرائيليين أننا نعتبر أن الشعب اليمني مقدرات صديقة وشقيقة، لذلك لم تحاول المملكة أن تعامل الحوثيين بالذي حصل. لكن الآن في هذا الوقت بالذات، مدام أن الأمور وصلت إلى هذا الحد في مسألة مهاجمة المطارات السعودية، فمن حق الدولة السعودية حتى خارج التحالف أن تهاجم كل يعني كل يعني مصالح الحوثيين سواء البترولية أو غير ذلك. هنا يفهم الحوثيون أن لا تساهل معهم. طبعا هم يعرفون أنهم يهاجمون أرامكو عدة مرات، ولم تحاول السعودية أن تنتقم بمهاجمة المصادر البترولية أو الأشياء التي قد تمس الشعب اليمني وأوقوته. لكن الآن ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد قتل المعتمرين في المطارات ومهاجمة الأعيان المدنية بكل ما يستطيعون أن يهاجمون، ومهاجمة أرامكو أكثر من مرة، ليس بعد ذلك عذر للقوات الجوية السعودية والقوات المشتركة أن تهاجم كل ما من شأنه دعم الحركة الحوثية في مسألة التقدم العسكري.
0: بما في ذلك منشآت النفط والبنى التحتية سيد سعد بن عمر؟
1: لا نستثني أحدا. المفترض من الحكومة السعودية والحكومة الشرعية أن لا تستثني شيئا. الحوثيين هاجموا مطار عدن يا رجل، في مطار عدن مليء بالركاب ومليء بالطائرات هاجموه. لذلك هؤلاء ليس لهم يعني خطوط حمراء، ليس لديهم مخافة من احترام الشعوب أو غير ذلك. فأعتقد أن الاستراتيجية الآن للتحالف أو للحكومة الشرعية إذا بدأت بالشكل هذا سرعة يعني مثل ما يقول قطع العرق أحلى من ترك الدنيا سيل. الآن نعم. سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة أرامكو، سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة المطارات، سيتوقف الحوثيين عن مهاجمة أبناء الشعب اليمني داخل إذا ما عندهم بترول.
0: تمام.
1: ونحن نعرف جيدا أن الجوف ينتج بترول، وأن شركات البترول التي تعمل في صنعاء هي شركات للمتنفذين في الحركة الحوثية.
0: تمام.
1: لذلك يجب أنها توقف الآن.
0: تمام. سيدة كارولاين روز، قال ضيفنا في السعودية أن هناك الآن مرحلة جديدة، ربما نقطة انعطاف. برأيك ما هي ملامح هذه المرحلة الجديدة؟ يقول ضيفنا أيضا في الرياض السعودية ستهاجم كل شيء لأن الحوثيين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء.
3: Well, certainly, I think that it's very clear that Saudi
4: Arabia. يقينا أعتقد أنه من الواضح أن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في الرد. هنالك وابل من الضربات استهدفت اليمن، وأعتقد أن هذا سوف يستمر. ولكن هنالك إشارات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية لن يكون بمقدورها أن تبقي على هذه الحملة مستمرة بمفردها. على سبيل المثال، سمعنا في الأونة الأخيرة أن هنالك دعوة من قبل السعودية العربية للإدارة السورية الجديدة لكي ترسل قوات لتساعد السعودية العربية ضد أثوار الحوثيين. وأعتقد أن هذا يظهر أن المملكة العربية السعودية سوف تكافح على المدى الطويل فيما يخص مقارعة حملة الحوثيين، سيما أن الحوثيين أوضحوا بجلاء بأنهم يريدوا أن ينوعوا من أهدافهم بخلاف المطارات. سوف يستهدفوا البنية التحتية للطاقة وأيضا أدوات فاعلة لإغلاق باب المندب وأيضا ممرات أخرى أساسية بحرية وبرية على حد سواء. لذلك من الواضح أن المملكة العربية السعودية سوف تحتاج إلى مساعدة، تحتاج إلى مساندة، إلى دعم. وهناك أيضا دعوة للولايات المتحدة الأمريكية لكي تساعد السعودية، ومن غير الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفعل ذلك. في بعض الحالات وجود المملكة العربية السعودية واستمرارها بهذه الحملة بمفردها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يخدم إلى درجة ما مصالح محددة لإدارة ترامب.
0: سنسأل أكثر عن الموقف الأمريكي بعد قليل. أستاذ أنور العنسي، هل ترى أن هذا التصعيد الكبير من قبل السعودية والحوثيين قد يرافقه تصعيد على الأرض؟ لأن المعارك مستمرة وإن كان لا تتغير كثيرا حدود السيطرة في الفترة الأخيرة.
5: لا أعتقد أن ما جرى اليوم هو نقطة تحول في المواجهة بين السعودية والحوثيين، ولكن كل أنه شكل من أشكال التصعيد جديد إلى حد ما، أو أكثر عنف يعني بتعبير أدق. وأتصور أنه السعودية كل ما تحتاج إليه هو إضفاء مزيد من المشروعية على أي إجراء تقوم به ضد الحوثيين ردا على هجماتهم. السعودية في تقديري بلد قوي من الناحية العسكرية وله ثقله الاقتصادي، ويمكنه التصرف بمفرده تحت مسوغين. المسوغ الأول هو أنه يدافع عن نفسه بموجب الحق الذي يعطيه القانون الدولي، وكذلك بمسوغ طبعا أنه مفوض ومخول بقيادة تحالف لدعم الشرعية اليمنية بالقرار الأممي 22-16 وغيره من القرارات. عندما تحاول المملكة العربية السعودية أن تحيط نفسها بعدد من التحالفات، سواء التحالف الدفاعي في البحر الأحمر أو في الممرات المائية، أو على مستوى التحالف مكة بينها وبين باكستان وتركيا، كل هذا أيضا هو في سياق حرصها نعم. على أن لا تبدو معتدية أو أنها تواجه الحوثي بمفردها، بل هناك مشروعية أعطتها لها القرارات الدولية، وكذلك هذه التحالفات التي انضمت إليها دول وازنة ولها دورها وثقلها على المستوى العالمي. لكن من المؤسف جدا أنه أن الشعب اليمني يدفع ثمن هذا التصعيد، سواء من جانب الحوثيين أو من جانب السعودية وكذلك المملكة العربية السعودية وشعبها. في الأساس السؤال هو لماذا التصعيد ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ألم يكن باب المندب موجود منذ فترة طويلة؟ لماذا أصبح اليوم في صلب أجندة الحوثيين؟
0: لماذا؟
5: لأنه مرتبط بأزمة مضيق هرمز،
0: إيران
5: بأزمة مضيق هرمز، وأيضا ما يحدث في تعز أعتقد أنه غير مبرر. تعز كانت موجودة والحوثيين كانوا موجودين في تعز، ولكن يعني زيادة الضغط على تعز هو بهدف تأمين وجود الحوثيين
0: الطريق إلى الساحل الغربي،
5: في الساحل الغربي. إذن يعني هذا هو وأريد أن أذكر أيضا أنه ما جرى في يعني في 10 سبتمبر من وصول الحوثيين إلى باب المندب لم يكن بمحض الصدفة أو بسبب انسحاب قوات عسكرية من الساحل الغربي وجاءت قوات الحوثيين أو ميليشيا الحوثيين لتملأ الفراغ، لا، كان هناك إعداد وتخطيط وترتيب منذ سنوات وليس منذ أيام أو أسابيع، وأعد لهذه المعركة عدتها من البشر ومن العتاد ومن التخطيط ومن القيادة ومحاولة التنفيذ بدقة عالية وفي التوقيت المناسب. لهذا أتصور أنه يعني هذه المعركة منفصلة عما سبقها نعم. من صراع من العام 2015 حتى نعم. هذا اليوم. نعم.
0: سيد أنس القاضي في صنعاء، ألا تعتقد أن جماعة الحوثيين قد ارتكبت خطأ استراتيجيا كما يقول خصومها عندما هاجمت مطار الملك خالد، مطارات سعودية، خط النفط شرق غرب، ووضعت نفسها في موضع صعب؟ الآن في العالم ألا تجد جماعة الحوثي نفسها معزولة بينما يصف العالم مع السعودية؟
2: بخلاف ذلك، الحكومة في صنعاء أو السلطة الوطنية في صنعاء ترى أن ما تقوم به أنه عين الصواب من حيث الهدف السياسي. الآن السعودية على سبيل المثال عندما تقصف حاليا فهي كنوع من رد الفعل لا تتوخى من خلف هذا القصف مكسب سياسي. بخلاف ذلك صنعاء عندما تستهدف سواء المطار خالد الملك خالد أو تستهدف خط شرق غرب أو تستهدف الملاحة السعودية في البحر الأحمر المرتبطة بالنفط، فهي واضحة من أنها تهدف من وراء هذه الاستهدافات إلى أن تضغط على السعودية من أجل أن تعود إلى التسوية السياسية الشاملة. أي أن صنعاء تضغط على السعودية في لحظة حرجة وتضع هدفا واضحا وهو العودة إلى السياق السياسي، وبالتالي فمثل هذا الضغط هو يدفع السعودية واقعيا لتعود للمسار السياسي. فصنعاء قد يكون هناك الآن نوع من التضامن السياسي العالمي مع السعودية إلى آخره، لكن صنعاء ترى أن هذه اللحظة هي اللحظة الأنسب لدفع السعودية للعودة نحو العملية السياسية، وبالتالي فالتصعيد هناك هدف ممكن التحقيق من خلف هذا التصعيد وليس تصعيدا من أجل التصعيد، أي أن العملية صنعاء تتوخى تحقيق هدف معين وهي متدرجة، أي أن اليوم هناك شركات نفطية أو ملاحة قوية، في الغد هناك أنواع أو مستويات جيدة من البنية التحتية، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية يمكن الانتقال إليها. فصنعاء متدرجة في الأهداف ولديها هدف سياسي وهو
0: لدى صنعاء والحوثيين هدف سياسي أم هو هدف إيراني كما قال السيد أنور العنسي؟ اليوم ما هي المصلحة الوطنية اليمنية بالعودة التي يقول الحوثيون إنهم يدافعون عنها بالسيطرة على المخا والساحل الغربي، وأسمى لك سيد أنور العنسي محافظة تعز، لماذا يستميت الحوثيون في القتال هناك؟
2: المصلحة الوطنية اليمنية أولا، هناك مصلحة في الضغط على السعودية لتكف عدوانها وترفع الحصار، أي لأن نعود نحن والسعودية ونحن واليمنيين إلى المسار السياسي. كيف يتم الدفاع عن هذه المصلحة أو كيف يتم تحقيقها أو الدفاع عنها؟ يتم بالتالي الضغط على العمق السعودي باستهداف العمق السعودي كما هو معروف، والضغط أيضا في العمق اليمني، لأن في اليمن سواء في تعز الساحل الغربي أو في المدينة لدينا حكومة تابعة للسعودية، حكومة نحن نرى أن ليس لها أحقية، وبالتالي عندما نبسط السيطرة على هذه الجغرافيا في تعز فنحن نحرم حكومة العليمي من ورقة سياسية، من ورقة أن مشروعيتها موجودة على الأرض، وهي الآن تتقلص بقدر ما يتقلص جغرافيها تتقلص مكانتها السياسية، وبالتالي صنعاء واضحة في هدفها وقادرة على تنفيذ ما ترى أنه الأنسب لتحقيق هذه الأهداف.
0: نعم، سيد سعد بن عمر يقول لك إن الحوثيين هدفهم واضح، الضغط على السعودية للعودة إلى خارطة الطريق إلى تسوية سلمية، ما الهدف السعودي من تصعيد الهجمات بهذا الشكل؟
1: بالنسبة للحوثيين لو أن قراراتهم وطنية ونابعة من الجماعة ذاتها ما كانت ردة فعلهم بالشكل هذا، لأنهم يقصفون الرياض ويغلقون باب المندب. الموضوع ليس بيد الحوثيين، القرارات هذه تأتي من الخارج لمصلحة المصلحة العسكرية العامة في منطقة الشرق الأوسط، متعلقة بمضيق هرمز، ويريدون أن يقفلوا باب المندب مع مضيق هرمز. والموضوع إيران الآن، الرئيس الأمريكي صرح وقال أن الهدف من الحوثيين رفع سعر النفط العالمي ليسقط هو أو ليسقط في الانتخابات هو وحزبه. إيران الآن لماذا قالت أمس أو قبل أمس نريد أن نتوسط بين السعودية واليمن؟ هذه أمور يعني قرارات دولية ليس للحوثيين فيها يعني يد أو مصلحة واضحة. هم باستمرار يقولون أننا محاصرون، وإذا هم محاصرون والمنافذ السعودية مفتوحة على اليمن والمنافذ الحدودية مفتوحة على اليمن، ولدينا 4 مليون عامل يمني، ما نقول لهم عامل، نقول لهم مقيم يمني في السعودية، فأين الحصار الذي يدعيه؟ هم يرفعون شعارات إعلامية يعني فاضية من المضمون. مسألة محاولة ضرب شركة أرامكو عدة مرات ومحاولة ضرب مطار الخميس وأبها والرياض، ماذا تعني هذه؟ أنت يجبرك الحوثي على أن تفعل بما يفعل هو، ولا المملكة لم تحاول مع القوات الجوية اليمنية مهاجمة الأعيان المدنية، لكنه أجبرنا الآن
0: على الهدف. ما هو الهدف سيد سعد بن عمر؟ الهدف السياسي أو العسكري أو الاستراتيجي السعودي من هذا التصعيد؟
1: الهدف هو الهدف السعودي للسعودي هو رد الاعتبار ومدافعة عن شعبها وأمنها مثل ما أعلن مجلس الوزراء، لكن الهدف الحوثي هو يعني تطبيق المنهجية الإيرانية في مسألة إجبار أمريكا على التفاوض بالشروط التي ترغبها إيران، لأنهم ما زالوا إلى الآن الإيرانيين يصرون على عدم يعني الرضوخ لشروط الواقع والأمر الواقع اللي هو أخريته الحرب الأمريكية الإيرانية. هم يريدون آخر ورقة لدى الإيرانيين هم الحوثيين كذراع أو كقوة خارجية يستخدمونها في الوقت المناسب. لذلك الرئيس الأمريكي كان منزعج جدا من مسألة هجوم الحوثيين على المطارات السعودية وعلى الأعيان المدنية، ويعرف تماما هو أن هذه الإجراءات أو هذه الأعمال هي مجيرة لصالح الإيرانيين لا أقل ولا أكثر.
0: في الواقع مشاهدينا، كما أشار ضيفنا في الرياض، الرئيس ترامب وضع قبل قليل تغريدة على موقعه تروث سوشال تحدث فيها بالتفصيل عما يجري في اليمن، يقول يتصرف الحوثيون بشكل سيء للغاية، كنت أعتقد أنهم تعلموا الدرس قبل عام عندما قصفناهم بشدة ثم أوقفنا القصف بناء على طلبهم، لقد ظلوا صامتين لفترة طويلة لكنهم ظهروا مجددا الآن على الأرجح بتحريض من إيران وهي دولة فاشلة إلى آخره، وقال إنهم يتعمدون رفع أسعار النفط قبيل الانتخابات الأمريكية. كارولاين روز، هل هذا الكلام من رئيس ترامب تمهيد ربما لتدخل أمريكي ما فيما يجري في اليمن؟
3: I think it's very possible. I
4: think أعتقد أن هذا ممكن. نعم. هناك طبعا أرجحية بواقع 50% لجهة ما يقوله ترامب. منذ الشهر كان هنالك بطبيعة الحال سفن تمر من مضيق هرمز ومن خليج عمان. كان هناك تخمين لجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفعلها. أعتقد هذا مرحلة ما قبل الانتخابات النصفية ربما يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل ضد الحوثيين أخذ بالاعتبار علاقة ترامب مع المملكة العربية السعودية ومحمد بن سلمان. أعتقد أنه من الممكن بالفعل للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل. ومن الواضح أنه بينما إدارة ترامب وترامب شخصيا يريد أن يساعد الحزب الجمهوري ويريد بطبيعة الحال أن يفوز في الانتخابات النصفية في نهاية المطاف لا ينتخب مجددا لديه سنتان وكان لديه شهية ربما للتدخل قبل الانتخابات رغم المخاطرات السياسية ليس فقط فيما يخص الانتخابات النصفية ولكن شعبيته في الولايات المتحدة الأمريكية رغم ربما وقوع ضحايا في صفوف القوات في السابق القوات الأمريكية. لذلك من الممكن بالفعل أن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية السعودية ضد الحوثيين. ولكن في ذات الوقت لا أعتقد بالضرورة أن الإدارة الأمريكية تريد أن تفعل ذلك على الفور. سوف تتريث وترى إذا ما كان بإمكان السعودية العربية أن تستمر في حملتها بمفردها وصولا إلى الانتخابات النصفية وسوف ترى إذا ما كان بإمكانها أن تحجم قدرات الحوثيين.
0: لكن الآن حتى باعتراف مسؤولين أمريكيين سيدة كارولاين روز فإن الولايات المتحدة تقدم نعما استخباريا معلومات استخبارية ربما صور أقمار صناعية وغير ذلك للسعودية. هل تعتقدين أن هذا الدور الأمريكي قد يرتفع أكثر فأكثر؟ يعني هل يمكن أن نشهد غارات جوية أمريكية على الحوثيين؟ لأنه كان هناك غارات كما تعرفين العام الماضي ثم عقدت إدارة ترامب اتفاقا مع الحوثيين كي لا يهاجموا السفن الأمريكية في باب المندب. هل يمكن أن تعود الغارات الأمريكية على الحوثيين وتفتح إدارة ترامب جبهة جديدة عليها مع إيران؟
4: أعتقد أن هذا ممكن للغاية وهذه استراتيجية إيران مع الحوثيين تحاول أن تفتح أكبر عدد ممكن من الجبهات كما شهدنا في أعقاب 7 أكتوبر فتحت الكثير من الجبهات والتأمت مع بعضها البعض فيما يتعدى الحرب على غزة. من الواضح أن هنالك تصميم لربما جر ليس فقط المملكة العربية السعودية ولكن دول الخليج وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لنزاع متعدد الجبهات. هذا ممكن. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها يمكن أن تحجب بعض قدرات الحوثيين ولكن في نهاية المطاف ما هو مهم هو تقويض قدرات الحوثيين على الأرض. وما من بلد يريد أن يقوم بذلك يعني بذلك حرب برية لا تريد فعل ذلك. يمكن ضرب الحوثيين جوا ولكن لا أعتقد أن الحرب البرية يمكن القيام بها لأن هذا مثير للجدل سياسيا. الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بذلك ولدي هذا الموقف حتى الأوروبيين أيضا ورغم ارتفاع أسعار النفط والغاز ولكن ليس هناك شهية للتدخل المباشر ضد إيران ضد الحوثيين أو ضد أي طرف يدفع هذه الأسعار للارتفاع.
0: لكن المشكلة أنه إذا كانت هذه استراتيجية إيران كما قلت بفتح عدة جبهات ضد الولايات المتحدة فلماذا تقع الولايات المتحدة في هذا الفخ الإيراني؟ سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. سيد أنور العنسي المشكلة التي أشارت إليها كارولاين روز أنه القصف الجوي تعرض الحوثيون لقصف جوي كبير منذ عام 2015 لكن هذا لم يجعلهم يهزمون أو يزحزحهم عن مواقعهم في اليمن. المشكلة أنك تحتاج قوات على الأرض كي تهزم الحوثيين. إذن ما جدوى أن تأتي كل الولايات المتحدة وقاذفات B-52 وB-1 لتقصف الحوثيين؟
5: فيما يتعلق بعدم جدوى الحملات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة وحتى إسرائيل وقبلهما التحالف الذي قادته السعودية السبب هو أن خريطة الصراع تغيرت. الحوثيون من بعد استيلائهم على السلطة لم يستخدموا أو يعتمدوا على المطارات والقواعد العسكرية التي كانت في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. صحيح نهبوا مخزونات الجيش اليمني وذهبوا بها إلى كهوف ومناطق مختلفة في محافظات الشمال ولكنهم استبدلوا كل ذلك باستراتيجية جديدة وبطريقة تفكير وعمل مختلفة تماما. هم مثلا لا يعتمدون على المؤسسات أو المنشآت التي كانت تستخدم كمعسكرات وإلى آخر ذلك. لديهم طرقهم في إخفاء أسلحتهم من صواريخ باليستية ومسيرات وآخر ذلك في الكهوف الجبلية في مختلف المناطق.
0: طب هذه نقطة قوة بالنسبة إليهم.
5: وليس طبعا، قلت لك هذا هو السبب في عدم جدوى الحملات الجوية التي شنت ضدهم حتى الآن. ولكن وأعتقد طبعا الولايات المتحدة والغرب كل وحتى المملكة العربية السعودية لا أحد يفكر في تدخل بري في اليمن. اليمن بلد صعب للغاية وجربه كثيرون يعني خلال العقود الماضية وفشلوا وهزموا. ما تحتاجه المملكة العربية السعودية وحلفائها هو دعم الحكومة اليمنية وجيشها والتشكيلات العسكرية الموالية لها بكل ما يمكن من سلاح وعتاد وذخائر لمواصلة يعني معركتهم مع جماعة الحوثيين. الحقيقة أنه الحديث الأخوة الحوثيين عن أنهم يريدون رفع الحصار ويريدون إعادة السعودية إلى المسار السياسي، هذه مغالطة كبيرة.
0: مغالطة.
5: مشكلتهم ليست مع السعودية ولا مع الولايات المتحدة. إذا كانوا يفكروا في اليمن ومصالحه فمشكلتهم مع شركائهم اليمنيين. أما قضية الدخول في عداء مع السعودية أو مع الولايات المتحدة فهذا عبث وإضاعة للوقت ولمقدرات اليمن ولدماء أبنائه التي تسفك كل يوم في هذه المعارك العبثية والتي لا طائل منها على الإطلاق.
0: سيد أنس القاضي، معارك عبثية، توريط لليمن في عداء مع العالم، وكل هذا من أجل ماذا؟
2: لا يوجد معارك عبثية بالمعنى وكأن هناك من يتنزه ويغير جولة. هناك معارك فعلية، يعني هناك 12 عاما من الحرب القائمة موجودة، هناك حصار موجود فعليا.
0: مشكلتكم الأولى أو مشكلة الحوثيين هي مع الداخل اليمني سيد أنس القاضي، مع الشعب اليمني في مأرب وفي تعز وفي عدن. المشكلة ليست مع السعودية ولا مع الولايات المتحدة أولا، ما يجري الآن هو نتيجة لما فعلتموه أنتم كما يقول سيد أنور العنسي ويمنيون كثيرون. انقلبتم على الحوار الوطني في 2014، استوليتم على العاصمة صنعاء. مشكلتكم مع اليمنيين قبل كل شيء.
2: وأنا أستطيع لكن الوقت لن يكون متاحا لأجيب عن كل هذه المحطات، لكن واقعيا هناك حرب مع السعودية وعداء للسعودية واشتباك مباشر مع السعودية لا يمكننا فيه، وهناك في ذات الوقت أزمة يمنية. هذه الأزمة اليمنية لا نستطيع أن نقول أنها أزمة صنعاء أو أن صنعاء معادية للشعب والشعب يعادي صنعاء ولا أزمة أنصار الله. هناك أزمة يمنية، هذه الأزمة اليمنية أزمة توافقية، أي أن القوى السياسية اليمنية عموما لم تستطع أن تصل إلى حل توافقي لسلطة شرعية جديدة في اليمن تتجاوز الانقسامات القائمة. هذه الأزمة تتحمل كل القوى السياسية اليمنية أقساط منها، يتحملها الاشتراكي، يتحمل أنصار الله، يتحملها الحراك الجنوبي الإخوان. فالأزمة السياسية اليمنية اللي أزمة العجز عن التوصل إلى بناء سلطة وطنية توافقية جديدة، هذه أزمة سياسية يمنية داخلية تتحمل كل القوى السياسية اليمنية مسؤوليتها وليس فقط أنصار الله. لكن الجانب الآخر، الحرب السعودية هي التي تعقد الأزمة اليمنية. يعني الأزمة اليمنية ظلت أزمة سياسية إلى حد كبير. عندما دخلت السعودية في الحرب في مارس 2015 حولت الأزمة من أزمة سياسية إلى أزمة عسكرية، ثم ظهر لنا مكونات جديدة لم تكن موجودة على الساحة مثل مكونات السلفية العسكرية، درع الوطن، الطوارئ، الحراك، المجلس الانتقالي الجنوبي، هذا ظهر كمتغير جديد. أي أن قيام التدخل العسكري السعودي في اليمن قام بعسكرة الأزمة السياسية اليمنية وعقدها. فهناك أزمتان، أزمة يمنية وأزمة سعودية، هذه الأزمات تتداخل وتتفاعل فيما بينها. وأنصار الله إذا كان لهم مثلبة أو مسؤولية فمسؤوليتهم في الشأن الداخلي اليمني مثل مسؤولية بقية القوى السياسية اليمنية. لكن في مواجهة السعودية أنصار الله يقوم بدور وطني مهم، وإيقاف السعودية، إيقاف التدخل السعودي في اليمن من شأن هذا الأمر أن يسهل البنية السياسية اليمنية للحل.
5: من اللافت طبعا أنه الصراع في اليمن أنتج خطابا شعبويا يمثله مثلا العزيز القاضي الذي لا أدري كم كان عمره عندما استولى الحوثيون على السلطة قبل ما يقرب من 14 عاما. الواقع أنه كل ما يجري جذره واحد، سببه واحد، هو التمرد والخروج على الإجماع الوطني والانقلاب على السلطة الشرعية والاستيلاء على العاصمة ومصادرة سلاح الجيش اليمني ورفض الانصياع لدعوات السلام، حيث عقدت أكثر من 4 جولات في الكويت وجولتان في سويسرا وجولة أخرى في
0: ستوكهولم
5: في السويد. وكل ما تم الاتفاق عليه في كل هذه الجولات التف عليه الحوثيون قبل أن يجف حبرة. فالخلاصة لو كان الحوثيون فعلا يريدون الخلاص من هذا الكابوس الطويل الذي أرك مضاجع اليمنيين لأكثر من 12 عاما لكانوا وجدوا حلا ولا دخلوا في سلام وتسوية، لكن لأن أجندتهم ليست مرتبطة باليمن، مصالحهم ليست مرتبطة باليمن، هم صحيح يريدون من إيران أن تساعدهم على بسط سلطتهم في كامل الأراضي اليمنية وعلى تعزيز وجودهم بالقوة وليس من خلال صناديق الاقتراع. هذا هو المشكلة. أما لو كانوا فعلا في وارد أن يكونوا في السلطة بإرادة الشعب اليمني وبإجماع الملايين التي يقولون إنهم يخرجونها إلى الميادين والساحات لكان ذلك بإمكانهم، ولما كانوا بحاجة إلى حمل السلاح.
0: تمام. سيد سعد بن عمر في الرياض، هل برأيك أن المملكة العربية السعودية تؤمن أن هناك حلا عسكريا لهذه الأزمة المتطاولة في اليمن؟
1: المملكة العربية السعودية ترى أن اليمنيين يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، وعندما وصلوا الحوثيين إلى صنعاء دعت إلى مؤتمر عام لجميع القوى اليمنية. الخطاب الحوثي يرى أو يخرج لنا أن السعودية عدوة لليمن وأنها الحرب سعودية يمنية وليست يمنية، ليست حوثية يمنية. لذلك هم بكل بارقة أمل في الهدوء يفجرون الحرب مع السعودية، يعني يطلقون أعيرة وصواريخ باليستية ومتفجرات إلى الحدود السعودية وإلى المناطق نجران والمناطق القريبة أو إلى الرياض. لماذا؟ ليوهمون الشعب اليمني كافة أنهم يدافعون عنه، وهم حقيقة ليس بين السعودية واليمن حرب. لو بين السعودية واليمن حرب ما كنا ندعم الشرعية الآن، 3/4 الأرض اليمنية تحت الشرعية، ندعمها مالا وجهدا وخبرة، ونحاول من وقت لآخر أن نكون وسطاء بين المتخاصمين. لكن النظرة الإيديولوجية لليمن أن هناك عدو خارجي اللي هو السعودية يجب أن نحاربه حتى يكسبون أكثر قدر ممكن من الشعبية.
0: ولكن سيد سعد بن عمر، الهجمات السعودية التي تصاعدت في الساعات الأخيرة، هل هي تهدف في النهاية إلى العودة إلى مسار سياسي ما مثلا أم لا؟ السعودية أو الرياض تؤمن بأنه يجب إنهاء الحالة الحوثية عسكريا؟ هذا كان السؤال.
1: هذا بيد الحكومة الشرعية، لا شك أن هذه الأمور بيد الحكومة الشرعية.
0: لا، أسأل عن دور السعودية هنا.
1: السعودية دور مساعد، والسعودية والحكومة الشرعية أيضا يعني تعبوا من مسألة السياسة التي ذكر السيد أنور العنسي قبل قليل، أنهم يدخلون في مفاوضات ثم قبل ما يجف حبر الاتفاقية تراهم يهجمون هنا وهناك. كم مرة سووا اتفاقيات منذ كانوا في صنعاء حتى دخلوا صنعاء وحتى وصلوا عدن وحتى وصلوا حديدة. ليس لهم ذمة ولا ضمير في الاتفاقيات، هم يرون أنهم لهم حق إلهي، يعني حق إلهي بمعنى الكلمة، يعني ليسوا حتى اليمنيين الأخوة اليمنيين لا يحكمون معهم، هم العصابة السلالية الذين يعتبرون أنفسهم يعني لديهم تأييد إلهي بالحكم. لذلك لا حتى هم الآن لا يرون أن السعودية شيء أمامهم، يريدون أن يحكموا مكة والمدينة.
0: نعم.
1: لذلك يعني صعب التفاهم. لا، أنا أرى شخصيا، وليست الدولة السعودية، أرى شخصيا أنه لا يمكن أن يوقف هذا العبث الحوثي في جماجم ودماء الأخوة اليمنيين إلا أنها انتهاءهم. فلدى الحكومة الشرعية الآن فرصة قوية مدام السعودية بدأت تعاملهم بالمثل، يعني ضربوا أرامكو نضرب البترول لديهم، ضربوا المطار ما نضرب مطار صنعاء حتى نمنع الطائرات الأممية من النزول. هذا هو الحل الوحيد حتى يؤمنوا هم لديهم اعتمادين، لديهم اعتماد على السلالات في الخارج من السلالات الذين يدعون أنفسهم هاشميين، ولديهم اعتماد على الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: ترى الأمم المتحدة نافذة كبيرة للحوثيين على العالم.
0: الأمم المتحدة متواطئة مع الحوثيين أنت تقول؟
1: يعني نزول الطائرات الأممية في صنعاء من وقت لآخر هو عبارة عن نافذة يعني وملاذ مثلا لخروج أنصار الله على ما يقولون أنصار الشيطان، على خروج المبعوثين لإيران ودخول الإيرانيين إلى صنعاء. لذلك أنا أقول للسعوديين بما أنهم ضربوا مطار الرياض يجب أن يضرب مطار صنعاء كاملا ويمنع نزول الطائرات الأمم المتحدة فيه.
0: نعم، يعني مع أن السعودية قصفت الطائرة الإيرانية مهان كما تعرف سيد سعد بن عمر قبل أسابيع، ويتذرع الحوثيون بهذا ويقصفون مطار الرياض، يقولون الحصار مقابل الحصار. نعم، سأعود إليك بعد قليل على كل حال. نعم، سأعود إليك
1: عزيزي. دقيقة، خليني أجاوب على السؤالات.
0: تفضل.
1: الحكومة الشرعية اليمنية منعت نزول الطائرة اليمنية في الطائرة الإيرانية في صنعاء، هذا هو الحاصل.
0: نعم.
1: وليست السعودية.
0: لا، الحوثيون يقولون السعودية، هذا ما قلته. نعم.
1: الطائرات.
0: نعم.
1: إلا الطائرات الإيرانية التي تثير يعني العبث في الأرض اليمنية.
0: تمام.
1: هم منعوا الطائرة الإيرانية فقط، أما مطار صنعاء مفتوح.
0: تمام. سيدة كارولاين روز، قلت قبل قليل إن إيران أو استراتيجية إيران تقوم على فتح أكثر من جبهة لإشغال الولايات المتحدة ومنعها من تحقيق أي انتصار. طيب لماذا تقع الولايات المتحدة في هذا الفخ الإيراني إذا كان حقيقيا؟ لماذا إذن يعرض أو يلمح الرئيس ترامب إلى أنه قد يتدخل؟
3: نعم،
4: أعتقد أن الولايات الأمريكية تراقبه عن كثب لترى إيران وتصميمها لهذه الحملة وانهماكها في ذلك. شهدنا الحوثيين يعززون من السيطرة على أراضي في باب المندب وجزر مختلفة في البحر الأحمر، وهذا يظهر أن الحوثيين لديهم أدوات فاعلة بالفعل وضاغطة. و بالنسبة للفعل، هل هذه الحملة تم توجيهها من قبل إيران أو هل هذه الحملة تمت من خلال رعاية فورية مباشرة للقيادة الحوثية؟ هذا هو السؤال. أعتقد أن ضربات المباشرة للسعودية العربية تظهر أن هنالك مستوى إيراني تدخلي وأيضا دور استشاري ناصح، وهذا يمكن أن يجلب الولايات المتحدة الأمريكية لكي تتدخل، لأن هذا يظهر أن ثمة عنصر آخر في ركيزة هذه الحرب ضد صحة التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذا ما الولايات المتحدة الأمريكية تعزم أدواتها الفاعلة ضد إيران وتحاول أن توئد ذلك، لذلك من الممكن أن تتدخل بالفعل ضد الحوثيين وتحاول أن تبني تحالفات وشركات وائتلاف ما ضد الحوثيين. ولكن يجب أن تتوقع الحذر، لأن هنالك الكثير من الاعتبارات السياسية يجب أن تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية على محمل الجد. أخذ من الاعتبار أن الحرب على إيران لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك ارتفاع لأسعار الغاز والبنزين والمحروقات والديزل، وهذا ما يؤثر ويضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وليس هنالك استراتيجية واضحة إزاي إيران في نهاية المطاف.
0: هناك أيضا عامل آخر، وهو أن الولايات المتحدة عندها اتفاق مع الحوثيين أبرمته قبل أشهر، يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن الأمريكية في باب المندب مقابل أن تتوقف الولايات المتحدة عن قصفهم في اليمن. إذا عاودت الولايات المتحدة القصف، هذا يعني أن مضيقا آخر سيدة كارولاين روز قد يغلق، بالإضافة إلى مضيق هرمز، ولك أن تتخيلي أسعار النفط وقتها كيف تكون.
4: بلا شك. نعم، أعتقد هناك اعتبار لهذه المسألة قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في ذات الوقت وبينما شهدنا منذ عام 2023 منذ أكتوبر عام 2023 ما هو الاتفاق وما هي ملامحه بين الحكومات والأطراف من غير الدول؟ لقد شهدنا وقفة لإطلاق النار يستمر لساعات فحسب أو ربما بضعة أيام فقط خلال السنوات الماضية. عندما يتعلق أمره بالولايات المتحدة الأمريكية واتفاقها أو التفاهم المشترك مع الحوثيين، أنا بالضرورة لا أثق في هذه الترتيبات، آخذة بعين الاعتبار أن الأطراف تحاول أن تعزز من قدراتها وأدواتها قواتها الفاعلة، بينما وعد الحوثيون بأنهم لن يستهدفوا الأسطول الأمريكية نحو المباشر وأيضا الجنود. هذا يمكن أن يتغير خلال الساعات إذا ما قرر الحوثيين بأن ذلك يصب في مصلحتهم، وإذا ما صب ذلك في مصلحة إيران أيضا، والعكس صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية وبسهولة يمكنها أن تنتهك هذه الترتيبات التي أجرتها مع الحوثيين. في نهاية المطاف السؤال الجوهري هو إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضيف باب المندب إلى هذه المعضلة، معضلة الأمن الملاحي البحري، أعتقد في هذه المرحلة الولايات المتحدة الأمريكية على دراية بهذه الحسابات سيما فيما يخص باب المندب.
0: سيد أنس القاضي، هل تعتقد أن جماعة أنصار الله الحوثيين تأخذ تهديدات الرئيس ترامب ويعني تلميحاته بالتدخل على محمل الجد؟ يعني تعتقد أنهم قادرون على تحمل جبهة أخرى تفتح عليهم؟
2: هو بالطبع صنعاء في حالة تقدير دائمة للمواقف وقراءة للمتغيرات، وهي مستعدة لمختلف الاحتمالات. يعني هو من قبل الدخول في هذا المرحلة من التصعيد وضعت سيناريوهات عدة، من ضمن هذه السيناريوهات أن يعود القصف الأمريكي، أن يعود الإسرائيلي، أن يعود التحالف الأمريكي البريطاني. صنعاء تعد لمثل هذه السيناريوهات، وواقعيا عندما تم قبل ما يتم الاتفاق لوقف إطلاق النار ما بين صنعاء وواشنطن في 5 مايو 2025، الولايات المتحدة الأمريكية والقطاع البحرية كانت منهارة هناك، كانت أسقطت طائرات سقطت أثناء محاولات الاعتراض، أي أن الولايات المتحدة لم تدخل في وقف اتفاق النار مع صنعاء من باب تغيير جو أو من باب نزهة أو متغير سياسي، لا، كان هناك ضغط عسكري حقيقي من صنعاء على القوات الأمريكية في البحر. هذا الضغط العسكري دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتبرم اتفاق مع صنعاء، وظل القصف اليمني يستهدف الكيان الصهيوني حينها. وبالتالي فصنعاء هي تعد السيناريوهات المختلفة لأي تصعيد، سواء كان تصعيد أمريكي سواء كان بريطاني، أو حتى لو دخل اتفاق ما يسمى بتحالف مكة في تصعيد أو عدوان مباشر ضد اليمن. فصنعاء دخلت هذه الحرب وهي تعرف حدودها، وتعرف أيضا ولديها استراتيجية للخروج من الأزمة، بخلاف السعودية التي حتى الآن لا تستطيع أن تمسك الخيط الناظم لهذه الحرب لتخرج إلى اتفاق معين أو إلى وضع معين جديد. صنعاء تعرف جيدا من قبل أن تدخل الحرب، تعرف جيدا ما الذي تعاني منه، حدود قوتها، ما الذي تريده وكيف تنفذه. وحتى اليوم كل العمليات العسكرية التي تقوم بها صنعاء في الداخل السعودي أو في الداخل اليمني كلها تمضي مثل كما خطط له صنعاء. وحتى الآن الوضع العسكري لصنعاء لا زال هو الأفضل، وهي صاحبة المبادرة الميدانية، وإذا ما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى سيكون هناك نوع من التصعيد الجديد لمواجهة هذا التهديد.
0: سيد سعد بن عمر، هل تتطلع برأيك المملكة العربية السعودية لتدخل أمريكي فاعل يساعدها فيما يجري في اليمن؟
1: يا أخي هناك خيوط متداخلة مع بعض، لكن القيادة السعودية والقيادة السعودية تعرف مدى تفاعل الآخرين ومدى نظرتهم. يعني لاحظ أن الولايات المتحدة صنفتهم كمنظمة إرهابية الحوثيين، ولكنهم تعقد معهم اتفاقيات في عمان وتقول أن هذه تفاهمات. أيضا لا تنسى أو لا ننسى جميعا أن كثير من بني جلدتنا من أشقائنا الذين معنا في جزيرة العرب، يعني ابتداء من معمر القذافي حتى أبو ظبي، وهم يدعمون الحركة الحوثية شئنا أم أبينا انتقاما للسعودية. لا ننسى بريطانيا ولا أمريكا ولا حتى إسرائيل، كل هذه الدول تريد الأذى بالمملكة العربية السعودية، والمملكة تعرف ذلك جيدا وتعرف كيف تتعامل، خاصة بقيادة الأمير محمد بن سلمان. نحن نعلم أن مثلا يعني حركة زي الحركة الحوثية مسيطرة على صنعاء وتعز والحديدة لا يصرفون رواتب للشعب اليمني من 12 سنة، ومع ذلك هم يمونون الجيش والحركة قائمة. من أين؟ لا، ليس لهم دخل، ليس لهم دخل مطارات ولا دخل مواني، هذه فلوس مباشرة، يعني 20 مليون شهريا تدخل عليهم شهريا من إحدى الدول الشقيقة اللي تمون الحوثيين. المملكة تعرف حتى أن الولايات المتحدة أحيانا ليست بالوضوح الكافي للوقوف مع المملكة العربية السعودية في مسألة اليمن، لأنهم يريدون أن يستغلون الحوثيين في أهداف ضد السعودية ذاتها. فيعني المملكة تأخذ كل هذه
0: الطرحات. يعني هناك شكوك جدية بخصوص الموقف الأمريكي سيد سعد بن عمر؟
1: يا رجل أنت معي وتشتغل ضدي. الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، شوف الصادق الوحيد الذي صدق في هذه الحرب هم الإسرائيليين، عندما شنوا حرب على صنعاء رأينا نتائجها. أما الولايات المتحدة فإنها كانت أما تفرغ ذخائر منتهية الصلاحية، أنا عسكري وأعرف هذه الأمور، أما تفرغ ذخائر منتهية الصلاحية أو تدرب طياريها في البحر أو لإرهاب من بعيد لبعيد، لم يكونوا واضحين في مسألة شن الحرب على الحوثيين. أعطني هدفا حوثيا دمر من الأمريكان، لا يوجد شيء. بينما الإسرائيلي عندما اشتركوا في الحرب ضد صنعاء دمروا مطار الصليف ومطار عيسى، حتى شركات الإسرائيلية
0: وقصفوا ميناء الحديدة أكثر من مرة حتى. طيب اليوم سيد سعد بن عمر، اليوم من يقف عمليا، وأنت عسكري عسكريا وعمليا، اليوم من يقف مع المملكة في مواجهة الحوثيين؟
1: الله
0: الله
1: الحق.
0: حلف مكة،
1: هذا الحلف ليس حلفا يعني مثل المسبحة باليد وجهه يمين ووجهه يسار. الحلف هذه هي حلف استراتيجية، يعني الولايات المتحدة عندما ضربت إيران من قام معها؟ لم يقم معها أحد، لكن لديها حلفاء اللي هو في الناتو. فحلف مكة قد يشتغل يوم من الأيام في موضوع ما، لكن المملكة ليست ضعيفة إلى الدرجة التي تستعين بحلف مكة ضد الحوثيين. الحوثيين مثل ما قلت لك يعني ميليشيا تستطيع الحكومة الشرعية أن تسيطر عليها، لكن لابد أن يوجد هناك يعني تكاتف داخلي، لأنه نعرف إحنا أن اليمن خرجوا الإماراتيين بعدما كانوا يقسمون اليمن، وكان المجلس الانتقالي وكان طارق صالح، فكانت فيه قوة كلها متداخلة تعمل ضد بعض لصالح الحوثي. لذلك الآن الوقت لصالح الشرعية، متى ما استمر القطار باتجاه واحد، متى ما الشرعية استمرت في الضغط مع قوات التحالف العربي معها ينتهي. يعني ضربة اليوم كفيلة بأنها يعني تتقدم إلى الأمام 20 خطوة.
0: نعم، وهذا يقودنا إلى الوضع الداخلي. من أستاذ أنور العنسي، كم يمكن للحكومة اليمنية، الحكومة المعترف فيها دوليا مع كل القوى والفصائل والأطراف التي تقاتل معها، أن تستفيد من تكثيف وتصعيد الضربات السعودية اليوم على الحوثيين؟
5: اسمح لي أستاذ وائل في دقيقة واحدة أعلق على الموقف الأمريكي. منذ ستينيات القرن الماضي تقريبا، والولايات المتحدة لديها قناعة بأن اليمن أو في تصورها الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط هو أن اليمن وأمنه جزء من أمن المملكة العربية السعودية، بل إلى حد الاعتقاد البعض بأنها يجب أن تدور في فلك المملكة العربية السعودية، ولم يكن هناك اتصال أو علاقات ندية بين واشنطن وصنعاء بالشكل المطلوب إلا في عام 90 عندما زار الرئيس علي عبد الله صالح واشنطن والتقى بالرئيس جورج بوش وتحدث مطولا بهذا الشأن. بعد ذلك تغيرت وجهة نظر النظر الأمريكية تجاه اليمن، ودخلت في شراكات بالذات في مجال النفط والأمن ومحاربة الإرهاب. اليوم الولايات المتحدة عادت إلى تصورها السابق بأنه أمن اليمن جزء من أمن السعودية، وما يحدث في اليمن منذ العام 2000

0: كارولين، أن هذا الموقف ممكن يتغير في أي لحظة تبعا للأجندة الإيرانية.
1: الآن استفادة الحكومة اليمنية مما يجري في المعارك على الأرض.
0: الحكومة اليمنية يا صديقي تعرف أنها تعاني من أزمات بنيوية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة جدا، وأعتقد أنه لولا وقوف المملكة العربية السعودية وراء الحكومة اليمنية بكل ثقلها المالي والسياسي كانت في وضع أسوأ من ما هو حاليا بكثير. لا يزال بإمكان الحكومة اليمنية أن تستفيد من الدعم السعودي ومن الضغط السعودي العسكري الآن إذا تواصل من خلال الغطاء الجوي الذي توفره مقاتلاتها لتسهيل ولتأمين تقدم قوات الجيش اليمني في مختلف المناطق. فأعتقد أنه ما سمي بعملية فجر اليمن يمكن أن تحقق جزء كبير من أهدافها، على الأقل بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار الحوثي على القبول بالعودة إلى مسار السلام.
1: سيدة كارولاين روز، هل النظرة في واشنطن برأيك أنه لا يمكن أن تحل أزمة اليمن إلا باتفاق أمريكي إيراني ينهي الأزمة في مضيق هرمز والملف النووي الإيراني؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي يؤمن بأنه عندما يتعلق الأمر بحرب على إيران فإن كرة الثلج سوف تتدحرج وسوف تنتقل إلى جبهات مختلفة متنوعة، وأعتقد أن هذا أفضل إلى الانطباع التالي حتى سرا في أروقة الإدارة الأمريكية بأن هذه الحرب أصبحت حربا عويصة. الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت ضد إيران والهدف الأساسي كان يرتبط بتغيير النظام. اعتقدت أمريكا أن سيناريو فنزويلا يمكن أن يطبق على إيران ولكنه لم يكن كذلك ولم يحصل، والولايات المتحدة الأمريكية غيرت من الأهداف في عدد من المرات والأهداف الآن ضبابية لا نعرفها. الآن تحاول أمريكا أن تحجم من قدرات إيران، والأهم من ذلك تحاول أن تضغط على الأدوات الفاعلة لإيران على طاولة المفاوضات لكي تزعم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها انتصرت في الحرب على إيران. أعتقد أنه في هذه المرحلة الإدارة الأمريكية تقر بأن تغيير النظام غير ممكن، وفي الكثير من الحالات قدرات إيران الدفاعية تم التراجع فيها، ولكن شبكات الوكلاء موجودة، حزب الله ما يزال موجودا،
1: والحوثيون إيرانيا
2: نعم، والحوثيون طبعا، وأعتقد أن الحلقة الأضعف في كل هذه المعادلة في الحقبة التي عقبت 7 أكتوبر في الشرق الأوسط الحوثيون أظهروا أنهم الحلقة الأضعف. الكثير من الناس اعتقدوا أن التحالف الذي انطلق منذ سنوات كان يمكن أن يقوض من قدرات الحوثيين، لكن هذا لم يحصل. من الواضح أن الحوثيين بالفعل لعبوا دورا أساسيا وشدوا على يد إيران، ولديهم أيضا أفعال يمكن أن يتخذوها هم خارج توجيهات إيران نفسها.
1: سيد أنس القاضي، باختصار شديد لو سمحت، ماذا تعتقد أنها وجهة نظر صنعاء أو الحوثيين في إمكانيات الوصول إلى حل قريب لهذه الأزمة، نهاية قريبة لهذه الأزمة، أم أنهم برأيك قادرون على الصمود طويلا تحت القصف والحصار وغير ذلك من ظروف صعبة؟
3: هي اليمن اصلا صامده، يعني الحكومه في صنعاء اصلا صامده في ظل هذه الظروف. الان المعادله هي الى اي مدى السعوديه قادره على ان تصمد في ظل تعطل توقف ملاحتها البحريه وتوقف الملاحه الجويه والضغط على الشركات النفطيه وربما الدخول الى مستويات اخرى من التصعيد تستهدف اجزاء اخرى من البنيه التحتيه السعوديه. صنعاء ترى ان السعوديه غير قادره على ان تصمد لفتره اكبر، وأن السعودية الآن لابد أن بفعلها الضغط لابد أن يأتي يوم وتعود فيه إلى التسوية السياسية. وصنعاء لا تريد هدنة توقف الحرب، إنما تريد تسوية سياسية، والتسوية السياسية لها أساس تعاقدي بين اليمن والسعودية وهي خارطة الطريق، وبالتالي فصنعاء ترى أنه بالإمكان التوصل إلى التسوية، لكن السعودية لا زالت حتى الآن تتجنب ذلك، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه مرغمة على أن تقبل هذا الوضع الجديد. نعم.
1: رد سريع سيد سعد بن عمر بثواني لو سمحت.
4: نعم.

0: أعتقد أنه محدثك من صنعاء يصدق الإعلام أن الملاحة عندنا ستتوقف والمطارات متوقفة والناس ميتين جوع وأن الحرب يمنية سعودية، ويردد باستمرار أن الحرب يمنية سعودية. السعودية لا يمكن أن توقع أي اتفاق مع اليمن إلا مع الحكومة الشرعية المعترف بها. تمام. السعودية دولة تحترم نفسها، لا يمكن أن توقع مع ميليشيا أي اتفاق. الاتفاق إذا هناك اتفاق أو خلاف مع الحكومة الشرعية، وليس لدينا معها أي خلاف. الحدود مرسمة موقع عليها، لكن أن مسألة أن ندعم الحكومة الشرعية فهذا شيء نعترف به، سندعم الحكومة الشرعية حتى دخولها صنعاء إن شاء الله.
1: شكرا لكل الضيوف، سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات في الرياض، أنس القاضي المحلل السياسي في صنعاء هنا في استوديو كارولاين روز، الباحثة في مركز طوفان للأبحاث، وأنور العنسي الصحفي والخبير في الشؤون اليمنية. شكرا لكم مشاهدين على بقائكم معنا. ختام تقدير موقف لهذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يوميا 5:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الدفاع السعودي يعلن إصابة 4 أشخاص وتضرر منازل جراء شظايا اعتراض صاروخين في الرياض. وزارة الطاقة تؤكد استهداف مبنى تابع لأرامكو في الظهران دون إصابات، والتحالف يعلن تدمير صواريخ ومسيرات في العاصمة والمنطقة الشرقية. قتلى في قصف ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية وأنصار الله الحوثيين بمحافظة تعز، والعليم يعد بمواصلة العمليات العسكرية حتى القضاء على الجماعة. مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية، وزيلينسكي